0: جديد، حيث أنه يشارك في أوهايو في فعالية شعبية. ترامب آخر تصريح له هو في الساعات الماضية عندما كشف للأمريكيين استراتيجيته الجديدة، مقاربته الأخيرة لإخراج المفاوضات مع إيران من المأزق، تحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن مياه هرمز التي فيها كما تعلمين توتر كبير أمريكي إيراني، حتى أن البعض يتحدث عن صعوبة والبعض الآخر يتحدث عن هذا البلد أو ذاك هو الذي يسيطر على مذيق هرمز. الرئيس الأمريكي تحدث عن خيارين وليس ثلاثة خيارات كما هو متداول. الخيار الأول يقول سنتفرج، سنتريث، سننتظر لنرى ما الذي سيجري عندما تأتي أو يأتي الحصار الاقتصادي والمالي على إيران أكله. يتحدث عن وضع اقتصادي هش إلى درجة أنه بات يراهن على الخيار الاقتصادي لتركيع إيران وجعلها تجنح للمفاوضات. الخيار الثاني أسطوانة قديمة كما يقول البعض، جديدة أيضا، وهو التهديد التلويح بالقوة، ولكن هذه المرة استخدم الرئيس الأمريكي علينا أيضا إذا قررنا الخيار العسكري أن نضرب إيران بشكل قوي وبضربة شديدة. لم يعطي التفاصيل، لم يمنح الإيرانيين مهلة كما تعود على ذلك، إنما استمر في التلويح. على كل حال هذه المقاربة بدأ البعض هنا وخاصة المعارضة تشكك في نجاعتها. البعض يقول إن على الرئيس ترامب أن يغير في استراتيجيته، أن لا يترك المبادرة لدى إيران إذا أراد فعلا تسريع الحسم في هذا النزاع. يقولون عليه أن يزاوج بين شيئين، الحصار المالي والاقتصادي، وإذا فشل هذا الحصار عليه أن يقوم بأهم من ذلك وهو مساعدة المتمردين أو القوى الداخلية التي لا توافق على النهج السياسي الحالي للنظام من خلال تسليح المعارضين. بقيت الإشارة فقط بأن هناك تطور لافت اليوم وله دلالاته، وهو إعلان القيادة الأمريكية الوسطى بأنها استهدفت سفينة، وهذا الاستهداف له دلالته رنيم. إذا رجعت إلى الكلام أو السجال أو التناقض بين إيران والولايات المتحدة، من الذي يسيطر على مذيق هرمز؟ الإيرانيون قالوا بأنهم هم الذين يسيطرون. أمس الرئيس الأمريكي قال نحن الذين نسيطر على مذيق هرمز، ولا توجد سفينة تدخل أو تخرج إلا بأمرنا وبتوجيهاتنا. للمرة الثالثة إذن منذ 14 يوليو الماضي تقوم الولايات المتحدة باستهداف سفينة، والرابع عشر يوليو كما تذكرين رنيم هو التاريخ الذي دخل فيه حيز التطبيق الحصار الأمريكي على المرافئ الإيرانية.
1: شكرا لك نور الدين على كل هذه المعطيات، ونحن بطبيعة الحال بانتظار التصريح الذي تحدثت عنه للرئيس الأمريكي. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في تقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا، واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها، مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: وللمزيد من النقاش حول تطورات في المنطقة ينضم إلينا من دالوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية دالوير، وأيضا ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك أستاذ روب، برأيك الرئيس الأمريكي ذهب نحو سياسة الضغط الاقتصادي لأنه أيقن أن الحل العسكري لم يؤتي نتيجة، أم لأن هناك ما تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: سعيد بتواجد معكم، وتحييكم لضيوفكم الكرام ومشاهديكم الأفاضل. الرئيس دونالد ترامب قبل تلاقى الحرب نعرف أنه كانت هناك عقوبات اقتصادية منذ فترة طويلة، وتم زيادة هذه العقوبات خلال فترة الحرب. الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد يفضل أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذه الأزمة مع إيران، وإذا ما قام بخنق إيران على الناحية الاقتصادية فهذا فقط من أجل دفع إيران لعدم تجاوز الخطوط الحمر والعودة لطاولة المفاوضات وضرورة فتح مضيق هرمز والذهاب من ثم لمناقشة البرنامج النووي. رئيس دونالد ترامب بالتأكيد مهتم ب حل دبلوماسي، ولغاية الآن النظام الإيراني لم يكن منفتحا على هذه الجهود. الرئيس أو النظام الإيراني ما زال يتخذ من مضيق هرمز ورقة للضغط. رئيس دونالد ترامب أيضا ليس ضد استخدام العمل العسكري، هذا يبقى مطروحا كلما دعت الضرورة لذلك، لكن إذا ما كان النظام الإيراني جاهز للمفاوضات فهذا الخيار سيبقى بعيدا.
1: أذهب إلى مختار حداد من طهران، يعني لا يزال المسؤولون الإيرانيون يشددون على أن أي اتفاق مع عمان لن ينعكس على مضيق هرمز، وهذا الكلام يعني يتزايد مع تزايد الحديث عن أجواء إيجابية فيما يخص هذه المفاوضات. السؤال هو كيف يمكن الفصل بين الاتفاق مع عمان على طريقة الإبحار عبر مضيق هرمز والمسؤوليات، وفصل هذا الأمر عن فتح المضيق؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام ان هذا امر واضح تماما ان ايران تصل الى

0: اتفاق مع سلطنة عمان ومستقبل مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز. ولو كان هذا الاتفاق يعني مؤقت ثم سيكون اتفاق دائم، ولكن أن إيران يعني في ظل وجود التهديدات الأمريكية، العمليات العسكرية الأمريكية، استمرار أمريكا بفرض الحصار على المواقع، تنفيذ امريكا لمذكره تفاهم، لم تعطي مثلا مثل هذه الفرصه والهديه للرئيس الامريكي وتفتح مضيق هرمز دون ان تحصل على شيء. يعني هناك امريكا تريد ان تستمر بالعمليات العسكريه، تريد ان تفرض العقوبات والحصار على ايران، ومن ثم تتوقع ان يفتح مضيق هرمز. هذا حتما امر يكون يعني مستحيل، ووضحه يعني كبار المسؤولين الايرانيين. فلذلك ايران متمسكه يعني بفصل هذين المسارين، صحيح يعني مرتبطان ببعض، ولكن إيران تراهما مساران منفصلان. يعني هناك الاتفاق يحدث في أي لحظة، ولكن أن يفتح مضيق هرمز دون مقابل، دون أن توقف أمريكا العمليات العسكرية، دون أن تمتثل أمريكا لتنفيذ مذكرة التفاهم وتحقيق الشروط الموجودة في مذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم، يعني لا أعتقد أن هذا سيحدث. وإيران متمسكة بهذا الموضوع ولن تتراجع باعتقادي، وهذا واضح من خلال يعني قلت لكم تصريحات كبار المسؤولين الإيراني.
1: أذهب إليك دكتور حسن، وربطا بموضوع إغلاق مضيق هرمز، ما يلفت الانتباه هو أن الإيرانيين يتحدثون عن إغلاق مضيق هرمز، فيما نسمع المسؤولين الأمريكيين الذين يؤكدون أن هناك أعدادا كبيرة من السفن التي تعبر هذا المضيق، وآخرها تصريح يفيد بأن هناك أكثر من 40 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد. كيف ماذا يفهم يعني من هذا التناقض؟
2: هو ليست غنيم، اولا تحياتي لك وللضيفين الكريمين. انا في ظني ان من الصعب ان اصدق الروايه الامريكيه بشان مضيق هرمز بانه مفتوحا امام الملاحه الدوليه، لانه لو كان كذلك لماذا يصر او يطلب الجانب الامريكي من ايران فتح المضيق؟ اذا كان مفتوحا لماذا يطلب منهم فتح المضيق؟ واضح تماما بان الملاحه معطله، ربما تمر سفن هنا او هناك لكن بشكل عام الملاحه معطله. إيران ترفض التنازل عن ورقة مضيق هرمز، وهي تفاوض عمان على آلية فتح المضيق حتى تتفاوض بعد ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لها هناك آلية لإدارة هذا المضيق تؤمن خروج ودخول السفن بشكل آمن، لكن لن يجري تنفيذ هذه الآلية إلا بعد أن يتم التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية على جملة من الأشياء، من ضمنها التفاهم على مذكرة التفاهم التي تحولت إلى مذكرة عدم تفاهم في الفترة الأخيرة بين الطرفين. لذلك أنا لا أجد تناقضا، أنا أعتقد أن كل طرف يحاول أن يبني سردية ما هي للاستهلاك المحلي. يعني نحن نعرف أن الرئيس ترامب وهذا أسلوبه، هو يبالغ كثيرا في وصف الأشياء، وهو يريد أن يقول للمستهلك الأمريكي بأنه لا خوف، أسعار النفط بدأت تهبط، لا سعر الجالون في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يهبط، فبالتالي لا مشكلة. يعني هو يريد أن يصل إلى الانتخابات النصفية دون أن تتمكن إيران من تعكير المزاج العام في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هو يستخدم هذه التصريحات. لكن على أرض الواقع الملاحة معطرة، قد لا يكون مغلق بشكل كامل، لكن بكل تأكيد الملاحة معطرة، وأنه لا يمكن حتى لشركات التأمين أن تقبل بمرور السفن دون أن يكون هناك توافق أمريكي إيراني على هذا الموضوع، وهو لم يجري لغاية هذه اللحظة. ونحن ننتظر الآن النافذة الجديدة، نافذة إسلام أباد، زيارات الآن من قبل المسؤولين، وزير الداخلية موجود الآن في طهران، وزير الداخلية الباكستاني أيضا، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية سيد الدكتور ماجد الأنصاري يتحدث عن أن المحادثات وصلت إلى نقطة مفصلية، هنا نحط تحتها كثير من الخطوط، مفصلية بمعنى أن الاتفاق بات وشيكا، ولكن هنا وكما قال الأستاذ مختار وهو محق ذلك، أنه هذا الشيء أما فتح المضيق أو شيء آخر، هذا يحتاج إلى تفاهم مع الولايات المتحدة. لذلك نجد أن سقف المطالب الإيرانية يرتفع، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة المعلنة أيضا هي ترتفع، هي عبارة عن رفع سقف المطالب قبل العودة إلى المفاوضات وتقديم التنازلات المتبادلة. لا يستطيع أي طرف أن يفرض على الطرف الآخر كل ما يريد، لابد من توافق، لابد من تسويات، وهنا نتحدث عن مقايضات يجب أن يتوصل إليها الجانبان حتى تمر الأمور بهدوء وثم تعود الملاحة كما كانت قبل 28 من فبراير.
1: نعم، أعود إلى أستاذ روب. يعني سمعنا من دكتور حسن ونسمع من كثر من المراقبين ومن السياسيين عدم الثقة بالتصريحات الأمريكية، كيف يؤثر هذا الأمر على مسار

0: المفاوضات من جهة وفي وقت سابق على مسار كل العمليات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة في محاولة لفرض إرادتها.
1: في الواقع رئيس دونالد ترامب بالنسبة للاتفاق ما بين إيران وعمان فهو بالتأكيد يريد أن تكون هناك تفاصيل واضحة، فرئيس ترامب لن يسمح بأي اتفاق لن يضمن حرية الملاحة وحرية عبور السفن عبر مضيق هرمز. رئيس دونالد ترامب لن يسمح بأي رسوم للعبور ولن يسمح أيضا بالسيطرة على المضيق في هذه المرحلة، ولا ينبغي للشركات أن تدفع رسوم مقابل العبور. رئيس دونالد ترامب يريد أن تكون هناك بنود واضحة لهذا الاتفاق وبنود مقبولة وقابلة للاتفاق، لا ينبغي أن يكون هناك ترهيب للسفن التي تعبر المياه الدولية. بالتالي رئيس دونالد ترامب لا يسمح بهذا ولا ينبغي لأي طرف عبر العالم أن يسمح بهذا الأمر. رئيس دونالد ترامب جاهز لاستخدام القوة العسكرية، هو لا يريد ذلك، ولكن إذا ما أجبر على ذلك فهو سيستخدم هذه الورقة، لكن لا أعتقد أن إيران ستمضي باتجاه الدبلوماسية. ونحن لدينا تجربة مع إيران، نحن مررنا عبر مراحل مختلفة، مراحل من التهدئة، مراحل من السلام والمفاوضات، ولكن عدنا إلى القوة العسكرية. إذا كنا في حلقة مفرغة وفي دوامة طول هذه الفترة، بالتالي هذا يظهر سلوك النظام الإيراني. الآن تم إطباق الحصار على الإيرانيين، هناك حصار بحري وهناك أيضا عقوبات اقتصادية، تم تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. نعم لديهم بعض المسيرات وهناك بعض الصواريخ، لكن تم إضعاف إيران بشكل كبير. ومع ذلك فرئيس دونالد ترامب ما زال يود إنهاء هذه الحرب من خلال المفاوضات.
0: ولكن أستاذ روب، أعود إلى سؤالي، ما تأثير فقدان الثقة والتشكيك الذي نلاحظه بشكل أكبر وأكبر في الفترة الماضية بصدقية التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي؟
1: لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يقول أشياء مختلفة، لكن الواقع هو أنه يتم تأويل كلامه بطريقة أو بطرق متفاوتة. أحيانا يتحدث بنبرة التهديد، لكن الهدف هو الوصول إلى السلام من خلال القوة. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لديه نهج مختلف وتكتيك مختلف، ويمكنه أن ينخرط في المفاوضات في أي وقت، كما يمكنه أيضا أن يعطي الضوء الأخضر للتصعيد العسكري إذا ما أراد ذلك حسب ظروفه على الأرض. الأهم بالنسبة لرئيس دونالد ترامب هو الوصول إلى صفقة مع إيران وتوقيع اتفاق ينهي النزاع الحالي. طبعا هناك أطراف دائما تتهم رئيس دونالد ترامب فقط لأنها لا يروق لها، وهذه الأطراف ستنتقد رئيس دونالد ترامب مهما فعل. وأعتقد أن ما يقوله دونالد ترامب غالبا ما يؤخذ خارج السياق.
0: في السياق ذاته أيضا أذهب إلى طهران مع مختار حداد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المفاوضين الإيرانيين بأنهم مراوغون، يقولون شيئا في المفاوضات ويذهبون ويصرحون بشيء آخر. أيضا هناك نفس المشكلة فيما يتعلق بالتشكيك أيضا بدقة ما يدلي به المسؤولون الإيرانيون. أيضا كيف يؤثر هذا الأمر على مسار المفاوضات؟
2: في إطار التصريحات الترامبية عادة المسؤولين لن يتحدثوا كثيرا، يعني نادرا ما يتحدثوا عن المفاوضات أو عن ما يجري. يعني الرئيس الأمريكي الذي يبدأ من الساعة 6 صباحا حتى 12 مساء، ويعني يتحدث كثيرا ويعني يدلي بتصريحات ويبالغ يعني في التصريحات. في نهاية المطاف هناك صار أن أي مسؤول إيراني لم يقل بأنه نحن مثلا أجرينا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل إيران تنفي يعني إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي. فلذلك يعني هذه التصريحات من جانب الرئيس الامريكي يعني تاتي في اطار تصريحاته اليوميه الذي حقيقه يعني معظمها هو كلام فارغ يعني، والجميع يعرف ذلك. انا هذا الشخص يعني كل مره من الصباح مره يدمر ايران، من ثم ياتي ويقول مثلا انا اتفقت مع ايران، ويعني اتفق مع اشخاص في تخيلاتي احيانا يعني في ايران. انا هذا امر معروف ولم يكن يعني امر جديد. فلذلك يعني هناك إيران واضحة، على الأقل هناك الإيرانيين لن يتحدثوا كثيرا، حتى لن يفصحوا كثيرا عن يعني ما يدور في أروقة الآن المفاوضات الجارية بين إيران أو سلطنة عمان، أو موضوع تبادل الرسائل يعني عبر الوسطاء. لأن ترى إيران مثل هذه العمليات عمليات حساسة ومهمة، ويجب أن تجرى يعني في أجواء بعيدة عن الأجواء الإعلامية، مثل يعني وهي ليست يعني مثل ما يقوم به الرئيس الأمريكي. في نهاية المطاف يعني رأينا هذا الرئيس الأمريكي هو الذي مرتين قلب طاولة المفاوضات، خرج من اتفاق عام 2015 وخلق هذه المشكلة، والآن مرة أخرى يعني يريد أن يخرج من هذه المفاوضات، وهو حتى لم يبقى إلا أيام قليلة على الاتفاق الذي وقعه بنفسه أمام قادة دول العالم. يعني عندما إيران تواجه مثل هذا الرئيس الأمريكي يعني هي كذلك يعني يكون لديها سياسة في المفاوضات في مواجهة يعني هذا النوع من السلوك الذي لا يمكن الثقة به، وكذلك يعني هو أثبت بأنه شخص ناكث للعهود ولا يمكن أحد أن يصدق
0: ولكن هناك
2: كلامه، شخص عندما لا يحترم.
0: نعم، هناك من يقول بأنه هناك نوع من تلاعب على الكلام فيما يتعلق بالمفاوضات من قبل الإيرانيين. بعض الأمثلة التي يعطونها هي أنه يذهب الرئيس الأمريكي للقول بأن هناك حديث مع الطرف الإيراني، الإيرانيون ينفون أي حديث مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يذهبون بعدها للقول بأنه نحن نتبادل الرسائل عبر الوسطاء. إذن
2: تبادل الرسائل لم يكن يعني مفاوضات، المفاوضات يعني يجلسوا سواء يكون مباشرة أو غير مباشرة، مثلا بحضور الوسيط مثل ما كنا نرى يعني من تقوم به سلطنة عمان، والآن هناك توجد مفاوضات مباشرة. والإيرانيين حقيقة لن يفاوضوا الرئيس الأمريكي. أنا قلت لكم هناك الرئيس الأمريكي من أجل الاستهلاك الداخلي، والاستهلاك الإعلامي هو يتفاوض مع أشخاص لا نعرف يعني من هم، يعني أشخاص في قلت لكم يعني ممكن نصفها في تخيلات هؤلاء الأشخاص. أما أن هناك يكون تفاوض حقيقي، لا هناك أصلا لم يكن، وهذا حسب هذا معلومات مؤكدة، لم تكن هناك الآن أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. لماذا الآن يأتي وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ بسبب هذا الموضوع، بسبب عدم وجود مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. واضح يعني إيران لها الحق بأن لا تتفاوض مع هذا الشخص، هذا الشخص لم يحترم توقيعه، قلت لكم توقيع
0: نعم،
2: أمام كل هذا العدد كان من قادة دول العالم، فكيف الآن إيران تثق به مرة أخرى تفاوضه، ومن ثم يريد أن يخرج مرة أخرى من المفاوضات؟
0: أذهب إلى دكتور حسن البراري. إذن اليوم معروف أن ربما المراوغة هي جزء من لعبة التفاوض، ولكن كيف يصعب هذا الأمر التوصل إلى اتفاق في وقت ينتظر العالم يعني نوع من ضوء أبيض أو نوع من ضوء في نهاية هذا النفق؟
3: أنا بتقديري يا رنين أن المراوغة التي أشرت إليها هو جزء من المفاوضات، يعني بمعنى عندما تقوم إيران بتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا جزء من المفاوضات، هذا جزء من يعني مرحلة الدخول إلى المفاوضات المباشرة، يحتاج إلى مثل هذه المراسلات والوسطاء حتى يتم الاتفاق على الأجندات، على القضايا التي تطرح، وحتى كل طرف يوضح الخطوط الحمراء للطرف الآخر. هذا جزء معروف في علم المفاوضات، هذا جزء من المفاوضات. أنا لا أسميها مراوغة بقدر ما أسميه هو تكتيك، بمعنى لا يستطيع يعني بمعنى المفاوضات لا تجري في الإعلام، لا يستطيع الطرف الإيراني أن يعلن عن كل شيء في الإعلام، وكذلك الطرف الأمريكي لا يعلن عن شيء. بالمناسبة هي فقط تصريحات من الرئيس ترامب بالترو سوشيال، وهي المنصة التي يستخدمها كناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو هنا يجب أن نفهم شخصية ترامب. ترامب ليس رئيسا تقليديا، ترامب ليس رئيسا مألوفا، هو يعني تصرفاته كما يقال بالإنجليزي يعني ليست presidential بمعنى تليق بالرئيس، هو تليق برجل الأعمال، ورجل الأعمال بالعادة يريد أن يفاوض، يرفع سقف المطالب، يريد أن يضع الحلفاء والأصدقاء في حالة من عدم القدرة على التنبؤ من خلال الغموض، لكنه مع الزمن الافراط في هذا الاسلوب يفقد المصداقيه، وهذا ما يجري الان عندما يهدد الجانب الايراني لا ياخذ هذه التهديدات على محمل جد، لانه بدا يدرك الجانب

0: الإيراني بأن ترامب عندما يتحدث هذا الكلام هو عبارة عن أحد أدوات التفاوض، فبالتالي هو يفاوض الجانب الإيراني من خلال إعلان عن استراتيجية من 3 ركائز، من خلال التهديد، من خلال تزويد الإيرانيين أو منحهم بمخرج من خلال القول خلينا بمعنى دعنا نوقع على تفاهمات على صفقة إلى آخره. الجانب الإيراني واضح تماما بأنه ربما أكثر رصانة في التعامل مع المفاوضات. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يقارب كل الموضوع بمعركة وجودية، لم يعد الجانب الإيراني يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لإيران بالتوسع وتوسيع نفوذها في هذا الإقليم. إيران تريد أن تفلت من من من كارثة قادمة، كارثة عسكرية إن لا سمح الله عادت الحرب بوتيرة مرتفعة. لذلك الجانب الإيراني حذر، هو يحتفظ بأوراقه قريبا إلى صدره، لكنه لا يكشف عن هذه الأوراق إلا عندما يجلس فيس تو فيس بمعنى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غير مباشرة. وكل ما تسميه بالمراوغة الإيرانية وأنت محققة، هو أنا في ظني هو تكتيك تفاوضي إيراني، وهو تكتيك كلاسيكي تستخدمه القيادات الإيرانية.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. وأيضا شكرا لضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ولضيفنا من دلوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية دلوير. شكرا لكم. تتعدد التيارات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران بين دعاة القوى العسكرية وأنصار العقوبات الاقتصادية القصوى. نتعرف على هذه التيارات مع الزميل محمود مراد وهذه الفقرة التحليلية.
2: أهلا بكم في هذه المساحة التحليلية. تشهد أروقة الإدارة الأمريكية تيارات متباينة ورؤى استراتيجية متعددة حيال الملف الإيراني، بين صقور يدفعون نحو خيار القوة العسكرية الشاملة، وآخرين يفضلون احتواء الصراع عبر سياسة العقوبات الاقتصادية القصوى دون توسيع رقعة الحرب، إلى جانب أصوات عسكرية تحذر من جدوى الضربات الجوية بمعزل عن أفق سياسي واضح. نبدأ بما يوصف بتيار الضغط الأقصى الذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو. فكثيرا ما تحدث الرجل عن ضرورة تغيير النظام في إيران، إذ يتبنى نهجا يعتمد على الضغط العسكري الصارم، ويصف الحرب ضد إيران بأنها خدمة لواشنطن والعالم. يوصف موقفه بالمتشدد إزاء البرنامج النووي الإيراني، ويدعو إلى وقف تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونات المواد النووية، إلى جانب الحد من قدرات إيران الصاروخية. بدوره يصطف وزير الحرب بيت هيكسيث ضمن التيار ذاته، ويجمع خطابه بين التشديد على الردع والاستعداد لاستخدام القوة من جهة، ورفض الحروب الطويلة ذات الأهداف غير المحددة من جهة ثانية. ويرى أن هدف الحرب على إيران هو الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها عبر تدمير الصواريخ الإيرانية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أما ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، فهو أحد الأصوات الداعمة لسياسة ترامب المتشددة تجاه إيران، ويدافع عن الاستراتيجية القائمة على القوة العسكرية والعقوبات والضغوط الاقتصادية. تيار ضبط التصعيد يقوده نائب الرئيس جيدي فانس، الذي يعارض الانخراط في حروب طويلة الأمد، لكنه لا يرفض استعمال القوة ولا يؤيد أن يكون تغيير النظام الإيراني هدفا للسياسة الأمريكية، ويربط السلام مع إيران بعدم امتلاكها سلاحا نوويا. أما ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، فقاد جانبا من الاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي، يدعم منع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويطالبها بوقف التخصيب وتفكيك منشآتها، ويرى أن واشنطن استنفدت المسار الدبلوماسي بعد رفض طهران تقديم تنازلات، ويصر على إبقاء الضغط والردع ضمن أدوات الضغط. نرحب بضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان. مرحبا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيادة السفير جوي هود. هل ما زال تيار روبيو وبيت هيكسيث وميلر ما زال الأكثر تأثيرا في رؤية ترامب للصراع مع إيران في هذه المرحلة، حتى بعد تخليه عن توجيه ضربات إلى إيران؟
3: في الحقيقة أنا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى رئيس ترامب كما لو أنه رئيس غير اعتيادي. هو لا يعمل بالطريقة التي يعمل بها غير

0: غيره الكثير ممن يحيطون به لديهم آراء مختلفة، ولكنه هو من لديه الرأي الفاصل ويفرض ما يريده. هم يعطونه الوسائل لتحقيق الغاية التي يريده. هي ليست طريقة معتادة للنقاش لتقديم الحجج والاستماع إلى الحجج من قبلهم كما رأينا في الإدارات السابقة.
1: هل يمكن أن تقول لنا ما الذي يريده الرئيس ترامب تحديدا ويطلب من هيكسيث وروبيو أن يحققوا؟
0: أعتقد أنه يمكن أن نفعل ذلك بطريقة عامة. وطبعا يريد أن يكون رئيسا معروفا بأنه قد حل مشكلة إيران بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط البرنامج النووي ولكن أيضا التهديدات، انعدام الاستقرار، الميليشيات في المنطقة. هذا هو هدفه النهائي. هو لا يولي الأولوية نفسها لكافة هذه الأهداف، سواء نتحدث عن البرنامج النووي، مضيق هرمز أو الميليشيات. نراه يتطرق إلى كل من هذه الملفات بطريقة مختلفة.
1: سيد كولين كلارك، هل توافق ضيفنا على هذه الرؤية؟ أو بعبارة أدق، هل بات الرئيس دونالد ترامب، إذا أسقطنا كلام ضيفنا على الواقع الراهن، هل بات الرئيس ترامب على قناعة بأن الضربات العسكرية فقط من دون استراتيجية أوسع وأبعد مدى يمكن أن تحقق شيئا؟
0: أنا أوافق سعادة السفير على أن الرئيس غير اعتيادي، غير نموذجي، سواء كان يريد أن يعرف على أنه الرئيس الذي حل مشكلة إيران أم لا. بأي حال سيعرف بأنه الرئيس الذي خرب موضوع مضيق هرمز الذي لم يكن تحت السيطرة الإيرانية، على عكس ما حصل الآن. هذا ما سيعرف به، لا شك في ذلك. أنا أوافقه الرأي بالنسبة إلى محاولته لنزع سلاح الميليشيات. البرنامج النووي أو الملف النووي مشكلة كبيرة يجب أن تقلقنا، ولكن من اليوم الأول من الحرب في نهاية فبراير هذه المقاربة العسكرية كانت منفصلة تماما عن الاستراتيجية السياسية، ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، حيث لدينا طريق مسدود أمام إيران.
1: سيادة السفير جوي هود، يعني أيا يكن الفريق الذي يذهب إليه الرئيس دونالد ترامب لكي يعبر عن حاجته لفعل ما في إيران، فإنه لابد في نهاية المطاف أن ينصت إلى العسكريين، لهم دور في هذا الأمر وهم الأدوات التي ينفذ بها سياسته. هل يمكن القول أن تحفظات الجنرالات كين وكوبر على حروب طويلة الأمد والحديث عن استنفاد المخزونات الأمريكية من الذخائر و الأسلحة الدقيقة التوجيه يمكن أن يؤثر في رؤية الرئيس ترامب؟
0: أولا أود أن أشير إلى أن هذه تسريبات وتقارير، وبالتالي قد لا تكون بالغة الدقة، وربما قد خرجت استراتيجيا عن طرف أو آخر من أجل التأثير في الجدال السياسي. ولكن طبعا ليس هناك أي دولة لا تنتهي ذخائرها في الوقت نفسه. بحسب ما فهمته من هذه التقارير، فإن الجنرال كين قال للرئيس ترامب: لقد أصبت كافة الأهداف العسكرية، نتحدث عن قرابة 50,000 هدف عسكري، يمكنني أن أضرب المزيد منها، ولكن هذا لن يحقق بالضرورة أي أهداف سياسية. فيما يتعلق بالذخائر بحد ذاتها، لدينا مواقع مختلفة في العالم يمكن أن نأتي منها بهذه الذخائر المتنوعة. نعرف أن هناك نقص عالمي في أجهزة الرصد أو الاعتراض بالأحرى، ولكن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفس الذخائر التي كانت بحاجة إليها كما حصل في بداية الحرب، لأنه لديها التفوق الجوي على إيران، كما أن سفنها قادرة على القيام بأي مهام. وبالعودة إلى ما تفضل به السيد كلارك، السؤال هو: ما هو الهدف العسكري؟ ما الذي سينجزه ترامب دبلوماسيا من أجل أن يحمل القادة الإيرانيين على اتخاذ قرارات مختلفة؟ اختار التكتيك العسكري، ومن ثم انتقل إلى التكتيك الاقتصادي. ما ينقصه هو الدبلوماسي، ولهذا نرى دولا في المنطقة تحاول أن تسد هذه الثغرة الآن بقدر ما تستطيع.
1: سيد كلارك، في مراحل متعددة من هذا الصراع، بدأ نائب الرئيس جيدي فانس وكأنه يغرد خارج السرب وكأنه يطرح وجهات نظر مغايرة لما كان سائدا من قبل، وتحديدا وجهات نظر مغايرة لوزير الحرب ووزير الخارجية. أيضا ما مدى ثقل هذه الرؤية بالنسبة لقرارات الرئيس ترامب؟
0: إذا نظرنا إلى نائب الرئيس جي دي فانس وآرائه، فهذا متأثر تأثرا كبيرا باحتمالية مستقبله السياسي وربما ترشح للانتخابات في 2028، والأمور ليست لصالحه. لقد أنفقنا المليارات من أجل أن نأتي بنظام أكثر تشددا في إيران من خلال القيادة الجديدة، سواء كان مجتبى خامنئي حيا أم لا، فإن الحرس الثوري هو الذي يتخذ القرارات. لقد أعرب عن عناد وتعنت خلال هذه العملية برمتها، وهو صار مسيطرا هذا الحرس الثوري، وهذا يظهر في العمليات اليومية. أنا أتفهم لماذا يريد نائب الرئيس أن ينأى بنفسه عن كل ما حصل خلال هذه الحرب، لأنه يريد أن يضع مسافة بينه وبين الرئيس وصنع القرار، لأن هذا القرار تبين أنه ليس مثاليا.
1: ماذا عن ماركو روبيو؟ أليست له طموحات في هذا المنصب هو الآخر؟
0: بلى، وروبيو قد حاول مقاربة هذا الموضوع بطريقة أشمل وأكثر عالمية. تحدث عن كوبا، تحدث عن أوكرانيا، وكان من الصقور حول موضوع وملف إيران، ولكنه نجح في تجنب النقد الذي وجه للرئيس ترامب. بالتالي أعتقد أن الشهرين المقبلين سوف يحملان الكثير، لا سيما استعدادا للانتخابات النصفية فيما يتعلق بهذه التوجهات وهذه المخيمات السياسية أو المعسكرات السياسية. الكثر في الولايات المتحدة، من فيهم أنا، يعتبرون أنه لا يحق لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأنه على الولايات المتحدة أن تتخذ كل الجهود لمنع إيران من حيازة هذا السلاح. ولكن بالنظر إلى ما حصل من مستجدات، هناك الكثير من الندم والأسف، ونرى أن الرئيس يغضب ويستاء من خلال تغريداته على تروت سوشيال، وحتى يهدد بتحطيم حضارة.
1: السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان كان معنا من بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وأشكر ضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا لكم. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى تطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطط النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، ويرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
3: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها، وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت

0: عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف، إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهة خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقاءها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ سليمان، يعني بداية، يحكى وينقل الإعلام عن ضغوط أمريكية تمارس على الإسرائيليين، على المسؤولين الإسرائيليين وتحديدا نتنياهو، من أجل تطبيق خطة السلام. هل برأيك هناك بوادر تشي بأن هذه الضغوط قد تنجح؟
2: تحياتي لك والسادة المتابعين ومشاهدي الكرام. حتى هذه اللحظة ما خبرناه على مدار 2 أو 3 أعوام من عمر الحرب على قطاع غزة، وحتى ما بعد توقيع اتفاقية وقف الحرب والتي هي كانت خطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، وحتى الآن كل ما في كل محطة كانت تظهر مثل هذه المواقف الأمريكية التي تقول أن هناك ضغطا على الحكومة الإسرائيلية وعلى بنيامين نتنياهو للالتزام ببنودها، ولكن على أرض الواقع لم تترجم هذه الضغوط إلى قرارات فعلية على الأرض. هذا الأمر ربما هو يجعلنا نقول أن الحديث عن ضغوط حتى هذه اللحظة ليست هي بالضغوط الفعلية، بقدر أنها قد تكون جزءا من عملية إدارة الحالة الميدانية وجزءا من إدارة الملفات، بما يضمن أمرين اثنين: الأمر الأول وهو إعفاء إسرائيل بشكل مباشر من الالتزامات المباشرة فيما يتعلق بشكل وطبيعة الأثمان السياسية التي يجب أن تدفع في هذه المرحلة، والأمر الثاني وهو واضح جدا أن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إظهار هذا التناقض أو هذا الضغط وكأنها تحمي إسرائيل، تحمي إسرائيل أيضا من أمرين اثنين: تحمي إسرائيل أولا من الحالة الإسرائيلية الداخلية التي

0: هي أكثر استعصاء أمام المجتمع الدولي، وبالتالي ينظر لإسرائيل على أنها ليست فقط خارجة عن القانون، وإنما أيضا أنها تناقض كل المبادئ والقيم التي هي كانت تنظم العلاقة السياسية على مستوى العالم. والأمر الثاني، تحمي إسرائيل من أن إسرائيل باتت هي منبوذة بشكل كبير جدا على مستوى العالم، وبالتالي يبدو أن الضغوط الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تترجم على شكل سياسات فعلية، وهذا هو الذي ربما يدفع بنيامين نتنياهو لمحاولة استثمار الموقف الأمريكي ما بين تسويق هذا الموقف كجزء من إدارة الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية وحظوظ بنيامين نتنياهو السياسية. دعينا هنا دائما نقرأ كيف أن بنيامين نتنياهو استثمر واستغل المواقف المتناقضة ما بين الإدارة الأمريكية وما بين بنيامين نتنياهو لصالحه على مستوى الشارع الإسرائيلي الداخلي.
1: طيب، تحدثت عن أن إسرائيل منبوذة أستاذ سليمان. السؤال الذي يطرح نفسه هو المراقبون يطرحون هذا السؤال، ماذا يعني هذا الأمر لإسرائيل التي تستمر بمخططاتها، وخصوصا أنها دائما تجد ما تلعب على يعني أطرافه من أجل تغيير السردية بحقها؟
0: هو لا يعني شيء أو لا يعني الكثير لإسرائيل، ولكن ما الذي يعنيه أكثر للولايات المتحدة الأمريكية؟ إدارة دونالد ترامب والإدارات الأمريكية المتعاقبة والولايات المتحدة الأمريكية تجد حرجا كبيرا جدا في قدرتها على تسويق الموقف الإسرائيلي الذي بات يظهر على أنه مغاير للموقف الأمريكي. ولهذا السبب كان هناك انعكاسات وأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي كان يصرح بشكل واضح وجلي إلى أن إسرائيل يجب أن تكون تحت القرار الأمريكي وليس فوق القرار الأمريكي، وبالتالي هذا باعتقادي هو جزء من حالة التحول المهمة والتي يمكن أن تحدث حرجا للإدارة الأمريكية، إضافة إلى ذلك حرجا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها في المنطقة. وأنا دعيني أقرأ الضغوط التي تمارس الآن أو التي يتم تصديرها إلى الإعلام وإلى العالم ككل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية باتجاه تطبيق خطة الطريق باتفاق قطاع غزة. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي باتت تستشعر أن هذا الموقف الإسرائيلي بات يشكل عقبة أمام إمكانية تحقيق تقدم في الملفات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ من خلالها على مصالحها. وبالتالي واضح جدا أنه في هذه المرحلة إسرائيل باتت تشكل عقبة حقيقية وفعلية أمام المصالح الأمريكية، ولهذا السبب يبدو أن هناك محاولة أمريكية يعني دعينا نقول لاحتضان الموقف الإسرائيلي أو لمحاولة تحييد الموقف الإسرائيلي عن تأثيراته السلبية على المصالح الأمريكية. هذا هو ربما ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى هذه اللحظة هذه المخاوف وهذه الخشية لم تترجم على شكل قرارات وسياسات فعلية تجبر إسرائيل وتلزم إسرائيل بشكل كامل بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه. خطة خارطة الطريق 15 بندا كانت هي بموافقة من مجلس السلام، بموافقة ومباركة من الرئيس الأمريكي، وكان هناك قبولا إسرائيليا. لماذا يرفض بنيامين نتنياهو هذه الخطة؟ أنا باعتقادي لأن بنيامين نتنياهو يريد أن يستفيد من مساحة زمنية ليطبق رؤيته وليست الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
1: منذ يومين تقريبا كان هناك مسؤول أمريكي قال بأن نتنياهو يرفض هذه الخطة من أجل ربما الاستهلاك الإعلامي، ولكنه على الأرض يبدأ بخطوات لتنفيذها. هل هذا الأمر ملاحظ على الأرض أم أن الواقع على الأرض يشي بغير ذلك؟
0: هذا باعتقادي هذا الموقف الأمريكي أو دعينا نقول التحايل الأمريكي في تفسير الموقف الإسرائيلي هو جزء من عملية إعطاء غطاء لإسرائيل بشكل أو بآخر، للقول أن إسرائيل هي تطبق ما هو موجود بالخطة، وأن إسرائيل الحالة السياسية الإسرائيلية في إسرائيل هي التي تجعل بنيامين نتنياهو متناقض في مواقفه. هذا باعتقادي هو جزء من عملية الالتفاف على عدم الذهاب على إلزام إسرائيل بالخطة، ولكن واضح جدا أن هناك أهدافا إسرائيلية أكثر عمقا وأكثر استراتيجية ربما هي معلنة بشكل غير واضح حتى هذه اللحظة، ولكن إسرائيل لم تغادر الذهنية والعقلية الإسرائيلية المتمثلة في الأهداف الحقيقية التي وضعت لهذه الحرب، وهي المتمثلة في عملية تفريغ قطاع غزة وفي عملية إنهاء الوجود الإنساني في قطاع غزة بما يضمن السيطرة الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية الكاملة. إسرائيل تريد ذلك وما زالت تطمح في ذلك وتعمل على عملية التأسيس وتعزيز كل الخطوات وترجمة ذلك على الأرض. لاحظي الواقع الإنساني في قطاع غزة إلى أين وصل. إسرائيل ما زالت تتحكم في المعابر،
1: نعم
0: تمنع خروج المصابين ولتلقي العلاج، وتمنع من دخول المساعدات إلى تلقي العلاج. كل ذلك يصب في الهدف
1: نعم
0: الاستراتيجي الإسرائيلي المتمثل في
1: نعم.
0: محاولة خرم الحياة في قطاع غزة.
1: شكرا لك أستاذ سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وإلى ليبيا، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية هو عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. جاء هذا بينما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود بمستودعات شركة البريقة داخل مصفات الزاوية النفطية غرب العاصمة الليبية طرابلس. وتعرض الخزان وفق غرفة العمليات في المصفات لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر تسببت في اندلاع النار في خزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
2: تمكنت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية وشركة البريغا لتسويق النفط، تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق في خزان من مستودعات شركة البريغا لتسويق النفط عقب استهدافه بطائرة مسيرة. الآن الحريق أخمد بالكامل، وأيضا بالتزامن مع إنهاء عملية إخماد هذا الحريق تمكنت فرق الإطفاء والسيطرة من إيقاف أيضا عملية تبريد الخزانات المجاورة للخزان المتضرر، وأوقفت عملية التبريد بشكل نهائي جدا. يوم أمس قامت فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لهيئة السلامة الوطنية بإخلاء عدد من مساكن القاطنين قرب المصفات تفاديا لحدوث أضرار جراء تصاعد الأبخرة والأدخنة السامة. الآن توقفت النيران بشكل كامل، توقف اندلاعها بشكل كامل، تمت السيطرة على الحريق بشكل نهائي. ما زالت فرق الإطفاء يعني ترش المزيد من مادة الفوم التي أطفأت هذا الحريق لإنهائه بشكل كامل، تمهيدا لبدء أعمال الصيانة لاحقا. أيضا في وقت سابق اليوم لم تتوقف فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية وأيضا لشركة البريغا لم تتوقف عن عملية رش الخزانات المحيطة بالخزان المتضرر، خوفا من تمدد الضرر وخوفا من تمدد النار إليها أفقيا. المصادر من إدارة مستودعات شركة البريغا هنا بمصفات الزاوية أكدت لنا انتهاء الأزمة بشكل نهائي داخل مستودعات الشركة عقب السيطرة على هذا الحريق. أحمد خليفة، الجزيرة، من داخل مستودعات شركة البريغا بمصفات الزاوية النفطية.
1: تغطياتنا تتواصل على رأس الساعة.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي، ونذهب للاستماع لكلمة الرئيس ترامب.
1: I mean, they're all Trumpers, but, you know, I endorsed her. I think she's great. It's really an honor of her brother, and she's really a very smart woman. You know, Lindsey loved his sister. More than anything else, he's helping about this. He actually
2: said, I'm better than him. That was hard to listen to. نعم، دعمتها في ذلك المنصب، وهي تستحق طبعا كل التنويه. والكل أجاب على ذلك السؤال.
1: Even tonight they're screaming at the event. 2028. Now everybody wants me to do it, but the law is very strong.
2: الكل يطالبني بأن أقوم بهذه الخطوات، لكن علينا ننتظر قليلا. شكرا جزيلا لكم جميعا. السؤال غير مسموع من المصدر.
1: Well, this one went over to England, where it was shown to the soldiers.
2: طبعا هذه ذهبت إلى إنجلترا وتم عرضها هناك في إنجلترا لأن الجنود أرادوا رؤيتها، وتم عرضها أمام الجنود هناك وتم القيام بتغيير هناك.
1: They go for safety, and I have to do what they say. Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk.
2: أعتقد الطائرة التي كنت قد أخذتها في ذلك الوقت كانت قد تواجه خطر كبير، لذلك تم تغيير الطائرة في آخر لحظة. سؤال غير واضح من المصدر.
1: No, not surprised. I have a lot of threats.
2: كلا، أنا لست متفاجئا، لكن هناك مجموعة من التهديدات، وعلي أن أتوخى دوما الحذر، وعلي أن أواجه كل تلك التهديدات. ليس هناك أي رئيس آخر قام بما قمت به في هذه الفترة الوجيزة من الوقت. أنا لست قلقا بخصوص أي شيء، لست قلقا بأي شيء في هذا الوقت. أنا لا أثق بإيران، لا أثق بإيران. أنا آخر شخص قد يثق بإيران. إيران كذبت في الكثير من المرات.
1: They don't have control. We have total
2: نحن نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإيران لا تسيطر على هرمز على الإطلاق. نحن نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ونحن الآن في موقف جيد. ونحن نسيطر على البلد الذي كان يطبق على الشرق الأوسط لمدة 51 عاما. شكرا لكم جزيلا، شكرا لكم جزيلا.
0: ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن كل التفاصيل معك حول الذي قاله وصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا أنه قال أنه لا يثق بإيران.
3: هي في الحقيقة تصريحات تحمل رسائل عدة بالنسبة لإيران، وأيضا رنين بالنسبة للداخل الأمريكي. وعندما أقول الداخل الأمريكي، ولا شك أشير إلى تركيز الرئيس وتكراره هذه الساعات والآن فقط في هذا التصريح الذي كنا نستمع إليه، وهو عائد من أوهايو، يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر وبالكامل على مضيق هرمز. لماذا يركز البعض من المحللين يعتقدون بأن هذه المسألة ضرورية؟ أولا لإظهار بأن ليست إيران كما تدعي هي التي تسيطر على مضيق هرمز. وبالنسبة للداخل الأمريكي، تعرفين جيدا بأن هرمز هو ممر استراتيجي للطاقة. 20% من البوارج والسفن المحملة بالنفط تعبر هذا المضيق، وبالتالي يريد أن يهدئ الأسواق المالية، أسواق النفط، ويريد أيضا طمأنة الأمريكيين بأن تدفقات النفط ستستمر، وأن الولايات المتحدة هي التي لها اليد العليا في مضيق هرمز. من الثابت والمؤكد الآن بأن اللغة التي يستخدمها الرئيس ترامب حيال إيران ليست لغة جديدة، فهو من اليوم الأول قال بأنه لا يثق في القيادة الإيرانية، اتهم الذين يتفاوضون من الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي بأنهم يتلكؤون يترددون وأحيانا يناورون، وهذا الكلام وهذه الاتهامات جددها حتى أمس. فبالتالي بالنسبة لعدم الثقة، الآن المراقبون يتساءلون عندما يتحدث مثلا وزير الدفاع الباكستاني اليوم ويقول بأن هناك مفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني وقد اقترب على حد تعبيره من مما سماه بداية التفاهم من أجل السلام، يتساءل المراقبون في ظل هذه الاتهامات المتبادلة وخاصة من قبل الرئيس ترامب كيف يمكن للمفاوضات أن تعود إلى طبيعتها وإلى مرحلتها الأولى. عموما يمكن القول إذن بأن الرئيس الأمريكي لا يزال يمارس الضغط من خلال هذه التصريحات، من خلال هذه التغريدات أيضا، فهو مثلا قال في تصريح أمس لوسيلة إعلامية أمريكية في ساعة متأخرة بأنه اختار مقاربة مغايرة. هذه المقاربة كما تعلمين تعتمد على طريقتين، على خيارين. الخيار الأول يقول سنتفرج على إيران، ويقول بأن إيران تمر بوضع اقتصادي ومالي هش لكي تنهار، من خلال كلامه ينتظر انهيار النظام في إيران. والخيار الثاني قال يا إما أن تنهار وتأتي هذه الخطة والاستراتيجية الجديدة، ويقصد ولا شك فرض العقوبات الاقتصادية وتجديد الحصار على المرافق الإيرانية تأتي أكلها، وإلا سيعود ويضرب إيران بقوة شديدة. هكذا إذن هي التطورات، هكذا هي التصريحات، المواقف التي من حين لآخر يكررها الرئيس ترامب وسط تساؤل ووسط تشكيك في نجاعة هذه الخطة التي اعتمدها في الساعات القليلة الماضية. هو كان في كل تصريحاته السابقة منذ بدأ النزاع، منذ بدأت الحرب، يهدد دائما إذا لم تجنح مثلا أو إذا لم تقبل إيران بالتسوية سنضربها، سنوجه لها ضربات. الآن يتحدث عن خيار سماه ننتظر ونرى، كل ذلك يشكك فيه الكثير من المتابعين هنا الأمريكيون تحديدا، النخب الإعلامية، النخب السياسية، ويقولون بأن هذا لن يمر مع إيران لسبب بسيط، الشعب الإيراني تعود على هذه العقوبات منذ عدة سنوات ولن تجدي نفعا. والأطراف الأخرى وخاصة المؤيدين لترامب يريدون منه أن يزاوج هذه الخطة، أي الحصار الاقتصادي، وأيضا فرض رقابة كبيرة على المرافق الإيرانية وعدم السماح لإيران باستخدام الأموال المستخرجة من مبيعاتها للنفط، كلها ربما لن تنفع في كسر شوكة النظام الإيراني على حد تعبيرهم. ما ينفع هو العودة للقوة، ولكن كما تعلمين رنيم القوة لها متطلباتها إكراهاتها، ولذلك يقول المقربون من رئيس ترامب بأن هذه المقاربة، أي المقاربة فرض العقوبات، تجديد العقوبات، الحصار، أهميتها أنها قابلة للتحكم وأنها غير مكلفة.
0: شكرا لك زميل نور الدين بوزيان. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة، وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
4: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
5: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
4: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
5: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
4: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا، واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها، مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
0: وإشارة إلى الخبر العاجل الذي وردنا الآن، مصادر الجزيرة تفيد باحتراق محطة للكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي ليبيا بعد استهدافها بمسيرة، وهذه المشاهد نتابعها لاحتراق هذه المحطة في مركز مدينة الزاوية غربي ليبيا. ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ستكون معنا لاحقاً مع مراسل الجزيرة. إذن نتابع هذه المشاهد لاحتراق محطة للكهرباء في مركز مدينة الزاوية غربي ليبيا بعد استهدافها بمسيرة. من واشنطن ينضم إلينا ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وأيضا معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان معنا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. وبعودتنا إلى الملف الأمريكي الإيراني، أبدأ معك أستاذ ماركو، يعني سمعنا ما الذي قاله الرئيس الأمريكي منذ بعض الوقت، هو يؤكد مجددا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز، في حين هناك من يقول بأنه ما من حركة على هذا المضيق، ما تعليقك؟
6: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. ما يقصده دونالد ترامب بكل تأكيد بأن على الورق عسكريا أن هناك تفوق عسكري أمريكي في هذه المنطقة بالتحديد، فحين أن الرئيس دونالد ترامب أعلن مرارا وتكرارا بأنه دمر البحرية الإيرانية، ولا يوجد هناك قطعة بحرية إيرانية على الأقل تحاكي أو تقاوم هذا الوجود العسكري الأمريكي الموجود في خارج المضيق، أو حتى المسيرات أو القدرات العسكرية الأمريكية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية جوا. فإذا الرئيس دونالد ترامب يعني على الورق عسكريا الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق، ولكن بكل تأكيد لا يعني ذلك هذه يعني لا يتم ترجمة هذه السيطرة العسكرية الأمريكية إلى تفوق نوعي أو على الأقل انتهاء من هذه المسألة وفتح المضيق وعبور السفن بالمستوى الذي يريده دونالد ترامب وهو مستوى من قبل الحرب. فإذا يعني هذا التفوق العسكري بكل تأكيد يجب على دونالد ترامب أن يجعله تفوق استراتيجي، ويضغط على الجانب الإيراني بألا يتم إطلاق صواريخ ومسيرات، ولكن بكل تأكيد يكفي إطلاق صاروخ أو مسيرة واحدة للتراب الملاحة، وهذا هذا ما لا يعني لا يريده دونالد ترامب، لذلك الوصول الى اتفاق بالنسبه للاداره الامريكيه يكون افضل حل، او على الاقل الخيار الاخر الخيار العسكري بكل تاكيد يعني من الممكن ان يحدث، ولكن في اعتقادي لا يوجد هناك اراده سياسيه من الرئيس دونالد ترامب في هذا التوقيت الحالي لتحمل هذه التكلفه السياسيه والاقتصاديه لهذه الحرب. فاذا ما يقوله دونالد ترامب بكل تاكيد موجه للداخل الامريكي، موجه للاسواق البورصه واسواق النفط في الداخل وفي الخارج، ولكن بكل تاكيد نعلم بان هناك يعني فجوه في هذا التفوق العسكري وعدم نجاح دونالد ترامب حتى الان او الاداره الامريكيه الى تحول هذا التفوق العسكري الى نجاح استراتيجي. هذا هو الامر المهم بكل تاكيد.
0: نذهب الى استاذ مختار حداد. اذا استمعنا لما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والذي قال بانه لا يثق بطهران، فكيف يمكن البناء على هذا الجو الذي لا يثق به الامريكي بالايرانيين ولا يثق الايرانيون بالامريكي؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني أولا هذا باعتقادي، وترى إيران التهرب إلى الأمام من جانب الرئيس الأمريكي الذي يعني هو الذي خلق هذه المشكلة. من ناحية أخرى يعني هذا لم يكن شيئا جديدا من جانب الرئيس الأمريكي، وهو مستمر يعني بنفس السلوك، وكلما يعني استمر بنفس السلوك ونفس النبرة ونفس التصريحات، هذا يجعل إيران أن تكون متشددة أكثر في مواقفها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران تعتبر أن مثل هذه التصريحات هي لا تخدم يعني سير المفاوضات، ورأينا يعني حتى في مراحل عندما كانت الأمور تصل إلى مراحل حساسة وكانت الأمور إيجابية، على سبيل المثال قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، كانت هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي تجعل ان الامور تعود الى تعود خطوات الى الوراء، يعني بدلا ان كانت تتقدم بل يعني كانت في نهايه المطاف بسبب تصريحات الرئيس الامريكي هناك نرى تراجع وعوده الى الوراء. فلذلك يعني باعتقادي الان في ظل مثل هذه التطورات الرئيس الامريكي يعني ظنا منه بانه بمثل هذه التصريحات يستطيع ان يضغط على الجانب الايراني، ولا يعرف يعني ما زال يعني لا يعرف ايران بشكل جيد ولا يعرف الايرانيين بشكل جيد. يعني بمثل هذه التصريحات هو يعني يعتقد بانه يضغط على الجانب الايراني، ولكن انا باعتقادي وانا نلمسه يعني كلما تحدث بهذا الشكل ايران تتشدد في الموقف، ولا اعتقد يعني هذا يؤثر على موقف ايران، بل يعني يجعل ان ايران كذلك هي ترفع من سقف مطالبها ولا تتراجع امام الرئيس الامريكي.
0: أذهب إليك دكتور حسن. إذا يعني رأينا أيضا عفوا سمعنا ما الذي قاله الرئيس الأمريكي حول أنه نحن من يسيطر على مضيق هرمز وليس الإيرانيين. اليوم المشاهد لمن يستمع، هل فعلا هناك سيطرة أم أن الأمور رمادية؟
8: إبراهيم يعني لا ينبغي أخذ تصريحات الرئيس ترامب على محمل الجد، لأن إيران لا تحتاج إلى تفوق عسكري من أجل تعطيل الملاحة. المشكلة في مضيق هرمز ليس من يسيطر، المشكلة هل تمر الملاحة كما ينبغي قبل 28 من فبراير، أم أن هناك إعاقات مفتعلة بسبب هذه الحرب وبسبب رغبة إيران وإصرارها على تعطيل هذه الملاحة. هذا هو السؤال. أم إذا كان يقصد بأنه يسيطر على المضيق بمعنى أن الحصار البحري الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية هو حصار نافذ، هذا صحيح، لكن هو لا يستطيع أن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي المشاهد لا يصدق أو لا يأخذ هذا الكلام ولا يصدقه، لأن الواقع يشي بشيء آخر. وإذا كان بالفعل يسيطر

0: على المضيق، وبمعنى ان الملاحه مفتوحه، لماذا يطلب من الايرانيين فتح المضيق اذا كان مفتوحا؟ هو يعني يناقض نفسه بنفسه. فبالتالي هذه التصريحات كما قال ماركو مسعد وهو محقق على كي اطمأنت الاسواق، ويخشى دائما من ارتدادات مضيق هرمز على الداخل الامريكي، التضخم، ارتفاع الاسعار، او نتحدث عن جالون البنزين تخطى 3.5 دولار كمعدل، وهذا طبعا مرتفع جدا في الولايات المتحده الامريكيه، وهو يخشى ان يؤثر ذلك على سلوك الناخب الامريكي في الانتخابات النصفيه. فبالتالي ياتي بمثل هذه التصريحات، لكن ما يجري على ارض الواقع ميدانيا انا اعتقد انه مغاير لما يقول الرئيس ترامب.
1: نعم أستاذ ماركو، هناك حديث عن إيجابيات في المفاوضات، ولكن الطرفين لديهما المواقف الثابتة والتي يعني لم تتحرك، فكيف يكون هناك إيجابيات؟
2: دعنا نركز على ان الحديث فقط على ان هناك اجواء ايجابيه فقط من التصريحات من الجانبين، هذا يعني ان هنا لا يوجد هناك مفاوضات. والدليل على ذلك يعني الاسابيع والاشهر الماضيه كان عندما نتحدث او عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب بان الاجواء ايجابيه، ويكون الطرف الايراني بان الاجواء ايجابيه في المفاوضات، فتعلمي بان ليس هناك مفاوضات حقيقيه، وان المفاوضات خاليه من الموضوعات مهمه. لان لو كان هناك مفاوضات مهمه بكل تاكيد، او لو كان هناك مفاوضات ويتحدثون عن قضايا مفصلية تخص الحرب، كنا نشهد تصريحات أخرى من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين. ولكن الحديث فقط أو الاكتفاء فقط بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الإيجابي، أجد بأنه يعني لا يوجد هناك محتوى للمفاوضات، ولا يجب علينا أن نعول كثيرا. ولكن إن تغيرت هذه التصريحات من قبل المسؤولين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين، وأعول هنا كثيرا على التصريحات المسؤولين الأمريكيين، لماذا؟ لأن الجانب الإيراني ينفي أصلا أن هناك مفاوضات، وفي نهاية المطاف بنجد بأن هناك مفاوضات. فإذا إن كان هناك تصريحات مختلفة من المسؤولين الأمريكيين بأن هناك على سبيل المثال مفاوضات جادة، نتحدث عن قضايا معينة، نشهد اختراقا في قضايا أخرى، هذا يعتبر المفاوضات، ومن الممكن أن نتحدث عن مفاوضات إيجابية. ولكن يعني الحديث فقط عن إيجابيات المفاوضات وأن الأجواء إيجابية وأن الأجواء تسير بالاتجاه الجيد، في اعتقادي هذا أمر يعني لا يعطي أي نتيجة إيجابية عن المفاوضات. ولكن بكل تأكيد الجانب الإيراني أعطى لنا مطالب عالية، سقف مطالب عالي، بالمناسبة هذه هي الطريقة التي يحبها دونالد ترامب في التفاوض، هو أيضا دخل المفاوضات بسقف عالي. فإذا السقف العالي في المطالب الإيرانية والسقف مقابل السقف العالي للمطالب الأمريكية، من الممكن أن نشهد اختراقا في المفاوضات خلال الأيام القادمة، لأن كلا الطرفين يئنان بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمات أخرى، ولكن لا يوجد أي طرف منهم يريد أن يتنازل بكل تأكيد.
1: أستاذ مختار، تهديدات جديدة أطلقها المسؤولون الإيرانيون تتعلق بخطوط الطاقة، تتعلق بالإنترنت وغيرها، هل هذه التهديدات من باب أنه قد تكون ورقة مضيق هرمز قد استنفذت؟
3: يعني هي تأتي في إطار رد على يعني أو ردا على تصريحات المسؤولين الأمريكان والرئيس الأمريكي، لأنه هناك توجد يعني حقيقة موضوع الحرب لن ينتهي بالشكل النهائي، وهناك يعني في أي لحظة ممكن تعود المواجهات وتعود الحرب الكاملة بين إيران والولايات المتحدة، أو حتى بين إيران والكيان الصهيوني. يعني علينا لا ننسى يعني هناك الآن توجد بعض المعلومات بأن الكيان الصهيوني ما زال يعني يرغب بأن هو يدخل في مواجهة مع إيران ولو يعني لوحده، ولكن هو حتى عندما تدخل لوحده في هذه الحرب هو يكون مدعوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك لا يعني تهديدات إيران تأتي من هذا المنطلق، ردا على التهديدات الأمريكية، ردا على استمرار الأجواء الحربية ويعني أجواء التلويح بالمواجهات مرة أخرى بين إيران وأمريكا أو بين إيران والكيان الصهيوني.
1: دكتور حسن، هل برأيك هذه التهديدات جدية، وهل تذهب إيران نحو هذه يعني القطاعات؟
0: يعني رنيم، إيران كانت تهدد بضرب محطات الطاقة في هذه المنطقة، وربما لديها الإمكانات العسكرية للقيام بذلك، لكن حديث عن استهداف مئات الأميال أو آلاف الأميال من محطات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يسمى بالإنجليزي بلوف، يعني خدعة مكشوفة من قبل الإيرانيين، والإيرانيين يريدون أن يطلبوا معادلة الردع، لكن حتى ينجح الردع يجب أن يصدق، وأنا في ظني أن الأمريكان لا يصدقون التهديدات الإيرانية، لأن إيران لا تملك الإمكانات التي تطال الداخل الأمريكي، إلا إذا كانوا يتحدثون عن إمكانات سبرانية، وهنا طبعا التفوق واضح للولايات المتحدة الأمريكية سواء هجوميا أو دفاعيا فيما يتعلق بالهجمات السبرانية. لكن أيضا هذا هو الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يريد امتلاك أوراق، يعني يريد أن على الأقل أن يبقي المفاوض الامريكي او الرئيس الامريكي في حاله من الحيره، يعني هل بالفعل ايران لديها الامكانات؟ هل الصين زودتها بامكانات سبرانيه مثلا؟ هذا سؤال يطرح. فبالتالي هذه التهديدات مع ان الجانب الامريكي لا ياخذها على محمل جد، الا انه ربما تنفع في محاوله امتلاك الاوراق او التظاهر بمن يمتلك اوراق في المفاوضات مع الولايات المتحده.
1: سريعا جدا، هل هذا يعني ان هذه يعني التهديدات تاتي في سياق ان مضيق هرمز ربما استخدم كثيرا اكثر مما يجب؟ سريعا.
0: في ظني نعم، تم استنزاف وقت مضيق هرمز، والان الحديث عن ممرات بديله، وهناك ايضا نعم. حال الدولي يتم تشكيله يعني شيئا فشيئا ضد فكره اغلاق الممرات بشكل عام.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، كنت معنا من عمان، وشكرا لمختار حداد، كنت معنا من طهران، ولماركو مسعد، كنت معنا من واشنطن، شكرا لكم. التصريحات التي وصفت بالإيجابية بشأن التوصل لاتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران تزامنت مع توتر في مضيق هرمز. قراءة في هذا الملف مع عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع توتر مستمر وحصار لمضيق هرمز وسواحل إيران، تبرز إشارات متواترة على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مدفوعة بمساع دبلوماسية متفائلة يطلع بها الوسيطان الباكستاني والقطري. وبينما يقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم تمر بمرحلة مصيرية ويهددون بالرد في الأراضي الأمريكية إذا تجدد التهديد ضدهم، يعلن الرئيس الأمريكي أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق مهددا باستخدام أدوات للضغط مرة أخرى. فهل يمكن أن يترجم هذا التفاؤل إلى صفقة مرتقبة تتجاوز أفق هرمز؟ وهل سترتقي إلى اتفاق سلام شامل أو ربما تجزئ الملفات وتبقي على التفاوض المصحوب بمظاهر التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ريل أمريكا فويس من أنه في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين وأنه ما زالت لدى بلاده القدرة على التصعيد. ووصف ترامب الإيرانيين في تصريحات أخرى بأنهم مفاوضون مراوغون ويوافقون على أمور خلال المفاوضات ثم يخرجون لينفوا ذلك أمام الإعلام. ولفت ترامب إلى أنه لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، أولها مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة هي الضغط الاقتصادي. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال إن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق، وأعلن أن المضيق لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل شروط إيران. رضائي أشار إلى أن بلاده تمر بإحدى المراحل الحساسة والمصيرية في تاريخها المعاصر. الوسيط الباكستاني وعلى لسان وزير الدفاع خواجة آصف قال لبلومبرغ إن المؤشرات خلال الأيام القليلة الماضية تتجه مجددا نحو تسوية سلمية بين واشنطن وطهران أو اتفاق بين الجانبين، بينما أشار الوسيط القطري على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إلى أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وإن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين. الأنصاري لفت إلى أن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة ضغط سياسي. هذه التطورات السياسية ترافقت مع تصعيد ميداني في مضيق هرمز، وهذا التوتر والحصار المفروض على إيران نتعرف عليه مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية.
5: الحديث الباكستاني عبد السلام عن قرب تحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وإيران يعيدنا حتما إلى الملفات العالقة بين الطرفين، الملف النووي، ملف مضيق هرمز، ملف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، العقوبات المفروضة على إيران والأصول الإيرانية المجمدة. سنبدأ من مضيق هرمز والحديث الأمريكي.

0: المستمر عن أن المضيق مفتوح أمام إبحار السفن التجارية. الولايات المتحدة تقول بأن قطاعاتها المنتشرة في بحر العرب تساعد السفن التجارية الراغبة بعبور المضيق على سلوك طريق هو أقرب إلى المياه العمانية منه إلى المياه الإيرانية أو حتى المسار التقليدي، المسار التجاري الدولي في منتصف مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق بأمر منه إلا للسفن التي تقوم بالتنسيق معه وتسلك المسارات المحددة من قبل الحرس الثوري شمال وجنوب جزيرة لارك. وفي هذا المجال هناك مفاوضات بالفعل بين سلطنة عمان وبين إيران للوصول إلى مسارات معتمدة، لكن بينما هذه الأمور لا تزال جارية في مضيق هرمز بين قول إيراني بأنه مغلق وتأكيد أمريكي بأنه مفتوح، نذكر بأن الموانئ الإيرانية لا تزال تحت حصار أمريكي. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها السفن القتالية الأمريكية وحاملات الطائرات بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. يمنع على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها عبور هذا الخط تحت طائلة الاستهداف الأمريكي بطبيعة الحال. وتقول الولايات المتحدة بأن الحصار البحري هو جزء من آليات الضغط القصوى أو استراتيجية الضغط القصوى التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لدفعها لقبول اتفاق بشكل سريع. القيادة المركزية الأمريكية وبموازاة الحديث عن ضغوط اقتصادية قصوى على إيران من قبل الرئيس ترامب تنشر في الساعات الأخيرة مجموعة من الصور. هذه الصورة ملتقطة لبحارة على متن USS روس التي تقول القيادة الوسطى الأمريكية بأنها واحدة من السفن الحربية التي تشارك بالحصار على إيران، ثم تنشر صورة لتحليق مقاتلتين من طراز F-35 تقول بأن هاتان الطائرتان تحلقان في منطقة ما في الشرق الأوسط دون تحديدها، ثم تنشر صورة ثالثة لبحارين أمريكيين على متن حاملة الطائرات USS لينكولن الموجودة حاليا في بحر العرب، وهي واحدة من حاملتي، الثانية هي جورج بوش، تقومان أيضا بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عبد السلام،
1: شكرا لك سلام على هذه المعطيات والتي سنناقشها إضافة للمواقف السياسية المتلاحقة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. لكن قبل النقاش مع الدكتور، دعونا نستعرض بعض أولويات الأطراف، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد فتح مضيق هرمز فورا وحرية حركة الملاحة وضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار الأسواق عالميا. إيران تصر على وقف الحرب نهائيا وعلى منع الاعتداء عليها مستقبلا والإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أما الوسطاء فيركزون على تقليل الفجوات بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم، إضافة إلى حرية حركة الملاحة والتجارة في مضيق هرمز وضمان أمن المنطقة واستقرارها. أهلا بك دكتور فريحات. وربما اللافت هي الأحاديث القادمة من الوسطاء هذه المرة. من وجهة نظرك، هل غيرت من المشهد شيئا؟
2: باعتقادي هناك بعض المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل لمرحلة معينة، وأيضا هناك مؤشرات تشير بالاتجاه الآخر. من المؤشرات التي تدعو للتفاؤل بالوقت الحالي هو التقدم الكبير الذي أحرزه المسار العماني الإيراني. يعني وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث بشكل مستمر أن الاقتراب من اتفاق مع سلطنة عمان على آليات إدارة المضيق هي باتت مسألة وقت ومسألة مراجعات بالنسبة إلى صناعة القرار في إيران. فإذا هناك مؤشرات صلبة تقول بأنه هناك تقدم على هذا المجال. المؤشر الثاني ولا يقل أهمية أنه ولأول مرة ربما منذ بداية هذا الحرب تصل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديداً إلى قناعة مفادها أن الخيار العسكري أصبح غير متاحا لحل المسألة برمتها، أنه يبقى هناك الخيار العسكري موجود لاستخدامه بين الفينة والأخرى، ولكن بدأ يتحدث عن استراتيجيات أخرى غير الخيار العسكري. وهذا بحد ذاته أن تصل القناعة إلى هذا المستوى هو تقدم بهذا المجال، بأننا بدأنا نتحدث عن مرحلة أخرى من إدارة الصراع.
1: ما الذي يمكن أن يتغير في مواقف الأطراف ويدفع الوسطاء للتفاؤل في هذه المرحلة؟
2: دور الوسطاء هذا بال...

0: الحقيقة المؤشر الثالث هو المهم في قضية التقدم الذي تحرزه المفاوضات، أن هناك إصرار من الوسطاء على إنجاز تقدم ملموس بدون رغم كل حالة اليأس الموجودة، إلا أنه إصرار الوسطاء على المواصلة هو مؤشر بحد ذاته إيجابي على إمكانية أن يكون هناك اختراق. وهذا من جهة الأطراف، الأطراف تتعامل وتتعاطى مع الوسطاء، بل على العكس هم باعتقادي أكثر اعتمادية على الوسطاء مما كان عليه الأمر بالسابق، تحديدا بعد أن وصلت الإدارة الأمريكية إلى قناعة أن الخيار العسكري كحل وحيد أصبح غير متاحا، وأنه بالإمكان أن يستخدم لكن باستخدام استراتيجيات أخرى. فلذلك اعتقادي هذا الجو من الممكن أن ننتقل إلى مرحلة يتم الحديث فيها عن إدارة الصراع بشكل جيد، ولكن أحذر بأن الحل لهذا الحرب أو لهذه الصراع ما زال بعيدا. الحل النهائي ممكن أن يكون هناك اتفاق على مسألة إدارة المضيق لفترة معينة لستين يوم مثلا، وهذا أحد الخيارات التي يتم التباحث فيها ما بين إيران وسلطنة عمان، ولكن حتى يعني يكون هناك اختراق حقيقي بحاجة أن يكون هناك بالنسبة لإيران أن تحصل على الأموال المجمدة، رفع العقوبات، حرية التصدير، وهذا وكسر الحصار طبعا من قبل الولايات المتحدة، وهذا أيضا الولايات المتحدة بحاجة أن تحصل على حرية ملاحة كاملة من المضيق، وهو باعتقادي ما زال بعيدا في الوقت الراهن.
1: إذا ما ذكره الدكتور الأنصاري تركز أنت عليه بأنه قد يكون مدخل لحل، لكن ليس بالضرورة أن يكون حل دائم، لكن يفكك المشهد.
0: هو نعم، هو يفكك المشهد، العقبة الأولى في المشهد، وهي علاقة إيران مع سلطنة عمان بأن يكون في هناك اتفاق، لأنه اتفاق على آلية معينة، لأنه إيران وسلطنة عمان الموقف هو ضروري ومهم جدا على اعتبار أنها هاي الدول المطلة على المضيق، وإذا كان هناك اتفاق ما بين الدولتين هذا بحد ذاته قد يشكل القاعدة الفاونديشن بالنسبة إلى محادثات مع الولايات المتحدة وإيران، على اعتبار أن كل الوضع الحديث السابق عن موضوع المضيق، سلطنة عمان لم تكن على اتفاق مع إيران في هذا الموضوع، وهذا عقد الحل، لأنه سلطنة عمان تشترك بالحقوق كدولة مطلة على المضيق مثلها مثل إيران، فيجب حتى يكون هناك موقف واضح بالنسبة للمضيق يجب أن يكون هناك اتفاق عماني إيراني، هذا لم يكن في السابق، وباعتقادي إذا تمكن الوسطاء من الدفع بهذا الاتجاه والوصول إلى هذا الموضوع هو خطوة باتجاه الحل بالنسبة للعلاقات الإيرانية الأمريكية.
1: أنت تقول خطوة لأنه حتى الآن التصريحات الإيرانية تفصل بين المسارين، مسار التفاوض مع سلطنة عمان وبين التنسيق لمرحلة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوصه.
0: نعم، هذا صحيح ودقيق، ومن المهم جدا دائما أن نرى أن الأمرين منفصلين تماما، لأنه العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة هي مرتبطة بديناميات متعلقة بالتعويضات، بالكسر الحصار، العقوبات، تصدير النفط، وكل هذه العوامل، هذه أمور أخرى، يعني يكون هناك تبادل رسائل حتى ما لاحظنا، وهنا أيضا دور الوسطاء يظهر مرة أخرى، وهذا ما اعترفت به إيران، لا يوجد مفاوضات مباشرة ولكن يوجد تبادل رسائل فيما بين الطرفين. لذلك الاتفاق الإيراني العماني إن حصل، وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة تقول أنه سيحصل، هو سيشكل وضوح وموقف الدول المطلة على المضيق حتى يساعد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن لا يعني بالضرورة أن الاتفاق الإيراني العماني أنه سيكون هناك اتفاق إيراني أمريكي، موضوعين منفصلين، وباعتقادي حتى الاتفاق الإيراني الأمريكي هو بعيد المنال كما ذكرت، وبحاجة إلى قضايا كثيرة من أجل أن يتم التوصل إليه، ولكن أن يكون هناك تبادل رسائل هذا بحد ذاته يعني تقدم إيجابي.
1: والتقدم هل هو مشروط أيضا بموافقة الجانب الأمريكي على الاتفاق إن تم بين سلطنة عمان وإيران في موضوع
0: هذا سؤال مهم، وباعتقاد تقديري ما يدور خلف الستار أن هناك تنسيق عماني أمريكي، ولكن الاتفاق العماني الإيراني لا يعني أن هناك موافقة أمريكية على هذا الموضوع، أو لأنه سلطنة عمان حافظت تقريبا على مسافة متساوية ما بين إيران والولايات المتحدة.

0: بالمناسبة هذا سلطنة عمان دفعت ثمن هذا الموقف بأنه تلقى التهديدات من الطرفين. يعني في أحد الفترات ترامب هدد سلطنة عمان بالعلن، وأيضا إيران قصفت في مناطق إقليمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان هي موقعة على قانون البحار لعام 1982 وصادقت عليه عام 1989، وهذا يعني أن عمان ملزمة قانونا بأي موقف تتخذه أن يكون مطابق لما ينص عليه قانون البحار لعام 1982، واللي بالمناسبة الولايات المتحدة لا تكترث بهذا القانون، وأيضا إيران هي تريد أن تحقق موقف لأنها غير موقعة على الموضوع. لذلك موقف عمان هو مهم بهذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، ويرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
3: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوما نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم السابع من أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري ثلاثة خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كانت تدريجيا.

0: الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ عادل، هل برأيك سيذهب نتنياهو فعلا إلى هذا التصادم مع الرئيس الأمريكي حول موضوع السلام ومخطط السلام في غزة؟
2: تحياتي لك أستاذ رنيم ولمشاهديكم الكرام. يعني بالوضع الطبيعي، طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تسمح لبنيامين نتنياهو أن يذهب باتجاه صدام مع قناعته بتداعياته السلبية عليه كشخص وعلى إسرائيل. ولكن طبيعة المرحلة الحالية وما هو مطلوب من إسرائيل في غزة ضمن خطة خارطة الطريق الأمريكية في ظل الانطباع الإسرائيلي أنه إسرائيل أخفقت من تحقيق أهدافها، وفي ظل نسبة عالية من المجتمع الإسرائيلي، أكثر من 54% من الإسرائيليين يرفضون هذه الخطة، وفي ظل اقتراب الانتخابات وبداية الحملة الانتخابية وكل استطلاعات الرأي لا تشير إلى إمكانية بنيامين نتنياهو أن يعيد تشكيل حكومة. كل هذه المتغيرات تجعل من احتمالية رفض بنيامين نتنياهو التنفيذ وارد جدا، وهي الاحتمالية الموضوعية لما سيحدث. أما بالنسبة للصدام فقد يستفيد بنيامين نتنياهو يعني من هذا التصعيد مع الإدارة الأمريكية لاعتبارات انتخابية فقط، بمعنى أنه يريد أن يضع مصالحه الانتخابية والسياسية على رأس أولوياته، بمعنى قد يضحي إلى حد ما بالمصالح الإسرائيلية في سبيل خدمة ذاته انتخابيا، حين يحاول فرض معادلة أنه نتنياهو يقول لا للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية. هذا في إسرائيل يعني سيفهم لصالح بنيامين نتنياهو بعد أن انتشر انطباع في إسرائيل أنه بنيامين نتنياهو لم يعد هو فعليا رئيس الحكومة، وأنه رئيس ترامب الذي يقرر، وأنه إسرائيل يعني فقدت استقلاليتها وفقدت قدرتها على القرار حتى بالقضايا التي تخص أمنها، وأنه الولايات المتحدة وترامب هم الذين يقررون. لذلك ليس مستبعدا أن يختار بنيامين نتنياهو هذا التوقيت، اعتقادا منه أنه الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الإسرائيليين المنهارة باتجاهه هي هذا الصدام مع الإدارة الأمريكية وتحدي الإدارة الأمريكية، مع قناعته أن الإدارة الأمريكية ليست بوارد أن تذهب باتجاه كسر العلاقة مع إسرائيل، وبنفس الوقت لا يمكن الإدارة الأمريكية أن تقبل أن يسجل على الرئيس ترامب أنه كسر قرار من قبل نتنياهو. لما لذلك من تداعيات على يعني هيبة الولايات المتحدة.
1: أستاذ عادل، يعني تقودنا إجابتك للسؤال التالي: هل سيفضل نتنياهو انتخاباته على الانتخابات النصفية الأمريكية التي يحتاج فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوز ما في ظل الركود نوعا ما فيما يتعلق بالملف الإيراني، وأيضا في ظل تصاعد جو الذي يقول دافعوا الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب أموالهم لدعم إسرائيل؟
2: يعني أستاذ رنيم، واضح أنه باتت الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات البرلمانية في إسرائيل هي المحدد سواء للقرار الإسرائيلي وقرار بنيامين نتنياهو أو لقرار الرئيس ترامب.

0: لكن الذي من شأنه أن يعمق الأزمة والتباين ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو أنه الحاجة والمصلحة الانتخابية للرئيس ترامب وللحزب الجمهوري هي الوصول إلى 3 نوفمبر بهدوء وبسيطرة تامة على أسعار النفط، وهذا لا يمكن له أن يتحقق بدون وقف إطلاق النار وتحديدا على الساحة الإيرانية. في إسرائيل الحالي مختلف عكسية تماما. في إسرائيل قناعة بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يستعيد ثقة الناخب الإسرائيلي وأن يعيد طرح الخطاب الأمني على النقاش والحراك الانتخابي بدون هذا التصعيد. بالتالي أصبح هنالك موضوع الانتخابات يشكل عامل تعميق الخلاف ما بين الطرفين. نتنياهو يضع أولويته حتى ليس فقط يعني مصالح نتنياهو على مصالح الولايات المتحدة، إنما مصالح بنيامين نتنياهو الانتخابية على المصالح الاستراتيجية لإسرائيل. يعني حين يرفض بنيامين نتنياهو خطة خارطة الطريق الأمريكية مع حديث ترامب الواضح أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو كانوا شركاء بصياغتها ووافقوا عليها، هذا يعني أن نتنياهو ضمن أولوياته لم تعد الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل ومصالح إسرائيل العليا هي الناظم والمحدد لقراراته بقدر ما هي قرارات نابعة من مصالح انتخابية له كما لشركائه بالائتلاف.
1: نعم. أستاذ عادل، هل الواقع على الأرض يشي بغير ذلك، بمعنى أن هناك يعني مسؤولين أمريكيين سربوا معلومات للإعلام منذ أيام قليلة بأن نتنياهو قد يقول ما يريد في العلن ولكن على الأرض سيبدأ التعاون، هل هذا الأمر دقيق؟
0: هذا صحيح، والدليل أنه باليومين الماضيين أي بعد زيارة قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي السبت إلى إسرائيل واجتماعه، وبالمناسبة اختيار يوم السبت يوم العطلة الرسمية في إسرائيل ومنع هاي اللقاءات أن يأتي يوم السبت، أيضا رسالة جدية من الولايات المتحدة، وأن يخبر إسرائيل أن الولايات المتحدة ورئيس ترامب جاد بموضوع تخفيض التصعيد وليس وقفه بشكل نهائي بالساحات 3 الإيرانية واللبنانية وغزة. هذا يفهم باتجاهين، أنه لدى الولايات المتحدة معلومات أكيدة أنه إسرائيل ونتنياهو ذاهبون باتجاه التصعيد والتخريب، وبالمقابل هنالك جدية أمريكية، والدليل أنه الحالة الميدانية والأمنية في غزة باليومين الماضيين أكثر هدوءا مما كانت عليه طيلة الفترة من 34 شهر.
1: شكرا لك أستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، وقررت المحكمة تعميم الحكم لملاحقتهما دوليا.
2: جلسة النطق بالحكم ضد أبرز رموز نظام الأسد انعقدت في دمشق.
3: تجريم المتهم فار بشار الأسد بن حافظ والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: جرمت المحكمة الرئيس المخلوع بشار الأسد وقياديين في نظامه بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت وحكمت عليهم بالإعدام.
3: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: لم يظهر عاطف نجيب ندما ولم يعتذر لذوي الضحايا، بل واجه شهاداتهم بالإنكار والاستهزاء بحسب القاضي فخر الدين العريان، لذلك قررت المحكمة العقوبة الأقسى في حقه. بعد تلاوة الحكم في قصر العدل بدمشق علت أصوات ذوي الضحايا واعتبروا الحكم انتصارا حقيقيا ضد رموز النظام المخلوع وفاتحة لمحاكمات أخرى في حق جميع المتورطين.
4: الحمد لله رب العالمين، انتصرت الثورة السورية، ولكن اليوم نصر أكبر أنه نحكم المجرم عاطف نجيب بالإعدام. احنا منبارك لأمهات الشهداء وأنه انعدم راح ينعدم عاطف نجيب. الفرحة لا توصف.
5: عاطف نجيب كان عبارة عن آلة قتل، مجرم وحش. يعني عاطف نجيب يوم كان يقتل ما ترف له جفن، يعني يقتل يعني بكل برود أعصاب. عاطف نجيب طاغية، والحمد لله اليوم تحققت العدالة.

0: وجاب يعني حكم الإعدام.
1: تولت محكمة الجنايات بدمشق محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين ألقي القبض عليهم. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بحسب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أصدرت المحكمة حكمها.
2: المحكمة سارت مسار القانون الصحيح من أول شيء جلسة عرض التهم عليه، ثاني جلسة للادعاء النيابي، جلسة لسماع الشهود، جلسة كانت لإبداء كمان سماع شهود مرة أخرى، وجلسة للدفاع، ومن ثم جلسة للحكم.
1: القرار النهائي في قضية عاطف نجيب سيصدر عن محكمة النقض بدمشق بعد منحه مدة 30 يوما للطعن حسب وزير العدل السوري مظهر لويس، الذي أكد المضي في تطبيق مسار العدالة الانتقالية حتى إنصاف الضحايا.
3: الحكم بالإعدام على بعض رموز نظام الأسد المخلوع في أول أحكام العدالة الانتقالية كان مرضيا بالنسبة لذوي الضحايا، وقد عبروا عن فرحهم بصدور الحكم بحق عاطف نجيب، وهم ينتظرون استكمال المحاكمات بحق متهمين آخرين مثل أمجد يوسف ووسيم الأسد، استكمالا لمسار عدالة طال انتظارها. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
4: في ليبيا أفادت مصادر للجزيرة بأن محطة للكهرباء احترقت بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد إثر استهدافها بمسيرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرابلس مراسل الجزيرة أحمد خليفة. إذن كل التفاصيل حول هذا الحادث معك أحمد.
5: هذه الحادثة هي ليست الأولى من نوعها، سبقها استهداف كان يوم أمس لمحطة كهرباء في مناطق غرب مدينة الزاوية. قبلها كان الاستهداف بطائرة مسيرة لخزان نفطي بمصفات الزاوية النفطية. هذه الاستهدافات كما ذكرت متكررة، وهي تسجل حتى الآن ضد مجهول السلطات. هنا في العاصمة طرابلس أو في مدينة الزاوية لم تكشف عن أي تحقيقات، تقول إنها تجري هذه التحقيقات، ولكن حتى الآن لم تكشف عن نتائج هذه التحقيقات. هي استهدافات أولى من نوعها، استهدافات لمنشآت حكومية، منشآت رسمية للإمداد بالماء والكهرباء وأيضا الوقود. وثمة حديث في مدينة الزاوية أن من يمارس هذه الاستهدافات هو يستهدف قوت المواطنين وأيضا محطاتهم الرئيسية التي تمدهم بالكهرباء والوقود.
4: شكرا لك مراسل الجزيرة أحمد خليفة، كنت معنا من طرابلس، وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيم أبجيت أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: لما بيهد مدار زي هاد بيهد أحلام أطفال.
1: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
2: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
3: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
4: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
5: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
6: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
7: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
8: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
9: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
10: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في مضيق هرمز. في باكستان قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. جاءته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات الألاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. أضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران، وقال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن قال خفر رأس السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة الكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد بعد استهدافها بمسيرة. يأتي هذا بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. نبدأ إذن بالملف الإيراني الأمريكي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين مرحبا بك معنا، لنبدأ إذن من المواقف الأمريكية وآخرها تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.
1: نعم محمد، أحدث تصريح للرئيس ترامب اليوم هو عندما كان في زيارة لأوهايو، حيث تحدث إلى مجموعة من الصحفيين، ولعل الموضوع الرئيسي بالإضافة إلى الطريقة التي تم فيها نقله من أنقرة في القمة الخاصة بدول الحلف الأطلسي، الموضوع الرئيسي هو أين الجديد؟ أين الموقف الأمريكي؟ ماذا في التطورات خاصة في مضيق هرمز؟ وفي هذا الموضوع بالذات الرئيس دونالد ترامب كرر نفس المواقف، ما زال ينتهج لهجة قوية ضد إيران بدليل أنه هدد إيران في حال ما اتخذت إجراء ما في مضيق هرمز سنرد بقوة قال، لكنه استبعد أن تتخذ أو يلجأ إلى القوة. لافت أنه كرر مرة أخرى محمد بأنه لا يثق في المسؤولين الإيرانيين، وقال بالحرف الواحد إذا كان هناك شخص لا يثق في الإيرانيين فهو أنا دونالد ترامب. هذه التصريحات أهم فيها هو تأكيده على أن الولايات المتحدة هي التي لها اليد الطولة، هي التي تسيطر على حسب ما قال على مضيق هرمز. لماذا كرر

0: هذا الكلام لأنه سمع كلاما من إيران يقول فيه بعض المسؤولين بأن إيران هي التي تتحكم في مضيق هرمز وأن مضيق هرمز مغلق والمفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز لن تتم ولن تكون مثمرة إلا عندما تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. ليخرج الرئيس ترامب منذ نحو ساعة ليؤكد مثلا بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر، وكأنه يرسل رسالة للإيرانيين ويقول لهم لا جدوى من هذه التصريحات، نحن الذين نسيطر على مضيق هرمز. وعلى ذكر مضيق هرمز، كان لافتا محمد اليوم بأن القيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط كشفت بأن البحرية العسكرية الأمريكية اعترضت سفينة كانت تحاول حسب الرواية الأمريكية أن تدخل إلى الجهة الإيرانية من مضيق هرمز، واعترضتها القوات الأمريكية في إشارة واضحة ورسالة واضحة للتأكيد بأن الولايات المتحدة لا تزال يعني تحكم سيطرتها على المرافق الإيرانية، وذلك منذ 14 من يوليو الماضي. والحادث الذي وقع اليوم بإطلاق صاروخين على السفينة التي كنا نتحدث بشأنها هو الثالث منذ 14 يوليو عندما بدأت فعلا الولايات المتحدة فرض حصار على المرافق الإيرانية لمنع خروج السفن الأجنبية محملة بالنفط. وفي إطار هذه الضغوط الاقتصادية نذكر بأن الرئيس ترامب منذ الليلة الماضية غير مقاربته في مواجهة إيران وفي رفع التحدي إن صح التعبير حيال إيران، عندما قال بأن الآن علينا أن نتابع التطورات في بلد كما قال يعاني اقتصاده من أزمة كبيرة، ومع ذلك قال إذا لم تنجح الحصار سنضربهم ضربة
1: بضربة قوية على حد تعبيره. هذه نبرة التهديد وإن كانت مشروطة، ما الذي يفهم من توجه الرئيس الأمريكي بعدما عول سابقا على الحصار الاقتصادي وقال إنه يتعامل بهدوء؟ الآن ما الذي يفهم منه بالنظر إلى يعني تصريحات إيجابية من الدول الوسيطة مثلا؟
0: الهدوء يقصد به ولا شك محمد بأنه يضع جانبا الخيار العسكري. تعرف جيدا أنه منذ بدأت الأزمة في كل مرة مثلا كانت إيران ترفض أو تشترط مقابل الوصول إلى التسوية وحل مشكلة حركة العبور في مضيق هرمز كان يهدد 5 دقائق من بعد التصريحات الإيرانية يقول سنوجه ضربة، حتى أنه ذات مرة قال سنوجه ضربة لإيران لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. التهدئة معنى ذلك أنه يدعم المقاربة الجديدة التي تركز على تركيع كما فهم من كلامه إيران النظام في إيران من خلال استراتيجية جديدة وهي إحكام القبضة على الموانئ والمرافق الإيرانية ومزيد من الضغوط الاقتصادية لعله كما يقول تنهار إيران من تلقاء نفسها. لكن بعض المحللين هنا محمد يشككون في هذه الاستراتيجية التي أولا لا أحد يعرف إلى متى سيواصل الرئيس الأمريكي في هذه الخطوة في هذا الاتجاه، حتى أن جيدي فانس وهو نائبه كان صرح في لقاء خاص به عدد من أعضاء الكونغرس الموالين لترامب أي من حزب الجمهوري وقال بأن هذه الاستراتيجية قد تأخذ بعض الوقت، معنى ذلك أنهم يراهنون على عامل الوقت ويراهنون أيضا على أن تأتي هذه الإجراءات التصعيدية مع إيران في لمدة أطول. وعلى ذكر الإجراءات هذه والضغط كان لافتا أيضا محمد اليوم تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي قال ملتزمون بتنفيذ الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي وإننا بالتنسيق مع وزارة الخزانة نعمل من أجل يعني تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني.
1: شكرا نوردين مزيان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن نبرة إيجابية والتفاؤل ليشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. لذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسن مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيارات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجدداً لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: اولا بالنسبه لتوصيف المفاوضات حاليا انا وصفها بانها جاريه.
2: بنبره اكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجيه القطريه تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل ايجابيه من الايرانيين والعمانيين قد تفضي الى اتفاق بينهما على اليه لفتح مضيق هرمز.
3: مساله المفاوضات حاليا هي في نقطه مفصليه ونقدر بشكل كبير جدا جهود الاشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجدداً واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: إلى مساحة التحليل الآن معنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور جابرييل أبدأ معك بالسؤال عن رئيس ترامب ما الذي تقرأه في التصريحات الأخيرة ويعني التفصيل في المفاوضين الإيرانيين الوضع الراهن العودة للتهديد بالضربة القوية كيف تقرأ الآن موقف الرئيس الأمريكي في هذه اللحظات مما يجري في المضيق؟
4: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب منذ البداية كان قد وضع شروطا على إيران وصرح بذلك في عدة مناسبات يطلب من إيران مثلا منعها من امتلاك السلاح النووي وقف تخصيب اليورانيوم إيران تطور الصواريخ البالستية التي يصل مداها إلى أوروبا وربما أبعد من ذلك يريد من إيران وقف دعم الجماعات التي تعتبرها أمريكا جماعات مسلحة إرهابية وكذلك الكف عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز فإذا هناك عدة شروط أمريكية يضعها الرئيس ترامب وعلى إيران أن تمتثل إليها، وإلا فإنه سوف يتخذ الإجراءات كما قال الصارمة ضدها.
1: في المقابل دكتور حسين، كيف تنظر إيران إلى هذه النبرة من الرئيس الأمريكي وسط حديث من الوسطاء يعني يسوده التفاؤل؟
5: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن الرئيس الأمريكي له طريقة خاصة يعني في التعبير قد لا تتطابق مع الواقع يعني، ولكن ما هو الآن ظاهر من خلال الوسطاء أن أمريكا تراجعت عن مقولة الخروج من مذكرة التفاهم، ما حمله وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أن أمريكا مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم والعمل ضمن هذا الإطار، لأن خروج أمريكا من مذكرة التفاهم كان هو يعني انفلات في عملية التفاوض واتجاهاتها من دون أن يكون هناك مرجع واضح المعالم لأي تفاوضات بين الطرفين. من هنا الآن ظاهر الأمر أن هناك مرجع أصبح قائما وإن لم يعلن رسميا لحد الآن، والتفاؤل الحذر الذي جاء من طرف باكستان أو قطر أو عمان حتى أنه كلها هي تأتي على هذه الخلفية، لأن أي اتفاق بين إيران وعمان في موضوع مضيق هرمز يجب أن يوضع في الإطار العام وليس هناك من إطار غير مذكرة التفاهم والالتزامات المتقابلة بين إيران وبين أمريكا.
1: دكتور حسن البراري، لكن في مقابل ذلك ترفع السقف طهران وتتحدث من جديد عن السيادة على المضيق، هل هذا ما دفع الرئيس ترامب دي الحديث عن إجراء قد تتخذه طهران في المضيق، وأنه ربما تتعرض على إثر ذلك إلى ضربة قوية؟ ما الذي قرأته إذن في تغيرات الموقف الإيراني؟
6: الموقف الإيراني، التغيرات أولا محمد، التغيرات التي جرت في الأمس، التعيينات الجديدة وبالتالي تأتي هذه اللهجة التي يملأها التحدي لترسيخ سردية إيرانية واضحة الآن بأن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن من موقع القوة، بموقع من يمتلك الأوراق بأن هي التي تتحكم في مضيق هرمز، علما بأن الرئيس ترامب ينفي ذلك ويقول بأن أمريكا هي التي تسيطر على المضيق، ربما يقصد الحصار البحري، لكن يعني هذا الكلام هو في سياق الحرب الدعائية، بمعنى كل طرف يحاول أن يعزز سردية معينة للداخل، للاستهلاك الداخلي. إيران يريد أن يوظف ذلك في سياق الاستهلاك الداخلي، وكذلك الولايات المتحدة. لكن أيضا إذا نظرنا إلى سياق العرض لكل ما يجري الآن، هناك تطوران لافتان. الأول، قرب التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران حول آلية للمضيق، آلية معينة يتفق عليها الطرفان. وثانيا، زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، هذه لا تأتي زيارة هكذا دون أن يكون هناك مقدمات. ربما دكتور حسين أشار إلى استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المذكرة، لكن لا يوجد ما يعني لا يوجد شيء رسمي، لا يوجد تصريح رسمي بهذا الإطار. لكن نحن نعرف أنه كل ما يتحدث فيه الرئيس ترامب من رفع سقف المطالب وأيضا التهديد هو في سياق الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات. أنا لا أتحدث عن مذكرة التفاهم، المفاوضات ربما تجري على مذكرة التفاهم التي يشوبها الكثير من اللبس، وبخاصة في الصيغات اللغوية. مضيق هرمز أنا في ظني أنه ربما أيضا الآن وصل إلى نقطة لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة، لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز، وبالتالي يجب أن يكون هناك الحل الذي يقبل به كل الأطراف، دول الخليج، سلطنة عمان، إيران، وأيضا المجتمع الدولي.
1: هل يدير الطرفان دكتور حسن حالة لا حرب ولا سلم هذه، أم أن هنالك طرف معني وربما غير متضرر منها؟
6: إذا إذا إذا كان القصد إسرائيل، إسرائيل لا تريد أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى أي اتفاق. إسرائيل تستفيد كثيرا من هذا الوضع القائم، الوضع القائم المتدهور أيضا، لأنه هو الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط على إيران، وأيضا هذا يعطي إسرائيل ربما المساحة للاستفراد بحزب الله وبغزة أيضا، لأنه مذكرة التفاهم التي تنص في بندها الأول على إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما جبهة لبنان، الآن إسرائيل ترى بأن هذه الاتفاقية لغي هذا على لسان ترامب.

0: لاغية، فهي معنية بأن تستمر هذه الحالة من لا حرب ولا سلم، لأن إسرائيل تزدهر وفقا للمنطق الصهيوني عندما تنزع الاستقرار عن المنطقة سواء كانت في مضيق هرمز أو في غيرها. هذا هو يعني جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، قائم على نزع الاستقرار عن هذه المنطقة. فبالتالي إذا جاءت دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة لتساهم في نزع الاستقرار، فهذا يصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية. نعم، جواب على سؤالك، هناك طرف مستفيد وهو إسرائيل.
1: ماذا عن الطرفين بشكل مباشر دكتور جابرييل، أي إيران والولايات المتحدة؟ هل منهما من يحافظ على حالة لا حرب ولا سلم؟ هل منهما من هو مستفيد من هذا الوضع؟
2: الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن إذا وجد بأن هذه الطرق مسدودة بإمكانه أن يتخذ إجراءات عسكرية. لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يريد أن يماطل فيما يحدث الآن في المنطقة. يريد من إيران أن توقع على تعهدات بأنها لن تمتلك السلاح النووي، بأنها سوف تخفف من دعمها للمنظمات المسلحة التي تعتبرها أمريكا منظمات إرهابية، أن لا تتدخل في شؤون الدول الجوار. فإذا هناك عدة مطالب أمريكية، ويبدو بأن إيران حتى الآن لم تمتثل إلى هذه المطالب. ما يريده الرئيس ترامب بصراحة هو أن تستسلم إيران لإرادة الرئيس ولشروطه بدون أي تردد.
1: دكتور حسين، ما الذي دفع طهران إذن لمثل هذه التصريحات التي اعتبرت رفعا في السقف، كمثل إضافة غزة مثلا للجبهات التي يجب أن يتوقف فيها الحرب؟
3: يعني لحد الآن من غير الواضح يعني أن هل هذا الرفع هو يأتي ضمن إطار يعني زيادة المطالب أو للتفاوض، يعني أن تكون أدوات تفاوضية بشكل أو بآخر، لأن غزة الآن تحت إنه قرار وبند من مجلس الأمن، قرار دولي، وهناك آلية معينة، هناك من الصعب جدا أن تدخل إيران في موضوع غزة بعد يعني مجلس السلام العالمي وكل الآليات التي يعني جاءت بعد القرار الأممي. من هنا أتصور أن موقف إيران واضح، أنه الرئيس الأمريكي يعني لا زال هو يفكر، يعني كما قال أستاذ سوما، يريد استسلام من إيران. إيران تقول ليس هناك من استسلام، وما لم تتحقق الشروط الإيرانية، إيران ترفض رفضا قاطعا أي اتفاق مع أمريكا. من هنا موقف إيران يعني لا
1: لكن
3: زال
1: هذا
3: هو
1: الدكتور
3: ضمن
1: يعني قد
3: الإطار.
1: يرد عليه بأنه ليس موقفا تفاوضيا، يعني لا يوجد من يفاوض من أجل تحقيق كل شروطه إلا إذا كان منتصرا.
3: يعني واضح أن أمريكا فشلت في الحرب، سواء كان في حرب 40 يوم لم تحقق كل ما طرحته، في 13 يوم أيضا أمريكا فشلت في اقتحام مضيق هرمز والسيطرة عليه. من هنا أمريكا يجب أن تتفاوض ضمن إطار من فشل في تحقيق أهدافه، وليس من موقع القوة الذي تريد أن تفرض شروطا على إيران. نعم، إيران لا زالت تقول أن الإطار المثالي لأي تفاوض هو يجب أن يكون رابح رابح وليس رابح خاسر.
1: الدكتور حسن، في المقابل يعني هذه المعادلة هل هي ثابتة، هل هي متغيرة بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة لمن حقق أهدافه ولمن فشل أيضا في تحقيق أهدافه؟ ما الذي يعني يطور في هذه المعادلة بمرور مع مرور الوقت؟ يعني امتداد هذه الحالة يصب في صالح من أصلا؟
0: أستاذ محمد، في ظني أن الطرفين في مأزق استراتيجي كبير. لا الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق ما تريد عسكريا، ولا إيران أيضا تمكنت من تحقيق أهدافها المعلنة، وهو رفع العقوبات، الحصول على الأموال المجمدة، رفع حصار البحر الأمريكي، فبالتالي ولا في طرف حقق أهدافه. فبالتالي الآن أعتقد الفشل مزدوج هنا، لكن تعريف النصر مختلف. يعني عند إيران بقاء نظام يعني النصر، فبالتالي كل الكلام الآخر هو عبارة عن تفصيل أو عبارة عن فوتنوت في كل ما يجري. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنها دمرت إيران عسكريا وتريد أن تكيش ذلك سياسيا، لكن هذا التفوق العسكري الأمريكي لا يمكن أيضا تحويله إلى مكسب استراتيجي أو مكسب سياسي على شكل اتفاقية. من هنا أنا في ظني أن الطرفين في مأزق شديد بحاجة إلى خروج. لا الطرف الأمريكي عنده استراتيجية خروج ولا إيران عندها استراتيجية خروج، وبالتالي هذا المأزق يستمر إلى أن يدرك الطرفان بأنه البقاء في هذه الحالة هو أعلى كلفة بكثير من الذهاب إلى مفاوضات، إلى مذكرة تفاهم، إلى صيغة ما.
1: في هذا السياق يدخل الجانب الباكستاني، هل ترى في الزيارة الباكستانية وبهذه يعني الروح التي أراد أن يبثها حتى التصريحات القطرية، رغم السقوف العالية في المطالبات وعدم تغير مطالبات الطرفين، ما الذي تقرأه أصلا في هذه الزيارة الباكستانية في هذا التوقيت؟
0: يعني أنا أولا لا أقرأ في المطالب سقف المطالب المرتفعة بأنه هو نهاية كل شيء، هذه مطالب من أجل التفاوض عليها. لكن أيضا زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران هي مهمة جدا، وهي تأتي في سياق بكل ما يجري، بمعنى إذا كان هناك بالفعل اتفاق وشيك بين طهران وبين سلطنة عمان، هذا يعني بأن الجانب الإيراني هو جاهز الآن للتفاوض على مضيق هرمز، بمعنى أن آلية فتح المضيق هي موجودة ومتوافق عليها بين عمان ومسقط، مسقط وطهران. وبالتالي يأتي الوسيط الباكستاني مدعوما أيضا بدولة قطر من أجل القول بأنه ربما حان الوقت، لأن الوسطاء الآن يعني ربما يستغلون ما يسمى باللحظة المواتية، واللحظة المواتية تعني أن الجمود المؤلم المتبادل للطرفين هو يستمر ولا يستطيع أحد أن يكسر هذا الجمود. يعني لا الولايات المتحدة راح تسحب قواتها وتعلن الهزيمة، ولا إيران راح تشعر بأنه الولايات المتحدة ستستخدم فائض القوة مرة ثانية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى هزيمة النظام. فالجانبان بحاجة إلى مخرج، هذا المخرج ربما يأتي من خلال باكستان، ربما يأتي من خلال دولة قطر، لكن أيضا علينا الانتظار قليلا لكي نعرف ماذا في جعبة وزير الداخلية الباكستاني، ماذا قال الإيرانيين وماذا قالوا له، لأنه كما يقول الجانب الأمريكي أن هناك رسائل بين الطرفين، بين ووتكوف وعراقجي، لكن أيضا من خلال الوسطاء هناك نقل رسائل متبادلة.
1: يعني كيف تتابع الولايات المتحدة دكتور جابرييل هذا الحراك الباكستاني، خاصة يعني أن انتظار الإعلان عن اتفاق بين إيران وعمان يبدو فقد بريقه بفعل تأكيد الجانب الإيراني على أن المضيق في النهاية لن يفتح حتى لو أعلن الاتفاق؟
2: وبنظر الرئيس ترامب أن إيران ليس لديها خيار غير الاستسلام، هذا ما يصرح به. إيران حتى الآن خسرت قواعدها العسكرية، خسرت طيرانها، خسرت سفنها الحربية، خسرت كل شيء كانت تمتلكه. لا يوجد خيار الآن لإيران غير الاستسلام لما يطلبه الرئيس ترامب. إذا قررت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات فإن ذلك هذا ما يريده الرئيس ترامب، ولكن ضمن شروط أمريكية، ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يتخلى عن هذه الشروط.
1: دكتور جابرييل سومة شكرا جزيلا لك، دكتور حسين ريوران شكرا جزيلا لك، دكتور حسن البراري شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
4: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقاءها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: معنا من الخليل عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية بشكل مباشر، ما الذي يضيفه هذا التقرير عن الضغط الأمريكي في خضم الحملة الانتخابية الإسرائيلية؟
5: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني إضافة إلى الحملة الانتخابية في إسرائيل، هنالك أيضا حملة انتخابية بالولايات المتحدة، وحاجة الانتخابات للرئيس ترامب تتناقض بشكل واضح مع حاجة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، الذي بات واضح أنه مصلحة الانتخابية والسياسية باتجاه التصعيد بعكس مصلحة وحاجة الرئيس ترامب باتجاه التهدئة بسبب الانتخابات النصفية وتداعيات الاستمرار الحرب على محددات الانتخاب للمواطن الأمريكي. هذا الواقع كله خلق هذا التباين اللي رايح باتجاه يعني تعميق الاختلاف الأمريكي الإسرائيلي حول موضوع غزة كما الساحات الأخرى. بكل الأحوال لا شك أن هنالك مبررات تدفع بنيامين نتنياهو إلى رفض هذه الخطة، حتى وإن قيل على لسان الرئيس ترامب وإن تم تسريبات إسرائيلية أنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو كانوا على اطلاع تام بما يحدث من إعداد وصياغتها وكانوا قد أبدوا موافقة، ولكن فيها مسألتين. الأولى بداية موضوع الانسحاب، الرأي العام في إسرائيل غير جاهز وغير قادر على استيعاب انسحابا إسرائيليا من غزة، لطالما أنه لا زالت حماس تمتلك سلاحها في ظل يعني إصرار حماس أو قبول الصيغة بتخزين السلاح وليس تدميره أو إخراجه. والمسألة الأخرى الأكثر خطورة بالقراءة الإسرائيلية وليس فقط قراءة بنيامين نتنياهو، وهي أن هذه الخطة خطة خارطة الطريق الأمريكية تنتهي بمسار سياسي يقود إلى دولة فلسطينية، وهذا لا يمكن لأي حكومة في إسرائيل بالوقت الحالي أن تقبل، فما بالك حين يتم الحديث أو نقاش هذا الموضوع عشية انتخابات.
1: طيب يعني في المقابل يعني كنا نريد أن نعطي مساحة أيضا لأسباب الضغط الأمريكي، يعني وهذا يدفعنا سؤال إن كانت صحيحة أم لا، وعلاقة الولايات المتحدة الآن بغض النظر عن علاقتها بإسرائيل، علاقتها ببنيامين نتنياهو، لأن في علاقتها مع إسرائيل الرئيس الأمريكي حتى في هذه النقطة يقول وهو متعجب من تأثير إسرائيل في الولايات المتحدة، كيف كان وكيف حصل الآن وكيف تراجع يقصد في الولايات المتحدة.
5: يعني لا شك أنه هذا التراجع بالثقل وتأثير ونفوذ وحضور المؤسسات اليهودية الداعمة لإسرائيل، والتي كانت من أهم اللاعبين والفاعلين بالولايات المتحدة ويقصد الأيباك، لا شك أنه يعطي مساحة أكبر لرؤساء الولايات المتحدة بممارسة الكثير من الضغوط على رؤساء الحكومة في إسرائيل. ولكن في هذا الموضوع واضح أنه في ضغط أمريكي، والدليل أنه الواقع الميداني الأمني باليومين الماضيين في غزة، أي بالمرحلة التي أتت بعد زيارة قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم السبت إلى إسرائيل، يؤكد أنه بالفعل هنالك يعني ضغوطا أمريكية مورست على إسرائيل بغض النظر عما يقال في إسرائيل من رفضها، ولكن الواقع الأمني يتحدث عن نفسه أن هنالك تراجع كبير بحدة التصعيد وعدد الشهداء الذين يسقطون في قطاع غزة. صحيح لا حديث جدي عن انسحاب، وإن كان الحديث عن بعض الانسحابات الشكلية هنا وهناك، ولكن المهم في الموضوع التصعيد بالعمليات العسكري هناك تراجع واضح، وهذا ما كان له ليحدث دون الموقف الأمريكي. اليوم الموقف الأمريكي لم يعد هنالك مبرر وزخم لاستمرار الحرب، وخاصة بعد أن فاجأت حركة حماس والفصائل الإسرائيل بقبولها الخطة الأمريكية. إسرائيل بنت كل مواقفها على أن الرفض سيأتي من قبل حركة حماس وليس من إسرائيل. حين قبلت حركة حماس سحبت وألغت كل الشرعية التي كان يتحدث بها نتنياهو حول استمرار الحرب، لطالما أنه يعني حماس لازالت بالسلطة وتمتلك سلاحها وما شابه. هذا الواقع أوجد يعني رئيس ترامب وجد نفسه في واقع أنه ليس أمامه خيار سوى الضغط باتجاه وقف التصعيد، ليس فقط باعتبارات انتخابية أمريكية بقدر ما أنه العلاقة لهيبة وصورة الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالمنطقة، وتحديدا أمام تلك الدول التي لا زالت تحسب على أنها يعني قريبة وحليفة للولايات المتحدة، في ظل الأزمة الحادة ما بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة
1: أعطينا
5: من جهة.
1: دقيقة فقط لخصومه، كيف يتعاملون وقد يعني رفع السقف اليمين واليسار على بنيامين نتنياهو في هذا الملف؟
5: يعني لا شك أستاذ محمد أنه موضوع الموقف من هذه الخطة ليس فقط موقف بنيامين نتنياهو وائتلافه. آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل تشير أنه 54% من الرأي العام الإسرائيلي يرفضون هذه الخطة، بمعنى هنالك أغلبية واضحة. 72% من مؤيدي وقواعد وجمهور الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل جماعة بنيامين نتنياهو أيضا يرفضون. بالتالي تصبح المقاربة واضحة أن نتنياهو يفضل الاشتباك مع الإدارة الأمريكية وليس مع حلفائه والرأي العام في إسرائيل.
1: شكرا لك عادل شديد من الخليل. في ليبيا أفادت مصادر رود الجزيرة بأن محطة للكهرباء احترقت بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربية البلاد إثر استهدافها بمسيرة. جاء هذا بعدما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود من مستودعات شركة البريغا داخل مصفات الزاوية النفطية، وكان الخزان تعرض وفق غرفة العمليات في المصفى لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر تسببت في اندلاع النار بخزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
6: من فعلها؟ ولما الآن؟ من مصفات الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. 3 استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءاً من مشهد أكثر تعقيداً. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحاً لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعلياً على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة معظمها يتبع نظرياً وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعاً تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءاً أساسياً من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضاً القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارا، وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها، شرقا تستطيع تشكيلات المنوسراتا التأثير في الطريق نحو العاصمة. وفي تاجوراء تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزمن.

الزاوية البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة.

0: الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: بالعودة مشاهدينا لتأثيرات مضيق هرمز في المنطقة، هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تقدمها سهام أشتو عن الصين، وإعادة رسم خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا لتفادي نقاط الاختناق الجيوسياسية. نتابع.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. دفعت التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب الصين للبحث عن بدائل للتصدير للأسواق الأوروبية، ومنها طريق بحري دولي جديد من أقصى الشرق إلى الغرب عبر القطب المتجمد الشمالي. المسار الجديد أطلقت عليه شركة سيليجند الصينية طريق الحرير الجليدي، نسبة إلى طريق الحرير التجاري الذي كان يربط الصين بأوروبا. وستبدأ الشركة التي تركز على أسواق تركيا وشمال أفريقيا هذا الأسبوع بتقديم خدمات شحن الحاويات بشكل منتظم، إذ يبدأ الطريق من نينغبو على الساحل الشرقي للصين، ثم يتجه شمالا إلى مضيق بيرينغ الواقع على الحدود الشمالية بين ألاسكا الأمريكية والأراضي الروسية، وذلك قبل أن يعبر سلسلة البحار القطبية بمحاذاة الساحل الروسي وصولا إلى النرويج، ثم عبر بحر الشمال باتجاه منطقة فيليكستو البريطانية، إذ يمثل ميناء المنطقة المحطة الأخيرة في رحلة يبلغ طولها 14,000 كيلومتر. أما طول الخط الملاحي القديم التقليدي فيقدر ب 21,000 كيلومتر لشحن البضائع من الصين إلى أسواق أوروبا عبر مضيق ملقا ثم قناة السويس. كما تختصر الرحلة عبر الخط الجديد مدة الإبحار إلى نصف تقريبا لتبلغ 20 يوما، وذلك مقارنة ب40 يوما تستغرقها سفن الحاويات بين موانئ الصين وأوروبا عبر الخط الملاحي القديم الذي يسلك مسار باب المندب وقناة السويس. ويبرز القطب الشمالي كبديل لطرق الشحن التقليدية في العالم التي باتت أكثر تعرضا للاضطرابات. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، تم تسجيل رقم قياسي بعبور 23 سفينة في الصيف الماضي، ارتفاعا من 15 رحلة في عام 2024. وكانت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات أرسلت منذ عام 2018 أول سفينة حاويات عبر طريق القطب المتجمد الشمالي بين فلاديفوستوك وسانت بطرسبرغ في روسيا. لكن الشركة بالإضافة إلى شركات أوروبية أخرى عدة تعهدت بعدم استخدام الطريق خشية الاضطرار أو الإضرار بالنظام البيئي الهش في القطب الشمالي. وتنامى الاهتمام باستخدام منطقة القطب الشمالي للشحن في زيادة طلبات شراء السفن المصنفة للعمل في الجليد، إذ أنتجت شركات تصنيع السفن 167 ناقلة من هذا النوع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. ينقسم الطريق الذي يعبر القطب المتجمد الشمالي إلى 28 قسما، وتتولى شركة روساتوم الروسية الحكومية إصدار تصاريح الإبحار عبر المنطقة. معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويوي. شيماء، إذن ما الذي تتوقعه السلطات الصينية من هذا المسار البحري الجديد عبر القطب المتجمد الشمالي؟
3: نعم، سقف التوقعات والتعويل عال ومرتفع بالنسبة للسلطات الصينية فيما يتعلق بهذا المسار الملاحي الجديد عبر القطب الشمالي. هنالك حقيقة عدة مزايا لهذا المسار، لذلك سقف التوقعات مرتفع بالنسبة للحكومة الصينية. أولا، خفض التكلفة بالنسبة لشركات الشحن الصينية. عندما نتحدث مثلا عن المسارات الملاحية التقليدية في مقارنة مع مسار القطب الشمالي، خاصة تلك التي تخرج من السواحل الشرقية والشمالية الشرقية للصين سواء من نينبو أو تعليان، في مسار تقليدي عبر قناة السويس وصولا إلى الموانئ الأوروبية، فنحن نتحدث في مقارنة مع هذا المسار الملاحي الجديد عن مدة زمنية أقصر.

0: بنحو 15 يوما كاملة. هذا بطبيعة الحال يعني خفض التكلفة، زيادة الأرباح بالنسبة للشركات، شركات الشحن الصينية. وهنالك ميزة ثانية مهمة جدا أيضا بالنسبة للشركات الشحن الصينية، هي مدى سلامة الممرات الملاحية. طبعا خلال الآونة الأخيرة مع حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، برزت مسألة أمن الملاحة عبر المضائق، خاصة مضيق هرمز كما نذكر. تعويل الصين كمسار بديل عن مضيق هرمز بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب كان أيضا يواجه بعض الصعوبات، خاصة وأننا خلال الفترة الماضية أيضا شهدنا التصعيد بين جماعة أنصار الله وإسرائيل من جانب آخر. بالتالي البحر الأحمر كان أيضا عرضة للقرصنة، لعدم سلامة الملاحة عبر هذا المسار. بالتالي أن يفتح هذا المسار عبر البحر الشمالي كما تطلق عليه الصين، أو طريق الحرير الشمالي، يعني بالنسبة لشركات الشحن والتأمين الصينية مسارا ملاحيا أكثر استقرارا، أكثر أمنا، وخفض التكلفة من جانب آخر. هنالك شركات شحن مثل شركة نيمبو وأيضا تاليان كانتا أيضا تتحدثان عن خروج حاويات الشحن التقليدية مثلا من مسار شانغهاي إلى الموانئ الأوروبية، تقول بأنها كانت تكلفها على الأقل 25 يوما كاملة. خفض هذه المدة الزمنية للنصف تقريبا يعني بالنسبة لشركات الشحن أرباح كثيرة، وأيضا تأمين أن تصل الشحنات التجارية الصينية في وقتها المحدد، بعيدا عن قناة السويس، بعيدا عن الازدحام الذي تشهده قناة السويس خلال هذه الفترة من الصيف. طبعا الفترة الزمنية للقطب الشمالي أو مسار الملاحي القطب الشمالي قصيرة جدا، نحن نتحدث فقط عن فترة تمتد ما بين منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر، وهذا هو ربما التحدي الأبرز بالنسبة للحكومة الصينية. لذلك نسمع كثيرا الآن من السلطات الصينية عن مشاريعها للبحث والاستثمار في كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، خاصة وأنها تعول على أن تكون المرحلة الأولى هذا العام عام 2026 أن تكون هنالك على الأقل 38 رحلة متجهة عبر هذا المسار، مسار القطب الشمالي، لكن تريد أن تعول على كاسحات الجليد خلال السنوات المقبلة حتى تكون فترة موسم الملاحة عبر هذا المسار الجديد أطول وتستمر حتى فترة الشتاء. نعم،
1: شكرا لك شيماء جوي، مديرة مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيجين. وأرحب من أوسلو بأريل مو، الأستاذ الباحث في معهد فيريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي. أهلا بك سيد مو. إذن ما الذي يجعل هذه الخطوة نقطة تحول من مجرد عبور موسمي محدود إلى خدمة تجارية منتظمة؟
2: حتى الآن هذه لا تزال في بداياتها، نحن نتحدث عن فترة 3 أشهر يمكن منها العبور في هذا المسار، ولكن في هذه حتى الفترة ما بين سبتمبر وحتى وصولنا إلى سبتمبر وأكتوبر قد يكون هنالك مواجهة للجليد ويكون هنالك حاجة لكاسحات للجليد، وبالتالي إنه ليس إبحارا سلسا. ولكن أود أن أضيف أيضا بأن هنالك أيضا حدود لهذا المسار المحري، فالناقلات أو السفن الحاويات الكبيرة جدا لا يمكن أن تعبر منه بسبب العمق، وبالتالي إذن هنالك حدود على مسألة الإبحار في هذا المسار.
1: هناك تحديات، ولكن الرحلة تختصر مدة الإبحار إلى حوالي النصف تقريبا كما ذكرنا. إلى أي حد يمكن أن يترجم هذا فيما يخص انخفاض تكاليف الشحن والتأمين مقارنة بالمسارات العادية؟
2: أظن بأن هذا المسار وبشكل خاص جذاب للسلع والبضائع التي تحتاج إلى تسليم سريع، فبالتالي إذا ما كانت الشركات مقبلة على أن تدفع الرسوما أعلى لإيصالها إلى أوروبا.

0: بسرعة، فبالتالي هذا المسار جذاب، ولكن بالمقارنة مع الممر الجنوبي حيث يمكن أن تمر الشاحنات الكبيرة أو سفن الشحن الكبير هي أقل مدة. نعم، إن هذا المسار الشمالي يبدو جذابا طبعا في أوقات معينة من العام، ولكنه ليس بكل تأكيد بديلا للمسار الجنوبي. هو خدمة لبعض السلع والبضائع، ولكنه لا يمكن أن يعوض عن المسار الجنوبي ولا قناة السويس ولا حتى العبور عبر القارة الأفريقية.
1: يعني يتحكم كيان روساتوم الروسي بتصاريح العبور عبر الطريق الشمالي، أيضا إلى أي حد يعني هناك خطر من الاعتماد على ما ستتحكم به روسيا؟
0: الأمر يعتمد على من تطرح السؤال. بكل تأكيد يمكن أخذ هذا التحدي في عين الاعتبار وكونه أمرا غير يقين، لكن روسيا أرادت أن تزيد استخدام الممر الشمالي، وقد تبنت سياسات من أجل جعله جذابا. ومع هذا روسيا أيضا تأمل بأنه في مرحلة ما يمكنها أن تحصل على مداخيل من العبور عبر الممر الشمالي، وهذا يعني أن تكلفة استخدام الخدمات الروسية الغير لم يحدد. هنالك عديد النقاشات الآن حتى في روسيا حول كيف يتم فرض الرسوم على العبور في الممر الشمالي من أجل المساعدة في الحصول على أموال البنى التحتية بشكل خاص.
1: شكرا لك أريلمو، الأستاذ الباحث في معهد فريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي، كنت معنا من أوسلو. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: والتغطية مشاهدينا مستمرة ولكن على رأس الساعة. في أمان الله.

0: الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.
4: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
5: الأحداث لا تنتظر.
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى.
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
5: بل كما تحدث.
9: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في ليبيا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم بمضيق هرمز. في باكستان، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال أنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي اليمن، قال خفر السواحل اليمني أن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى، بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. وفي ليبيا، أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة الكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد بعد استهدافها بمسيرة. يأتي هذا بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وللمزيد حول الملف الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن هل وضعتنا بالمواقف الجديدة للرئيس الأمريكي والتي أطلقها منذ بعض الوقت؟
1: رنيم، بعد الذي قاله اليوم بالتوقيت الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، وهو طبعا على مدرج مطار أوهايو، حيث قال بأن الولايات المتحدة تسيطر من البداية حتى النهاية وبشكل تام على مضيق هرمز، أصبحت لنا الآن روايتان متناقضتان، وكأن الأمر يتعلق بحرب مختلفة. على كل حال، الرئيس ترامب قال بالحرف الواحد إننا نحن الذين نسيطر على المضيق والأمور تسير بشكل جيد، وقال الأسعار أسعار النفط بشكل جيد، ونسي أن يضيف لأنه عندما كان يتحدث كانت الأسعار ب 88 دولار للبرميل، وعندما أنهى تصريحه ارتفعت إلى 90 دولار للبرميل. معنى ذلك أن الأسواق تتعقب لحظة بعد لحظة كل التصريحات، وعندما تفهم من بعض التصريحات أن الأمور تمشي أو تذهب باتجاه التصعيد آليا أوتوماتيكيا ترتفع الأسعار. على كل حال، الرئيس ترامب بهذه التصريحات وكأنه يريد أن يوجه رسالة ينفي فيها أولا جملة وتفصيلا ما تقوله إيران من أنها هي التي تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز، ولن تعود الحركة إلى طبيعتها في هذا المضيق الاستراتيجي، حيث تمر ما لا يقل عن 20% من الطاقة باتجاه مختلف القارات. يبدو أنه أراد أن يكذب الأطروحة أو الرواية الإيرانية. في هذه الأثناء لا يزال هنا الحديث عن الخطة، عن المقاربة، عن الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الرئيس ترامب كيف يواجه المأزق الذي حصل بينه وبين إيران منذ عدة أيام، حيث كما تعلمين رنيم لا مفاوضات، وعندما يأتي تصريح فيه نغمة من التفاؤل مثل الذي جاء اليوم على لسان وزير الدفاع الباكستاني لحد هذه اللحظة، حيث هو قال بالحرف الواحد إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من شبه اتفاق من أجل السلام، لكن لحد الآن مرت أكثر من 10 ساعات ولم يعلق الأمريكيون على هذا التصريح. في الأثناء هناك تطور لافت اليوم له دلالاته، الأمر يتعلق بتدخل البحرية الحربية الأمريكية في مضيق هرمز واعتراضها سفينة بنامية كانت على حسب الرواية الأمريكية تسعى لمغادرة المرافئ الإيرانية التي تفرض عليها الولايات المتحدة حصارا مطبقا منذ تقريبا 14 يوليو الماضي. نحن إذن أمام تطورات تتقاطع عند مسألتين، الولايات المتحدة لا تزال كما يقول الرئيس ترامب تتابع وترى ما الذي يحدث في إيران، إيران التي يقول الرئيس ترامب بأنها تمر بأزمة اقتصادية هشة، وفي نفس الوقت لا يزال هناك تصريحات أحيانا تحمل معنى التهدئة عندما لا يتحدث الرئيس ترامب عن تهديد واضح باستخدام القوة مثلما فعل في المدة الأخيرة عندما حذر وهدد إيران بعملية عسكرية أمريكية لم يرى مثلها العالم في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية، وأحيانا يساعد ترامب في انتظار طبعا ردود الفعل الإيرانية. بقيت فقط الإشارة إلى هذا الموضوع، وهو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال مرة أخرى بأن الحوار لا يزال وأن الرئيس يرغب في حل سياسي، لكن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا تملك إيران السلاح النووي. رنيم،
0: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد. ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
0: ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أذهب إليك أستاذ محمد، إذا اليوم سمعنا ماذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على هرمز في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية بفتح مضيق هرمز، كيف هذا الأمر؟
4: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. لا أعتقد أن هناك أي مفاجأة في هذه التصريحات الصادرة من الرئيس ترامب. الرئيس ترامب عودنا منذ بدء المعارك خلال الستة أشهر الأخيرة على التحدث بطريقة شبه يومية للصحفيين، وربما يغرد أيضا على منصة تروس سوشيال أو لتطورات الأوضاع في الحرب مع إيران، سواء كان هناك هجمات أو هناك مفاوضات أو هناك حالة لا سلم أو لا حرب مثل التي نشهدها خلال الأسابيع الأخيرة. فلا يجب أن نأخذ كل ما يقول الرئيس ترامب بحرفية أو بدقة، كما أنه غير معروف عنه الدقة في التصريحات. أعتقد أن الرئيس ترامب يقول ما يقول في خاطره بعيدا عن الحسابات السياسية، يقول أحيانا ويبالغ كثيرا في كل شيء. وأعتقد أنه إذا كان صحيح ما يقول أن الولايات المتحدة مسيطرة على مضيق هرمز، فنحن أمام حل الأزمة تكون حلت، وأن الاقتصاد العالمي ينسب إليه النفط والغاز، وأن له لا توجد مشكلة. وهذا أعتقد مبالغة وغير واقعي، حيث أن كل الأرقام تشير إلى عدم وجود فتح كامل للمضيق حتى الآن، وأن إيران تسيطر بطريقة شبه كاملة على حركة الملاحة في المضيق، سواء كان من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب. وأعتقد أن أسواق الطاقة العالمية أيضا أسعار الطاقة تعكس هذا التوتر والقلق من عدم انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهذا عكس ما يقوله الرئيس ترامب. فالرئيس ترامب يقول الكثير ليطمن الأسواق الأمريكية، ليطمن الناخبين الأمريكيين، وربما يكون رسالة ضغط على الدبلوماسيون الإيرانيون إذا كان هناك تفاوض في الأيام القادمة.
0: أذهب إليك دكتور حسين، أيضا في الدردشة مع الإعلاميين قال الرئيس الأمريكي بأن إيران التي كانت المتنمر في منطقة الشرق الأوسط لم تعد كذلك، تعليقك على هذا الكلام؟ هذه هي النظرة لإيران.
5: تحياتي لك ولضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني الرئيس الأمريكي كما ذكر الأستاذ محمد هو يقول ما يجول في خاطره، والموضوع ليس هناك من دقة في ما يقوله، هو في الكثير مما يقوله. من هنا يعني أمريكا فشلت في حرب ضروس ضد إيران في تحقيق أهدافها، وفشل في جولة أخرى في فتح مضيق هرمز واقتحامه، والآن يعني هو يناقض نفسه عندما يقول أنه يسيطر على مضيق هرمز. إلا اللهم إذا قلنا أن الحصار هذا معناه الحصار البحري، إنه يعني وهذا يعني بعيد إنه كل البعد عن السيطرة على مضيق هرمز. لو كان مضيق هرمز مفتوحا لما طالب بفتحه. يعني هذا التناقض في الكلام يعكس الأزمة التي يعيشها الرئيس الأمريكي الذي تصور أن هذه الحرب ستكون نزهة وأن الحسم سيكون خلال أيام، وكل هذا لم يحدث، وإيران أظهرت صمودا غير مسبوق أمام أكبر آلة عسكرية في العالم. من هنا نحن أمام مشهد حقيقي يحاول الرئيس الأمريكي تزويره من خلال هذه التصريحات يعني التأثير على الأسواق ليس إلا.
0: نعم، ولكن يعني ربطا بالذي يعني قلته دكتور، قلت أن الأمريكي لا يسيطر ويعني هو يتحدث عن الحصار، ولكن هل إيران هي التي تسيطر اليوم في الوقت التي هي محاصرة بدورها؟
5: يعني واضح أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، واضح هذا الموضوع، إيران تسيطر وبقوة على مضيق هرمز.
0: كيف تفسر الكلام
5: القوات البحرية
0: عن عشرات السفن التي تمر عبر المضيق إذا كانت إيران تسيطر؟
5: يعني إيران تسيطر عبر البحرية الإيرانية، هل هناك تفلت لبعض السفن؟ ممكن أن يكون، ولكن السيطرة الإيرانية قائمة. في النهاية المضيق هو ما يقارب 38 كيلومتر، و يعني سفن البحرية الإيرانية تجوب.
0: نعم.
5: يعني هل هناك، وهذا ادعاء أمريكي بالمناسبة أن هناك سفن تتفلت وتخرج إلى آخره، في حين أن إيران تنفي ذلك.
0: دكتور حسن، اليوم وربطا بكلام الرئيس الأمريكي عن أنها لم تعد المتنمر كما هو أسماها في الشرق الأوسط، هل فعلا مرحلة ما بعد هذه الحرب ستكون مختلفة بالنسبة لإيران برأيك؟ نحن نبني على ما يعني ما ورد حتى اللحظة، لا نعرف ما الذي قد يعني يحصل تاليا.
6: يعني رنيم، نتمنى أن تنتهي الحرب حتى نفكر في اليوم التالي، لكن واضح تماما بأن هذه الحرب ستنتج واقعا جيوسياسيا مختلفا، وبالتالي موقع اللاعبين بشكل عام سيكون مختلف، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبما فيهم طبعا إيران. إيران لن تكون كما كانت، ربما ستكون أضعف عسكريا، أضعف سياسيا أيضا في المنطقة، بعد أن لحق بمحور المقاومة بشكل عام ضربات شديدة، سوريا خرجت من هذا المحور. فبالتالي هي المسألة ليست مرتبطة فقط بالحرب الأمريكية الإيرانية، هي مرتبطة بمجمل الإقليم. يعني منذ 7 أكتوبر حدث تغيرات جيوسياسية كبيرة جدا، وآخر هذه التغيرات هو التحالف التركي الباكستاني السعودي، هذا أيضا تغير جيوسياسي سيطرح أسئلة مختلفة على إيران، سيطرح أسئلة مختلفة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتما إيران ستكون لاعبا ولاعبا مركزيا في النظام الإقليمي، لكن هل هذا اللاعب سيكون بنفس القوة، بنفس التأثير، بنفس الطموح في إعادة ترتيب المشهد بما يضمن مصالح الدولة الإيرانية أم لا؟ يعني هذا علينا أن ننتظر.
0: نعم، أعود إليك أستاذ محمد. اليوم في ظل الحديث عن نوع من إيجابية فيما يتعلق بالمفاوضات التي تحصل، هل برأيك التصريحات من هنا وهناك بالتصعيد هي ضمن اللعبة الأخيرة في المرحلة الأخيرة، أم أنه قد يكون الكلام عن الإيجابيات فقط لتهدئة الأسواق؟
4: لا أعتقد أن التصعيد من الطرفين هو لتحسين الموقف التفاوضي. أعتقد أن الطرفين الأمريكي والأمريكي يدركان أن المزيد من الهجمات والمزيد من المناوشات العسكرية المباشرة لن تؤتي ثمارها. الآلة العسكرية الأمريكية استغلت إلى أقصى حد، وإيران قاومت إلى أقصى حد، وأعتقد أن المزيد من الهجمات العسكرية لن يغير توازن الموجود الآن في مضيق هرمز. إيران أدركت أن لديها كنز استراتيجي يمكن التحكم فيه بأقل الأدوات تكلفة، طائرات مسيرة بسيطة أو مدفعية بسيطة، أيضا يمكن أن تعرقل الملاحة في المضيق الأهم في العالم، حيث أن 20% من مصادر الطاقة العالمية تمر فيه. لكن أعتقد أن النقاش حول وجود وساطة قوية في الساعات الأخيرة من باكستان ومن قطر ربما يكون تصعيد المصاحب لهذه الأخبار من طهران وواشنطن فقط لتحسين الموقف التفاوضي للضغط النفسي على الطرف الآخر. الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به تدرك مع مرور الوقت أن الوقت ليس بصالحها، وأن ترامب ليس لديه صبر استراتيجي، وهناك انتخابات بعد أقل من 16 من اليوم هنا في الداخل في الكونغرس، وهناك استقرار في أسعار الطاقة إلى حد كبير رغم ارتفاعها عما كانت عليه قبل بدء القتال. لكن الرئيس ترامب لن يمكن له أن يغامر وأن يعيد الهجمات، وعليه ترتفع الأسعار مرة أخرى، وهو هذا يهدد الحزب الجمهوري الذي بدوره يهدد بقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض في العامين الأخيرين، ويبقى كبطة عرجاء لا يمكن له إنجاز أي شيء من أجندته السياسية. فالسياسة الأمريكية التي افترض الرئيس ترامب أنها بعيدة كل البعد عن الشرق الأوسط وعن الحرب على إيران، أصبحت إيران فيها قضية داخلية لم تعد قضية خارجية، لأن الأسعار الطاقة والمزاج الانتخابي أصبح يتأثر بهذه الحرب. فالحرب ليست بعيدة عن الأرض الأمريكية، بل هي في قلب العملية الانتخابية الأمريكية، وهذا يدركه الرئيس ترامب جيدا، ويدركه أيضا المفاوض الإيراني الذي يدرك أن الوقت ليس بصالح الولايات المتحدة، وعليه يكون مستفيد من حالة السلم ولا الحرب، لكنه يدرك أن الوقت في صالح إيران وليس في صالح الولايات المتحدة.
0: دكتور حسين، هل الأجواء في طهران تشي بإيجابية، أم أنه كما قال أستاذ محمد هذا ضمن التكتيك التفاوضي؟
5: يعني مجيء وزير الداخلية الباكستاني يعني هو يشي بأن أمريكا تراجعت. تراجعت عن ماذا؟ تراجعت عن الخروج من مذكرة التفاهم التي أساساً تنظم وتحدد المسارات ضمن إطار التفاوض بين الطرفين. الوزير الباكستاني قال أن أمريكا ستعود إلى مذكرة التفاهم على أن تكون المفاوضات ضمن هذا الإطار لتجاوز عقدة مضيق هرمز واستكمال باقي المفاوضات بين الطرفين في الموضوع المواضيع الأخرى ومنها الموضوع النووي. من هنا يعني في تصوري أن نبرة التفاؤل التي يطرحها الباكستاني والقطري هي لا تأتي من فراغ، تأتي من عودة يعني وتراجع أمريكي لمذكرة التفاهم التي يمكن أن تحكم المسارات التفاوضية المستقبلية بين الطرفين.
0: دكتور حسن، انطلاقا مما تفضل به دكتور حسين، هل ترى بأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وكل حسابات ترامب الداخلية والخارجية اليوم، هل ترى أنه فعلا بصدد التراجع، أم أن متغيرا آخر يحصل للحديث عن الإيجابية؟
6: من الصعب رنيم القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع، لأنه لغاية هذه اللحظة لم يعلن رسميا عن عودتها إلى مذكرة التفاهم، فقط الدكتور حسين يقول ذلك. أنا لا أعرف من أين استقى هذه المعلومة، لكن لا الباكستاني يتحدث عن هذا الموضوع ولا أيضا الأمريكي يتحدث عن هذا الموضوع، والإيراني بالعادة المفاوض هو متكتم، فبالتالي يبقى مسألة تحليل. لكن في نهاية المطاف التراجع، نعم الولايات المتحدة تراجعت كثيرا في مواقفها، لأنه جزء من هذه المواقف التي كانت تعلن لم يكن الهدف بالفعل هو ما تريده واشنطن. نحن نعرف بأن ترامب يتصرف كرجل أعمال، بمعنى يرفع سقف المطالب ليحصل على ما يريد، وهو يعني ليست لديه ثقافة الالتزام بالقرار الرئاسي، بمعنى على غير بايدن، أوباما، بوش وكل كلينتون والذين سبقوه، عندما يعلن موقف يلتزم به. ترامب يعلن مواقف كأداة لرفع الأداة للتفاوض، بمعنى للمساومة. فبالتالي هو لا يقرأ ما يقوله بأنه تراجع أو لم يتراجع، هو لديه أهداف محددة ويعرف ما يريد. هو يريد الملف النووي، يريد إنهاء الملف النووي، إنهاء التهديد النووي الإيراني كما يصفه على حد لسانه، لأن كل المطالب التي يضعها في سياق الحصول على هذا الموضوع. ومن هنا نحن في هذا يعني هذا الجزء من العالم نفسر ذلك بأنه نوع من التراجع، لكن بالنسبة لترامب هو أحد أدوات التفاوض، يعني هو التصعيد، التراجع، التهديد، ثم تقديم حوافز، هذه أدوات للتفاوض للحصول على ما يريد.
0: نعم أستاذ محمد، هل برأيك السلاح الاقتصادي إذا أسميناه بهذه الطريقة قد يؤدي دورا مختلف عن الدور الذي لعبته الآلة الحربية؟
4: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة تناصب إيران العداء اقتصاديا منذ أكثر من 40 عاما، وعليها عقوبات مختلفة اقتصادية ومالية، وتتأثر بالأسواق العالمية سلبا، لكن إيران من جانبها تعاملت مع هذه العقوبات وهذه التضييقات الأمريكية والغربية على مدار السنوات الأخيرة، وأصبح لديها مرونة في أي عقوبات وأي حصار اقتصادي يفرض عليها. فهذا يغيب عن الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي ليس لديه ذاكرة تاريخية قوية، وأعتقد أنه ينظر إلى الموضوع الاقتصادي بنظرة أرقام جامدة واحدة ولا يدرك السياق الذي يكون فيه الأمن القومي والكرامة الوطنية والمصالح العليا على حساب المتاعب الاقتصادية اليومية شيء مقبول في بعض الدول وبعض الحضارات، وأعتقد أن هذا هو الحادث في إيران. وأعتقد أيضا أن الوقت ليس في صالح هذا السلاح الأمريكي، السلاح الاقتصادي الذي يكرره الرئيس ترامب، هذا يمكن أن يكون له تأثير أيضا على مدى زمني طويل، والوقت ليس في صالح الجانب الأمريكي. كما ذكرت هناك انتخابات بعد 9 أسابيع من الآن، وهناك موقف حرج لحزب الرئيس الحزب الجمهوري، إضافة إلى عدم شعبية الحرب في حد ذاتها. الحروب الأمريكية كانت تبدأ دائما وهناك نسبة تأييد منخفضة وترتفع مع بدء القتال وظهور بعض الصور من ساحات الحرب. أعتقد أن هذه الحرب استثناء لأن هناك أقل من 30% من الأمريكيون يدعمون الحرب منذ بدايتها، ولم يرتفع لم ترتفع هذه النسبة بل انخفضت إلى 27 خلال الأسابيع الأخيرة. فأعتقد أن هذا ليس خبر جيد للرئيس ترامب ولا لاستراتيجيته، سواء كانت الهجمات الحربية المباشرة العسكرية أو الآن ما يقوله عن التضييق الاقتصادي. هذا كما ذكرت قد يكون له تأثير في المدى الطويل، وهذا ليس بصالح الولايات المتحدة.
0: دكتور حسين، لماذا يذهب القادة الإيرانيون للتهديد بتوسيع أكبر للضربات تطال الطاقة ومصادر نقل الطاقة والإنترنت وغيرها، ما دام أن استخدام مضيق هرمز بحسب ما تقول إيران هو من أقوى النقاط في حربها؟
5: يعني في تصوري هذه التهديدات تأتي يعني كرد فعل على التهديدات الرئيس ترامب في ضربات قاسمة وضربات واسعة وقوية إلى آخره. يعني هذا جزء في التصور من أدبيات الحرب التي يستعملها الطرفان. هذه الأمور تكررت يعني خلال فترة الحرب بشكل أو بآخر، وفي تصوري أن الجانب العسكري يعني هذا جزء من الأدوات التي يمتلكها ويهدد بها ويطرحها دائما على طاولة التهديد العسكري المتبادل مع الطرف الآخر.
0: نعم دكتور حسن، أيضا يعني أسألك عن هذه النقطة بالتحديد، أن التهديد بضربات أخرى في نطاقات مختلفة، كيف تقرأه في هذه المرحلة تحديدا؟
6: هي محاولة إيرانية لقلب معادلة الردع. إيران نعرف بأنها تشعر بتهديد كبير جدا، وهي تخشى من عودة العمليات العسكرية، لكن تريد أن تذكر الرئيس ترامب وكل من يقف بصفه أن إيران ما زال لديه القدرة على إلحاق الأذى بالآخرين وبالمصالح الأمريكية، فبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة، تريد أن تذكر الجانب الأمريكي بأنكم هاجمتونا في المرة الأولى والمرة الثانية وما زلنا نمتلك الإمكانات العسكرية لإلحاق الأذى بمصالح الولايات المتحدة. وأكثر من ذلك، إيران يعني تذهب بالتهديد لمحطات الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما عن طريق هجمات سبرانية، أنا لا أعرف، لكن هذا كلام يصدر من الساس الإيرانيين. ولكن في ظني أن الأخطر التهديد هو خطوط الإنترنت التي تمر من مضيق هرمز أيضا، هناك الكابل الرئيسي يمر من مضيق هرمز على عمق معين، أنا لا أعرف العمق، ربما في قاع المضيق، لكن إن تمكنت إيران من الوصول إليه وقطعه هذا سيربك العالم كله، وربما ينقل المواجهة ما بين إيران والعالم وليس بين إيران والولايات المتحدة. لكن كل ذلك في ظني هو في سياق تثبيت معادلة الردع الإيرانية، وكل التهديدات الإيرانية يجب أن تفهم في هذا السياق وليس في سياق أنها تريد أن تنفذ ما تقول، لكن هي تقول إن ضربتم سنضرب.
0: طيب، وهل يعني استمرار الحديث عن إن ضربتم سنضرب وقول الرئيس الأمريكي أنا لا أثق بالإيرانيين وقول الإيرانيين نحن لا نصدق الرئيس الأمريكي، هل هذا يبني فعلا لإيجابية في الفترة المقبلة؟
6: هو لا يبني إيجابية، لأنه فجوة الثقة بين الطرفين أكبر من أن يمكن ردم هذه الفجوة. لكن أيضا رنيم، الاتفاقيات تحدث بين الخصوم، بين الأعداء، يعني اتفاقيات إنهاء الحرب بين طرفين متحاربين ليس بين طرفين صديقين، فبالتالي عندما تدخل أطراف في حروب هي لا تثق ببعضها البعض. ولنا يعني في الحرب العالمية الأولى والثانية مثال على ذلك، الحرب العالمية الثانية تحولت أوروبا بعد ذلك إلى واحد سلام، واحد استقرار، وتبلور هذا الوضع في الاتحاد الأوروبي، العملة الموحدة، التأشيرة الموحدة إلى آخره. فبالتالي الوجود فجوة ثقة بين الطرفين هذا لا يعني بأنهم لن يتمكنا من التوصل إلى إنهاء حالة الحرب. على الأقل أنا لا أتحدث عن الصراع، يعني إنهاء الحرب لا ينهي الصراع، قد يستمر الصراع بأشكال مختلفة، لكن ما يخشى الجانب الإيراني هو عودة الحرب. فبالتالي نفهم هذه التصريحات بأنها تريد أن تردع الطرف الأمريكي وتقول بأن الجانب الإيراني مستعد أيضا للعودة إلى المفاوضات، لكن بشروط. هذه الشروط وسقف الشروط المرتفعة هي أيضا أوراق تفاوضية وليست يعني بمعنى المطلب النهائي وليست الهدف النهائي.
0: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. وشكرا لك دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا للأستاذ محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. شكرا لكم. تتعدد التيارات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران بين دعاة القوى العسكرية وأنصار العقوبات الاقتصادية القصوى. نتعرف على هذه التيارات مع الزميل محمود مراد، وهذه الفقرة التحليلية.
7: أهلا بكم في هذه المساحة التحليلية. تشهد أروقة الإدارة الأمريكية تيارات متباينة ورؤى استراتيجية متعددة حيال الملف الإيراني، بين صقور يدفعون نحو خيار القوة العسكرية الشاملة، وآخرين يفضلون احتواء الصراع عبر سياسة العقوبات الاقتصادية القصوى دون توسيع رقعة الحرب، إلى جانب أصوات عسكرية تحذر من جدوى الضربات الجوية بمعزل عن أفق سياسي واضح. نبدأ بما يوصف بتيار الضغط الأقصى الذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو. فكثيرا ما تحدث الرجل عن ضرورة تغيير النظام في إيران، إذ يتبنى نهجا يعتمد على الضغط العسكري الصارم، ويصف الحرب ضد إيران بأنها خدمة لواشنطن والعالم. يوصف موقفه بالمتشدد إزاء البرنامج النووي الإيراني، ويدعو إلى وقف تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونات المواد النووية، إلى جانب الحد من قدرات إيران الصاروخية. بدوره يصطف وزير الحرب بيت هيكسيث ضمن التيار ذاته، ويجمع خطابه بين التشديد على الردع والاستعداد لاستخدام القوة من جهة، ورفض الحروب الطويلة ذات الأهداف غير المحددة من جهة ثانية. ويرى أن هدف الحرب على إيران هو الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها عبر تدمير الصواريخ الإيرانية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أما ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، فهو أحد الأصوات الداعمة لسياسة ترامب المتشددة تجاه إيران، ويدافع عن الاستراتيجية القائمة على القوة العسكرية والعقوبات والضغوط الاقتصادية. تيار ضبط التصعيد يقوده نائب الرئيس جيدي فانس، الذي يعارض الانخراط في حروب طويلة الأمد، لكنه لا يرفض استعمال القوة ولا يؤيد أن يكون تغيير النظام الإيراني هدفا للسياسة الأمريكية، ويربط السلام مع إيران بعدم امتلاكها سلاحا نوويا. أما ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، فقاد جانبا من الاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي، يدعم منع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويطالبها بوقف التخصيب وتفكيك منشآتها، ويرى أن واشنطن استنفدت المسار الدبلوماسي بعد رفض طهران تقديم تنازلات، ويصر على إبقاء الضغط والردع ضمن أدوات الضغط. نرحب بضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان. مرحبا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيادة السفير جوي هود. هل ما زال تيار روبيو وبيت هيكسيث وميلر ما زال الأكثر تأثيرا في رؤية ترامب للصراع مع إيران في هذه المرحلة، حتى بعد تخليه عن توجيه ضربات إلى إيران؟
8: في الحقيقة أنا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى رئيس ترامب كما لو أنه رئيس غير اعتيادي. هو لا يعمل بالطريقة التي يعمل بها غيره. الكثير ممن يحيطون به لديهم آراء مختلفة، ولكنه هو من لديه الرأي الفاصل ويفرض ما يريده. هم يعطونه الوسائل لتحقيق الغاية التي يريده. هي ليست طريقة معتادة للنقاش لتقديم الحجج والاستماع إلى الحجج من قبلهم كما رأينا في الإدارات السابقة.
7: هل يمكن أن تقول لنا ما الذي يريده الرئيس ترامب تحديدا ويطلب من هيكسيث وروبيو أن يحققوه؟
8: أعتقد أنه يمكن أن نفعل ذلك بطريقة عامة. وطبعاً يريد أن يكون رئيساً معروفاً بأنه قد حل مشكلة إيران بالنسبة للولايات المتحدة. ليس فقط البرنامج النووي، ولكن أيضاً التهديدات، انعدام الاستقرار، الميليشيات في المنطقة. هذا هو هدفه النهائي.
1: Goals the same priority.
8: هو لا يولي الأولوية نفسها لكافة هذه الأهداف، سواء نتحدث عن البرنامج النووي، مضيق هرمز أو الميليشيات. نراه يتطرق إلى كل من هذه الملفات بطريقة مختلفة.
7: سيد كولين كلارك، هل توافق ضيفنا على هذه الرؤية؟ أو بعبارة أدق، هل بات الرئيس دونالد ترامب، إذا أسقطنا كلام ضيفنا على الواقع الراهن، هل بات الرئيس ترامب على قناعة بأن الضربات العسكرية فقط من دون استراتيجية أوسع وأبعد مدى يمكن أن تحقق شيئا؟
8: أنا أوافق سعادة السفير على أن الرئيس غير اعتيادي، غير نموذجي، سواء كان يريد أن يعرف على أنه الرئيس الذي حل مشكلة إيران أم لا. بأي حال سيعرف بأنه الرئيس الذي خرب موضوع مضيق هرمز الذي لم يكن تحت السيطرة الإيرانية، على عكس ما حصل الآن. هذا ما سيعرف به، لا شك في ذلك. أنا أوافقه الرأي بالنسبة إلى محاولته لنزع سلاح الميليشيات. البرنامج النووي أو الملف النووي مشكلة كبيرة يجب أن تقلقنا، ولكن من اليوم الأول من الحرب في نهاية فبراير هذه المقاربة العسكرية كانت منفصلة تماما عن الاستراتيجية السياسية، ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، حيث لدينا طريق مسدود أمام إيران.
7: سيادة السفير جوي هود، يعني أيا يكن الفريق الذي يذهب إليه الرئيس دونالد ترامب لكي يعبر عن حاجته لفعل ما في إيران، فإنه لابد في نهاية المطاف أن ينصت إلى العسكريين، لهم دور في هذا الأمر وهم الأدوات التي ينفذ بها سياسته. هل يمكن القول أن تحفظات الجنرالات كين وكوبر على حروب طويلة الأمد والحديث عن استنفاد المخزونات الأمريكية من الذخائر و الأسلحة الدقيقة التوجيه يمكن أن يؤثر في رؤية الرئيس ترامب؟
8: أولاً أود أن أشير إلى أن هذه تسريبات وتقارير، وبالتالي قد لا تكون بالغة الدقة، وربما قد خرجت استراتيجياً عن طرف أو آخر من أجل التأثير في الجدال السياسي. ولكن طبعاً ليس هناك أي دولة لا تنتهي ذخائرها في الوقت نفسه. بحسب ما فهمت من هذه التقارير، فإن الجنرال كين قال للرئيس ترامب: لقد أصبت كافة الأهداف العسكرية، نتحدث عن قرابة 50,000 هدف عسكري، يمكنني أن أضرب المزيد منها، ولكن هذا لن يحقق بالضرورة أي أهداف سياسية. فيما يتعلق بالذخائر بحد ذاتها، لدينا مواقع مختلفة في العالم يمكن أن نأتي منها بهذه الذخائر المتنوعة. نعرف أن هناك نقص عالمي في أجهزة الرصد أو الاعتراض بالأحرى، ولكن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفس الذخائر التي كانت بحاجة إليها كما حصل في بداية الحرب، لأنه لديها التفوق الجوي على إيران، كما أن سفنها قادرة على القيام بأي مهام. وبالعودة إلى ما تفضل به السيد كلارك، السؤال هو: ما هو الهدف العسكري؟ ما الذي سينجزه ترامب دبلوماسيا من أجل أن يحمل القادة الإيرانيين على اتخاذ قرارات مختلفة؟ اختار التكتيك العسكري، ومن ثم انتقل إلى التكتيك الاقتصادي، ما ينقصه هو الدبلوماسي. ولهذا نرى دولا في المنطقة تحاول أن تسد هذه الثغرة الآن بقدر ما تستطيع.
7: سيد كلارك، في مراحل متعددة من هذا الصراع بدا نائب الرئيس جيدي فانس وكأنه يغرد خارج السرب، وكأنه يطرح وجهات نظر مغايرة لما كان سائدا من قبل، وتحديدا وجهات نظر مغايرة لوزير الحرب ووزير الخارجية. أيضا ما مدى ثقل هذه الرؤية بالنسبة لقرارات الرئيس ترامب؟
9: يا إذا نظرنا إلى نائب الرئيس جي دي فانس وآرائه، فهذا متأثر تأثرا كبيرا باحتمالية مستقبله السياسي وربما ترشحه للانتخابات في 2028، والأمور ليست لصالحي. لقد أنفقنا المليارات من أجل أن نأتي بنظام أكثر تشددا في إيران من خلال القيادة الجديدة، سواء كان مجتبى خامنئي حيا أم لا، فإن الحرس الثوري هو الذي يتخذ القرارات. لقد أعرب عن عناد وتعنت خلال هذه العملية برمتها، وهو صار مسيطرا هذا الحرس الثوري، وهذا يظهر في العمليات اليومية. أنا أتفهم لماذا يريد نائب الرئيس أن ينأى بنفسه عن كل ما حصل خلال هذه الحرب، لأنه يريد أن يضع مسافة بينه وبين الرئيس وصنع القرار، لأن هذا القرار تبين أنه ليس مثاليا.
7: ماذا عن مارك روبيو؟ أليست له طموحات في هذا المنصب هو الآخر؟
8: بلى، وروبيو قد حاول مقاربة هذا الموضوع بطريقة أشمل وأكثر عالمية. تحدث عن كوبا، تحدث عن أوكرانيا، وكان من الصقور حول موضوع وملف إيران، ولكنه نجح في تجنب النقد الذي وجه للرئيس ترامب. بالتالي أعتقد أن الشهرين المقبلين سوف يحملان الكثير، لا سيما استعدادا للانتخابات النصفية فيما يتعلق بهذه التوجهات وهذه المخيمات السياسية أو المعسكرات السياسية. الكثر في الولايات المتحدة، من فيهم أنا، يعتبرون أنه لا يحق لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأنه على الولايات المتحدة أن تتخذ كل الجهود لمنع إيران من حيازة هذا السلاح. ولكن بالنظر إلى ما حصل من مستجدات، هناك الكثير من الندم والأسف، ونرى أن الرئيس يغضب ويستاء من خلال تغريداته على تروث سوشيال، وحتى يهدد بتحطيم حضارة.
7: السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان كان معنا من بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وأشكر ضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا لكما. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: إلى تطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثم من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
10: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها، وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية، على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب،

0: على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف، إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، هل فعلا يمكن الحسم بأن مسألة الانتخابات الداخلية بالنسبة لنتنياهو هي ما يدفعه للوقوف عند الجهة المقابلة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بغزة؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع كان من اللافت أن الأخبار التي نقلت عن صدام ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وجاريد كوشنر بشكل أساسي أو بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية صدرت عن القناة 14 العبرية، وهي قناة اليمين وقناة نتنياهو شخصيا التي توصف في المجتمع الإسرائيلي بأنها مكينة الدعاية والأكاذيب لهندسة الوعي الإسرائيلي فيما يتعلق بأجندة نتنياهو ويمينه. واللافت الآخر أننا لم نسمع حتى اللحظة طرفا أمريكيا يخرج موقف يصدق هذه الرواية الإسرائيلية. هنالك حالة صمت تسود الإدارة الأمريكية كلها بدءا من بترامب وانتهاءا بأعضاء الإدارة المتدخلين في هذا الملف، فلم يخرج أحد يؤكد أن الإدارة الأمريكية تخرج بمواقف مثلا حادة تجاه نتنياهو ورفضه لهذا يعني هذا المخطط أو لهذه الخطة التي عرضها الرئيس ترامب. ويعني هذا بالمناسبة في السجال الداخلي الإسرائيلي عمليا أشار تقريركم إلى أن هذا الموضوع يؤخذ في الداخل الإسرائيلي على اعتبار أنه نوع من الدعاية الانتخابية والاعتبارات السياسية التي يقدمها نتنياهو، فيما البعض يرى بأن نتنياهو عملياً ينقاد الإدارة الأمريكية. وأنا في تقديري بأن هذا يخدم ذاك، بمعنى أنه نتنياهو يريد لهذا السجال أن يحدث في الداخل الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية تخدم فيها وتصنع له مادة دعائية، وخصوم نتنياهو حتى يخدمونه فيها، ناهيك عن حلفائه. يعني بمعنى حينما يقول خصوم نتنياهو

0: بأن نتنياهو لينقاد للإدارة الأمريكية، ينصاع للإدارة الأمريكية، ثم يخرج نتنياهو رافضا لهذا الأمر. عمليا هم يقدمون له صورة الذي يعني حاولت الإدارة الأمريكية أن تفرض عليه شيئا ما في مواقع الأمر بأن نتنياهو تصدى لها ووقف لها بحزم، وهذه هي القضية التي يستهويها نتنياهو، أن ترسم صورته كشخصية سياسية وحيدة في هذا النظام السياسي، في الحلفاء، في الائتلاف وفي المعارضة، القادرة بأن تقول لا للإدارة الأمريكية. ولذلك نعم هنالك اعتبارات سياسية في يعني ما يذهب إليه نتنياهو، في جزء منها الدعاية الانتخابية، التحضير لمادة دسمة يقدمها للمجتمع الإسرائيلي خاصة في استعصاء الوصول إلى إنجازات في الملف الغزي وفي ملف لبنان وفي ملف إيران. ولذلك اليوم يطرب المجتمع الإسرائيلي ويطرب يعني اليمين الإسرائيلي على مثل هذه الأخبار التي تقول بأن نتنياهو وقف للإدارة الأمريكية. لماذا مثلا لم يذهب نتنياهو لاختيار الجزئية المتعلقة بنزع السلاح فقط، ولماذا لم يقدم ملاحظات مرتبطة بهذه المسألة، ويعني يمشي على
1: نعم
0: يعني كما يقال في مسار لا يدخل فيه في صدام مع الإدارة الأمريكية؟ هو اختار أن يقول لا لكل الخطة لأنه يريد أن يظهر بمظهر الذي يقول لا لكل الرغبات الأمريكية، ولا يعني يظهر بمظهر الذي يجاري الإدارة الأمريكية، وهذه الصورة التي تخدم نتنياهو في قبيل الوصول إلى
1: نعم
0: صندوق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية.
1: دكتور، كيف ينعكس كل هذا وكل ما تفضلت به على الواقع، الوضع في غزة وعلى واقع الأمور؟
0: أولا لاحظي بأنه لم يتغير شيء على القطاع بشكل عام على هذه الحالة الكارثية التي يعيشها، سوى أن وتيرة القتل خفت، وهذه وفق الإسرائيليين هي مسألة تكتيكية مؤقتة ينتهجها نتنياهو في محاولة إلقاء الكرة مرة أخرى في ملعب حماس. هو يذهب إلى تعطيل أو تعليق مؤقت لعمليات الاغتيال والقتل والانتهاكات العسكرية التي ينفذها، ليمنح فرصة للوسطاء ولمجلس السلام ولميلادينوف ليبدأ بنزع السلاح وفق المقاربة الإسرائيلية. وحينما بعد أيام قليلة تصل الأطراف إلى رفض حماس، وهي التي قالت بأنها مع التزامن والتدرج في نزع السلاح مع موضوع الانسحاب الإسرائيلي، سيقول بأنني منحت الفرصة للوسطاء وللولايات المتحدة ولخطة الرئيس ترامب لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، لكن حماس هي التي رفضت، وبالتالي هو سيعود إلى ذات
1: نعم
0: الأمر وذات المقاربة. لاحظي بأن الخطة لا تشمل الانسحاب ولا
1: نعم
0: ولم يجري تسهيل مثلا إدخال مساعدات وغيره، وبالتالي الوضع معقد على حاله.
1: شكرا لك دكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. في تطورات الضفة الغربية، تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الإسراع من وتيرة الاستيطان والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وكان آخرها مستوطنة عمق دوتان جنوب غربي جنين التي أقيمت على أراضي بلدة عرابة.
2: بينما يحتفل رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية بولادة المستوطنة الجديدة عمق دوتان، كانت الأرض الفلسطينية تدفع الثمن. هنا في شمال الضفة الغربية دشنت نواة استيطانية جديدة فوق مئات الدنومات التي اقتطعت من أراضي بلدة عرابة جنوب غربي جنين. 400 دنوم تغير فوقها المشهد، ومن حولها آلاف الدنومات أغلقت أمام أصحابها الفلسطينيين.
3: المستوطنة عمق دوتان وصل لحد الآن يعني تجاوز مساحة 400 دنوم، كلها من أراضي فلسطينيين من أهالي عرابة. طبعا في بيوت صارت من داخل المستوطنة، الاعتداء كبير جدا، ويعني في اعتداءات رعوية، في اعتداءات من الجيش، في اعتداءات من المستوطنين. ومن الجهة الشرقية حد المستوطنة بيوصل لمدخل بلدة عرابة اللي هو مدخل نعيم عبد الهادي، بصير في عليه إغلاقات بشكل يومي. السهل الأراضي المحاذية للمستوطنة من الجهة الشمالية في اعتداءات على المزارعين بشكل يومي، في طرد للمزارعين من أراضيهم.
2: 18 مستوطنة جديدة في محافظة جنين وحدها، ضمن حزمة من القرارات الإسرائيلية التي تمضي في إعادة رسم المشهد على الأرض. هنا تتضح خريطة التمدد الاستيطاني التي رسمتها القرارات الأخيرة. مستوطنات جديدة تتوزع على أرض جنين في مسار يتجاوز إقامة تجمعات سكنية إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد. ومن عمق دوتان تبدأ نواة استيطانية تكشف حجم التوغل الذي وصفه وزير المالية الإسرائيلي بأنه ثورة استيطانية، في حين يصفه الفلسطينيون

0: أنه إرهاب.
1: 22 عائلة هي نواة مستوطنة عين قدوتان التي بدأت تتشكل على أراض فلسطينية قدمت من بلدة عرابة جنوب غربي جنين، في خطوة تندرج ضمن مخططات توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
0: على مسافة لا تتجاوز 50 مترا من منزل عائلة رحال يتمركز المستوطنون. هنا تحولت حياة العائلة إلى حالة دائمة من الخوف بعد اعتداءات وتخريب وتدمير وتكسير وترويع للآمنين. حاولنا الوصول إليهم مرات عدة، لكن انتشار المستوطنين في محيط المكان جعل الطريق إلى العائلة تهديدا حقيقيا لنا ولأفراد العائلة.
2: بدأ طبعا بمزايكات من الخلف وراء، جرت الجرار الغاز قطعوها، الكهرباء في كهرباء قطعوها، المجاري حطوا فيها بولتان سكروا لنا إياها على الدور، الشجر كله مرعي ما خلوناش نتاذى، كل ما شافونا بشين صار ضوه يوم يوم بالليل بعد المغرب بيجوا الساعة 2 3 بالليل، أجع بالهم يشغلوا الاستركترون ويزمر ويضوا عدار 10 غرف غرفة غرفة بالدور، والجيش متصل على الجيش وبيجي الجيش وبكلنا نحن مندبر من بعده، وبس يجي الجيش بيختفوا بروحوا.
0: ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يتسابق اليمين على توسيع الاستيطان لتتحول صناديق الاقتراع إلى سباق على الأرض، وتصبح الخريطة الفلسطينية رهينة واقع ديمغرافي جديد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين، فلسطين.
3: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه كلهم بقتلك.
1: والله الزقنة اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
3: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
4: من يملك اوراق القوه الامضى والاكثر فعاليه في هذه المرحله؟
2: نوه الى هذه الاخبار العاجله.
5: اخبار عاجله، حوار، تحليل، شبكه مراسلين، التغطيه المستمره.
2: نبدأ بهذا الخبر، الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
2: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
12: يعني هذا قوت بجيب أطفال.
5: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
13: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
5: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. هذه التغطية مستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في مضيق هرمز. في باكستان قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود شكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم شكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. جاته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. مجرمه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. أضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على السفينة التجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة للكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد بعد استهدافها بمسيرة. يأتي هذا بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. نبدأ إذن مشاهدينا من المشهد التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، آخر المواقف الأمريكية المرتبطة بالمواقف وبالتصريحات الإيرانية أيضا، وآخرها طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: نعم، في الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولدى وصوله إلى واشنطن قادما من أوهايو أكد بأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز في رسالة على استمرار الحصار البحري أولا، وفي الوقت نفسه التأكيد بأن تدفق إمدادات الطاقة مستمر رغم مزاعم إيران بأنها صاحبة اليد العليا في هذا الممر المائي الحيوي. هذه الرسالة تتلاقى مع أعلنه وزير الطاقة الأمريكي الذي أكد أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط غادرت منطقة الخليج يوم الأحد وحده، حيث أوضح بأن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 مليون برميل تنقل يوميا عبر خطوط الأنابيب وكذلك منشآت التصدير. واعتبر أن ذلك تحقق بفضل التنسيق بين الجيش الأمريكي والحلفاء في الخليج. رغم هذه الرسائل حذر ترامب من أن إيران قد تقدم على خطوة ضد مضيق هرمز، لكنه توعد بأنها ستواجه ردا قويا وأكد بأن الولايات المتحدة في موقع قوي من الناحية الميدانية. سياسيا تتواصل ملامح استراتيجية الضغط القصوى التي أشار إليها ترامب في تصريحات سابقة خلال مقابلة إذاعية يوم أمس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قال إن ترامب لا يكتفي بالاستعداد للخيار العسكري بل يعمل كذلك على خنق إيران اقتصاديا وماليا وصولا إلى إضعاف النظام، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الإيراني. بحسب تصريحاته في الاتجاه نفسه أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استمرار التنسيق مع وزارة الخزانة لتشديد حملة الضغط القصوى وحرمان طهران كما قال من الموارد المالية التي تمول بها أنشطتها التي تصفها واشنطن بالخبيثة. لكنه شدد خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية على أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا وبأن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق شرط ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وتأتي هذه الرسائل في الواقع بالتزامن مع مؤشرات تفاؤل نقلها وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي قال في مقابلة مع بلومبرغ إن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم، وبأن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات تدفع نحو تسوية سلمية قد تصب في مصلحة استقرار المنطقة. ميدانيا، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها عطلت اليوم سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول التوجه إلى إيران عبر خليج عمان بعد تجاهلها تحذيرات متكررة، وأكدت بأن مروحية أمريكية أطلقت صاروخين على غرفة محركات السفينة لإجبارها على التوقف. سنتكوم كشفت أيضا أنها غيرت مسار 55 سفينة تجارية لحد الآن، وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وأكدت بأن قواتها في الشرق الأوسط لا تزال في أعلى درجات الجاهزية. محمد
0: الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن نبرة إيجابية والتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
0: إلى مساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. يقول الوسطاء دكتور حسين ريوران إن المفاوضات جارية، لكن ما نوع هذه المفاوضات التي تقول عنها إيران إنها مجرد رسائل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران هو مؤشر أن هناك مساعي لموضوع التفاوض، هناك دعوة للوفد التفاوضي الإيراني للتوجه إلى إسلام آباد، وجهت إلى السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي والسيد عراقشي وزير الخارجية، وهذا كله يعكس أن حراكا جديدا في الإطار الدبلوماسي قد بدأ. ما هو الأفق لهذا الحراك؟ من غير الواضح أنه هذا الأفق إلى أي مدى يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً، ولكن في تصوري أن الحراك بدأ. الاتفاق بين إيران وعمان هو شبه مكتمل، يعني وفتح مضيق هرمز كورقة جاهز وموجود على طاولة الحوار، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق على الترتيبات لفتح مضيق هرمز في مقابل استحقاقات تطالب بها إيران.
0: دكتور حسين، من الذي يقود هذه الترتيبات أو الحوار والتفاوض حول هذه الترتيبات؟ وهل دخلنا في مرحلة فعليا أقرب للحديث بشكل تفصيلي ليس فقط مع عمان، مع باقي الأطراف؟
4: يعني من يقود هذه المرحلة؟ الوسطاء طبيعي، يعني باكستان وقطر بالتحديد وعمان كذلك. أنه هل هناك أفق معين في هذا الإطار؟ نعم، الوسطاء يقولون، يعني لأن الاستفسارات الإيرانية تأتي ضمن هذا الإطار، أن التفاوض ضمن أي إطار، وسطاء يقولون الإطار هو ذات الإطار السابق، وهذا يعني أن أمريكا عادت إلى مذكرة التفاهم. لحد الآن ليس هناك من تصريح حول هذا الموضوع، ولكن كل التسريبات في طهران تؤكد ذلك.
0: باتريك مارا، أذهب إليك بالسؤال عن الولايات المتحدة، تحديدا الرئيس الأمريكي، هل هو في موقف المنتظر الآن لما تسفر عنه هذه المفاوضات، أي أن الولايات المتحدة ليست فاعلا في هذه اللحظة وإنما تنتظر اتفاقا محليا في المنطقة؟
5: شكرا على الاستضافة. رئيس دونالد ترامب وبقية المسؤولين قالوا بأن القنوات الدبلوماسية الآن تعمل على قدم وساق. هذه القنوات الدبلوماسية حسب ترامب ومساعديه بقيت دوما مفتوحة، لأن رئيس دونالد ترامب يريد الوصول إلى اتفاق ويريد أن يقدم ذلك الاتفاق على أنه انتصار. هذا يعني بأنه لا يسمح لإيران أن تبقي على المضيق مغلقا وأن تأخذ امتيازات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فأمريكا ستبقى تفرض هذه الضغوط الاقتصادية على إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود مرة أخرى للعمل العسكري إذا ما كان ذلك ضروريا، لكن القنوات الدبلوماسية ستبقى مفتوحة على الدبلوماسية أن تصل إلى فتح المضيق وأن تنهي أيضا الهجمات على السفن الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك ضمانات لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة. الآن نرى بأن إيران ما زالت تستخدم عملائها أو وكلائها في المنطقة. تعلق الأمر بحزب الله الحوثيين، وهذا يؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا غير مقبول من جانب أمريكا.
0: طيب أبقى معك، الخطوة المقبلة من الولايات المتحدة مرة أخرى في فكرة الانتظار، هل تشعر الولايات المتحدة أنها في هذا الوضع الحالي في موقف الضاغط المؤثر الذي يعجل من الوصول إلى الحل، أم أنها فعليا ما زالت تدرس خياراتها المحدودة؟
5: في تصوري رئيس دونالد ترامب ما زال يتوفر على مجموعة مهمة من الخيارات، وهذا بالتأكيد يتضمن أيضا الإمكانية العسكرية، ويمكن لدونالد ترامب أن يهاجم أيضا منطقة جبل الفأس، ويمكن أيضا أن يفضي هذا الضغط العسكري لحل البرنامج النووي الإيراني. بالتالي رئيس دونالد ترامب يستمر يمسك بكل هذه الخيارات من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، و أيضا يريد أن ينتهي الضغط في الناحية الأخرى بباب المندب. إيران ما زالت بالتأكيد تواجه عقوبات اقتصادية مهمة جدا، وإذا ما كان الأمر ضرريا فسيلجأ دونالد ترامب للخيار العسكري.
0: دكتور حسن، بالنسبة للولايات المتحدة، استمعت إلى ضيفنا ونحن ما زلنا نرتقب الخطوة المقبلة في أي مسار تكون، لكن هل خيارات أخرى لم تجرب حتى الآن؟
6: نعم أخي محمد، الولايات المتحدة الآن أعلن عن استراتيجية جديدة مبنية على ثلاث أولويات. الأولوية الأولى هو مراقبة الوضع الداخلي في إيران، على اعتبار أن الوضع الداخلي آخذ في التدهور. هذا هو التأطير الأمريكي لذلك، فبالتالي هو إعطاء فرصة للحصار الاقتصادي، الحصار على المواني الإيرانية حتى يسرق الجانب الإيراني أولا، وهذا ينسجم مع رؤية قدمت من كبار مراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية Think Tank، التي تفيد بأن القوة العسكرية لوحدها بهذه الطريقة لن تكون كافية، فبالتالي لابد من أن يكون هناك أيضا حصار اقتصادي، ولابد أيضا من عزل إيران دوليا. ومن هنا الحديث عن مضيق هرمز، بمعنى إن بقي مغلقا بهذه الطريقة، أو إن بقيت إيران تمارس القوة السلبية بمعنى تعطيل ملاحة، هذا لن يكون مشكلة أمريكية فقط، سيكون مشكلة لأكثر من جهة من العالم. فبالتالي الرهان الأمريكي هو على أن يعني يسرق النظام الإيراني أولا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الخيار الأخير هو الخيار العسكري، بالتالي يجب أن لا نسقط هذا الخيار. صحيح هناك بعض التقارير والتسريبات تفيد بنقص في الذخائر والصواريخ الاعتراضية، لكن أيضا نحن نعرف أيضا كما كتب في نفس الصحف بأنه الولايات المتحدة سحبت من مخزونها من مناطق أخرى في العالم، لا يعني هذا يضعفها في مناطق أخرى، يقلل من قوتها، لكن هذا يعني نقل الأصول إلى هذه المنطقة سيمكن الولايات المتحدة من توجيه ضربات موجعة لإيران. لكن يبقى السؤال يعني وماذا بعد؟ يعني أنت تضرب إيران ثم إيران تقوم بالرد، إيران لا تلين، إيران لا تكسر إرادة إيران بهذه الضربات.
0: لذلك دكتور أنا فعليا سألت عن
6: نعود
0: نعم عما لم يجرب، يعني حتى الخيار العسكري، ما الذي يضمن أن يحقق العودة إلى الخيارات السابقة أي نتائج مختلفة؟
6: لا يوجد طريقة أخي محمد، لأن الطرفين في مأزق استراتيجي، لا إيران قادرة على فرض شروطها ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فرض شروطها، فبالتالي ما في طريقة إلا العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى التسوية. مفهوم التسوية أن تتحول اللعبة من لعبة صفرية إلى لعبة رابح، بمعنى يحقق كل طرف على الأقل الحد الأدنى بما يلزم سرديته الداخلية، سردية النصر الداخلية، بما يلزم أيضا تقريبه إلى مصالحه الوطنية، فهذا يتطلب تسويات. التسويات فيها مقايضات، السؤال متى يمكن لهاتين الدولتين أن تفكرا بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد أنهما وصلا إلى ما يسمى بالجمود المؤلم المتبادل، وهي اللحظة المواتية. من هنا نفهم زيارة الوسيط الباكستاني. زيارة الوسيط الباكستاني يعني تحمل إحدى احتمالين، أما ينقل رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية كما يفيد الدكتور حسين من طهران بأنه الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى صيغة التفاهم مذكرة التفاهم، أو أنه لا يوجد رسائل وإنما هو يحاول أن يأخذ زمام المبادرة على اعتبار أنه التقط اللحظة المواتية، وبالتالي يريد أن يفهم من إيران هل هذه الشروط الست التي تعلن هل هي بالفعل شروط إيرانية تتمسك بها بصرف النظر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، أو كيف يمكن أن تؤول إليه الأمور؟ ربما يريد أن يتأكد من ذلك، وإذا كان الجانب الإيراني يريد أن يوظف ذلك فقط كأوراق

0: التفاوضيه ربما عندها يمكن ان يتحرك الوسيط الباكستاني ببروبوزل بمقترح يكون مغريا للطرف الامريكي وايضا للطرف الايراني.
1: طيب دكتور حسين، إذن ما هي في التصريحات الأخيرة التي ذكرت الشروط التي ممكن أن تتفاوض عليها طهران ومن أجل رفع السقف، وبين يعني الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، لأننا شهدنا تصعيدا تهديدا باستهداف الولايات المتحدة أو مصالح الولايات المتحدة، منشآت طاقة قالت عنها أمريكية، إضافة كما قلنا سابقا غزة ضمن المناطق التي يجب أن تشملها وقف إطلاق النار. فبالتالي ما الذي تتفاوض عليه طهران وما الذي لا يمكن أن تتفاوض عليه؟
2: يعني في تصوري أهم الأمور التي لا يمكن لإيران التراجع عنها هو أولاً موضوع وقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار دائم. يعني لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت وأمريكا تنقل السلاح من مناطق أخرى إلى هذه للقيام بجولة عدوان جديدة ضد إيران. الموضوع الآخر هو أن تتحقق الشروط المطروحة في مذكرة التفاهم كحد أدنى، يعني رفع الحصار البحري، تجميد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، وكذلك الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. إذا تحققت هذه الشروط، في تصوري أن إمكانية الاختراق في التفاوض تبقى قائمة.
1: ولكن التوقيت، هل كان التوقيت يعني طبيعيا أن تذهب إيران بهذا السقف المرتفع في وقت كانت تنتظر الولايات المتحدة وتنتظر المنطقة أن يتم الإعلان عن نتيجة تفاوضها مع عمان؟
2: يعني في تصور هذا أمر طبيعي في التفاوض، أن تطرح سقوف معينة ويتم التفاوض عليها. يعني الآن ما يطرحه ترامب أيضا هو في ذات الاتجاه، أنه من هنا أتصور أن الموضوع إلى حد ما طبيعي. يعني تصريحات السيد محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي الذي عين حديثا، يعني هو مثلا ذكر على سبيل المثال لا يمكن تصور فتح لمضيق هرمز من دون رفع الحصار بالكامل وتحقيق الأهداف التي تطرحها إيران ضمن إطار هذا الجزء من الصفقة.
1: باتريك، ما رأي إذن كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الشروط الإيرانية، وهل من الممكن أن يفضي هذا الاتفاق إلى هيمنة إيرانية برضا بعض الدول الإقليمية؟ هل هذا ممكن أمريكيا من أجل المرور إلى باقي الملفات، أي الملف النووي وهو أساس المشكل بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: عندما يتعلق الأمر بالمضيق، فأمريكا كانت واضحة منذ البداية الأولى، منذ الوهلة الأولى، فهي ترفض سيطرة إيران على المضيق. ينبغي أن نفرق بين السيطرة على مضيق وحرية الملاحة، فهذان أمران مختلفان. رئيس دونالد ترامب قال في غير مناسبة بأن إيران ينبغي ألا تسيطر على مضيق ولا تعرقل حركة السفن. لقد رأينا كيف قامت إيران بزرع الغام في المنطقة، بالتالي ينبغي نزح الغام وينبغي أن يكون هناك فتح للمضيق أمام الملاحة البحرية وأمام السفن التجارية. الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها ستسعى لرفع الحصار الاقتصادي والبحري على إيران إذا ما قامت إيران بخطوة، وهذه الخطوة تتجسد في رفع الحصار على مضيق هرمز وفتح المضيق أمام الملاحة.
1: دكتور باتريك مارا شكرا جزيلا لك، دكتور حسن ريوران وكذلك دكتور حسن البراري شكرا لكم جميعا. إذن هذه التصريحات التي وصفت بالإيجابية بشأن توصل الاتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران تزامنت مع التوتر في مضيق هرمز. قراءة في هذا الملف مع عبد السلام محمد في فقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع توتر مستمر وحصار لمضيق هرمز وسواحل إيران تبرز إشارات متواترة على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران مدفوعة بمساع دبلوماسية متفائلة يطلع بها الوسيطان الباكستاني والقطري. وبينما يقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم تمر بمرحلة مصيرية ويهددون بالرد في الأراضي الأمريكية إذا تجدد التهديد ضدهم، يعلن الرئيس الأمريكي أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق مهددا باستخدام أدوات للضغط مرة أخرى. فهل يمكن أن يترجم هذا التفاؤل إلى صفقة مرتقبة تتجاوز أفق هرمز؟ وهل سترتقي إلى اتفاق سلام شامل أو ربما تجزئ الملفات وتبقي على التفاوض المصحوب بمظاهر التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ريل أمريكا فويس من أنه في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين وأنه ما زالت لدى بلاده القدرة على التصعيد. ووصف ترامب الإيرانيين في تصريحات أخرى بأنهم مفاوضون مراوغون ويوافقون على أمور خلال المفاوضات ثم يخرجون لينفوا ذلك أمام الإعلام. ولفت ترامب إلى أنه لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، أولها مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة هي الضغط الاقتصادي. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال إن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق، وأعلن أن المضيق لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل شروط إيران. رضائي أشار إلى أن بلاده تمر بإحدى المراحل الحساسة والمصيرية في تاريخها المعاصر. الوسيط الباكستاني وعلى لسان وزير الدفاع خواجة آصف قال لبلومبرغ إن المؤشرات خلال الأيام القليلة الماضية تتجه مجددا نحو تسوية سلمية بين واشنطن وطهران أو اتفاق بين الجانبين، بينما أشار الوسيط القطري على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إلى أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وإن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين. الأنصاري لفت إلى أن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة ضغط سياسي. هذه التطورات السياسية ترافقت مع تصعيد ميداني في مضيق هرمز، وهذا التوتر والحصار المفروض على إيران نتعرف عليه مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية.
5: الحديث الباكستاني عبد السلام عن قرب تحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وإيران يعيدنا حتما إلى الملفات العالقة بين الطرفين، الملف النووي، ملف مضيق هرمز، ملف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، العقوبات المفروضة على إيران والأصول الإيرانية المجمدة. سنبدأ من مضيق هرمز والحديث الأمريكي المستمر عن أن المضيق مفتوح أمام إبحار السفن التجارية. الولايات المتحدة تقول بأن قطاعاتها المنتشرة في بحر العرب تساعد السفن التجارية الراغبة بعبور المضيق على سلوك طريق هو أقرب إلى المياه العمانية منه إلى المياه الإيرانية أو حتى المسار التقليدي، المسار التجاري الدولي في منتصف مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق بأمر منه إلا للسفن التي تقوم بالتنسيق معه وتسلك المسارات المحددة من قبل الحرس الثوري شمال وجنوب جزيرة لارك. وفي هذا المجال هناك مفاوضات بالفعل بين سلطنة عمان وبين إيران للوصول إلى مسارات معتمدة، لكن بينما هذه الأمور لا تزال جارية في مضيق هرمز بين قول إيراني بأنه مغلق وتأكيد أمريكي بأنه مفتوح. نذكر بأن الموانئ الإيرانية لا تزال تحت حصار أمريكي. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها السفن القتالية الأمريكية وحاملات الطائرات بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. يمنع على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها عبور هذا الخط تحت طائلة الاستهداف الأمريكي بطبيعة الحال. وتقول الولايات المتحدة بأن الحصار البحري هو جزء من آليات الضغط القصوى أو استراتيجية الضغط القصوى التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لدفعها لقبول اتفاق بشكل سريع. القيادة المركزية الأمريكية وبموازاة الحديث عن ضغوط اقتصادية قصوى على إيران من قبل الرئيس ترامب تنشر في الساعات الأخيرة مجموعة من الصور. هذه الصورة ملتقطة لبحارة على متن يو اس اس روس التي تقول القيادة الوسطى الأمريكية بأنها واحدة من السفن الحربية التي تشارك بالحصار على إيران. ثم تنشر صورة لتحليق مقاتلتين من طراز F-35 تقول بأن هاتان الطائرتان تحلقان في منطقة ما في الشرق الأوسط دون تحديدها. ثم تنشر صورة ثالثة لبحارين أمريكيين على متن حاملة الطائرات يو اس اس لينكن الموجودة حاليا في بحر العرب وهي واحدة من حاملتي. الثانية هي جورج بوش تقومان أيضا بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عبد السلام،
4: شكرا لك سلام على هذه المعطيات والتي سنناقشها إضافة للمواقف السياسية المتلاحقة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. لكن قبل النقاش مع الدكتور دعونا نستعرض بعض أولويات الأطراف ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد فتح مضيق هرمز فورا وحرية حركة الملاحة وضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار الأسواق عالميا. إيران تصر على وقف الحرب نهائيا وعلى منع الاعتداء عليها مستقبلا والإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أما الوسطاء فيركزون على تقليل الفجوات بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم، إضافة إلى حرية حركة الملاحة والتجارة في مضيق هرمز وضمان أمن المنطقة واستقرارها. أهلا بك دكتور فريحات. وربما اللافت هي الأحاديث القادمة من الوسطاء هذه المرة. من وجهة نظرك هل غيرت من المشهد شيئا؟
6: باعتقادي هناك بعض المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل لمرحلة معينة، وأيضا هناك مؤشرات تشير بالاتجاه الآخر. من المؤشرات التي تدعو للتفاؤل بالوقت الحالي هو التقدم الكبير الذي أحرزه المسار العماني الإيراني. يعني وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث بشكل مستمر أن الاقتراب من اتفاق مع سلطنة عمان على آليات إدارة المضيق هي باتت مسألة وقت ومسألة مراجعات بالنسبة إلى صناعة القرار في إيران. فإذا هناك مؤشرات صلبة تقول بأنه هناك تقدم على هذا المجال. المؤشر الثاني ولا يقل أهمية أنه ولأول مرة ربما منذ بداية هذا الحرب تصل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديداً إلى قناعة مفادها أن الخيار العسكري أصبح غير متاحا لحل المسألة برمتها، أنه يبقى هناك الخيار العسكري موجود لاستخدامه بين الفينة والأخرى، ولكن بدأ يتحدث عن استراتيجيات أخرى غير الخيار العسكري. وهذا بحد ذاته أن تصل القناعة إلى هذا المستوى هو تقدم بهذا المجال، بأننا بدأنا نتحدث عن مرحلة أخرى من إدارة الصراع.
4: ما الذي يمكن أن يتغير في مواقف الأطراف ويدفع الوسطاء للتفاؤل في هذه المرحلة؟
6: دور الوسطاء هذا بالحقيقة المؤشر الثالث هو المهم في قضية التقدم الذي تحرزه المفاوضات، أن هناك إصرار من الوسطاء على إنجاز تقدم ملموس بدون رغم كل حالة اليأس الموجودة، إلا أنه إصرار الوسطاء على المواصلة هو مؤشر بحد ذاته إيجابي على إمكانية أن يكون هناك اختراق. وهذا من جهة الأطراف تتعامل وتتعاطى مع الوسطاء، بل على العكس هم باعتقادي أكثر اعتمادية على الوسطاء مما كان عليه الأمر بالسابق، تحديدا بعد أن وصلت الإدارة الأمريكية إلى قناعة أن الخيار العسكري كحل وحيد أصبح غير متاحا وأنه بالإمكان أن يستخدم لكن باستخدام استراتيجيات أخرى. فلذلك اعتقادي هذا الجو من الممكن أن ننتقل إلى مرحلة يتم الحديث فيها عن إدارة الصراع بشكل جيد، ولكن أحذر بأن الحل لهذا الحرب أو لهذه الصراع ما زال بعيدا. الحل النهائي ممكن أن يكون هناك اتفاق على مسألة إدارة المضيق لفترة معينة لستين يوم مثلا، وهذا أحد الخيارات التي يتم التباحث فيها ما بين إيران وسلطنة عمان، ولكن حتى يعني يكون هناك اختراق حقيقي بحاجة أن يكون هناك بالنسبة لإيران أن تحصل على الأموال المجمدة، رفع العقوبات، حرية التصدير، وهذا وكسر الحصار طبعا من قبل الولايات المتحدة، وهذا أيضا الولايات المتحدة بحاجة أن تحصل على حرية ملاحة كاملة من المضيق، وهو باعتقادي ما زال بعيدا في الوقت الراهن.
4: إذا ما ذكره الدكتور الأنصاري تركز أنت عليه بأنه قد يكون مدخل لحل، لكن ليس بالضرورة أن يكون حل دائم، لكن يفكك المشهد.
6: هو نعم، هو يفكك المشهد، العقبة الأولى في المشهد، وهي علاقة إيران مع سلطنة عمان بأن يكون في هناك اتفاق، لأنه اتفاق على آلية معينة، لأنه إيران وسلطنة عمان الموقف هو ضروري ومهم جدا على اعتبار أنها هاي الدول المطلة على المضيق، وإذا كان هناك اتفاق ما بين الدولتين هذا بحد ذاته قد يشكل القاعدة الفاونديشن بالنسبة إلى محادثات مع الولايات المتحدة وإيران، على اعتبار أن كل الوضع الحديث السابق عن موضوع المضيق، سلطنة عمان لم تكن على اتفاق مع إيران في هذا الموضوع، وهذا عقد الحل، لأنه سلطنة عمان تشترك بالحقوق كدولة مطلة على المضيق مثلها مثل إيران، فيجب حتى يكون هناك موقف واضح بالنسبة للمضيق يجب أن يكون هناك اتفاق عماني إيراني، هذا لم يكن في السابق، وباعتقادي إذا تمكن الوسطاء من الدفع بهذا الاتجاه والوصول إلى هذا الموضوع هو خطوة باتجاه الحل بالنسبة للعلاقات الإيرانية الأمريكية.
4: أنت تقول خطوة لأنه حتى الآن التصريحات الإيرانية تفصل بين المسارين، مسار التفاوض مع سلطنة عمان وبين التنسيق لمرحلة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوصه.
6: نعم، هذا صحيح ودقيق، ومن المهم جدا دائما أن نرى أن الأمرين منفصلين تماما، لأنه العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة هي مرتبطة بديناميات متعلقة بالتعويضات، بالكسر الحصار، العقوبات، تصدير النفط، وكل هذه العوامل، هذه أمور أخرى، يعني يكون هناك تبادل رسائل حتى ما لاحظنا، وهنا أيضا دور الوسطاء يظهر مرة أخرى، وهذا ما اعترفت به إيران، لا يوجد مفاوضات مباشرة ولكن يوجد تبادل رسائل فيما بين الطرفين. لذلك الاتفاق الإيراني العماني إن حصل، وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة تقول أنه سيحصل، هو سيشكل وضوح وموقف الدول المطلة على المضيق حتى يساعد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن لا يعني بالضرورة أن الاتفاق الإيراني العماني أنه سيكون هناك اتفاق إيراني أمريكي. موضوعين منفصلين، وباعتقادي حتى الاتفاق الإيراني الأمريكي هو بعيد المنال كما ذكرت، وبحاجة إلى قضايا كثيرة من أجل أن يتم التوصل إليه، ولكن أن يكون هناك تبادل رسائل هذا بحد ذاته يعني تقدم إيجابي.
4: والتقدم هل هو مشروط أيضا بموافقة الجانب الأمريكي على الاتفاق إن تم بين سلطنة عمان وإيران في موضوع
6: هذا سؤال مهم، وباعتقاد تقديري ما يدور خلف الستار أن هناك تنسيق عماني أمريكي، ولكن الاتفاق العماني الإيراني لا يعني أن هناك موافقة أمريكية على هذا الموضوع، أو لأنه سلطنة عمان حافظت تقريبا على مسافة متساوية ما بين إيران والولايات المتحدة، وبالمناسبة هذا سلطنة عمان دفعت ثمن هذا الموقف بأنه تلقت تهديدات من الطرفين، يعني في أحد الفترات ترامب هدد سلطنة عمان بالعلن، وأيضا إيران قصفت في مناطق إقليمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان هي موقعة على قانون البحار لعام 1982 وصادقت عليه عام 1989، وهذا يعني أن عمان ملزمة قانونا بأي موقف تتخذه أن يكون مطابق لما ينص عليه قانون البحار لعام 1982، واللي بالمناسبة الولايات المتحدة لا تكترث بهذا القانون، وأيضا إيران هي تريد أن تحقق موقف لأنها غير موقعة على الموضوع، لذلك موقف عمان هو مهم بهذه الحالة.
4: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: الآن إلى تطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
1: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها، وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوما نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على

0: مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: بعد من القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور مرحبا بك. لنبدأ بمحاولة الإجابة عن تساؤلات التقرير الزميل الياس، وإذا ما كان بنيامين نتنياهو ينفذ أو لا ينفذ في السر أي في الصمت دون الآراء العلنية المرتبطة بالانتخابات.
2: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. أولا مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي تسوقها إسرائيل الأمنية منها والمرتبطة بموضوع الانسحاب ونزع السلاح وفكرة الدولة الفلسطينية والتي عليها شبه إجماع من الموقف الإسرائيلي منها، لكني أعتقد بأن هذه المشهدية هندسها نتنياهو لتخدمه انتخابيا، يعني السوق الشواهد يقدم النقاط التالية. أولا إسرائيل وفق تقريركم ووفق حتى يعني بعض المعطيات التي انتشرت في المجتمع الإسرائيلي تقول بأنها كانت تعلم بالبنود التي تتبلور في هذه المسودة، وكان بإمكانها أن ترسل الولايات المتحدة تحفظا عليها قبل أن تصدر للعلن بشكل رسمي وتتبناها الولايات المتحدة وتتبناها مجلس السلام. ثانيا حينما صدرت هذه المسودة كان بإمكان نتنياهو أيضا ألا يرفض الاتفاق كاملا، بل أن يقدم أيضا ملاحظاته حول الجزئية المرتبطة بالسلاح و موضوع الدولة الفلسطينية، وهذا لم يفعله وذهب لرفض الاتفاق كاملا لأن هذا يخدم صورة الشخص القادر أن يقول لا للولايات المتحدة بشكل مطلق ويصور بأنه يدخل في صدام معها. ثالثا من اللافت أن الأنباء التي تحدثت عن خلاف ما بين أركان في الإدارة الأمريكية كوشنر مثلا ونتنياهو أنه كان هنالك مكالمة حادة بين الطرفين صدرت عن القناة 14 العبرية قناة اليمين الصهيونية التي تعرف في المجتمع الإسرائيلي بأنها قناة الدعاية والأكاذيب التي تهندس وعي المجتمع الإسرائيلي لخدمة اليمين ونتنياهو بشكل شخصي. ورابعا وأخيرا لافت سكوت الولايات المتحدة من رئيس الولايات المتحدة حتى أعضاء في الإدارة الأمريكية لم يخرج تصريحا أحد منهم يقول بأن هنالك صدام وخلاف أمريكي إسرائيلي على موقف إسرائيل من هذا الاتفاق. ولذلك أنا أقول بأن هؤلاء كلهم الولايات المتحدة بسكوتها، المعارضة بخروجها بالانتقاد وكأنها تصور إسرائيل ونتنياهو بأنه ينساق لرغبات الأمريكيين، وموقف نتنياهو والائتلاف الذي يريد أن يظهر بمظهر الذي يتحدى الإدارة الأمريكية، هذه كلها المشهدية هي مشهدية الدعاية الانتخابية الأهم بالنسبة لنتنياهو قبيل الانتخابات، والذي تعرضه كشخصية فذة صاحب كاريزما يقول ويفعل ما لا يستطيع أي من السياسيين الإسرائيليين لا في الائتلاف ولا في المعارضة أن يفعله. ولذلك أعود إلى الخلاصة التي بدأت بها أن هذه المشهدية مهندسة من قبل نتنياهو لتخدمه انتخابيا في الداخل الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا بأنه يقدم للولايات المتحدة قشور وفرعيات هو يعلم بأنها سترتضي بها ولن تخرج الولايات المتحدة، وهو مطمئن إلى أنها لن تخرج في نهاية المطاف إلى موقف يعني حاد تجاه نتنياهو يدخل الطرفين في صدام. وحتى إن حدث هذا في نهاية المطاف نتنياهو مطمئن إلى أنه هذا سيخدمه انتخابيا خلال الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: يعني هل معنى ذلك أن نتنياهو رابح في كل الأحوال؟
2: بالضبط، إن افترضنا أن الولايات المتحدة سكتت فسيقال بأن نتنياهو يعني فرض إرادته على الطرف الأمريكي، وها هي الولايات المتحدة تتعاطى مع نتنياهو إيجابا. وهذا بالمناسبة شهدناه في محطات سابقة 8 أشهر منذ وقعت إسرائيل على اتفاق ترامب وهي تمارس قضم الأرض، غيرت المساحة التي تحتلها في القطاع من 53% إلى 70%، فاخر نتنياهو في هذا علانية وسكتت الولايات المتحدة. أيضا يعني شدد من القيود على إدخال المساعدات، مارس الاغتيالات والانتهاكات اليومية لم تنبس بما انتشفها الولايات المتحدة، ولذلك هذه المقاربة هي التي يعول عليها نتنياهو. ولو افترضنا بأن الولايات المتحدة ستخرج في موقف معاندة نتنياهو، ليس لدى نتنياهو شيء يخسر. هذه المعاندة في مجتمع يميني يتفق على القضايا التي طرحها نتنياهو ستخدم نتنياهو، وتقول بأن نتنياهو يصر على تثبيت مصالح إسرائيل الحيوية والاستراتيجية والأمنية، وبالتالي حتى لو أضر بالعلاقة ويعني هذا إما أنه سيخدمه في صندوق الاقتراع أو سيضره في صندوق الاقتراع وهذا مستبعد، وبالتالي الخراب الذي سيحدث في حال أبعد نتنياهو عن المشهد السياسي لن يكون عمليا هو مسؤول عنه ويعني سيفضي به إلى

0: الخروج من الحياة السياسية، وبالتالي يترك لمن خلفه أن يعالج هذه القضايا التي تركها أو الفجوات التي تركها في العلاقة مع الولايات المتحدة. في كل الأحوال نتنياهو يفهم بأن
1: نعم،
0: هذه التناقضات هو يلعب عليها بشكل كبير ويوظفها لمصلحته بشكل أساسي
1: المشكلة
0: انتخابي.
1: دكتور أن كل هذا يجري منعزلا عما يخططه هذا الائتلاف الحكومي على رأس بنيامين نتنياهو طبعا للفلسطينيين، للكل الفلسطيني. فما تأثير مثل هذه الأخبار والتصريحات ورد الفعل الأمريكي على ما تفعله أصلا إسرائيل مثلا في الضفة؟
0: هي تسكت، وسكوت الولايات المتحدة عمليا هو ضوء أخضر. هذا سؤال جوهري، لماذا تسكت الولايات المتحدة على كل السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وهي التي ترفض فكرة الضم؟ عمليا إسرائيل تمارس الضم على الأرض، وبقي بالنسبة لها هي إخراجه إلى العلن في موقف تحصل فيه على الشرعية من الولايات المتحدة. لماذا تسكت الولايات المتحدة على انتهاكات إسرائيل وقضمها للأرض وتحويلها المنطقة الأمنية العسكرية التي تحتلها وأراضي القطاع من 53% إلى 70%؟ لماذا تسكت على انتهاكات إسرائيل اليومية وقتلها اليومي للمدنيين في القطاع؟ لماذا تسكت على عدم إدخال المساعدات وأدوات الإيواء للغزيين والكرفانات والخيام وغيرها؟ يعني هذا في نهاية المطاف يطرح تساؤل كبير، هل فعلا أنه الولايات المتحدة تختلف مع إسرائيل؟ هل فعلا الولايات المتحدة تمارس ضغطا على إسرائيل؟ لو كانت تفعل هذا لما شهدنا هذا الأمر. وبالمناسبة أيضا في لبنان أيضا السياق ليس مختلفا، إسرائيل أصرت على تثبيت السيطرة العسكرية وعلى حرية العمل العسكري، حصلت على ما تريده، مع أن الولايات المتحدة كانت حينها لديها مصلحة في ممارسة الضغط حتى لا تشوش على المسار التفاوضي مع إيران، ومع ذلك أصر نتنياهو وحصل على ما أراد. واليوم أيضا تتبنى الولايات المتحدة مقاربة نتنياهو فيما يتعلق بسلاح الحزب وسلاح حماس. هي في القطاع تقول بما قال به نتنياهو أنه ضرورة نزع السلاح أولا ثم الانسحاب الإسرائيلي. يعني لم نسمع من الولايات المتحدة موقفا يطالب إسرائيل بالالتزام بالتزاماته، وتحديدا فيما يتعلق بالسيطرة العسكرية، وهذا هو الأهم بالنسبة للغزيين. على العكس هي سكتت عن سيطرة أكثر على الأرض، وبالتالي عمليا هذا يجعلنا نطرح تساؤل كبير جدا، هل هذه المشأدية من إثارة موضوع وجود خلافات فعلا قائمة، أم أنها هي جزء من هندسة الوعي العام لتقبل أن نتنياهو فعلا هو شخص فذ قادر على أن يقول لا للولايات المتحدة؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسه، كنت معنا من القدس. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، وقررت المحكمة تعميم الحكم لملاحقتهما دوليا.
2: جلسة النطق بالحكم ضد أبرز رموز نظام الأسد انعقدت في دمشق.
3: تجريم المتهم الفار بشار الأسد بن حافظ والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: جرمت المحكمة الرئيس المخلوع بشار الأسد وقياديين في نظامه بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
3: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: لم يظهر عاطف نجيب ندما ولم يعتذر لذوي الضحايا، بل واجه شهاداتهم بالإنكار والاستهزاء بحسب القاضي فخر الدين العريان، لذلك قررت المحكمة العقوبة الأقسى في حقه. بعد تلاوة الحكم في قصر العدل بدمشق علت أصوات ذوي الضحايا واعتبروا الحكم انتصارا حقيقيا ضد رموز النظام المخلوع وفاتحة لمحاكمات أخرى في حق جميع المتورطين.
4: الحمد لله رب العالمين، انتصرت الثورة السورية، ولكن اليوم نصر أكبر أنه الحكم المجرم عاطف نجيب بالإعدام. احنا بنبارك لأمهات الشهداء وأنه انعدم، راح ينعدم عاطف نجيب. الفرحة لا توصف.
5: عاطف نجيب كان عبارة عن آلة قتل، مجرم وحش. يعني عاطف نجيب يوم كان يقتل ما ترف له جفن، يعني يقتل يعني بكل برود أعصاب. عاطف نجيب طاغية، والحمد لله اليوم تحققت العدالة ونجاب يعني حكم الإعدام.
2: تولت محكمة الجنايات بدمشق محاكمة عاطف نجيب وعدد من المتهمين ألقي القبض عليهم، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بحسب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أصدرت المحكمة حكمها.
6: المحكمة سارت مسرع القانون الصحيح من أول شيء جلسة عرض التهم عليه، ثاني جلسة للادعاء النيابي، جلسة لسماع الشهود، جلسة كانت لإبداء كمان سماع شهود مرة أخرى، وجلسة للدفاع، ومن ثم جلسة للحكم.
2: القرار النهائي في قضية عاطف نجيب سيصدر عن محكمة النقض بدمشق بعد منحه مدة 30 يوما للطعن، حسب وزير العدل السوري مظهر لويس، الذي أكد المضي في تطبيق مسار العدالة الانتقالية حتى إنصاف الضحايا.
7: الحكم بالإعدام على بعض رموز نظام الأسد المخلوع في أول أحكام العدالة الانتقالية كان مرضيا بالنسبة لذوي الضحايا، وقد عبروا عن فرحهم بصدور الحكم بحق عاطف نجيب، وهم ينتظرون استكمال المحاكمات بحق متهمين آخرين مثل أمجد يوسف ووسيم الأسد، استكمالا لمسار عدالة طال انتظارها. صهيب الخلف، الجزيرة، دمشق.
1: إذن مشاهدينا، من هذا التقرير في سوريا نكون قد وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز والتطورات في غزة وباقي الملفات إذن مستمرة على رأس الساعة المقبلة. في أمان الله.

0: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق الى المربع الاول؟
3: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في مضيق هرمز. في باكستان قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. جاتي قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات ألاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. في قطر قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. أضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطات عمان وإيران. وقال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في ليبيا أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة للكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربية البلاد بعد استهدافها بمسيرة، ويأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما محمد. أبدأ معك بالمواقف الأمريكية تجاه تطورات المفاوضات وهذه الزيارات التي تشهدها أيضا طهران وتصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بذلك.
1: نعم محمد، في الواقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولدى عودته إلى واشنطن قادما من ولاية أوهايو بالتحديد أدلى بتصريحات للصحفيين، أكد بداية أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز في رسالة أمريكية واضحة، أولا على استمرار الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية، وفي الوقت نفسه محمد هو تأكيد على أن تدفقات إمدادات الطاقة لا تزال مستمرة بالرغم من الزعم الإيراني بأنها تسيطر على مضيق هرمز. في ذات السياق أيضا كانت هناك تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أكد فيها أيضا بدوره بأن أكثر من 20 مليون برميل وفق قوله من النفط غادرت منطقة الخليج يوم الأحد وحده، وأوضح بأن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز خلال أسبوع واحد فقط، وكان يتحدث عن الأسبوع الماضي بالتحديد، بلغ نحو 9 مليون برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل يوميا عبر خطوط الأنابيب وكذلك منشآت التصدير، واعتبر أن ذلك تحقق بفضل التنسيق بين الجيش الأمريكي والحلفاء في المنطقة، وهو كان يشير بالتحديد إلى المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية التي تقول واشنطن إنه لا يزال مفتوح أمام السفن الراغبة في عبور المضيق. طبعا ترامب حذر أيضا في تصريحاته من أن تقدم إيران على مهاجمة مضيق هرمز، وتوعد بأنها ستواجه ردا قويا أمريكيا، مؤكدا بأن الولايات المتحدة لا تزال في موقع قوي. أيضا فيما يتعلق باستمرار التصريحات الأمريكية بشأن المقاربة الأمريكية التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب يوم أمس بشأن إيران، كانت هناك أيضا تصريحات لافتة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في هذا السياق، أكد فيها بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خنق إيران اقتصاديا وفق قوله، وصولا إلى مرحلة إضعاف النظام، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المقاربة إلى سقوط النظام الإيراني. في الاتجاه نفسه أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وفي مقابلة مع شبكة نيوز ماكس أشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة الخزانة لتشديد حملة الضغوط القصوى وأيضا حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول واشنطن إن النظام الإيراني يستخدمها في أنشطة خبيثة كما يصفها المسؤولون الأمريكيون. لكن أيضا في هذا السياق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

0: يؤكد أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوح، وبأن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق شرط ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهو الهدف المعلن من هذه الحملة. طبعا هذه الرسائل أيضا تتزامن مع مؤشرات تفاؤل نقلها وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي قال في مقابلة لافتة في الحقيقة مع وكالة بلومبرغ بأن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم، وبأن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات بحسبه تدفع نحو تسوية سلمية قد تصب في مصلحة استقرار المنطقة. كما قال، بالرغم من غياب المؤشرات والوقائع الحالية التي تشير وتؤكد هذا التفاؤل، على الصعيد الميداني القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها عطلت سفينة ترفع علم بنما في إطار استمرار الحصار على الموالي الإيرانية، وقالت إنها كانت تحاول التوجه إلى إيران عبر خليج عمان بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة من الجيش الأمريكي، وأكدت بأن مروحية أمريكية أطلقت صاروخين على غرفة محركات هذه السفينة لإجبارها على التوقف. وكشفت أيضا في هذا السياق سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 55 سفينة تجارية، كما عطلت 3 سفن، وأيضا قامت بعمليات تفتيش على متن سفينتين منذ استئناف الحصار البحري، وأكدت بأن قواتها في الشرق الأوسط لا تزال في أعلى درجات الجاهزية القتالية. محمد،
1: شكرا لك. محمد الأحمد راني قاسمي، إذن هل يعني من صورة تتضح في إيران لما بعد هذه الزيارات الباكستانية وعما أسفرت، بالنظر إلى التصريحات الإيرانية التي ظهرت قبيل زيارة وأثناء الزيارة المرتبطة بالسقف المرتفع للتفاوض الإيراني؟
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أنه مع استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة، والتي نشهدها في استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان من أجل تحديد مسار آمن لحركة السفن في المضيق، وذلك باختيار مسار جديد ليس المسار الشمالي أو المسار الجنوبي الذي تؤكد طهران على رفضه تماما. كانت هناك أيضا زيارة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي كما قال بحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الإيرانية، قال أنه نقل رسالتين للرئيس الإيراني من رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش الباكستاني. لم يتم تحديد طبيعة هذه الرسائل، ولكن يمكن أن تكون في إطار الرسائل المتبادلة باستمرار ما بين إيران والولايات المتحدة، وقد تكون بشأن المفاوضات أيضا ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، خاصة وأن طهران كانت تنتظر الموقف الأمريكي، حيث كانت قد تلقت رسائل سابقة أمريكية تتعلق باستعدادها للعودة لمذكرة التفاهم، وأنها مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ستقوم برفع الحصار البحري. قد تكون يعني الرسائل التي نقلها تتعلق في هذا الإطار. ليس من المعروف بعد بالتحديد ما طبيعة هذه الرسائل، ولكن بانتظار معرفتها في المستقبل القريب. ولكن في بالتزامن مع هذه الرسائل وهذه الجهود، يعني جددت إيران مرة أخرى على مواقفها، وتقول أن استعدادها للدبلوماسية سيكون وفق شروطها. هذا ما يمكن يعني فهمه من تصريحات الأمين العام الجديد لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي أكد على أن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا غيرت الولايات المتحدة سلوكها. أكد أيضا أن على واشنطن أن تقبل بالشروط الإيرانية، والتي كانت قد أعلنت سابقا. كانت تتحدث طهران عن 6 شروط تتعلق بالشق العسكري، بوقف الحرب ووقف التهديدات بالحرب ورفع الحصار، أما الشق الاقتصادي فيتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تعليق العقوبات وخاصة العقوبات النفطية منها، هذا بالإضافة إلى دفع التعويضات. وهذا ما عدا محسن رضائي ليؤكد عليه مرة أخرى خلال استقباله السفير الصيني هنا في طهران، وأكد على أن على الولايات المتحدة أن توقف الحرب ليس فقط ضد إيران، وإنما ضد لبنان وغزة أيضا. كما تحدث عن ضرورة أن تدفع التعويضات وأن تعلق الحصار البحري، خاصة وأن هناك تأكيدات إيرانية من كبار المستويات على أن إيران لن تتحمل استمرار الحصار البحري وستقوم بالرد على هذا الأمر، ولكنها فيما يبدو حتى الآن تنتظر أن تسفر

0: المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة وجهود الوسطاء أن تسفر عن رفع الحصار بشكل يعني دبلوماسي هكذا تنتظر إيران، ولكن يعني بسبب أن الحصار يعني يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسبب في صعوبات في إدخال بعض المواد إلى إيران، كما كان قد تحدث سابقا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان. بالإضافة إلى موقف محسن رضاي، كان هناك أيضا موقف من الحرس الثوري يرد على التصريحات الأمريكية. تم التأكيد من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أنه في السابق وقبل الحرب مع الولايات المتحدة كانت تتواجد السفن الأمريكية في الخليج، ولكن كانت تتواجد 40 سفينة، ولكن الآن لا توجد أي سفينة حربية أمريكية، ما يعني أن إيران منعت الولايات المتحدة من التواجد في المنطقة، هكذا يتحدث محبي. كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم مقابلة التهديد بالتهديد، وإذا نفذت الولايات المتحدة أي من تهديداتها فإن إيران ستنفذ أيضا تهديداتها. وفي هذا الإطار قال أن هناك مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة قد تتعرض للتهديد، بالإضافة إلى محطات الكهرباء الأمريكية وغير الأمريكية، هذا بالإضافة إلى إدخال الحديث عن أن البنى التحتية المرتبطة بالإنترنت قد تكون أيضا معرضة للتهديد إذا تعرضت إيران لأي هجوم أمريكي.
1: إذن هل كان لافتا حتى في إيران وضع هذه الأهداف الجديدة وتسميتها بالأمريكية؟ هل من تفسير لمنشآت الطاقة الأمريكية وخطوط الإمداد؟ كذلك في السقف التفاوضي أيضا وضع شرط وقف إطلاق النار مثلا في غزة؟
0: نعم، يعني إيران تتحدث منذ بداية الحرب على أن الأماكن أو المنشآت والمؤسسات التي تقوم بدعم الولايات المتحدة أو لدى الولايات المتحدة أسهم فيها فهي معرضة للاستهداف أو تقوم بدعم العمليات العسكرية ضد إيران. هذا هو كان الموقف الإيراني منذ بداية الحرب، ورغم أنه لم يتم تفصيل بالنسبة لتصريحات حسين محبي لم يتم تفصيل الأهداف بدقة، ولكن إيران تقول أنها تعمل على تحديث أهدافها بشكل مستمر، تتابع أي من الأماكن التي يمكن أن تؤثر على الجانب الأمريكي وتضعها في قائمة أهدافها عندما تكون متورطة في الهجوم على إيران. إذن يعني دون أن تفصل إيران أهدافها العسكرية أو قدراتها حتى العسكرية كما كان يحدث سابقا قبل وقوع الحربين ما بين البلدين، كانت تعلن عن قدراتها العسكرية، ولكنها الآن تقول فقط أنها تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية دون أن تكشف عنها حتى لا تستفيد منها الولايات المتحدة. إيران الآن كما تقول أنها تعمل على تحديث قدراتها العسكرية وتحديث بنك أهدافها تحسبا لأي هجوم، خاصة وأن إيران تقول أنها لا تثق في الولايات المتحدة وتتوقع منها أن تقوم بأي هجوم، رغم أنها تتحدث عن أنها أيضا أضعفت الولايات المتحدة وأضعفت قدراتها، كما أنها عملت على تحديث يعني أو تقول أنها الهدف الاستهدافات الأخيرة التي يعني استهدفتها في القواعد الأمريكية في المنطقة كبتت الولايات المتحدة خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية، ولكنها ما زالت لا يعني لا تثق في الولايات المتحدة وتترقب أن تقوم بأي هجوم حتى يعني تضع في حسبانها الهجوم البري، ولذلك تواصل الاستعداد لهذا الأمر وتصعد من تهديداتها حتى تقوم بردع الولايات المتحدة. حتى الآن يعني مستشار قائد الحرس الثوري العميد النقدي كان قد تحدث بالأمس في حديث تلفزيوني عن ضرورة أن تعمل إيران على تعزيز يعني قدراتها الهجوم أيضا وعقيدتها الهجومية لتستطيع في المستقبل أن تنفذ هجمات في أراضي الأعداء. يعني يتم الحديث أو التفكير في هذا الأمر أن تعزز إيران من قدرتها على القيام بهذا الأمر حتى تبعد الحرب عن أراضيها.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، يتزامن ذلك مع تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون والباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى التقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. يأتي ذلك على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة، أحدثتها تصريحات وزيارات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجدداً لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: معنا من ميشيغان سامح الهادي البحث في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكم دكتور عباس. أبدأ معك بأسباب هذه التصريحات الإيرانية ورفع السقف التفاوضي والتهديدات الإيرانية في توقيت يزور فيه الوفد الباكستاني طهران والحديث عن أجواء إيجابية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هو ربما الموضوع لا يتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران، وإنما هو بدأ قبل عدة أيام، لأن طهران تعتقد بأن حالة اللا حرب واللا سلم ربما قد تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الإيراني وعلى الوضع السياسي في المنطقة وحتى الأمن. لذلك أرادت أن تنهي هذه الحالة. إنهاء هذه الحالة ربما كانت العلامة والإشارة الأساس هو التعيينات الأخيرة، والتي ربما نستطيع أن نقرأها من خلال العقيدة العسكرية الأمنية الجديدة لإيران. وهناك ممكن قراءة أيضا بأن هناك الإيرانيون أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم للدفاع عن وحدة أراضيهم والدفاع عن كرامتهم وشعبهم. لذلك هذه التعيينات ستكون في العقيدة العسكرية الإيرانية تأخذ حالة الهجوم أكثر مما تكون في حالة الدفاع، وهذا ممكن قراءته من خلال مضمون أحكام هذه التعيينات التي أكد عليها القائد أو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. وعندما نتحدث عن هذه العقيدة الهجومية أكثر من الدفاعية، هذا يعني التأكيد الإيراني على ضرورة المفاوضات، ولكن بتثبيت بنود مذكرة التفاهم وعلى أساس هذه الخارطة التي وقعت عليها واشنطن وطهران. لذلك كل ما يأتي من تصريحات متناسقة ومتكاملة في هذه المرحلة، سواء من السياسيين أو من العسكريين أو من الأمنيين، هو يصب في ضرورة التفاوض على أساس مذكرة التفاهم. لا أتصور هناك يعني أمور أكثر مما تطلبها. حتى عندما تتحدث طالما عن موضوع غزة،
1: طيب
4: ربما بهذه الصراحة، هذا يأتي في سياق البند الأول من المذكرة التي تؤكد
1: طيب
4: هذه المذكرة على ضرورة وقت الطاقم
1: لكنها
4: النار
1: لم
4: في جميع
1: تذكر سابقا
4: الجبهات.
1: في المذكرة، كان الحديث عاما، وربما هذا ما فتح الباب لتفسيرات مثل ما جرى مع البند الخامس. على العموم سأعود لهذه النقاط سيد سامح الهادي. الولايات المتحدة ومن خلال تصريحات الرئيس الأمريكي، كيف تفهم استراتيجيتها الحالية؟ كيف تفهم هذه الاستراتيجية والنظرة إلى إيران وانتظار التوصل إلى اتفاق مع عمان؟
5: عدت لك وللسادة المشاهدين، نشكركم على الاستضافة والضيف الكريم. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أنه لا يمكن الاستمرار في حالة لا سلم ولا حرب، وأن استنزاف الأصول العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية يضع ضغطا ويقيد الرئيس وخياراته فيما يتعلق برغبته في بعض الأحيان لتوسيع الهجوم على إيران والقيام بعمل عسكري واسع. وليس هذا بعيدا عن المرات السابقة التي استطاعت فيها الوساطة أن تعطي للرئيس مخرجا من أزمة تعقدت بسبب تشدد الموقف الأمريكي واستمرار الصمود الإيراني. وفي كل الأحوال فإن اتفاقا إيرانيا عمانيا كان ربما رافدا من روافد مسارات الوساطة التي تعطي حركة متوقعة نحو مسار يفضي إلى اتفاق أو لتنشيط مذكرة التفاهم مرة أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي وقعت في شهر يونيو الماضي. الخيارات الأمريكية الآن تركز على تجديد الحصار على إيران بشكل كبير والنظر بشكل معمق إلى الداخل الإيراني، وربما إعادة إحياء بعض الجماعات التي كانت أبدت تعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية. رهان يحتاج إلى الوقت والصبر،
1: نعم،
5: الأمر الذي لا
1: الوقت
5: يتوفران
1: الوقت ما
5: في فترة
1: مدة
5: لدى
1: هذه
5: الرئيس ترامب.
1: الاستراتيجية؟ لأن الولايات المتحدة في هذه الحرب غيرت أكثر من مرة، جربت أكثر من أسلوب. ما الوقت الذي تعطيه سيد سامح الهادي الولايات المتحدة لتجديد الحصار والنظر كما قلت إلى الداخل الإيراني؟
5: بالنظر إلى ما يقوله الرئيس دائما وأنه لديه الوقت وليس متعجلا وأنه يستطيع الصبر كثيرا، لكني أعتقد أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى إعادة نظر. فالداخل الأمريكي الذي يقترب من استحقاق الانتخابي خلال حوالي 80 يوما أو أقل سينظر إلى التكلفة الاقتصادية التي ما زالت مرتفعة، والمناورات الاقتصادية المرتبطة بتصريحات الرئيس التي يهدئ بها الأسواق قد تبدي نفعا لبعض الوقت، ولكنها لا يمكن أن تستمر، خصوصا عندما يقترب موسم الشتاء ويزداد استهلاك الطاقة في آسيا وأوروبا وهي أكثر الأسواق تضررا من هذه الأزمة. أعتقد أن الرئيس في ظل محاولته إعطاء هامش من الطمأنينة إظهار قدرته على إدارة الملف بعيدا عن ضغط الوقت يجافي الحقيقة بشكل كبير، الأمر الذي أدركته إيران بشكل مبكر وتلعب عليه. بل أن هناك مجموعة من التصريحات الصحفية التي نسبت إلى القيادة الإيرانية تقول أن إيران تراهن على الانتظار حتى ما بعد الموسم الانتخابي الذي إن فاز فيه الديمقراطيون سيقيد كثيرا من أداء الرئيس وحريته.
1: طيب، وعليه هل في المقابل بانتظار هذه المواعيد سيد خميار إيران تحاول أن تدير الوقت فكيف توازن ما بين النظر إلى هذه الاستحقاقات وبين استقبال واستحمال هذه النتائج المكلفة للحصار وكذلك للعقوبات؟
4: بالفعل هناك إيران ترى بأن هناك تخبط في القرار الأمريكي، هناك تهور وهناك مجازفة لا يحسد عقباها عند الأمريكيين، لذلك تعول على هذه الأمور بشكل واضح. لكن المكاسب التي تعتبرها طهران قد حصلت عليها من خلال الحروب العسكرية الثلاثة الماضية وصمودها بهذا الشكل ودعم شعبها بالرغم من المشاكل الاقتصادية بهذا الشكل، عندما يرى الحرب حرب وجودية فتصور بأن الصمود سيستمر. يعني ربما كانت، لا أقول مفاجأة، ولكن كانت عزيمة كبرى عندما هدد الرئيس الأمريكي في قبل أسبوعين بأنه ستكون الضربة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية، وكان كل ما في الساسة الإيرانية كان يتوقع، وحتى العسكريين كانوا يتوقعون بأن هذه الحرب ستكون وشيكة وهذا الهجوم سيكون وشيك، لكنها صمدت لآخر لحظات هذه الحرب، وكان اختبارا كبيرا للإيرانيين وفازوا على هذه المرحلة وانتصروا باسترجاع الأمريكيين. لذلك أتصور كما قلت قبل قليل بأن الثقة لدى الإيرانيين باستطاعتهم للصمود أكثر من أي وقت مضى. التركيبة العسكرية الحالية بعد التعيينات الأخيرة والتناسق الكبير الذي حصل أكثر مما كان عليه في الأيام أو الساعات الماضية، ولقاء الرئيس الجمهورية لمدة 7 ساعات مع المرشد الأعلى، كل هذا يدل بأن هناك إعادة نوع من التنظيم الدفاعي. صح.
1: طيب دكتور خميار، ما الذي تتوقعه كنتيجة لزيارة الوفد الباكستاني؟
4: هذا يرجع إلى الجانب الأمريكي. هناك 3 أمور تؤكد عليها طهران مقابل تسهيل حركة المرور في هذا المضيق. النقطة الأولى هو رفع الحصار، النقطة الثانية إيجاد نوع أو إعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات. أنا أتصور إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المفاوضات الأخيرة إلى تنفيذ بند واحد من هذه البنود التي ذكرتها، أتصور ستكون هناك حلحلة حقيقية في مسار التفاوض وإنقاذ هذه المنطقة من هذه الأزمة المفتعلة أمريكيا وإسرائيليا. لذلك إيران بحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية من الطرف الآخر، ويبدو أن هناك كما قلت التخبط الأمريكي وعدم وجود استراتيجية أمريكية للخروج من هذه الأزمة هو الذي يعقد هذا الأمر والترتيب.
1: هل معنى ذلك يا سيد سامح الهادي وباختصار أن الولايات المتحدة ترسل شيئا هذه المرة مختلفا مع الوفد الباكستاني؟
5: أعتقد أن هذا أمر وارد كثيرا، لأن طبيعة التحركات الباكستانية المكثفة تشي أن هناك أمرا متغيرا بحكم طبيعة الأشياء، وهذا ما يردنا إلى فكرة أن الرئيس إن كان يقول أنه ليس مهتما بالوقت فإن الاقتراب من الموسم الانتخابي يضغط عليه بشكل ولو غير مباشر ويدفعه إلى تغيرات في سلوكه واستراتيجيته في التعامل مع إيران، الأمر الذي سيفسر من جانب الإيرانيين على أنه مرونة تخدم مصالحهم وربما تعطيهم أفضلية في التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك سامح الهادي، وأشكر أيضا عباس خميار، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة، كما أوضح أن إسرائيل تحاول عرقلة هذه الخطوة، وأن ضغوطا إسرائيلية مورست على نتنياهو للتمسك برفض الخطاب. معنا في الاستوديو الأسكرة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ياس، مرحبا بك. ما الذي يقال؟

0: في إسرائيل عن هذه التقارير أصلا؟
1: التقارير الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تؤكد بطبيعة الحال وجود هذه الضغوط الأمريكية التي تمارس على نتنياهو وحكومته لحث الخطى بقبول خطة النقاط 15 أو 15، وهذه النقاط التي كان نتنياهو أعلن عن رفضها. المصادر الإسرائيلية تتحدث أيضا عن محادثات صعبة كما توصف بين نتنياهو وممثلي الإدارة الأمريكية، صعبة بمعنى أنها صاخبة وتعبر عن رفض إسرائيلي كما يبدو لتنفيذ الخطة كما عرضت في الأيام الماضية. هنالك أيضا تقارير تتحدث على أن قائد القيادة المركزية سنتكوم الذي زار إسرائيل مؤخرا وزار أيضا مقر القيادة الأمريكية في منطقة كريات جات في جنوب إسرائيل تحدث أمام مجموعة من الجنود الأمريكيين على أن الإدارة الأمريكية مصممة على تنفيذ الخطة كما عرضت ووفق التفاهمات وهي مصممة على ذلك. في نفس السياق محمد، هنالك وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تنقل عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر سياسية تقول بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برفضه للخطة هي لا تمت بالواقع بصلة، بمعنى أن ما يحدث على الأرض مغاير تماما للتصريحات، وأن إسرائيل ربما تمضي بصمت لتنفيذ هذه الخطة دون أن يؤثر ذلك على نتنياهو وعلى شعبيته لا سيما عشية الانتخابات، وأن تصريحاته نابعة من ضغوط سياسية داخلية.
0: كثير من هذه التصريحات أيضا مرتبط بالحملة الانتخابية، يعني من هم يزاودون على بنيامين نتنياهو أيضا يحاولون كسب أصوات على في ملف غزة. إذن كيف يفرق في إسرائيل ما بين يعني ما هو داعم لبنيامين نتنياهو، بين هو معارض من أجل الانتخابات، وبين ما هو منتقد من خارج هذه اللعبة؟
1: هنالك ثابت واحد في هذه المعادلة، أن هنالك توافق كما يبدو بين الأطراف على أن إسرائيل يجب أن لا تنفذ أي تنازلات أو انسحابات في قطاع غزة قبل أن يتم تجريد حماس من سلاحها بالكامل وجعل منطقة قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بالكامل، بمعنى أن هذا الشرط يجب أن ينفذ أولا قبل أن توافق إسرائيل على البدء بإعادة الإعمار أو الانسحاب التدريجي من قطاع غزة. لكن واضح بأن هذه المسألة تدخل فيها الحسابات الداخلية الإسرائيلية والحملات الانتخابية، والواضح أن نتنياهو عندما رفض الخطة هو أصيب بحالة هلع سياسي. لماذا؟ لأن الخصوم السياسيين سارعوا إلى انتقاد هذه الخطة ووصفها بأنها أمليت على نتنياهو وأن نتنياهو يبدو كرئيس وزراء عاجز عن المحافظة على أمن إسرائيل في هذه الناحية، وكذلك أعضاء الحكومة الجناح المتطرف الذين رفضوا الخطة.
0: التوافق كما أشرت على غزة يعني تسليم السلاح وقبل أي انسحاب، هذا يفيد موقف بنيامين نتنياهو أو يضعه في مشكلة مع الولايات المتحدة؟
1: هو واضح بأنه يسير في خط صدامي وفق التعريفات الإسرائيلية أو التقديرات الإسرائيلية، كما في الأيام الماضية وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الإدارة الأمريكية مصممة وتريد تنفيذ هذه الخطة على الأرض. لذلك التوقعات بأن تعنت نتنياهو قد يؤدي إلى صدام. لكن من ناحية أخرى هنالك مسألة الاغتيالات التي توقفت في الأسبوع الأخير تحديدا، وهنالك من يقرأ ذلك على أنه مؤشر على أن إسرائيل تريد أن ترفض هذه الخطة وربما تسعى لعرقلتها من خلال وضع التحفظات عليها، لكن لا تريد أن تدخل بصدام مع الإدارة الأمريكية من خلال التصعيد الميداني. لذلك توقف عملية الاغتيال لكن تعرقل تنفيذ الخطة من خلال ربما منع اللجنة الوطنية من الدخول أو أعضاء مجلس السلام أو حتى القوة الدولية والتحفظات الأخرى المتعلقة بالشروط بتسليم السلاح قبل تنفيذ أي خطوة إلى الأمام.
0: إياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. إلى ضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. نواصل في هذا الموضوع شادي الشرفة، والسؤال إذن عما يفكر فيه بنيامين نتنياهو في هذه المدة المتبقية إلى حين الانتخابات للتعامل مع هذا الضغط الأمريكي المفترض عليه؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح أن هناك ضغط، يعني بتقديري يعني كل وسائل الإعلام العبرية تنقل

0: حقيقة وجود ضغط أمريكي للتقدم في المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن تلزم إسرائيل بالبنود التي بالمناسبة جاءت استجابة للمطالب الإسرائيلية. يعني هذه البنود ال15 وكل الاتفاق بالمناسبة هو استجابة لمطالب وحاجات إسرائيل، وإسرائيل شاركت في الصياغة لكنها تراجعت عن هذا الاتفاق، وهذه المرة الثانية بالمناسبة التي تتراجع فيها إسرائيل عن مبادرة هي التي صاغتها. سبق أن تراجعت عن المبادرة بمايو 2024، ويعني إدارة ترامب إدارة بايدن تفاجأت، وأنا ذاك صرح بايدن أن أول مرة بشوف حدا يعني بصيغ مبادرة ثم برفضها. يعني هذا النهج متواصل مع نتنياهو، لكن الفرق البسيط ما بين المبادرة الأولى والمبادرة هاي أنه الآن نتنياهو ينفذ بعض استحقاقات هذه المبادرة، لأنه لا يحتمل قبل الانتخابات الإسرائيلية أن يدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية. في كل انتخابات يعني جرت وشارك فيها نتنياهو، عندما كان يصطدم مع الإدارة الأمريكية كان يخسر هذه الانتخابات، وهو يدرك هذه المعادلة جيدا. يريد أن تظل الإدارة الأمريكية المظلة الحامية لنتنياهو والداعمة له، لأن المجتمع الإسرائيلي يتأثر إلى حد كبير بالمواقف الأمريكية. هذا من جانب. جانب ثاني، نتنياهو يعيش حالة من الهوس أن الكل يريد انقلاب عليه، سواء كان في الداخل الإسرائيلي وحتى بالليكود، وهو الآن يخشى أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تراهن على أشخاص مختلفين لإدارة الدفة في إسرائيل، وهو يعني هذا أكثر ما يخشى بكل السيناريوهات. الآن ما الذي يريده تحديدا فيما يتعلق في الاتفاق؟ واضح من خلال التسريبات حول المكالمة أو المكالمات الحادة التي جرت بينه وبين مبعوث ترامب جيرد كوشنر. جيرد كوشنر قارب وضوح أن هذه المبادرة تخدم المطالب الإسرائيلية، لماذا ترفضها وتضع أوسيفيت في الدولاب؟ في البداية كان موقف نتنياهو أن هذه المبادرة أو النقاط ال15 تؤدي إلى دولة مستقلة، لأنها تتحدث عن تقرير مصير، وهذا ما لا يرغبه. الموقف الأمريكي يقول أن فكرة مجلس السلام جاء استجابة لمطالبك، لأنك لم تشأ أن يكون في هناك حماس، ولم تشأ أن يكون في هناك السلطة الفلسطينية، وبالتالي تم إنشاء مجلس السلام بناء على رغبتك. الآن واضح أن نتنياهو يتراجع عن هذه المعادلة، والسبب أنه يتعرض لانتقادات داخلية، سواء كان من الائتلاف الحاكم. سمعنا تصريحات الوزيرة ستروك حول التصويت على مجلس السلام، وأنه القوات الدولية، وأنه خدعنا عندما صوتنا على إدخال القوات الدولية. سمعنا المعارضة التي تنتقد نتنياهو، والتي تقول بوضوح نتنياهو يعني سلم مفاتيح إدارة الدولة إلى الإدارة الأمريكية، نحن نفقد السيادة بسبب نتنياهو. كل ذلك إضافة إلى استطلاعات الرأي. يعني أول أمس
1: طيب
0: كان في هناك استطلاع رأي بالغ الأهمية يقول أن 52% من المجتمع الإسرائيلي يرفضون النقاط ال15، ومنهم 72% من الائتلاف الحاكم المصوتين يرفضون هذه النقاط، وبالتالي يصرح هذه التصريحات من أجل دغدغة عواطف اليمين الإسرائيلي الذي يرفض الاتفاق إلى حد ما.
1: يعني سأسأل في نقطة كان أشار إليها الياس أيضا، لكن في دقيقة لو تكرمت، كيف سيدير ذلك في النهاية بنيامين نتنياهو؟
0: يعني أنا بتقديري واضح أنه بدأ في مسار إدارة هذا الملف من خلال أولا وقف الاغتيالات ووقف العمليات، ثانيا فيما يتعلق في النقاط العسكرية، الجيش الإسرائيلي لا يتواجد في نقاط عسكرية دائمة في الأماكن التي احتلها بعد وقف إطلاق النار، بمعنى كان يحتل 52% يحتل 70%، في هذه المساحة لا يوجد أي نقاط عسكرية دائمة، إضافة إلى الأوامر التي تعطى للجيش بعدم الرد إلا على التهديدات الآنية الفورية. هذا
1: شكرا.
0: كله يعطي الانطباع أنه يتقدم في مسار تنفيذ الاتفاق،
1: شكرا
0: إضافة إلى التصويت على السماح لقوات دولية
1: شكرا
0: بالدخول
1: جزيلا
0: إلى قطاع غزة. هذا يعطي الانطباع أننا ذاهبون مسار الاتفاق.
1: شادي شرفة من القدس، شكرا جزيلا لك. في ليبيا أفادت مصادر للجزيرة بأن محطة الكهرباء احترقت بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد إثر استهدافها بمسيرة. جاء ذلك بعدما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود من مستودعات شركة البريغا داخل مصفات الزاوية النفطية. وكان الخزان تعرض وفق غرفة العمليات في المصفى لاستهداف بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع النار بخزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
2: من فعلها ولم الآن؟ من مصفات الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا، ثلاثة استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي، لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة، معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضا القوة المشتركة في مصراتة، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارا، وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقاً تستطيع تشكيلات المنوسراتة التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجوراء تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: الآن إلى نافذة اقتصادية مع سهام أشتو عن الصين وإعادة رسم خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا لتفادي نقاط الاختناق الجيوسياسية.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. دفعت التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب الصين للبحث عن بدائل للتصدير للأسواق الأوروبية، ومنها طريق بحري دولي جديد من أقصى الشرق إلى الغرب عبر القطب المتجمد الشمالي. المسار الجديد أطلقت عليه شركة سيليجند الصينية طريق الحرير الجليدي نسبة إلى طريق الحرير

الحرير التجاري الذي كان يربط الصين بأوروبا. وستبدأ الشركة التي تركز على أسواق تركيا وشمال أفريقيا هذا الأسبوع بتقديم خدمات شحن الحاويات بشكل منتظم، إذ يبدأ الطريق من نينغبو على الساحل الشرقي للصين ثم يتجه شمالا إلى مضيق بيرينغ الواقع على الحدود الشمالية بين ألاسكا الأمريكية والأراضي.

0: القديم التقليدي فيقدر ب 21 ألف كيلومتر لشحن البضائع من الصين إلى أسواق أوروبا عبر مضيق ملقا ثم قناة السويس. كما تختصر الرحلة عبر الخط الجديد مدة الإبحار إلى نصف تقريبا لتبلغ 20 يوما، وذلك مقارنة ب 40 يوما تستغرقها سفن الحاويات بين موانئ الصين وأوروبا عبر الخط الملاحي القديم الذي يسلك مسار باب المندب وقناة السويس. ويبرز القطب الشمالي كبديل لطرق الشحن التقليدية في العالم التي باتت أكثر تعرضا للاضطرابات. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، تم تسجيل رقم قياسي بعبور 23 سفينة في الصيف الماضي ارتفاعا من 15 رحلة في عام 2024. وكانت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات أرسلت منذ عام 2018 أول سفينة حاويات عبر طريق القطب المتجمد الشمالي بين فلاديفوستوك وسانت بطرسبرغ في روسيا. لكن الشركة بالإضافة إلى شركات أوروبية أخرى عدة تعهدت بعدم استخدام الطريق خشية الاضطرار أو الإضرار بالنظام البيئي الهش في القطب الشمالي. وتنام الاهتمام باستخدام منطقة القطب الشمالي للشحن في زيادة طلبات شراء السفن المصنفة للعمل في الجليد، إذ أنتجت شركات تصنيع السفن 167 ناقلة من هذا النوع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. ينقسم الطريق الذي يعبر القطب المتجمد الشمالي إلى 28 قسما، وتتولى شركة روساتوم الروسية الحكومية إصدار تصاريح الإبحار عبر المنطقة. معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويوي. شيماء، إذا ما الذي تتوقعه السلطات الصينية من هذا المسار البحري الجديد عبر القطب المتجمد الشمالي؟
1: نعم، سقف التوقعات والتعويل عال ومرتفع بالنسبة للسلطات الصينية فيما يتعلق بهذا المسار الملاحي الجديد عبر القطب الشمالي. هنالك حقيقة عدة مزايا لهذا المسار، لذلك سقف التوقعات مرتفع بالنسبة للحكومة الصينية. أولا، خفض التكلفة بالنسبة لشركات الشحن الصينية. عندما نتحدث مثلا عن المسارات الملاحية التقليدية في مقارنة مع مسار القطب الشمالي، خاصة تلك التي تخرج من السواحل الشرقية والشمالية الشرقية للصين سواء من نيمبو أو تعليان، في مسار تقليدي عبر قناة السويس وصولا إلى الموانئ الأوروبية، فنحن نتحدث في مقارنة مع هذا المسار الملاحي الجديد عن مدة زمنية أقصر بنحو 15 يوما كاملة. هذا بطبيعة الحال يعني خفض التكلفة، زيادة الأرباح بالنسبة للشركات، شركات الشحن الصينية. وهنالك ميزة ثانية مهمة جدا أيضا بالنسبة للشركات الشحن الصينية، هي مدى سلامة الممرات الملاحية. طبعا خلال الآونة الأخيرة مع حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، برزت مسألة أمن الملاحة عبر المضائق، خاصة مضيق هرمز. كما نذكر تعويل الصين كمسار بديل عن مضيق هرمز بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب كان أيضا يواجه بعض الصعوبات، خاصة وأننا خلال الفترة الماضية أيضا شهدنا التصعيد بين جماعة أنصار الله وإسرائيل من جانب آخر. بالتالي البحر الأحمر كان أيضا عرضة للقرصنة لعدم سلامة الملاحة عبر هذا المسار. بالتالي أن يفتح هذا المسار عبر البحر الشمالي كما تطلق عليه الصين، أو طريق الحرير الشمالي، يعني بالنسبة لشركات الشحن تأمين الصينية مسارا ملاحيا أكثر استقرارا، أكثر أمنا، وخفض التكلفة من جانب آخر. هنالك شركات شحن مثل شركة نيمبو وأيضا تعليان كانتا أيضا تتحدثان عن خروج حاويات الشحن التقليدية مثلا من مسار شانغهاي إلى الموانئ الأوروبية، تقول بأنها كانت تكلفها على الأقل 25 يوما كاملة. خفض هذه المدة الزمنية للنصف تقريبا يعني بالنسبة لشركات الشحن أرباح كثيرة، وأيضا تأمين أن تصل الشحنات التجارية الصينية في وقتها المحدد بعيدا عن قناة السويس، بعيدا عن الازدحام الذي تشهده قناة

0: السويس خلال هذه الفترة من الصيف. طبعا الفترة الزمنية للقطب الشمالي أو مسار الملاحي القطب الشمالي قصيرة جدا، نحن نتحدث فقط عن فترة تمتد ما بين منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر، وهذا هو ربما التحدي الأبرز بالنسبة للحكومة الصينية. لذلك نسمع كثيرا الآن من السلطات الصينية عن مشاريعها للبحث والاستثمار في كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، خاصة وأنها تعول على أن تكون المرحلة الأولى هذا العام عام 2026 أن تكون هنالك على الأقل 38 رحلة متجهة عبر هذا المسار، مسار القطب الشمالي، لكن تريد أن تعول على كاسحات الجليد خلال السنوات المقبلة حتى تكون فترة موسم الملاحة عبر هذا المسار الجديد أطول وتستمر حتى فترة الشتاء. نعم،
1: شكرا لك شيماء جوي مديرة مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيجين. وأرحب من أوسلو بأريل مو، الأستاذ الباحث في معهد فيريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي. أهلا بك سيد مو. إذن ما الذي يجعل هذه الخطوة نقطة تحول من مجرد عبور موسمي محدود إلى خدمة تجارية منتظمة؟
2: حتى الآن هذه لا تزال في بداياتها، نحن نتحدث عن فترة 3 أشهر يمكن منها العبور في هذا المسار، ولكن في هذه حتى الفترة ما بين سبتمبر وحتى وصولنا إلى سبتمبر وأكتوبر قد يكون هنالك مواجهة للجليد ويكون هنالك حاجة لكاسحات للجليد، وبالتالي إنه ليس إبحارا سلسا. ولكن أود أن أضيف أيضا بأن هنالك أيضا حدود لهذا المسار المحري، فالناقلات أو السفن الحاويات الكبيرة جدا لا يمكن أن تعبر منه بسبب العمق، وبالتالي إذن هنالك حدود على مسألة الإبحار في هذا المسار.
1: هناك تحديات، ولكن الرحلة تختصر مدة الإبحار إلى حوالي النصف تقريبا كما ذكرنا. إلى أي حد يمكن أن يترجم هذا فيما يخص انخفاض تكاليف الشحن والتأمين مقارنة بالمسارات العادية؟
2: أظن بأن هذا المسار وبشكل خاص جذاب للسلع والبضائع التي تحتاج إلى تسليم سريع، فبالتالي إذا ما كانت الشركات مقبلة على أن تدفع الرسوم أعلى لإيصالها إلى أوروبا بسرعة، فبالتالي هذا المسار جذاب. ولكن بالمقارنة مع الممر الجنوبي حيث يمكن أن تمر الشاحنات الكبيرة أو سفن الشحن الكبير هي أقل مدة. نعم، إن هذا المسار الشمالي يبدو جذابا طبعا في أوقات معينة من العام، ولكنه ليس بكل تأكيد بديلا للمسار الجنوبي. هو خدمة لبعض السلع والبضائع، ولكنه لا يمكن أن يعوض عن المسار الجنوبي ولا قناة السويس ولا حتى العبور عبر القارة الإفريقية.
1: يعني يتحكم كيان روساتوم الروسي بتصاريح العبور عبر الطريق الشمالي. أيضا إلى أي حد يعني هناك خطر من الاعتماد على مسار تتحكم به روسيا؟
2: الأمر يعتمد على من تطرح السؤال. بكل تأكيد يمكن أخذ هذا التحدي في عين الاعتبار وكونه أمرا غير يقين، لكن روسيا أرادت أن تزيد استخدام الممر الشمالي، وقد تبنت سياسات من أجل جعله جذابا. ومع هذا روسيا أيضا تأمل بأنه في مرحلة ما يمكنها أن تحصل على مداخيل من العبور عبر الممر الشمالي، وهذا يعني أن تكلفة استخدام الخدمات الروسية الغير لم يحدد. هنالك عديد النقاشات الآن حتى في روسيا حول كيف يتم فرض الرسوم على العبور في الممر الشمالي من أجل المساعدة في الحصول على أموال البنى التحتية بشكل خاص.
1: شكرا لك أريل مو، أستاذ باحث في الأستاذ الباحث في معهد فريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي، كنت معنا من أوسلو. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: والتغطية ستكون إذن على رأس الساعة، شكرا لكم وأينما كنتم في أمان الله.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا اليوم عن يوم، نتمنى الموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عليهم من متمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للربع الأول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم بالمضيق. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن المضيق لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. من جهته قال الحرس الثوري أنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. في طهران أيضا قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة أصف قد قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. في قطر قال المتحدث باسم الخارجية دكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. ما في لبنان فقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون التقى بحضور السفير الأمريكي في لبنان رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وفي ليبيا أفادت مصادر للجزيرة باحتراق محطة للكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي البلاد بعد استهدافها بمسيرة. يأتي هذا بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. هذه التفاصيل نصلها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد وكذلك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك برصد آخر المستجدات محمد في واشنطن.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد لدى عودته إلى واشنطن قادما من ولاية أوهايو التأكيد بأن الولايات المتحدة تسيطر بحسبه بشكل كامل على مضيق هرمز في رسالة واضحة تؤكد استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي تصفه واشنطن بالفولاذي على الموانئ الإيرانية، وكذلك التأكيد على أن هذا الضغط لا يعني تعطل تدفقات النفط من المنطقة من جهة أخرى. هذا ما عززه أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بقوله إن متوسط الصادرات عبر المضيق بلغ الأسبوع الماضي نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل عبر خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير كما قال. لكن ترامب أبقى أيضا احتمال التصعيد قائما محذرا إيران من أن أي تحرك في المضيق سيقابل برد أمريكي قوي. سياسيا أيضا ملامح المقاربة الأمريكية التي كان كشف عنها الرئيس دونالد ترامب تتكشف شيئا فشيئا مع تشديد أيضا الضغوط الاقتصادية لدفع طهران نحو اتفاق. في هذا السياق السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تحدث بصراحة عن خنق إيران اقتصاديا وماليا، وأكد أيضا بأن الهدف هو التمهيد لإسقاط النظام كما قال من خلال تشديد هذه الضغوط المالية والاقتصادية على النظام الإيراني. أيضا الخارجية الأمريكية في هذا السياق أكدت استمرار حملة الضغط القصوى بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، لكن مع تأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة مع شبكة نيوز ماكس بإبقاء باب الدبلوماسية مواربا بالرغم من هذه الضغوط. وهذا يتزامن أيضا مع حديث وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ عن مؤشرات على اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم بالرغم من أن الوقائع حاليا تشير إلى تراجع المسار الدبلوماسي بشكل واضح في ضوء حالة الجمود. ميدانيا أيضا سنتكوم القيادة المركزية أكدت استمرار تنفيذ الحصار، ومعلنة في هذا السياق اليوم بالتوقيت المحلي تغيير مسار سفينة تعطيل سفينة حاولت كسر الحصار. وكذلك أعلنت في هذا السياق أنه منذ بدء الحصار البحري على إيران قامت بإعادة مسار حوالي 55 سفينة لم تمتثل لهذا الحصار. محمد،
2: في الوقت نفسه محمد نرصد معك تلك التفاعلات في الداخل الأمريكي المرتبطة حتى اللحظة بالوضع الاقتصادي جراء إغلاق المضيق وهذه الحرب، وكذلك التأثرات المرتبطة أو العوامل التي تؤثر على الانتخابات القادمة المرتقبة في واشنطن.
3: نعم، بالنسبة لتداعيات هذا الوضع داخليا هو ينقسم إلى شقين. أولا اقتصادي في ضوء التداعيات المستمرة لهذه المواجهة على ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا ارتفاع أسعار الطاقة عموما التي ارتفعت بحوالي 5% نتيجة لتلاشي الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق. وهذا الوضع يقودنا إلى الشق السياسي، لأن الناخب الأمريكي محمد عندما يتوجه للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي فالاقتصاد يكون هو المؤشر

0: رئيسي لتصويته، إن كان إما عقابا للطبقة السياسية بسبب هذا الوضع، وإما أيضا لمحاولة وضع تكلفة على صانع القرار الأمريكي. وكل المؤشرات في الواقع وفق استطلاعات الرأي تشير إلى أن مسألة تكاليف المعيشة والغلاء تقع في صلب أولويات هذا الناخب الأمريكي، في ضوء أيضا بأن استطلاعات الرأي تشير في مجملها إلى عدم شعبية هذه الحرب، وبالتالي هذا الوضع يشكل تحديا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب في ظل تنامي مخاوف الجمهوريين من أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى خسارتهم في هذه الانتخابات، أو على الأقل مجلس النواب وفق الكثير من استطلاعات الرأي. لكن الرئيس دونالد ترامب بالمقابل يصر على أن المضيق مفتوح في رسالة يحاول من خلالها احتواء هذه التداعيات وتقليل التكلفة داخليا، بغية على الأقل التقليل من هذه الخسائر المحتملة في الانتخابات المقبلة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. إلى طهران مع رانيا قاسمي، نرصد معك آخر المواقف في طهران. رانيا.
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أنه في ظل استمرار الضغوط والتهديدات الأمريكية التي تعتبرها طهران جزءا من الحرب المركبة التي تشن عليها من قبل الولايات المتحدة، تحاول إيران توجيه الرسائل للداخل والخارج. وفي هذا السياق تأتي تصريحات محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد، الذي أكد على عدة نقاط مهمة. الأولى تتعلق ب أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، وقال أن التواصل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد أو تنظيم الملاحة البحرية في المضيق لا علاقة له بفتح المضيق نفسه. قال أن على الولايات المتحدة أيضا أن تنفذ الشروط التي طلبتها إيران منها، وخاصة الشرط المتعلق بوقف الحرب ليس فقط على جبهة إيران وإنما جبهة لبنان وغزة أيضا. كما أكد على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة التعويضات وترفع الحصار، هذا بالإضافة إلى أن تقوم برفع العقوبات المفروضة على إيران وخاصة العقوبات النفطية، وذلك من ضمن الشروط التي حددتها طهران قبل أيام قليلة، وكانت تضم 6 شروط. هي كما تقول طهران هي بنود مذكرة التفاهم التي تخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنفذها منذ اليوم الأول لتوقيع هذه المذكرة كما يقول الإيرانيون. ولذلك هناك تأكيد إيراني واسع على هذا الأمر. هناك أيضا رسائل تتعلق بأن إيران قادرة على تعزيز قدراتها العسكرية. تتحدث طهران وخاصة المتحدث باسم الحرس الثوري عن أن لا توجد أي سفن حربية أمريكية في الخليج بعد أن كان هناك قبل الحرب 30 أو 40 سفينة. وهذا يعني يأتي في ظل التأكيد على أن إيران استطاعت أن تبعد القوات الأمريكية على الأقل من منطقة الخليج، وتم تحذير وتوجيه تحذير للولايات المتحدة ردا على تهديداتها واحتمالية حتى أن تقوم الولايات المتحدة في الفترة المقبلة بهجوم بري. تم التأكيد على أنه إيران سترد، وذلك باستهداف خطوط النقل الطاقة وأيضا محطات الكهرباء الأمريكية، هذا بالإضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بالإنترنت. إذن إيران تصاعد من خطابها في مواجهة هذه المواقف الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أنها استبعدت المسار الدبلوماسي، فهي ما زالت تواصل مفاوضة سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة البحرية، سيكون مسار مشترك ليس المسار الإيراني الشمالي أو المسار الجنوبي العماني الذي تؤكد طهران على رفضه بشكل كامل وتعتبره غير آمن، وتحذر السفن من أن تتخذه مسارا لها. كما أيضا استقبلت وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والتقى نقوي بالأمس مع الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وزير الخارجية عباس صالح، هذا بالإضافة إلى وزير الداخلية ووزير النفط. خلال هذه الزيارة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، تم التأكيد على أن نقوي نقل رسالتين إلى الرئيس الإيراني من رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش الباكستاني. ورغم أنه لم يتم الكشف عن طبيعة هذه الرسائل، ولكن يمكن القول أنها تأتي في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان باكستان، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر، وربما يعني حمل ردا أمريكيا على التطورات الأخيرة سواء فيما يتعلق بمفاوضات مضيق هرمز مع مسقط أو فيما يتعلق بالرد الأمريكي على الشروط الإيرانية. وأمام هذه التطورات وهذه الحرب الهجينة كما تراها إيران، هناك تمسك إيراني بضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية بجميع الوسائل سواء كانت الدبلوماسية أو القوة العسكرية، مع التأكيد على أنه سيتم إعادة النظر في قراءة المشهد بما يضمن الحقوق الإيرانية. وفي هذا الإطار يمكن القول أن التعيينات الأخيرة في سواء العسكرية أو الأمنية كانت تصب في هذا النطاق لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها حالة الحرب والسلم.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسان مسعود.
3: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
4: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
3: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
4: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
3: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أمشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، وكذلك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك سيد البراري بالتوصيف الأدق لما تشهده هذه الحرب هذه الأيام بتقديرك.
5: صباح الخير محمد لك وللضيفين الكريمين. أنا في ظني أننا نشهد حالة من الجمود، والجمود بمعنى الجمود المؤلم وهو متبادل بين الطرفين. إيران بعد التغييرات الجديدة، التغييرات العسكرية والسياسية الجديدة، تريد أن تظهر شخصيتها بأنها ما زالت تعتبر مضيق هرمز هو الأداة الاستراتيجية الأساسية للي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. هذا معلن الكلام، وقد وضعت 6 شروط، بمعنى أن المضيق لن يفتح بأي حال من الأحوال إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتلبية هذه الشروط، وبالتالي اللعبة من وجهة نظر الإيرانيين هي لعبة صفرية. بالمقابل الولايات المتحدة وضعت استراتيجية تتبناها أن تنتظر ماذا يجري في إيران بالداخل، وهناك تقدير إيراني بأن إيران تعاني من الداخل، تعاني اقتصاديا، فبالتالي نحن في حالة جمود. اللعبة تحولت إلى صفرية، وبصيص الأمل الوحيد هو أن تتوصل إيران مع سلطنة عمان إلى اتفاق حول آلية مرور السفن في المضيق، ثم ربما أيضا الوسيط الباكستاني الذي كان وزير الداخلية في زيارة إلى طهران يحمل رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني، يبدو لي أن هناك شيئا ما، وبالتالي هناك نوع من التفاؤل الحذر. لكن لغاية هذه اللحظة المشهد ما زال لعبة صفرية فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: سيد وايتس، جدوى التعويل على أن تعاني إيران لأي درجة تراها بالفعل خطوة ستحقق نتائج بالنسبة للولايات المتحدة، في ظل أن إيران صحيح أنها تعاني لكنها معتادة وصبورة، وفي ظل أن الانعكاسات الاقتصادية ليست على إيران وحدها وإنما على دول المنطقة والعالم؟
6: Yes, it's a bit of a race.
7: نعم، ما نراه هو سباق نوعا ما، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تعول على الضغوطات الاقتصادية من أجل دفع الحكومة الإيرانية نحو تقديم التنازلات. أنتم على حق في قولكم أن الحكومة في السابق وخاصة الآن بإمكانها أن تعزل نفسها، بمعنى أنه إذا كان هنالك أموال ستصل إلى إيران بإمكانها أن تستخدمها لشراء الأسلحة ودعم الحلفاء، حتى لو كان ذلك يخفض التمويل الذي قد يصل إلى الشعب الإيراني. وتجري الإشارة إلى أنه لا يمكن للإيرانيين أن يتظاهرون، هذا ما رأيناه في بداية العام الحالي، وهم يقمعون التظاهرات. وفي الوقت ذاته أيضا الإيرانيون يعولون على الضغوطات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة من أجل الضغط على الرئيس ترامب قبل الانتخابات ليقدم التنازلات، وهم يأملون بأن الضغوطات على دول أخرى بما في ذلك الدول الأوروبية والدول الخليجية والدول الآسيوية ستؤدي أيضا إلى الضغط على الرئيس الأمريكي لتقديم التنازلات. هذه استراتيجية نجحت في الماضي، قبل سنوات عدة أدت هذه الضغوطات إلى المحادثات النووية ما بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، وأدت إلى التوقيع على الاتفاق النووي. يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى النتيجة نفسها مرة أخرى، ربما هذا الأمر أفضل من الاستمرار في حملة القصف التي لم تحقق أي أهداف، وهذه عملية منخفضة التكلفة للولايات المتحدة.
1: وضحت الصورة سيد ريتشارد، أستأذنك وكذلك ضيوفنا بأن نقرأ هذا الخبر العاجل ابتداء. مراسلة الجزيرة تفيد بسقوط 4 مسيرات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق دون وقوع إصابات، وهنا تنضم إلينا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بك ستير، كيف يبدو المشهد الميداني؟
8: بالفعل هي 4 مسيرات وقعت على عدة مواقع تابعة لمحافظة أربيل، هي منطقة أو قضاء خليفان وأيضا سوران وحرير. هذه طبعا مناطق هي تابعة لمحافظة أربيل، ويبدو أن طائرتين مسيرتين من هذين من هذا الهجوم قد كانت على موقع تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في هذه المنطقة في مرتفعات بليسان. بحسب تصريح من قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن هذا الهجوم وقع على مرتفعات بليسان حيث تتواجد مواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وبحسب تصريحات من الحزب فإن هذا الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، لكن بعض هذه الطائرات ألحقت أضرار مادية بالمواقع التي استهدفتها، حيث نشب حريق كبير في هذه المنطقة، ما أدى فرق الدفاع المدني بالتوجه إلى هذه المناطق التي نشب فيها الحريق.
1: هذا الهجوم طبعا
8: يعيد سلسلة من الهجمات. نعم. التي
1: ستير، هل هناك أي معلومات حول نعم. طبيعة تلك المواقع التي تتبع للحزب والتي تم استهدافها؟
8: هي هذه المواقع التي تم استهدافها مواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه ليست طبعا المرة الأولى التي يتم فيها استهداف حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني. بحسب تصريحات من الحزب فإن أكثر من 100 هجوم تم على الحزب وحده منذ بداية هذه الحرب على مواقع مختلفة، قد تكون مواقع عسكرية أو مخيمات أو منشآت مدنية. كما نعلم أن وجود أحزاب المعارضة في إقليم كردستان هو قديم، يعود إلى سنوات ماضية، ومعظم هؤلاء المقاتلين من أحزاب المعارضة يتواجدون مع عوائلهم وأطفالهم، بالتالي هناك مواقع عسكرية وأيضا مخيمات لهذه العوائل. نحن نتحدث عن أكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ بحسب تصريحات من الحزب الديمقراطي الكردستاني على مواقعه سواء في أربيل أو السليمانية. طبعا إقليم كردستان وبحسب معلومات من مصادر رسمية تشير إلى أن الإقليم تعرض لأكثر من 1000 هجوم سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع مختلفة معظمها مواقع تابعة للمعارضة وأيضا مواقع للتحالف، إضافة إلى منشآت نفطية. كانت هذه الهجمات قد توقفت نحو 3 أيام ماضية، ومنذ يوم أمس عاد الهجوم. يوم أمس شاهدنا هجوما ب3 صواريخ على موقع تابع لحزب كومالا كادحي كردستان بحسب التصريحات الرسمية. اتهم الحزب طبعا إيران بالضلوع والوقوف وراء هذه الهجمات. أيضا هجوم اليوم بحسب بيان من الحزب الديمقراطي الكردستاني قال بأن إيران هي من تقف وراء هذه الهجمات. بالتالي تصريحات أحزاب المعارضة في إقليم كردستان وأيضا الجانب الرسمي من حكومة إقليم كردستان تشير جميعها إلى ضلوع إيران أو الفصائل التابعة لها التي تتواجد داخل أراضي العراق بشن هذه الهجمات على مواقع متنوعة داخل أراضي إقليم كردستان.
1: ستير حكيم مراسلة الجزيرة من أربيل، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيوفنا ونستكمل نقاشنا من طهران. دكتور عماد أبشناس، ما دلالات استمرار استهداف تلك الأحزاب المعارضة التي تتواجد في إقليم كردستان بتقديرك، رغم أنه ربما لا تبني رسمي إيراني حتى اللحظة لتلك الهجمات؟
9: تحياتي لك أستاذ محمد، للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. عمليا هذه التنظيمات التي تصنف إرهابية، كان من هناك اتفاق بين إيران والعراق على إبعادها من الحدود الإيرانية، ولكن الأمريكان والإسرائيليين أعادوا هؤلاء إلى هذه المناطق بالقرب من إيران، وحسب تصريحات ترامب قاموا بإرسال أسلحة وتجهيزهم للقيام بعمليات أرضية ضد إيران. ولهذا فإن هذا الأمر، يعني وجود هؤلاء بالقرب من الحدود الإيرانية، يشكل تهديد أمني لإيران ويتم استهدافهم عمليا. يعني الحكومة العراقية كانت قد تعهدت بأن تخرج هؤلاء، هناك ليس فقط مجموعات كردية بل هناك مجموعات من مجاهدي خالق ومجموعات مرتزقة قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتجميعهم في هذه المناطق بحجة أو بصفة أنهم أكراد، ولكنهم حتى عدد قسم كبير منهم أصلا ليسوا أكراد، وهم قاموا بتجميعهم وتحضيرهم للعمليات البرية ضد إيران، وهذا طبيعي أن تقوم إيران باستهدافهم ومنعهم من الاقتراب من الأراضي الإيرانية أو استهداف مخازن أسلحتهم، كل ما يقوم الأمريكي والإسرائيلي بتجهيزهم.
1: هل تقدر بأن وجود مثل هذه الأحزاب في تلك المناطق يشكل تهديدا حقيقيا لإيران، ربما إذا تمت مهاجمتها من قبل تلك الخاصرة الرخوة بعيدة كل هذه الاستهدافات الأمريكية؟
9: يعني عمليا الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تخطط، يعني هذا لم يعد مخفيا، يعني بات مكشوفا. أحد الخطط الإسرائيلية كان القيام، الخطة التي قدمها أصلا نتنياهو إلى ترامب، كان أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مستمر على الحدود العراقية الإيرانية وتدمير المخافر، وهذا ما قاموا به في بداية الحرب، استهداف المخافر وحرس الحدود، وأن يقوم هؤلاء بالدخول إلى الأراضي الإيرانية بغطاء جوي أمريكي إسرائيلي وإيجاد مكان أو بؤرة في الداخل الإيراني للقيام بأعمال إرهابية. ولكن ما حصل أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت التصدي لها، وإضافة إلى ذلك العشائر الكردية أو القبائل الكردية حملت السلاح ووقفت أمام هؤلاء الإرهابيين ومنعتهم من دخول المناطق الكردية في إيران، ولهذا فشل المشروع الأمريكي. ولكن ما زال الإسرائيلي يعول على عملائه في هذه العمليات، ويعيد ترتيبهم كل فينا وأخرى وتحضيرهم كل فينا وأخرى. وهنا أؤكد، هؤلاء ليسوا فقط أكراد، يعني التصور بأن فقط أكراد، ليسوا هؤلاء ليسوا فقط أكراد، هؤلاء مرتزقة، قاتلوا في أوكرانيا، قاتلوا في مناطق مختلفة، ومنظمة مجاهدي خلق من ألبانيا والملكيين يلبسون ألبسة الأكراد ويدعون أنهم أكراد، ولكنهم قسم كبير منهم أصلا ليسوا أكراد.
1: دكتور حسن، يعني إيران أو الفصائل المتحالفة معها فيما يبدو أنها تقوم بهذه العمليات الاستباقية إن صح تسميتها على تلك الأحزاب المعارضة، بتقديرك هل هذا الأمر مؤشر على أننا أمام هدنة مرحلية، وأن مسألة اندلاع الحرب جويا وبريا ما زالت احتمالا قائما؟
5: يعني أنا دعني أفصل ما بين ما يجري الآن في أربيل وبين الحرب الأمريكية الإسرائيلية. هناك مسألة كردية موجودة ليس فقط في العراق وسوريا والتركية، ولكن أيضا في إيران، وبالتالي يجب أن لا نغفل عن البعد القومي لهذه الاحتكاكات أو هذه الضربات أو هذه الأطماع، إنشئت الأطماع القومية لدى الأكراد في إيران. لديهم مشروع، لديهم توجهاتهم. لكن عودة إلى سؤالك، في ظني أن الرئيس ترامب لم، يعني هو يريد أن يمارس ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى، وقد عرفها بأنه هو يعني خنق إسرائيل اقتصاديا، عفوا إيران اقتصاديا، حتى إما يغير نظام سلوكه أو يضطر النظام لمواجهة الشارع الإيراني. وهذا ينسجم تماما مع أيضا الموقف الذي عبر عنه مايك هاكابي السفير الأمريكي في إسرائيل، عندما قال بأنه يجب خنق إيران ماليا اقتصاديا حتى يسقط النظام. هنا هو يعبر عن أجندات إسرائيلية بالمناسبة، ولا هو طبعا مايك هاكابي من الصهيونية المسيحية، هو يعبر عن أجندات نتنياهو. لكن هذا ليس ملزما لترامب. ترامب يريد مسألتين لا غير، يريد فتح المضيق، بمعنى أن يكون المرور آمن ولا تسيطر إيران عليه ولا تتحكم فيه، ثم ينتقل إلى الملف النووي، لأنه سبب الحرب هو الملف النووي وليس المضيق. المضيق جاء إغلاقه نتيجة للعدوان الأمريكي وليس سببا لكل هذه الحرب. فبالتالي نعود مرة ثانية، إذا فشل هذا ما يقول ترامب، إذا فشل الضغط الاقتصادي على إيران ولم تبدي إيران المرونة المطلوبة، يقول بأن لديه الأصول العسكرية الكافية للعودة إلى الخيار العسكري. هذا كلام يعني فيه كثير من الشكوك. أولا، هناك نقص في الذخائر، إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستجلاب مخزونها من كوريا الجنوبية، من اليابان، من المناطق أو من أوروبا. هذا واحد، في شكوك في هذا الموضوع. ثانيا، سياسيا لم تعد الحرب لها التأييد المطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الصقور وعلى رأسهم جون كينيدي يقول بأنه لنبقي الأمر الواقع. الأمر الواقع هو بمعنى حصار إيران اقتصاديا بحريا أيضا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ليست ملزمة للتوصل إلى أي اتفاق في ظل حالة من الاستعلاء الإيراني. يعني إيران تشعر الآن جديا بأنها امتلكت أوراق اللعبة، وبالتالي تريد أن تستنزف الولايات المتحدة وأن تدفع الولايات المتحدة لتقديم التنازلات، فبالتالي جاءت الشروط

0: الإيرانية شروط بسقوف عالية جدا لم تكن تتحدث عنها إيران قبل ذلك، وتطالب أيضا وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بدفع تعويضات. واليوم ضمت غزة إلى قائمة البند الأول، بل لم تكن غزة ضمن
1: نعم
0: التفسير الإيراني للبند الأول. اليوم محسن رضائي يقول غزة هي أيضا على الطاولة.
1: سيد ريتشارد، أيهما يعني الولايات المتحدة أكثر، أن تضغط اقتصاديا أم أن تستعجل بحل الأزمة، أي الصبر أم حل المشكلة سريعا؟
2: الولايات المتحدة استمرت باستخدام الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على إيران، وذلك منذ عقود عدة. وطبعا مستوى هذه الضغوطات يتغير مع مرور الوقت، والأدوات تتغير أيضاً مع مرور الوقت. الرؤساء السابقون قد استخدموا أدوات مختلفة سابقاً. إدارة ترامب في الولايات المتحدة قامت بجهود عسكرية كبيرة كما تعلمون، ولكنني أعتقد أنه في هذه المرحلة من الأفضل الاعتماد على الأدوات الاقتصادية، بما أنها عبارة عن عملية ذات تكلفة منخفضة لكي تبقي الولايات المتحدة أسطولها خارج مياه الخليج، وهم فقط يستخدمون السفن العسكرية من أجل منع السفن الأخرى من محاولة التلافي على الحصار. رأينا ذلك البارحة حيث أنهم قد أطلقوا النيران على سفينة لدفعها للتوقف. هذه عملية يمكن الاستمرار بها، فهي مجزية من ناحية التكلفة، ولكن هناك نقطة مهمة بشأن فعالية هذه الاستراتيجية. أعتقد أنها ستنجح إذا ترافقت مع الخيار العسكري والدبلوماسي.
1: لكنها كلفة فيما يبدو سيد وايتز منخفضة على الولايات المتحدة، فيما هل هي منخفضة على دول المنطقة حلفاء الولايات المتحدة؟ وهل هي منخفضة كذلك على صعيد سلاسل الإنتاج والتوريد عالمياً؟
2: كلا، التكاليف على المدى القصير مرتفعة، والاقتصاد العالمي يتكيف وسيستمر بالتكيف مع هذه الأوضاع الراهنة، ولقد شهدنا على صدمات على مستوى سلاسل الإمداد الدولية من جراء جائحة كوفيد-19، ومن ثم الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، والآن هذه الحرب. في كل من هذه الحالات كان هناك تكاليف على المدى القصير، ومن ثم حصل التكيف وانخفضت التكاليف والأسعار. أعتقد أن دول الخليج وحلفاء الولايات المتحدة سيكونون في وضع صعب لبضعة سنوات، ولكن سيتمكنون من التكيف لاحقا. أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة تود أن تستمر بهذا الحصار لسنوات عدة، وفي الواقع أعتقد أن الرئيس ترامب سيرفع هذا الحصار إذا قدم الإيرانيون التنازلات المناسبة. وإذا أعتقد أنه على الأرجح هذه العملية أقل تكلفة مقارنة بالاستمرار بالعمليات العسكرية، لأن الإيرانيين سيستهدفون دول الخليج وسيكبدونهم أضرار أكثر بكثير من الحصار.
1: سيدة بشناس، إيران امتلكت أوراق اللعبة كما يقول دكتور حسن، لكن بالمقابل هل لديها ما يكفي من العوامل التي تؤهلها لأن تصبر أمام هذه الاستراتيجية الأمريكية الواضحة والمعلنة؟ المراقبة عن كثب، متابعة تدهور الأوضاع الداخلية والوضع الاقتصادي، وكذلك الخيار العسكري والتهديد به ما زال قائماً.
3: يعني أستاذ محمد، نحن دخلنا في ما يسميه الأمريكان chickens game. يعني في الواقع هي شاحنتين يسوقانها في وجه البعض بسرعة، وينتظر كل طرف من سوف يقفز من الشاحن أولا. أنا لا أتصور الإيراني سوف يقفز أولا. عمليا الإيراني تعود على هذا الوضع، يعني الحصار الاقتصادي والظروف الاقتصادية الصعبة. أما بالنسبة للأمريكي، فقط الإبقاء، وهذا حسب تحليل مركز دراسات CSIS منذ تقريبا اسبوعين كان لديه تقرير، وهو مركز امريكي مستقل يعني ليس ايراني، ان فقط الابقاء على القوات الامريكيه في هذه المنطقه دون العمليات العسكريه يكلف الولايات المتحده مليار دولار يوميا، واليوم الخسائر التي تكبدت العالم بسبب الحرب الغير قانونيه التي شنتها الولايات المتحده والكيان الصهيوني على ايران زادت عن 2500 مليار دولار و 1.2 تريليون دولار فقط خسائر تكبدها الامريكان يعني المواطنين الامريكان. نعم شركات النفط، شركات الاسلحه او اللوبيات هذه استفادت كثيرا، هؤلاء اصدقاء ترامب، ولكن المواطن الامريكي تكبد خسائر فادحه جدا.
1: نعم.
3: وهذا الامر انا اتصور قبيل الانتخابات النصفيه سوف يكون ورقه قويه في يد ايران لكي تضغط. لهذا السبب ان ايران تقول انا لن اسمح بفتح مضيق هرمز ما لم تقبل الولايات المتحده بالشروط الايرانيه، ووزير الداخليه الباكستانيه اتى برساله تؤكد حسب التسريبات بان الولايات المتحده مستعده ان تقبل بعض الشروط، الايراني مصر على انه كل الشروط يجب ان تقبلها الولايات المتحده، لولا يشعر الايراني بانه لديه الورقه الاقوى لما اصر على هذه الشروط.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا من طهران، الدكتور عماد بشناس رئيس نقابه مراكز الابحاث والدراسات في إيران، وكذلك دكتور حسن البراري ضيفنا من عمان أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترالد. بين مطرقة التوترات العسكرية وسندان العقوبات المفروضة، تدخل المؤشرات الاقتصادية في إيران منعطفا اعتبر الأكثر قتامة منذ عقود. أرقام شهر يوليو الموثقة تكشف عمق التكلفة التي تتحملها إيران إثر الحصار البحري، ومع تعثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتي انعكست مباشرة على حياة المواطن وقيمة النقد المحلي. المزيد مع منال بوعلي.
4: بين انكماش حاد في صادرات النفط وهبوط تاريخي للعملة الإيرانية، يمر الاقتصاد الإيراني وفق خبراء بأسوأ أزمة تضخمية في تاريخه الحديث، وأرقام يوليو تلخص المشهد. رقم الأول 128%، رقم باستطاعته أن يلخص كارثة اقتصادية في إيران. نحن هنا نتحدث عن حجم القفزة الجنونية في أسعار الأغذية والمشروبات في إيران خلال شهر يوليو المنقضي فقط، ما يعني أن أسعار هذه السلع ارتفعت إلى أكثر من الضعف. هذا الارتفاع جاء مدفوعا بضغوط متتالية من سلاسل الإمداد وموجات الغلاء غير المسيطر عليها. إلى التضخم السنوي الآن، وقد ارتفع بدوره إلى 66%، ويمثل أعلى معدل تضخم سنوي يرصده مركز الأحصاء الإيراني رسميا ضمن بيانات نشرها في تقريره الأخير لشهر يوليو من العام الحالي، لكن الضربة الأقصى تلقاها قطاع السلع الأساسية. الآن إلى قطاع النفط، الشريان الحيوي للموازنة الإيرانية الذي يقع في قلب أزمة النزاع الإقليمي والحظر أو الحصار المستمر. وتفيد بيانات تتبع الناقلات بأن حجم الصادرات الإيرانية من النفط انخفض في يوليو إلى نحو 967 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 1,700,000 برميل في يونيو. هذا التراجع خفض العوائد الشهرية، إذ تضطر طهران لبيع خامها بخصومات لجذب المشترين الآسيويين. هذه المؤشرات الخاصة بشهر يوليو تضع إيران ضمن قائمة الاقتصاديات الأعلى تضخما على مستوى العالم هذا العام. ولتكتمل الصورة أكثر، نشر مركز البحوث البرلماني في إيران تقريرا حذر فيه من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% هذا العام إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عمليا أن يقترب مواطن إيراني من بين كل اثنين من العيش تحت خط الفقر الحرج.
1: إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون التقى بحضور السفير الأمريكي في بيروت، التقى رئيس لجنة

0: ميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أهلا بك جوني، نرصد معك ابتداء ذلك اللقاء، سياقه وما نتج عنه، وتضعنا في صورة المشهد الميداني اليوم في لبنان.
1: في حقيقة الأمر محمد، البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية بشأن هذا اللقاء كان مقتضبا جدا، أشار فقط إلى مسألة حصول اللقاء، وبحسب المعلومات ستكون هناك للجنرال الأمريكي سلسلة من اللقاءات الأخرى ذات الأبعاد السياسية وأيضا الأبعاد العسكرية مع قيادة الجيش اللبناني فيما يتعلق بعمل الجيش في الجنوب، وتحديدا مسألة انتشاره في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، من بينها خلال الأسابيع الماضية الأوتر الغربية وبلدة صريفة. ولكن خلف هذا الاقتضاب في البيانات والمعلومات هناك الكثير من الدلالات بشأن هذه الزيارة، خصوصا أنها تأتي في مرحلة دقيقة فيما يتعلق بمسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والمراوحة التي حصلت خلال الجولة الماضية وعدم تحقيق أي اختراق في مسار المطالب اللبنانية على وجه التحديد ما يتعلق بوقف الخروقات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار، وما يتعلق أيضا بالانسحابات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. والمهم أيضا في هذه الزيارة أنها تأتي وسط تلميحات إلى إمكانية لجوء لبنان إلى خيارات مختلفة للتعامل مع هذا المسار التفاوضي، من بينها إمكانية عدم المشاركة في الجولة المقبلة إذا ما استمرت حال المراوحة القائمة هذا. صحيح أن الرئيس اللبناني يوم أمس تحدث عن تقدم في المفاوضات، تحدث عن أن الخيار التفاوضي يبقى أفضل من نتائج الحرب التي حصلت خلال المرحلة الماضية، ولكن واضح أن هناك تعثر كبيرا في مسار المفاوضات وما يتعلق بتحقيق مطالب لبنان. ومن هنا تبرز أهمية هذه الزيارة للجنرال الأمريكي اليوم، ذلك أن هناك تعويلا كبيرا على الدور الأمريكي، على دور الراعي الأمريكي في هذه المفاوضات وهذا المسار التفاوضي، ومدى قدرته على تحقيق خرق معين في المسار التفاوضي. وينظر إلى هذه الزيارة أنها ستؤثر بشكل كبير على مسألة تحديد مسار الجولة الثامنة المقبلة التي يفترض أن تعقد في مطلع الشهر المقبل شهر سبتمبر، وأيضا تحديد وجهة الأمور فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على طاولة النقاش. معلوم أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لجولة المفاوضات المقبلة، هناك طبعا معطيات تتحدث عن أنها ستكون خلال الشهر المقبل شهر سبتمبر المقبل، ولكن لا موعد محدد حتى هذه اللحظة. كما أن الجانب الإسرائيلي تحدث من جانبه عن عراقيل في مسار المفاوضات هذا. أيضا السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي شارك اليوم في الاجتماع بين الرئيس اللبناني وال الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، كانت له
0: نعم هناك
1: كانت له تصريحات يوم أمس تتعلق بالمسار التفاوضي، وقال إنه كل أسبوعين أو ثلاثة هناك جولة وهناك تقدم نعم. يحصل، وسنرصد ما الذي سيجري في المرحلة المقبلة.
0: مراسل الجزيرة من بيروت جوني طانيوس، شكرا جزيلا لك. إلى نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة. وتتباين المواقف في إسرائيل بهذا الشأن، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع واشنطن، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية.
2: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام

0: يكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت حملات دهم واعتقال في مناطق متعددة وهدمت منزلا في منطقة المعصرة جنوب بيت لحم، ذلك بعد اقتحام المنطقة برفقة آليات وجرافات عسكرية. كما أفاد مراسلنا بأن جرافات الاحتلال بدأت هدم 40 منشأة لصالح شق طريق استيطاني شرقي جنين بالضفة الغربية. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. كيف يبدو الوضع الميداني في الضفة منتصر؟
2: هذا الصباح محمد، بين هدم ودهم واعتقال واعتداءات مستوطنين تنوعت الاعتداءات والمشهد الميداني في الضفة الغربية. هنا في جنوب الضفة الغربية أبدأ بما جرى في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، 3 آليات هدم ثقيلة اقتحمت القرية في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم وهدمت منزلا مكون

0: من 3 طوابق منزل مأهول. كان أصحاب هذا المنزل قاموا بإخلائه يوم أمس بمساعدة ومساندة أهالي القرية قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية صباح وفجر هذا اليوم، وشرعت بهدم المنزل المكون من 3 طوابق. وعلى مقربة من المنزل الذي تم هدمه كانت قوات الاحتلال قبل فترة وجيزة هدمت منزل آخر بذريعة البناء دون ترخيص. نتحدث كذلك أيضا عن حملات دهم واقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. الأبرز والأهم هو اعتقال مصور وكالة الأنباء الفرنسية الصحفي محمد عوض بعد دهم منزله في منطقة بتونيا في رام الله صباح هذا اليوم، إضافة إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات واسعة طالت منطقة ترمسعية قضاء رام الله، إضافة إلى حملات دهم في منطقة عرابة إلى الجنوب من جنين، منطقة سينة الظهر والحارثية وغيرها من المناطق التي نفذت فيها قوات الاحتلال حملات دهم واقتحام، إضافة إلى اقتحام مخيم العروب وتحديدا منطقة الشيوخ العروب في شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفتشت عددا من المنازل ونصبت حاجزا عند مدخل هذه المنطقة وعطلت حركة الفلسطينيين وأعادت المركبات صباح هذا اليوم، إضافة أيضا إلى ما يجري في منطقة قصرة وجلود إلى الجنوب من نابلس شمالي الضفة الغربية. المستوطنون هذا الصباح قاموا بسد طريق يؤدي إلى بؤرة استيطانية أقيمت في تلك المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بعض المناطق في هاتين القريتين مناطق عسكرية مغلقة بعد أن اقتحمها مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلوا إلى منازل فلسطينية ضمن المناطق المصنف ألف وفق اتفاق أوسلو. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال أمس بأنه سيعمل على إزالة هذه البؤرة وسيمنع المستوطنين من الوصول للمنطقة، وفي الوقت الذي يقوم فيه المستوطنون صباح هذا اليوم بسد الطرق المؤدية لهذه البؤرة هنالك على ما يبدو نية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة بؤرة استيطانية في المنطقة. في شمال الضفة الغربية أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بهدم حوالي 40 منشأة تجارية في المنطقة الواقعة شرق جنين، وذلك تمهيدا لإقامة وشق طريق استيطاني في تلك المنطقة، وسبق ذلك أيضا قبل يومين هدم منشآت تجارية في منطقة جنين شمالية الضفة الغربية لذات الغرض هو شق الطرق الاستيطانية المؤدية إلى بؤر استيطانية جديدة أنشأها وأقامها مستوطنون في مناطق الضفة الغربية. أيضا كانت قوات الاحتلال بالأمس أخطرت مدرسة خلة الضبع في مسافر يطا بالهدم، أخيرا محمد 12 مدرسة مخطرة بالهدم في مسافر يطا، وأخيرا حوالي 85 مدرسة مخطرة بالهدم في الضفة الغربية.
1: جزيلا لك مراسل الجزيرة من الخليل منتصر نصار. نختم من ليبيا، حيث أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل إثر استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوبية مدينة الزاوية. جاء هذا بعدما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود بمستودعات شركة البريقة داخل مصفات الزاوية النفطية، وكان الخزان قد تعرض وفق غرفة العمليات في المصفاة لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر تسببت في اندلاع النار بخزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
2: من فعلها؟ ولما الآن؟ من مصفات الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. 3 استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضا القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز ردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارا. وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي، وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقاً تستطيع تشكيلات المنوسراتة التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجوراء تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية، البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن مواقف الولايات المتحدة قوية للغاية وإنها تتحكم بالمضيق. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المضيق لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. من جهته قال الحرس الثوري إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. في طهران أيضا قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بزشكان سلمه رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف قد قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. في قطر قال المتحدث باسم الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. أما في لبنان فقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. في ليبيا أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل بعد استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. يأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة

0: الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق سيطرة على جميع الحرائق في خزان مصفات الزاوية شمال غربي البلاد. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد، وكذلك ينضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة تنضم إلينا رانيا قاسمي. أهلا بكما، ما آخر المواقف في واشنطن محمد؟
1: نعم، آخر المواقف محمد جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ولد عودته إلى واشنطن قادما من ولاية أوهايو، جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز في رسالة تؤكد استمرار الحصار البحري من وجهة نظر أمريكية، وأيضا محاولة لتأكيد أن هذا الضغط لا يعني تعطل تدفقات الطاقة في الخليج من جهة أخرى، وهو ما أكده في الواقع أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بقوله إن متوسط الصادرات من المضيق بلغ الأسبوع الماضي نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل عبر خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير كما قال، وهو مؤشر أو رسالة لنقل من الإدارة الأمريكية بأنه بالرغم من هذا الوضع القائم وحالة الضبابية بشأن مضيق هرمز، فإن المضيق لا يزال مفتوح من وجهة نظر أمريكية، خاصة أن واشنطن تؤكد أن المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية مفتوح أمام السفن الراغبة في عبور المضيق بحماية أمريكية. ترامب بالمقابل أيضا أبقى احتمال التصعيد قائما، وحذر إيران من أن أي تحرك ضد المضيق سيقابل برد قوي من جانب الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب كان قد كشف بالأمس ملامح مقاربته في المرحلة الحالية في ضوء ما يمكن وصفها حالة الجمود، وهي مقاربة قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران بهدف خنقها اقتصاديا وماليا لدفعها نحو التنازل، مع التلويح أيضا بأن خيار التصعيد العسكري لا يزال قائما. وهذه المقاربة أيضا أكد عليها السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الذي تحدث صراحة عن خنق إيران اقتصاديا وماليا، وقال إن ذلك سيؤدي إلى إضعاف النظام في إيران، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى سقوطه بحسب ما قال الخارجية الأمريكية. أيضا من جهتها عبر المتحدث باسم الوزارة أكد استمرار حملة الضغط القصوى بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، لكن المتحدث أيضا شدد على أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوح محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. إلى طهران نرصد آخر التطورات والمواقف مع مراسلتنا هناك رانيا قاسمي. إليك رانيا.
2: نعم محمد، يعني تقول طهران أنها تتعرض لحرب هجينة ومركبة من قبل الولايات المتحدة تتدخل فيها الحرب العسكرية مع الاقتصادية وأيضا النفسية والإعلامية، وفي مقابل هذا الأمر تؤكد طهران أنها لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها أمام التهديدات الأمريكية، وقراراتها في هذا المجال ستكون أشد في المستقبل مع فهم دقيق للمشهد. وفي هذا السياق تأتي تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد اللواء محسن رضائي، والذي أكد فيه أنه لن يفتح مضيق هرمز حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها. كيف يتغير هذا السلوك؟ وفقا للرؤية الإيرانية يتغير من خلال التزام وقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، وخاصة المتعلقة بوقف القتال في جميع الجبهات، ليس فقط في إيران وإنما في لبنان وقطاع غزة أيضا، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. يأتي هذا التأكيد في ظل يعني إعلان طهران عن عدة شروط تسمع أو يعني تقول أنها هي اللازمة لفتح مضيق هرمز، عددت 6 شروط في السابق، وهي تقول أنها ضمن بنود مذكرة التفاهم نتحدث عن وقف التهديد بالعمليات العسكرية ووقف العمليات العسكرية نفسها، رفع الحصار البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية بالإضافة إلى الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات مع دفع تعويضات عن الخسائر.

0: التي تعرضت لها إيران خلال حربي 12 يوما والأربعين يوما. هذا بالإضافة إلى تأكيد محسن رضائي على أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان لا علاقة لها بفتح المضيق، وأن كل الأمور مرهونة والكرة الآن في الملعب الأمريكي لتحديد المسار المستقبلي في هذه المنطقة. ويأتي هذا التصريح أيضا مع تأكيد من الحرس الثوري على أنه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها لإيران فأنها سترد بتنفيذ، ويعني ستكون الخطوط نقل الطاقة مهددة، المحطات الكهربائية الأمريكية مهددة أيضا. هذا بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بالإنترنت ستكون أيضا معرضة للتهديد إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها لإيران، تهديداتها العسكرية. وهذا بالإضافة إلى أيضا تأكيد الجيش الإيراني بأن بلاده مستعدة لحرب طويلة الأمد. يتحدث أحد القادة العسكريين في الجيش الإيراني أن بلاده مستعدة لمختلف السيناريوهات، وأنها ستقوم بالقضاء على أي محاولة لتنفيذ هجوم بري على إيران في نطفته. إيران تتمسك بهذا الموقف وتصاعد من تصريحاتها رغم مواصلتها الجهود الدبلوماسية في التفاوض مع سلطنة عمان، وأيضا تلقي الرسائل من قبل الوسيط الباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسان مسعود.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: هذه تطورات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد فايفل، بين استراتيجية ترامب التي تحدث عنها أخيرا، يراقب إيران ويراقب تدهورها اقتصاديا ويبقي الخيار العسكري قائما في واشنطن، إلى أي درجة تبدو إدارة ترامب مستعدة أيضا لتحمل الاستراتيجية الإيرانية التي تضغط عليه قبيل انتخابات قادمة ووضع اقتصادي كذلك يقع على كاهل الناخب الأمريكي؟
4: هذه ضغوطات من كلا الجانبين. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد أصدرت مقالة صباح اليوم مفادها أن إيران باتت الآن في وضع البقاء على قيد الحياة، وإيران باتت تتبع سياسات الترشيد باستخدام بعض المنتجات، وأيضا تحاول أن تبقى على قيد الحياة، واقتصاد إيران يحاول أن يبقى خلال هذه العملية. وفي الوقت ذاته أيضا الرئيس ترامب يفرض حصار بحري على مضيق هرمز وعلى الموانئ الموجودة على سواحل إيران وعلى مقربة من إيران، وهذا أدى إلى إعادة توجيه مسار 55 سفينة، وهذا الحصار يؤدي إلى زيادة الضغوطات على الاقتصاد الإيراني.
1: هذا
4: وفي الوقت ذاته أيضا.
1: أعتذر على المقاطعة، ولكن هذا على صعيد الاستراتيجية الأمريكية المتبعة مع إيران. أنا سؤالي أريد أن أركز فيه على إلى أي درجة الولايات المتحدة اليوم، إدارة ترامب تحديداً قبيل تلك الانتخابات النصفية، قادرة على تحمل الاستراتيجية المضادة من إيران.
4: هذه هي الضغوطات التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة، وهم يعرفون أن الرئيس ترامب لديه الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهم يعلمون أيضا أن مستويات التأييد في الولايات المتحدة قد انخفضت، ومستويات تأييد الحد ضد إيران أيضا قد انخفضت، وأن أسعار النفط والغاز ارتفعت. الأمريكيون الآن في عطلة الصيف، وفي كل مرة يملؤون سياراتهم بالوقود قد ارتفع هذا السعر إلى أكثر من $4 لكل جالون، وهذا الأمر لديه تأثيرات على المواطنين الأمريكيين. الرئيس ترامب يحاول أن يأخذ هذه الضغوطات وأن يعيد فرضها على الإيرانيين، وإذن المسألة هنا تتعلق بالطرف الذي سيتراجع أولا، ومن سيركع أمام هذه الضغوطات ويجلس إلى طاولة المفاوضات. الإيرانيون كانوا قد أصدروا تصريحات. السيد محسن رضائي قال أن إعادة فتح مضيق هرمز سيتطلب ليس فقط نهاية الحصار على الموانئ والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات، بل في الوقت ذاته أيضا هم يريدون أن تتوقف كافة الضربات وكافة الأنشطة في غزة ولبنان واليمن. إذن عدم ضرب وكلاء إيران، ما يفعله الإيرانيون هو أنهم يأخذون هذه الضغوطات التي تأتي من الولايات المتحدة اقتصاديا ويرسلونها إلى وكلائهم من أجل زيادة الضغوطات على الأمريكيين. الأمريكيون عادة ما يتعاملون مع كل هذه الأمور، غزة ولبنان واليمن وضغوطات الاقتصادية، وهم يعتبرون أن هذه ملفات منفصلة يعملون عليها. الإيرانيون يعتبرون أن كل هذه الملفات جزء من حملة ضغط، ولذلك هم يعلمون أن الإبقاء على ورقة الضغط التي هي مضيق هرمز تسمح لهم بأن يزيدوا الضغوطات في هذه العملية. الولايات المتحدة ودول الخليج ما كانت تفعله هو أنه تعمل على هذه الحزمة استراتيجية الدفاعية ما بين تركيا والسعودية وباكستان كوسيلة للحد من بعض أنشطة الوكلاء. الحوثيون من جهة أخرى ضربوا سفينة في البحر الأحمر مؤخرا، وإذا هذه معركة مستمرة تدور في البحار في مضيق هرمز وفي البحر الأحمر وفي جنوب لبنان وفي غزة في الوقت ذاته. والسيد ترامب عليه أن يتعامل مع كل هذه الأزمات لكي يكون لديه ضغوطات كافية بإمكانها أن يستخدمها في المفاوضات مع الإيرانيين لكي يتفادى الحاجة لتقديم المزيد من التنازلات أكثر مما قدمه الرئيس

0: أوباما في الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في العام 2015. الكثير من الصعوبات سيتعين على واشنطن التعامل معها.
1: طيب، الأمريكيون في هذه المرحلة سيد أصلاني يقولون إن إيران باتت بين الحياة والموت مع كل هذه الضغوط الاقتصادية ابتداء، ثم الضغوط العسكرية التي تتموضع حول إيران. هل هي كذلك بالفعل بتقديرك؟
0: عندما بدأت الحرب الأخيرة التي دامت 40 يوم، العديد من الأشخاص كانوا قد قالوا أن هذه معركة من أجل البقاء. هذه الحملة العسكرية كانت تهدف تغيير النظام في إيران، وفي مرحلة ما قال ترامب أنه سيدمر الحضارة الإيرانية. هم كانوا قد اعتقدوا أنهم سيتمكنون من تفكيك أجزاء من البلاد وتغييرها، ولكن المغزى هو أن إيران تمكنت من مواجهة ذلك والصمود بوجه هذا العدوان. وفي هذه المعركة من أجل البقاء هناك حس بالثقة. نعم، بإمكان إيران أن تقف بوجه القوى العسكرية الأمريكية والقوى العسكرية لحلفائها بما في ذلك إسرائيل وغيرها من الحلفاء في المنطقة، وهم الآن يريدون أن يحولوا هذه المعركة من أجل البقاء إلى فرصة. لديهم نقاط الضغط مثل مضيق هرمز وغيرها من الملفات التي تمكنهم من عرقلة هذه الاستراتيجية العسكرية ووقف المزيد من الهجمات العسكرية والتأثير على الحصار البحري وعلى الضغوطات الاقتصادية ضد إيران. وإذا الجانب الثاني هو الصعوبات الاقتصادية، ولكن نقاط الضغط مثل مضيق هرمز مثلا لا يمكن أن تقتصر فقط على الحد من الهجمات العسكرية، بل أيضا عرقلة العقوبات الاقتصادية. في هذه اللحظات ما نسمعه من الجانب الإيراني هو أنه ستتم إعادة فتح مضيق هرمز ليس فقط بعد اتفاق فني مع عمان، ولكن إذا طبقت الولايات المتحدة بنود مذكرة التفاهم. لماذا تصر إيران على بنود مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم هي اتفاق سلام نسبي نوعا ما، ويجب أن تنتهي التهديدات العسكرية، وتأمل إيران أنه سترفع العقوبات عنها لكي تتمكن من بيع نفطها ولكي ترفع العقوبات عنها أيضا. إيران تود أن تحول هذا الوضع الحالي إلى فرصة ما، والحملة العسكرية لم تتمكن من تغيير النظام أو تفكيك النظام، وإيران بإمكانها أن تواجه ذلك.
1: في ظل كل هذه محاولات الأخذ والرد ما بين الطرفين، السؤال حتى اللحظة، هناك شروط إيرانية قائمة حتى وإن توصل الطرفان الإيراني والعماني إلى تفاهم حيال المضيق والأمريكي يجلس في المقعد الخلفي، هل ستقبل واشنطن بشروط إيران التي أعلنتها؟
0: لا يمكنهم أن يقبلوا بذلك، هذا هو التحدي الأساسي. لو قبل الرئيس ترامب بالمطالب مثل رفع التجميد عن الأصول وإنهاء العقوبات المفروضة على إيران ووقف كافة الأنشطة ضد وكلاء إيران، ومن ثم تبدأ المفاوضات بشأن الملف النووي مع إيران وإخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، كما قال الرئيس ترامب إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي، ولكنه إذا قبل بكل هذه الشروط هو سيخسر النفوذ في هذه المعركة، لأن إيران ستكون قد حصلت على كل المطالب قبل أن تبدأ المفاوضات. إذا النقاش يجب أن يدور حول ما إذا كان الرئيس ترامب بإمكانه القبول ببعض هذه النقاط بشكل مشروط. يمكن أن ننهي العقوبات إذا بدأت إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هيكلية البرنامج النووي أو تفكيك البرنامج النووي والوصول إلى اليورانيوم المخصب وإخراجه أو تسليمه إلى طرف ثالث بشكل آمن. شيء من هذا القبيل، هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب. والإيرانيون مثلا قد رسخوا وسائل التواصل مع الوسطاء مثلا مع رئيس البرلمان ووزير الخارجية. المفاوض الرئيسي الآن هو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. هذا الأمر يعني أن المتشددين والحرس الثوري الإيراني والأمين العام الجديد فهم يتشددون بالمواقف في هذه العملية ويجعلونه من الصعب للمفاوضين سواء كانوا في إسلام أباد أو مسقط أو أينما كانت هذه الاجتماعات ستعقد في مرحلة ما. كلا الطرفان يتشددان بمواقفهما الآن وهذه هي الصعوبة في الموقف. حتى في هذه المرحلة لا يمكن الوصول إلى اتفاق حتى بشأن آلية ما تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. هذه صفقة وصلت إلى حالة من الجمود منذ أكثر من أسبوع حتى الآن، ونحن نعلم أنه حتى لو فتح مضيق هرمز كيف ستسير هذه العملية. وإذا نحن لا نزال بعيدين الآن، ووزير الدفاع الباكستاني الآن كان قد غادر الاجتماع في طهران وقال أنه متفائل وأن الأمريكيين والإيرانيين باتوا قريبين من اتفاقية سلام، ولكن للأسف هذا طموح مفرط به ويعبر عن رغبة باكستان كدولة وسيطة لمحاولة دفع كلا الطرفين لبدء المفاوضات لأنهم بحاجة إلى فتح مضيق هرمز.
1: مسألة الشروط الصعبة الإيرانية بات مفهوما ما هو الموقف الإيراني حتى اللحظة، يريد أن يستغل كل تلك الظروف التي يمكن أن يضغط من خلالها على ترامب، ولكن ألا تبدو بالنسبة لك مفرطة وغير واقعية وستعقد المشهد بالنسبة لإيران كما هو بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: هذه الشروط مشمولة في مذكرة التفاهم وتقتصر على إنهاء النزاع على كافة الجبهات وأيضا رفع العقوبات لكي تتمكن إيران من بيع نفطها أو حتى إمكانية وصول إيران إلى بعض الأصول المجمدة والحصول على تعويضات الأضرار التي تكبدتها نتيجة لهذه الحرب من خلال جذب الاستثمارات إلى إيران. إيران لا تطالب بأي شيء مفرط أكثر من هذه البنود، والولايات المتحدة أرادت أن يكون الاتفاق حبر على ورق بدون تنفيذه. التشدد في المواقف في الاتفاق الذي يتم التوقيع عليه ولكن عدم تنفيذ هذه البنود، هذا ما تريدها الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك طهران باتت تطرح الأسئلة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة بوقف إطلاق النار مثلا، وإذا لم تكن الولايات المتحدة تريد إعطاء إيران الأصول المجمدة، إذا هذا الأمر يعني أن الولايات المتحدة لا تريد السلام في طرف واحد. الولايات المتحدة تستخدم الحملة العسكرية، ومن جهة أخرى تلجأ إلى المفاوضات، وفي بعض الأوقات تلجأ إلى الضغوطات العسكرية، وهذه دوامة مفرغة تود أن تستمر بها الولايات المتحدة لأضعاف إيران على المدى الطويل. نحن لا نرى توجه يشير إلى أنه يمكن أن تكون هذه عملية قد تتراجع فيها الضغوطات مثلا مع مرور الوقت. نرى أنه هناك تقلبات وتصعيد بشكل عام، وهذا الأمر يبين أن الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم الأدوات الموجودة في جعبتها من أجل إضعاف إيران، وهي لا تسعى إلى الوصول إلى سلام دائم مع إيران. ولذلك نرى أن الموقف الإيراني يحاول أن يبني ردعا بوجه ذلك. إذا نظرنا إلى موقف إيران في المفاوضات وإمكانيات استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط مثلا، أو حتى التعيينات الأخيرة التي رأيناها في السلك العسكري، نرى أن إيران تحضر لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. الهدف في طهران هو أن يكون هنالك تسوية متفاوض عليها من أجل خفض العقوبات، ويمكن لإيران أن تقبل ببعض الالتزامات فيما يتعلق بأنشطتها النووية. ربما الولايات المتحدة غير مستعدة لاتفاق سلام مع إيران، لأنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الرئيس ترامب وجهت إليه الانتقادات، ولذلك هو يود أن يغير موقفه. ما من ضمانات بإمكانها أن تؤكد أنه حتى لو تم التوصل مع اتفاق مثل ما حصل سابقا مع أوباما والآن مع ترامب، في المستقبل المستقبل لن يكون هناك أي ضمانات بأن الأمريكيين سيلتزمون، ولذلك هذه دوامة مفرغة تتكرر وتتكرر.
1: أذهب إلى البند الخامس من المذكرة سيد فايفل. اليوم تقوم إيران ووفق ما تقول بدورها المنصوص عليه في المذكرة أنها يجب أن تتفاهم مع عمان لإيجاد مسارات لحركة الملاحة وضمان فتح المضيق. إغلاق المضيق سابقا كان هو العقدة بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما وضع المذكرة في الأدراج. مع فتح المضيق لما لا تعود الولايات المتحدة إلى تلك المذكرة؟
0: عليهم أن يعودوا إلى المذكرة، وبإمكانها أن يفعلوا ذلك، ولكن التحدي الأساسي هو أن مذكرة التفاهم كانت قد انهارت لأن إيران قررت أن تبدأ بضرب السفن التي كانت تعبر بشكل آمن عبر مضيق هرمز، وهم يعلمون أن السلاح الأكثر فتكاً الذي يمتلكونه هو مضيق هرمز، ليس البرنامج النووي وليس الوكلاء، ولذلك هذه ليست مفاوضات تعقد في غرف الاجتماعات، هذه مفاوضات تحصل في البحار في مضيق هرمز.
1: إيران كان لها موقفها وعبرت عنه من خلال ضرب السفن، الولايات المتحدة كان لها موقف آخر بما يتعلق بالبند الأول، وذهبت إلى تفاهمات مغايرة لتلك التي كانت تفهمها إيران على صعيد لبنان مثلا، بالتالي كل طرف من الأطراف كان له طريقة في التعبير عما فهمه في تلك المذكرة. اليوم إذا كان هناك هدف حقيقي لدى ترامب وإدارته بالعودة إلى حالة التهدئة والسلام، أليس من المفترض الذهاب مباشرة إلى مذكرة التفاهم التي عمل عليها الطرفان لشهور؟
0: بإمكانهم أن يفعلوا ذلك طبعاً، ولكن مذكرة التفاهم تمت صياغتها بطريقة تسمح بمساحة للمناورة. مثلاً فيما يتعلق بلبنان، قيل أن إسرائيل لن تهاجم جنوب لبنان. هناك أنشطة في جنوب لبنان بدأ حزب الله بتفعيلها، وإيران كانت تعلم أنه إذا بدأ حزب الله بالقيام بأنشطة في جنوب لبنان فإن الإسرائيليين على الأرجح سيردون، والإيرانيون يعلمون أن هنالك حملة ضغوطات بإمكانهم القيام بها مع وكلائهم في لبنان وغزة والعراق واليمن، وبإمكانهم أن يفعلوا هذه الأنشطة بشكل دوري من أجل اختبار الإرادة في مذكرة التفاهم، وليبرهنوا أن الأمريكيين والإسرائيليين لا يطبقون كافة بنود هذه المذكرة، وهم يعلمون أن التحديات فيما يتعلق بوكلائهم تتلاشى بشكل تدريجي. في سوريا مثلا السيد بشار الأسد قد أدين بجرائم القتل في المحكمة، وفي جنوب لبنان الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تعملان على برامج تجريبية من أجل أخذ بعض المناطق في جنوب لبنان من بين أيدي حزب الله لتدار من قبل الجيش اللبناني، وفي غزة يتم العمل على خطة سلام مؤلفة من 15 بند. هذه خطة صعبة، ولكن يمكن أن تشكل حراك ما نحو الحد من قدرة إيران على الوصول إلى هذه المناطق ونفوذها فيها. هذا جانب تعمل عليه إدارة ترامب بشكل دؤوب، ولكن الوضع صعب جدا وهش جدا. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نرى أن كلا الطرفين يطبقان حصارهما، والولايات المتحدة كانت قد أعادت توجيه 55 سفينة، فقط 6 سفن عبرت قبل بضعة أيام.
1: أذهب معك سيد أصلاني لتلك الفكرة التي طرحتها قبل قليل، أن أمريكا لا تبدو وفق سلوكها مستعدة للسلام. أريد أن أفهم المنظور الإيراني أساسا لشكل السلام مع الولايات المتحدة، في ظل أن هناك أفكارا متجذرة لدى النظام في إيران تعبر عنها تلك الجملة الصريحة: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل.
0: أي اتفاق أو أي سلام عفوا يمكن أن يأتي بإشارات إلى أن الطرف الآخر يريده. لا يمكن للرئيس ترامب أن يسمي نفسه برئيس السلام ومن ثم من جهة أخرى أن يشن حروب. هذا الأمر لا يعني أنه يسعى إلى تحقيق السلام. إذا نظرنا إلى إسرائيل والولايات المتحدة فهما يحاولان شيطنة إيران في المنطقة وعلى الساحة الدولية من أجل زيادة الضغوطات على إيران. الجميع كان يعلم أن إيران

0: لم تكن لتبادر بشن أي حرب ضد أي دولة في المنطقة أو في العالم. وعندما تقول إيران الموت لأمريكا، هذا الشعار ليس موجه تجاه الدولة أو شعبها، بل نحو سياسة هذه الدولة وعقود عدة من العقوبات التي أدت إلى ضغوطات على الشعب الإيراني. المغزى هنا هو أنه مجرد شعار، ولكن إيران واجهت الصواريخ والقنابل والعقوبات والاغتيالات وحملة الضغوطات القصوى التي تقوم بها الولايات المتحدة. وبعد العدوان وعلى الرغم من خسارة قادة رفيعي المستوى، أتت إيران إلى طاولة المفاوضات وتفاوضت مع الولايات المتحدة وتمكنت من التوصل إلى مذاكرة التفاهم معها. وتتكرر هذه الدورة مرارا وتكرارا، وهم يتحدثون عن دور إيران في المنطقة، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة انظروا إلى ما قامت به في غزة، قتلوا مئات الآلاف من الأشخاص، نساء وأطفال وحتى حلفاء إيران الذين قتلوا. والنقطة هنا هي أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على ارتكاب إبادة في غزة وفي لبنان، هم يحتلون هذه الدولة. لا يمكنكم أن تقرروا نيابة عن دولة أخرى، ما يمكن فعله ما لا يمكن فعله. الجميع يعلم أن إسرائيل تعتبر أن عهدة ترامب هي فرصة ذهبية لكي تمضي إسرائيل قدما بتطبيق فكرة إسرائيل الكبرى. هذا ليس مجرد تهديد ضد إيران، بل هم الآن يتحدثون عن لبنان وغزة، وحتى بعد نظام بشار الأسد بات هناك شخص آخر في سوريا، ولكن إسرائيل لا تزال تحتل أجزاء من سوريا. المسألة لا تتعلق فقط بإيران، بل أن هناك مناطق أخرى تتعرض لضغوطات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. دول أخرى في المنطقة مثل مصر مثلا، وحتى رأينا كيف أن إسرائيل استهدفت الدوحة وحتى السعودية. بعد إيران سيركزون على دول أخرى، ولذلك إيران قالت أن الأمر لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي، وأن المشكلة لم تكن مضيق هرمز، المشكلة هي شيء آخر. ولكن على الرغم من كل ذلك، جلست إيران إلى طاولة المفاوضات لتقول أنها مستعدة للسعي إلى السلام، ولكن الولايات المتحدة لا تريد السلام وتود أن تقوض إيران من خلال استخدام الأدوات.
1: شكرا لكما ضيفينا، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، شكرا لكم. أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في بلدة سلوان بالقدس وفي الضفة الغربية. كذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت حملات دهم واعتقال في مناطق متعددة وهدمت منزلا في منطقة المعصرة جنوب بيت لحم، ذلك بعد اقتحام المنطقة رفقة آليات وجرافات عسكرية. كما أفاد مراسلنا بأن جرافات الاحتلال بدأت هدم 40 منشأة لصالح شق طريق استيطاني شرقية جنين في الضفة الغربية. من بلدة قصر جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، نرصد معك الواقع الميداني في الضفة مع كل هذه العمليات الإسرائيلية. ليث
2: محمد، منذ أكثر من ساعة نحاول الوصول إلى أقرب نقطة على منطقة رأس العين في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، بالتزامن مع دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى هذه المنطقة لفض تواجد المستوطنين في محيط منازل الفلسطينيين. في هذه الصورة لربما تشاهدون هجوم وعشرات المستوطنين الآن يتواجدون في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرة منذ يومين على التوالي بعد قطع الكهرباء والمياه وأيضا الطرق عنهم وإقامة خيم في محيط هذه المنازل، كصورة مشابهة لما جرى مع عائلة الطباسي في بلدة جالود المتاخمة لبلدة قصرى حيث نتواجد. هنا عشرات المستوطنون الذين حاول الجيش الإسرائيلي قبل قليل سحبهم من هذه المنطقة، لكن الجيش انسحب بعد أن فشل في نقل هؤلاء المستوطنين وإبعادهم عن منازل الفلسطينيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، قام بمصادرة معدات لهم وخيم وضعوها في هذه المنطقة، ولكن لم يتمكن من سحب هؤلاء المستوطنين الذين يحاصرون الآن قرية جديدة ومنطقة جديدة وعدد من منازل الفلسطينيين في محاولة واضحة منهم للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. هنا عشرات كما تشاهدون المستوطنين انطلقوا من منطقة إلى منطقة أخرى وفي محيط منازل الفلسطينيين. هذا اعتداء جديد في هذه اللحظات ينفذ في بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي برفقة الإدارة المدنية وبرفقة قائد المنطقة أو منطقة الضفة الغربية أفي بلوط الذين وصلوا إلى هذه المنطقة وفق رئيس بلدية قصرى الذي تحدثنا معه، وقال بأن الجيش يعمل منذ ساعات الصباح على محاولة إبعاد هؤلاء المستوطنين عن منازل الفلسطينيين وفتح الطريق في منطقة رأس العين التي تشهد منذ عدة أيام اعتداءات ممنهجة من قبل الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه. الجيش وفق مصادر فلسطينية هو من يحاول أو يساند هؤلاء المستوطنين، إذ أن الجيش الإسرائيلي في صورة متاخمة لهذه المنطقة قد احتل عدد من منازل الفلسطينيين لربما التي ستظهر في هذه الصورة. هذه منازل تم تحويلها إلى سكنات عسكرية بدعوى منع المستوطنين من الوصول إلى الفلسطينيين، لكن وفق الرواية الفلسطينية فإن الجيش يعمل على منع الفلسطينيين من الوصول وكسر الحصار عن هذه العائلة التي تشهد هي الأخرى اليوم عملية حصار أخرى مشابهة لما جرى مع عائلة الطباسي على مدار شهرين متتاليين أدى في نهاية المطاف إلى إخراجهم من منازلهم وتحويل منازلهم إلى سكنات لهؤلاء المستوطنين من جماعات شبيبة التلال وجماعات تدفيع الثمن الذين ينتشرون في الجبال الفلسطينية ويقيمون بؤرا استيطانية في محاولة واضحة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وقضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. شكرا. هذه الصورة الآن هناك هجوم آخر ينفذ على منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة، وما تشهده بلدة قصرى كما عدد كبير من القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية التي تتعرض يوميا لاعتداءات من قبل الجيش ومستوطنيه.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة من بلدة قصرى جنوبية نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث حذرت مؤسسات حقوقية من مخاطر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف ونقل للركام في مناطق واسعة من القطاع قد تخفي مصير جثامين مفقودين وكذلك الأدلة المرتبطة بالهجمات التي شهدتها تلك المناطق. ويحول جيش الاحتلال أو يحول دون وصول فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى كثير من المواقع جراء السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى نقص المعدات اللازمة للبحث والانتشال.
3: يبحر الشاب أبو عاصم في هاتفه علّه يتبين ما قد يطرأ على موقع جثامين عائلته التي بقيت حبيسة أنقاض منزله شرقي قطاع غزة داخل المنطقة الصفراء.
4: يعني أنا قصة عائلتي تناثرت أشلاهم في الطرقات ومنهم ما زال لسه تحت أنقاض البيت لم يخرج رفاته إلى اليوم. إحنا اليوم فقدناهم الفاجعة الأولى باستشهادهم، أما الفاجعة الثانية فهي بغياب هذه القبور وغياب الأدلة التي ستحاكم هذا الاحتلال على هذه الجريمة.
3: هذه المخاوف تأتي بعد تقارير حقوقية حذرت من عمليات تجريف ونقل للأنقاض تمارسها قوات الاحتلال بواقع 100 شاحنة يوميا، وهو ما يعد إخفاء للأدلة وآلاف الجثامين وانتهاكا للقوانين الدولية.
5: خلال حرب البلد الجماعية سلطات الاحتلال استولت على مساحات 70% من قطاع غزة من المنطقة الشرقية، وهي في هذا الجانب تقوم بمنع وصول طواقم الإنقاذ لانتشال جثامين الشهداء، وهي أيضا تقوم بالعبث بمناطق أركام ونقلها من منطقة إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى انتهاك واضح لأحكام القانون الإنسان والقانون لحقوق الإنسان.
3: الاحتلال الذي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى جثامين آلاف الفلسطينيين تحت أنقاض منازلهم داخل الخط الأصفر،
6: داخل قطاع غزة في المناطق التي نتحرك فيها الأمور صعبة ومعقدة للغاية، فما بالك بالاحتياج إلى تنسيق داخل الخط الأصفر، ونحتاج إلى معدات، ونحتاج إلى يعني طبيعة عمل خاصة في هذا الموضوع.
3: تقديرات المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تشير إلى أن الاحتلال عمل على إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق سيطرته. عمليات التجريف ونقل الأنقاض داخل الخط الأصفر تثير مخاوف من طمس آثار قد تكون حاسمة في معرفة مصير آلاف الجثمين وإخفاء أدلة قد تكون يوما شاهدة على جرائم الاحتلال. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى التطورات في السودان، حيث أفادت مصادر بالجيش السوداني بأن قوات الجيش السوداني تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السريع على عدة مدن بينها مدينتا أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت المصادر ذاتها بأن الدعم نفذ هجوما مماثلا على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة طاهر المرضي. نوصل معك الطاهر، ما الذي أسفرت عنه هذه الهجمات، وإن كان هناك أي تفاصيل حيال الواقع الميداني اليوم بعيدها؟
7: نعم، فجر هذا اليوم واضح أن قوات الدعم السريع بحسب مصادر بالجيش السوداني شنت هجوما واسعا بالمسيرات على عدة مدن من بينها مدينة أم درمان والخرطوم بحري ومدينة الأبيض. هذه المسيرات استهدفت بعض المواقع وتصدت لها قوات تصدت لها مضادات الأرضية للجيش السوداني. وذكرت المصادر أن في الخرطوم بحري استهدفت مسجدا في هذه المنطقة، لم ترد إلينا حتى الآن إذا كانت هنالك إصابات بين المدنيين أم لا، ولكن واضح بحسب المصادر في الجيش السوداني أن هذه المسيرات استهدفت مواقع مدنية متعددة، وأنها جاءت كرد فعل للتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوداني في طريق الصادرات عندما استعاد السيطرة على عدة مدن منها مدينة بارة الاستراتيجية ومدينة جبرة الشيخ وكذلك جريجيخ وأم قرفة وعدد من المناطق في هذه المناطق في هذه الولاية، ولاية شمال كردفان. وبالتالي ترى المصادر أن هذا هو مجرد رد فعل لقوات الدعم السريع، ويتحدث بأن هذه المسيرات في العادة تستهدف مواقع مدنية دون أن تكون فيها أي نوع من المواقع العسكرية. يأتي هذا الهجوم في وقت تصاعد فيه العمليات العسكرية سواء كان في جنوب ولاية النيل الأزرق حول مدينة جيزان أو حتى أي نوع من التحركات، خاصة وأن الجيش السوداني استهدف أرتال لقوات الدعم السريع في شمال كردفان في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية للجيش السوداني في الدفاعات الأمامية، وأنه قال أنه أدى إلى مقتل عدد كبير من قوات الدعم السريع والعربات القتالية في تلك المنطقة، وأن هذا الهجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بحسب مصادر أو بحسب بيان وتصريحات لمحافظ جيسان يقول إن هذه المسيرات اعتدت على المدنيين بشكل مباشر وهم يستعدون لموسم الزراعة وموسم الأمطار، وهذا يؤدي إلى نزوح ويؤدي إلى خلل كبير في الحياة اليومية بالنسبة للمدنيين في تلك المناطق.
1: مراسل الجزيرة من أم درمان طاهر المرضي، شكرا جزيلا لك. إلى ليبيا، حيث أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل إثر استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. جاء ذلك بعدما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود بمستودعات شركة البريغة داخل مدينة أو مصفاة الزاوية النفطية. وكان الخزان قد تعرض وفق غرفة العمليات في المصفاة لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر تسببت في اندلاع النار بخزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
8: من فعلها ولما الآن؟ من مصفات الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. ثلاثة استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقيادة

0: حمزة تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضا القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز ردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارع. وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة، حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى، ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقا تستطيع تشكيلات المنصرات التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجورا تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة، قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت سلطات زابوروجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 9 واندلاع حريق في مركز تجاري إثر هجمات روسية، في حين أعلنت سلطات إقليم كراسنودار الروسي مقتل شخصين وإصابة 8 في هجوم أوكراني بمسيرات على الإقليم جنوب غربي روسيا. كما أعلنت سلطات القرم الروسية مقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات. حول هذه التطورات ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة كذلك هناك أمين درغامي. أهلا بكم، نبدأ معك برصد آخر التطورات من كييف عمر الحاج.
2: نعم محمد، هجمات شملت كلا من مقاطعات بولتافا وزاباريجيا وخيرسون وكذلك دنيبروبيتروفسك إضافة إلى أوديسا. في خيرسون وفقا لبيان هيئة الطوارئ الأوكرانية فإن شخصين قتلا وأصيب آخرون في هجوم روسي بالمسيرات على عدد من أحياء المدينة. مدينة بولتافا كذلك الأمر تعرضت فيها عدد من المنشآت إلى استهداف مباشر من قبل القوات الروسية. زاباريجيا كما ذكرت في الخبر كان هناك هجوم سقط فيه قتيل، وأيضا نوع أو النمط الجديد الذي باتت تتبع تتبعه القوات الروسية باستهداف مستودعات الأغذية أو مراكز التسوق الكبيرة التي خلقت إلى حد ما أزمة، وإن كانت ليست كبيرة ولكنها ملحوظة خاصة في العاصمة كييف. منشآت البنية التحتية الخاصة بالموانئ في مقاطعة أوديسا

0: أمس كذلك الأمر تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية، وما تزال موانئ أوكرانيا مغلقة بشكل إجباري نتيجة الهجمات الروسية التي تستهدف كل من موانئها، إضافة إلى أي سفينة تتجه إلى أو تتخذ الممرات الأوكرانية طريقا للوصول إلى هذه المرافق. في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الفجر، إضافة إلى ساعة قبل قليل، كان هناك دوي لصفارات الإنذار تحذيرا من هجمات روسية بالمسيرات أو حتى بالصواريخ البالستية التي باتت أيضا النمط الجديد الذي تتبعه روسيا. على مستوى دفع العملية التفاوضية بين الجانبين، كان هناك يوم أمس تصريح مقتضب للرئيس الأوكراني ولكنه ذو دلالة كبيرة، تحدث فيه أن أوكرانيا سلمت الجانب الأمريكي مجموعة من المقترحات الأوكرانية كما سماها لخطة السلام ودفع عملية تفاوض جديدة، دون أن يتحدث زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوكرانيين عن تفاصيل أو الخطوط العريضة لهذه المفاوضات أو لهذه الاقتراحات الأوكرانية. سابقا كنا نتحدث عن انسحاب كامل لكل الأراضي التي احتلتها روسيا ولكن بما فيها القرم، ولكن في هذه المرة لا نسمع حديثا مشابها لهذا. وزير الخارجية الأوكراني في تصريح سابق له قال إن أفضل طريقة لدفع عملية السلام هو هي وساطة أمريكية تفضي إلى لقاء مباشر بين الرئيسين، ولكن على الأقل حتى الآن ليس هناك أي شيء بهذا الصدد.
1: عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك. إلى موسكو نرصد آخر تطورات كذلك مع مراسلنا هناك أمين درغامي.
2: نعم، يستمر الوضع الميداني على ما هو عليه، لنقل بالنظر إلى حجم والمناطق التي يستهدفها أو تستهدفها المسيرات الأوكرانية، حديث عن قتلى أو بالأحرى قتيلين في إقليم كراسنودار جراء تعرض مدينة نوفوراسيسك على البحر الأسود لهجوم بالمسيرات، أيضا قتيلين في بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، وقتيل واحد في منطقة تقع أيضا قرب الحدود. ووزارة الدفاع الروسية تتحدث عن إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق متفرقة، وتقول في المقابل إنها تواصل استهداف الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بنفس المستوى. قالت إن محطة للوقود وأيضا خزانات للبنزين يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا كانت في مرمى الاستهداف الروسي الليلة الماضية، وأيضا قالت بأنها تواصل استهداف السفن أيضا التي تقل شحنات ذات طابع عسكري إلى الجانب الأوكراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل الليلة الماضية إلى أقصى الشرق الروسي إلى شبه جزيرة سخالين، حيث تجرى هناك مناورات لأسطول المحيط الهادئ. قبل لحظات فقط كانت له تصريحات قال من خلالها إن روسيا سترد بالمثل على أي دولة أو أي بلد يحاول استهداف السفن الروسية، في إشارة إلى تلك الدول التي كانت قد أوقفت سفنا بتهمة انضمامها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وكانت أيضا له تصريحات تنتقد سياسات حلف الناتو، ما صدر عن الجانب الأمريكي أمس والجانب الأوكراني بخصوص المقترحات الأوكرانية الجديدة أو عودة إمكانية عودة المسار التفاوضي بين الجانبين، لم تصدر أي تصريحات هنا أيضا في روسيا عن ذلك. لكن في المقابل هناك تشديد روسي على نفس تلك المطالب والمواقف الروسية التي ترىها روسيا ضرورية لإيقاف هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من موسكو أمين درغامي. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.
3: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
4: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة سقاق البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ما كما تروى،
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث،
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المضيق لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. من جهته قال الحرس الثوري إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. وفي طهران أيضا قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. وفي ليبيا أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل بعد استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. يأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في خزان مصفات الزاوية شمال غربي البلاد. إلى مراسلينا، نبدأ بالملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز ونرصد آخر المواقف. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، أهلا ومرحبا بكما. محمد الأحمد، نبدأ معك. الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، الحصار والضغط الاقتصادي مستمر والنفط يتدفق. نرصد معك آخر المواقف والتصريحات الأمريكية محمد.
2: نعم منى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته لدى عودته إلى واشنطن قادما من أوهايو أكد بأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز في رسالة تؤكد على أولا استمرار الحصار البحري، وفي الوقت نفسه التأكيد أن إمدادات الطاقة لا تزال تتدفق رغم الزعم الإيراني بالسيطرة على حركة العبور في مضيق هرمز.

0: هرمز، وهذه الرسالة تتلاقى في الواقع مع تصريحات وزير الطاقة الأمريكي الذي أكد أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط غادرت منطقة الخليج يوم الأحد وحده، وأوضح بأن متوسط الصادرات عبر المضي خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل يوميا عبر خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير. واعتبر أن ذلك يتحقق بفضل التنسيق بين الجيش الأمريكي والحلفاء في الخليج. ورغم هذه الرسائل، حذر ترامب إيران من أن أي تصعيد سيقابل برد قوي، مؤكدا بأن الولايات المتحدة لا تزال في موقع قوة سياسيا. أيضا ملامح الاستراتيجية الأمريكية تتكشف شيئا فشيئا، وهي استراتيجية باتت واضح بأنها قائمة على الضغوط الاقتصادية والعقوبات. السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في هذا السياق قال إن ترامب يعمل على خنق إيران اقتصاديا وماليا وصولا إلى إضعاف النظام، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام. في الاتجاه نفسه أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد استمرار التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية لتشديد حملة الضغط القصوى وحرمان طهران من الموارد التي تمول أنشطتها الخبيثة بحسب وصف واشنطن. لكنه شدد في الوقت نفسه بأن الرئيس ترامب يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، ويفضل التوصل إلى اتفاق شرط أن يضمن المطلب الأمريكي الرئيسي، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. منى
1: محمد، التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع لديها أيضا انعكاسات على الداخل الأمريكي، نرصدها معك. وإلى أي مدى تؤثر على ردود فعل الرئيس ترامب التي توصف بالمنضبطة في الأيام الأخيرة؟
0: تماما منى، ويبدو أن هذا النهج من جانب دونالد ترامب، والذي لا نعرف في الحقيقة إن كان تحولا تكتيكيا مرحليا بانتظار التوصل إلى اتفاق أم تحولا استراتيجيا، الهدف منه واضح، وهو احتواء تداعيات هذه الأزمة من الناحية الاقتصادية على الداخل الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. لا سيما أن هذه القضية، مسألة ارتفاع أسعار الوقود، تكاليف المعيشة، وبما يؤثر على جيوب الأمريكيين، هي القضايا الرئيسية التي ستحدد تصويت الناخبين في الانتخابات المقبلة التي توصف بأنها حاسمة. لكن رغم هذه المقاربة من جانب دونالد ترامب، أسعار الوقود لا تزال مرتفعة مقارنة مع ما كانت عليه قبل الحرب، والديمقراطيون يتلقفون هذه القضايا للتأكيد على النتائج الكارثية لهذه الحرب، وتوجيه سهام نقدهم وانتقاداتهم للرئيس دونالد ترامب، الذي يقولون إنه دخل هذه الحرب بدون استراتيجية ولا يملك استراتيجية خروج، وهو ما أدى إلى تداعيات يصفونها بأنها كبيرة وكارثية في الداخل الأمريكي، ويسعون إلى حشد طبعا الدعم الناخبين وحشد قواعدهم الانتخابية من أجل التصويت في هذه الانتخابات بهدف كسر سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. لكن الجمهوريين بالمقابل، والرئيس دونالد ترامب على رأسهم، لا يزالون يعتبرون أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وبأن التداعيات ليست بتلك الحدة مقارنة مع الهدف الاستراتيجي الأكبر، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. لكن بكل تأكيد منى، هذه التداعيات قائمة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية السياسية، بانتظار كيف ستترجم على أرض الواقع مع اقتراب هذه الانتخابات، التي تشير الكثير من استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين لديهم تحدي كبير في الحفاظ من خلالها على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، وبالتحديد في مجلس النواب الأمريكي.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. رانيا قاسمي، مضيق هرمز سيبقى مغلق حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، يقول محسن رضائي، إضافة إلى لهجة عالية من التهديد من قبل الحرس الثوري. نرصد كل التصريحات معك.
2: نعم منى، يعني يمكن القول أن إيران ترد على الضغوط والتهديدات الأمريكية بتوجيه رسائل شديدة اللهجة، تؤكد من خلالها على تمسكها بمواقفها وعدم الرضوخ لمثل هذه المواقف الأمريكية. وفي هذا السياق تأتي

0: تصريحات محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد، والذي أكد أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات الأمريكية. قال أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، ولكن كيف تغير من سلوكها؟ كما يقول رضائي أن تغيير في السلوك سيتم من خلال موافقة الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية التي كانت قد أعلنت سابقا وتأتي من بنود مذكرة التفاهم. أي نحن نتحدث عن وقف الهجمات الأمريكية أو التهديد بها ليس فقط على إيران وإنما على لبنان وغزة أيضا، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار البحري مع قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات خاصة النفطية منها، هذا بالإضافة إلى دفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها إيران خلال حربي 12 يوما و40 يوما، مع تأكيد يعني رضائي على أن مفاوضات إيران مع سلطنة عمان لا علاقة لها بفتح المضيق، وأنه هناك أمور منفصلة عن بعض والكرة الآن في الملعب الأمريكي. هناك أيضا تأكيد من قبل المساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني العميد علي رضا الشيخ، الذي أكد على أن مضيق هرمز يعتبر يعني محور القوة الجيوسياسية الإيرانية، ولذلك إدارة المضيق ستكون كما يقول الشيخ إدارة إيرانية ورقابة إيرانية أيضا، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على قلب المعادلات كما فعلت ذلك مع الاعتقاد الأمريكي بأنه مع أول ضربة عسكرية ستنهار إيران، ولكن قال أن إيران استطاعت إدارة المشهد، معتبرا أن القوة الأمريكية الآن هي مجرد إظهار للقوة وليست حقيقية. وهناك أيضا تأكيدات على استعداد إيران يعني الدخول في حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وأن إيران تستعد وتعمل على تعزيز قدرتها العسكرية. هناك أيضا كان تهديد شديد اللهجة يعني أطلق من الحرس الثوري، وتحديدا على لسان المتحدث باسمه العميد حسين محبي، والذي حذر الولايات المتحدة من تنفيذ تهديداتها، وإلا فإن خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء وأيضا البنى التحتية التي تعتمد وترتبط بالإنترنت ستكون معرضة للتهديد. منى
1: راني، هل اتضحت الرسائل التي حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى رئيس بيزشكيان في طهران؟
0: يعني فيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، بالفعل كان قد التقى بالرئيس مسعود بوزشكيان وأيضا بوزير خارجيته عباس عرقشي، هذا بالإضافة إلى وزيري الداخلية والنفط. وكما قال الوزير الباكستاني نفسه أنه وجه رسالتين من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش إلى بوزشكيان، ولكن لم يتم الكشف سواء إيرانيا أو باكستانيا عن تفاصيل هذه الرسالة، ولكن يمكن القول أنها تأتي في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان من أجل خفض حدة التصعيد والعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، قد تكون فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من المفاوضات الجارية حاليا ما بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأيضا قد تكون متعلقة بالشروط الإيرانية التي وضعتها من أجل فتح المضيق والمطالبات الإيرانية للولايات المتحدة بالعودة إلى المسار الدبلوماسي وتحديدا تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. حتى الآن لا توجد مؤشرات على العودة الأمريكية وهل هناك أجواء إيجابية، ولكن ما هو مؤكد حتى الآن منى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة سواء من قبل الوسطاء دولة قطر أو باكستان أو من قبل حتى إيران التي تواصل المحادثات وتواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين بما يضمن المصالح الوطنية الإيرانية، كما يؤكد المسؤولون الإيرانيون هنا، ويعتبرون أن مذكرة التفاهم هي أساس للعلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة باعتبار أنها تعمل على حل الكثير من المشكلات سواء العسكرية أو الاقتصادية بالنسبة لإيران، وتعتبرها طهران هنا وخاصة الرئيس مسعود بوزشكيان يعتبرها بأنها حققت إنجازات كبيرة الشعب الإيراني على فيما يتعلق خاصة بالجانب الاقتصادي من حيث رفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار البحري، هذا بالإضافة إلى المساعي للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إذن يعني الجهود الدبلوماسية مستمرة، خاصة وأن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

0: هناك تفاهمات تم التوصل إليها، ولكن ما زالت بعض القضايا الفنية التي يتم بحثها ما بين البلدين. هنا
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسن مسعود.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيارات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. يعني إيران تقول هرمز مغلق، الولايات المتحدة تقول أن النفط يتدفق في المضيق، استمرار عبور النفط تحت حماية عسكرية، يبدو أن كل طرف يقدم رواية للسيطرة على مضيق هرمز. هل المشهد بالفعل متناقض أم أن الطرفين يديران صيغة وسطية؟ إيران تمنح حرية الملاحة بشكل أو بآخر، واشنطن تضمن قدرا كافيا من التدفق يمنع الصدمة في السوق.
4: أولا كل صراع وكل أزمة يداران بأسلوبين، أسلوب العمليات الميدانية وأيضا أسلوب الخطاب السياسي. فعندما يعتد ترامب بأن المضيق مفتوح يقول الإيرانيون نحن لن نسمح بأي مرور لأي سفن إلا إذا امتثل ترامب للبنود 14 في مذكرة التفاهم، فبالتالي ينبغي ألا يعني نشغل بالنا بالمسافة، مسافة الوقائع ومسافة المتخيلات بين ما يقوله ترامب وما يقوله الإيرانيون. الآن نعتد بأن المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الهيئات الدولية المستقلة تقول إنه ليس هناك تدفق للنفط الخليجي سواء العربي أو الفارسي إلى الأسواق.

0: الأسواق العالمية، وهناك الخشية من استمرار أزمة الطاقة. هذا مؤشر كافي على أن شيئا ما غير سليم في وضع مضيق هرمز، ولهذا تتعالى الأمال المعلقة على المفاوضات الإيرانية العمانية على أمل أن تنتهي أزمة الحزب. بالنسبة لأين نحن الآن من خضم هذه التصريحات المتلاطمة فيما بينها، أن هناك انسداد في الأفق، بمعنى أن الإيرانيين لن يرفعوا أي يدهم عن مضيق هرمز إلا إذا كان هناك التزام فعلي من قبل ترامب بالبنود 14 في المذكرة. في المقابل ترامب يعتقد أن وإن كانت هذه المفاوضات العمانية الإيرانية ليست مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، ولكن يريد أن يقتنص منها قبولا أو خضوعا أو على الأقل نوع من التراضي من طهران بأن تفتح. إذا لازلنا في مرحلة مفاوضات غير مباشرة وغير أيضا غير مكتملة، لأن أزمة هرمز الآن وإن كانت هي القضية المحورية في الخلافات الإيرانية الأمريكية، لكن لا أجد أن هناك طريقا واضحا يمكن أن يتم فيها التفاوض، بمعنى نصل إلى مرحلة المقايضة بين تنازلات أمريكية مكاسب إيرانية وأيضا تنازلات إيرانية مكاسب أمريكية. لازلنا لم نصل إلى هذه المرحلة،
1: وهذه مرحلة قد تؤسس إلى سيناريوهات مفتوحة فعليا. يعني الآن الوسطاء يتحدثون بشيء من الإيجابية في لهجتهم، لكن هذه الإيجابية غير موجودة في تصريحات الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي حتى. هل يذهب المشهد من حيث لا يحتسب باتجاه التصعيد أو لا يحتسب لربما، خاصة وأن الرئيس ترامب من ضمن استراتيجياته الثلاثة التي استعرضها بالأمس كان هنالك كل موضوع التصعيد العسكري. إيران الجيش الإيراني يقول بأنه يستعد لمعركة طويلة الأمد، إضافة إلى التعيينات والمناصب الجديدة في طهران.
0: أولا الوساطة الباكستانية تنم عن تفاؤل مفرط، ترفع مستوى التوقعات بها. وهذا يعني هذا الموقف الباكستاني يتجاوز أو يعني لا يتسق مع الموقف القطري. الوساطة القطرية هي متفائلة هي الأخرى، ولكن بنسبة أقل، مع استحضار قضية أن الخليج وقطر بشكل خاص لن تقبل السيطرة على مضيق هرمز، بمعنى المبدأ الأساسي الذي يعتد به دوما هو حرية الملاحة في هذا المضيق. فبالتالي حتى الوساطة لا تزال تعود بهذا التذكير إلى آذان الإيرانيين والأمريكيين. بالنسبة للسيناريوهات المرتقبة خلال الشهرين ونصف المقبلين من هنا إلى منتصف أكتوبر، هناك ثلاثة السيناريوهات بحكم الأمر الواقع. أنه من المرجح أن نظل على هذا الوضع،
1: لا حرب
0: لا سلم لا مفاوضات، نوع من الترقب، نوع من احتواء الموقف، وهذا ربما هو السيناريو الراجح. السيناريو الآخر أن الإيرانيين سيتوصلون مع الأمريكيين بقدرة قادر إلى تسوية للمضيق، وأعتقد هذا السيناريو بعيد المنال. السيناريو الثالث وهو المرعب في نظري، أن ترامب عندما نصل إلى منتصف أكتوبر قد يقول أنني جربت المفاوضات وهؤلاء الإيرانيون غير ملتزمين، غير
1: لكنه جرب الحرب أيضا
0: وجرب الحرب. إذن قد يعني بحكم شح الخيارات أو بالأحرى انعدام الخيارات الجديدة أمامه، قد يعود مجددا إلى نظرية ضربة تقسم ظهر الإيرانيين، بمعنى استهداف مرافق الطاقة والمرافق الحيوية لكي يصيب معيشة الإيرانيين بالشلل، بمعنى الإضعاف الكلي. وهنا يبني فرضيته أنه إذا أوصلهم إلى هذا المستوى سيأتون طيعين إلى مائدة المفاوضات. إذن ينبغي أن نقرأ ترامب بأن هناك تراجع في الخيار العسكري، تراجع نسبي وليس تراجعا مطلقا، لم يطلق فكرة القصف القاسي في العمق الإيراني.
1: حتى نصل إلى الخيار الثالث دكتور شرقاوي، القصف الضربة القاسمة التي تحدثت عنها، علينا أن نسأل إلى أي مدى يمكن الاستمرار بعملية إدارة الصراع دون حسمه تحديدا من الجانب الأمريكي؟
0: أولا ترامب في وضعه الحالي وبالطريقة التي يتعامل بها مع وضع الخليج بشكل عام يواجه الكثير من الارتباك الاستراتيجي، والارتباك الاستراتيجي ليس أيضا فقط في موضوع مضيق هرمز أو في حرب إيران، بل أيضا يمكن أن نشهده في الوضع داخل لبنان. كيف يمكن أن يكون الدور الأمريكي فعال لإنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ أيضا هناك ارتباك فيما يتعلق، هل يستطيع ترامب حقيقة أن يحتوي سياسات نتنياهو في هذه المرحلة بشأن مشروع سلام غزة ودور اللجنة الفلسطينية ودور مجلس السلام؟ إذا أخذنا كل هذه التحديات الآن في المنطقة خليجيا وشرق أوسطيا، لا يبدو أن ترامب يصل إلى استراتيجية واضحة، بمعنى هو يحسن بدء هذه المبادرة سواء كانت باتجاه الحرب أو ما يبدو أنه يسعى إلى صنع السلام. لا أتحدث عن بناء السلام لأن المسألة أكثر يعني تعقيدا، يعني على الأقل صنع السلام من خلال هذه الاتفاقيات. لدينا مذكرة تفاهم مع الإيرانيين، لدينا أيضا اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس، كل هذه المعطيات تجعلني أقول إن ترامب الآن ليس لديه الرؤية المتنورة وليس لديه الاستعداد الحقيقي لكي يعزز مسار صنع السلام على كل هذه الجبهات الإيرانية اللبنانية وأيضا الإسرائيلية الفلسطينية. فبالتالي يمكن أن نشهد بعض التطور في الموقف الأمريكي قبل الانتخابات التي ستجرى بشأن تجديد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن أيضا من المحتمل وهذا احتمال وارد بلا حد كبير أن هذه الأزمات ستظل معنا طيلة العامين ونصف المتبقيين من رئاسة ترامب، بمعنى نحتاج إلى تحول نسقي، بارادايم شيفت في البيت الأبيض، يأتي فريق آخر يفكر بطريقة مختلفة على خلاف الطريقة التي يفكر بها ترامب، وأيضا الصقور من حوله ممن يعتقدون أن القوة هي مفتاح السيطرة على منطقة الخليج والشرق الأوسط.
1: ونتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ستؤثر وتتأثر في هذا المشهد بطبيعة الحال. على ذكرك غزة دكتور شرقاوي، إيران تربط الآن ملف هرمز بملفات غزة ولبنان والأصول المجمدة ونقاط الست وما إلى ذلك، الولايات المتحدة تربط تخفيف الضغوط باتفاق شروط تفاوضية. هل يعني توسعة الملفات تجعل أي تسوية أكثر استدامة لأنها تعالج السياق الإقليمي، أم هذا تعقيد فوق التعقيد في المشهد لا يريد أن يفضي أصلا إلى حل؟
0: هذا السيناريو الثاني هو الأدق، بمعنى أن الطرفين خاصة الطرف الإيراني في هذه المرحلة يعتقد أنه أصبح أكثر ثقة بنفسه، استقرت الأسماء الجديدة في المناصب وهي كلها أسماء تنتمي إلى المعسكر المتشدد، فبالتالي عندما يعود محسن الرضائي وهو على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي يتحدث عن ما يسميه الإيرانيون بوحدة الساحات ويذكر غزة بالتحديد إلى جانب لبنان ويشدد على إنهاء الحروب وتعهد الولايات المتحدة بعدم ضرب أو استهداف إيران مجددا، هذه الشروط. وأيضا نلاحظ أن الخطاب في طهران يتمسك الآن ليس فقط بتذكير ترامب بالبنود 14 في المذكرة، بل أيضا يلزمه، وحتى في وقت من الأوقات كانت هناك تصريحات تطالب بتقديم تعويضات أمريكية عن عدم التزام ترامب. إذن أرى أنه تصعيد في لغة المفاوضات، وفي حتى الآن مرجعية المذكرة، مذكرة التفاهم، أصبحت مناورة أخرى لدى الإيرانيين في مواجهة ترامب. للأسف ليس هناك تقارب، بل أصبحنا الآن في مرحلة تنافر، كل طرف يتخندق في موقعه ويعيد إملاءات الشروط ولكن بنبرة التعالي ونبرة التشدد أكثر. فبالتالي علينا أن نطلب من أيوب بعض الصبر لأن نتحمل المعاناة في انتظار ما قد لا يتمخض عن المفاوضات، وأيضا أن نستحضر عنصر المفاجأة العسكرية في أي لحظة.
1: لا مجال لأيوب إلا أن يعطينا بعض الصبر. جزيل الشكر لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم واسعة في قرية عابة شرق مدينة جنين شمالية الضفة الغربية صباح اليوم. نقلت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات الهدم اقتحمت مدخل القرية وبدأت بهدم ما يقارب 40 منشأة ومحلا تجاريا. كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في بلدة سلوان. هذا وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مناطق متعددة بالضفة الغربية. في الأثناء أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن مستوطنين يسدون بالحجارة طريقا في بلدة قصرة بالضفة الغربية بعد إخلاء الجيش

0: بؤرة استيطانية أقاموها في البلدة. ومعنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك. كيف يبدو المشهد من حيث تتواجد في قصرة بعد هذا الهجوم للمستوطنين لهذه القرية وإخلاء الجيش الإسرائيلي لهذه البؤرة الاستيطانية؟
1: خلافا لبيان الجيش الإسرائيلي منا في هنا في بلدة قصرة وتحديدا في منطقة رأس العين، فإن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، فقد قام بمصادرة بعض معدات المستوطنين وسقيفة أقام المستوطنون في هذه المنطقة. كما تشاهدون، هذا خير دليل كما يقول الفلسطينيون لما يجري على أرض الواقع. الجيش الإسرائيلي قال في بيانه بأن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقائد الضفة إضافة إلى قائد حرس الحدود وصلوا إلى هذه المنطقة وعملوا على إخلاء ومصادرة بعض معدات هؤلاء المستوطنين، فيما بدأوا بجولة ملاحقة للمستوطنين لإخلائهم من هذه المنطقة ومن محيط منازل الفلسطينيين. إلا أن الجيش الإسرائيلي انسحب من هذه المنطقة وتبقى بعض الآليات العسكرية، أو بالأحرى آليتين عسكريتين فقط من تواجدتا في هذه المنطقة حتى هذه اللحظة، في التزامن مع دفع المستوطنين بأعداد كبيرة من هؤلاء المستوطنين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة. هذا محيط المنطقة المحاصرة الأولى وهي تضم 4 عائلات فلسطينية. كما تشاهدون، مستوطنون يتواجدون ويتوافدون في هذه اللحظات إلى هذه المنطقة، ولربما كما نشاهد قد أحضروا مركبة. هذه المركبة يوجد بها على ما يبدو خيام لإعادة إقامة هذه البؤرة الاستيطانية على منازل الفلسطينيين. في أعلى التلة كما تشاهدون هناك تجمع آخر لهؤلاء المستوطنين الذين يتواجدون ويسيطرون على مناطق أخرى في هذه المناطق، إضافة إلى قيام المستوطنين بتفريق رؤوس الأغنام والمواشي التي معهم لمنع الجيش الإسرائيلي من مصادرتها، بالتزامن مع ما قالت عنه المصادر الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي سيعاود الرجوع إلى هذه المنطقة والتوجه باتجاه منازل الفلسطينيين. هذه صورة لبعض الأغنام ورؤوس المواشي التي يحاول المستوطنون إبعادها عن المنطقة ودخولها من أعلى التلة باتجاه هذه المنطقة، تمهيدا لنقلها لربما إلى مناطق أخرى بعيدا عن الوجود لجيش الاحتلال، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنون بقطع المياه والكهرباء عن تلك العائلات الفلسطينية في منطقة رأس العين في بلدة قصرة، خلافا لما يقول عنه الجيش الإسرائيلي بأنه أعاد الكهرباء والماء إلى الفلسطينيين في هذه المناطق. العائلات تؤكد بأن الكهرباء لا تزال منقطعة بشكل كامل عن هذه المنطقة، والتواجد الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة يتواجد في مناطق عديدة من بلدة قصرة. لربما ننقل هنا في هذه الصورة عبر الكاميرا لأحدى المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في داخل هذه البلدة وينفذ انتشارا على الطرقات، بعد أن قام المستوطنون بوضع الحجارة على عدد كبير من الطرقات المؤدية إليهم نعم، لمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم والوصول إلى هذه المنطقة. هذه الاعتداءات تتمثل في صورة واضحة بأن المستوطنون يريدون إعادة المشهد لما جرى مع عائلة الطباسي في قرية جالود، والتي تخللها عمليات اعتداء على مدار أسابيع طويلة استمرت لشهرين متتاليين، انتهت بخروج العائلة ونزوحها عن منازلهم والرحيل بشكل كامل ليستوطن المستوطنون هذه المنازل ويقيمون مواقع لهم فيها ويوسعون من البؤر الاستيطانية. هذا فلسطيني على أنه يأتي بضوء أخضر حقيقي وواضح من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى لبسط السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، ولا سيما ونحن نتحدث عن قرب الانتخابات الإسرائيلية أو تسعى من خلال اليمينية هذه الحرب أو هذا الحرب إلى الأرض الميدان في مناطق.
0: نعم، إذن الصوت
1: الواقع لبسط السيادة الحقيقية على مناطق لا تزال متواصلة، مستوطنون حتى

0: يزالون ينتشر مناطق عديدة ويشكلون أحزمة كبيرة وكبيرة حول هذه الجيش هذه المناطق تمهيدا للسيطرة الإسرائيلية الحقيقية على أراضي الفلسطينيين وبسط السيادة الكاملة تمهيدا لمد الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية وربطها ببعضها البعض القريوت
1: إذن
0: كبير من هذه المناطق التي بدأ المستوطنون
1: جزيل الشكر لك ليث جعار، كنت معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس وترصد لنا هذه الصورة والمشهد من هناك فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين في هذه القرية في جنوب نابلس، وأيضا عمليات الهدم مستمرة في منطقة جنين، وسموتريتش يقول عملية هدم 26 مبنى عربيا غير قانوني انطلقت صباح اليوم في جنين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة. إذن وزير المالية بتلال سموتريتش يقول عملية هدم 26 مبنى عربيا غير قانوني انطلقت صباح اليوم في جنين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة. وطبعا يعني هذه المباني التي تعتبرها الحركة الاستيطانية بقيادة سموتريتش بأنها مباني غير مرخصة وتقوم بهدمها تباعا في الضفة الغربية. المشهد الآن ينتقل إلى منطقة جنوب لربما أو شرق جنين تمهيدا لاستئناف الاستيطان هناك، استئناف المستوطنات كما يتحدث سموتريتش دائما، المستوطنات التي أخليت في عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط. إلى قطاع غزة حيث حذرت مؤسسات حقوقية من مخاطر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف ونقل ركام في مناطق واسعة من القطاع قد تخفي مصير جثامين مفقودين والأدلة المرتبطة بالهجمات التي شهدتها تلك المناطق. ويحول جيش الاحتلال دون وصول فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى كثير من المواقع بسبب السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى نقص المعدات اللازمة للبحث والانتشال.
2: يبحر الشاب أبو عاصم في هاتفه علّه يتبين ما قد يطرأ على موقع جثامين عائلته التي بقيت حبيسة أنقاض منزله شرقي قطاع غزة داخل المنطقة الصفراء.
3: يعني أنا قصة عائلتي تناثرت أشلاهم في الطرقات ومنهم ما زال لسه تحت أنقاض البيت لم يخرج رفاته إلى اليوم. إحنا اليوم فقدناهم الفاجعة الأولى باستشهادهم، أما الفاجعة الثانية فهي بغياب هذه القبور وغياب الأدلة التي ستحاكم هذا الاحتلال على هذه الجريمة.
2: هذه المخاوف تأتي بعد تقارير حقوقية حذرت من عمليات تجريف ونقل للأنقاض تمارسها قوات الاحتلال بواقع 100 شاحنة يوميا، وهو ما يعد إخفاء للأدلة وآلاف الجثامين وانتهاكا للقوانين الدولية.
4: خلال حرب البلد الجماعية سلطات الاحتلال استولت على مساحات 70% من قطاع غزة من المنطقة الشرقية، وهي في هذا الجانب تقوم بمنع وصول طواقم الإنقاذ لانتشال جثامين الشهداء، وهي أيضا تقوم بالعبث بمناطق أركام ونقلها من منطقة إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى انتهاك واضح لأحكام القانون الإنسان والقانون لحقوق الإنسان.
2: الاحتلال الذي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى جثامين آلاف الفلسطينيين تحت أنقاض منازلهم داخل الخط الأصفر.
5: داخل قطاع غزة في المناطق التي نتحرك فيها الأمور صعبة ومعقدة للغاية، فما بالك بالاحتياج إلى تنسيق داخل الخط الأصفر، ونحتاج إلى معدات ونحتاج إلى يعني طبيعة عمل خاصة في هذا الموضوع.
2: تقديرات المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تشير إلى أن الاحتلال عمل على إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق سيطرته. عمليات التجريف ونقل الأنقاض داخل الخط الأصفر تثير مخاوف من طمس آثار قد تكون حاسمة في معرفة مصير آلاف الجثامين وإخفاء أدلة

0: قد تكون يوماً شاهدة على جرائم الاحتلال. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: معنا من مدينة غزة محمد صلحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن ما الذي يعني هذا التجريف لهذه المناطق تحديدا، ونتحدث عن أدلة تخفى وأيضا جثامين تختفي؟
2: يعني الاحتلال بيقوم طبعا بنقل الركام وتفتيت الركام ونقله داخل الخط الأخضر، وذلك لطمس الأدلة والحقائق. وبطبيعة الحال يعني هناك الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض، والاحتلال يقوم بنقل الركام ومعه هذه الأنقاض، وذلك يعني بصراحة ليقوم بطمس الأدلة والحقائق، وهذا يعني سيحول دون إمكانية التحقيق والمساءلة مستقبلا، حيث أن الاحتلال متهم بجرائم حرب ضد الإنسانية، بالإضافة إلى متهم بجريمة الإبادة الجماعية. والركام والشهداء تحت الركام هم كانوا يمثلوا مسرح للجريمة، وبذلك يعني كانت تحتوي على طبعا رفات المفقودين، وتكون هذه تحتوي على مخلفات للأسلحة والذخائر التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لأنواع السلاح اللي كان بيستخدم. هناك المتعلقات للشهداء، المتعلقات الشخصية الاحتلال يقوم بطمسها، طبعا يقوم الاحتلال بذلك، وذلك لمسح هذه الأدلة وطمسها. والمطلوب طبعا أن يتم حماية مسرح الجريمة هذا. نحن نرى ونطلع على التقارير التي تقدمها المؤسسة الحقوقية، ونطلع على التقارير التي قدمها الأور المتوسط بهذا الجانب، لأن هناك يوميا ما يزيد عن 100 شاحنة يتم نقل الركام وتفتيت الركام، يتم نقله من اللي هو شرق الخط الأخضر، شرق الخط الأصفر الى داخل إسرائيل. وهذا بصراحة يعني يعتبر جريمة اخرى من الجرائم التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: سيد محمد، إضافة إلى الأمور التي ذكرتها، كل موضوع جثامين الناس، مقتنياتهم الشخصية، يعني أنواع الأسلحة التي استخدمت والتي يعني تعطي إثباتات على نوعية الجريمة، أيضا هنالك مقابر غير جديدة، يعني لم تنشأ في هذه الحرب، هي مقابر البلدات والقرى في المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر الفلسطينية داخل غزة، أيضا يتم تجريفها.
2: يعني التقارير تفيد بأنه ما يزيد عن 93% من المقابر قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريفها، وطبعا شيء بصوره كليه او بصوره جزئيه. يعني قامت قوات الاحتلال الاسرائيليه، طبعا كان في تقرير في مارس اذار 2026 بانه 93% من هذه المقابر تم تجريفها بشكل جزئي او بشكل كلي، وهذا طبعا ليس فقط يمس بحرمه الموتى والشهداء في داخل هذه المقابر، بل ايضا يعني بيخلي في فقدان لمواقع وبيانات يمكن تساعد في تحديد اماكن الدفن وهويه الضحايا. والاحتلال طبعا لم يسلم منه لا الحجر ولا البشر ولا الانسان ولا حتى الموتى والشهداء في داخل المقابر.
1: طيب، في ظل هذا الوضع، من هي المنظمات الدولية التي من شأنها أن تتدخل ربما وتحاول الضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والأموات؟
2: يعني احنا بنطالب بمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة لبحث الحقائق ولإيقاف الاحتلال عن طمس هذه الدلائل، ونطالب المنظمات الدولية الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان بأن يقوموا بإرسال وفود إلى قطاع غزة. ونحن كلنا سمعنا سابقا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصحفيين الدوليين بالحضور إلى قطاع غزة لتوثيق الأحداث، وهذا كان كله من شأنه لطمس الحقائق وطمس الأدلة التي يتم جمعها لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم حرب الإبادة التي ارتكبتها في قطاع غزة.
1: طيب، هل هنالك أي جهة الآن في غزة على الأرض ميدانيا تعمل على جمع هذه الأدلة أو ما تيسر منها، علما بأن يعني المنطقة التي يتم التجريف فيها لا يستطيع الناس الدخول إليها؟
2: يعني بصراحة لا تستطيع أي من المؤسسات أو المؤسسات الحقوقية بأن يتم توثيق أي شيء خارج الخط الأصفر، لأنه من يقترب من الخط الأصفر يتم استهدافه. يعني المؤسسات أو حتى المنظمات الدولية لا تستطيع إجراء تنسيق للصليب الأحمر أو للأحمر لكي يتم نقل جثامين من داخل الخط الأصفر، فما بالك أن يتم توثيق لهذه الجرائم. الآن هناك فقط يعني لجان يتم توثيقها فقط للبحث في المفقودين وأعداد المفقودين، ولكن لا أحد يستطيع الدخول داخل الخط الأصفر نظرا لأن قوات الاحتلال تقوم باستهداف كل ما هو متحرك في هذا المحيط.
1: يأخذنا هذا المشهد سيد محمد لأن نسأل عن حال الأهالي الذين يعني فقدوا أحبتهم وبيوتهم والآن يفقدون حتى المقابر.
2: يعني بصراحة شيء كثير يعني من الأشياء اللي كثير متعبة على الصعيد النفسي وعلى كافة الأصعدة، بأنه يعني تمنينا أن نموت ولكن أن نعرف أين موتانا. يعني الآن بصراحة يعني الكثير من الناس لا تعرف أين شهدائها، أين هم موجودين الآن تحت البيوت أم في الشوارع. يعني أصبح المواطنين بحاجة فقط لمعرفة أين الشهداء ليقوموا بدفنهم في أماكن يعرفونها، ولكن الاحتلال حتى هذا الاحتلال لم يسمح لنا بأن نقوم بدفن شهدائنا بالطريقة التي تليق بهم، أو حتى نعرف أين شهدائنا موجودين.
1: السيد محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى ليبيا، حيث أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل إثر استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. جاء ذلك بعدما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان وقود لمستودعات شركة البريغا داخل مصفات الزاوية النفطية، وكان الخزان قد تعرض وفق غرفة العمليات في المصفاة لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر تسببت في اندلاع النار بخزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
3: من فعلها ولم الآن؟ من مصفات الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. ثلاثة استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي، لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة، معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضاً تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصاً في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءاً أساسياً من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضاً القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز ردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارع، وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة.

في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111

0: ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة، لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقاً تستطيع تشكيلات المنوسراتا التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجورا تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية، البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المسيرات الأوكرانية استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية في نوفروسيسك، آخر معقل للبحرية الروسية بالبحر الأسود. هذا وأعلنت سلطات زاباروجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 9 واندلاع حريق في مركز تجاري إثر هجمات روسية. وفي روسيا قال بوتين إن روسيا سترد بالمثل إذا استولت الدول الغربية على السفن التجارية الروسية. من موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا ومرحبا بكما. أمين درغامي، نبدأ معك عن تفاصيل الهجوم الأوكراني في المسيرات، المواقع التي استهدفت تحديدا، وعن هذا التصريح الأخير للرئيس بوتين.
2: نعم، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت في إطار إشرافه على الجزء الأخير والرئيسي من مناورات واسعة يجريها أسطول المحيط الهادئ في أقصى الشرق الروسي، وتحديدا في بحر اليابان على جزيرة أو شبه جزيرة سخالين التي وصلها الرئيس الروسي مساء أمس، واتهم فيها الناتو بأنه يحاول أن يتمدد بشكل أو يتسلل بالأحرى كما قال في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وقال بأن روسيا سترد بالمثل إذا ما حاولت بعض الدول الغربية الاستيلاء على السفن التجارية الروسية، في إشارة إلى توقيف عدد من السفن الروسية في أكثر من مناسبة، سواء من قبل البحرية الأمريكية أو أيضا البحرية الفرنسية في محيطات وبحار عدة حول العالم. بوتين قال بأن ذلك يجب أن يتوقف، وبأن روسيا ستكون مستعدة للقيام بخطوات مماثلة في هذا الاتجاه. بخصوص الاستهدافات الأوكرانية الليلة الماضية وصباح اليوم، سلطات مقاطعة أو إقليم كراسنودار قالت بأن شخصين قتلا جراء هجمات بمسيرات على منطقة نوفوراسيسك على البحر الأسود. لم تتحدث عن استهداف أي من قواعدها هناك كما قال الجانب الأوكراني. وأيضا سلطات مقاطعة بلغراد قالت بأن شخصين قتلا أيضا جراء هجمات متفرقة بالمسيرات. وزارة الدفاع من جانبها تحدثت عن إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة وفوق البحر الأسود وبحر أزوف، وتحدثت عن تواصل استهداف الموانئ الأوكرانية. قالت بأن منشآت لتخزين الوقود تستخدم لصالح الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا تم قصفها الليلة الماضية، وبأنها ستواصل أيضا قصف السفن التي تنقل شحنات عسكرية إلى الجانب الأوكراني. في هذا الإطار طبعا روسيا تواصل زيادة ضغطها العسكري ومحاولة إطباق حصار على الموانئ الأوكرانية ردا على استهداف السفن التجارية

0: في بحر أزوف وفي البحر الأسود، وهذا بدأ جليا من خلال هذه الضربات الروسية المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي تستهدف يعني موانئ كبيرة أوكرانية كأوديسا، تشورنومورسك، إسماعيل وأيضا نيكولايف على البحر الأسود.
1: جزيل الشكر لك أمين درغامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من موسكو. والآن ننتقل إلى كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، لكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل: تاس قتيل وثمانية مصابين في هجمات للقوات الأوكرانية على لوغانسك. إذن عمر الحاج نسألك عن هذه الهجمات التي طالت زاباروجيا، الهجمات الروسية، عن طبيعة هذه الهجمات وأيضا عن هذا المجمع التجاري الذي اندلع الحريق فيه.
2: هذا صحيح، زاباروجيا واحدة من المقاطعات التي تتداخل فيها نقاط السيطرة بين الجانبين. الجانب الروسي يسيطر تقريبا على نحو 60% من مساحة المقاطعة الممتدة في جنوب البلاد والقريبة من بحر أزوف، إضافة إلى قربها من أو اشتراكها بحدود مع مقاطعة دونيس وكذلك دنيبرو. زاباروجيا كانت عنوانا للقصف الروسي بالمسيرات وأيضا بالصواريخ، إضافة إلى إعلان سابق مساء أمس لمصنع زاباروجيا ستايل. زاباروجيا ستايل هذا أكبر مصانع الحديد والصلب في البلاد، والذي بقي واحدا من قلائل يعملون في هذا المجال، أعلن إغلاقه بشكل كامل يوم أمس بعد هجوم استهدف بشكل مباشر هذا المصنع وأدى إلى مقتل 6 أشخاص، ثم ارتفع العدد إلى 7 من عامليه. زاباروجيا لم تكن واحدة في هذا الاستهداف، فمقاطعة بولتافا إضافة إلى مقاطعة سومي وكذلك مقاطعة أوديسا، هذه أيضا عنوان لهجمات روسية مكثفة تستهدف إيقاف أي نشاط في المرافق الأوكرانية في تلك المقاطعة، إضافة إلى ميكولايف. بالنسبة للعاصمة لم تذكر السلطات أي شيء حول هجوم شن على العاصمة بشكل مباشر، وإن كانت العاصمة أيضا عرضة لهجمات بصواريخ باليستية أول أمس. وكذلك في الأسبوع المنصرم زيلينسكي أحصى أكثر من 56 صاروخ عذرا استهدفت بها عموم البلاد وتركزت على مقاطعة كييف خلال الأيام الماضية. زيلينسكي أيضا في إعلان قبل قليل له أشار إلى استهداف بعملية وصفها بالفريدة لقاعدة نوفو روسيسك في البحر الأسود، قال هذه آخر القواعد الروسية، يقصد أنها لم تستهدف في وقت سابق. قال إن العملية كانت معقدة ومؤلفة من طائرات مسيرة إضافة إلى مسيرات بحرية، وكذلك الأمر قصف بصواريخ نبتون أوكرانية الصنع متوسطة المدى، وهذه هي المرة الأولى التي يباح بها باستخدام هذا النوع من الصواريخ، إضافة إلى المسيرات البحرية وكذلك الطائرات المسيرة. قال أيضا إن المرفأ ومنشآته، إضافة إلى منظومات للدفاع الجوي في المنطقة، استهدفتها أوكرانيا في هذا الهجوم وحققت فيها إصابات مباشرة، بينما لم تعلق السلطات على الأقل حتى الآن حول الأخبار التي تتحدث عن هجمات بالمسيرات في كروسنودار وأيضا في مناطق أخرى. وهذا عادة القوات الأوكرانية، إذ أنها تتمهل في إصدار مثل هذه البيانات. سلاح المسيرات الذي قال أيضا زيلينسكي في ختام بيانه إنه مصر على استخدام أو استئناف هذا النوع من الهجمات. هذه المسيرات كنا قد زرنا مواقع الجبهة وأعددنا تقريرا حول أنواعها المختلفة لنتابعه سوية.
3: طائرة مسيرة تساهم في استسلام جندي روسي وتمهد لقدوم فريق من الجنود لأسره ونقله، مشهد يصلح لفيلم سينمائي، لكنه بات اليوم حقيقة تحدث في الحرب الروسية الأوكرانية. على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة في زاباروجيا، تستعد كتيبة المسيرات الخدمية هذه لإرسال بعض منها إلى الجبهة. تغيب التكنولوجيا المعقدة في هذه الورشة وتحضر قوانين الفيزياء البسيطة، يجب أن تكون هياكل المسيرات قوية وقادرة على حمل ما يلزم.
4: Ці дрони змінюють взагалі всю لم نعد نضطر لإرسال الجنود أو العربات المصفحة التي يسهل رصدها لنقل الطعام أو الذخائر أو لإجلاء الجرحى. مسيرة أرضية كفيلة بذلك. لقد وفرنا الجهد والمال وحافظنا على حياة رفاقنا.
5: يترقبون حلول الظلام ليرسلوا دفعة جديدة منها. المهام خدمية صرفة، وحتى لو استهدفت إحداها فالأمر أفضل بكثير بالنسبة لهم من خسارة أو إصابة أي مقاتل. ولكن الجانب الآخر لن يقف مكتوف الأيدي وسيطور سلاحا مشابها. طور الأوكرانيون أيضا العديد من مضادات الطائرات المسيرة، وأصبحت شركات عديدة تتنافس في صناعتها وزيادة نطاق فاعليتها وجعلها منظومة متكاملة من المراقبة والتتبع والإسقاط.
6: منظومة ويستريلا هذه من أحدث المنظومات الاعتراضية، وسرعة المسيارة الاعتراضية في هذه المنظومة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، ولا تحتاج لأكثر من نصف كيلوغرام كرأس حربي لتتصدى لمسيرات الاستطلاع أو المسيرات الهجومية.
5: وحدة أخرى للمسيرات الأرضية الهجومية، أنواع قليلة منها شاركت في القتال، وما تزال الوحدات قيد التطوير. أبرز مهامها مرافقة المسيرات اللوجستية والتغطية النارية.
7: طفرة ملحوظة في فنون الحرب وأساليب القتال أطفتها هذه المسيرات بمختلف أنواعها، وأصبحت قدراتها على إلحاق الخسائر في العدو أكبر من قدرات البشر، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في حماية آلاف المدنيين والمقاتلين على حد سواء. عمر الحاج، الجزيرة، أوكرانيا.
8: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي مضيق هرمز، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز، وإنها تتعرض لضربة قوية وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. في طهران، قال الحرس الثوري إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. على صعيد متصل، قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم وأربعين منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي إن عملية الهدم التي بدأت اليوم في جنين هي تمهيد لاستئناف الاستيطان في الضفة. وفي ليبيا، أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل بعد استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. يأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في خزان مصفات الزاوية شمال غربي البلاد. هذه التطورات نصلها بمزيد من المتابعة ابتداء من واشنطن محمد الأحمد، وكذلك رانيا قاسمي تنضم إلينا من طهران، ومن إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك محمد الأحمد برصد آخر المواقف في واشنطن.
9: أما آخر المواقف محمد جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد لدى عودته إلى واشنطن بأن الولايات المتحدة هي من تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، في رسالة واضحة بأن هذه السيطرة تنعكس من خلال استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي تصفه واشنطن بالفولاذي على الموانئ الإيرانية، وأيضا في محاولة للتأكيد بأن هذا الضغط لا يعني تعطل إمدادات الطاقة من الخليج التي تؤكد واشنطن بأنها لا تزال مستمرة. لكن في هذا السياق أيضا الرئيس دونالد ترامب أبقى احتمال التصعيد قائما، محذرا إيران من أي تحرك في المضيق ومتوعدا إياها برد قوي في حال أقدمت على مثل هذا التصعيد. ميدانيا أيضا في ذات

0: السياق تؤكد سنتكوم استمرار تنفيذ الحصار، حيث أعلنت تعطيل سفينة اليوم بالتوقيت المحلي وتغيير مسار 55 سفينة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وفي مؤشر على استمرار تدفقات الطاقة وبأن واشنطن هي من تتحكم بمفاتيح المضيق، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أكد بأن متوسط الصادرات عبر المضيق بلغ الأسبوع الماضي نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل في الواقع من خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير كما قال. سياسيا أيضا تتضح أكثر ملامح المقاربة الأمريكية التي باتت قائمة على تشديد الضغط العسكري والاقتصادي على طهران. وفي هذا السياق أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تحدث صراحة عن خنق إيران اقتصاديا وماليا بهدف دفعها على ما يبدو للتنازل في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بفتح المضيق. والخارجية الأمريكية أيضا أكدت استمرار حملة الضغط القصوى بالتنسيق مع وزارة الخزانة في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية، لكن مع التأكيد أيضا أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوح. لكن بالرغم من هذه الأجواء والمواقف، وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في مقابلة مع بلومبرغ تحدث عن مؤشرات على اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم. لكن إذا جمعنا كل هذه التصريحات وهذه المواقف الأمريكية بالتحديد، يتضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إحداث نوع من التحول في مقاربتها فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران، بالرغم من أنه ليس واضحا إذا كان هذه المقاربة التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب تمثل تحولا تكتيكيا مرحليا بانتظار مآلات التفاوض مع إيران، أو ربما تحول استراتيجي متوسط الأمد من أولوية العمل العسكري إلى أولوية استنزاف إيران اقتصاديا، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إيران وإن بشكل جزئي، وبأنه يفضل التوصل إلى اتفاق وفق التقارير الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب بالرغم من هذا الوضع لا يزال يراهن على منح الدبلوماسية فرصة. محمد
1: الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع رانيا قاسمي، كيف يبدو المشهد اليوم هناك في طهران رانيا؟
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أن طهران تواصل توجيه رسائل التحدي للولايات المتحدة. آخر هذه الرسائل للمساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ، والذي أكد أن بلاده مستعدة لمواجهة حرب طويلة الأمد. قال أنه سيتم القضاء على أي محاولة لهجوم بري في مهدها، كما تم التأكيد أو اعتبر بالأحرى أن التواجد العسكري الأمريكي هو مجرد استعراض للقوة، وإيران تستطيع أن تقلب المعادلات بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن بلاده استطاعت خلال الحرب الأخيرة أن تدير المشهد وأن تفشل محاولة الولايات المتحدة إسقاط البلاد بأول ضربة عسكرية كما كان يعتقدون، معتبرا أن مضيق هرمز هو محور القوة الجيوسياسية الإيرانية، وذلك إدارة المضيق كما يقول الشيخ ستكون إيرانية بالتأكيد، ومؤكدا أو معتبرا أن القوة العسكرية تعطي المفاوض الإيراني قدرة أكبر على التفاوض مع الطرف الآخر. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الجانب العسكري. أما من الجانب الأمني فكان هناك تصريح سابق لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والذي من جهته أكد على عدة نقاط. هو أن مضيق هرمز لن يفتح إلا عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها مع إيران. قال أن على واشنطن أن تقبل بالشروط الإيرانية، وتحدث بالتحديد عن ضرورة إنهاء الحرب ليس فقط في إيران وإنما في لبنان وغزة، وأن تخرج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلى باقي الشروط الأخرى الإيرانية التي يتم التأكيد هنا في طهران بأنها شروط وردت في مذكرة التفاهم، وأن على الولايات المتحدة أن تعود مرة أخرى للالتزام بهذه المذكرة التي وقعت عليها، معتبرة أن فتح

0: المضيق أو إغلاقه لا علاقة له بالمحادثات المستمرة مع الجانب العماني، وذلك من أجل تحديد مسار آمن لحركة السفن في مضيق هرمز، مسار تكون فيه الرقابة والإدارة مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان، ولا يتم خلالها استخدام الممر الجنوبي الذي ترفضه طهران. هناك أيضا رسالة كان قد وجهها الحرس الثوري من خلال المتحدث باسم العميد حسين محبي، والذي حذر فيها الولايات المتحدة من تنفيذ تهديداتها، لأن هناك العديد من الأمور المهمة بالنسبة للولايات المتحدة ستكون معرضة للتهديد في حال نفذت تهديداتها لإيران.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، كيف يبدو الوضع التفاوضي اليوم من إسلام أباد عبد الرحمن؟
2: تذكير حقيقة وربما قرع لناقوس الخطر هنا في إسلام أباد. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي ذكر بأن هناك 5 أيام فقط متبقية من فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة إسلام أباد للتفاهم الموقع بين أمريكا وإيران. قال بأن هذه الفترة يمكن تمديدها، لكن عبر عن أمل باكستان في أن تستغل الولايات المتحدة وإيران هذه الأيام 5 المتبقية من فترة 60 يوما والعودة إلى طاولة التفاوض هنا في إسلام أباد. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد بأن الملف لم يغلق بالنسبة لباكستان، ملف الوساطة، الجهود التي تبذلها إسلام أباد ما تزال مستمرة متواصلة، ملف الوساطة الباكستاني ما يزال مفتوحا كما أكد المسؤول الباكستاني، الذي أيضا أشار إلى الزيارة التي يقوم بها منذ يوم أمس وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. قال بأن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، لكنها أيضا تهدف لمحاولة إيجاد سبل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هو أشار إشارة طفيفة وبعيدة حقيقة عن هذه الزيارة، عن فحوى هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران منذ يوم أمس. لم يتحدث بشكل مفصل عن هذه الزيارة. الكل يتذكر بأن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران عدة مرات خلال هذه الفترة، وكان معنيا بشكل مباشر تحديدا في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة بالتأكيد للزيارتين الهامتين اللتين قام بهما قائد الجيش الباكستاني أيضا إلى إيران ضمن نفس السياق، سياق الوساطة بين أمريكا وإيران. هذه التطورات حقيقة تأتي بعد تصريحين لوزير الدفاع ورئيس الوزراء الباكستاني. وزير الدفاع أعرب عن احتمال أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم ما، هكذا قال تحديدا، مؤكدا أن هناك عدة مؤشرات لاحتمال اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى التفاهم ما دون أن يفصل ما هي تلك التفاهم. بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني قد أكد أيضا مساء يوم أمس بأن هناك عدة أطراف حاليا تسعى لإنهاء حالة الاضطراب في المنطقة، وأن هناك أملا كبيرا في أن تتوج هذه الجهود بانفراج وانتهاء لحالة الاضطراب في المنطقة. هناك الكثير من التصريحات الإيجابية التفاؤلية هنا في باكستان، زيارة وزير الداخلية إلى طهران، وحديث المسؤول الباكستاني اليوم عن فترة الأيام 5 المتبقية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسان مسعود.
3: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
4: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
3: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
4: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
3: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا، واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها، مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: هذه المستجدات والتطورات نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد أصلاني، تابعت قبل قليل تغريدة لسعيد جليلي وهو ممثل المرشد في مجلس الأمن القومي الإيراني، يقول إن العدو يهزم عندما يحين وقت المبادرة لأن لا تترك له مجالا للراحة ولا لأن يستعد ويجمع صفوفه ويعود إليك من جديد. هل يمثل هذا التصريح موقفا رسميا إيرانيا بتقديرك؟
5: هو أحد الممثلين للقادة في مجلس الأمن القومي، وهو كان مفاوض سابق فيما يتعلق بالملف النووي قبل بضعة سنوات. ما يقوله هو الرؤية السائدة في البلاد، ولكن قد يكون هناك آراء مختلفة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة داخل إيران. بعض الأشخاص ينتقدون هذه المفاوضات ويعارضون أي محادثات مع الولايات المتحدة، لأنهم يقولون أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها بناء على التجارب السابقة. وجليلي كان قد انتقد هذه المفاوضات، ولكن هو بنفسه كان مفاوض رئيسي سابقا. ما يحصل الآن داخل إيران هو أنه بعض التهديدات العسكرية والضغوطات والعقوبات، كل هذه الأمور دفعت مناصري الدبلوماسية نحو الإصرار على أنه يجب تعزيز الردع بوجه التهديدات الأمريكية والضغوطات الأمريكية. ولذلك نحن نرى أن حتى هؤلاء المفاوضين باتوا ينتقدون المقاربة الأمريكية والمفاوضات معها، ولكن هناك مجموعة من الأشخاص، وأعتقد أن جليلي يمثل هذه المجموعة، التي تقول أنه يمكن التفاوض مع الولايات المتحدة عندما تتمكنون من خلق ردع قوي بواجه هذه الضغوطات الأمريكية، ومن ثم يمكنكم التفاوض بناء على موقف القوة من أجل الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. هذا الأمر لم يتحقق بعد، ولذلك المفاوضات لن تكون بناءة، ولذلك هو يتحدث عن هزيمة الولايات المتحدة، وهذه الهزيمة تعني أنه يجب أن يكون هناك ردع قوي قبل المفاوضات.
1: سيد فايفل، سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها ترامب حتى اللحظة، هل يبدو لك شخصيا بأنها تؤتي أكلها مع هذا النوع من القيادة الموجود في إيران؟
5: بصعوبة كثيرة، هذه مقاربة صعبة جدا وطريق طويل لنرى الحصار، والولايات المتحدة سيكون لديها نفوذ على المدى الطويل بعد هذا الحصار. كلا الطرفان يرسلان مناصريهم وأيضا ينشرون التغريدات، مثلا الجانب الإيراني يتحدث عن هزيمة العدو، والولايات المتحدة تقوم بالأمر نفسه علنا. وزير الطاقة الأمريكي كان قد أصدر تغريدة على منصة أكس الأمس وقال أن الجيش الأمريكي وحلفائه الخليجيين زادوا كميات النفط التي تخرج من دول الخليج، ونحن هنا نتحدث عن 7 أو 8 براميل من النفط كل 7 أو 8 ملايين برميل من النفط كل يوم، ولكن الكميات السابقة كانت ضعفي ذلك. وزير الطاقة الأمريكي كان يقول أنه يمكن للأمريكيين أن يصمدوا أكثر من الإيرانيين، وأنهم يخرجون النفط من خلال الجنوب ومن خلال السماح بعبور عدد من السفن كل يوم، ومن خلال إيجاد طرق بديلة عبر أنابيب النفط من أجل إيصال هذا النفط إلى الأسواق. ولكن هذه إجراءات على المدى القصير، وفي نهاية المطاف الأمريكيون والإيرانيون يقومون أيضا بجهود دبلوماسية صامتة كما قال الرئيس ترامب سابقا، من خلال هذه المفاوضات شبه المفاوضات. والباكستانيون قالوا الأمس أن هناك تحركات، هذا ما يحصل حاليا. وفي الوقت ذاته أيضا كلا الطرفان يقومان بحرب إلكترونية، وقبل بضعة أيام قيل أنه من المرجح أن كان هناك هجوم إيراني سبراني قد طال المنشآت المائية في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ممكن من أجل منع إيران من الحصول على الإيرادات المالية التي تدعم الحرس الثوري الإيراني، وهي تقوم بذلك من خلال ملاحقة أسطول الذل ومؤسسات الذل أيضا. كل هذه الأمور تحصل علنا وخلف الأبواب الموصدة، هناك المفاوضات ومن ثم هناك استخدام الإنترنت من أجل الاستمرار في هذه المعركة.
1: اليوم في سياق الحديث عن تعزيز الردع في إيران وأنها الرؤية السائدة، المضيق فيما يبدو أنه الورقة الأقوى لردع الولايات المتحدة بالنسبة لإيران، لكن كما تكيفت إيران مع الحصار الطويل يبدو أن الأطراف الأخرى المقابلة لها، أمريكا وحلفاؤها في المنطقة، سيتكيفون مع الوضع الجديد، وأن إيران ستستخدم المضيق وتلوح به كلما لاحت حرب عليها. ألا يهدد ذلك الورقة الأخيرة ربما بيد إيران بتقديرك، وبالتالي ستفقد قدرتها على ردع الولايات المتحدة؟
5: من الصحيح أن مضيق هرمز يمكن أن يكون ورقة ضغط فعالة إذا تم استخدامها، وإذا أخلق المضيق لفترة طويلة يمكن أن يدفع ذلك الطرف الآخر نحو إيجاد بدائل. ولكن النقطة الأساسية هي أن محاولة إيجاد هذه البدائل ستتطلب أعوام عدة، وبعد 10 أعوام مثلا إذا تم تطوير مشاريع تكون ناجحة لن يتمكنوا من ملء فجوة مضيق هرمز بشكل كامل، وثلث هذه الفجوة ستبقى موجودة. بالنسبة لإيران، استراتيجية ليست قائمة على إخلاق مضيق هرمز على المدى الطويل، بالإضافة إلى المعركة العسكرية وأيضا المعركة الاقتصادية الدائرة ما بين الطرفين. نحن نرى أيضا حرب تدور في أذهان كلا الطرفين، كلاهما يستخدمان النفوذ وأوراق الضغط من خلال الضغوطات الاقتصادية والعسكرية والسياسية من أجل تغيير حسابات الطرف الآخر في طهران، وإيران تقوم بالأمر نفسه من خلال استخدام العوامل الجغرافية ومضيق هرمز والحلفاء من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة، والهدف هو إنشاء هذا الردع. ولكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الاستراتيجية ستستمر لأعوام عدة. عاجلاً أم آجلاً سيتعين على الطرفين إيجاد هذا التوازن الذي من شأنه أن ينهي النزاع، لأن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى التصعيد ليس فقط بشكل أفقي وعلى نطاق جغرافي أوسع، بل حتى على مستوى عمودي يمكن أن يتصاعد هذا النزاع إلى مستويات خطيرة. ولذلك إيران تود أن تستخدم مضيق هرمزكا ورقة ضغط من أجل الوصول إلى توازن وإطار، ومن ثم توصل إلى سلام مستدام، وسيبقى المضيق مفتوح في الأعوام القادمة. وأيضا بالنسبة للمشاكل الفنية المتعلقة بهذه البدائل سيكون من الصعب حلها، وستتطلب هذه العملية بعض الوقت. وهذا الأمر لا يعني أن هذه البدائل ستكون بدائل كاملة ومثالية. وفي حال استمر النزاع يمكن أن تتأثر هذه البدائل.
1: أطرح سؤالا على ضيفي هنا، وأبدأ معك سيد فايفل، حول الأوراق التي تمتلكها ابتداء الولايات المتحدة، والتي إن صح التعبير يمكن أن تجعل الطرف الآخر الإيراني يصرخ أولا، وكذلك عن المدة الزمنية التي تستطيع أن تصبر خلالها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
5: لقد قيل أن الاقتصاد الإيراني مرن وأنه قد اعتاد على مثل هذه العقوبات والصعوبات، وهم يخططون على المدى المتوسط من خلال شطب الاستثمارات والترشيد باستخدام المنتجات والتعامل مع الركود الاقتصادي، وأن العملة قد تراجعت قيمتها، وأن التضخم قد ارتفع بوتيرة تتخطى 90%، والتضخم على بعض المنتجات قد تخطى 200%. الاقتصاد الإيراني كان مرن حتى الآن، لدرجة أنه إذا لم يتمكن الأمريكيون من استخدام هذا الضغط بشكل فعال سيستمرون في ممارسة هذه الضغوطات. وفيما يتعلق برفع العقوبات وإزالة التجميد عن الأصول، هذه استراتيجية تفاوض قوية يمتلكها الأمريكيون، ولكن الإيرانيين على الأرجح لديهم النفوذ الأكبر فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقدرتهم على استيعاب وامتصاص كل التداعيات الاقتصادية التي يحاول الأمريكيون وحلفائهم فرضها على الإيرانيين. وطالما أن الحرس الثوري الإيراني قادر على دفع أجور جنوده، وطالما أن النخبة السياسية تعيش على مستوى معين، وطالما أنه بإمكانهم أن يصلوا إلى الأعلام الحر الأمريكي، التحدي الأساسي هو أن التعديل الأول في الدستور الأمريكي يسمح بحرية الإعلام والصحافة، وهذا الإعلام يعارض ترامب حالياً. وإذا نظرتم إلى كل هذه العوامل، وإذا كنتم أحد القادة الإيرانيين، ستعتقدون بأن الرئيس ترامب سيخسر في انتخابات نوفمبر، وأنه ربما سيرى كل هذه الإشارات وسيتراجع. حتى هذه اللحظات الرئيس ترامب لم ينتهج هذه السياسة بعد، وهو لا يزال مرن علنا وفي محادثاته السرية، وهو سيستمر بالضغط على الإيرانيين قدر المستطاع. الإيرانيون يسيرون ببطء جدا حتى مع هذه المفاوضات مع عمان، ولقد تم الحديث عن هذه المفاوضات منذ أيام عدة، وقيل أن النتيجة باتت وشيكة، ولكن الإيرانيين يعلمون أنه إذا توصل إلى اتفاق مع عمان بشأن هيكلية تحرك السفن عبر مضيق هرمز، هذا الأمر يعني أنهم على الأرجح سيتعين عليهم أن يدخلوا في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهم يريدون ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوطات على ترامب والأمريكيين، ولذلك هم يسيرون ببطء فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان من أجل منع الأمريكيين من المجيء إلى طاولة المفاوضات لفتح مضيق هرمز وبدء المرحلة القادمة من المفاوضات.
1: أريد أن أعود لك بذات السؤال، ولكن قبل ذلك، ما هي المؤشرات، وهذه مسألة لافتة تحدث عنها سيد فايفل، ما المؤشرات التي تقول لإيران اليوم إن قراءتها لحالة العدو في حالة أنه في حالة تراجع قراءة صائبة أو دقيقة؟
5: أحد النقاط هي أنه ما من بديل أمام إيران، ولذلك عليها أن تواجه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إطار يسمح بالخروج من هذا الوضع. والنقطة الثانية هي أن إيران تعتقد أنه بإمكانها أن تستخدم مضيق هرمز أو مسألة الطاقة كورقة ضغط بوجه الولايات المتحدة.

0: وهناك أيضا العامل الزمني الذي يشكل ضغط على ترامب مع اقترابه للانتخابات النصفية، والأهم من ذلك هو أسواق الطاقة العالمية، وهذا الأمر يمكن إيران من الضغط على الولايات المتحدة. ولكن المقصى هنا هو أنه في المرة السابقة التي استخدمت فيها إيران مضيق هرمز، الولايات المتحدة وحلفائها استخدموا باب المندب كوسيلة بديلة من أجل زيادة الضغوطات على إيران. ولكن مع التوسع الجغرافي للنزاع بتنا نرى أن باب المندب قد تأثر نسبيا، وحتى إذا رأينا تصعيد وحتى إذا ازدادت رقعة هذا النزاع سنرى أن الصدمة على أسعار الطاقة الدولية لن تكون مماثلة لما كانت عليه في الحرب السابقة، بل قد تكون أعلى بكثير. الضغوطات على الولايات المتحدة أيضا قد ترتفع، ولذلك إيران تود أن تستخدم العامل الجغرافي بما في ذلك جغرافيا المنطقة من أجل زيادة الضغوطات على الولايات المتحدة. ولكن الهدف النهائي هو ليس الاستمرار في هذه الحرب إلى الأبد، بل إعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى صفقة والوفاء بالالتزامات، وكل ذلك يتعلق بمذكرة التفاهم.
1: أجبت على تساؤلي ربما بشكل أو بآخر، لكن في الوقت نفسه سيد فايفل، هل يبدو لك أن هدف ترامب في هذه اللحظة وإدارة ترامب هو الحفاظ على كبرياء ترامب وأنه لن يخسر هذه المعركة التي دخلها، أم أن الهدف ما زال الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة؟
0: الهدف هو الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة، ولكن أتفق مع الطرح القائل أن الرئيس ترامب دخل إلى هذه الحرب بثقة مفرطة، فهو كان قد رأى كيف أن الرئيس الفنزويلي تم جلبه إلى الحبس في بروكلين في نيويورك، ورأى أيضا ما حصل مع بشار الأسد وانتقاله إلى موسكو إلى شقة فاخرة في موسكو، وهو يعتقد بأن هذه القوة الأمريكية والقوة الدبلوماسية الأمريكية التي بإمكانها أن تصل إلى نهاية النظام الإيراني. كل من يعمل في شؤون الشرق الأوسط يعلم أن هذا الطرح ليس عقلاني. ولكن في الوقت ذاته أيضا النظام الإيراني كما قال زميلي لم يعد لديه أي خيار. إذا نظرتم إلى شاشات التلفاز الأمس ورأيتم كيف أن بشار الأسد وجهت له تهم غيابية، تهم بالقتل، وإذا كان على النظام أن يستسلم في هذه الحرب قد ينتهي به المطاف في المكان نفسه، حيث أن الشعب الإيراني بإمكانه أن يقاضي النظام. هذا هو التحدي الأساسي، كبرياء الرئيس ترامب وبقاء النظام الإيراني، وهذا الأمر يعني أنه على النظام أن يبذل قصارى جهده من أجل البقاء في مكانه، والحلم الأمريكي بشأن تغيير النظام في إيران كان محض أوهام، وهذه الأوهام كانت قد راودت أذهان القادة الأمريكيين الذين كانوا يعتقدون أن القوة العسكرية الأمريكية ستؤدي إلى هذا التغير في المجتمع الإيراني.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا معنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وكذلك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد وبحث معه تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. حول تلك التطورات من النبطية في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، نرصد معك الواقع الميداني حيث تتواجدين في جنوب لبنان والموقف السياسي في لبنان تزامنا مع ذلك.
2: في آخر التطورات يريدنا الآن بيان من قيادة الجيش اللبناني. يقول البيان إن الجنرال الأمريكي كليرفيلد قد التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هايكر، جرى بحث بالترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، في مقدمها الاعتداءات وأعمال التجريف والتفجير والتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا دعم للجيش في ظل ما ينفذه من مهمات مستشفيات في جنوب لبنان وفي مختلف المناطق اللبنانية. هذا هو اللقاء الثاني للجنرال الأمريكي المسؤول في لجنة التنسيق بين الجيش اللبناني وأيضا القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

0: التي تمخضت عن التفاوض المباشر الذي كان قد سبق واستهل في واشنطن وانتقل إلى روما. لننتقل في الميدان ثم نفصل في المواقف السياسية. أنا أقف في النبطية وعلى بعد عشرات الأمتار فقط كانت قد نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر وفق ما أفادتنا عناصر الدفاع المدني العاملة في جنوب لبنان. هي على بعد عشرات الأمتار حصلت هذه الغارة. من موقعنا يمكن أن نرصد مرتفع علي الطاهر. هذا المرتفع الذي يشكل خلال الأشهر الماضية مدماكا أساسيا للعناوين الميدانية. لا يمر يوم إلا وتقصفه قوات الاحتلال الإسرائيلي إما بالقذائف الحارقة أو بالقذائف المدفعية كما جرى خلال الساعات 24 الماضية. حتى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عنه كثيرا. كانت قد طالبت وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية الجيش بالدخول إلى هذه المنطقة. جرت في مرتفع علي الطاهر أعتى المعارك بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت للوصول إلى هذه المنطقة. ولكن هذا المرتفع الذي نشاهده بعدسة الزميل عصام مواسي ما زال عصيا على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في تلال مرتفعة متاخمة له. هنا نتحدث عن كفر تبنيت أو حتى عن قلعة الشقيف وغيرها من المناطق التي وصلت إليها هذه القوات الإسرائيلية.
1: من الذي يسيطر على هذه المرتفعات كارمن التي نتابعها في الصورة؟
0: على هذا المرتفع، مرتفع علي الطاهر، قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إلى هناك. سعت مرارا وتكرارا، حتى في الأسابيع الماضية تحدثت عن استهداف إحدى آلياتها هنا عند مرتفع علي الطاهر. لم يتبنى حزب الله العملية. سعت بكل ما تملكه من ترسانة عسكرية، من المسيرات، من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، من دبابات الميركافا، كل الجهد العسكري في آخر أيام المعارك قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على هذا المرتفع، ولكن حتى هذه اللحظة لم تسيطر عليه وبقي عصيا على هذه القوات. يجري الحديث عنه كثيرا حتى في جلسات التفاوض. تم الحديث عن علي الطاهر أكثر من مرة، حتى تم الحديث عن إمكانية أن يكون من ضمن المناطق التجريبية، ولكن لبنان رفض ذلك لأن هذا المرتفع هو تحت السيطرة اللبنانية. وكما أشرت، قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إلى مرتفع علي الطاهر. اليوم لبنان معني بسياقين. السياق الأول هذه الزيارة التي يقوم بها الجنرال الأمريكي. هناك مسعى على المستوى الرسمي اللبناني لتعزيز الموقف اللبناني في التفاوض المباشر، خاصة أن الجلسة السابعة لم يتمخض عنها أي مكتسب حصل عليه الوفد اللبناني. حتى أن هناك توصيفا في لبنان بأن الوفد اللبناني عاد من تلك الجلسة خالية الوفاض. لبنان يحاول قبيل الجلسة الثامنة للتفاوض يحاول تحقيق مجموعة مكتسبات أو مجموعة مطالب كان قد نقلها الرئيس اللبناني إلى واشنطن، كان تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وكما أشرت، كان هناك غارة على النبطية يوم أمس، بالإضافة إلى ذلك أعمال التفجيرات لا تتوقف على جنوب لبنان أيضا هناك. ولكن لابد هنا من الوقوف عند موقف المعترضين من المفاوضات. حزب الله يقول إن هذا السياق التفاوضي لن يوصل إلى مكان، وهو يأتي في إطار التنازلات. بالإضافة إلى ذلك، هو يعول على الموقف الإيراني. ورضائي كان يوم أمس قد تحدث عن أن مضيق هرمز سيبقى مقفلا حتى وقف إطلاق النار في غزة وأيضا في جنوب لبنان. بالتالي هناك صدع على المستوى اللبناني بين المواقف، ولكن على المستوى الرسمي هناك إصرار على المضي بما تصفه السلطات اللبنانية بأن التفاوض هو يخفف من وطأة ما تكبده لبنان جراء هذه الحرب. ولكن كما أشرت، ليس فقط لحزب الله ولكن لحركة أمل.
1: نعم كارمن، بينما نتابع هذا الحديث تتوافد الأنباء التي تحدثت عنها في بدء هذه المداخلة حول بيان الجيش اللبناني أن قائد الجيش والجنرال الأمريكي ليرفيلد بحث ترتيبات اتفاق الإطار وصعوبات إثر اعتداءات إسرائيل. أخيرا وفي أقل من دقيقة كارمن، هل هناك أي مواقف رسمية لبنانية حتى اللحظة جراء حالات التفجير التي ينتهجها جيش الاحتلال في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان؟
0: هناك إجماع على المستوى اللبناني كان الرسمي أو حتى الشعبي أو حتى الحزبي باللبنان يطالب بكل مستوياته وقف التفجيرات لأنها تزيل وتمحو كل ملامح البلدات في جنوب لبنان. قبل قليل كان هناك تفجير في زوطر الشرقية، قبلها أيضا في بيت يحون. التفجيرات لا تتوقف في جنوب لبنان، وأيضا أعمال التجريف، تجريف المنازل مستمرة منذ أيام الاقتتال والحرب. كنا قد رصدنا سابقا كيف دخلت هذه الآليات المدنية والمقاولون الذين دخلوا إلى جنوب لبنان وجرفوا المنازل، ولكن ما يحصل في غرف التفاوض هو مختلف تماما عما تنفذه إسرائيل في الميدان. وأصلا المستوى الرسمي اللبناني يقول إن إسرائيل لم تلتزم بتطبيق اتفاق الإطار. لبنان يريد توسعة المناطق التجريبية، يريد وقف كل هذه الانتهاكات، ولكن إسرائيل ماضية في انتهاكاتها، ماضية في غاراتها وتجريف ومحو مناطق برمتها. نتحدث عن أكثر من 650 كيلومترا مربعا تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وهي تحاول وتسعى مرارا وتكرارا لتوسيع هذه الرقعة الجغرافية التي تحتلها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من النبطية جنوب لبنان كارمن جوخدر. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم واسعة شملت 40 منشأة ومحلا تجارية في قرية عابا شرق مدينة جنين شمالي الضفة. في الأثناء أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن المستوطنين لا يزالون منتشرين في مناطق عدة في بلدة قصرة، حيث وضعوا الحجارة في الطرقات لعرقلة حركة الجيش الإسرائيلي الذي وصل إلى المنطقة دون أن يتمكن من إبعادهم عنها. وأكدت المصادر ذاتها بأن العائلات الفلسطينية المحاصرة في البلدة لا تزال بلا ماء ولا كهرباء. من بلدة قصرة جنوب نابلس ينضم إلينا ليث جعار مراسل الجزيرة هناك. كيف يبدو المشهد ليث حتى اللحظة؟
2: تصعيد واضح في مناطق الضفة الغربية ينفذ من قبل المستوطنين تارة وتارة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتحم وينفذ عمليات اقتحام واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية. في بلدة قصرة حيث نتواجد، هذه التلة التي يطلق عليها بمنطقة رأس العين، وهي التلة مرتفعة نسبيا عن بلدة قصرة، يتواجد المستوطنون بها، وهناك عدد من المنازل المحاصرة. قبل قليل وصل الجيش الإسرائيلي مجددا بعد محاولة المستوطنين الاعتداء وهجوم نفذ على أحد المنازل. 4 عائلات فلسطينية تسكن هذا المربع، إضافة إلى عدد من المنازل قيد الإنشاء التي تواجدت في هذه المنطقة. منذ أيام المستوطنون وضعوا خياما في محيط فناء هذه المنازل، وبدأوا بحصار المنطقة ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، كصورة مشابهة لما جرى محمد مع عائلة الطباسي في بلدة جالود المتاخمة لهذه البلدة، حيث يواصل المستوطنون قطع المياه والكهرباء عن العائلات الفلسطينية ويقومون بالاعتداء عليهم والهجوم على منازلهم، إضافة أيضا إلى قيامهم بوضع حجارة كبيرة في الطرقات لمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم وإبعادهم عن هذه المنطقة. الجيش منذ ساعات الصباح وفقا لبيانه قال بأنه وصل رفقة قائد الضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى وقائد حرس الحدود في جيش الاحتلال، وحاولوا أو قاموا بإزاحة وإزالة ومصادرة بعض معدات المستوطنين التي تواجدت في محيط هذه المنازل، ويحاولون إبعاد المستوطنين وإزالتهم عن هذه المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من إزالتهم أو إبعادهم عن هذه المنطقة، لا سيما وأن أعداد المستوطنين منذ ساعات الصباح ونحن نشاهدها برؤية العين بأن المستوطنين وأعدادهم تتزايد، حيث يصلون من مناطق عديدة من هذه من محيط هذه المناطق وينفذون اعتداءات على الفلسطينيين. حاليا المستوطنون يتواجدون في 3 مواقع. الموقع الأول الذي يظهر في هذه الصورة وهو في محيط المنازل، إضافة إلى المنطقة العليا، وهذا المنزل ربما الذي يظهر في هذه الصورة عدد من المنازل يتواجد بها المستوطنون وينفذون انتشار واسع لمنع الجيش من الوصول إليهم وإبعادهم عن تلك المناطق. وفق العائلة تحدثنا مع عائلة من داخل هذا التجمع، قالوا لنا بأن المستوطنون قاموا قبل قليل بمحاولة خلع أبواب المنازل والاعتداء على ممتلكاتهم قبل أن يصل الجيش إلى هذه المنطقة. جاء ذلك بالتزامن أيضا مع عمليات هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. وصل إلى 25 منشأة حتى هذه اللحظة في مناطق جنين إلى الشمال من الضفة الغربية، وفقا لما قال بتسال إيل سموتريتش بأن

0: الجيش والإدارة المدنية تعمل على إزالة مبان للفلسطينيين في تلك المنطقة مع اندلاع أيضا مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس.
1: أتساءل ليث، ما الذي يحاول الجيش الإسرائيلي فعله في ظل أنه طالما تابعنا دعمه لحركات المستوطنين ونشاطهم واعتداءاتهم، فما شكل المشهد اليوم عندما يحاول الجيش أن يمنعهم من التواجد في تلك المنطقة وهم يمارسون نفس الفعل؟
0: بيان الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسعى الجيش لإبعاد هؤلاء المستوطنين لأنهم يتواجدون بشكل غير قانوني في هذه المنطقة، وهي حقيقة مناطق مصنفة بموجب اتفاقية أوسلو التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية. هذه المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون هي مناطق مصنفة ألف باء عفوا، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. السلطة تعطي التراخيص للبناء في هذه المنطقة، إلا أن المستوطنون لا يعيرون أي اهتمام لهذه الاتفاقيات أو هذه التصنيفات في الضفة الغربية. بما الجواب الذي سألت عنه تحديدا بما يخص الجيش الإسرائيلي، هنا نشاهد بأن الجيش قام بالوصول إلى هؤلاء المستوطنين وحاول إبعادهم في ساعات الصباح، صادر بعض معداتهم وانسحب من المكان، في صورة مشابهة لما يقول الفلسطينيون هنا بأن الجيش الإسرائيلي هو من يدعم المستوطنين، قام بمحاصرة ومصادرة عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنة عسكرية على امتداد هذا الطريق الذي تشاهدونه لمنع الفلسطينيين من الوصول وكسر الحصار عن العائلات الفلسطينية التي تحاصر منذ يومين في هذه المنطقة. أي أن الجيش هو شريك فعلي لما يجري في مناطق الضفة الغربية، وهو ما يؤمن هذه الاقتحامات والاعتداءات التي تنفذ على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. ومقاطع الفيديو المصور التي خرجت من بعض النشطاء خلال الأيام السابقة حول قيام الجنود بالاعتداء على الفلسطينيين رفقة المستوطنين يجسد حقيقة ما يجري في مناطق الضفة الغربية، أي أن الجيش الإسرائيلي هو شريك فعلي بهذه الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وخير مثال على ذلك ما يجري في هذه اللحظات، الجيش المستوطنون عشرات المستوطنين يتواجدون في هذه المنطقة، الجيش بأكثر من 35 آلية عسكرية رفقة قائد المنطقة الوسطى وقائد الضفة الغربية وقائد حرس الحدود، إضافة إلى الإدارة المدنية، وصلوا إلى هذه المنطقة لم يتمكنوا من إبعاد عشرات المستوطنين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة. وهذا ما يوضح بشكل واضح بأن ما يجري على أرض الواقع مخالف لبعض البيانات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي بما يخص مناطق الضفة الغربية.
1: ليث جعار مراسلنا من بلدة قصرى جنوب نابلس، شكرا جزيلا لك. ونتابع هذا الخبر العاجل على الشاشة الآن. مراسل الجزيرة يقول إن مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة، وهذه صور نتابعها وردت حول تلك الحالة للمواجهات ما بين شبان فلسطينيين. ما نتابعه في الصورة بطبيعة الحال هي آليات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقتحم مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. ما نتابعه حتى اللحظة هي عملية للجيش الإسرائيلي تظهر فيها آليات وجنود مدججون بالسلاح يقتحمون مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة. مراسل الجزيرة كان قد أفادنا قبل قليل بأن مواجهات جرت إثر هذا الاقتحام ما بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين حاولوا ربما صد هذه الهجمات، وفق ما نتابع في هذه الصورة الآن. ما زلنا نتابع هذه الصور لاقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وهذه آليات الجيش، صور وردتنا قبل قليل تلك المواجهات وذلك الاقتحام بالفعل للجيش الإسرائيلي لهذا المخيم، ألقى قنابل الغاز، وما تابعناه كان محاولات من عدد من الشبان التصدي لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يقتحمون مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. إذن خلال 3 سنوات صدر أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة الغربية. لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟ المزيد في تقرير عبد الله سكر.

0: بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطاً تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: إلى ليبيا، حيث أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل بعد استهدافها وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية. يأتي ذلك بعد أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الحرائق في خزان مصفات الزاوية شمال غربي البلاد. مباشرة إلى طرابلس مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة. إلى أين وصل ذلك الحادث حتى اللحظة أحمد؟
2: هو ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء المسؤولة بشكل كامل وحصري عن إدارة قطاع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد، هي أعلنت عن احتراق محطة أسمتها محطة التحويل في جنوب الزاوية بالكامل، وقالت إن هذه المحطة خرجت عن الخدمة إثر استهدافها. أيضا حذرت الشركة في منشور لها من حدوث إطفاء جزئي أو كلي في حال استمرار هذه الاعتداءات. هذه المحطة خرجت عن الخدمة فجر هذا اليوم عندما استهدفت بطائرة مسيرة مجهولة، بين قوسين طائر درون انتحارية أطلقها مجهولون، ما أدى إلى احتراق هذه المحطة الرئيسية التي تغذي جزءا كبيرا أو أرجاء واسعة من مدينة الزاوية. شركة الكهرباء حذرت مرارا وتكرارا من تكرار هذه الاعتداءات، وقالت في وقت سابق أيضا وفي بيانات سابقة إن الاعتداءات أو الاشتباكات المسلحة التي تقع في نطاق مناطق فيها محطات كهربائية أو محطات تحويل كهربائية أو محطات توليد يؤثر بشكل كامل على الشبكة، هذا بالتزامن مع أزمة الكهرباء والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وهي أزمة الآن منذ أكثر من شهرين لم تنتهي بشكل كامل. أيضا في بيان سابق أيضا

0: حتى للمؤسسة الوطنية للنفط حذرت من استمرار الاعتداءات على الأصول النفطية والمرافق النفطية، تقصد بذلك الاعتداءات التي حصلت في وقت سابق خلال اليومين الماضيين واستهدفت مصفات الزاوية لتكرير النفط، وأيضا استهدفت مستودعات الوقود التابعة لشركة البريغا بمصفات الزاوية. هذه الاستهدافات كانت بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وأحدثت أضرارا كبيرة.
1: ما يزال السؤال مطروحا أحمد حول سياق هذا الحادث، من الذي يمكن أن يكون متسببا به وفق القراءات الأولية حتى اللحظة، ولماذا في هذا التوقيت؟
0: حتى الآن الفاعل مجهول حقيقة. السلطات الأمنية أو القضائية لم تعلن عن نتائج التحقيق، هي تقول إنها تحقق في هذه الاعتداءات وتحقق في هذه العمليات بين قوسين العسكرية أو الأمنية، لكن حتى الآن ليست هناك نتائج. ولكن في المجمل هذه الاعتداءات تقع في مناطق متوترة، مدينة الزاوية هي منطقة متوترة إلى حد ما. يوم الثلاثاء الماضي المدينة شهدت اشتباكات عنيفة كانت امتدت على خط طويل بعض الشيء بين مدينتي الزاوية ومدينة صرمان المجاورة لها. المدينة توجد فيها تشكيلات مسلحة أو مجاميع مسلحة، بينها دائما صراعات على النفوذ، على تقاسم النفوذ داخل المدينة. ومن ضمن هذه المواقع محطات الكهرباء، محطات البنزين، مصفات الزاوية، هذه أماكن استراتيجية أو مواقع استراتيجية. يبدو أن هناك تنافسا، أو من الواضح أن هناك تنافسا بين هذه المجموعات المسلحة على التولي أو امتداد نفوذها في هذا في هذه المناطق. لكن حتى الآن ليست هناك أدلة واضحة وصريحة على تورط هذا الطرف أو ذاك الطرف في هذه الاعتداءات المسلحة. هذا أسلوب لأول مرة في ليبيا. أنا يوم أمس كنت في مصفات الزاوية، الفنيون الإداريون هناك يتحدثون بشيء من التندر عن أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا انتقلت الآن إلى مدينة الزاوية، يقصدون بذلك الدرونات الانتحارية التي فجأة ظهرت في المشهد في مدينة الزاوية، يطلقها مجهولون، لا يعرف أين تأتي، لا تعرف ضربتها أين، فجأة تضرب مكان معين وتحدث فيه أضرارا. ليلة البارحة على سبيل المثال كانت مدينة الزاوية على موعد مع إطلاق كثيف لرصاص.
1: شكرا جزيلا، انتهى الوقت المخصص لهذه المداخلة. أحمد خليفة مراسل الجزيرة من ليبيا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة، نلتقيكم في أمان الله.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عليهم، بنتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق للمربع الاول؟
1: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
5: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
6: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
7: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعد ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
8: عواجل تتوالى.
9: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
8: بث مباشر دون توقف.
10: هذه الساعة نفتح نوافذ،
8: نوافذ خاصة،
10: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
8: وتحليل للأحياء،
11: المتابعة شبكة مراسلين
8: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة.

0: دفنة تحت الأنقاض.
1: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق. في طهران قال الحرس الثوري إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. على صعيد متصل قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بسشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم وأربعين منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. من جهته قال وزير المالية الإسرائيلي إن عملية الهدم التي بدأت اليوم في جنين هي تمهيد لاستئناف الاستيطان في الضفة. وفي السودان أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. من جانبها قالت مصادر بالجيش السوداني إنها تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السريع على عدة مدن بينها مدينتا أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة الخرطوم. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا بداية مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما محمد الأحمد. بين الوقائع والتصريحات في الولايات المتحدة، هل يختلف المشهد أم يتسق؟
2: وهذا سؤال صعب منى في الحقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث مواقفه أشار مجددا في الحقيقة إلى السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مع تأكيد القيادة المركزية على استمرار الحصار البحري، وأيضا تأكيد وزير الطاقة الأمريكي بأن تدفقات الطاقة من الخليج لم تتوقف. في الحقيقة ترامب أيضا في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى واشنطن من ولاية أوهايو أبقى احتمالات التصعيد قائمة مع إيران، وحذر طهران من أي تحرك في المضيق، متوعدا بأن ذلك سيقابل برد أمريكي قوي. يمكن فهم تحذير ترامب لطهران في الواقع منى من أن أي تحرك في المضيق من جانب إيران سيقابل برد قوي من جانب الولايات المتحدة، وأيضا بالتوازي مع إعلان سنتكوم تعطيل سفينة جديدة في المضيق، وأن القوة العسكرية لا تزال حاضرة في تفكير الرئيس ترامب إذا ما راهنت إيران على التقارير والتسريبات الأمريكية التي تشير إلى مسألة الانقسامات داخل الإدارة بشأن المقاربة مع إيران، أو مسألة نقص المخزونات الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية والهجومية، من أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، لكنه سيكون مرتبط بسلوك إيران وفق ما يفهم من تصريحات الرئيس ترامب، وبالتالي هو يستخدم حاليا لتثبيت الضغوط على إيران أكثر من استخدامه للتصعيد الميداني وفق المقاربة التي كشف عنها دونالد ترامب بالأمس، والقائمة حاليا على مسألة الترقب والانتظار. لا سيما أن ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين يشيرون إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها النظام في إيران مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 300% وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وبالتالي ذلك وفق المقاربة الأمريكية سيؤدي عمليا إلى دفع إيران نحو طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات المطلوبة كما تقول الإدارة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي تصر واشنطن على حرية الحركة والملاحة فيه من دون قيد أو شرط من جانب إيران، وبالتالي الرهان الآن ينتقل أكثر نحو عامل الوقت، حصار بحري، استمرار العقوبات، الضغط المالي والاقتصادي واستمرار الحصار. والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي تحدث بوضوح عن خنق إيران اقتصاديا وماليا، لكن في نفس الوقت الخارجية الأمريكية تؤكد أنه بالرغم من استمرار الضغوط فإن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا منا.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. رانيا قاسمي من طهران. إذا إيران تقول بأن مضيق هرمز مغلق حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، لكن وزير الطاقة الأمريكي كان قد تحدث بالأمس وقال أنه خلال الأيام السبعة الماضية عبر من مضيق هرمز شحنات من النفط تقدر بتسعة ملايين برميل يوميا. هل هنالك مقاربة إيرانية لهذه التصريحات في الولايات المتحدة؟
3: يعني منى، يمكن القول أن إيران لا تتفاعل ولا ترد على التصريحات الأمريكية بشكل مباشر وبشكل مستمر، حيث ترى أن هذه التصريحات حتى وإن صحت تأتي في إطار الحرب النفسية، وفي المقابل تقول إيران أنها تدير وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ترفض الممر الجنوبي وتتفاوض مع سلطنة عمان على تحديد مسار جديد حركة الملاحة البحرية يكون آمن لحركة السفن، مع مواصلتها تحذير السفن التجارية من المرور من المسارات التي تعتبرها طهران غير قانونية. كان قد أكد في السابق متحدث باسم الخارجية الإيرانية عن عبور بعض السفن، ولكنه لم يؤكد أن هذا الأمر استمر لفترات طويلة، خاصة وأننا شاهدنا خلال الفترة الماضية يعني عدد السفن التي أوقفتها إيران القوة لعدم التزامها بالإجراءات الإيرانية وأخذها التصريحات، هذا بالإضافة إلى خرقها إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز بسبب ما تصفه بزعزعة الولايات المتحدة لأمن المضيق وأمن حركة الملاحة. ولذلك في الإعلان الرسمي الإيراني هو أن المضيق مغلق يسيطر عليه من قبل إيران ويتم التعامل مع السفن المخالفة التي بالمناسبة كما تقول إيران تعمل على المرور بشكل متخفي، حيث تقوم بإغلاق أجهزة يعني الرصد والمتابعة والحركة الخاصة بها، وذلك ما قد يسمح لها بالتسلل والخروج كما تقول طهران. ولكن بشكل عام المضيق هو إعلان رسمي وتحت السيطرة الإيرانية، وأن هذا الأمر سيستمر. هذا الأمر ليس فقط يعني إعلانا عسكريا وإنما أيضا سياسيا وأمنيا، كما قال يعني الأمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والذي أكد على أن المضيق سيظل مغلقا ولن يفتح حتى مع المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، وأن يعني الحل الوحيد لهذا الأمر هو أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم وأن تغير سلوكها وأن تنفذ الشروط الإيرانية، وتحديدا الشرط المتعلق بوقف الاعتداءات، وذلك ليس فقط على إيران وإنما على لبنان وغزة أيضا، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. منى
1: جزيل شكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن نرحب هنا في الاستوديو بدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد أهلا ومرحبا بك. إيران تقول هرمز لن يفتح قبل أن يكون هنالك وقف للحرب، رفع للحصار والإفراج عن الأصول المجمدة، فيما تؤكد الولايات المتحدة بأن النفط تدفق. يعني وزير الطاقة الأمريكي يتحدث ويقول أنه في الأيام السبعة الأخيرة كان هنالك تمرير لتسعة ملايين برميل يوميا للنفط عبر المسار الجنوبي. هل تمكنت الولايات المتحدة بذلك؟ من تحييد ورقة هرمز الإيرانية وكسر الأثر الاقتصادي على الداخل الأمريكي، أم أن مجرد الحاجة إلى ممرات عسكرية استثنائية يقول أن إيران نجحت في عسكرة المضيق؟
4: ينبغي ألا تتوقف السردية الأمريكية، خاصة على مستوى ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عند معضلة ويل للمصلين، بمعنى أن هناك مجموعة من السفن التي تمر ولكن بأعداد قليلة. ونصف الحقيقة الذي ينبغي أن يحضر أن حكومة ترامب قررت أن تستخدم قدرا كبيرا من احتياطي النفط الأمريكي لكي لا ترتفع الأسعار في السوق الأمريكية. فلاحظنا أنه خلال القصف الأخير لمدة 13 ليلة وصلت أسعار النفط إلى حدود أكثر من 90 دولارا، والآن عادت في حدود ما بين 80 و 75 دولارا، بمعنى أن ترامب يريد أن يظهر للعالم أنه ليست هناك أزمة طاقة فعلية من جراء سيطرة إيران على المضيق. ولكن هذه نصف الحقيقة، هي بمعنى أن لا، الآن الأوروبيون هم أكثر ثقة بما يحدث ميدانيا، بمعنى أنهم لا يتوصلون بالقدر الكافي أو القدر المعتاد من الواردات النفطية وواردات الغاز وأيضا واردات السماد، ليس لأوروبا بل حتى لبقية دول العالم من منطقة الخليج. إذن نأخذ التصريحات الأمريكية بنوع من الحاجة للتمحيص أكثر. إذا انتبهنا إلى ما يصدر عن بعض الوكالات المتخصصة في مراقبة حركة السفن وأيضا المنظمة البحرية الدولية، هذه كلها تقول إن هناك سيطرة إيرانية على المضيق، ويتعين العودة بهذا الوضع إلى ما كان عليه الحال قبل 28 من فبراير. إدارة الصراع خطبيا دائما تختلف عن ما يحدث ميدانيا، فبالتالي إذا والمنطق البسيط أيضا يقول إذا كان الأمريكيون يستطيعون يعني الحصول أو بالأحرى أن يضمنون مرور السفن وناقلات النفط وأن لا ضرر بالنسبة للأسواق العالمية، هم إذن لا يحتاجون للمفاوضات مع الإيرانيين، بمعنى تنتهي أو تحل أزمة مضيق من تلقاء ذاتها، بحكم أن هناك تدفق للنفط الخليجي عربيا وإيرانيا. إذن هناك أحيانا ما قد يقال في المنابر أمام الكاميرات لا يتصالح مع وقائع الأمور من الناحية الفعلية.
1: يعني دكتور، مما تقوله فعليا، هل تحول النزاع من صراع على هذا الاتفاق ومضمونه إلى صراع على الصورة السياسية مثلا؟
4: كنا نعتقد منذ بداية الحرب أنها حرب معقدة، حرب إيران، وأن الموضوع النووي واليورانيوم مع التخصيب ووكلاء إيران والعقوبات المجمدة واليورانيوم مع التخصيب هي كلها قضايا تعقد في حرب إيران. لكن المفاجأة أن هذه الحرب أولدت للعالم حربا أخرى، هي حرب هرمز. فالآن حرب هرمز تتجاوز وتتفوق بتعقيداتها على الحرب الأصلية، حرب إيران. ويمكن أيضا أن نقول إن ما يمكن اختزاله الآن بين الأمريكيين والإيرانيين وحتى الخليجيين هو بسبب هرمز أكثر منه من الملف النووي المتنازع عليه، بمعنى ليست الآن الأزمة الحقيقية هي كيفية احتواء الطموحات النووية الإيرانية، ولكن مدى السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. إذن هنا يعني هذه هي النقطة المركزية، وهنا تحاول المفاوضات، تحاول الضغوط، تحاول كل الوسائل السياسية والدبلوماسية أن تغير هذا الوضع. لكن كما نعلم طهران تتمسك بهذه الورقة الاستراتيجية الذهبية، هرمز أولا، هرمز ثانيا، وهرمز ثالثا، وهذا ما سوف يحكم مسار العداء أو مسار التنافر بين طهران والبيت الأبيض.
1: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وذلك في حضور السفير الأمريكي. وأضافت الرئاسة اللبنانية أنه جرى خلال اللقاء بحث إجراءات تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال الأمريكي اتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. معنا من النبطية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد في ظل هذه الاجتماعات المكثفة في لبنان.
5: لقاءات كليرفيلد كان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أو حتى مع قائد الجيش اللبناني تأتي قبيل الجولة الثامنة للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وأيضا عقب جولة سابعة وصفت بأنها متعثرة لناحية المخرجات. وكان لبنان يطالب بتوسعة المناطق التجريبية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتجريف كما جرى في بيان قيادة الجيش، وأيضا هناك مطالب عدة رفعت من قبل الوفد اللبناني ولكنها لم تلقى أذانا صاغية على مستوى الوفد الإسرائيلي. اليوم يبدو أن الأمريكيين معنيين بمزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه النقاط التي تأتي من ضمن المطالب التجريبية، ولكن هذه الجلسة أيضا أو هذه الاجتماعات التي يعقدها الجنرال الأمريكي أيضا تأتي على وقع استمرار للتفجيرات في جنوب لبنان. تحين الفرصة في حيث نتواجد منى، فنحن نطل من موقعنا في النبطية على مرتفع علي الطاهر، وتعرفين جيدا أن هذا المرتفع شكل عنوانا أساسيا في الوسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا في الميدان اللبناني. فعند هذا المرتفع حصلت أعتى المعارك بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت مرارا وتكرارا للسيطرة عليه. بعدسة الزميل عصام مواسي نرصد هذا المرتفع الذي يستهدف بشكل يومي منا من القذائف المدفعية، يستهدف أيضا بالقذائف الحارقة. صبيحة هذا اليوم أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة قذائف حارقة باتجاه هذا المرتفع، وأيضا في الإطار التفاوضي هو يشكل عنوانا أساسيا. كان الوفد الإسرائيلي قد طالب أن يكون إحدى المناطق التجريبية. لبنان رفض هذا المطلب بالكامل وقال إن المناطق التجريبية يفترض أن تكون مناطق تحتلها إسرائيل تنسحب منها ثم يدخل إليها الجيش اللبناني. هذه المنطقة في النبطية بطبيعة الحال كما أشرنا كانت عنوانا للمواجهات، ولكن أيضا ما زالت تتعرض للاستهدافات، ليس فقط مرتفع علي الطاهر، ولكن على بعد عشرات الأمتار منا يوم أمس أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى جرح شخصين، ثم استشهد الأب ليلة أمس وفق ما أفادنا الدفاع المدني في جنوب لبنان قبل قليل. بالإضافة إلى ذلك النبطية والنبطية الفوق بالتحديد هي ما زالت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. كل هذا المشهد يطالب لبنان بتغييره. صبيحة هذا اليوم أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمجموعة تفجيرات، فجرت المدرسة الثانوية وأيضا البلدية، مبنى البلدية في زوطر الشرقية المتاخمة لزوطر الغربية التي تأتي من ضمن المناطق التجريبية التي أقرت ضمن الاتفاق الإطاري. هذه جزئية أخرى، ما زال الصدع مستمرا على المستوى السياسي. حزب الله يرفض كل هذا التفاوض، يعول على الضغوط الإيرانية وعلى مذكرة التفاهم الإيرانية، خاصة أننا في الأيام الأخيرة منها 60 يوما بطبيعة الحال. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تصريح إيراني دلل عليه حزب الله هو رضائي الذي قال إن هناك شرطا لفتح مضيق هرمز هو وقف إطلاق النار في لبنان وأيضا في غزة. كل هذا المشهد والصدع اللبناني والضغوط الأمريكية تضع البلاد أمام مرحلة فيها ترقب خلال الأيام المقبلة والجلسة الثامنة للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في روما.
1: جزيل الشكر لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من النبطية، شكرا لك. والآن نرحب هنا في الاستوديو بالكاتب الصحفي علي الأمين، وأيضا معنا في الاستوديو دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكما سيد علي الأمين. أبدأ معك. الرئيس اللبناني يقول أن المفاوضات حققت تقدما وأن الاعتداءات تراجعت في ظل هذه العملية التفاوضية وبعد صيغة الإطار، لكن الغارات مستمرة في دير سريان، في النبطية، في المنصوري. ما هو المعيار العملي برأيك الذي يسمح للحكومة القول أن المسار ينجح بينما لا يزال المدنيون والبنية التحتية يتعرضون لانتهاكات؟
6: بالتأكيد ما قاله رئيس الجمهورية أمس في التشديد على أن خيار المفاوضات هو أولا الخيار الأقل سوءا أو المتاح إذا صح التعبير كما يعني وصف تقريبا، وبالتالي هذا الخيار بالضرورة هو أدى عمليا إلى أن حدة الاعتداءات الإسرائيلية التصعيد الذي كان قائما قبل هذا الاتفاق، لا سيما فيما يتصل بالهجوم على مناطق وتدمير حتى الاحتلالات التي كان يمكن أن يقوم بها، حد منها هذا الاتفاق. من الناحية الفعلية يمكن القول بأنه هذا الاتفاق يشكل أولا عنصر الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاهه، تؤكد عليه، تصر عليه. الخروج من هذا الاتفاق يفتح باب الاحتمالات الواسعة على إطلاق اليد الإسرائيلية بشكل كبير. من الناحية العملية كما قلت، أن كيف يمكن أن نشير إلى أن هذا الاتفاق يشكل ضرورة حتى الآن، وأن إسرائيل عمليا منضبطة إلى حد كبير، لا نشهد عمليات اغتيال، لا نشهد توسع في يعني في الضربات الإسرائيلية في المناطق الوسط، في بيروت، في الضاحية الجنوبية، في البقاع، مركزة في هذا. وهذا أمر أيضا تجاوز لاتفاق وقف الإطلاق وليس أمرا، لكن فعليا نحن ما وصلنا إليه، الحرب التي خاضها حزب الله والتي قام بها في حرب الإسناد وما تلاها أدت إلى كارثة ونكبة كبرى، جعلت لبنان في وضعية ضعيفة لا يجد حبل نجاة ومش مضمون إلا الاتكاء على الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي الوحيد الذي يمكن أن يمنع انفلات الوضع بشكل واسع وكبير.
1: طيب، ما ذكرته سيد علي فيما يتعلق بأنه لا يوجد هنالك اغتيالات ويعني نقاط عدة ذكرتها أنت، وأيضا هنالك تصريح واضح من قبل الحكومة تقول بأنها لن تقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على أي شبر من الأراضي اللبنانية. هل هذا ما وصفته أنت وهذا التصريح، هل هذا يقول بأن هنالك شيء ما انتزع داخل العملية التفاوضية، بأن هنالك لربما زمنا وآلية واضحة لهذا الانسحاب، أم أنه الأمر لا يزال موقف سياسي بلا ضمانات؟
6: لا، بلا ضمانات، معركة دبلوماسية صعبة. إسرائيل ليس من السهل أن تتنازل عن الأراضي التي احتلتها. إسرائيل يمكن أن تحاول تعتبر هذه المنطقة منطقة أمنية يمكن أن تتمسك بها بشكل أو بآخر ولا تتخلى عنها، في صعوبات كبيرة هائلة. لكن من الناحية الفعلية والعملية هناك رهان على أن هناك تأكيدات أمريكية، أن هناك مسار أمريكي، هناك تعارض أمريكي إسرائيلي قائم في لبنان، يحاول لبنان استغلال هذه الفرصة والتأكيد على ضرورة الانسحاب، لأنه هذا الاتفاق في المبدأ هو يعني في نهاية الأمر انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف سيتم في معركة كبيرة. وخلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الشأن بأنه لبنان يمكن في هذه المعركة الدبلوماسية أن يستفيد من الدعم العربي، الدعم الدولي وحتى الدعم الأمريكي. الخيار العسكري، التخلي عن الخيار الدبلوماسي، تجربة الحرب السابقة تعطي صورة واضحة أن الخيار العسكري سيجعل لبنان في عزلة كبيرة وسيجعله عرضة لدمار، لا أحد يخرج ليدين هذا الدمار، حتى الإدانة ما كانت عم بتتم في كل الحرب السابقة إذا لاحظنا. وبالتالي ظرف الحكومي ووضعها يدفعها إلى التركيز على الخيار الدبلوماسي والحفاظ قدر الإمكان على أمن الناس والحد من الدمار بعد الكارثة الكبرى التي طالت المدن والقرى ولبنان بشكل عام.
1: دكتور طارق عبود، الإدارة الأمريكية تتهم حزب الله بمحاولة تخريب العملية، في حين ترى الحكومة أن التفاوض خفض من الاعتداءات والاغتيالات في جنوب لبنان. هناك من يتساءل، يعني رفض حزب الله للمسار التفاوضي ألا يترك لبنان أمام احتمال جولة حرب جديدة، الأمر الذي لا يريده أحد على ما يبدو في لبنان؟
7: تحياتي منى بداية.
1: أهلا بك.
7: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن والوسيط، والمفاوض اللبناني يعني تعلق بالحبال الأمريكية إذا صح التعبير، لأنه بحسب سرديته يعول على أن الأمريكيين يستطيعون الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق بمعزل عن رأينا في اتفاق الإطار يعني ما تخلل ذلك من نقاش. ولكن أيضا الذي يخرب الاتفاق هو من لم يلتزم به، يعني إسرائيل هي تلتزم بهذا الاتفاق رغم أن هذا الاتفاق بكليته كان لمصلحة إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية هي تترك وتفسح مجالا لنتنياهو بخرق هذا الاتفاق بحجة أن هناك انتخابات في أكتوبر وأنا لا أستطيع الضغط بشكل كبير على نتنياهو، لأن الموضوع يعني يخص السياسة الداخلية الإسرائيلية. اثنين، حتى السلطة في لبنان اليوم يعني أصبحت محرجة أمام اللبنانيين، لأنه لم يسجل أي إنجاز على مستوى المناطق التجريبية، حتى على مستوى المناطق التي دخل عليها أو إليها الجيش اللبناني. أعطي مثالا، اليوم المطروح أن يستلم الجيش اللبناني طلة علي الطاهر، ولكن أيضا في زوتر الغربية عندما دخل الجيش اللبناني عاد الإسرائيليون يدخلوا إلى تلك المنطقة التجريبية. يعني من المحتمل أو من الأكيد أن يدخل الإسرائيليون إلى منطقة علي الطاهر حتى لو دخلها الجيش اللبناني. فلذلك المفاوض اللبناني اليوم أمام خيارين، إما أن يضغط الأمريكي على الإسرائيلي ويعطي اللبنانيين بعضا من يعني الخطوات التي يستطيع من خلالها المفاوض اللبناني أو السلطة في لبنان الكلام مع اللبنانيين بأن هذا بتفضل فيه أستاذ علي، أن هذا الخيار التفاوضي هو الذي أدى إلى حالة الاستقرار، هو سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من المنطقة المحتلة حتى لو لم يوجد أي نص أو كلمة بانسحاب في اتفاقية الإطار، هناك إعادة انتشار، وهذه تفسر على يعني طيب. هو بس حد أختم هون طبعا. أنه أعطي مثالا التعويل على الأمريكي، هناك 450 جولة تفاوض بعد اتفاق أوسلو من العام 1993، 450 جولة تفاوض بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، وكنا ب 100 مستوطنة أصبحنا ب 950 مستوطنة بالضفة الغربية، وحال الضفة الغربية اليوم كما يعرفه الجميع. إذن التعويل فقط على العامل الأمريكي لن يؤدي إلى النتيجة التي يريدها أيضا المفاوض اللبناني.
1: جميل، وهنالك سؤال مشروع ويطرح فيما يتعلق به، هل كانت الولايات المتحدة أصلا ترغب وتريد وتستطيع أن تضغط على إسرائيل طالما هي لا يعني لم تتمكن من الضغط عليها حتى اللحظة في ملف غزة، فلماذا أصلا ستضغط في ملف لبنان؟ هذا من جهة، لكن من جهة أخرى بما أنك تتحدث عن التعويل سيد طارق عبود، فيما يتعلق بتصريح الأخير لمحسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي الذي قال بأن مضيق هرمز لن يفتح حتى توافق أمريكا على وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، أيضا قلت المفاوض اللبناني تعلق بالحبال الأمريكية. بالسؤال عن الحبال الإيرانية دكتور عبود، يعني هنالك من يرى بأن هذا التصريح هو عبارة عن توسيع للمشهد التفاوضي حتى تقدم فيما بعد تنازلات و يبدأ الأمر أو يعني يكون الأمر في نهاية المطاف فقط محصور بالمطالبات والأولويات الإيرانية وفقط.
7: لا لا، يعني هذا الاقتراح ممكن يعني أنه هناك ضغط من الطرفين، ولكن أيضا يعني المفاوض اللبناني يخاف اليوم بأنه لا يتقدم أو تتقدم المفاوضات بضغط أمريكي فيتقدم مسار إسلام أباد، وهذا ما قاله يعني المسؤول الإيراني الذي يذكر دائما الإيرانيون بأن وقف إطلاق النار هو أحد شروط وقف إطلاق النار الشامل أو مذكرة التفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال منى، إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب ولكنها تستطيع أن تضغط على إسرائيل، هي تريد تحقيق المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح اللبنانية، هذا يعني التسييل السياسي. الكلام السياسي عن أنه أمريكا وسيط ومشاكل، شهدنا نحن 15 شهر من بعد 27 نوفمبر 2024 وكانت لجنة الميكانيزم برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا حصل في تلك الفترة؟ اللبنانيون والمشاهدون العرب يعرفون ذلك، لا أريد التفصيل. إذن علينا أن نتمسك كلبنانيين بالخيار التوافقي لنذهب إلى المفاوضات برأي واحد ولا يستفرد بنا على طاولة واشنطن، وهذا ما كان يريده الإسرائيلي والأمريكي، لذلك لا نجد أي إنجاز على هذا المستوى إلى اليوم.
1: دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لضيفنا الكاتب الصحفي علي الأمين، شكرا لكما. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم واسعة في قرية عابة شرق مدينة جنين شمالية الضفة الغربية صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في بلدة سلوان، هذا وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مناطق متعددة بالضفة الغربية. كما أفاد

0: مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. ومعنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك. نرصد معك المشهد من قصرة، ولربما هو عبارة عن فسيفساء صغيرة لما يحدث في عموم الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات سواء لجيش الاحتلال أو للمستوطنين.
1: هنا يمكن القول بأن تجربة جديدة تحدث اليوم في مناطق الضفة الغربية، تحديدا هنا في بلدة قصرة إلى الجنوب الغربي من مناطق جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محيط عائلة حسان. هذه العائلة التي باتت اليوم شبيه بعائلة الطباسي في قرية جالود، تجربة جديدة لعائلة الطباسي تنفذ اليوم من قبل المستوطنين في هذه المنطقة، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في هذه المنطقة بعد حصار استمر ليومين متواصلين، حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا الحصار والاعتداء من قبل المستوطنين تحديدا، والذي يقول عنه الفلسطينيون بأن من يدعمهم ويؤمن لهم الحماية الحقيقية بالرغم مما يحدث ويظهر إعلاميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش الذي يقوم بتحويل بعض المنازل إلى ثكنة عسكرية ويمنع الفلسطينيين من فك الحصار عن عائلة حسان المكونة من 4 عائلات فلسطينية تسكن في 4 منازل، إضافة أيضا إلى ما يقارب 5 إلى 6 منازل قيد الإنشاء في هذه المنطقة. المستوطنون منذ ساعة الصباح يدفعون بتعزيزات وبعداد من كافة المستوطنات المحاذية لهذه المنطقة. شبيبة التلال التي تنشط في مناطق الضفة الغربية هي من تنفذ هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في إطار سعيهم لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم. إذا ما خرجت هذه العائلة، وهذه العائلة يمكن القول بأنها شوكة في حلق الاستيطان كما يقول الفلسطينيون هنا، لماذا؟ لأن هذه المنطقة بأكملها، إذا ما انسحبت هذه العائلات فإن هذه التلة بأكملها سيتم مصادرتها وسيتم السيطرة عليها من قبل المستوطنين ومد البؤرة الاستيطانية في كافة المنطقة بأكملها بالتزامن مع استمرار دفع الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والسماح لهم بالسيطرة والاستيطان في مناطق الضفة الغربية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة باتت واضحة في مناطق الضفة الغربية من خلال سياسة الاستيطان وسياسة بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، لا سيما وما يحدث اليوم بالتزامن مع هذا الحدث في مناطق أخرى في الضفة الغربية من بينها بلدة عابة إلى الشرق من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. الاحتلال أخطر ما يقارب 40 منشأة بالهدم، هدم حتى هذه اللحظة ما يقارب 25 منشأة في تلك المنطقة ضمن السياسات الإسرائيلية المتواصلة. وأيضا على إثر ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش قال بأنه أطلق عملية لهدم 26 مبنى عربي غير قانوني في شمال الضفة الغربية لإعادة الاستيطان. هنا يقصد بإعادة الاستيطان هو ربط المستوطنات تحديدا كاديم وجانيم التي خلال اليومين القادمين سيتم بدء عودة المستوطنين إليها في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام مخيم بلاطة في مدينة نابلس واندلاع مواجهات على إثرها. هذه الاعتداءات تتزايد خلال الآونة الأخيرة. وفقا لهيئة مقاومة الجدار الاستيطان قالت بأن أكثر من 12 ألف اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، من بينها 6000 اعتداء من قبل المستوطنين تجاه القرى والبلدات الفلسطينية في سبيل تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
0: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس. إلى قطاع غزة، حيث حذرت مؤسسات حقوقية من مخاطر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف ونقل ركام في مناطق واسعة من القطاع قد تخفي مصير جثامين مفقودين والأدلة المرتبطة بالهجمات التي شهدتها تلك المناطق. ويحول جيش الاحتلال دون وصول فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى كثير من المواقع بسبب السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى نقص المعدات اللازمة للبحث والانتشال.
2: يبحر الشاب أبو عاصم في هاته

0: تفاح، علّه يتبين ما قد يطرأ على موقع جثامين عائلته التي بقيت حبيسة أنقاض منزله شرقي قطاع غزة داخل المنطقة الصفراء.
1: يعني أنا قصة عائلتي تناثرت أشلاهم في الطرقات، ومنهم ما زال لسه تحت أنقاض البيت، لم يخرج رفاته إلى اليوم. إحنا اليوم فقدناهم الفاجعة الأولى باستشهادهم، أما الفاجعة الثانية فهي بغياب هذه القبور وغياب الأدلة التي ستحاكم هذا الاحتلال على هذه الجريمة.
0: هذه المخاوف تأتي بعد تقارير حقوقية حذرت من عمليات تجريف ونقل للأنقاض تمارسها قوات الاحتلال بواقع 100 شاحنة يوميا، وهو ما يعد إخفاء للأدلة وآلاف الجثامين وانتهاكا للقوانين الدولية.
2: خلال الحرب البلد الجماعية، سلطات الاحتلال استولت على مساحات 70% من قطاع غزة المنطقة الشرقية، وهي في هذا الجانب تقوم بمنع وصول طواقم الانقاذ لانتشال جثامين الشهداء، وهي أيضا تقوم بالعبث بمناطق أركام ونقلها من منطقة إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى انتهاك واضح لأحكام القانون الإنساني والقانون لحقوق الإنسان.
0: الاحتلال الذي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى جثامين آلاف الفلسطينيين تحت أنقاض منازلهم داخل الخط الأصفر.
3: داخل قطاع غزة في المناطق التي نتحرك فيها الأمور صعبة ومعقدة للغاية، فما بالك بالاحتياج إلى تنسيق داخل الخط الأصفر، ونحتاج إلى معدات، ونحتاج إلى يعني طبيعة عمل خاصة في هذا الموضوع.
0: تقديرات المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تشير إلى أن الاحتلال عمل على إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق سيطرته. عمليات التجريف ونقل الأنقاض داخل الخط الأصفر تثير مخاوف من طمس آثار قد تكون حاسمة في معرفة مصير آلاف الجثامين وإخفاء أدلة قد تكون يوماً شاهدة على جرائم الاحتلال. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: وفي الاستوديو ينضم إلينا العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد الياس، أهلا ومرحبا بك. تجريف إذن للمناطق مستمر ويتواصل من قبل إسرائيل، مناطق الصفراء التي تسيطر عليها حتى هذه اللحظة. شكل المكان بعد التجريف كيف سيخدم إسرائيل عسكريا وأمنيا؟
5: منى، أصبح البناء وأصبحت المساحة جزء من المعركة وجزء من السلاح. يعني العدو الإسرائيلي عندما يدمر ويجرف أو التجريف، هذا من ضمن العقاب. يعني أنت تخلقين هندسة جديدة، مرحلة جديدة، شكل جديد للبيئة الاجتماعية والأمنية، وبشكل أن تعاقب إسرائيل من كان يقاوم ومن كان، وتعاقب المدنيين في نفس الوقت. هذا الأمر يساهم في عملية سهولة الدفاع عنها. هذا الأمر شهدناه عندما دخلت إسرائيل إلى قطاع غزة في الوسط، في معبر محور نتسريم. بمحور نتسريم أنشأت في الوسط بناء عسكري ومنظومة عسكرية، دمرت وجرفت شمال محور نتسريم وجنوب محور نتسريم بتقريبا بطول 2 إلى 3 كيلومتر من الجهتين، وبالتالي أصبح إمكانية فعلا الدفاع عنها بأقل عدد من الجنود، وبالتالي لا يمكن استعمال الدمار والتدمير من قبل المقاومة، وهذا أمر موجود. هذا الأمر تستعمله في لبنان منى، تستعمله في المنطقة الصفراء أيضا، تجرف وتدمر بنسبة 90%. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة هي تغيير الهندسة الحضرية، وبالتالي معاقبة المقاومة ومعاقبة الشعب في نفس الوقت، وجعل المنطقة غير قابلة للعودة أو للعيش أو لإعادة البناء، وبالتالي ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني النظام البيئي. يعني أنت كي يكون هناك إيكو سيستم، أنت بحاجة إلى بشر، إلى محيط يمكن العيش عليه، الأكل منه والتجارة والبدل وما شابه. هذا الأمر أصبح ممنوعا، لا يمكن العودة إليه، وبالتالي هذا يعتبر من أهميته.
4: يعني استخدام هذا الوضع والواقع أيضا لهندسة المشهد مستقبلا أيضا.
5: بالطبع، يعني اللا عودة. يعني سأعطي مثلا، تقريبا حتى الآن 70 كيلو طن من المتفجرات ألقيت على غزة. هذا الأمر يدمر ويخلق بيئة ومناخ وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي المنطقة تجريف الزراعة، وهذه 70 كيلوتون هي تقريبا 3 أو 4 مرات من قنبلة هيروشيما. يعني أيضا هناك 50 مليون طن من الركام حتى الآن، يستلزم إعادة البناء أكثر من 100 مليار. فإذا أنت أمام معضلة جديدة، معضلة بشرية اجتماعية، يعني إسرائيل عسكرت الدواء، المستشفى، المدرسة، حتى الدين وأماكن العبادة، وبالتالي عسكرت المياه، عسكرت البحر، ضربت كل أبعاد الإيكو سيستم المتواجد في قطاع غزة. وللذكر يعني خذوا أسرارهم من كتابهم، يعني هناك كاتب بريطاني إسرائيلي إيال وايزمان كتب، نشر كتاب البارحة قبل البارحة، Ungrounded، وهو أسس ما يسمى بالفورنسيك أركيتكتشر، يعني الهندسة الجنائية. يعني أنت تذهبين إلى مكان ما، تدرسي عملية دمار، عملية الإخلاء، عملية كل شيء. يقول أن هناك عملية جينوسايد بإسرائيل. فإذا اليوم هذه المرحلة هي مرحلة أصبحت من ثقافة الإسرائيليين. عندما دخلوا إلى قطاع غزة، قائد الفرقة 36 منا أعطى أوامر بتدمير وقتل كل ما يمكن، وبالتالي أيضا استعملوا الذكاء الاصطناعي اللافندر والغوسبل.
4: هذا أيضا لربما ما قامت به عميد الياس إسرائيل في مخيمات شمال الضفة الغربية عندما قامت بتجريف البيوت وفتح شوارع رئيسية كبيرة، وبالعودة إلى قطاع غزة. إذن
5: هل يمكن التعليق على الموضوع؟
4: نعم سنعلق على الضفة الغربية، لكن هل هذا استخدام للحيز العام كي يخدم مصالح إسرائيل أمنيا وعسكريا في المستقبل؟ كما ذكرت قبل قليل، كل موضوع تسطيح المنطقة حتى لا يكون لك يكون أو تكون عملية رصد أسهل للجيش الإسرائيلي؟
5: منى، بالطبع بالعام 71 إريال شارون دخل إلى مخيم جباليا، دمر المحيط حول مخيم جباليا وأنشأ طرقات، تتحدث عن الطرقات، توسيع الطرقات، وبشكل أن تستوعب الطريق الدبابة المركبة في ذلك الوقت، يعني عرض وطول. وبالتالي الضفة منى هي غير فعلا قطاع غزة، لأن الضفة هي عملية تقطيع وتوصيل، وسيكون هناك فقرة عسكرية لاحقا إذا شاء الله. فإذا هذه المرحلة في الضفة تعتبر هي القلب الجغرافي أو الجيوغرافيكال كور لإسرائيل، تعمل على الاستيطان بشكل مختلف عن قطاع غزة.
4: لكن على ما يبدو في كل مكان استخدام للحيز العام ضد الإنسان. جزيل الشكر لك،
5: تعمل مزيد من القوة
4: إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى تطورات في السودان، حيث أفاد مصدر طبي سوداني للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وفي السياق، قالت مصادر بالجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السريع على عدة مدن، بينها مدينتا أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم. معنا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. طاهر، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك هذا المشهد في أم درمان.
6: نعم، المشهد بحسب المصادر العسكرية في الجيش السوداني أن مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع شنت هجوم واسع على عدد من المدن، من بينها مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم بحري. في مدينة الخرطوم بحري نقلت المصادر بأن أصابت مسجد في هذه المنطقة تحديدا، ولكن حتى الآن لم ترد لدينا أي نوع من الإصابات. إذا كان هنالك أي تحديث، ربما تصدر أو يصدر الجيش السوداني لاحقا تفاصيل هذا الهجوم. ولكن الهجوم الذي كان له تأثير واضح هو في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث استهدفت هذه المسيرة أو إحدى المسيرات مواقع مدنية، ما أدى إلى إصابة أو مقتل 2 من المدنيين وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأبيض. وهذا أيضا بحسب المصدر اعتداء واضح، وأن المسيرات التي استهدفت الأبيض اليوم استهدفت مواقع مدنية، وأن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت لهذه المسيرات وأسقطت 2 على الأقل منها في سماء مدينة الأبيض. وتحدثت أيضا المصادر بأن الأوضاع الأمنية مستقرة، ولكن الأضرار تقع على المدنيين تحديدا، خاصة وأن ذلك بات واضحا في الهجوم السابق الذي استهدف الكهرباء واستهدف أيضا محطات الوقود الوقود والأشياء المرتبطة بالحياة اليومية للمدنيين. المصادر العسكرية تتحدث بأن هذا الهجوم هو رد فعل طبيعي للتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان عندما أعاد السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية ومدينة جبرة وجريجخ وأم قرفة، وأعلن افتتاح أو فتح الطريق قريبا أمام المدنيين وأمام الحركة، حركة المواطنين والتجارة بين مدينة الأبيض والعاصمة السودانية الخرطوم. يتزامن هذا التصعيد من جانب قوات الدعم السريع بالمسيرات مع تصاعد أيضا قتالي سواء كان في دمازين في ولاية دمازين جنوب في ولاية النيل الأزرق جنوب مدينة الدمازين، حيث أعلن محافظ محافظة قيسان بأن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة قيسان كانت له آثار إنسانية كبيرة ومتفاقمة، وخاصة وأن المواطنين أو سكان المنطقة يستعدون لموسم الأمطار لموسم الزراعي مع هطول الأمطار ما ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية.
4: جزيل الشكر لك طاهر المردي، كنت معنا من أم درمان. وللمزيد عن خارطة الاستهدافات في السودان ننتقل إلى الزميل محمد رمال.
7: شكرا منى. بالنسبة للوضع في السودان يبدو أن هناك حرب تشتيت واستنزاف واضح في الساعات القليلة الماضية، لاسيما مع اعتماد الدعم السريع على سلاح المسيرات لإشغال الجيش السوداني الذي يحقق في الآونة الأخيرة نوع من التقدم العسكري في أكثر من جبهة. حتى الآن بالنسبة للانتشار العسكري أو للعمليات العسكرية كما ذكر مراسلنا، أم درمان وخرطوم بحري تعرضت لضربات بالمسيرات من قبل الدعم السريع، وكذلك مدينة الأبيض في شمال كردفان، هذه المدينة الاستراتيجية التي استطاع الجيش السوداني في الآونة الأخيرة كما ذكرنا تعزيز السيطرة في محيطها. بالنسبة للدعم السريع حاولت فتح جبهات في الشرق والغرب، عندما نتحدث عن الشرق في النيل الأزرق هنا في قيزان إلى الشمال من الكرمك، وكذلك في إلى الشمال من مدينة الجنينة في غرب دارفور. بالنسبة لشمال كردفان وبالتحديد في المنطقة التي استطاع الجيش السوداني في الآونة الأخيرة توسيع السيطرة عليها، نعيد التذكير بخريطة السيطرة التي جرت في الأسابيع الماضية. هذه هي مدينة الأبيض، المدينة الاستراتيجية التي تعتبر المقر الأساسي بالنسبة للجيش في منطقة السيطرة، أطراف منطقة السيطرة في شمال كردفان. هذا اللون الأخضر هو لسيطرة الجيش، في حين اللون الغامق هو لسيطرة الدعم السريع، وبالتالي سيطرته على هذه المدن الرئيسية الاستراتيجية التي تربط بين الأبيض والخرطوم، هذه المدن مثل بارا وأم قرفة وجبرة الشيخ، هذه أمنت طريق ما يعرف بطريق الصادرات، وهي الطريق التي استطاع الجيش اختصار المسافة التي كان يقطعها من الأبيض إلى كوستي إلى الخرطوم، الآن يقطعها بنصف المسافة من الأبيض مرورا ببارة وجبرة الشيخ وصولا إلى أم درمان وبالطبيعة الحال إلى الخرطوم. بالنسبة للنيل الأزرق، الجبهة التي مشاغلة تعتبر بنظر بعض المحللين هو أن الدعم السريع وما يعرف بتحالف تأسيس المكون من الدعم السريع والحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، هذه الكرمك التي تسيطر عليها قوات الجيش هنا في هذه المنطقة. حسب المصادر المفتوحة والأخبار الواردة في تلك المنطقة أن قوات الدعم السريع فتحت وحاولت السيطرة على قيسان. القيسان هذه كما تلاحظون تقع على طرف الحدود، وهناك معلومات تحدثت عن مهاجمتها من الأراضي الإثيوبية. هذه المنطقة تحاول الدعم السريع فتح هذه الجبهة ومحاولة فتح طرق إمداد جديدة للوصول على ما يبدو إلى نقاط أخرى مثل الدمازين، في حين أن غرب دارفور أيضا هي أيضا بالنسبة للجيش محاولة لدفع اندفاعة الدعم السريع وعدم السيطرة على طرق الإمداد في غرب دارفور القادمة من تشاد. منى،
4: زميل محمد رمال، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع سهام أشتو التي تناقش تداعيات أزمة مضيق هرمز في دفع أسعار الألومنيوم للصعود وسط شح في الإمدادات العالمية. إليك سهام.
8: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. واصلت أسعار الألمنيوم ارتفاعها مسجلة أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تأثير أزمة مضيق هرمز على الإمدادات من منطقة الخليج، تأثير يمتد على نطاق واسع مع تعدد مجالات استخدامات هذا المعدن الحيوي مثل صناعة السيارات مرورا بالطائرات وليس انتهاء بقطاع البناء. عطلت تداعيات الأزمة تدفقات هذا المعدن المستخدم على نطاق واسع في قطاع الصناعة العالمي، إذ تنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9

0: العالمية. ودفعت أزمة مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية سعر الألمنيوم إلى 3360 دولاراً للطن في تداول منتصف الأسبوع الحالي. وحذرت شركة نورسك هايدرو النرويجية، إحدى أكبر منتجي الألمنيوم في أوروبا، الشهر الماضي من أن العجز السنوي في الإمدادات العالمية قد يتخطى 900 ألف طن إذا لم تعد حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. أما مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن فقد واصلت تراجعها منذ بداية العام الجاري لتقترب من ربع مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ 36 عاما، وهي كميات من المعادن الخام المخزنة في شبكة مستودعات مرخصة عالميا لضمان توازن السوق المالي والفعلي. وتفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة تصل إلى 50% على الألمنيوم بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية، وذلك مع اعتمادها بشكل كبير على الواردات لا سيما من كندا ومنطقة الخليج. إذا انتقلنا إلى رصد أكبر الدول المستوردة للألمنيوم في العالم خلال العام الماضي، نجد أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بواردات بلغت قرابة 5 ملايين طن وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وحالت الصين في المركز الثاني بأكثر من 3 ملايين طن، أما ألمانيا فجاءت ثالثة بنحو 2.5 مليون طن، تليها اليابان بما يزيد عن 2 مليوني طن، ثم هولندا في المرتبة الخامسة بقرابة 2 مليوني طن، بينما احتلت المكسيك المركز السادس بواردات بلغت 1.5 مليون طن. معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. شيماء، إذن كيف تتعامل الصين بصفتها ثاني أكبر مستورد وأكبر منتج للألمنيوم عالميا لمواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات؟ قبل أن تجيبين فقط شيماء، دعيني أرحب أيضا من لندن بمراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، تفضلي.
1: نعم سهام، بيجين تتعامل مع نقص وشح الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز بالتعامل مع البدائل. هي تبحث دائما عن البدائل مثلما بحثت عن البدائل فيما يتعلق بالطاقة القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز. فيما يتعلق بالألومنيوم، نعلم أن الصين هي أكبر منتج ومصدر للألومنيوم بنحو 45 مليون طن سنويا. هذا الرقم يعادل نحو 60% من إجمالي إنتاج الألومنيوم عالميا، رقم كبير. لكن في ذات الوقت يجب أن نشير إلى أن 45 مليون طن سنويا هو سقف الطاقة الإنتاجية بالنسبة للصين فيما يتعلق بالألومنيوم، أي أنها مقيدة بهذا السقف، لا تستطيع إنتاج أكثر حتى تغطي الحاجة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن بسبب أزمة مضيق هرمز. بالتالي تبحث عن البدائل سواء فيما يتعلق بإنتاج الألومنيوم الأولي، هي تبحث عن بدائل تتعلق باستيراد خردة الألومنيوم أو بقايا الألومنيوم، تقوم باستيرادها حتى من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة منها لتكثيف إنتاج الألومنيوم المعاد تدويره. وهنالك أرقام رسمية من الحكومة الصينية تشير إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، أي مع بداية حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، زادت الصين من إنتاجها لإعادة تدوير الألومنيوم أو للألومنيوم المعاد تدويره بنحو 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بالتالي تحاول الصين السير في هذا الاتجاه، البحث عن البديل عن الألومنيوم الأولي بالألومنيوم المعاد تدويره.
0: شكرا لك شيماء جوي. أسد الله، كيف يراقب المتعاملون في بورصة لندن هذا التراجع التاريخي في المخزونات؟
2: بكثير من القلق وكثير من الحذر والترقب أيضا سهام. كما قلت، المخزونات في بورصة لندن عند قرابة ربع مليون طن، وهذه هي الكمية الأقل منذ عام 1996، 36 عاما. هذا كله يبعث القلق في نفوس المشترين والمستثمرين أيضا، وهذا أدى

0: لارتفاع سعر الألومنيوم بنحو 5% أو 4.8% خلال الأيام السبعة الأخيرة. رأينا هذا ينعكس ارتفاعا في السعر. اليوم هناك بعض الانخفاض قليلا حاليا في التداولات، ولكن التوقعات هي أن السعر يتجه إلى الصعود إذا لم يتم فتح مضيق هرمز. يجب الإشارة هنا أيضا سهام إلى أن مسألة التأثير في الإنتاج العالمي والسعر لم تأتي فقط من أن العالم يفتقد قرابة 9% من الإنتاج الذي كان يأتي من منطقة الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولكن شركة نورسك هايدرو النرويجية التي ذكرتها في هذا الخبر أعلنت قبل أيام عن تخفيض إنتاج مصنعها في البرازيل بنسبة 50%. هذا المصنع هو الأكبر في العالم الذي ينتج مادة الألومنا التي تستخدم في صهر الألومنيوم وإنتاج الألومنيوم، وبالتالي هناك حالة قلق شديد منذ هذا الإعلان ساهمت في رفع السعر. يجب الإشارة أيضا سهام إلى أن مسألة الإعلان عن قرب افتتاح مضيق أو فتح مضيق هرمز أكثر من مرة من قبل الإدارة الأمريكية دون أن يتحقق هذا أدى إلى تشكك المتعاملين كثيرا في التصريحات الآتية من الولايات المتحدة.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من لندن. ومن لندن أيضا أرحب بروس ستراكان رئيس قسم المواد الخام للألومنيوم في مجموعة CRU المتخصصة في تحليل أسواق السلع والمعادن والتعدين والأسمدة. أهلا بك سيد ستراكان. إذا لماذا دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الألومنيوم للارتفاع رغم أن حصة الخليج من الإمدادات ليست الأعلى عالميا؟
2: منطقة الخليج لا تزال تؤمن حصة كبيرة من إمدادات الألومنيوم، أي حوالي 9% من الإمدادات العالمية و 22% باستثناء الصين، وهذه المنطقة تؤدي دور أساسي في إمداد المناطق الأخرى مثل الأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو حتى في أجزاء أخرى في القارة الآسيوية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه فيما يتعلق بأسواق الألومنيوم التوازن يمكن أن أو الفرق في التوازن حتى لو بنسبة 1% يمكن أن يكون لديه تأثيرات كبيرة على سلاسل الإمداد، ومنطقة الخليج أساسية وبإمكانها أن تؤثر على الأسواق ونرى عجز في الأسواق حتى الآن.
1: ومع هذا التراجع التاريخي في بورصة لندن فيما يخص المخزونات، كم تبقى من هامش أمان حتى تشعر قطاعات كالسيارات والطيران والبناء بضغط حقيقي؟
2: كل هذه القطاعات التي ذكرتموها قد واجهت ضغوطات كبيرة منذ أشهر عدة وحتى الآن مع تراجع الأسواق وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات، وهناك طبعا مخزونات موجودة على المستوى الدولي غير ما هو موجود في مستودعات بورصة لندن، ولكن مع ذلك الأزمة كان لديها تداعيات حقيقية خاصة بعد بدء النزاع في العام الحالي، حيث أن العديد من صانعي العجلات في غرب آسيا اضطروا لخفض الإنتاج بسبب عرقلة سلاسل الإمداد من منطقة الشرق الأوسط الذين كانوا يقدموا لهم المواد التي يحتاجون إليها.
1: أيضا ما حجم الضغوط على الصناعات الأمريكية من الألومنيوم في ظل رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى نسبة 50%؟
2: هذا كان من بين التأثيرات الأساسية على الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، ولقد رأينا أن أسعار الألومنيوم قد تخطت 3,000 دولار لكل طن أو حتى أكثر من ذلك، ومع الرسوم الجمركية التي تتخطى 50%، هذا الأمر يعني أن المستهلكين في الولايات المتحدة يدفعون أسعار قياسية للحصول على الألومنيوم ومنتجاته، وهذا الأمر أثر على الطلب على الألومنيوم.
1: وما مدى انعكاس هذا الارتفاع في الأسعار والنقص في المخزونات على المستهلك العادي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز؟
3: It
2: طبعا لقد كان هنالك تأثيرات كبيرة على الصناعة بشكل عام، ومزيج الأسعار المرتفعة والضغوطات التضخمية قد أثرت على المستهلكين، ولقد رأينا أن الاستهلاك العالمي قد تراجع، والتقديرات الأخيرة للربع الثاني للعام الحالي قد عكست ذلك.
1: سيد روس ستراكان، رئيس قسم المواد الخام للألومنيوم في مجموعة CRU المتخصصة في تحليل أسواق السلع والمعادن والتعدين والأسمدة، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن لاستوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق. على صعيد متصل، قال موقع الحكومة الإيرانية إن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي سلم الرئيس مسعود بزشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته، قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم، وشرعت في هدم 40 منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. وقال وزير المالية الإسرائيلي إن عملية الهدم التي بدأت اليوم في جنين هي تمهيد لاستئناف الاستيطان في المنطقة. من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس. وفي السودان، أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. ونبدأ بالملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ونرصد آخر المواقف. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا ومرحبا بكما. محمد الأحمد، الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، يقول الرئيس ترامب. التهديد أيضا حاضر في المشهد، التعرض للسفن وإعادة توجيهها أيضا موجود. نرصد معك المشهد الأمريكي من واشنطن.
4: نعم منى، هذه في الواقع ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، على وقع استمرار الحصار البحري الذي تصف الولايات المتحدة بالفولاذي على الموانئ الإيرانية. في هذا السياق أيضا، ترامب ولد وصوله إلى واشنطن قادما من ولاية أوهايو جدد التأكيد بأن الولايات المتحدة تسيطر على هذا المضيق بشكل كامل، في رسالة تؤكد استمرار الحصار البحري من جهة، ومحاولة تأكيد أن هذا الضغط لا يعني تعطل تدفقات الطاقة من الخليج من جهة أخرى. ترامب بالمقابل أبقى احتمال التصعيد قائما، وحذر إيران من أي تحرك في المضيق، وتوعد بأن ذلك سيقابل برد قوي ميدانيا. تؤكد سنت كوم استمرار تنفيذ الحصار، معلنة تعطيل سفينة وتغيير مسار 55 سفينة منذ استئناف هذا الحصار. وهذا يتلاقى في الواقع مع ما قاله وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لافتة بقوله إن تدفقات الطاقة لا تزال مستمرة من المضيق، بالرغم من الادعاءات الإيرانية بأنها تسيطر على هذا الممر المائي، وأشار إلى أن متوسط الصادرات عبر المضيق بلغ الأسبوع الماضي نحو 9 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى ما بين 5 و7 ملايين برميل تنقل عبر خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير. في رسالة أمريكية واضحة بأن المضيق لا يزال مفتوح، وبأن تدفق الطاقة لا يزال مستمر، وبأن الحصار البحري هو مطبق فقط على السفن التي تذهب أو تغادر الموانئ الإيرانية. منى،
3: محمد، التداعيات الاقتصادية لهذا المشهد ليست فقط في طهران وإنما أيضا في الولايات المتحدة، نرصدها معك، وإلى أي مدى تنعكس على يعني تصريحات الرئيس مؤخرا التي يصفها البعض بالمتحفظة؟
4: نعم، بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وفي ضوء أيضا تصريحات وزير الطاقة الأمريكي باستمرار تدفقات الطاقة من المنطقة، إلا أن أسعار الوقود هنا في الداخل الأمريكي لا تزال تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة مع ما كانت عليه قبل الحرب، وهذه نقطة بالغة الحساسية لدى الناخب الأمريكي الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن أسعار الوقود وتكاليف المعيشة تقع في قلب أولوياته قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وبالتالي تقرأ هذه التصريحات على أنها محاولة لبعث رسالة طمأنة إلى الأسواق الأمريكية وإلى المستهلك الأمريكي، لكن المشهد ليس بتلك الوردية خاصة في ظل عدم شعبية هذه الحرب. لذلك يبدو أن الرئيس دونالد ترامب في ضوء كشفه عن مقاربته القائمة على مبدأ الانتظار والترقب تراهن على خيار أقل تكلفة، خاصة في ضوء الانقسامات الداخلية داخل الإدارة الأمريكية بشأن المقاربة مع إيران، وأيضا في ضوء التحذيرات من تداعيات أي تصعيد جديد. لذلك يبدو أن الرئيس دونالد ترامب آثر اختيار الخيار الأقل كلفة تحسبا لمزيد لتداعيات هذه الحرب داخليا، وسط تنامي قلق الجمهوريين من أن هذه التداعيات قد تكلفهم كثيرا في هذه الانتخابات التي توصف بأنها ستكون حاسمة بالنسبة لسيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وانعكاسات ذلك على أجندة ترامب لما تبقى من رئاسته هنا.
3: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران رانيا قاسمي. مضيق هرمز مغلق حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، يقول محسن رضائي. نرصد معك التصريحات الإيرانية وأيضا لهجة التهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني.
5: نعم منى، يعني يمكن القول أن إيران تأمل بأن تتمكن الجهود الدبلوماسية من إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وأن توقف الجرائم وإشعال الحروب في المنطقة من قبل القوى المعتدية. هكذا تحدث الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيسة الوزراء اليابانية، وأكد على أن بلاده لم تتخطى القوانين الدولية، بل أن الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال هجماتهما على إيران هما المسؤولان عن زعزعة الاستقرار في المنطقة. إذن هذا هو الموقف الرسمي الإيراني من المسار الدبلوماسية. هناك تمسك بالمسار الدبلوماسية ولكن ليس على حساب الخطوط الإيرانية الحمراء الذي تم التأكيد عليها من قبل محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي أكد أن على الولايات المتحدة أن تغير من سلوكها، وذلك إذا كانت تريد أن يعاد فتح مضيق هرمز مرة أخرى. وتغيير السلوك الأمريكي يتمثل في قبول الولايات المتحدة وتنفيذها لشروط إيران، خاصة تلك المتعلقة بوقف الهجمات على مختلف الجبهات ومنها جبهة قطاع غزة أيضا، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مع تأكيد أن فتح المضيق يعني منفصل تماما عن المفاوضات المستمرة مع سلطنة عمان لتنظيم الملاحة البحرية في المضيق. كانت هناك أيضا رسائل من قبل الجيش الإيراني الذي أكد أن مضيق هرمز يمثل يعني المحور للقوى الجيوسياسية الإيرانية، ولذلك ستواصل إيران إدارة ورقابة المضيق مع رفض التخلي عن هذا الأمر، والتأكيد على أن يعني إيران مستعدة لمختلف السيناريوهات، مستعدة حتى لحرب طويلة، وأنها ستقضي على أي يعني فكرة لشن هجوم بري على إيران في مهدها، مع رانيا. الإشارة إلى أن إيران استطاعت أو نعم
3: يعني اسمحي لي، في ظل استعداد إيران لمختلف السيناريوهات كما تنقلين عن الجيش الإيراني، فيما يتعلق بكل موضوع التفاوض، ما نسبة التفاوض من التصريحات الإيرانية، وهل اتضحت لربما الرسائل التي حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى الرئيس بوزشكيان؟
5: يعني يقول العسكريون الإيرانيون أن تعزيز القدرات العسكرية يعطي المفاوض الإيراني القدرة على التفاوض مع الجانب الآخر، وهذا هو يعني يمنح المفاوض الإيراني القدرة والقدرة على المناورة والتفاوض وأيضا فرض مصالح الشعب الإيراني على الطرف الآخر. هكذا ينظر الإيرانيون إلى الدبلوماسية بأنها أحد وسائل تحقيق وتأمين المصالح الإيرانية، ولا يرفضون المسار الدبلوماسي. وفي هذا الإطار تواصل إيران مباحثاتها مع مختلف الدول ومن بينها طبعا باكستان، حيث كان قد قام وزير الداخلية الباكستاني بزيارة إلى طهران، التقى مع الرئيس مسعود بوزشكيان، مع وزير الداخلية وأيضا وزير الخارجية الإيراني، هذا بالإضافة إلى وزير النفط. تم توجيه رسالتين أو نقل الرسالتين من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني إلى الرئيس مسعود بوزشكيان. لم يتم الكشف عن طبيعة هذه الرسائل، ولكن يمكن القول أنها يعني تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل خفض حدة التصعيد والعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، وقد تكون أيضا في إطار المفاوضات الإيرانية العمانية، بما يعني أن يكون تنقل الموقف ربما الأمريكي من هذه المفاوضات. ليس من الواضح بالتحديد طبيعة هذه الرسائل، ولكن ما هو مؤكد أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة، وحتى أن إيران تواصل تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء في مسعى لتحقيق مصالح الجانبين، مع التأكيد على أن الأساس سيكون هو مذكرة التفاهم. هكذا تتمسك إيران، حتى أن الشروط التي أعلنتها قبل أيام قليلة ووجهتها للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز تأتي في هذا الإطار، وتعتبر أجزاء وبنود من مذكرة التفاهم. وتقول إيران أن هذه المذكرة هي أساس العلاقات المستقبلية، ويجب على الولايات المتحدة أن تعود مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، التي تتحدث طهران عن أنها حققت العديد من الامتيازات والمكاسب للشعب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي. ولذلك هناك تأكيد إيراني كبير على التمسك بجهود دبلوماسية من أجل العودة مرة أخرى وإعادة السلام والاستقرار وتحقيق المصالح، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيمهد إلى فتح مضيق هرمز، ما يحقق يعني مصالح اقتصادية لمختلف دول العالم وخاصة دول المنطقة.
3: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى النقاش مشاهدينا، ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي حسين جمال، ومعنا من مدينة جدة دكتور خالد محمد باطر في الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بالجميع. أبدأ معك سيد حسين جمال. إيران تقول المضيق مغلق حتى تغير الولايات المتحدة من سلوكها، ترامب يقول نسيطر على المضيق، هنالك حركة نفط بالفعل تدار تحت حماية أمريكية، والتفاوض مع عمان مستمر. وزير الطاقة الأمريكي بالأمس يقول بأنه في الأيام السبعة الأخيرة كان هنالك عبور لتسعة ملايين برميل نفط يوميا من مضيق هرمز. هل استمرار التدفق يعني أن الأزمة موجودة لكنها تحت السيطرة؟ وبرأيك من هو الأكثر الجهة الأكثر تضررا من حالة اللا حرب ولا سلم هذه؟
6: الجهة الأكثر تضررا هي دول الخليج، دول الخليج التي كانت تصدر 20% من النفط والغاز إلى العالم، ويعني الأسواق هي التي تتحدث اليوم. الأسواق لا زالت تعاني، ما يؤثر على هذه الأسواق هي التدفقات النفطية والغاز من دول الخليج، فدول الخليج الأكثر تضرراً بالإضافة إلى إيران، بالإضافة إلى العراق. هذه الدول التي تعتمد كلياً أو في أغلب إمكانياتها الاقتصادية من خلال تصدير النفط ومشتقاته، وأيضاً المتضرر الآخر هي الدول المستهلكة للنفط والدول الصناعية مثل الصين، اليابان، كوريا الجنوبية. هذه أكثر الدول التي كانت تستهلك النفط الخليجي والغاز الخليجي. الآن إيران تعتقد بأنها وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تفرض شروطها. الإيرانيون يريدون أن يقولوا بأن بعدين أساسيين، هي أن إيران تريد أن تكون مهيمنة على المنطقة، هذا هدف أساسي للإيرانيين، بالإضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنهم. وفي المقابل دول الخليج تتخذ إجراءات أخرى لخلق توازن مع إيران، ودول أخرى تريد أن تفرض هيمنتها في المنطقة.
3: طب بالنسبة لهذه الإجراءات الأخرى سيد حسين، وتقول بأن الجهة الأكثر تضررا بالفعل هي دول الخليج، إلى أي مدى هنالك الآن توجه للانتقال من موقع تلقي نتائج التفاهمات الأمريكية الإيرانية إلى أن يكون هنالك إنتاج إطار خليجي جماعي لأمن الملاحة في المنطقة؟
6: يعني دول الخليج الآن تريد أن تسد الفراغ من خلال تحالفات جديدة. تحالف مكة أو اتفاق مكة هو جزء من إطار اتفاقات إقليمية لخلق توازن في القوى في المنطقة. الإيرانيون يريدون أن يسيطروا على المنطقة، الإسرائيليون كانوا يحلمون أن يسيطروا على المنطقة، الولايات المتحدة الآن في وضع لا يسمح لها أن تكون هي الضامن لدول المنطقة، ولذلك هناك تحالفات جديدة. أنا أعتقد هذا التحالف في بداياته، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، تدخل معها دول أخرى مثل قطر، عمان، الكويت، يمكن مصر تدخل في هذا الإطار، فيكون هناك إطار إقليمي يستطيع أن يخلق توازن القوى في المنطقة.
3: دكتور خالد محمد باطرفي، يعني الولايات المتحدة تتحدث عن أنها نجحت بدعم الحلفاء الخليجيين من تمرير كميات كبيرة من الممر الجنوبي من النفط. برأيك هل مصلحة دول الخليج تكمن الآن في دعم ممر بحري محمي عسكريا ولو أدى ذلك إلى تثبيت عسكرة المضيق؟
7: ما في شك هناك ممرات عديدة، لكن ممر هرمز يبقى ممر أساسي، خاصة للدول التي ليست لها إطلالات أخرى. العراق على سبيل المثال يعني يعاني كثيرا، والآن رغم أنه يحاول يعني تمرير كثير من منتجاته عبر البر، إلا أنه لا زال محتاج بشدة إلى هذا المضيق. بالنسبة لنا في السعودية لدينا خيارات أخرى، من خلال منافذ في البحر الأحمر، ومن خلال الخط الذي أعلن اليوم مع عمان عن طريق ميناء الدقم، ويبقى هرمز أيضا مهما، ولكنه ليس بنفس الخطورة والأهمية. دول الخليج ستأخذ أي حل ممكن في الوقت الراهن لتمرير هذه السنوات أو هذه الأشهر القادمة بسلام، لأن الحرب عطلت تماماً هذا المضيق، والآن يبدو أن هناك انفراجة، وأنها مكلفة بعض الشيء ولم تعد كما كانت، إلا أنها أفضل مما كانت عليه أثناء الحرب.
3: نعم سيد دكتور خالد باطرفي، سيد حسين جمال قال نقطة فيما يتعلق بأن دول الخليج عليها أن تسعى إلى سد الفراغ من خلال تحالفات جديدة في المنطقة، وأعطى مثال أيضا تحالف مكة. هذا خيار لربما يكون على المدى البعيد إذا كنت تتفق، وهو يحتاج إلى تكتل وتنظيم ووقت. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
7: التحالفات موجودة ودول الخليج موجودة فيها، فبالإضافة إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، هناك التحالف لدعم الشرعية في اليمن، هناك التحالف البحري الذي أنشئ أخيرا في البحر الأحمر. لما لا يكون هناك تحالف آخر في مضيق هرمز؟ ولكن المسألة لا تحتاج إلى تحالفات عديدة، فهناك اتفاق درع الجزيرة بين دول الخليج، وهناك اتفاق الدفاع العربي المشترك، فهناك عدة اتفاقات يمكن تفعيلها، بحيث أننا نحتاجها اليوم ويمكن أن تحل كثير من الإشكالات. المهم النية والإرادة، وليس فقط الأطر التي متوافرة بكثرة.
3: دكتور محجوب زويري، إلى أي مدى نحن أمام مشهد سينتهي بتفاهم سياسي، أو هل ينهي التفاهم السياسي أصل التصعيد العام؟ وهل تحديدا ينهي المسألة في مضيق هرمز أم أن الأمر سيبقى منوط بحالة عسكرية تمر من خلالها النفط تحميها السفن والبرجات الأمريكية؟
8: منى، المشهد كما أراه الآن كالتالي: نحن الآن على وشك أن تنتهي 60 يوما الأولى لمذكرة التفاهم. هناك حديث عن الاتفاق الإيراني العماني المفترض أنه يقود إلى 60 يوما جديدة من وقف إطلاق النار. أنا أرى بأن هناك تزامنا شيئا من التنسيق غير المتداول بين انتهاء تلك الفترة وابتداء الفترة الأخرى، وباعتقادي أنه ربما نسمع قريبا عن انتهاء حالة النقاش فيما يتعلق بالتوافق العماني على استراتيجية جديدة إيرانية فيما يتعلق بالمضيق. لكن الأهم باعتقادي منى هو فهم ما الذي يعتقد الإيراني حول الحرب. الحرب بالنسبة للإيرانيين ليست الأمر العسكري. الإيرانيون يفكرون الحرب كل الإجراءات التي تقوم فيها الولايات المتحدة من حصار على الموانئ، من عقوبات اقتصادية، من تدمير العملة إلى غير ذلك. وبالتالي عندما يتحدث محسن رضائي عن موضوع إنهاء حالة الحرب هو لا يقصد الأعمال العسكرية، هو يقصد حالة كل الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة. ولذلك هذا يجعل مستوى التفاوض بالغ التعقيد، لأن الولايات المتحدة حتى الآن لا تريد أن تمنح إيران أي ميزة إيجابية فيما يتعلق بإنهاء حالة الحرب، وتحديدا البند الأول في الاتفاق. ولذلك تصريحات محسن رضائي حول موضوع لبنان وغزة هذه هي جزء من رفع السقف على مستوى التصريحات، حيث أنه استلم منصبه جديد، وبالتالي لابد من مثل هذا الإيقاع. لكن باعتقادي نحن الآن في مرحلة فيها كثير من حالة الترقب. أولا، إلى ماذا استؤول إليه النقاش العماني الإيراني؟ ما مصير 60 يوما التي مضت؟ هل نحن أمام إعلان من الوسطاء عن تمديدها أم انتظار للمسار العماني الإيراني؟ ثم أن الولايات المتحدة هي جادة في العودة إلى خيار العمل العسكري فعلا بعد كل هذا النقاش ومع اقتراب الانتخابات النصفية. والأمر الأهم من كل ذلك، إلى أي مدى ستكون هذه العمالة العسكرية قادرة على تحقيق تغير لم يحصل حتى الآن؟ يعني لا في الحرب 40 يوم، ولا في 13 يوما، ولا في كل هذه الهجمات التي شنت على إيران.
3: لكن قد يطرح ذات السؤال دكتور زويري على موضوع التفاوض، لأن التفاوض كان بصيغ مختلفة في بلدان مختلفة مع وسطاء مختلفين ولم يفضي بالفعل إلى شيء.
8: منى، هذا الصراع الموجود بين إيران والولايات المتحدة ليس صراعا عاديا، ليس صراعا عمره سنوات، عمره سنة أو عامين أو ثلاثة وهو على قضية معينة. هذا صراع تجذر في السردية وفي الأيديولوجيا وفي الإجراءات وفي المواقف، وبالتالي لا يمكن حتى لطرف أو طرفين أو ثلاثة تفكيكه. لذلك أنا باعتقادي تعدد الأطراف المنخرطة في الوساطة ليس بالضرورة سلبيا، بل على العكس قد يخلق أحيانا فهم مختلف عند الأطراف المعنية بأن تظهر قدرا من المرونة. وبالتالي تعدد مسارات الوساطة باعتقادي قد يفرض على الأطراف المعنية بالصراع أن تقدم قدرا من التنازلات، لأن هذه الحرب أو هذا الصراع لم يعد معنيا بهذين الطرفين. هو الحقيقة يلقي بظلاله على العالم كله. وبالتالي عندما تفضلتي وقلت أن هناك مرور للنفط الآن في المضيق، إلى أي مدى هذا صحيح؟ إلى أي مدى صحيح أن تقول أمريكا نحن مسيطرون على الخليج على المضيق، ومثلا إيران تقول لك نحن
3: ولا مختلفة. إلى أي مدى قادر على الاستمرار؟
8: بالضبط، إلى أي مدى هذا قاد يعني فيه قدرة على الاستمرار بواقع العسكري الذي نراه الآن؟
3: سيد حسين جمال، إذا ما عالج أي اتفاق عماني إيراني مسألة العبور من مضيق هرمز تقنيا فعليا، وحدد مسارات الملاحة الآمنة، فهل سيعالج برأيك البعد السياسي، وهو سابقة استخدام إيران للمضيق كأداة سياسية والإمعان بالتلويح بها مستقبلا أيضا؟
6: يعني أنا أعتقد أولا لنشخص الموضوع، مضيق هرمز ليس جديدا، هو جزء من الثقافة السياسية في العلاقات الإيرانية مع المنطقة. يعني حتى شاه إيران في لقاء مع قناة أمريكية CBS تحدث عن استخدام مضيق هرمز كسلاح، هذا قبل 79. أنا أعتقد أن الإيرانيون يريدون مثل ما قال الزملاء تحقيق مكاسب ليست آنية، يريدون أن ترفع العقوبات، يريدون أن تحل مشكلة العملة، يريدون
9: الآن لا يتحدثون حتى عن الملف النووي، يريدون مكاسب ويعتقدون أنهم متمكنون بدرجة أنهم يستطيعون أن يستمروا في هذا الملف حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يؤثروا على هذه الانتخابات ويستطيعون أن يعني يرفعوا من أسهم الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية. هم الإيرانيون اليوم يريدون أن يكونوا لاعبين رئيسيين، لكن المشكلة أن هذا الأمر يعني خطر على المنطقة. يعني إذا كانت إيران تريد أن تهيمن وتريد أن تصنع السياسات، فهي تريد أن تحقق انتصارا في المقابل الولايات المتحدة، وترامب يريد أن يحقق انتصارا، والأمور مستمرة على ما هي عليه. لا توجد حلول يعني لا آنية ولا مستقبلية لهذا الملف، ولذلك نحن لحد الآن أعتقد يجب أن توضع كل الملفات على الطاولة وتحل إلى الأبد، وأن لا تستمر هذه الأوضاع على ما هي عليه، لأن دول الخليج تحتاج إلى هرمز، نعم، لكن تحتاج إلى استقرار المنطقة، استمرار التوتر، استمرار التهديدات الإيرانية، استمرار يعني انتفت الآن الاعتداءات على دول الخليج، لكن التهديد لا زال مستمرا. دول الخليج تقول لواشنطن بأنها لا تريد التصعيد، لأن الإيراني لا يتورع باستخدام القوة تجاه يعني البنية التحتية ومراكز المياه والكهرباء والنفط والغاز وغيرها. ولذلك نحن أمام معادلة يجب أن توضع لها حلول ليست آنية بل يعني مستقبلية ومستمرة.
3: دكتور خالد بطر، في حلول مستقبلية وليست آنية وأن تضمن استقرار المنطقة وليس حلا لربما لمضيق هرمز، برأيك إذا كان هنالك قريبا إعلان اتفاق بين إيران ومسقط وعمان فيما يتعلق بترتيبات ثنائية لتسيير الملاحة ولمنع الاحتكاك والمخاطر، هل يمكن أن ترى فيه دول المنطقة لربما أرضية جديدة بعد كل هذه يعني المخاطر والتحديات التي مرت بها، تعطي رسائل إيجابية لطهران وتدفعها لتقليص ذريعة التعامل مع الخطر العسكري فعليا في المضيق؟
7: إيران يعني كما ذكر زميلنا منذ أيام الشاه وهي تفكر دائما استخدام هرمز كوسيلة ضغط وكمصدر إيراد أيضا اقتصادي لها. إذا تتذكري في أيام الحرب العراقية الإيرانية أيضا استخدم هذا المضيق من قبل الطرفين. أيضا الفلسطينيين في فترة المشاكل التي كانت وقتها بعض الفصائل الفلسطينية هددت بإغلاق المضيق بتدمير بعض الناقلات وغيرها. فالمضيق في حد ذاته لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كليا. الأقل المستقبلي في رأيي هو توزيع العبء وتوزيع البيض على أكثر من سلة. فالموجود الآن هو الخط الذي يربط الشرق بالغرب عن طريق ينبع، هناك خط آخر عن طريق مصر يصل إلى الساحل الشمالي، هناك خط مرتقب بإذن الله بين السعودية وعمان على المحيط الهندي، وهناك وسائل أخرى يسموها تبادلية الإنتاج، بحيث أنا أوصل لعملائك في أوروبا وأنت توصل لعملائي في شرق آسيا، وهناك أساطيل الظل، وهناك حلول كثيرة لهذه المشكلة. ولكن إيران يبدو عندها من الانغلاق ما يكفي أن تعتقد بأنها بمزيد من الضغط وبمزيد من الاحتواء والاستيلاء على هذه الورقة الضاغطة يمكنها أن تسيطر مستقبلا حاضرا ومستقبلا على هذا المضيق.
3: دكتور زويري، دكتور بطرف يتحدث عن نقطة هامة، حلول كثيرة من الممكن أن تكون في الفترة المقبلة لكنها لربما تحتاج إلى وقت أكثر بكثير من المدة المتبقية للانتخابات النصفية، وعليه هل برأيك من الممكن بالفعل أن يقرر هرمز مصير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟
8: سيساهم، يعني المشهد في هرمز تفكيكه فتحه بشكل جزئي لمدة 60 يوما أو تمديده، لأنه الآن إذا بالمقترح العماني الإيراني أو التوافق الذي سيجري متوقع أن يكون هناك 60 يوما قابرة للتمديد، معنى ذلك أن الموضوع قد يذهب إلى نوفمبر وبالتالي الانتخابات الأمريكية النصفية، وهذا ما يريد الرئيس الأمريكي. لكن أنا أعتقد بأن ورقة المضيق لن تصبح بالغة الأهمية في اليد الإيرانية. إيران تبالغ في الضغط على ورقة المضيق حتى تجعلها ورقة بالية، بعبارة أخرى هي لا تأخذ ولا تعطي في ورقة المضيق، لأن الأطراف ستفكر في بدائل، وهي تفكر في بدائل الآن بشكل، حتى الصين تفكر في بدائل.
3: وإذا أصبحت إلى هذه الدرجة ورقة أمنية فلربما تخرب فكرة أنها ورقة اقتصادية حتى على إيران.
8: بالضبط، ستتحول إلى عبء على إيران، لأنه بالمحصلة حتى إذا كانت أرادت إيران أن بعض الترتيبات التي فيها لنفترض رسوما اختيارية بالإجراءات التي تضعها الآن، أولا سيجري تعامل بالمثل مع كل السفن الإيرانية في الممرات المائية الأخرى، لن تسكت الدول على ذلك. أو بمعنى آخر، أي تجارة أو أي سفينة تحمل العلم أو متجهة إيران ستدفع ضرائب بالمثل أو رسوم بالمثل. الأمر الثاني أن الاستمرار في الضغط على يعني على المضيق سيجعل الدول فعلا تفكر بشكل عملياتي وسريع جدا. لا نستغرب بالمناسبة أن يتم يعني السعي إلى الاستقرار في اليمن بشكل سريع، وأن يصبح اليمن إحدى النوافذ المهمة للنفط الخليجي على حتى المطلة على البحر العربي. وبالتالي نحن أمام متغيرات متسارعة، والدول ستفكر في بدائل ولن تسمح أن يتكرر هذا الأمر.
3: حتى ذلك الحين دكتور زويري، دعنا نعود إلى التصريحات الأخيرة. بالأمس تحدث الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة مبنية على 3 ركائز فيما يتعلق بإيران، وقال من أهمها الضغط الاقتصادي، مراقبة انهيار إيران، ولم يستبعد حتى العمل العسكري. لكن ألا يبدو أننا الآن بصدد استراتيجية أمريكية لا أفق زمني لها، أم أن العامل الزمني أصلا لم يعد ضاغطا ولم يعد محددا جوهريا للمآل التفاوضي؟
8: والحقيقة من الملفت للانتباه، إذا كان ترامب يريد ذلك لماذا ذهب إلى الحرب؟ سياسة الضغوط القصوى كانت تؤتي أكلها في النظام السياسي في إيران، وكانت تؤثر على الاقتصاد، لماذا ذهب إلى هذه الحرب وخرط الأوراق وأغلق المضيق؟ هذا عبارة عن هروب للأمام، هروب للأمام للناخبين، هذه الرسالة للناخبين أنه لا يريد العودة للحرب بالمعنى التقليدي للحرب 40 يوما، وأنه لديه خيارات أكثر تأثيرا على إيران وأقل تكلفة على الولايات المتحدة. هذا الخطاب هو تعبير عن أزمة وإحباط يعيش الرئيس الأمريكي، وليس بالضرورة على أنه في مرحلة نقول تقدم في كل ما يجري. والحديث عن الضغوط الاقتصادية يدين، لأنه وقف هذه الضغوط التي كانت تعطي نتائج جيدة دون أن يلحق الضرر بهذه المنطقة كما فعل في إغلاق المضيق.
3: دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا موصول لدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من جدة. وأيضا شكرا للكاتب والمحلل السياسي حسين جمال، كنت معنا من الكويت. نرصد الآن سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران ضمن هذا التقرير الذي أعده زميل حسن مسعود.
10: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
11: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
10: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
11: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
10: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا، واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها، مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
3: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم واسعة في قرية عابا شرق مدينة جنين شمالية الضفة الغربية صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في بلدة سلوان، هذا وشنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مناطق متعددة بالضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة. ومعنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك ليث، والمشهد من قصرة جنوب نابلس، تفضل.
12: هنا الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية يزداد سوءا يوما بعد يوم، وتحديدا في هذا اليوم، حيث شهدت عمليات اعتداء سواء نفذت من قبل المستوطنين تارة وتارة أخرى عبر عمليات التجريف التي طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. في هذه المنطقة حيث نتواجد، وتحديدا في محيط بلدة قصرى، أو في داخل عفوا بلدة قصرى ومحيط جبل رأس العين، في هذه المنطقة، المنطقة المحاصرة التي يفرض عليها من قبل المستوطنين حصارا لأربع عائلات فلسطينية تحاصر في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، وما كنا قد تحدثنا عنه خلال الساعات القليلة الفائتة حول ما يقوله الجيش الإسرائيلي من إمكانية قيامهم بإخلاء المستوطنين، هذه الصورة لربما مصغرة. عدد من الصحافة الأجنبية والإسرائيلية من بينها إضافة إلى فلسطينيين حاولوا الوصول وكسر الحصار باتجاه العائلة الفلسطينية. آلية عسكرية إسرائيلية هي من أوقفت هذه المركبات ومنعتها من التقدم باتجاه العائلة، أي أن الجيش الإسرائيلي هو شريك بما يحدث لهذه العائلات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وهو شريك بما يقوم به المستوطنون من اعتداءات وملاحقات وحصار يفرض على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. العائلة تقول بأن المياه والكهرباء قد انقطعت عنها بشكل كامل، ويقوم يقومون الآن بسد إمكانيات احتياجاتهم عبر ألواح طاقة شمسية تمكنوا من إحضارها خلال الآونة الأخيرة، لكن لا يمكن لها أن تسد كافة احتياجاتهم نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عليهم ومحاولة قطع الأسلاك والتي تربط ما بين المنازل من خطوط الكهرباء لقطع كامل الحياة عنهم تمهيدا لترحيلهم، كنموذج لما حدث مع عائلة الطباسي في بلدة جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. والتصاعد في وتيرة الهجمات هذه تأتي بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تقضي بإقامة المستوطنات وإضافة إلى بسط سيادة حقيقية على أراضي الضفة الغربية من خلال البؤر الاستيطانية تارة وتارة أخرى عبر التهجير القسري الذي يفرض على الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة لا يسمح لأي أحد بالوصول إلى العائلة، هناك حصار واسع يفرض عليها ويمنع التحرك حتى لطواقم الإسعاف التي حاولت خلال ساعات الأمس من

0: الوصول إلى العائلة، لكن الجيش برفقة المستوطنين أبعدوهم وأرجعوهم عن محيط هذه المنطقة. منطقة رأس العين تقع في مناطق تصنف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن السلطة الفلسطينية هي التي تدير هذه المنطقة إداريا وأمنيا من المفترض، لكن في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة هي تسعى إلى تغيير واقع الضفة الغربية عبر الاستيطان والسيطرة على كافة المناطق في الضفة الغربية، والتي باتت اليوم تشكل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة كنت معنا من بلدة قصر جنوب نابلس، شكرا لك. إلى الخليل منتصر نصار. الهدم بحجة البناء دون ترخيص يطال المنشآت وبيوت الناس وحتى المدارس في الضفة الغربية، هذه المرة في منطقة فرش الهوى قضاء الخليل حيث تتواجد. منتصر، أطلعنا على المشهد لديك.
2: حقيقة منى، كان من المفترض أن نخرج معكم بهذه الرسالة من منطقة فرش الهوى، لكن وصلنا حقيقة إلى المنزل الذي تم هدمه من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة أثناء وجودنا، احتجزتنا لأكثر من نصف ساعة، دققت في الهويات وأيضا فتشت في الكاميرات الخاصة بنا والمواد التي قمنا بتصويرها، وأمرتنا بمغادرة المكان على الفور، وأخبرتنا بأن المنطقة عسكرية مغلقة ولا يسمح لنا بالتواجد فيها. الذي جرى في منطقة واضطررنا حقيقة إلى أن نخرج من المكان، الذي جرى في منطقة فرش الهوى هو أبعد من الذي تتحدث عنها البناء دون ترخيص، هو أمر خطير. المنزل الذي تم هدمه في منطقة فرش الهوى عمره أكثر من 70 عام، لم يسلم صاحب المنزل أي إخطار مسبق بعملية الهدم. تفاجأ صباح هذا اليوم باقتحام 3 آليات هدم ثقيلة ترافقها قوات إسرائيلية معززة إلى المنطقة، وشرعت بهدم المنزل دون إنذار مسبق ودون إخطار مسبق ودون أي إبلاغ بذريعة البناء دون ترخيص أو غيره. تقول قوات الاحتلال بأن المنزل يقع بمحاذاة الطريق الاستيطاني 60 الذي يسلكه الجيش والمستوطنون، ويقع أيضا بالقرب من نقطة عسكرية إسرائيلية مقامة في المنطقة، لكن كما ذكرت البيت مقام منذ 70 عام كما أخبرني صاحب المنزل، وهو تم هدمه من دون سابق إنذار. طبعا نحن نتحدث عن بيت مساحته 300 متر مربع، يأوي 9 أفراد باتوا بالعراء بعد عملية الهدم التي
1: إلى أي مدى تعتبر هذه الهدم سابقة؟ منتصر،
2: ليس فقط في الخليل، في هي من المرات القلائل منى، حقيقة في المرات السابقة كنا نتابع عمليات هدم تتم، حصل أصحاب هذه المنازل على قرار وقف هدم، لكن أن يتم الهدم دون سابق إنذار ودون إخطار مسبق هي من المرات القلائل التي تابعناها، وهذا أمر خطير. أضيف إلى ذلك صاحب المنزل أخبرنا بأن المنزل مبني على زمن العهد الأردني، ولا يحق لهم حتى بالقانون. أوراق هذا المنزل هي متواجدة لدى قوات الاحتلال في منطقة بيت إيل، ولا يحق لهم حتى بالقانون أن يتم هدم هذا المنزل، لكن تم هدمه صباح هذا اليوم دون سابق انذار ودون اصلا وجود اصحاب المنزل، كانوا خارج هذا المنزل في الصباح انطلاقا الى العمل. اخبرني صاحب المنزل بانه عندما عاد وجد الجيش انسحب من المكان وقام بهدم المنزل. في منطقه المعصره جنوب بيت لحم قوات الاحتلال هدمت منزل مكون من 3 طوابق ايضا، كانت قوات الاحتلال اخطرت هذا المنزل بذريعه البناء دون ترخيص. العائله وجزء من اهالي المعصره شرعوا امس بافراغ المنزل من محتوياته خشيه من عملية الهدم، وهذا ما جرى صباح هذا اليوم. اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وهدمت المنزل المكون من 3 طوابق، وهو منزل قريب من منزل آخر تم هدمه قبل أشهر قليلة، وهو أيضا بمحاذاة الطريق الاستيطاني 60 الذي يسلكه المستوطنون وقوات الاحتلال. الأمر لا يقتصر عند عمليات الهدم فقط، قوات الاحتلال قبل قليل فقط أطلقت النار باتجاه فلسطينيين في منطقة إذنا غرب الخليل لمجرد محاولتهم سلوك الطريق المؤدي إلى مدخل البلدة، ناهيك عنها حملات الدهم والاعتقال والتي استهدفت صحفي فلسطيني أخيرا منى، 40 صحفي معتقل داخل سجون الاحتلال، 19 منهم معتقلون إداريا داخل السجون الإسرائيلية، أكثر من 250 حالة اعتداء منذ 7 أكتوبر 2023 هنا في الضفة الغربية.
1: جزيل الشكر لك منتصر نصار مراسل الجزيرة كنت معنا من الخليل. إلى تطورات في السودان، حيث أفاد مصدر طبي سوداني للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، أهلا ومرحبا بك. نرصد معك بداية هذه المواقع التي استهدفتها المسيرات في المدينة وحجم الخسائر فعليا.
3: نعم بالفعل منى، هي مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع بحسب المصادر العسكرية في الجيش السوداني، بدأت في التحليق منذ الساعة 8 صباحا هنا بالتوقيت المحلي. سمعنا أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني وهي تتصدى لتلك المسيرات. أفلحت بالفعل هذه المضادات بحسب المصادر في إسقاط مسيرتين. أما فيما يتعلق بالمسيرات التي أصابت مواقع مدنية، كنا أيضا زرنا أحد هذه المواقع التي استهدفتها مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بحسب المصادر، وهو موقع في وسط سوق الأبيض الكبير يتبع للعمال وكذلك للمهندسين والفنيين، تضرر بصورة كبيرة. كما أيضا بحسب المصادر منى أن هذا الاستهداف أسفر عن مقتل 2 من المدنيين بينهم امرأة وكذلك إصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأبيض لتلقي العلاج وخاصة مستشفى الأبيض التعليمي. هذا الاستهداف منى يأتي عقب يوم أو ساعات قليلة فقط من تصريح لوالي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف عن أن طريق الصادرات الرابط ما بين العاصمة السودانية الخرطوم بمدينة الأبيض بات آمنا بصورة كبيرة للغاية، وكذلك يأتي في ظل تطورات يشهدها أيضا إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، لا سيما وأن أيضا هذه المسيرات منى لم تنحصر على مدينة الأبيض أيضا فقط، بل طالت مدنا عدة أبرزها طبعا الخرطوم بحري وكذلك مدينة أمدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، لا سيما أيضا مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان.
1: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة وضاح الطاهر، كنت معنا من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية نوفروسيسك الروسية قوله إنه تم تعليق إمدادات المياه بالمدينة بعد أضرار سببتها مسيرات أوكرانية. يأتي ذلك في ظل تصعيد في الهجمات المتبادلة بين الطرفين الروسي والأوكراني. هذا وأفادت سلطات زاباروجيا الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 9 واندلاع حريق في مركز تجاري إثر هجمات روسية. من موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أمين درغامي نبدأ معك، الضربات المتبادلة مستمرة بين الجانبين والتهديد المتبادل أيضا يتزايد، نرصد معك المستجدات والتصريحات من الجانب الروسي.
4: نعم صحيح منى، قبل قليل سلطات مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا أعلنت عن فرض حالة الطوارئ جراء تعرض المدينة الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم واسع بالمسيرات من قبل أوكرانيا، أدى حتى الآن إلى مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 7 آخرين، إضافة إلى تضرر عدد من المباني وأيضا المرافق والبنى التحتية. تقول السلطات هناك بأن إمدادات المياه تضررت أيضا جراء هذه الضربات، إضافة إلى الكهرباء، التيار الكهربائي في بعض أحياء المدينة. مدينة نوفوروسيسك يقع فيها كما نعلم أكبر ميناء روسي على البحر الأسود، وتتعرض هذه المدينة والمناطق المجاورة لها لهجمات أوكرانية بشكل دوري، وهناك تركيز على ما يبدو من قبل أوكرانيا على استهداف نوفوروسيسك ومينائها، إضافة إلى توابسي بجانبها وجلينجيك أيضا، وهي مناطق كلها مطلة على البحر الأسود. هذه الاستهدافات لم تكن الوحيدة في الحقيقة، حيث أعلنت أيضا سلطات بلغراد عن سقوط قتلى وجرحى في هجمات مشابهة، إضافة إلى قتلى أيضا في لوغانسك بإقليم دونباس التي تسيطر عليها روسيا جراء هجمات مماثلة. وزارة الدفاع الروسية منى أعلنت اليوم عن أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 1060 مسيرة خلال اليوم أو خلال الساعات 24 الماضية، وعلى أنها في المقابل وجهت ضربات إلى مرافق وبنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا، وفي طليعتها بنى تحتية في موانئ على البحر الأسود وتحديدا في ميناء أوديسا. الهجمات الروسية في البحر الأسود ما زالت

0: يقوم بها أسطول المحيط الهادئ في أقصى الشرق الروسي. وعلى نفس السياق جاءت أيضا تحذيرات مماثلة من قبل نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري ميدفيديف، الذي قال بأن روسيا لها الحق في استهداف أي سفن تقوم بنقل إمدادات إلى العدو بحسب تعبيره في حتى في المياه المحادية.
1: نعم أمين، جزيل الشكر لك أمين درغامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من موسكو. عمر الحاج من كييف، يعني عن الضربات التي نفذتها القوات الأوكرانية وتلك التي طالت أوكرانيا تحديدا في زاباروجيا والتي أودت إلى سقوط قتلى وجرحى.
2: هذا صحيح منى، فبالإضافة لما ذكرت قبل دقائق فقط رفع الإنذار الجوي عن عموم مقاطعة كييف والذي استمر نحو ساعة ونصف. ليعلن قبل قليل عمدة المدينة بأن هناك مسيرة روسية سقطت في إحدى بلدات المقاطعة على منطقة غير سكنية بعد أن تعاملت معها وسائل الدفاع الجوي الأوكراني. القصف الروسي الذي استهدف كما ذكرتم زاباروجيا، كذلك خيرسون التي سقط فيها قتيلان، خاركيف أيضا كان لها نصيب من القصف. زاباروجيا بالتحديد التي هي واحدة من عواصم الصناعة في أوكرانيا، أعلنت يوم أمس إدارة مصنع أزوفستال، وهو واحد زاباروجيا ستال، وواحد من كبريات مصانع الحديد والصلب في زاباروجيا، انهاء عملياته بعد أن استهدف بشكل مباشر من قبل القوات الروسية، وإن كان هو في بطبيعة الحال يقع على بعد أقل من 30 كيلومترا عن مناطق القتال في المقاطعة. كما ذكر أمين، بالفعل موانئ أوكرانيا بشكل كامل مغلقة نتيجة القصف الروسي الذي يستهدفها، يستهدف منشآتها وأرصفتها، إضافة إلى أنه يستهدف كل السفن دون التمييز بين الأعلام التي ترفعها والتي تحاول الاقتراب من الموانئ الأوكرانية وإرساء أو تحميل أي مواد أو منتجات أوكرانية. وهذا ما تحدث عنه أوكرانيا بأنه يشكل تهديدا لسوق الغذاء العالمي، وسيعيد إلى الأذهان أزمة الغذاء التي حدثت عام 2022 في بداية الحرب. الرئيس زيلينسكي قبل قليل صرح عن عملية وصفها بالفريدة نفذها الجيش الأوكراني تجاه نوفوروسيسك، هذه القاعدة العسكرية التي قال أنها الأخيرة التي لم تستهدف في البحر الأسود، وقال إن العملية المركبة شاركت فيها طائرات مسيرة وأيضا زوارق مسيرة تطلق مسيرات صغيرة أصابتها بشكل مباشر ووقعت فيها أضرارا كبيرة، إضافة إلى إصابات مباشرة في منظومات الدفاع الجوي وأيضا أبراج للتحكم بالمسيرات. أوكرانيا أيضا تنتظر إجابة من الجانب الأمريكي حول ما سماه زيلينسكي يوم أمس بمقترحات أوكرانيا لعملية التفاوض، وقال إن الولايات المتحدة فقط قادرة على بث الحياة في هذه العملية المتوقفة.
1: جزيل الشكر لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. نستعرض الآن خارطة الهجمات المتبادلة في العمق الروسي والأوكراني.
3: في الواقع منى، كما ذكر مراسلانا في كييف وموسكو، فإن عملية الاستنزاف المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة على قدم وساق، لا سيما أن الدولتان تعمدان إلى الضرب في العمق واستنزاف القدرات اللوجستية والاقتصادية في كلا البلدين. في الجانب الروسي وصلت الاستهدافات الأوكرانية إلى تترستان بالأمس، وهي استهدفت منشآت نفطية، كذلك الجانب الروسي استهدف معظم المدن في شرق أوكرانيا ووصولا إلى مناطق متقدمة وفي محيط وداخل العاصمة كييف. سنحاول الإطلالة أكثر على المناطق التي تستهدفها روسيا في الأيام الماضية في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا، من ابتداء ربما من الجنوب من أوديسا هنا والمناطق البحرية، كذلك في خرسون، في مناطق الجنوب أيضا إلى زابوروجيا، إلى دنيبروفسك، إلى خاركيف في الشمال، وكذلك في المناطق المرتبطة بعمق الجبهة في دونيتسك وكذلك لوغانسك في الشمال. هذه المناطق على امتداد الخارطة الأوكرانية تعرضت لضربات بالمسيرات، أكثر من 138 مسيرات

0: سيارة تم ضربها، تم توجيهها أمس خلال الليلة الأمس، إضافة إلى بعض الصواريخ الثقيلة ولا سيما من طراز إسكندر. بالنسبة للضربات على مستوى الجانب الروسي، تحدث مراسلنا في كييف عن عملية وصفت بالنوعية من الجانب الأوكراني، واستهدفت هذا الميناء، ميناء نوفورفيسك، هذا الميناء ربما هو يجمع بين الميناء التجاري والقاعدة البحرية العسكرية، وكذلك نقطة للصادرات الروسية، لأنه حسب الأنباء الروسية الواردة من هناك تتحدث عن ضرب مخزن للدقيق، لتصدير الدقيق في هذه المنطقة، وبالتالي يحاول الجانب الأوكراني إشغال هذه المنطقة الحيوية على جنوب على البحر الأسود، بالإضافة إلى استهداف القرم. بالأمس تم استهداف بعض المناطق أو المراكز الاتصالات التي يلجأ إليها الجيش الروسي لتوجيه المسيرات للضرب في العمق الأوكراني، وبالتالي هذه المناطق التي تستهدف في البحر الأسود على شواطئ البحر الأسود بالنسبة لأوكرانيا هي مناطق دعم لوجستي وانطلاق للمجهود الحربي الروسي باتجاه العمق الأوكراني، وعلما أنه في شرق أوكرانيا أيضا تحاول روسيا بذل المزيد من المجهود الحربي البري ولا سيما في كوستانيفكا وكذلك بوكروفسك، محاولة التقدم في هذه المنطقة نحو قضم مناطق إضافية في العمق الأوكراني. منى،
1: جزيل الشكر لك زميل محمد رمال. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: التنبه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشيخ.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستعدون لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية. We'll be right back.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. وغدا إعلان طهران أن وزير الداخلية الباكستاني سلم الرئيس الإيراني رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. أكدت الخارجية الباكستانية إمكانية تمديد فترة 60 يوما الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطاري في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته، قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين في سلوان بالقدس وبيت لحم، وشرعت في هدم 40 منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي إن عملية الهدم التي بدأت اليوم في جنين هي تمهيد لاستئناف الاستيطاني في المنطقة. على صعيد متصل، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس. وفي السودان، أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. أرحب بمراسلنا من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، ومن واشنطن أرحب بناصر الحسيني، ومن إسلام أباد بمدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك ناصر، وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تخلو أيضا من لهجة التصعيد.
1: نعم، فيها لهجة صعيد، فيها تعبير عن مشاعره وإحباطه أيضا، فيها أيضا تقييم أمريكي لأين وصلت الأمور في هذه اللحظة ونحن نتحدث. سهام حالة من الجمود والانتظار وانتظار نتائج تلك المباحثات التي استمرت عدة أيام بين سلطنة عمان والإيرانيين. ولكن الرئيس الأمريكي بضغوط داخلية حقيقة اضطر للحديث والاستمرار في الحديث عن إيران، لأن هناك عدة تساؤلات الآن في الداخل الأمريكي حول عدة قضايا حول مستقبل هذه الحرب إلى آخره. ولكن الرئيس الأمريكي يؤكد مرة أخرى على الأقل في من موقعه في البيت الأبيض أنه ما زال شخصا وسياسيا لا يثق بالإيرانيين، لطالما انتقد الإيرانيين في المفاوضات مرة أخرى في آخر تصريحاته، يكرر بأنه لا ثقة له في الإيرانيين ويتهم أن الإيرانيين كذبوا مرارا دائما. قال الرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي على الأقل إن الإيرانيين يقولون شيئا في تلك المفاوضات السرية ثم يخرجون للعلن للحديث للإعلام ليقولوا شيئا آخر مختلفا، ما خلق عند هذا الرئيس على الأقل حالة من عدم الثقة وعدم اليقين في كلمة المفاوض الإيراني حسب ما يقول. ويهدد أيضا عسكريا لكن ربما بلغة أقل حدة. يقول الرئيس الأمريكي إذا اتخذ الإيرانيون أي إجراءات جديدة فيما هو قادم من أيام، فإن الولايات المتحدة ستوجه مجددا ضربات قوية للجانب الإيراني. لكن يعتبر أن الإيرانيين أو يتوقع لن يقدموا على أي مغامرة عسكرية أو أي إجراء كما يقول، لأن الولايات المتحدة كما يعتبر في موقف جيد، وهو يقصد الموقف الاستراتيجي العسكري من حيث الحصار ومن حيث القبضة العسكرية في على مياه طهران وأجواء طهران في البحار وفي سماوات طهران. وفي نهاية المطاف هناك بعض الأرقام تدعم حقيقة رئيس ترامب في هذه التقييمات التي يعطيها بشكل شبه يومي للإيرانيين. القيادة المركزية تقول منذ عودة العمليات العسكرية أي منذ أقل من 3 أسابيع، هناك القيادة المركزية تمكنت من تغيير مسار 55 سفينة، ما يثبت على الأقل الرأي العام الداخلي أن هذا الحصار الأمريكي الذي أراده الرئيس الأمريكي منذ البداية ليكون السبب والدافع للانهيار الاقتصادي الإيراني، هذا الحصار ناجح بكل المقاييس حسب الرئيس الأمريكي. والآن هذا الحصار سيستمر

0: أمر الانتظار الأمريكي لما هو جار من مفاوضات حول مضيق هرمز والمسارات المختلفة التي يتم تباحثها بين إيران وسلطنة عمان، والاعتماد الآن والترقب في واشنطن أيضا لهذا الدور الخفي والهادئ للوسطاء. لم يكن هناك أي رد فعل في الولايات المتحدة حول تصريحات أمس في الدوحة أو من السلطات في باكستان التي تلمح إلى أنه هناك نوعا من الاتفاق القادم وأن هناك إشارات قادمة إيجابية. لا رد فعل عليها هنا في الولايات المتحدة، مع هذا التذكير من الرئيس ترامب بالفعل بأن الولايات المتحدة تنتظر وتحذر في آن واحد الإيرانيين من عدم اللجوء إلى أي مغامرة عسكرية أخرى قد تعيدنا وتعيد البلدين والمنطقة إلى نقطة البداية. وأسلوب الانتظار هذا أيضا أكده حتى السفير الولايات المتحدة في هاك مايك هاكبي في تل أبيب الذي قال بأنه بالفعل هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي، الانتظار وانتظار الانهيار الاقتصادي الإيراني من الداخل كي يضعف موقف المفاوض الإيراني سياسيا
1: وعسكريا. شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة. الرئيس الإيراني يقول الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. عن ذلك أسألك رانيا، في أي سياق يأتي هذا التصريح للرئيس الإيراني؟
2: نعم سهام، يعني يمكن القول أن هذا التصريح يأتي في إطار تأكيدات إيرانية على أن البلاد تتعرض لحرب مركبة وهجينة من قبل الولايات المتحدة، ليست فقط العسكرية والحصار البحري، بل هناك حرب اقتصادية بالإضافة إلى الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران. وفي المقابل تقول إيران أنها تعمل على مواجهة هذه السيناريوهات المختلفة، مع التأكيد على أن الوحدة ويعني الاقتصاد في العديد من المواد الاستهلاكية سيكون قادر على التصدي لمثل هذه المخططات، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث عن أنه يعني بصدد تشديد الحصار على إيران من أجل خلق مشكلات اقتصادية في الداخل الإيراني. هذا الأمر الذي ربما يمهد لمحاولة إسقاط النظام، كما كان قد حاولت الولايات المتحدة منذ حرب الاثني عشر يوما، كذا هذا هو المخطط الدائم بأن تقوم الولايات المتحدة إسرائيل بضربات عسكرية ثم يعني تنتظر من الشعب أن يسقط النظام. ولكن تم التأكيد من قبل مختلف المستويات الإيرانية على أن هذا الأمر لم يتحقق، بل تقول أن وحدة الشارع الإيراني والمسيرات التي تخرج أو كانت تخرج منذ اليوم الأول خاصة لحرب الأربعين يوما أثبتت فشل مثل هذه المخطط، وأنه لا يمكن المراهنة على أن يقوم الشارع الإيراني بالانقلاب على حكومة ونظامه، بل إن إيران تؤكد وخاصة الرئيس بوزشكيان يؤكد على ضرورة يعني حل المشكلات الداخلية والعمل على يعني إطلاع الشعب الإيراني على مختلف التحديات، وذلك من أجل مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لإسقاط النظام وأيضا لتفتيت وتقسيم البلاد. فأن المستويات الإيرانية ترى أن محاولة إسقاط النظام ليس فقط هذا هو الهدف الأمريكي الوحيد، بل أنه يمهد لتقسيم البلاد، وذلك من خلال إدخال جماعات مسلحة من الحدود، وهو ما تؤكد في المقابل طهران أن حدودها آمنة تماما. هذا ما أكده قائد قوات الحدود الإيرانية اليوم، أكد على أن حدود البلاد آمنة بالكامل، وأنه سيتم التصدي والقضاء على أي محاولة لتدخل بري، بل اعتبر أن هذا هو مجرد وهم أمريكي، كما تحدث أيضا يعني المساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني الذي أكد على أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة هو محاولة فقط لاستعراض القوة، وأن إيران قادرة على قلب المعادلات بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أنه إيران استطاعت أن تدير المشهد واستطاعت أن تفشل المخطط الأمريكي المتعلق بأنه ستسقط البلاد مع الضربة الأولى للحرب، وهو ما لم يحدث كما تقول المستويات العسكرية الإيرانية، بل تم التأكيد على أنه سيتم القضاء على أي محاولة كما قلت لأي هجوم بري في مهده، وأنه إيران قادرة ومستعدة للدخول في حرب طويلة الأمد في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها لإيران، وهو ما تم أيضا الرد عليه من قبل الحرس الثوري بأنه في هذه الحالة ستكون خطوط نقل الطاقة، محطات الطاقة الكهربائية الأمريكية وأيضا المنشآت والبنى التحتية المتعلقة بالإنترنت ستكون

0: الرضا للتهديد، ولكن هذه التصريحات شديدة اللهجة والتي تحمل نوعا من التحدي والتهديد الولايات المتحدة لا يمنع أن إيران ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي، كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أيضا خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية. وخلال هذا الاتصال أكد على أنه يعني يأمل في أن تتمكن الجهود الدبلوماسية من إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، وأن تعمل على وقف ما وصفه ب الجرائم والانتهاكات للقوى التي وصفها بالمعادية، أيضا مشيرا إلى أن بلاده لم تخرج عن القوانين الدولية. نعم. وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولان عن زعزعة الأمن في المنطقة، ولكن إيران وضعت شروط وهو لهذا الأمر، وأكدت على ضرورة العودة للولايات المتحدة لبرود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروط طهران فيما يتعلق بضرورة فتح مضيق هرمز، وهي رفع الحصار البحري وأيضا تعليق العقوبات خاصة النفطية منها.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. أيضا من الأخبار الواردة اليوم تسليم وزير الداخلية الباكستاني رسالة إلى الرئيس الإيراني بتزامن مع تصريحات جديدة للخارجية الباكستانية ضعن في جديد جهود الوساطة الباكستانية المستمرة.
2: باكستان اليوم وتحديدا الناطق باسم وزارة الخارجية ذكر الطرفين الأمريكي والإيراني وربما العالم بأسره بأن فترة 60 يوما الواردة في مذكرة إسلام أباد التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تكاد تنتهي، بقي 5 أيام على انتهاء هذه الفترة. هناك أمل في أن يعقد الطرفين الأمريكي والإيراني جولة مفاوضات جديدة بحسب ما قال المسؤول الباكستاني، أو على الأقل هذا ما تأمل به باكستان. أشار أيضا لاحتمال أن يتم تمديد هذه الفترة، فترة 60 يوما، لكن بالتأكيد باكستان وكما قال المسؤول تتمنى وتأمل بأن يعقد الطرفين الأمريكي والإيراني جولة مفاوضات وأن يستغل فترة الأيام 5 المتبقية. هذا تزامن حقيقة مع زيارة لافتة للغاية قام بها السفير الإيراني المعتمد هنا لدى إسلام أباد لوزارة الخارجية الباكستانية، التقى بوزير الخارجية الباكستانية، وبحسب البيان الرسمي الصادر فأنه تمت مراجعة مخرجات الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية، مع تأكيد ورد في البيان الباكستاني على لسان وزير الخارجية أثناء حديثه للسفير الإيراني مذكرا بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل كل الخلافات العالقة بين طهران وواشنطن. طبعا هذا اللقاء بين الوزير الباكستاني والسفير الإيراني كان لافتا للغاية في توقيته، لا سيما وأنه يتزامن مع زيارة يقوم بها منذ يوم أمس وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، ولا حديث رسمي باكستاني حتى الآن على الأقل عن رسائل نقلها الوزير الباكستاني، لكن على الأقل هناك تأكيد بأنه التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين. وأيضا وزارة الخارجية الباكستانية في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لم تشر إلى فحوى هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية إلى إيران، لا سيما وأنها بالتأكيد زيارة هامة في هذا التوقيت. نتذكر جميعا بأن وزير الداخلية الباكستاني وأيضا قائد الجيش الباكستاني كلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية التفاوضية وفي جهود الوساطة تحديدا التي تقوم بها باكستان بين طهران وواشنطن.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد على كل هذه الإيضاحات. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسان مسعود.
3: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيارات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلا. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما

0: وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
1: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
0: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
1: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
0: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا، واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها، مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع، كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة، يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
2: ولتحليل ونقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكما. أبدأ معك السيد فايفل، عودة الرئيس ترامب للهجة التصعيد في حديثه الآن عن إيران إلى ماذا يؤشر؟
3: So his one day or so of low-keying.
4: الرئيس ترامب قد خفض نبرة التصريحات بشأن المفاوضات، ولكن هذا لم يدم طويلا. كان يقول سابقا أن الحرب تسير بشكل جيد وأن الولايات المتحدة تتحكم بمضيق هرمز، وفي الوقت ذاته أيضا إيران قد زادت من نبرة تصريحاتها، وأمين مجلس الأمن القومي قد قال أن إيران بات لديها 6 مطالب، وأنه يجب أن ينتهي الحصار الأمريكي، وأن توقف الولايات المتحدة جميع الهجمات على إيران، وأن توقف إسرائيل جميع الهجمات على وكلاء إيران. نجد الآن أنفسنا إلى وضع أو في وضع نرى فيه أن إيران عادت إلى التشدد موقفها، والولايات المتحدة تشدد الحصار وأعادت توجيه 55 سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، مما جعل هذه المنطقة نقطة اختناق، والرئيس ترامب يقول أنه يتحكم بهذه المنطقة بشكل كامل. يبدو وكأن كلا الطرفين ينتظران بصبر ويتمسكان بظروف مطالب متشددة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، و إيران لن تمضي قدما، وكلا الطرفين يتشددان بالمواقف ولا أحد يريد أن يتنازل، والسفن لا تزال عالقة في مضيق هرمز، ولم يكن هناك الكثير من الحراك خلال الساعات 24 الماضية.
2: يعني شبكة بي بي سي نقلت عن البيت الأبيض أنه سيكون من الحكمة لإيران أن توافق على اتفاق، وإلا فهي تعرف ما سيحدث. ما الذي سيحدث؟ يعني تكررت كثيرا هذه التصريحات والتهديدات طيلة الأشهر والأسابيع الماضية، وما زلنا نعود في كل مرة إلى نفس المربع الأول. ما الفائدة من هذه التهديدات؟
3: It's continuing to use Donald Trump's two main weapons.
4: دونالد ترامب يستمر باستخدام سلاحين أساسيين، أولهما الجيش الأمريكي أو حتى التهديد بأن يكون هناك هجوم كبير لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية على حد قول الرئيس ترامب. والسلاح الثاني هو استخدام منبر البيت الأبيض والرئاسة الأمريكية للاستمرار بالإدلاء بهذه المعلومات والتصريحات. الولايات المتحدة في الوقت ذاته تحاول أن تضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني، ومقالة نشرتها وول ستريت جورنال اليوم أفادت بأن إيران تعمد إلى ترشيد استخدام بعض المنتجات وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وأيضا كان هناك إجراءات بشأن الاستثمارات، وتحضر نفسها لاستمرار الحصار على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته الأمريكيون يحاولون زيادة العقوبات من أجل خنق الاقتصاد الإيراني، من أجل تحديد مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، من أجل فرض ظرف صعب على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى حوالي 90%، والاقتصاد في حالة من الكساد وقد تراجع بحوالي 6% خلال العام الحالي. هذا هو الأمر الأساسي الذي تتمسك به الولايات المتحدة. بدأت بعملية الغضب الملحمي، والآن الإدارة الأمريكية من خلال الخزانة الأمريكية تحاول أن تقوم بعملية الغضب الاقتصادي ضد الإيرانيين. هل ستنجح هذه العملية، وهل ستحقق الأهداف التي يريدها السيد ترامب؟ خلال هذه المرحلة ما من أدلة كثيرة تشير إلى أن هذا المسعى كان ناجحا في جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. يبدو وكأنهم قد تمكنوا من جمع قادة الحكومة معا من أجل إبسال رسالة موحدة، وهي لا شيء قبل أن نحصل على كل ما نريده.
2: دكتور أصلاني، أيضا تصريحات جديدة للرئيس الإيراني بيزشكيان اليوم يتهم فيها من وصفه بالعدو بأنه يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. يعني تصب هذه التصريحات في نفس النقطة التي صبت فيها تصريحاته قبل يومين عن الصعوبات التي تواجهها الآن إيران. إلى ماذا قد يمهد هذا الإقرار بصعوبة الوضع الداخلي؟ إلى ماذا قد يمهد فيما يخص تغييرات في الموقف الإيراني فيما يخص التفاوض؟
5: ما
4: قاله الرئيس الإيراني قيل سابقا، وهو أن الولايات المتحدة تود أن تتسبب بانعدام استقرار اجتماعي في إيران من خلال الضغط الاقتصادي والعقوبات والحصار البحري. والرئيس ترامب كان قد قال أن الاقتصاد يشكل عامل ضغط على إيران. طبعا هذه الضغوطات الاقتصادية قد تسببت بضرر لإيران ومعاناة الشعب الإيراني، ولكن النقطة الأساسية تتعلق بما إذا كانت هذه الضغوطات تؤدي إلى النتائج التي تود أن تراها الولايات المتحدة. حتى الآن الإجابة هي كلا. هناك بعض الأشخاص الذين قد يقولون أن بضعة أسابيع من النزاع في إيران وبعد 40 يوم من الحرب مع الولايات المتحدة، هذه الضغوطات من شأنها أن تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. وهؤلاء الأشخاص أيضا يقولون أن الضغوطات الاقتصادية ستدفع إيران نحو الاستسلام، ولكن هذا الأمر لن يحصل، لأن الأشخاص الذين هم غير راضون من الوضع الاقتصادي في البلاد يخشون في الواقع أنه إذا انهار النظام أو إذا كان هناك عدوان عسكري سيخسر الجميع. وهم قد رأوا ما حصل في سوريا ما بعد انهيار نظام الأسد، حيث أن إسرائيل كانت قد هاجمت المنظومة الدفاعية في سوريا بعد انهيار نظام الأسد. وعندما يتحدث ترامب عن مساعدة الشعب الإيراني، فهم يرون أنه في الواقع يستهدفهم بالصواريخ، وترامب يتحدث يوما ما عن الصواريخ ويوم آخر يتحدث عن المفاوضات بعد أن كان قد هدد أنه سيدمر الحضارة الإيرانية. على الرغم من كل الجهود التي قامت بها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لتغيير النظام في البلاد ولزعزعة الاستقرار، فإن الأشخاص الذين يتظاهرون ضد المنظومة السياسية والوضع الاقتصادي هم لا يعتبرون أن هذا حل لمشاكلهم، وهم يعتبرون أنه إذا كان هناك مشاكل اقتصادية اليوم فغدا بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية سيكون هنالك مشاكل أمنية أيضا، ولذلك الوضع معقد بعض الشيء ولا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة ما تريده.
2: بعيدا عن هذه التعقيدات مع الجانب الأمريكي، يفترض أن هناك اتفاقا جرى التوصل إليه مع الجانب العماني، قيل قبل أيام إنه في طور المراجعة النهائية، ما الذي يؤخر حتى الآن صدور هذا الاتفاق؟
4: لا يبدو وكأن هنالك مشكلة الآن ما بين عمان وإيران. هذا اتفاق فني، وأعتقد أن ما هو أهم من هذا الاتفاق هو ما سيأتي في المرحلة القادمة. إذا حصل هذا الاتفاق بدون تفاهم أوسع مع الولايات المتحدة، وإذا تم أو لن يتمكن من إعادة إحياء مذكرة التفاهم، لأن هذه المحادثات كانت مرتبطة بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، وكان من المفترض أن تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. الآن الولايات المتحدة تود أن تربط رفع الحصار البحري بإعادة فتح مضيق هرمز. إيران قالت أن هذه ليست المعادلة التي قبلت بها، وعلى الولايات المتحدة أن ترفع جزء من العقوبات المتعلقة بالنفط، وأن تسمح لإيران بأن تصل إلى الأصول المجمدة، وأن تنهي أيضا النزاع في المنطقة بشكل أوسع بما في ذلك لبنان وربما اليمن وغزة. ولذلك رأينا أن ترامب بعد أن كان قد وقع على مذكرة التفاهم بات يخشى أنه إذا عاد إلى تنفيذ مذكرة التفاهم سيواجه انتقادات في الولايات المتحدة، ولذلك هذه العملية باتت معقدة، والتقدم المحرز ما بين إيران وعمان بات مشروطا نوعا ما بتنفيذ الخطط للمرحلة القادمة التي يتم التفاوض بشأنها من قبل وسطاء إقليميين بالتنسيق مع طهران وواشنطن.
2: باختصار سيد فايفل، لماذا تبدو لغة الطرفين بعيدة عن لغة الوسطاء الإيجابية؟
3: Because we can't even get an agreement.
4: لأنه لا يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق ما بين إيران وعمان بشأن هيكلية إعادة فتح مضيق هرمز. على الأرجح هذه العملية قد تأخرت لأن إيران تطالب بالحصول على رسوم بنسبة 3 أو 7% على البضاعة التي تمر عبر مضيق هرمز، وهذا الأمر سيزيد أسعار النفط في الأسواق. دول الخليج وإيران تنظر إلى ذلك وتعتبر أن هذا الأمر سيجعل النفط أقل قيمة، وسيجعل النفط الذي تنتجه كل من روسيا والجزائر والولايات المتحدة وفنزويلا أكثر جاذبية في الأسواق. وإذن حتى إنجاز هذا الاتفاق ومن ثم المضي قدما إلى الجزء التالي من المفاوضات، نحن لا نزال عالقين في عمان في مسقط لمحاولة معرفة ما هي الخطوات القادمة.
2: شكرا لك مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. كما أشكر الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى لبنان الآن، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد لغارة إسرائيلية، في حين قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. معنا من بلدة أو من النبطية جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، بداية، ما المعلومات المتوفرة حول هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد لبلدة المنصوري؟
5: بلدة المنصور هي دائما في عين الاستهدافات، خاصة منذ أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي إثر انفجار عبوة ناسفة وجرح آخرين، ثم جرى التهديد لهذه البلدة تقصف يوميا أكان من المدفعية أو حتى من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. يوم أمس كنا على تخوم بلدة المنصور في بلدة الحنية، وقامت مسيرة بإلقاء قنبلة على هذه البلدة التي هجر سكانها خلال الأيام الماضية عقب هذا الحدث الأمني الذي أعلنت عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هذا ليس الحدث الوحيد. في جنوب لبنان المرابض المدفعية لا تهدأ. قبل قليل كانت المدفعية تقصف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. في هذه الأثناء ترى المسيرات بالعين المجردة في مدينة النبطي، نراها تحلق

0: على علو منخفض جدا، كما أن التفجيرات لا تتوقف على جنوب لبنان. هذا ما جعل منظمة العفو الدولية تصف في أحد آخر تقاريرها ما يجري في جنوب لبنان بسياسة الأرض المحروقة. إسرائيل من خلال التجريف والتفجيرات تمحو مناطق كاملة، وهي إحدى المطالبات التي رفعها لبنان خلال مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر. وكانت في الجلسة السابعة التي عقدت في روما تقدم لبنان بجملة مطالب، من بينها وقف أعمال التجريف والتفجير في جنوب لبنان، توسعة المناطق التجريبية. نعلم أنه في السابق تم التوافق على 3 مناطق تجريبية، من بينها زوتر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في تخومها، آلية التحقق من إنجازات الجيش على المستوى الميداني. ولكن كل مطالبات لبنان كانت تقابل من قبل الوفد الإسرائيلي بالرفض. البعض وصل بوصفه لهذا المسار التفاوضي بأنه لم يعد يأتي للبنان بأي مكتسبات، ولكن على المستوى الرسمي هناك تمسك بالمسار التفاوضي. رئيس الجمهورية يؤكد أنه المسار الوحيد الذي يمكن أن يحمي لبنان من كل تبعات الحرب. اليوم هناك زيارة للجنرال كليرفيد، التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، نقاش للاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات. ولكن ما نعرفه في الميدان أن ما تم التوافق عليه لم يترجم ميدانيا باستثناء المناطق التجريبية. لبنان سعى سابقا إلى اكتساب أو تحقيق مزيد من المكاسب، حتى هذه اللحظة لم تترجم في الميدان. إسرائيل تسعى إلى توسعة تواجدها في الميدان، وخلف في الصورة تقع تلة علي الطاهر، هذا العنوان الأساسي أكان في المواجهات البرية التي حصلت بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أيضا ما زالت تتصدر هذه التلة وهذا المرتفع العناوين، إذ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الوفد الإسرائيلي المفاوض رفع مطلب الوصول والدخول إلى هذه التلة. نعم. التي بقيت حتى هذه اللحظة سهام عصية على قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من النبطية. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة. كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت منازل ومنشآت في أنحاء متفرقة من الضفة كان أكبرها شرق جنين لإقامة طريق استيطاني. معنا من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن المزيد من المشاريع الاستيطانية وقضم أراضي الفلسطينيين وسط تصاعد في الاعتداءات عليهم، قربنا أكثر من جديد هذا المشهد.
2: كل ما يحدث في مناطق الضفة الغربية سهام هو عبارة عن تصعيد إسرائيلي يهدف في نهاية المطاف إلى بسط السيادة الحقيقية على أراضي الضفة الغربية. في بلدة قصرة حيث نتواجد، وتحديدا هنا في الأطراف الجنوبية للبلدة محيط منطقة رأس العين، نشاهد عدد من مركبات الصحفيين الأجانب والإسرائيليين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة وحاولوا الوصول إلى العائلات التي حوصرت، عائلة حسان تحديدا التي حوصرت في بلدة قصرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي يمنع هذه العائلات وأوقف المركبات وقام بالتنكيل بالصحفيين والفلسطينيين والمتضامنين أيضا الذين وصلوا في محاولة لكسر الحصار عن هذه العائلة. الجيش أوقفهم ومن ثم قام بالاعتداء والتنكيل بهم خلال تواجدهم ومحاولتهم الدخول إلى هذه العائلات. هنا على المنطقة الأخرى 4 عائلات فلسطينية لا تزال تتواجد في هذه المنطقة، ويواصل المستوطنون حصارهم والاعتداء عليهم في صورة متواصلة لما جرى تحديدا سهام مع عائلة الطباسي قبل أسابيع من الآن، من محاولة أو حصارهم لمدة 2 شهر متتاليين قطع عنهم الماء والكهرباء وكذلك كل سبل الحياة. فبالتالي كان أمام العائلة خيار واحد، إما الرحيل وإما الموت، فاضطرت العائلة إلى الرحيل والخروج من منازلهم. هذه الصورة اليوم توضح نفس المشهد الذي يحدث هنا في بلدة قصرة. 4 عائلات فلسطينية حوصرت منذ 4 أيام، وهذا اليوم 5 دون طعام أو شراب أو حتى كهرباء، قطعت عنهم كل سبل الحياة في هذه اللحظات. ويواصل المستوطنون الدفع بأعداد كبيرة منهم في محيط هذه المنازل تمهيدا لتهجير العائلة بالقوة. واحنا

0: استغلال السيادة الإسرائيلية وامتداد المستوطنات التي باتت اليوم تتوسع في مناطق الضفة الغربية. المستوطنون يتواجدون في مناطق عدة من محيط المنازل، أقاموا خياما وحاولوا الاعتداء والهجوم المتكرر على المنازل لترهيب الفلسطينيين. أكثر من 15 فلسطينيا ما بين النساء وأطفال ورجال يتواجدون في هذه المنازل. الاحتلال يساند المستوطنين كما قالت العائلات هنا، وكما قال فلسطينيون من هذه القرية أكدوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بمصادرة عدد من منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لمنع الفلسطينيين من كسر الحصار والوصول لأماكن تواجد عشرات المستوطنين في محيط هذه المنازل، إضافة أيضا إلى عمليات الاقتحام والتدمير التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية. صباح اليوم هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 منشأة تجارية في بلدة رابا إلى الشرق من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ضمن مخططات قال عنها سموتريتش بأنها جاءت لهدم منازل الفلسطينيين التي بنيت بحجة البناء دون ترخيص وفي مناطق تصنف بجيم بموجب اتفاقية أوسلو، إضافة وأخيرا إلى المواجهات التي اندلعت خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من قصرى جنوبية نابلس. المزيد بشأن ما يحدث في الضفة الغربية في نافذة تقدمها الزميلة منى العمري.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في ظل ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من وقوع أكثر من 2000 اعتداء من قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية في شهر يوليو الماضي فقط. كما قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ أكتوبر من العام 2023 أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، رقم يطرح تساؤلات بشأن معنى قرارات وضع اليد وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغييرات كبيرة في خريطة الضفة الغربية. المزيد في التقرير التالي.
3: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61 ألف دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط بل ما ترسمه على الأرض، فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
2: ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجية، ومعنا من رام الله أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بكما سيد أمير داود. أبدأ معك فيما يتعلق بمصطلح وضع اليد وهذه القرارات العسكرية الإسرائيلية والفرق بينها اليوم وفي السابق، خاصة وأنها سابقا كانت لربما تصدر بحجة استخدام عسكري للمنطقة، لكن اليوم الأمر بدأ يذهب باتجاه استخدام استيطاني للمكان في ظل وضع اليد عسكريا عليه.
4: صحيح، اليوم نحن نتحدث عن تغييرات جوهرية طرأت على آليات السيطرة ونزع الملكية حتى لو كانت مؤقتة. ودعيني أقول أن تاريخيا دولة الاحتلال تستند إلى الأوامر العسكرية من أجل إقامة حتى مستوطنات، باعتبار أن المستوطنة هي منشأة مدنية وفق تصنيف الاحتلال، وبالتالي مسألة الاتكاء على أوامر عسكرية لبناء استيطاني هي ليست حديثة، ولكن الحديث الآن هو محاولة نزع ملكية أراض داخل مناطق مصنفة ألف لاستخدامات استيطانية، كما حدث قبل أسبوعين في محافظة جنين. دولة الاحتلال أصدرت 15 أمر عسكري من ضمنها 3 أوامر عسكرية تتقاطع مع المناطق المصنفة ألف من أجل شق طريق يصل بين مستوطنتين، أي بين منشآت مدنية. القضية الثانية أن دولة الاحتلال اخترعت مجموعة من المسميات الجديدة، بعيد 7 أكتوبر، على رأسها المناطق العازلة حول المستوطنات، وهي تتكئ على موضوع أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية من أجل أن تنشئ حزاما أمنيا حول المستوطنات. عملية المصادرة لا تكتفي بالشريط الذي يتم مصادرته حول المستوطنة، بل يمنع وصول المواطنين إلى مئات بل آلاف الدنومات حول هذه المستوطنات، وهي أراض يعني زراعية خصبة. دولة الاحتلال في 3 أعوام الماضية أصدرت 45 أمر وضع يد من أجل إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات. اللافت أيضا في المرحلة الماضية، وهو يعود إلى هذا التصاعد الكبير في مسألة إصدار هذا النوع من الأوامر، أن دولة الاحتلال تريد أن تمنح ما يفعل المستوطنون على الأرض شرعية قانونية، أي أنها تصدر أوامر بالأثر الرجعي من أجل إضفاء شرعية على ما يفعل المستوطنون، وتحديدا في قضية شق الطرق التي يشقها المستوطنون، ثم يأتي جيش الاحتلال ويصدر أوامر وضع يد من أجل أن يشرعن ما فعله المستوطنون ويثبتوا كوقائع على الجغرافيا الفلسطينية.
2: عميد الياس حنا، السيطرة العسكرية لا تقتصر فقط على أن يكون هنالك قوة مسلحة، بل تمتد لتصل الهندسة للحيز العام الفلسطيني. كيف يبدو ذلك في الضفة الغربية؟
5: منى، الضفة الغربية أصلا معسكرة، لديها فرقة 877 فيها 6 ألوية، وبالتالي أيضا هناك تركيبة عسكرية تصل إلى الأمن للمستوطنات وحتى تصل إلى اللواء الإقليمي، وهنا نرى أنها أمر معسكري. على سبيل المثال يعني المنطقة ألف هي تقريبا 18% هي للسلطة الفلسطينية أمنا وإدارة، البي وهي تقريبا 22% هي إدارة ولكن أمن بالنسبة لإسرائيل، أما الجيم فهي تقريبا 60% كلها تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا الأمر يعطينا أن إسرائيل سيطرت على 1 مليون دنم من أراضي الضفة الغربية خلال 3 سنوات، فإذا أنت أمام مرحلة بالتالي تقطيع إعادة الهندسة في الداخل. يعني عندما نرى هناك ما يسمى بالفرنسية جبنة الجريير، وهي الجبنة التي فيها تقريبا فتوحات، هي يعني تصبح الضفة الغربية الفتوحات أكثر مما فيها جبنة بالنسبة للفلسطينيين، هي إعادة الهندسة الداخلية وبالتالي تقطيع كل المناطق. يعني على سبيل المثال للحصر، هناك الطريق 60 وهي جزء الأساسي الذي يمر داخل الضفة الغربية، وهناك شمال رام الله الخط 5 الذي يصل إلى شمال تل أبيب، والخط 1 الذي يصل إلى يعني يدخل في القدس والإيوان. ماذا فعلت إسرائيل؟ بمجرد هذه المنطقة هذا تقطيع بالصورة الكبرى، وبناء الطرق الفرعية هناك نوعين من الطرق، طريق للفلسطيني وطريق للإسرائيلي.

0: وبالتالي هذا الأمر عندما حاولت إسرائيل أن أو وافقت إسرائيل على بناء الإيوان إنما 3500 وحدة سكنية. ماذا فعلت؟ فعلت أن أنشأت طريقا خاصا للفلسطينيين. فإذا أنت أمام مرحلة العزل والفصل وبالتالي الاحتواء للجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا. وكي أنهي هذه الفقرة هذا السؤال، هناك أيضا الجدار العزل. فإذا أنت أمام مرحلة إعادة تقطيع وتوصيل وبالتالي عزل أي شيء. لماذا؟ لأن إسرائيل تعتبر أن الضفة هي الجزء الأساسي، هي القلب الجغرافي، ما يسمى بالقلب الجيوسياسي. أما غزة فهي تقريبا هامشية. لماذا؟ لأن إسرائيل أعادت اهتمامها بالجبهة الشرقية خاصة بعد ما جرى في المنطقة في العراق وفي لبنان وفي سوريا.
1: تحدثت عميد الياس عن كل موضوع العزل، عزل جنوب الضفة الغربية عن وسطها في الإيوان كما أشرت، و مفهوم العزل والتقطيع يقتصر كما ذكرت وأشرت لنا على هذه الطرق الكبرى، وأيضا يعني لو صغرنا المشهد كثيرا لربما حول البؤرة الاستيطانية وليس فقط حتى المستوطنة. يعني لو تشرح لنا ما الذي يحدث في الحيز العام فيما يتعلق بكل موضوع تقطيع أواصر الطرق والعزل عندما يكون هنالك بناء لمستوطنة جديدة.
0: عندما يكون هناك بناء لمستوطنة جديدة بالصورة الإجمالية، عندما يكون هناك بناء لمستوطنة جديدة، هذه المستوطنة على سبيل المثال، هذه المستوطنة يجب أن تعزل عن الفلسطيني، وبالتالي حول كل بلدة ومدينة فلسطينية هناك مستوطنات تطوق هذه فعلا المدينة، تتحكم فيها، ولكن يعاد وصل هذه المستوطنة بالداخل الإسرائيلي، بالداخل الإسرائيلي من ناحية أمنية. ولكن عندما نتحدث عن مستوطنة إنما نتحدث عن المستوطنة ككل وبالتالي المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا الأمر صعب جدا. فإذا هنا نتحدث عن عملية حماية المستوطنة، هناك أمن المستوطنة، هناك اللواء الإقليمي، هناك الاحتياطي، وهناك اللواء فعلا من الجيش ضمن فرقة يهودا والسامرة كما تقال عند الإسرائيليين.
1: نعم، بالعودة إلى ضيفنا من رام الله السيد وليد داود، سيد أمير داود اسمح لنا، يعني الحديث عن مليون دنم من الأراضي، من مخزون الأراضي في الضفة الغربية تمت مصادرتها منذ 3 سنوات. قبل أيام كان هنالك أيضا حديث لحركة السلام الآن تتحدث عن نحو 23 مستوطنة في المناطق باء. برأيك وبحسب مراقبتكم سيد أمير، مخزون الأراضي بيد الفلسطينيين بعد يعني 5 سنوات من الآن كيف سيبدو؟ ما هو قدره؟
2: أنا أريد أن أصوب فقط المعطى المرتبط بالمساحة. هي دولة الاحتلال لم تصادر مليون دنم، هي منعت وصول المواطنين إلى مليون دنم. يعني دولة الاحتلال تتكي على منظومة من المصادرات وهي مرتبطة بأوامر عسكرية واضحة مرفقة بالخرائط. هي نحن نتحدث عن ما يقترب من 70,000 دنم تم مصادرتها وفق أوامر عسكرية. ولكن ما حدث من تسليط ميليشيات المستوطنين على قمم الجبال وعلى التلال وعلى المناطق المفتوحة، هم منعوا وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة، وهناك فرق جوهري. ويمهد صحيح إلى مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ولكن لم تصدر أوامر عسكرية بمصادرة مليون دنم. يعني وكما نقول دائما أن منظومة الطرق ومنظومة الأوامر العسكرية الهدف منها هو فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، ولكن دولة الاحتلال استحدثت في المرحلة الماضية منظومة جديدة، وهي أنها باتت تضفي شرعية على ما يفعل المستوطنون من وقائع على الأرض الفلسطينية. المستوطنون الآن هجموا على الجغرافيا الفلسطينية بحماية طبعا من جيش الاحتلال، وبدأوا ينشئون البؤرة الاستيطانية ويقيمون منشآت ويشقون طرق والكثير من الوقائع. الآن بات الجيش وبتبادل وظيفي واضح يقوم بإطفاء الشرعية بإصدار أوامر عسكرية بالأثر الرجعي من أجل تثبيت ما يفعل المستوطنون. القضية الثانية، دائما ما نقول أن الشوارع سواء الشوارع العسكرية أو الشوارع الالتفافية الهدف منها هو تحقيق يعني غرضين. الغرض الأول وهو الأخطر هو إحكام القبضة على الجغرافيا الفلسطينية، لأن الشارع لا يمكن النظر إليه باعتباره بنية تحتية بريئة. الشارع هو دائما آلية لإحكام الخناق على الجغرافيا الفلسطينية بالتفتيت والسيطرة. والقضية الثانية وهي أخطر أيضا، إحداث عملية تواصل ما بين المواقع الاستيطانية، البؤر الاستيطانية والمستوطنات في بعضها البعض. من جهة هي تحدث عملية وصل، ومن جهة أخرى تحدث عملية فصل جغرافي على صعيد الوجود الفلسطيني.
1: اسمح لي سيد أمير بما تبقى من وقت نسأل عن هذه الأراضي المليون دونم، الفلسطينيون لا يستطيعون الوصول إليها بكل الأحوال كما ذكرت وأشرت، لكن هل هذه الأراضي من ضمن ما تعرفه إسرائيل بأراضي دولة؟ وهل هذه باتت طريقة وحجة للسيطرة على المزيد من الأراضي للفلسطينيين؟
2: هي على صعيد أراضي الدولة بالمناسبة هي في

0: اشترطوا على تحت مسمى أراضي الدولة منذ توقيع اتفاق أوسلو، أي أن في 30 عام دولة الاحتلال صادرت 28 ألف دنم، وفي 3 أعوام صادرت هذه المساحة. مساحة المليون دنم هي مساحة، نحن نتحدث عن السفوح الشرقية، عن المساحات المفتوحة، عن التلال، سيطر عليها المستوطنون بالبلطجة وبالقوة وبقوة السلاح، وطردوا المواطنين الفلسطينيين من هذه المنطقة. جيش الاحتلال يحمي المستوطنين ويمعن في منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق. خطورة هذا النوع من الإجراءات أنه يبور الأراضي ويمنع الفلسطينيين من استخدامها، مما يمهد لاحقا لدولة الاحتلال من أجل السيطرة عليها بشكل مستدام، أي تنزع ملكية هذه الأراضي بحجة أنها غير مستصلحة. وهذه آلية من الآليات التي يتكئ عليها جيش الاحتلال في مسألة مصادرة الأراضي.
1: جزيل الشكر لك سيد أمير داود، مدير دائرة التوثيق في هيئة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله. شكر أيضا موصول العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نتابع مع اليمن، حيث قالت القوات المسلحة إن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بصواريخ باليستية، في حين قال مسؤولون في الميناء إن أضرارا ودمارا وقع في الميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. من جهتها قالت القوات المسلحة اليمنية إنها استهدفت تجمعات للحوثيين غربية قعطبة في محافظة الضالع. ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. إذن تركيز من الحوثيين على استهداف ميناء المخا في الأيام الماضية، كيف نفهم ذلك؟
3: طبعا على مدى 4 أيام واضح أن الحوثيين ركزوا على ضرب ميناء المخا ومدينة المخا أيضا والمواقع العسكرية فيه، طبعا لأهمية هذه المنطقة. أولا لأنها تقع على منطقة تماس مع الحوثيين، يعني هي قريبة من مدينة الحديدة وقريبة أيضا من باب المندب، والحوثيون يعتقدون بأنهم باستهدافها طبعا يضعفونها. طبعا القوات الحكومية في هذه المناطق هي قوات مشتركة مكونة من المقاومة الوطنية والقوات التهامية وأيضا قوات العمالقة، وهي طبعا مجهزة بشكل جيد ودربت أيضا بشكل جيد. هذا أول الأسباب يعني تكرار الحوثيين لضربها ويعني تدميرها كما يريد الحوثيون. الأمر الثاني أيضا هي طبعا في باب المندب والبحر الأحمر، وهذا طبعا يصعب موقف الحوثيين في البحر الأحمر، خاصة مع إعلانهم حظر الملاحة على المملكة العربية السعودية. وخلال 3 أيام أو الأسبوعين الماضيين تم رصد الكثير من الزوارق الحوثية، وتم استهدافهم من قبل يعني خفر السواحل. وهذا أيضا السبب الثالث، أن القوات في هذه المنطقة أيضا يعني لديها قوات مدربة بالنسبة لقوات خفر السواحل، ويعني هي من القوات التي طبعا عملت عليها القوات الحكومية خلال السنوات أو السنتين الماضيتين. طبعا بالإضافة إلى يعني أيضا سبب يتصل بالنسق الحربي، أيضا تعتبر يعني هذه المنطقة التي تتواجد فيها هذه القوات المشتركة هي طبعا بوابة إذا ما حدث أي تقدم حربي. طبعا حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار على هذا النحو، ولكن توجد ضربات متقابلة بين الطرفين. إذا ما تم التقدم إلى الحديدة، فستكون هذه القوات هي أولى القوات التي تتقدم إلى الحديدة، ومنها طبعا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
2: إذن معارك مستمرة، ولكن ما الملاحظ في وتيرتها ونسقها عموما؟
3: طبعا الملاحظة الأولى، طبعا أولا الحوثيون يندفعون تماما باتجاه ضرب هذه القوات، هذا أولا، ويريدون طبعا إضعافها، وخاصة أنهم يعتقدون أن هناك تجهيزات، هناك إمدادات في عدة جبهات. إذا ما تحدثنا عن المخا أو عن مأرب أو عن شبوة أو عن هذه المناطق مثل الضالع وغيرها كما حدث هذا اليوم. الأمر الآخر طبعا أن الأمور تمضي ببطء، يعني وسلاح الطيران المسير هو الذي يعمل فقط من كلا الطرفين، سواء من القوات الحكومية في كل الجبهات أو من الحوثيين
2: مع صواريخ باليستية. أيضا
3: صواريخ باليستية الحوثيون فقط يطلقونها، ولكن الحكومة حتى هذه اللحظة رغم أنها لا تمتلك صواريخ باليستية إلا أنها لا زالت حتى هذه اللحظة لا تطلق، فقط تقوم بضربها بالصواريخ الباليستية. واضح أنهم أدخلوا إلى عملياتهم الأخيرة صواريخ باليستية، ويعني حدث هناك قتلى وإصابات في جماعة الحوثي بشكل كبير. فالأمر الآخر أيضا يلاحظ أيضا أن الحكومة اليمنية لا تريد أن تمنح الحوثيين ميزة التوقيت وميزة

0: تشكيل شكل المعركة، متى وكيف وأين ولماذا؟ هذا واضح جدا بالنسبة لكل الجبهات. أما بالنسبة طبعا لمتى سيتم طبعا التقدم باتجاه مواجهة مفتوحة فهذا غير واضح الآن، خاصة وأن الأمور مرتبطة يعني بشكل كبير سواء بالملف الأمريكي الإيراني، سواء بالمملكة العربية السعودية، أو يعني تقديرات الحكومة اليمنية، خاصة وأن الحوثيين يندفعون طبعا بشكل كبير نحو مواجهة أكبر، وذلك للقول بأننا طبعا موجودون، وأيضا ولمحاولة تشتيت جهود هذه الجبهات والقوات المتواجدة في عدة مساحات في المنطقة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على كل هذه الإيضاحات. والآن إلى السودان، حيث أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وفي السياق ذاته، قالت مصادر بالجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السري على عدة مدن بينها مدينتا أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم. ومعنا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. الطاهر، إذن هو أول هجوم منذ فترة لقوات الدعم السريع على مدن العاصمة، قربنا أكثر من هذا التطور اللافت.
2: نعم، هو الهجوم الأوسع خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ثلاثة مدن رئيسية: أم درمان والخرطوم بحري ومدينة الأبيض. ويبدو أن مدينة الأبيض كان فيها الاستهداف واضح، هنالك موقع مدني سقطت فيه أو استهدفته هذه المسيرة بحسب مصادر للجيش السوداني. وقال مصدر طبي إن هذا الهجوم أسفر عن سقوط 2 من المدنيين وجرح 6 آخرين، نقلوا إلى مستشفى الأبيض الآن يتلقون العلاج، وأن هذا الاستهداف يعتبر مخالف للقانون الدولي لحماية المدنيين. وأن مصادر للجيش السوداني تقول هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع مواقع مدنية، ليس فقط على المدنيين بل حتى على المرافق التي ترتبط بحياة المدنيين، سواء كان في محطات الوقود أو محطات الكهرباء أو غيرها، كما حدث في وقت سابق لمدينة الأبيض، وأيضا أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين في وقت سابق في مدينة الأبيض. الهجوم اليوم أيضا كان على مدينة أم درمان وعلى الخرطوم بحري، واستهدف مسجدا في الخرطوم بحري، ولكن ليست هنالك معلومات بأن إذا كان أدى إلى أي إصابات في أوساط المدنيين. يتزامن هذا أو يأتي هذا الهجوم بحسب مصادر عسكرية بعد كرد فعل للتقدم الكبير الذي سجله الجيش السوداني في منطقة أو في ولاية شمال كردفان، تحديدا في الطريق الرابط بين الخرطوم والأبيض. وقام الجيش السوداني بتأمين وفتح هذا الطريق بعد أن أعاد السيطرة على مدن استراتيجية، أكثر من 4 مدن استراتيجية، على رأسها مدينة بار الاستراتيجية التي تقع على بعد 40 كيلو شمال مدينة الأبيض، ومنطقة جبرة كذلك، وجريجخ ومقرفة. كل هذه المدن الآن استطاع الجيش السوداني أن يؤمنها بشكل كامل بحسب المصدر، وأن المسيرات التي تتبع للجيش السوداني استهدفت أيضا تمركزات لقوات الدعم السريع في تلك المناطق شمالا، في محاولة للتقدم نحو منطقة جبرة أو بارة لمنع هذا التقدم. هذا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بالنسبة للمدنيين في مدينة الأبيض من خلال هذه الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع، وكذلك الهجوم على مدينة جيسان جنوب النيل الأزرق أيضا خلف أعداد كبيرة.
1: نعم،
2: من الأضرار وتهجيء ونزوع.
1: الطاهر المرضي مراسل الجزيرة من أم درمان، شكرا جزيلا لك. نحن إذن على رأس الساعة، وساعة إخبارية جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية، وإنها تتحكم في المضيق. في الأثناء، قالت الخارجية الباكستانية إنها لم تغلق ملف

0: وساطة بين واشنطن وطهران، ولوحت بإمكانية تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم. وفي تطورات المشهد اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في قضاء صور. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثات كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. في السياق ذاته، قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وكانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم، كما شرعت في هدم 40 منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. وقال وزير المالية الإسرائيلي إن عمليات الهدم في جنين تمهد لاستئناف الاستيطاني في المنطقة. وفي السودان، قالت مصادر بالجيش السوداني إنه تصدى لهجمات واسعة بالمسيرات على عدة مدن بينها الخرطوم بحري، أم درمان وعطبرة والأبيض. أرحب بمراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك فادي، وهذه تصريحات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي تضيفه من جديد إلى الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
1: تشير إلى استمرار النمط الذي راقبناه هذا الأسبوع، غياب أي حديث عن تسوية محتملة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز مع الجانب الإيراني، والانتقال إلى القول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بالكامل بمضيق هرمز. حقيقة الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تمتلك هذا المضيق أو تسيطر عليه بالكامل، ووجه تحذيرا لإيران بتوجيه ضربات عسكرية قاسية لها في حال أقدمت على خطوات في مضيق هرمز، دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات من جهته. لكن هذا الخطاب بدأ أقل تصعيدا من ناحية التلويح بالخيارات العسكرية عن الأسبوع السابق، حيث كان يحذر الرئيس الأمريكي إيران من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق فوري لإعادة فتح المضيق وتوجيه هجمات عسكرية ضدها، وقال إن الولايات المتحدة في وضع جيد. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمر في هذا النهج الذي أعرب أكثر من مسؤول أمريكي عن إطاره، وهو الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني من أجل مفاقمة الأوضاع الداخلية، وأيضا الحصار المستمر والذي عمليا تنفذه القوات الأمريكية حتى باستخدام القوى العسكرية، كما رأينا يوم أمس ضد ناقلة حاويات كانت ترفع علم بنما. زعمت القوات الأمريكية أنها كانت تحاول أن تخترق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. لكن في موقف لافت للغاية أعرب عنه السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هايكابي، وهو يعبر بنهاية المطاف عن وجهة نظر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ويتمتع بعلاقات خاصة للغاية مع إسرائيل. قال إن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤدي إلى خنق إيران اقتصاديا، ثم عاد إلى الحديث عن مسألة إسقاط النظام داخل إيران، ولكن على الأقل من خلال تحركات شعبية جراء هذا الوضع الاقتصادي المتردي من وجهة نظره. وبالتالي الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدثت في بداية هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية عن إسقاط النظام في إيران عادت وتراجعت عن هذه التصريحات، وسمعنا من أكثر من مسؤول من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديث عن أنه لا يسعى إلى هذا الأمر، تحدث أحيانا بإيجابية عن القيادة الجديدة كما كان يقول داخل إيران، لكن الآن عاد الحديث عن مسألة إسقاط النظام من خلال مضاعفة الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، بما يؤدي إلى هبة شعبية في الداخل الإيراني لإسقاط النظام كما قال هكبي، والذي أشار أن هذا الأمر يصب في مصلحة المنطقة والولايات المتحدة والعالم وفق تعبيره.
0: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة من طهران، أيضا تصريحات جديدة للرئيس الإيراني، ما الذي تضيفه كذلك للموقف الإيراني حاليا؟
2: نعم، في الحقيقة هذه التصريحات تأتي وتندرج ضمن هذه التصريحات

0: التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون، سواء تعلق الأمر بالناطق باسم الحرس الثوري الإيراني وكذلك أيضا بمسؤولين آخرين سياسيين وعسكريين. هذه التصريحات تؤكد على أن إيران تبسط سيطرتها، تطبق سيطرتها على مضيق هرمز بالكامل، وكذلك التأكيد على استعداد إيران، استعداد طهران لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الولايات، أن طهران، أن إيران على استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات، ويقول إن مئات الأميال من خطوط إمدادات الطاقة وكذلك من محطات توريد الكهرباء وكذلك من المنشآت المتعلقة بالبنية التحتية للإنترنت في العالم ستكون في مرمى الاستهداف إذا ما كان هناك تهديد أمريكي تجاه الأراضي الإيرانية. المسؤولون آخرون من بينهم مثلا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران وكذلك المساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني، كل هذه التصريحات تؤكد على استعداد طهران لمواجهة أي تهديدات على سيطرتها على مضيق هرمز، وكذلك عدم ترك الولايات المتحدة الأمريكية تطلق هذه التهديدات تجاه إيران، سواء تعلق الأمر بالحصار الاقتصادي دون أي ردود. تأتي هذه التصريحات الرسمية من هؤلاء المسؤولين الإيرانيين لتؤكد استعداد طهران لأي اعتداء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تأكيد سيطرتها على مضيق هرمز، وتأكيد كذلك أن هذا المضيق يشكل القوة الجيوسياسية لطهران، وبالتالي فدوره محوري. كذلك تأتي هذه التصريحات لتؤكد أيضا على القدرات العسكرية لإيران، باعتبار القوة العسكرية لإيران وللجيش الإيراني عاملا مساعدا ومعززا للموقف التفاوضي للمسؤولين والدبلوماسيين الإيرانيين. هناك هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران التي حل بها أمس، وأجرى مفاوضات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين بشأن العودة إلى مذكرة التفاهم بشأن استئناف العمل بها، وكذلك تمديد المهلة، مهلة 60 يوم التي باتت هناك عدة أيام فقط على نهايتها. إذن هي تصريحات تؤكد على السيطرة على مضيق هرمز، وتؤكد كذلك على استعداد الولايات المتحدة، لاستعداد طهران لمواجهة أي تهديدات أمريكية تجاه الأراضي الإيرانية، وفق ما يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون من مختلف المستويات، عسكريون وسياسيون ودبلوماسيون.
1: شكرا لك بابا الحرمة، مراسل الجزيرة من طهران، على كل هذه الإيضاحات. سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة بشأن إيران يستعرضها تقرير أعده الزميل حسان مسعود.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو شهرين على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. إذن لدينا لغة إيجابية من الوسطاء في مقابل استمرار لهجة التصعيد من الطرفين، إلى ماذا يؤشر ذلك في حد ذاته؟
4: يعني يجب أن نكون حذرين في تقييم اللغة الإيجابية. يعني الموقف الباكستاني إلى حد ما بعيد عن واقع فعلي يمكن ترجمته عمليا، بمعنى أن التصريحات عن اللقاء مع السفير الإيراني في إسلام أباد بمعنى بحث مجريات اللقاءات الثنائية السابقة، أيضا عن وزير الداخلية في طهران أيضا في نفس السياق، بمعنى وأيضا التصريح حول أنه يجب محاولات إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. يعني ما صدر عن جانب باكستاني بين يوم أمس واليوم من تصريحات رسمية لا يدل عن تقدم فعلي حقيقي على
1: لكن
4: مستوى.
1: لكن عودنا الجانب الباكستاني تحديدا عن الحذر في الخروج بأي تصريحات، وحتى عندما كانت الأمور فيها انسداد كان يعبر عن خشية أو عن تحذير من أن الأمور لا تتحرك. صحيح. عندما يخرجون بهذه المواقف ألا يدل ذلك على أن هناك شيء يطبخ في الكواليس؟
4: من الممكن أن يكون هناك شيء يطبخ فعلا، ولكن ما زالت الفجوة كبيرة بين المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية. الإيجابي الوحيد المعلن من قبل كل الأطراف هو المسار أو الاتفاق العماني الإيراني، يعني كل يعبر بطريقة إيجابية عن قرب الوصول، ولكن نحن نعلم أن هذا الاتفاق هو في صلب الاتفاق الأشمل، بمعنى سيكون من الصعب الإعلان عن هذا الاتفاق قبل وجود خرق على مستوى.
1: هذا ما يفسر تأخير الإعلان عن بنوده في
4: صحيح.
1: اعتقادك؟
4: صحيح، يعني هذا ما يفسر التأخير، خاصة أن الجانب الإيراني وضع مجموعة من الشروط، والآن الموقف الإيراني هو لدفع الولايات المتحدة العودة إلى مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم غائبة كليا عن الخطاب السياسي الأمريكي. يعني هناك فجوة فيما يطرحه الإيرانيون وما يطرحه الأمريكيون. لا شك أن الوسطاء يعملون على سد هذه الفجوة، ولكن لا يبدو أن هناك شيء فعلي حقيقي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، إلا إذا كان هناك شيء فعلا خلف الكواليس مفاجئ يمكن أن يفاجئنا.
1: وفي الأثناء كل طرف يؤكد أنه هو من يسيطر على مضيق هرمز، ولكن صحيح. في الواقع ما الأقرب للحقيقة؟
4: صحيح، يوم أمس كنا نتحدث بنفس هذا الموضوع، وكنا نقول أن من يفصل في هذا الموضوع هو حركة الملاحة. لا شك أن حركة الملاحة في المضيق هي ضعيفة، الجانب الإيراني يصر على أنه أقفل إقفالا تاما للمضيق، الجانب الأمريكي يصر على أنه بإمكانه حماية بعض السفن أن تمر، الإحصاءات حول السفن تقول إحصاءات رسمية أظن إذا لم أكن مخطئا 84 سفينة خلال أسبوع واحد، منظمة الطاقة العالمية تقول أن العجز في النفط اليومي هو 1.4 أو 1.8 مليون برميل في اليوم. يعني هناك حسب الإحصاءات بعض السفن تمر، العجز هو ما دون 2 مليون برميل. هذه الأرقام تقول أن المضيق مقفل ولكن هناك
1: حركة معينة،
4: هناك حركة بسيطة. هذه الحركة كيف تنعكس على أسعار

0: الطاقة هي الأساس. حتى الآن برميل النفط لم يصل إلى 90 أو 100 دولار للبرميل، ما زال في متوسط 85 دولار تقريبا. هذا يعني أن لا الجانب الأمريكي محق ولا الجانب الإيراني محق، المضيق مقفل ولكن هناك بعض المرور في السفن.
1: وهذه الحالة من اللا حرب ولا سلم إلى متى سيبقى فيها الطرفان؟ من يستفيد منها أكثر؟ من تستنزف أكثر؟
0: يعني عندما ننظر إلى الواقع يجب أن ننظر إلى هذا الصراع على عدة مستويات. هناك المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري. الآن المستوى العسكري متراجع من قبل الطرفين، أقله في منطقة الخليج، في منطقة المضيق، بغض النظر ما يحدث في باب المندب. على المستوى السياسي هناك نوع من المراوحة. ما يحصل الآن التركيز هو على المستوى الاقتصادي من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، وهو ما ينعكس فعلا على الصراع حول مضيق هرمز. بمعنى أن من يتمكن من الصمود أكثر، من يتمكن من إيلام الجانب أكثر، الجانب الآخر أكثر، يستطيع أن يستمر ويستطيع أن يفرض شروط. هذا في حال بقي التركيز على الجانب الاقتصادي. الوضع الاقتصادي في إيران صعب إلى حد كبير. يعني الأرقام، التضخم ونسبة الفقر، نحن نتحدث حوالي 66% من التضخم، نتحدث عن حوالي 45% من حالات الفقر على مستوى المجتمع الإيراني. الوضع صعب في إيران. المسؤولون الإيرانيون، الرئيس الإيراني يحذر من هذا الموضوع ويشدد على أنه يجب الخروج من لا حرب ولا سلم. ولكن الموضوع ليس فقط في الواقع، إلى أي مدى يمكن تحمل هذا الواقع؟ الآن مع التشكيلات الجديدة في إيران هناك إصرار على المواجهة. التصريحات من المسؤولين الجدد هي تصريحات تصعيدية من أجل الصمود ومن أجل المواجهة، وليس فقط من أجل الصمود. على المستوى الأمريكي لا يوجد هناك ضغط كبير حتى الآن على المستوى الاقتصادي، أقله بالأرقام وما يصرح عنه المسؤولون الأمريكيون. يعني إلى الآن هناك ضغط أكثر على الجانب الإيراني، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون كافيا من أجل عكس الموضوع على المستوى المسار الاقتصادي، أو سيكون هناك تصعيد ميداني؟ وهذا الرابط بين الاثنين.
1: ما الذي سيلعب دورا في تحديد الخطوة المقبلة؟ هل تكون تصعيد عسكري لتحريك الأمور، أم فعلا اتفاق؟
0: يعني إذا الجانب الإيراني شعر فعلا أنه وصل إلى طريق مسدود على المستوى الاقتصادي والضغوط كبيرة، ما يحصل في باب المندب هو أحد المنافس، بمعنى تحريك جبهات أخرى أو تحريك الحلفاء في مناطق أخرى من أجل رفع الضغط عن المركز الثقل الأساسي. ولكن أيضا يعني هذا من الممكن أن يكون تحرك من الجانب الإيراني، ولكن هل سيكون كافيا لوضع الضغوط الكافية؟ ما هي ردود الفعل على هذه التحركات من الجانب الأمريكي؟ إلى الآن واضح أن الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد عسكريا، خاصة أنه وصل إلى قناعة أن هذا أقصى ما يمكن تحقيقه على المستوى السياسي. الرئيس ترامب مقتنع أن الضغط الاقتصادي مع الحصار على الموانئ من الممكن أن يأتي بنتيجة أفضل من التصعيد العسكري. المسألة الآن تتعلق بالزمن، من سيخدم الزمن أكثر، هل الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي هو العامل الأساسي في هذه المرحلة، أو خرق الوسطاء في مستوى
1: وفي
0: جديد؟
1: مسألة الوقت، أين تكمن هنا الضغوطات على الرئيس الأمريكي على مستوى الداخل الأمريكي تحديدا؟
0: يعني المستوى الأساسي بالنسبة للجانب الأمريكي بالنسبة لترامب هو الوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي يرتبط بانتخابات نصفية. يعني انتخابات نصفية ليست مرتبطة بشكل مباشر بما يحصل في المنطقة في الخليج، ولكن هي مرتبطة بكيف يتأثر الناخب الأمريكي بهذا الموضوع. لذلك ربما هذا ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي في ضبط الأسعار على المستوى الأمريكي وضبط الاقتصاد الداخلي على مستوى الولايات المتحدة. وأيضا ما يؤثر هو الداعمون الأساسيون للرئيس ترامب. يعني نتحدث عن حركة ماجا، يعني هي بشكل أساسي إلى أي مدى هناك تنامي في هذا الاعتراض. والآن على مستوى المرشحين الجمهوريين هناك مجموعة من المرشحين الجمهوريين الذين يبدون اعتراض، بعض الاعتراض على سياسات الرئيس ترامب، ولكن هذا المدى إلى أي حجم ممكن أن يصل، هذا ما يجب مراقبته. عندما يشعر رئيس ترامب أن فعلا تغير كبير على مستوى القاعدة الجمهورية، هذا يشكل ضغطا كبيرا عليه.
1: وبعد تقارير تشير إلى احتمالية تأجيل التصعيد إلى ما بعد الانتخابات، هل ترى هذا خيارا واردا؟
0: هو خيار وارد بشكل عالي جدا، خاصة وأن هناك 60 يوما بين الانتخابات في 3 نوفمبر واستلام الكونغرس في بداية يناير. يعني هناك 60 يوم من كونغرس منتهية ولايته، وكونغرس لم يجلس بعد

0: في مبنى الكابيتول، لذلك هناك فترة فراغ، لأن الكونغرس الجديد في حال صدقت التوقعات سيكون في الحد الأدنى حسب استطلاعات الرأي مجلس النواب لصالح ديمقراطيين، وهذا يعني الكثير من جلسات الاستجواب للمسؤولين الأمريكيين، محاولة عزل الرئيس الأمريكي، يعني سيكون هناك ضغط سياسي كبير على مستوى، رغم أن جزء الأكبر منها قد لا يأتي بنتيجة عملية أو فعلية، ولكن هو فعلا فعلي على المستوى السياسي والإعلامي، هو ضغط سياسي لو لم يكن نتائج يعني تقوم بعزل فعلي أو بإصدار قوانين فعلية تلزم الرئيس الأمريكي، لأنه في حال كان مجلس الشيوخ مع الجمهوريين سيكون من الصعب إمرار أي قانون، وحتى مثلا قانون الحرب بالنسبة لإيران حتى لو كان مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين أيضا هناك قدرة عند الرئيس الأمريكي باستخدام الفيتو، وعندها سيكون هناك حاجة إلى نسبة تصويت أعلى من أجل إمرار هذا القانون، يعني ولكن الضغط الإعلامي والضغط السياسي سيكون كبير جدا، وهذا ما يجب أن ننتظره في الأشهر المقبلة.
1: وهناك أيضا العامل الإسرائيلي، أيضا مع التقارير الإسرائيلية أشارت إلى احتمالية تحرك إسرائيل وحيدة في تصعيد جديد ضائرا، هل ترى هذا واردا كذلك؟
0: هذا واردا أيضا، يعني هذا هو سيناريو حرب 12 يوما يعني، ولكن هنا يجب التنبه من الجانب الأمريكي، لأن ما يمكن أن يفهم على أنه ضوء أخضر أمريكي يجب أن يراعي دول المنطقة، بمعنى إذا كان الرد الإيراني على أي تصعيد إسرائيلي هو نفس الرد الإيراني على أي تصعيد أمريكي سيكون الجانب الأمريكي في إشكالية كبرى، وسيكون هذا الضوء الأخضر من الصعب أن تناله إسرائيل، ولكن في حال كان الذهاب في هذا المسار يجب أن يكون هناك نوعا ما من انسحاب للولايات المتحدة من المنطقة، بمعنى إنهاء هذا الصراع بشكل أو بآخر وترك المساحة، بمعنى أن لا يكون هناك أي صيغة من ضوء أخضر أمريكي أن يكون فعلا تحرك إسرائيلي من أجل حماية مصالح دول الخليج، لأن في حال كان الرد الإيراني على التصعيد الإسرائيلي بنفس ما حذر منه في الأسابيع الماضية سيكون هناك إشكالية كبيرة على المستوى الأمريكي،
1: نعم،
0: وخاصة على مستوى دول المنطقة.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية على هذه المشاركة. الآن إلى لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد لغارة إسرائيلية. في الأثناء قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جهته قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش جراء الاعتداءات الإسرائيلية. معنا من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، ضعينا في آخر التفاصيل حول هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد، أيضا بالتزامن مع التحركات السياسية في لبنان وتصريحات الرئيس جوزيف عون.
2: الاستهدافات الإسرائيلية تتخذ أشكالا متعددة، تغير المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة المنصوري قبل قليل الواقع في قضاء صور، ولكن أيضا كما أشرت تتخذ أشكالا أخرى مرتبطة بالقصف المدفعي الذي طاول بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، بالإضافة إلى تفجيرات متتالية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدات التي تحتلها، أكان في قضاء بنت جبيل أو هنا في قضاء النبطية، حيث قامت بتفجير المدرسة، مدرسة ثانوية، بالإضافة إلى مستوصف وحضانة وأيضا منازل سكنية، ما استدعى الجيش اللبناني، ما دفع الجيش اللبناني إلى إصدار بيان قبل قليل دان فيه هذه التفجيرات الذي وضعها في إطار الانتهاكات للاتفاقات والقوانين الدولية، حتى أنه تحدث عن سياسة تدميرية تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في هذه المنطقة قضاء النبطية. سننتقل بعدسة الزميل عصام واسي لنرصد أحد أبرز التفجيرات أو أثار أحد أكبر التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. هنا هذه قلعة الشقيف كما نشاهدها بعدسة الكاميرا. ننتقل لنشاهد الدمار الهائل الذي خلفه هذا التفجير، واستخدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق إعلانها نحو 700 طن من المتفجرات. هذا التفجير استدعى زوبعة من التصريحات على المستوى الرسمي اللبناني، على المستوى الشعبي كان هناك سخط كبير، إدانات نظرا لقوة التفجير الهائلة التي تردد صداها في جنوب لبنان، نظرا للأثر على القلعة، قلعة الشقيف التاريخية، وكل هذا النهج الذي وصفه الجيش اللبناني بأنه نهج تدميري تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الإطار المناطق التي تحتلها. هذا المشهد الذي نشاهده بعدسة الكاميرا كان على مثار أو أحد الملفات التي طرحها الوفد اللبناني المفاوض في مفاوضات روما أو في الجلسة السابعة في روما. طالب بوقف الانتهاكات، بتثبيت وقف إطلاق النار، بآلية تحقق من إنجازات الجيش اللبناني، أيضا بتوسعة المناطق التجريبية وزوتر الغربية التي نقف على بوابتها، والتقينا بالجيش اللبناني الذي يتواجد دائما هنا، يسعى لبنان إلى توسعتها. واليوم هذه المطالب حملت ونوقشت بطبيعة الحال في لقاء الجنرال الأمريكي الذي قدم إلى لبنان. التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ثم التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. ولكن على الرغم من التعويل الرسمي اللبناني على ضغط أمريكي يمكن القول في إطار هذا التفاوض، هناك في لبنان من يرى أن السياق التفاوضي لا يأتي إلا في إطار التنازلات، وعلى رأس هؤلاء حزب الله الذي يعول على ما تعلنه إيران على الأقل، وعلى مذكرة التفاهم الذي يقول إن هذه المذكرة أوصلت إلى وقف أو لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. اليوم هناك مرحلة بالغة الدقة هكذا توصف في لبنان، ليس فقط لناحية ما تقوم به إسرائيل ولناحية احتلالها مئات الكيلومترات، نحو 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان. قبل قليل أيضا هنا رصدنا دخانا ينبعث من بلدة أرنون، وغالبا ما يكون نابعا وناجما عن إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في البلدات الجنوبية. هذا أيضا أحد الانتهاكات التي وثقناها وشهدناها في عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان. إذن على المستوى اللبناني هذا التحدي كبير، كل هذا المشهد أكان الاستمرار بالسياق التفاوضي، خاصة أن التفاوض حتى اللحظة وفي الجولة السابعة لم يستطع لبنان انتزاع أي مكسب جديد، وخاصة لناحية المناطق التجريبية، هذه جزئية وهذا التحدي. ولكن أيضا هناك تحدي آخر مرتبط بوجود قوات اليونيفل التي تنهي مهامها في نهاية هذا العام، وقد تبقى من مهمتها 4 أشهر فقط، وكان هناك نقاش في الفترة الماضية إلى من ستوكل هذه المهمة وكيف سيتعامل لبنان مع كل هذا، مع كل هذه التحديات. بطبيعة الحال الجيش اللبناني يطالب بمزيد من الدعم، الرئيس اللبناني يطالب بدعم للجيش اللبناني، ولكن حتى اللحظة يمكن القول إن المشهد معقد ويزداد تعقيدا مع ما يصفه لبنان بالتعنت الإسرائيلي في المفاوضات. نعم. التي كانت في واشنطن وانتقلت إلى روما.
3: شكرا لك كارمن جوخادار مراسلة الجزيرة من محيط زوتر الغربية. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين، ومعنا أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما سيد الأمين. ما زال الرئيس جوزيف عون يدافع عن هذا الاتفاق الإطاري باعتبار أنه نجح في خفض التصعيد الإسرائيلي على الأرض. يشتكي قائد الجيش للجنرال الأمريكي كليرفيلد من استمرار الخروقات الإسرائيلية. كيف يمكن للبنان بناء استراتيجية انتشار في المناطق التجريبية في ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية للتفاهمات؟
4: يعني لا شك هذا تحدي أمام الحكومة اللبنانية وأمام مشروع المفاوضات، وبالتالي المفاوضات التي الجارية واللي يفترض أنه أن يكون هناك جلسة في مطلع الشهر المقبل بحسب ما نقل عن الأمريكيين بهذا الشأن، يفترض أن لبنان أن يبدأ بعملية ضغط على الأقل بأن يقول أنه سيدخل إلى المفاوضات، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، لكن بشروط معينة، بضرورة وقف التفجيرات التي تحصل في الداخل. المشكلة الأساسية هي أن البدائل الأخرى غير جاهزة، يعني بمعنى حتى حزب الله عندما يطرح أن هناك مشكل بالمفاوضات، وآخرين يقولون أن المفاوضات لا تلبي كل المطالب أو المطلوب أو الحد المطلوب من تنفيذه، لا يطرح خيار بديل. بمعنى بعدما فقدت القدرة العسكرية الإمكانية للجم العدوانية الإسرائيلية لوقف إسرائيل، أصبحت لبنان بمجمله تحت القبضة الإسرائيلية إلى حد كبير. لذلك دائما نقول أنه الرهان اللبناني والرهان الرسمي بعد ما فقدت كل الأوراق فعليا، هلا ممكن البعض يتحدث أنه في أوراق، لكن عمليا نحن نلاحظ بأنه القدرة العسكرية لحزب الله أصبحت عاجزة عن لجم إسرائيل، خاصة أنه عندما يقول، وقالت جوخدار قبل قليل، أنه حزب الله يقول بأنه اتفاق وقف إطلاق النار اللي صار بإسلام أباد هو الذي أوقف إطلاق النار في بيروت، لكن عمليا كما تفضلت قبل قليل أنه المشهد يقول بأنه إسرائيل لا توقف إطلاق النار وتقصف قرى وبلدات. فإذا ماذا تفعلت وثيقة إسلام أباد لتوقف إسرائيل؟ حتى حزب الله لا يقول، بمعنى لا يعتبر أن إسرائيل مثلا تتجاوز هذا الاتفاق، ويفترض بما أنها تتجاوز أنه سيرد. حتى هذه الكلمة لا يقولها. لماذا لا يقوله؟ لأنه يدرك أن أي رصاصة تطلق اليوم باتجاه إسرائيل فأن نتائجها وتداعياتها ستكون كارثية في ظل عجز عن لجم أي قرار عدواني. ولبنان الرسمي يعتبر بأنه الموقف الأمريكي بهذا الرهان اللبناني، نحن بوضع في هزيمة، خلينا نعترف نحن لسنا في وضع يعني طبيعي وجيد، وأنه في هزيمة حصلت. ولذلك الموقف الرسمي اللبناني يراهن على الموقف الأمريكي. في رهان عميق داخل الحكومة اللبنانية والموقف الرسمي يقوم على أن هناك
3: حتى في ظل الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل في كل ما تفعله حتى الآن،
4: لا شك. لكن أيضا إسرائيل تمنع دخول، أمريكا تمنع دخول حزب الله إلى تلة علي الطاهر، تمنع ضربات الإسرائيلية أو التمدد الإسرائيلي لإسرائيل عسكريا قادرة لأن تتمدد أكثر وأن تدخل إلى مناطق أكثر. هذا جزء من اللجم، يعني من الردع الأمريكي للبنان، شايفه ولامسه بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الأقل بمنع التمدد الإسرائيلي. ولذلك أيضا هناك كما قلت أن رهان لبناني، على اعتبار أنه حتى في العمق في صراع، ولو هيدي فيها كلمة شوي هيك بس كرمزيتها، في صراع أمريكي إسرائيلي على لبنان. أيضا أمريكا تريد تعتبر أن لبنان هو بين مزدوجين لها وليس لإسرائيل.
3: طيب دكتور عبود، إذن سؤال البديل الذي يعود دائما عندما نتحدث عن موقف حزب الله المنتقد لهذه المفاوضات التي يعتبرها فقط لا تأتي سوى بالمزيد من التنازلات، ما البديل الذي يطرحه الحزب؟
5: تحياتي سهام بداية. طبعا ليس فقط حزب الله، هناك موقف للرئيس نبيه بري،
3: نعم،
5: كان واضحا أنه أنا حتى لو كنت ضد مبدأ التفاوض المباشر، ولكن طالما هذا التفاوض حصل فأعطونا شيئا لكي نستطيع أن نتكلم مع أهل الجنوب أن هذا المسار أدى إلى إنجازات معينة. إضافة إلى أن الزعيم يعني الوطني أيضا وليد جنبلاط انتقد هذا الاتفاق والتفاوض المباشر من دون العودة إلى اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية ذات الصلة، يعني نتكلم عن 1701 وحتى على 425. فحزب الله انتقاده لهذه يعني المفاوضات لأنها أيضا لم تحقق أي نتيجة إلى الآن. إضافة إلى أن يعني الواقع الأمريكي اليوم، يعني ماذا يريد الجنرال الأمريكي اليوم من الزيارة؟ تطمين لبنان، لأن لبنان مستاء، لبنان الرسمي مستاء من أنه قدم كل ما يريده الأمريكيون عبر مذكرة الإطار أو اتفاقية الإطار، ولم يقدم الإسرائيليون شيئا، والأمريكي وقف خلف الإسرائيلي. لذلك اليوم المطالب اللبنانية هي تجديد وقف إطلاق النار وجعله فعليا، إضافة إلى أن المطالبة بمناطق نموذجية تكون واسعة وجدية، يعني تكون محتلة وليس كما حصل في زوتر الغربي. ثلاثة، هو وقف استهداف ونسف البنى التحتية. يعني تحكي هلأ المراسلة كارمن وحاطين صورة على الجزيرة أنه 700 طن بزوتر الغربية، يعني أنا كنت بالجنوب قبل ما أجي لهون ونسمع كل يوم الانفجارات. طب إذا كان الإسرائيلي يتمادى بهذا الشكل، لماذا يهاجمه الأمريكي؟ وكيف دائما المطلوب، ولماذا المطلوب دائما من لبنان تقديم التنازلات؟
3: لأنه الطرف الأضعف.
5: طيب جيد، ولكن أيضا اللبنانيين يعني السلطة جعلت الوسيط الأمريكي هو بين الطرفين، ودور الوسيط أن يوفق بين وجهات النظر،
3: نعم،
5: ويردم الهوة بين الطرفين ولا يقف خلف يعني طرف ضد آخر.
3: لذلك ولكن الطرف الأمريكي يقول أن الحرب ليست مع لبنان بل حزب الله هو المشكلة بالنسبة

0: بالنسبة لإسرائيل وسلاحه هو المشكلة. عموما السؤال هنا، حزب الله ينتقد التفاوض ولكنه ملتزم بالتهدئة كذلك، ماذا يعكس هذا؟
1: أولا وقف إطلاق النار كان مصلحة لبنانية وأتى على يعني خلفية مذكرة إسلام أباد أو ورقة التفاهم أيضا. هلا أنا بختلف مع أستاذ علي بأنه يعني الأمريكي هو فقط يمنع التوسع الإسرائيلي لمصلحة لبنانية، لا، أيضا التوسع الإسرائيلي في الحرب هو أيضا خط أحمر عند الإيرانيين. هذا كان واضحا عندما هدد نتنياهو بقصف الضاحية ومن ثم تراجع قبل وقف إطلاق النار الشامل. لذلك اليوم يعني أيضا المطلوب أن تكون هناك مقاربة واقعية لما نحن فيه اليوم ولما سيحدث في المستقبل من السلطة ومن حتى يعني القوى السياسية الأخرى، ونعمل مروحة واسعة من الاتصالات والتفاهمات لكي نذهب في الجولة المقبلة إلى المفاوضات بموقف وطني يعني أكثر تماسكا. بس لحتى أختم سهام هون، أنه كمان في حكي عند الرئيس عون اليوم أنه كلام أنه لن يذهب لبنان، من الممكن أن يقاطع لبنان الجلسة المقبلة لمفاوضات لأن السلطة أصبحت محرجة أيضا أمام اللبنانيين. وهذا ما يعني يفعله اليوم الجنرال الأمريكي، والأمريكيون يريدون المماطلة في تحديد الجلسة المقبلة حتى لو كانت نحكي بأيلول، لكي لا يكون ممكن للبنان مقاطعة المفاوضات. هلا أنا ما بعتقد أنه يكون للبنان يعني هذه النقلة النوعية بالتهديد بتعليق المشاركة في المفاوضات، ولكن أيضا مطلوب لبنانيا أن يقول للأمريكيين أنه أنتم الوسطاء، عليكم أن تعطونا شيئا وأن ينفذ الإسرائيليون جزءا من هذه المذكرة، وليس المطلوب فقط من لبنان هو التنفيذ.
0: سيد الأمين، يعني عدا عن تحدي التصعيد الإسرائيلي المستمر، يسوق لبنان الرسمي للمناطق التجريبية لمسار حصر السلاح والانتشار من الجيش اللبناني، ولكن فعليا على الأرض هل يملك الأدوات التنفيذية لفرض هذا الواقع دون الدخول في صدام داخلي عنيف؟
2: يعني وهذه الوجه الآخر للإشكالية اللي كنا نتحدث عنها عن المناطق التجريبية وكيفية تصرف إسرائيل، لأنه نحن دائما أيضا يجب أن نعرض وجهة النظر الإسرائيلية في هذا الموضوع أو الذريعة الإسرائيلية في هذا السياق. لا شك أن مسألة تنفيذ حزب الله يعني لالتزاماته في مسألة المناطق التجريبية أيضا هي محل تشكيك انطلاقا مما هو الاتفاق، يمكن نحبه أو لا نحبه هذا أمر آخر، لكن إسرائيل التقارير الإسرائيلية التي ترسل والصحف الإسرائيلية خلال الأيام الماضية نشرت أشياء كثيرة حتى تتعلق بزوتر الغربية عن وجود عناصر لحزب الله أو مؤسسات تابعة لحزب الله موجودة، وفصلت بالأسماء من هم يعني من هي هذه المؤسسة وهذه. وماذا تريد أن تقول إسرائيل؟ أن كل ما تتجاوزه أصلا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالمناطق التجريبية وتعتبر هذه ذريعة من أجل
0: لكن تستهدف أيضا الجيش اللبناني واليونيفيل مرة سابقة.
2: لا شك، ما هي أيضا ضمن الاتفاق، هي تريد أن يعني وهذا خلافية مع لبنان لم تحسم، لكن على الأقل وجهة النظر الإسرائيلية تقول بأنه بعد استلام المناطق التجريبية، وهذا كان من نقاش بجلسة التفاوض، أنه يحق لإسرائيل العودة للاطلاع على هل نفذ ما اتفق عليه أو لم ينفذ. لا شك لبنان لم يوافق على هذه النقطة وفي جدل حولها، لكن على الأقل أنا عم بقول أنه في وجهين. ما في شك أن إسرائيل تتجاوز، ولكن لا شك أيضا أنه حزب الله يقدم الذرائع، وبرأيي بالمحصلة الطرفين مستفيدين. حزب الله مستفيد من إبقاء الوضع معلقا، وإسرائيل مستفيدة أيضا من أن تقول من ذريعة أنه حزب الله لا زال يمتلك السلاح ويتحرك كما يشاء.
0: علي الأمين الكاتب الصحفي، شكرا لك، وأشكر أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وكانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم، كما شرعت في هدم 40 منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، إذن تصعيد مستمر بأوجه مختلفة، قربين أكثر من آخر التحديثات.
3: وبالفعل هي المشاهد التي تتكرر من حيث الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال سهام.

0: من مشاهد الهدم المستمرة والتي تركزت هذا اليوم في قرية عابة بقضاء مدينة جنين، حيث هدمت قوات الاحتلال عشرات المنشآت التجارية. وقامت أو تحدث سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إن عملية الهدم هذه التي طالت أكثر من 24 منشأة تهدف إلى توسيع شارع استيطاني وإلى استعادة التواجد الاستيطاني في مناطق شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى هدم لمنزل في بلدة سلوان بجنوب مدينة القدس أو تحديدا جنوبي المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، ومنزل آخر في منطقة فرش الهوى في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. هذا المنزل الذي يزيد عمره سهام عن 70 عاما، واللافت أن قوات الاحتلال لم تخطر أصحاب هذا المنزل في وقت سابق. أيضا كان هناك اخطارات بالهدم قبل دقائق قليلة في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذا المخيم وتوجهت إلى محيط مقبرة الشهداء وسط المخيم، وقامت باخطار عدد من أصحاب المنشآت السكنية والمنشآت الزراعية بالهدم ووقف عملية استكمال البناء، وأمهلت عدد من المواطنين مهلة لسبعة أيام فقط إن لم يقوموا بهدم هذه المنشآت السكنية والزراعية بأيديهم. ستعمل قوات الاحتلال على هدمها ولكن على نفقة أصحاب هذه المنشآت، وهذا ما تفعله حقيقة في محافظة القدس من تصاعد لعمليات الهدم وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم. بالتوازي مع هذه الاعتداءات، كان هناك اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في عديدا من مناطق الضفة الغربية، كان آخرها في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. ولكن المشهد الأكثر كان قد تركز في بلدة قصرة بقضاء مدينة نابلس. هذا اليوم كان هناك حدث كبير في هذه القرية بعد أن قام المستوطنون سهام بمحاصرة 3 عائلات فلسطينية منذ عدة أيام. اليوم تواجد عدد من القادة العسكريين في جيش الاحتلال، من بينهم قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، وتوجه للعائلات. أصدر جيش الاحتلال بيانا يقول الفلسطينيون إنه مسرحية، من حيث أنه أجبر على فك خيمة للمستوطنين، وأن هناك عودة للتيار الكهربائي والمائي. هذا لم يكن موجود ونفته العائلة جملة وتفصيلا.
1: شكرا لك ثروت شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله، وعفوا على المقاطعة. ننتقل الآن إلى قطاع غزة، حيث حذرت مؤسسات حقوقية من مخاطر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف ونقل ركام في مناطق واسعة من القطاع، قد تخفي مصير جثامين مفقودين والأدلة المرتبطة بالهجمات التي شهدتها تلك المناطق. ويحول جيش الاحتلال دون وصول فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى كثير من المواقع بسبب السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى نقص المعدات اللازمة للبحث والانتشال.
2: يبحر الشاب أبو عاصم في هاتفه، علّه يتبين ما قد يطرأ على موقع جثامين عائلته التي بقيت حبيسة أنقاض منزله شرقي قطاع غزة داخل المنطقة الصفراء.
3: يعني أنا قصة عائلتي تناثرت أشلاهم في الطرقات، ومنهم ما زال لسه تحت أنقاض البيت، لم يخرج رفاته إلى اليوم. إحنا اليوم فقدناهم الفاجعة الأولى باستشهادهم، أما الفاجعة الثانية فهي بغياب هذه القبور وغياب الأدلة التي ستحاكم هذا الاحتلال على هذه الجريمة.
2: هذه المخاوف تأتي بعد تقارير حقوقية حذرت من عمليات تجريف ونقل للأنقاض تمارسها قوات الاحتلال بواقع 100 شاحنة يوميا، وهو ما يعد إخفاء للأدلة وآلاف الجثامين وانتهاكا للقوانين الدولية.
4: في خلال الحرب البلد الجماعية، سلطات الاحتلال استولت على مساحات 70% من قطاع غزة المنطقة الشرقية، وهي في هذا الجانب تقوم بمنع وصول طواقم الانقاذ لانتشال جثامين الشهداء، وهي أيضا تقوم بالعبث بمناطق أركام ونقلها من منطقة إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى انتهاك واضح لأحكام القانون الإنساني والقانون لحقوق الإنسان.
2: الاحتلال الذي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى جثامين آلاف الفلسطينيين تحت أنقاض منازلهم داخل الخط الأصفر.
5: داخل قطاع غزة في المناطق التي نتحرك فيها الأمور صعبة ومعقدة للغاية، فما بالك بالاحتياج إلى تنسيق داخل الخط الأصفر، ونحتاج إلى معدات ونحتاج إلى يعني طبيعة عمل خاصة في هذا الموضوع.
2: تقديرات المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تشير إلى أن الاحتلال عمل على إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق سيطرته.
6: عمليات التجريف ونقل الأنقاض داخل الخط الأصفر تثير مخاوف من طمس آثار قد تكون حاسمة في معرفة مصير آلاف الجثمين وإخفاء أدلة قد تكون يوماً شاهدة على جرائم الاحتلال. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: معنا من رام الله بدور حسن الباحثة في منظمة العفو الدولية المختصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بك معنا. بداية، ماذا تقرأين في أهداف الجانب الإسرائيلي من عمليات التجريف هاته ونقل الركام؟
7: طبعا، أولا التجريف هو جزء لا يتجزأ من جميع محاولات تدمير الأراضي في مدينة غزة وفي قطاع غزة بشكل عام، تحديدا منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار، وهو ليس بوقف إطلاق نار حقيقي على الإطلاق. نشهد عمليات جرف مستمرة سواء للأراضي الزراعية أو أيضا طبعا المخاوف الحقيقية من أن هذه العمليات تجري بهدف طمس وإخفاء الأدلة. لا يمكننا تحديد النوايا بعينها بالتأكيد، ولكن لا شك أن هذه محاولة مستمرة، عمليات طمس وتجريف أيضا وشهدناها حتى قبل هذه الإبادة. ولكن ما يحدث عندما نقرأ هذه العمليات في سياق أوسع، وهو كل ما تفعله سلطات الاحتلال في منع وصول الفلسطينيين إلى الأدلة، تحديدا رغم قرار محكمة العدل الدولية، وهذا مهم جدا، بأن أحد التزامات الاحتلال هو المحافظة على الأدلة. يعني ثمة أمر وإجراء مؤقت أمرت به المحكمة الدولية ووافق عليه جميع القضاة بأن على سلطات الاحتلال احترام والمحافظة على الأدلة، ولكن ما تفعله سلطات الاحتلال هو تماما عكس ذلك.
1: وبالتالي في أي إطار قانوني يندرج ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، خصوصا أن الأمر يتعلق بحق عائلات آلاف المفقودين في الوصول إلى الجثمين والمفقودين، والتي قد تسحق ضمن هذه الآلية، آلية نقل الركام والتجريف؟
7: أولا، هذا طبعا هو تدمير ممنهج، وتدمير ممنهج هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، هو أيضا انتهاك كما ذكرت الأمر الذي أصدرته المحكمة العدل الدولية. وكذلك علينا أيضا أن نتذكر أمرا مهما، أن سلطات الاحتلال تمنع إجراء فحوصات الدي إن إيه أو الحمض النووي في غزة، ما يعني أننا مثلا الكثير من الأهالي الذين خطفت جثامين أولادهم ثم أعيدت هذه الجثامين إلى غزة لم يستطيعوا التعرف على الرفاة بسبب عدم إمكانية إجراء فحوص الدي إن إيه. نعلم أيضا مدى صعوبة إمكانية أي فحوص الجنائي، إجراء الفحوص الجنائية. نعلم أيضا مشاكل الطب الشرعي في غزة. نعلم أيضا تماما أيضا أن الاحتلال قتل عائلات بأكملها، فبالتالي ثمة جرائم لا يمكن، لا يوجد من يحدث عنها. نتحدث عن مقابر جماعية لا يمكننا، خلص هذه المقابر للأسف طمست. يعني الكثير من الأدلة، الاحتلال في السنوات الثلاث الأخيرة هو يعمل بشكل ممنهج على طمس الأدلة، وعندما ننظر إلى هذا في السياق الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال دخول المحققين الدوليين، دخول الصحفيين، تواصل قتل الصحفيين، تواصل إسكات الصحفيين في قطاع غزة، كل هذه صورة تؤكد على أن الاحتلال لا ينتهك فقط حق الفلسطينيين بالوصول إلى الحقيقة والعدالة، ولكنه يستهدف كل البنية التحتية للحقيقة والعدالة.
1: وبالتالي ما الخطوات الفورية التي تطالب بها منظمة العفو الدولية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتعامل مع هذا الأمر؟ هل هناك حاجة في اعتقادك لفرض حظر مثلا أو آلية رقابة دولية لإدارة ملف الركام في غزة؟
7: طبعا، أولا منظمة العفو الدولية تطالب بفرض حظر السلاح وحظر إنهاء العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك جميع عمليات الجرف وعمليات الهدم التي لا تزال مستمرة. نطالب أيضا في حماية الصحفيين والمحققين الموجودين في غزة الذين يحاولون لملمة قضايا هذه الحقيقة. نطالب أيضا بالسماح للمحققين الدوليين بما في ذلك محققي الأمم المتحدة، الأطباء الشرعيين، الباحثين الشرعيين بدخول غزة من أجل البدء في عملية

انتشال الحقائق من أجل البدء في عملية التعرف إلى الجثامين وإلى الرفاه، ونطالب أيضا بضغط أكبر سواء من المؤسسات الإعلامية ولكن تحديدا من المؤسسات الحقوقية. لا يجب أن محاولة إخفاء الإبادة هو جزء من الإبادة، يعني عندما تقوم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية فجزء من هذه الإبادة الجماعية هو تدمير البنية التحتية وتدمير البنية التي تمكن

0: بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وفي السياق، قالت مصادر بالجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السريع على عدة مدن بينها مدينة أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم. وقالت مفوضة العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق للجزيرة إن مدينة قيسان في شرق النيل الأزرق تشهد موجة نزوح كبيرة بعد دخول الدعم السريع للمدينة، وأكدت حاجة النازحين الفارين لمواد الإيواء والمواد الغذائية. معنا من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق هيثم أويت. هيثم، إذن تطورات ميدانية لافتة، قربنا أكثر من آخر التحديثات حولها وتداعياتها حول المشهد الإنساني.
1: نعم سهام، بطبيعة الحال هذه التداعيات الميدانية لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق. هذه المعارك وجبهات القتال المشتعلة تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية هنا في إقليم النيل الأزرق، حيث كانت المعارك التي دارت في مدينة قيسان بإقليم النيل الأزرق أدت إلى موجة نزوح كبيرة. بحسب مفوضة العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق، قالت بأن هذه المعارك أجبرت الآلاف من المدنيين للنزوح إلى مناطق مختلفة وإلى بلدات حول مدينة قيسان أو البلدات القريبة من مدينة قيسان بولاية بإقليم النيل الأزرق. وكذلك بعض النازحين وصلوا إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وهناك توقعات بأن تصل بعض أعداد هذه النازحين هنا إلى مدينة الدمازين. الأوضاع الإنسانية كما نشاهد هنا في هذا المخيم هي أوضاع إنسانية يعني بالغة في السوء. بحسب المفوضية أنها تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية إلى هذه الأعداد من النازحين، ولكن ناشدت شركاء العمل الإنساني بضرورة تقديم المساعدات العاجلة، خاصة مواد الغذاء ومواد الإيواء، وهي الأكثر حوجة للنازحين الفارين من القتال في هذه المخيمات، خاصة ونحن الآن في فصل الأمطار، حيث يمتد هذا الفصل لعدة شهور وهم يعيشون ظروفا قاسية في ظل استمرار هطول الأمطار بشكل متواصل أو شكل يومي هنا في إقليم النيل الأزرق هذه الأيام. وفي ظل محدودية مواد الإيواء، فإن الوضع الإنساني يحتاج إلى الكثير من التدخل العاجل الإنساني.
0: هيثم أويت من الدمازين بولاية النيل الأزرق، شكرا جزيلا لك. إغلاق مضيق هرمز يدفع جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، فيما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور والتي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. المزيد مع نديم الملاح.
2: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بنماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,000,000

0: 300 مليون برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة ليلى الشيخلي. إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقا. تبرع الآن.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
3: حياكم الله مشاهدينا الكرام، رأس الساعة، ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، كذلك التطورات في السودان. والبداية كالمعتاد بالمستجدات. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، وأن العدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تتعرض لضربة قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية، وأنها تتحكم في المضيق. في الأثناء قالت الخارجية الباكستانية إنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى إمكانية تمديد فترة 60 يوما إلى في مذكرة التفاهم. أما بما يتعلق بالمشهد اللبناني وتطوراته، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في قضاء سور. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء

0: محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. إذن ونبقى في السياق ذاته، إذ قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، ونفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان في القدس وفي بيت لحم، كما شرعت بهدم 40 منشأة شرقية جنين، وذلك لشق طريق استيطاني. وقال وزير المالية الإسرائيلي إن عمليات الهدم في جنين تمهد لاستئناف الاستيطان في المنطقة. أما فيما يتعلق بالسودان، قالت مصادر في الجيش السوداني إنه تصدى لهجمات واسعة بالمسيرات على عدة مدن، بينها الخرطوم بحري وأم درمان وعطبرة والأبيض. إذن كالعادة نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي وتطوراته، ومعنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، وكذلك من طهران ينضم إلينا بابا ولد حرمة. أهلا بكما فادي وبابا، وأبدأ معك فادي فيما يتعلق بهذه التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب والسيطرة الكاملة على المضيق. أين وصل أو في أي مرحلة يمكن توصيف الموقف الأمريكي حاليا؟
1: على الأقل مما يفهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يواصل المقاربة التي أعرب عنها في تصريحاته هذا الأسبوع، والتي افترق فيها عن تصريحاته الأسبوع الماضي. لم يعد يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي تفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران حول قضية مضيق هرمز، ولم يعد يتحدث حتى عن مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني. يقول هناك نوع من التفاوض، ولكنه يؤكد على مسألة أساسية، أنه ليس مستعجلا وأنه يتعامل بهدوء مع الوضع القائم، لأن إيران تعاني اقتصاديا جراء العقوبات التي تفرضها إدارته من ناحية، ولكن أيضا جراء الحصار المشدد الذي تفرضه القوات الأمريكية في المنطقة، وأحيانا من خلال القوة العسكرية المباشرة، كما شهدنا يوم أمس عندما أطلقت مروحية تابعة للقيادة المركزية في المنطقة النار على حاملة حاويات. قالت القوات الأمريكية أنها كانت تعمل على خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لإجبارها عن التوقف عن التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية. وبالتالي الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته يجدد هذا التوجه بالقول أولا أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم وتسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مع إشارته إلى أن المضيق مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران. وهذه مقاربة أساسية تعمل الولايات المتحدة على تطبيقها من خلال القوات الأمريكية التي تحاول أن تحمي مسارا وهو المسار الجنوبي بالقرب من سواحل عمان لعبور النفط إلى حد ما، حيث أعلن وزير الطاقة الأمريكي يوم أمس في منشور على أكس أنه خلال الأيام السبعة الماضية عبر نحو 9 ملايين برميل بمعدل يومي عبر المضيق، مما يخفف من تقلبات أسعار سوق النفط. والرئيس الأمريكي عمليا تراجع كثيرا عن التهديدات العالية التي كان يوجهها لإيران، تحديدا توجيه ضربة قاسية لها والتي كانت تؤدي إلى اضطراب الأسواق سواء على مستوى أسواق المال أو على مستوى أسواق الطاقة. لكنه حذر إيران في المقابل ليلة أمس من مغبة الإقدام على أي خطوة في مضيق هرمز، لأنه سوف يواجهها بخطوة عسكرية قوية. لكنه لم يوضح طبيعة هذه الإجراءات التي يقول أنه يحذر إيران منها. وبالتالي الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لا يتناول مسألة التفاوض مع إيران ولا يتناول قضية التوصل إلى اتفاق معها، لكنه يشدد على أهمية الخيارات المتاحة أمامه، تحديدا استراتيجية الضغط الاقتصادي إما لتغيير سلوك إيران أو لإحداث ربما اضطرابات في الداخل الإيراني.
0: نعم فادي، إذن الرئيس الأمريكي لم يتراجع فقط عن لهجته الحادة، ولكن تراجع أيضا عن استعجاله. كان دائما يركز على قضية أن الاتفاق يجب أن يكون سريعا، ولكنه يبدو الآن مرتاحا لعامل الوقت، وهذا لافت. أشكرك فادي على التفاصيل، وأنتقل إليك بابا ولد حرمة. الوقت هل هو في صالح طهران، خصوصا ونحن نس

0: اسمع الرئيس بيجيكيان يتحدث عن حرب أكثر تعقيدا ويحذر من مساعي لدفع البلاد إلى الانهيار من الداخل تحديدا.
1: نعم، بالفعل هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان جاءت اليوم، وهناك أيضا تصريحات أخرى لمسؤولين إيرانيين عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين. بالنسبة للشق العسكري، هناك هذا التأكيد سواء من طرف الحرس الثوري الإيراني أو كذلك من طرف المساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني. تأكيداته من طرف هذين المسؤولين هي هذه السيطرة الكاملة لإيران على مضيق هرمز وفق هذه التصريحات، والتأكيد أيضا على استعداد إيران واستعداد طهران الكامل لمواجهة أي تهديد محتمل من قبل أمريكا ضد الأراضي الإيرانية. بالنسبة للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، هناك هذا التأكيد على أن هناك أهدافا ستكون في مرمى الاستهداف الإيراني، يتعلق الأمر بمئات الآلاف من أميال خطوط إمدادات الطاقة من محطات توليد الكهرباء، وكذلك من البنية التحتية لشبكة الإنترنت على مستوى العالم. هناك أيضا هذا التأكيد على أن طهران والقوى العسكرية للجيش الإيراني تمنح المفاوضين الإيرانيين الدبلوماسيين الإيرانيين قدرة كبيرة على تقديم المقترحات، على تقديم الطرح الإيراني والمصالح الإيرانية والدفاع عنها. وهناك هذا التأكيد أيضا على أن لإيران قدرتها على الوقوف في وجه أي تهديد محتمل ضد إيران. طهران تنفي هذه الادعاءات الأمريكية، المقولات الأمريكية بشأن السيطرة على مضيق هرمز، تقول إن هذا المضيق يقع تحت سيطرتها، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون على أن هذا المضيق يشكل القوة للجيوسياسية، محور القوة للجيوسياسية لطهران، وبالتالي فإن التخلي عنه ليس من الوارد في هذه الظروف.
0: نعم، ولكن أريد أن أسألك عن موضوع تمديد المهلة التي كانت توافق عليها 60 يوم، خصوصا مع تصريحات باكستانية بهذا الخصوص. ماذا تقول طهران؟
1: بالنسبة لطهران وخاصة بالنسبة لزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران التي حل بها أمس، هناك اقتصاد، بل هناك شح كبير بشأن النقاط التي ناقشها المسؤولون الإيرانيون مع المسؤول الباكستاني. التأكيد هو هذه اللقاءات، سواء تعلق الأمر بلقاء المسؤول الباكستاني بوزير الخارجية الإيرانية أو بمسؤولين إيرانيين آخرين، ونقاش الوضع الأمني في المنطقة والعلاقات الثنائية بين إسلام أباد وطهران، لكن لا تعليق إيرانيا بشأن هذه الملا، بشأن تفاصيل هذا اللقاء، بشأن الموقف الإيراني من العرض الذي قد يكون حمل هذا المسؤول الباكستاني إلى طهران خلال زيارته التي بدأت أمس هنا، والتقى خلالها عددا من المسؤولين الإيرانيين كما أشرنا.
0: شكرا جزيلا بابا ولد حرمة من طهران، وطبعا الشكر موصول لفادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن. سنتابع مناقشة هذا الملف مع ضيوفنا سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وعبر الأثير من الرياض ينضم إلينا السيد سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أهلا بالجميع. أريد أن أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني وأنطلق من تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة عندما يتحدث عن حرب أكثر تعقيدا ويحذر من مساعي العدو لانهيار ودفع البلاد للانهيار من الداخل. هذه التصريحات في هذا التوقيت يعني تجعلنا نتساءل، هل هي اعتراف ضمني بأن الجبهة الداخلية الآن باتت أخطر من الجبهة العسكرية؟
2: ليلى، الرئيس الوحيد لحد الآن مسعود بزشكيان هو الذي يتكلم بشفافية أكثر حول مشاكل البلاد. لم نجد رئيسا سابقا، لا الرئيس رئيسي ولا حسن روحاني، الكل كان ولا أحمد نجات، لم يكونوا يتحدثون مع المواطنين بشفافية مثل ما يتحدث الآن مسعود بزشكيان، خصوصا بعد الحرب.
0: ولكن الشفافية أيضا لها ثمنها، لأن الداخل ليس هو من يستمع فقط، وإنما عبر المحيط الأطلسي.
2: هذا صحيح، لكن هو قال منذ أن دخل الانتخابات قبل أن يفوز بالرئاسة كان يقول بأنه يريد أن يتحدث مع الشعب، وبالتالي هناك الكثير من الأمور تحدث بها في المرحلة الانتخابية ومرحلة الانتخابات على أساس ما تحدث به للمواطنين، أعطوا رأيهم وفضلوه على المنافس الآخر وهو سعيد جليلي. وبالتالي الآن هو الوحيد الآن نسمعه يتحدث عن مشاكل اقتصادية، يتحدث عن يتحدث مع المواطنين كيف يمكن لكم أن تساعدوا الحكومة من أجل أن تتغلب على هذه المشاكل الكثيرة التي تخص البلاد بشكل عام. وبالتالي المشاكل الاقتصادية هي أحد التحديات التي تواجه الحكومة، لكنه فعلا خلال فترة الحرب، يعني هذه الستة أشهر الماضية، استطاعت الحكومة بشكل كبير جدا أن تؤمن السلع، الخدمات للمواطنين، الدعم النقدي الذي يعطيه للمواطنين، وإلى حد كبير هو نجح في هذا المجال.
0: ولكن الجانب الأمريكي يبدو أنه لا يعتقد ذلك على الإطلاق، بل يراهن على عدم قدرة الحكومة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
2: هذا الخيار الاقتصادي كان الجانب الأمريكي يصر عليها منذ ثلاثة عقود، وبالتالي دائما كان خياره هو الخيار الاقتصادي، والعقوبات كانت في هذا المجال.
0: نعم، ولكن هناك أرقام الآن تتحدث بطريقة مختلفة، وهنا أسألك سفير جوي هود، يعني لفتني ما قاله مراسلنا قبل قليل، هو تحدث عن لهجة أكثر ارتياحا من الجانب الأمريكي الآن. ترامب لا يصر على أن هناك مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني، يعني يغض الطرف عن الحديث عن هذا الموضوع، هو يتحدث عن أن ليس هناك داعي للاستعجال، وهو الذي كان يصر دائما على التوصل لاتفاق سريع، وهو يضع هذه الاستراتيجيات الثلاثة التي تابعناها قبل يومين. على الضوء، ما الذي تغير؟ ولماذا لم تحسم الاستراتيجية الأمريكية بعد نحو ست أشهر من الحرب برأيك؟
3: بإمكاننا أن نعود إلى التصريحات التي نسبت إلى الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، عندما قيل أنه قال الرئيس أنه لم يعد لدي أي أهداف عسكرية في إيران، لقد ضربتها كلها، فماذا تريدني أن أفعل بالضرورة؟ ربما ترامب فهم آنذاك أن الأدوات الرئيسية التي بقيت في حوزته هي اقتصادية في طبيعتها، وهو يدرك أيضا أن الرأي العام الأمريكي طالما وجد النفط يتدفق إلى الأسواق سيقبل هذه العقوبات. نحن فرضنا عقوبات على إيران منذ العام 79، والرئيس الذي فرض أكثر العقوبات اتساعا وصرامة كان ديمقراطيا، كان باراك أوباما. حتى لو استمر الوضع إلى ما بعد الانتخابات النصفية، إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر، فلن يقول أحد دعونا نتخلى عن هذه السياسات لأن سياسة إيران هي لصالحنا. أعتقد أن سياسته الحالية سيتم قبولها من قبل الديمقراطيين والجمهوريين والرأي العام.
0: التعويل على عامل الوقت هنا دكتور سليم زخور. إذن بين تصريح ترامب بأن أمريكا هي التي تتحكم بالمضيق، وبين تحذيرات بزشكيان من الانهيار من الداخل، أي الطرفين أقرب إلى موقف الضعف الفعلي أو النضج الفعلي كما كان يشير الدكتور بوصليب الله يذكره بالخير، يعني كان دائما يتحدث عن مرحلة النضج الفعلي، هل وصلنا إليها ومن أقرب إليها؟
4: يعني إذا تابعنا التصريحات كل طرف يتمسك بما يبينه على أنه أوراق قوة أو عناصر قوة من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز يجب أن ننظر إلى الأرقام. الأرقام هي سعر الطاقة إلى أي مدى وصلته وإلى أي مدى تضغط على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، ما هو حجم السفن الذي يمر في مضيق هرمز من أجل تبيان الفرق بين وجهة النظر الإيرانية ووجهة النظر الأمريكية. آخر البيانات تقول أن هناك حوالي 85 سفينة خلال أسبوع، هذا ليس بالرقم الكبير مقارنة ب 100-120 سفينة يوميا كانت قبل هذه الحرب، ولكن هذا قد يكون كاف من أجل ضبط الأسواق، وهذا يؤشر على أن المضيق مقفل ولكن هناك بعض المرور. والسؤال يبقى، هل هذا المرور كاف من أجل ضبط الأسواق؟ هذا على مستوى الجانب الإيراني في وضع الضغط الاقتصادي من خلال مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي.
0: ولكن الحصار المستمر أيضا يفرض ضغوط على الجانب الإيراني نفسه.
4: صحيح.
0: وهنا السؤال، يعني لذلك يعني أنا أحاول أن أفهم خلفية هذا الارتياح الأمريكي فجأة لعنصر الوقت.
4: صحيح، يعني الأرقام حتى في إيران تدل على أن الحصار والحصار على الموانئ، حصار بحري على الموانئ الإيرانية والحصار الاقتصادي المستمر منذ سنوات هو يأتي بنتيجة حسب الأرقام. يعني نحن نتحدث عن 66% تضخم، نتحدث عن 45% من نسبة الفقر، والأكثر من هذه الأرقام هو التصريحات المتتالية للرئيس الإيراني، هو ليس تصريح واحد. يعني وكأن الرئيس الإيراني يعبر عن خوف كبير حول انهيار الوضع الاجتماعي بشكل سريع، لأن من غير المعقول أن تكون تصريحات العسكرية تصعيدية في مكان ما، ويكون الرئيس الإيراني دائما تصريحاته في كل تصريح يركز على الوحدة ويركز على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، هذا يدل على أن الوضع في مرحلة صعوبة. ولكن من غير المعلوم المدى الزمني وما هي تداعيات هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
0: طيب، يعني وأعود لأسألك، يعني هل هناك إجابة يعني واضحة مختصرة لمن هو أقرب فعليا الآن في هذه اللحظة من الضعف الفعلي
4: على المستوى الاقتصادي الاجتماعي؟ إذا قارنا ما يحدث داخل إيران وما يحدث في الولايات المتحدة، حكما الوضع الإيراني الاجتماعي هو في حالة صعب أكثر، ولكن قد لا تكون كافية من أجل خلق التغير على المستوى السياسي.
0: طيب، وفي النهاية هناك عنصر الوقت وأعود إليه فيما يتعلق بالمهلة هذه المرة. دكتور سعد، باكستان طبعا تلوح من جانبها بتمديد مهلة 60 يوما التي اتفق عليها، وتؤكد أن ملف الوساطة لم يغلق. هل ما زال الرهان الخليجي هو على الوساطة، وساطة إسلام أباد، أم ترى أن الخليج الآن يبحث عن قنوات بديلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور سعد، سنحاول العودة إليه في سياق هذا النقاش. ولكن هذه النقطة فيما يتعلق بتمديد المهلة السفير هود، يعني هل هي أمر واقع الآن يفرضه تطور الأحداث، أم ما زال هناك عنصر ومجال للمناورة به؟
3: أعتقد أن هذا موضوع أكاديمي، لأن مذكرة التفاهم انتهت، لكن من المهم لبلدان المنطقة أن تستمر في جهودها الدبلوماسية والوساطة وتشكيل تحالفات فيما بينها والانخراط في دبلوماسية خلاقة، لأن دونالد ترامب ووزارة خارجيته وبيت الأبيض غير قادرين على عمل ذلك، والمنطقة هي التي تعاني أكثر ولديها المصلحة الأكبر في فعل ذلك. عودة إلى تعليقات الرئيس بازشكيان، من المثير للاهتمام في مؤتمر الصحفي قبل أيام قال: أنا لا أعرف لماذا لا توجد هناك لجان لم تشكل للتعامل مع انتهاكات مذكرة التفاهم بدلا من التفاهم. هو عليه أن يعرف ذلك، لأن الحرس الثوري في بلاده هو الذي أطلق النار على السفن، والكل هنا يتساءل أين هو الخط الساخن؟ أين هي اللجان الفنية؟ هذا أمر مثير للاهتمام أن يقوله الرئيس الإيراني، لأنه على ما يبدو الحرس الثوري هو الذي سيطر على المفاوضات.

0: المفاوضات على بلدان المنطقة أن تستعيد زمام السيطرة.
1: دكتور صدقيان، هل من تعليق على هذه النقطة تحديدا، خصوصا بعد التعيينات التي بدت للبعض أنها تعيينات يعني تذهب إلى الجانب المتشدد المحافظ أكثر، ثم تأتي هذه التصريحات ربما لتقرأ بطريقة مختلفة من الجانب الذي يفترض أنه يتهم بأنه يزحزح الأمور ويخلخلها؟
2: أنا أعتقد بأن إلقاء الذنب أو التقصير على الحرس الثوري ربما يكون غير دقيق، لأن مذكرة التفاهم تم الاختلاف عليها بين الولايات المتحدة وإيران على الفقرة رقم 5، لكن قبل أن نختلف على الفقرة رقم 5، هو البند الأول الفقرة رقم 1، الولايات المتحدة لم تنفذ الفقرة رقم 1، والفقرة رقم 1 تقول بشكل واضح بأنه في اليوم الثاني من التوقيع على المذكرة يتم إطلاق أو إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ويتم إنهاء الحرب. هاتين النقطتين لم تلتزم بهما الولايات المتحدة، وعندما جئنا مرة أخرى وإيران فتحت المضيق بالمناسبة دون أن تطبق الولايات المتحدة هاتين النقطتين المهمتين، إيران فتحت المضيق، عندما فتحت المضيق اختلفنا على الفقرة رقم 5 وهو أنه من يدير هذا المضيق، اختلفنا هنا. لكن أين كان التزام الولايات المتحدة بالفقرة رقم 1؟ وهو اليوم الثاني يجب أن يعلن الرئيس الأمريكي بأن إنهاء الحرب وإلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يحدث ذلك مع الأسف الشديد وحصل ما حصل. بالتالي أنا لا أعتقد بأن إيران هي المقصرة في عدم تنفيذ مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي لم يلتزم بالفقرة رقم 1 التي من المفترض كان في اليوم الثاني. وفيما نعم
1: طبعا هو المشكلة كلها في الطريقة التي فهم فيها كل طرف البند الأول، وهنا الاختلاف الكبير.
2: البند الأول كان واضحا وهو إنهاء العمليات العسكرية في كل المنطقة، إنهاء وليس وقف، وبالتالي هذا كان واضح جدا.
1: إذن هذا البند الأول من مذكرة تفاهم، تقول إسلام أباد أنه سيتم تمديد العمل بها لمهلة 60 يوم. وهنا السؤال لك دكتور سعد بن عمر، يعني هذا ما يقوله الجانب الباكستاني هنا، إلى أي حد يعول على هذه النقطة تحديدا وهي لم تنجز شيئا خلال الأيام الماضية؟ لماذا يفترض أن تمديدها الآن سيحدث الفارق الكبير؟ وهل ما زالت إسلام أباد الوكيل الأقوى هنا بالنسبة لدول الخليج، أم هناك بحث عن قنوات جديدة في الوساطة؟
3: عزيزتي، الموضوع كله يرجع إلى فن التفاوض، فن التفاوض التي تحاول إيران أن تكسب به بعدما خسرت المعركة. الفرق بين إيران والولايات المتحدة أن الولايات المتحدة إذا قتل عندها جندي واحد يثور الشعب وينزل للمظاهرات، بينما إيران قتل الآلاف كعادة البلاد العالم الثالث. هذا واحد من الأمور. الشيء الثاني أن إيران تفاوض ويعني تؤكد على أن طول مدة التفاوض أو طول مدة بقاء الولايات المتحدة في الخليج هو خسارة على الولايات المتحدة وربح لإيران. الشيء الرابع أننا نرى يعني تصريحات متناقضة. الرئيس الإيراني هو اللي هو سياسي يرى الواقع ويتحدث عن الواقع اللي هو عدم وجود ميزانية للدولة، ارتفاع منسوب الدين العام، انخفاض الريال، مشاكل كبيرة جدا وهو يلمسها بعينه، بينما القوى اللي تتحكم في إيران ترى غير ذلك، أنها تستطيع أن تصبر أكثر وأكثر. ولا ليس لدى إيران إلا موضوع الخليج، موضوع خليج هرمز فقط أو مضيق هرمز. لذا نرى أنه مهما سمعنا من تصريحات، وهي كالعادة إيران منذ تقريبا 40 سنة تحصل مشاكل مع دول الخليج، يقوم السياسي بالتصريح بأننا نحو دولة مجاورة وأخوة للدول الخليج ونرى لهم السلم، بينما نرى رئيس الحرس الثوري عدة مرات يصرح، حتى مش الآن، سنين مضت، يصرح بأننا سنضرب مضيق هرمز ونغلقه على جميع،
1: ولكن اللافت أن الرئيس بيجكشان يتحدث عن وضع معقد، وربما ما يزيد التعقيد هنا أن هناك جنرالات، هناك قادة عسكريون من الجانب الأمريكي يتحدثون عن خسائر، ويتحدثون، لا يتحدثون بنفس اللغة التي تتحدث بها دكتور سعد، لا يفترضون أن إيران فعليا خسرت الحرب بهذه البساطة، وإنما هناك أمور ما زالت أمريكا أيضا بحاجة إلى النظر فيها، مثل عدد كبير من الجنود بدأوا يحبطون، إمكانيات بدأت تقل. إلى أي حد هذا يمكن الاعتبار بها، حتى نكون يعني حتى يكون النقاش فعلا حيادي ومنصف للأطراف كلها؟
3: نعم، هذا العامل بالذات هي التي تعلق عليه إيران الكثير في تنازل الولايات المتحدة عن شروطها، اللي هي بعد أبنائها عن بلادها، و يعني الجنود هذولا كم صار لهم، أكثر من 6 أشهر بعيدين عن أبنائهم عن بلادهم، هذا عامل ضغط كبير على الرئيس الأمريكي، فتستغل إيران في تمديد التشابك
1: ولكن
3: السياسي والعسكري.
1: ولكن لديك رئيس أمريكي يتحدث عن استراتيجيات مختلفة جربها خلال 6 أشهر الماضية، ولم يحسم أي استراتيجية سيتبع ويتحدث عنها، يعني ألا يلفتك هذا بطريقة أو بأخرى؟
3: طبعا الرئيس الأمريكي لديه قوة عظمى، ولديه يعني أسطول كبير، ولديه، لكن الوضع المقابل يعني لم يتجاوب مع كل هذه الخسائر، سواء الخسائر في الشعب الإيراني، أو الخسائر في البنية التحتية، أو الخسائر في القادة الإيرانيين، أو الخسائر، أبد مصرين على استمرار الأزمة، بحيث أن الرئيس الأمريكي يخسر في هذه المفاوضات. أما مسألة تقييم الحرب أنه إيران ربحت أو لا، طبعا إيران معروف أنها تحطمت، حتى رئيسها قتل، والمواني ضربت، والمقرات ضربت، مقرات الحرس الثوري ضرب، وجميع الطائرات، يعني ما تقولين عن دولة هذا المصاب لها. لكن لا تنسي أن هناك عامل رئيسي لدى دول المنطقة وليست إيران فقط، اللي هو بقاء النظام. يعني أي دولة تغزى وتحطم، ثم يأتي الإعلان بأنه الأعداء لم يستطيعوا أن يحطموا النظام ولم يسقطوا الدولة، فهذه هي لدى إيران. فأنا قلت قبل قليل إنه إيران لا تحسب حساب الخسائر المادية وخسائر الرجال، لذلك هي ترى أنها لا يجب أن توقع مع الولايات المتحدة أي قرار. ولاحظي أن الرئيس الإيراني يصرح بمعاناة البلد، والعسكريين يصرحون بالبقاء ثبوت. أما الجانب الأمريكي فهو مثل ما تفضلتك، أنه أيضا لديهم ضغوطهم التي تؤثر في المفاوضات، اللي هي وتأجلها، اللي هم بعد الجنود، استمرار المرابطة، الخسائر المادية، رفض بعض الدول التعاون معهم، أيضا الميزانيات العسكرية التي خصصتها الولايات المتحدة، وفي عامل آخر كبير جدا اللي هو نقص الذخيرة في الولايات المتحدة. نقص الذخيرة عامل صعب جدا، ما أعرف كيف بيتخطى هذا الخطوة.
1: وليس فقط الأمريكي، ولكن الإعلان عن هذا العامل، وهنا السؤال فعلا الذي طرحته عن من يقترب فعلا من مرحلة الضعف الفعلي أو النضج الفعلي، والتي تحتاجها أي جولة من المفاوضات لكي يشعر طرف بأنه في حاجة لنتيجة مختلفة. وسيبقى هذا السؤال معلقا، وأشكرك دكتور سعد بن عمر من الرياض، وأشكر السفير هود ودكتور صدقيان، وكذلك دكتور زخور الموجودين هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا للجميع. كشفت صحيفة الواشنطن بوست عن أن الرئيس دونالد ترامب استقل سرا رحلة عسكرية بديلة لدى مغادرته قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي، وذلك بسبب تهديد إيراني ذي مصداقية باغتياله. وتناقض هذه المعلومات مع تصريحات البيت الأبيض الذي أعلن أن ترامب سافر على متن الطائرة الرئاسية. وقالت واشنطن بوست أن المهمة نفذت دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم على متن الطائرة نفسها مع الرئيس ترامب. نتابع هذا التقرير.
4: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحا ومودعا أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة. تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: والآن إلى الملف الإسرائيلي اللبناني، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وذلك للدفاع عن إسرائيل كلها. وأضاف كاتس أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعداداً للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. ومعنا الآن من رام الله مراسلنا محمد خيري. محمد، إذن تفصيل أكبر بخصوص هذه التصريحات من

0: وزير الدفاع وما تعنيه في على طريق تطبيق اتفاق الإطار الذي تسعى الأطراف علنا لدفعه قدما.
1: هذه التصريحات جاءت خلال زيارة أجرها إسرائيل كات إلى منطقة الحدود الشمالية من منطقة يظهر في الفيديو الذي نشره بأنه تطل على منطقة قلعة شقيف. من هناك قال كات إن قلعة شقيف على وجه التحديد تظهر السياسة الإسرائيلية، وفيها تتجلى هذه السياسة التي يقودها رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي سياسة السيطرة على مواقع في داخل الدول المختلفة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين في المناطق الحدودية. أكثر التصريحات التي برزت من زيارة كات وأقواله هي تصريحه القائل بأنه أمر الجيش وهو برفقة نتنياهو بأن يستعد للبقاء لفترة طويلة في المناطق الأمنية في لبنان، وكذلك قوله بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، سواء من منطقة البحار كما قال في منطقة الغرب وصولا إلى قلعة شقيف، ومرورا بمنطقة جبل الشيخ في المنطقة الشرقية للبنان. وأكد أيضا بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في المناطق التي تسمى بالمناطق الأمنية، سواء في لبنان أو في سوريا أو في قطاع غزة. وقال إن هذا هو درس يوم السابع من أكتوبر، درس هجوم السابع من أكتوبر، بأن الجيش الإسرائيلي يبقى منتشرا في هذه المواقع من أجل الدفاع عن سكان البلدات الحدودية الإسرائيلية من الهجمات وإطلاق النار وغيرها، كما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي. ينضاف إلى ذلك ما قاله كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سعى إلى تدمير البنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى هدمه منازل السكان اللبنانيين. وهو أضاف أن سياسة هدم المنازل سوف تبقى مستمرة، ويؤكد على ذلك مرارا وتكرارا خلال تلك التصريحات، وهو يقول أن نحو 200,000 من سكان هذه المنازل من اللبنانيين باتوا خارج المنطقة بينما دخلها الجيش الإسرائيلي وبقي موجودا فيها. يؤكد كاتس بأن هدف الجيش الإسرائيلي هو الدفاع عن المطل وبلدات منطقة الجليل في شمال إسرائيل، وبأن هذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة. هنا نشير أيضا إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تأتي في ظل حالة من التضارب الإعلامي في داخل إسرائيل، وكذلك حالة من الجدل وتضارب التصريحات بين السياسيين والعسكر في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في لبنان وكذلك في قطاع غزة. وأشير أخيرا إلى ما تشير إليه صحيفة هآرت، إلى أن جل هذه التصريحات من نتنياهو وكاتس تأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية،
0: نعم،
1: وسط استعداد حزب
0: وهذا العنصر لا يمكن إغفاله إذا
1: الانتخابات في ظل استطلاعات رأي لا تعطيه الكثير من المقاعد.
0: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. محمد خيري من رام الله، فقط دعوني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتي نقلا عن الرئيس الأمريكي. القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال، ووضع بلادها منهار تماما. إذن هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي حاليا بالنسبة لوضع القيادة الإيرانية. هل هناك أيضا تصريح آخر؟ إذن سنكتفي بهذا، وسأعود إلى أي تصريحات جديدة من جانب الرئيس ترامب حالما توفرت. إذن نبقى في لبنان، التي أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية البلاد لغارة إسرائيلية. وفي الأثناء قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. ومن جهته قال الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. إذن هذه آخر التطورات. فقط أعود إلى ما كان صرح به الرئيس ترامب بخصوص إيران: ليس لدى إيران إلا أخبار زائفة، ومعدل تضخم يصل إلى 300%، والوضع يزداد.

0: تعد سوءا، إذن هي التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي. وينضم الآن إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. دكتور عماد، أهلا وسهلا بك. إذن لافت ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي عن البقاء في المناطق الأمنية في لبنان لفترة أطول، وهذه التصريحات هي يعني على العموم ليست تصريحات جديدة، ولكن هي جديدة عندما نتحدث عن لقاءات يجريها الجانب اللبناني مع رئيس الميكانيزم الجنرال كليرفيلد، والحديث عن تطورات بشأن تطبيق اتفاق الإطار. هل هناك فرصة فعلا لأي إطار للتطبيق مع هذا الحديث، وخصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف؟
1: يعني من الواضح أن إسرائيل تستمر بسياسة الأرض المحروقة وتحاول خلق مناطق شاسعة على كل حدودها، ابتداء من غزة وسوريا ولبنان، بجعل مناطق غير مأهولة. وهذه السياسة تظن أن إسرائيل تستطيع من خلال يعني إخلاء هذه المناطق من السكان وجعلها مناطق غير صالحة للعيش، تستطيع أن تؤمن يعني أن تحصل على أمن المستوطنات وأمن إسرائيل. ولكن هذه يعني النظرية، هذه نظريات قديمة. اليوم الحرب تغيرت، واليوم هناك مسيرات، هناك مسيرات تطلق من اليمن وتضرب العمق الإسرائيلي، هناك مسيرات تطلق من إيران ومن العراق ولبنان. ولذلك يعني كل هذه المسرحية الإسرائيلية، مسرحية الأمن، هدفها هو الحصول على أصوات الناخبين الإسرائيليين وخاصة المتشددين، ويعني تصوير أن سياسة الدولة الإسرائيلية هي السياسة الصحيحة في الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع إيران وغيرها من يعني خرق هذا الأمن. إلا أن ذلك يعني لا أحد يستطيع، أي استراتيجي عسكري يعرف أن هذه السياسة لا يمكن أن تصل إلى الأمان في حال لم يكن هناك اتفاقات سياسية. لذلك الأهم أنا باعتقادي هو مصير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ولكن فإذا كان ولكن هناك نجاح بهذه المفاوضات،
0: نعم، ولكن المفاوضات أو الاتفاقات السياسية هي رهن الميدان. وهنا السؤال، من يقرأ الميدان بصورة أدق؟ هل هو الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر أن المناطق التي سيطر عليها ويعتبرها مناطق آمنة هي في الواقع إنجاز، ويتحدث عن البقاء فيها لفترة أطول؟ أم الجانب الرسمي اللبناني الذي يتحدث بتفاؤل عن انحسار في هذا الجانب؟
1: يعني أكيد كما ذكرت أن الاحتلال لا يجلب الأمن، فطالما ليس هناك حلول سياسية، طالما أن إسرائيل لن تحصل على الأمن لا اليوم ولا غدا ولا بعد 100 سنة، وهي تحاول اليوم تثبيت احتلال. ولكن الجانب اللبناني يقول أن هو يعني يفعل كل ما يستطيع من أجل أولاً وقف الاندفاع العسكري الإسرائيلي وتوسيع نطاق المناطق الاحتلال وتثبيت أكثر قدر ممكن من حالة اللا تصعيد، ويعاونه في ذلك الجانب الأمريكي. وأيضا الجانب اللبناني يقول أنه استطاع في المنطقة زوتر الغربية التي دخل إليها، استطاع تثبيت سلطة الدولة اللبنانية وإنجاح هذه التجربة، ولذلك لم يعد لدى إسرائيل الكثير من يعني الذرائع التي تبينها.
0: نعم، أريد أن أتوقف عند الجانب الأمريكي. يعني ماذا يفعل الجانب الأمريكي؟ هو يرسل الجنرال كليرفيلد لكي يلتقي بقائد الجيش اللبناني ويناقشه في تفاصيل مختلفة، بينما في الوقت ذاته تصدر تصريحات من مثل هذه عن الجانب الإسرائيلي. أليس يعني أيضا دليل آخر يجب أن تقف عنده الدولة اللبنانية على أن واشنطن في الواقع عاجزة عن إلزام تل أبيب، وهو الأمر الذي كانت تبدو وكأنها تعول عليه في الفترة الماضية؟
1: نعم، ليس للجانب اللبناني الكثير من الخيارات، فهو جل ما يطلبه هو في هذه اللحظة تثبيت وقت إطلاق النار والدفع بقدر المستطاع بتوسيع المناطق التجريبية. والجانب الأمريكي هو اليوم تحت الضغط الدبلوماسي، لأن إذا لم يستطع فعلا من تحقيق أي شيء في هذه المفاوضات فلذلك يتراجع الحديث الدبلوماسي، ويكون حزب الله وإيران قد يعني انتصرا في مزاعمهما بأن الخيار المعركة والمقاومة هي الطريق الوحيد لفرض الخيارات العسكرية ومن بعدها يعني دفع إسرائيل إلى الانسحاب. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد تثبيت هذا الخيار الدبلوماسي، وإنجاح هذا الخيار أيضا يعطي دفع للانتخابات الأمريكية، وخاصة في يعني هذه الانتخابات النصفية، لكي تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إنها استطاعت، وخاصة إدارة ترامب، أنها استطاعت تثبيت السلم في إن كان في غزة أو إن كان في جنوب لبنان، ولو لم يكن هذا تثبيت هو كلي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، وخاصة في موضوع المفاوضات والضغط على إسرائيل، أعتقد أنها أكثر إلى الجانب اللبناني منه إلى الإسرائيلي، وإلا فكان إسرائيل اليوم تقوم بضرب المناطق أعمق في لبنان، منها بيروت والضاحية الجنوبية، وممكن أن توسع من وتيرة هذه الحملة العسكرية، لأن ذلك يخدم المتطرفين، وخاصة في حملتهم الانتخابية في أكتوبر، ويشد من عصب الناخب الإسرائيلي، وهذا ما حاول وزير الدفاع الإسرائيلي أن يقوم به من خلال تصريحاته في جنوب لبنان، بأن يقول أن هو يعطي الجيش الإسرائيلي كل ما يريده لكي يكمل من مهامه، وأنه يريد توسيع من هذه الحملة العسكرية. هذا نوع من التهديد وشد العصب، ولكن يعني الجانب اللبناني اليوم يحاول قدر المستطاع أن يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لمنعها من توسيع هذه المواجهة وتخفيف من حالة التصعيد الموجودة اليوم، والدفع قدر المستطاع لإرغام إسرائيل بتوسيع المناطق التجريبية والانسحاب، ويعني حتى فك أسر المعتقلين وتثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما يريده الجانب اللبناني. نعم. وهناك حديث كان مع الجنرال كلير فيلد من أجل تثبيت هذه الحالة والتأكيد على الأقل، حتى إذا كان هناك حالة انتظار ومراوغة من قبل الجانب الإسرائيلي، أن لا يكون هناك تصعيد على الأقل، وأن يكون للمفاوضات شيء من التقدم لتثبيت الحالة الدبلوماسية.
0: أشكرك
1: في هذه الموضوع
0: جزيلا دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت. شكرا. الآن إلى الضفة الغربية. أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وكانت نفذت خلال الساعات الماضية عملية هدم شملت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم، كما شرعت بهدم 40 منشأة شرقية جنين، وذلك لشق طريق استيطاني. ومعنا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذا كنا على مدى الأيام الماضية نتابع معك ما يفعله الجانب الإسرائيلي وما يفعله المستوطنون، كيف يمكن توصيف الوضع الآن؟ هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية في المشهد الاستيطاني بشكل عام وتوسيعه؟
2: ما يجري ليلى في الضفة الغربية دفع خبراء أمميون بالتحذير من انفجار الأوضاع في ظل تصاعد عنف المستوطنون الذي يصفه الفلسطينيون بإرهاب المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الهدم المنازل، وأيضا حصار عائلات بعينها من قبل المستوطنين. في هذا اليوم وقبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، هذا المخيم الذي نفذت فيه قبل أيام قليلة عملية عسكرية واسعة، وقامت قوات الاحتلال تفعل بإخطار عدد من أصحاب المنازل والمنشآت الزراعية بهدمها، وأمهلت عدد من المواطنين 7 أيام بأن يقوموا بهدم منازلهم بأيديهم، وإلا سيتكلم

كبدوا نفقات عملية الهدم التي ستنفذها قوات الاحتلال. قبل ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسبق ذلك أيضا عملية هدم لمنزل مأهول في منطقة فرش الهوى جنوبي الضفة الغربية. هذا المنزل مقام منذ أكثر من 70 عاما، واللافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تخطر أصحاب

0: بهدم هذا المنزل، بالإضافة إلى تلك العملية الواسعة التي نفذتها آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي ليلى في قرية عنب بقضاء مدينة جنين، والتي هدمت خلالها عشرات المنشآت التجارية لصالح شق طريق استيطاني يربط ما بين المستوطنات الجديدة التي سيعاد إقامتها في مناطق شمالي الضفة الغربية تحديدا في محافظة جنين. ولكن هناك اعتداءات مستمرة بالتوازي مع كل هذه المشاهد الصعبة للفلسطينيين، حصار عائلات في قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس منذ 4 أيام في هذه المنطقة، وقام المستوطنون على مدار هذه الأيام بقطع خطوط المياه والكهرباء والطرق أمام حركة المواطنين الفلسطينيين. قوات الاحتلال اليوم وبوجود قادة عسكريين وصلوا إلى المنطقة، أصدروا بيانين، الأول أن هذه المناطق مناطق باء بعد إعلانهم قريتي قصرة وجلود بقضاء مدينة نابلس منطقة عسكرية يحظر على المستوطنين الدخول إليها. وصل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوت وتحدث مع عائلة فلسطينية وقال في بيان إن هذه العائلة قالت له أنها تملك كهرباء وماء. تحدثنا مع العائلة ليلى، نفت ذلك جملة وتفصيلا، لا يوجد كهرباء ولا ماء، بل قام المستوطنون بالهجوم عدة مرات على هذه العائلة في الأيام الماضية. الجيش الإسرائيلي في بيان أيضا ادعى أنه سيعمل على إخلاء المستوطنين بعد أن قام بهدم الخيمة التي أقاموها. الحقيقة والميدان والعائلة تقول إن ما قام به جنود الاحتلال هو إزالة الأقمشة التي وضعها المستوطنون على سطح هذه الخيمة، ما زالت المقتنيات داخل هذه الخيمة، بل قام المستوطنون بعد انسحاب قوات الاحتلال وإصدار هذا البيان الذي وصفه الفلسطينيون بالترويجي والمسرحية، والذي جاء نتيجة ضغوط أممية أو حتى تحذيرات أممية من عنف المستوطنين، قام المستوطنون بوضع بعض من مقتنياتهم داخل غرفة زراعية تابعة لأحد المنازل. الوضع محتقن في تلك المنطقة تحديدا في منطقة قصرة جبل رأس العين، ويخشى تخشى 3 عائلات تحديدا ليلى من سيناريو تهجيري الذي أصاب عائلة الطباسي في قرية جالود المجاورة والتي هجرها المستوطنون وسيطروا على المنزل الذي تحول إلى بؤرة استيطانية حقيقة داخل بيت فلسطيني. قوات الاحتلال أيضا في هذا البيان قالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المستوطنين، ولكن المستوطنين لا زالوا في داخل بيوت الفلسطينيين في محيطها، بل قاموا أيضا بنصب سياج حديدي داخل أو في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، وهذا حقيقة مشهد يتكرر في الضفة الغربية. ختاما، كان هناك هجوم من قبل المستوطنين على منزل في قرية تل، وصلت قوات الاحتلال إلى المنطقة، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز واعتقلت من حاول التصدي لهجمة المستوطنين الجديدة في هذه القرية.
1: ثروة أشكرك، طبعا سنتوقف معك عند أي تطور، ويبدو كما ذكرتي المشهد في تصاعد، وأشكرك على التفاصيل. شكرا. في السودان، أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. في السياق نفسه، قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذه الدعم السريع على عدة مدن بينها مدينتا أمدرمان والخرطوم بحري في العاصمة السودانية الخرطوم. من أمدرمان ينضم الآن إلينا الطاهر المرضي. أهلا بك الطاهر. إذن أكثر من 40 مسيرة استهدفت 5 مدن دفعة واحدة، كيف يمكن وصف الآن الطريقة أو الاستراتيجية التي يعتمدها الدعم السريع، وفي رغم الخسائر التي مني بها في هذه المرحلة؟
2: نعم، هو الهجوم الأوسع خلال الفترة الأخيرة لقوات الدعم السريع، خاصة على مدن رئيسية كولاية شمال كردفان في مدينة الأبيض ومدينة أمدرمان والخرطوم بحري وعطبرة، بعض هذه المدن. واضح أن هذا الاستهداف لهذه المدن بحسب مصدر عسكري هو استهداف للمرافق المدنية، استهداف للمدنيين المدينة، مما يشير ذلك إلى الحادث الذي وقع في مدينة الأبيض في منشأة مدنية أدت إلى مقتل 2 من المدنيين وجرح 6 ونقلوا إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. والمصدر العسكري

0: يرى أن هذا الهجوم كان يستهدف هذه المرافق الحيوية، وأن ذلك انتهاك صريح للقانون ولحماية المدنيين، وأن قوات الدعم السريع درجت كما يقول المصدر دائما على استهداف حتى المحطات التي ترتبط والمرافق التي ترتبط بالحياة اليومية بالنسبة للمدنيين كالكهرباء ومصادر المياه، كما حدث سابقا في مدينة الأبيض وفي مدينة كوستي. تقول المصادر أيضا أن ذلك رد فعل طبيعي للتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان، عندما حرر واستعاد السيطرة على 4 مدن رئيسية، مدينة بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وكذلك أم قرفة وجريجق، كل هذه المناطق. وأعلن كذلك والي ولاية شمال كردفان بأن الطريق سيكون مفتوح أمام الحركة، حركة المدنيين، تأمين هذا الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض. يبدو هذا التصاعد يتزامن أيضا مع هجوم يقوم به الجيش السوداني على أرتال لقوات الدعم السريع وارتكازات أيضا في شمال كردفان في محاولة لمنع أي تقدم لقوات الدعم السريع في هذه المنطقة. إنسانيا كذلك هجوم قوات الدعم السريع على مدينة كيسان في ولاية النيل الأزرق أدى إلى نزوح أعداد كبيرة في ظروف غاسية وبالغة التعقيد في موسم الأمطار وطرق الوعرة وانقطاع السبل التي يمكن أن تنقذ هؤلاء المدنيين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وذكر ذلك محافظ محافظة قيسان، ويقول أن هذا الهجوم من قبل ما وصفهم بميليشيا الدعم السريع جاء في وقت يقوم فيه المواطن وسكان المدينة بالاستعداد للموسم الزراعي، وهم يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي. هذا يعني أن تفاقم الأوضاع الإنسانية يكون كبير جدا في ظل النقص أيضا من الناحية الإنسانية بالنسبة للمنظمات الإنسانية وتراجع الدعم لتلك المناطق وللنازحين سواء كان في النيل الأزرق أو حتى في ولاية شمال كردفان.
1: إذن ولكن هذه أيضا ملاحظة فيما يتعلق بقدرة الجيش للتصدي لهذه الاستهدافات الجديدة، وأيضا استمرار الدعم السريع بإلحاق خسائر وآخرها كان قتيلين في الأبيض. كيف يمكن وصف أيضا الجانب الشعبي الإنساني في هذه الظروف باختصار شديد لو سمحت؟
0: نعم، الجيش السوداني تصدى لهذه المسيرات وأدى إلى إسقاط 2 في مدينة الأبيض، في سماء مدينة الأبيض، واستطاع يحيد عدد كبير من هذه المسيرات. ولكن من الواضح أن هذه المسيرات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية كما ذكرت المصادر، وأن عدد النازحين الآن في التزايد. حتى الذين أصابتهم هذه المسيرة في مدينة الأبيض هم مدنيون عاديون يتلقون الآن العلاج في مستشفى الأبيض، هم أيضا يعانون من الظروف الاقتصادي.
1: وصلنا، شكرا جزيلا لك. وصلنا رأس الساعة ونبدأ ساعة إخبارية جديدة. أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك التطورات في السودان. المستجدات، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، مضيفا أن إيران لا تملك أي شيء تفعله حيال حصار موانئها. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، وأن العدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. في الأثناء قالت الخارجية الباكستانية إنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى إمكانية تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم. أما في لبنان فأفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور. وقالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. في السياق ذاته قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. ومن جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وأن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. في تطور آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها، مشيرا إلى أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وكانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان في القدس وفي بيت لحم، كما شرعت بهدم 40 منشأة شرقية جنين لشق طريق استيطاني. أما في السودان، فقالت مصادر في الجيش السوداني إنه تصدى لهجمات واسعة بالمسيرات على عدة مدن بينها الخرطوم بحري وأم درمان وعطبرة والأبيض. إذن نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي وآخر ما وصلت إليه المواقف من الطرفين. معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومن طهران ينضم إلينا من جديد كذلك بابا ولد حرمة. إذن فادي وبابا، نجدد التحية لكما، وأبدأ معك فادي لنقف على تصريحات جديدة ربما صدرت من الجانب الأمريكي أو أي مستجد فيما يتعلق بالموقف من المفاوضات. تفضل فادي.
2: نعم ليلى، بعد التصريحات التي خرجت من إيران خصوصا خلال اليومين الماضيين بعد الإعلان عن هذه التعيينات الجديدة على مستويات قيادية مهمة أمنية في إيران، سمعنا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال تقدير لموقفه من الوضع القائم، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة عمليا لديها السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وقال ربما نحتفظ به، أي بالمضيق، أي إن الولايات المتحدة تملك كل أوراق القوة، وأضاف أنه ليس بوسع إيران أن تفعل أي شيء إزاء هذا الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية، واصفا الحصار بأنه جدار فولاذي، وذلك بحكم أن الدمار الهائل الذي لحق بقواتها المسلحة وصولا إلى الحرس الثوري الإيراني. وقال إن القيادة الإيرانية واضعا كلمة قيادة بين هلالين، أي متشككا في موقعها، لا تمتلك أي يقين في الوقت الراهن، وأشار إلى أن عمليا هناك معاناة اقتصادية داخل إيران مع وصول التضخم إلى نسبة 300%، وهو يشهد ارتفاعات إضافية، وأن كل ما تمتلكه إيران الكثير من الثرثرة ولا أفعال، بالإضافة إلى الإعلام الزائف، وهذه إشارة إلى الإعلام هنا في الداخل الأمريكي وطبيعة التغطية للنزاع مع إيران. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي الاستمرار في هذا الحصار وباستمرار في ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران بما أنها عاجزة عن تغيير هذا الواقع، ويترك لهذه الضغوط أن تفعل فعلها مع الجانب الإيراني دون أن يشير إلى أي اختراقات أو أي مبادرات دبلوماسية مع الجانب الإيراني. وهذا ينسجم مع قوله بأنه ليس متعجلا، إنه يتعامل بهدوء وروية مع الوضع القائم، وربما هذا تقييم جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواظب عليه هذا الأسبوع، بأنه إذا كانت إيران لديها مطالب تعتبرها الإدارة الأمريكية غير مقبولة لإعادة فتح مضيق هرمز، فأنه ليس من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة على فعل أي شيء سوى الإبقاء على النهج القائم، الحصار من ناحية على الموانئ الإيرانية لحرمان الاقتصاد الإيراني من موارد أساسية، سواء من خلال التصدير الطاقة أو استيراد مواد أساسية للاقتصاد، أو من خلال العقوبات التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تنجح في تجفيف منابع الحرس الثوري والنظام داخل إيران، وإبقاء الضغط على الوضع الداخلي الإيراني في الوقت الراهن إلى أن تغير إيران من سلوكها أو تغير من مطالبها التي يرى الرئيس الأمريكي أنها غير مقبولة. وبالتالي اللغة السابقة التي كانت تستعجل التوصل إلى تسوية لإعادة فتح المضيق أو تهدد بالخيارات العسكرية تغيرت، إلى خنق إيران اقتصاديا، بقاء الوضع على ما هو عليه، بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته يعتبرون أن المؤشرات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة تشير في الوقت الراهن إلى أن هذه الأزمة وبعض التداعيات على قطاع الطاقة العالمي لم تؤدي إلى تكبيد الاقتصاد الأمريكي خسائر كبيرة. هناك تراجع وإن طفيف للغاية في مستوى التضخم، ولكن في المقابل هناك ارتفاع طفيف هذا الشهر أيضا الشهر الماضي في أسعار الاستهلاكية، ولكن الإدارة الأمريكية تعتبر أن الاقتصاد في وضع قوي وأنه يمكن ضبط أسعار الطاقة سواء من خلال هذا الانتاج الكبير للطاقة داخل الولايات المتحدة على مستويات الغاز والنفط، ولكن أيضا من خلال الحفاظ على نوع من تدفق النفط عبر مضيق هرمز من خلال المسار الجنوبي بالقرب من عمان، والذي تقوم الولايات المتحدة من خلال قواتها المنتشرة في المنطقة بالتنسيق مع السفن الراغبة بالعبور، حيث أشار وزير الطاقة يوم أمس إلى عبور نحو 9 ملايين برميل كمعدل يومي خلال الأيام 7 الماضية عبر المضيق، وهذا ما يخفف من أزمة الطاقة. وبالتالي الرئيس الأمريكي يتجنب إثارة أي خضات على المستوى العالمي من خلال تصعيد خطابه، ويضع إيران أمام خيارين: إما تلبية مطالبه فيما يتعلق بإعادة فتح المضيق بدون أي شروط وبدون أي عوائق، وإلا يبقى الوضع على ما هو عليه، وبتقديره أن إيران لا تستطيع أن تتحمل كثيرا العواقب الاقتصادية للوضع القائم.
1: شكرا جزيلا فادي على هذه التفاصيل. إذن نوع من الارتياح نلمسه من جانب الأمريكي من خلال تصريحات أقل حدة بابا، وفي المقابل هناك حديث على أعلى مستوى في إيران عن مخاوف من وتحذيرات من استهداف الداخل وانهياره. هل من جديد فيما يتعلق بردود الفعل على ما تعتبره الولايات المتحدة ثرثرة، أو ما يعتبره الرئيس الأمريكي تحديدا ثرثرة من الجانب الإيراني؟
3: نعم ليلى، المسؤولون الإيرانيون يؤكدون في تصريحاتهم المتتابعة سواء من طرف الرئيس مسعود بازشكيان وكذلك الناطق أو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران والناطق باسم الحرسية الثوري الإيراني وكذلك المساعد والتنفيذي لقائد الجيش الإيراني، كل هذه التصريحات تؤكد أن طهران تبسط سيطرتها تطبقها على مضيق هرمز، ويؤكدون أن هذه السيطرة ستتواصل ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها وتستجيب للمطالب الإيرانية المتعلقة أساسا بفك هذا الحصار، بكذلك رفع التجميد عن الأصول والأموال الإيرانية، بالإضافة إلى رفع الحصار أو العقوبات الاقتصادية عن إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا القدرات العسكرية لطهران من أجل التصدي لأي تهديد محتمل، ويلوحون برد صاعق يقولون إن مئات الآلاف من الأميال من إمدادات الطاقة ستكون في مرمى الاستهداف، وكذلك محطات الكهرباء، بالإضافة إلى البنية التحتية للإنترنت على المستوى العالمي. يؤكدون كذلك أن هذا المضيق سيبقى تحت سيطرتهم، ويقولون إن القوة والقدرة العسكرية التي بانت عنها إيران خلال الفترة الماضية تساعد وتعزز موقف طهران التفاوضي، موقف الدبلوماسيين الإيرانيين إذ يضعون المطالب الإيرانية ويقدمونها ويدافعون عن المصالح الإيرانية في هذه المفاوضات وتبادل الرسائل بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لمسار المفاوضات، هناك هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، حيث حل بها أمس والتقى عددا من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية وكذلك عدد آخر من المسؤولين. تؤكد طهران أن هذا المسؤولين التقى هؤلاء أن هذا المسؤول الباكستانيين التقى المسؤولين الإيرانيين، ناقش معهم تطورات والوضع الأمني في المنطقة وكذلك العلاقات الثنائية ما بين إسلام أباد وطهران. لكن المسؤولين الإيرانيين يبقون متحفظين جدا بشأن النقاط بشأن المواضيع التي ناقشها الوزير الباكستاني هنا في طهران، ما هي المقترحات التي حملها وكذلك ما هي الردود التي قدمها المسؤولون الإيرانيون على هذه المحاولة الباكستانية لحلحلة هذا الموقف وحلحلة الوضع بشأن توقف هذه العمل بمذكرة التفاهم ما بين طهران وإيران. لكنهم جميعا كل المسؤولين الإيرانيين يؤكدون استعداد طهران على مواجهة أي تهديد.

0: ضد أراضيها مواجهة أي عدوان أمريكي ضد الأراضي الإيرانية، ويقولون إن هناك ردا وإن لدى في شعبة طهران وفي شعبة الجيش الإيراني الكثير من الأهداف، من بينها مثلا محطات الكهرباء، خطوط إمدادية الطاقة، البنية التحتية للإنترنت على مستوى العالم. ويؤكدون نقيضا لما يقوله الرئيس ترامب، يؤكدون سيطرتهم على مضيق هرمز وتحكمهم فيه، ويقولون إن هذا المضيق يشكل محور القوة الجيوستراتيجية لطهران، وبالتالي فهو ورقة محورية رئيسية في هذا الصراع، في هذه خلال تبادل هذه الرسائل، وكذلك خلال هذه الزيارة التي يؤديها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة من طهران، وأشكر طبعا فادي منصور من واشنطن. إذا نستمر في متابعة هذا الملف بالنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. في الواقع نجدد التحية لأنكم كنتم معنا في الساعة الماضية، والتحدي هو إيجاد زوايا جديدة هنا للحوار. السفير هود، يعني عندما ينتقل الرئيس ترامب من الحديث عن ضربة قاسية جدا وقوية جدا إلى الحديث عن سيطرة كاملة على المضيق خلال أيام فقط، يعني هل هذا يعكس انفراج ميداني حقيقي أم ماذا تقرأ فيه؟ ساعدنا أن نفهم.
2: ليس هناك انفراج، ولكن تحرك من جانب الرئيس ترامب من عنصر من عناصر القوة الأمريكية إلى عنصر آخر. هو ليس مخطئا تماما فيما يتعلق بدور إيران في المضيق. إذا قلت لك إن المضيق مغلق لكن البعض يمر من خلاله ولكن ليس كما كان من قبل، ستقولين إذن الباب ليس مغلقا. إذن هذه مشكلة دلالات لغوية ولفظية أيضا نواجهها. إيران بالتأكيد تهدد السفن التجارية من خلال إطلاق النار عليها بين الفينة والأخرى. بعض قباطنة السفن يجازفون على أي حال. وفقا لبلومبرغ، الإمارات العربية المتحدة تصدر من النفط عبر المضيق نفس الكمية التي كانت تصدرها قبل الحرب. ليس كل البلدان قادرة على ذلك ولا هي كلها تريد المجازف.
1: أن هذا مسموح مثلا لدولة بعينها، ما تفسيرك؟
2: هو ليس مفتوحا لبلد واحد فقط. الإيرانيون ضربوا ناقلة إماراتية قبل أيام، هم بالتأكيد ليسوا سعداء بذلك، لكنه يحصل. في حالات أخرى يبدو أنهم يحاولون إبرام الصفقات، ولهذا السبب هم يحاولون التمسك بالمضيق هرمز. هم ينظرون إلى ما بعد دونالد ترامب، يريدون السيطرة على اقتصاد المنطقة. إسماعيل قاآني هو قائد فيلق القدس، وهي القوات الخاصة لإيران التي تنشط خارج إيران. كان يلتقي يوم أمس ويوم أمس الأول بسياسيين في العراق، قال لهم تساهلوا مع الميليشيات وقد نسمح لكم بمرور بعض سفنكم عبر المضيق بدون مشكلة. هذا وفقا لبعض التقارير، لكنه أمر قابل للتصديق لأن هي نفس سياسة قاسم سليماني وإسماعيل قاآني استخدما في العراق لسنوات طويلة.
1: لابد من أن نسمع تعليق من الدكتور صدقيان على هذه التصريحات، يعني هي تصريحات لافتة. ما هي قراءتك أنت دكتور؟
3: سعادة السفير نقل معلومة حول السيد إسماعيل قاآني في العراق، وأن قضية السلاح ربطها بمرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. هذه معلومة غير دقيقة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا توجد هناك معلومة لا من الجانب الإيراني الرسمي ولا من الجانب العراقي الرسمي، وإنما معلومة تم تداولها وتداول كثير من المعلومات، لكني أعتقد بأن هذه المعلومة لا ترتقي إلى أن تكون صحيحة. لكن في نهاية المطاف الجانب الأمريكي الآن فعلا الرئيس ترامب هو يريد، لا زال يريد استسلام إيران، يريد إيران أن ترفع الراية البيضاء. الإيرانيون لا يقبلون ذلك، ربما قضايا تتعلق بتاريخهم بثقافتهم بوضعهم الداخلي، وبالتالي الإصرار على استسلام إيران ورفع الراية البيضاء هذا لا يؤدي، لا يفيد الولايات المتحدة ولا مصالح الولايات المتحدة. الآن حتى قضية مضيق هرمز، مضيق هرمز جاء بعد الاعتداء الأمريكي على إيران. إيران دولة الآن تعتقد وتعتبر نفسها دولة معتدى عليها، تم اغتيال المرشد، تم اغتيال قيادات سياسية وعسكرية، وبالتالي الكثير من البنية التحتية أيضا هاجمتها الولايات المتحدة لسبب غير معروف لحد الآن، حتى أن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يبرر الحرب للداخل الأمريكي.
1: طيب، تقول أن الثقافة الإيرانية تفرض على إيران أن تصمد وأن لا تقبل بأن ترفع الراية البيضاء أمام هذا الضغط الأمريكي، ولكن في النهاية يعني ربما هذا هو بالضبط ما يعول عليه الرئيس الأمريكي، أنها فترة الصمود هذه حتى لو رفعها مثلا القادة العسكريون والسياسيون، ولكن في النهاية المواطن الذي يدفع ثمن هذا الصمود هو من ستعلو لغته، ستعلو كلمته.
3: هذا ربما يعني هذه أحد الخيارات التي أو الخيار الأكبر الذي يلتزم به الرئيس ترامب الآن، وهو الجانب الاقتصادي من أجل إثارة الفوضى أو الاحتجاجات داخل إيران وفي الشارع الإيراني. لكن الإيرانيين عندما سمعوا من الرئيس ترامب يريد أن يحطم الحضارة الفارسية التي عمرها 7000 سنة، وعندما سمعوا نتنياهو يريد أن يقسم إيران، الآن هم فعلا يعني هناك الكثير، ليس كل الأوساط الإيرانية هي تؤيد الحرس الثوري والحكومة، لكن حتى الأوساط القومية الإيرانية التي تنتقد الحكومة وهي لديها فاصلة مع الحكومة الآن تقف مع إيران حتى لا تتقسم إيران، حتى لا تتحطم الحضارة الفارسية كما قال.
1: ولكن الكل يبحث عن مخرج، ومبدأ التفاوض يفترض أن يكون هناك تنازلات، وهذه المرة هناك حديث عن تمديد مهلة مذكرة التفاهم لتصل التي بلغت 60 يوما. الطرف الإسباني إسبانيا الباكستانية تحدث عن تمديد هذه المهلة، لا أدري من أين جئت بإسبانيا هنا، ولكن في النهاية هناك موقف إيراني، مسؤول إيراني نفى لرويترز أي موافقة إيرانية على هذا الموضوع. سفير هود، هل ترى أن التمديد ربما يعطي الفرصة التي يبحث عنها الجميع لتحقيق التنازلات؟
2: كلا، أعتقد أن في خاتمة المطاف إسبانيا وبقية العالم سيتدخلون من أجل حرمان إيران من امتلاك السيادة على مضيق هرمز وكل ما ينجم عن ذلك مما تريده إيران. إيران ستكتشف أن التمسك بتهديداتها حول المضيق ليس عنصر الردع. نسمع معلقين يكررون على الدوام إن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، الآن علينا أن نسيطر على كل شيء من خلاله لردع أي هجوم أمريكي في المستقبل. في كل مرة هم يهاجمون سفينة، أمريكا ترد بالهجوم عليهم، وهذا سيستمر في حلقة مفرغة حتى تغير شيء ما.
1: ولكن قطع الطريق على هذه المرحلة التي يعني فقط نسمع فيها تصريحات من الطرفين، كل طرف يتهم الطرف الآخر وكل طرف يرفض أن يتنازل، تمديد فترة ومهلة المذكرة هل يمكن أن تفتح باب ربما على شيء فاتنا في المرة الأولى؟
2: دونالد ترامب لم يشن هجمات على إيران منذ 23 من يوليو. لو أن الإيرانيين يردون على هذا الصبر ببعض الخطوات الإيجابية، أعتقد أنه سيرد بالمثل كما فعل في يونيو حزيران عندما وقع مذكرة التفاهم في البداية. لكن التصرف كمحامين والبحث في كل كلمة، أنت قلت هذا وأنا قلت ذاك، إذا ما انتقلنا إلى خطوة إيجابية مقابل خطوة إيجابية قد نصل إلى حد ما. لكن واضح أنه لا إيران ستفعل ذلك ولا ترامب سيفعل ذلك، إذن على بلدان المنطقة عليها ليس فقط معارضة هذا ولكن اتخاذ خطوات من جانبها هي.
1: شكرا جزيلا سفير هود، وشكرا للدكتور صدقيان. شكرا. إذن إلى لبنان التي أفادت فيها مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية البلاد لغارة إسرائيلية، بينما تقول الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار، وذلك في ضوء المحادثات التي كان الجنرال كليرفيلد أجراها في إسرائيل الأسبوع الماضي. أما الجيش اللبناني فيقول إن قائد الجيش بحث مع الجنرال كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وكانت آخر تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها، مضيفا أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. معنا الآن من بيروت مراسلتنا كاترين حنا، ومن رام الله محمد خيري ينضم إلينا من جديد. كاترين ومحمد نرحب بكما. أبدأ معك كاترين، لنقف عند آخر المواقف اللبنانية خصوصا مع هذه التصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اللقاء الذي حصل بين قائد الجيش وقائد الميكانيزم وتصريحات الرئيس اللبناني عن مستقبل المفاوضات. تفضلي.
4: أولوية المسؤولين اللبنانيين ليلى في هذه المرحلة هي تأمين ضمانات أمريكية بأن تحقق الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل نتائج، لاسيما على صعيد مسألتين أساسيتين لم يتم التوافق بشأنهما في الجولة الأخيرة من المفاوضات، وهما تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية في الجنوب أيضا. من هنا هذه الزيارة اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد وهو رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة للبنان، لأنه أتى تحديدا لمعالجة هاتين المسألتين وفق ما كان قد صرح الرئيس اللبناني قبل أيام. هاتان المسألتان لم يتمكن لبنان من تحقيق اختراق بشأنهما في الجولة الأخيرة من مفاوضات روما، وعهد بذلك للإدارة الأمريكية وفق الرئيس اللبناني. اليوم بيان الرئاسة اللبنانية وبيان الجيش اللبناني أيضا بعد أن التقى كليرفيلد بكل من الرئيس اللبناني وقائد الجيش لم يتحدثا عن كثير من التفاصيل، ولكنهما أشارا إلى أن كليرفيلد ناقش مع كل من الرئيس اللبناني وقائد الجيش الترتيبات والإجراءات الآيلة إلى اتفاق إلى تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ونعلم أن دون تطبيق هذا الاتفاق الإطاري الكثير من التحديات، لعل أبرزها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما أشار إليه اليوم الرئيس اللبناني وأيضا رئيس الحكومة قبل قليل، بالإضافة إلى بيان للجيش اللبناني أشار إلى أن إسرائيل مستمرة في خروقاتها للتفاهمات القائمة للقوانين الدولية، مستمرة كذلك بالقصف وبالتفجيرات، أخرها كان في بلدة المنصوري اليوم، إضافة إلى تفجيرات أخرى في زوطرة الشرقية، في بني حيان، في القنطرة وغيرها من البلدات في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك مسألة الانتقال إلى مرحلة تجريبية ثانية بعد تطبيق المرحلة الأولى في منطقة زوتر الغربية وأيضا في منطقتي صريفة وفرون هي أولوية أخرى بالنسبة للبنان، ولكن هذه التصريحات الإسرائيلية المتكررة بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تضاف إلى هذه الخروقات والاعتداءات، لا شك أنهما يشكلان تحديات إضافية أمام هذه المهمة التي يسعى لبنان الرسمي إلى تحقيقها على أو عشية الجولة المقبلة من المفاوضات التي لم يتم تحديد تاريخ محدد لها، ولكن على ما يبدو أنها ستعقد مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل.
1: أشكرك جزيلا إذن كاترين حنا على وجودك معنا. أنتقل إليك محمد لأيضا نتعرف على تفاصيل هذه التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي، والتي هي في العموم ليست جديدة، ولكنها مع ما يجري من محاولات لرأب الصدع وتفاؤل رسمي من الجانب اللبناني خصوصا تعتبر لافتة. تفضل محمد.
5: بالفعل ليلى، هذه التصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليست جديدة، بل هي تصريحات كررها كاتس مرارا وتكرارا، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الشهر الماضي على وجه التحديد، وبالتزامن مع جولات المفاوضات التي كانت تجريها الحكومة اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية سواء في واشنطن أو في روما. كاتس قال اليوم عندما أجرى زيارة ميدانية إلى بلدات الشمال الإسرائيلي وإلى مواقع مطلة على قلعة شكيف وبعض البلدات في الجنوب اللبناني، إنه وجه الجيش للاستعداد للبقاء لفترة أطول في داخل الأراضي اللبنانية. وكذلك قال كاتس إنه ونتنياهو أمر الجيش بالبقاء وعدم الانسحاب من المناطق الأمنية سواء في لبنان أو كذلك في سوريا بالإضافة إلى قطاع غزة، وهو يقول إن هذا هو الدرس السابع من أكتوبر بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في هذه المناطق الأمنية من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، كما قال، في وجه الهجمات أو عمليات الاجتياح أو كذلك إطلاق النار وغيرها كما قال كاتس. وهو يقول أن الجيش الإسرائيلي منتشر في الأراضي اللبنانية بينما غادر السكان اللبنانيون تلك المناطق، وبأن عمليات هدم البناء التحتية كما يسميها لا تزال مستمرة، وكذلك هدم المنازل في تلك المنطقة. ورمز كثيرا إلى أن تلك المناطق باتت خالية من كثير من سكانها بسبب سياسة هدم المنازل، وقال إن هذه هي السياسة الإسرائيلية، وإن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شكيف على وجه التحديد هي تعبير عن السياسة الإسرائيلية التي يقودها رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وجه التحديد. هذه التصريحات تأتي بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية خلال اليومين الماضيين ليلى بأن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل للحكومة والجيش في إسرائيل بأنها باتت معنية بإغلاق الجبهات الثلاث كانت تتحدث عن لبنان وقطاع غزة على وجه التحديد، وكذلك في ظل ما كشفته القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن ثمة ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية من أجل الانسحاب من مزيد من المواقع في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بدء الاستعداد للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة. ولكن تصريح نتنياهو بشأن قطاع غزة وكذلك لبنان بالإضافة إلى تصريح كاتس جاءت من لتثير كثيرا من الجدل في داخل إسرائيل. وسائل إعلام إسرائيلية عزت تلك التصريحات ولا تزال مثل صحيفة هارتس إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، نتحدث عن شهرين ونصف فقط تفصلنا عن الموعد الذي حددت فيه الانتخابات العامة في إسرائيل، في ظل استطلاعات للرأي لا تعطي ائتلاف بنيامين نتنياهو أكثر من 54 مقعدا في الكنيسة الإسرائيلية لا تؤهله لتشكيل حكومة إسرائيلية، بينما من الواضح أن هذه الاستطلاعات تعطي خصوم نتنياهو مثل جادي أيزنغوت زعيم حزب يشار وغيره إمكانية تشكيل الحكومة الإسرائيلية. بالتالي هناك تصريحات متضاربة كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري من رام الله، شكرا. وفي الأخبار العاجلة التي تابعناها قبل قليل على شاشتنا، رئيس وزراء العراق علي الزيدي يتحدث عن قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل على أنها توقيت نهائي لا عودة عنه. ومن بغداد ينضم الآن إلينا مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، هذا التوقيت أعلن مرات عديدة في السابق وتم الحديث عنه، ولكن الإعلان عنه بهذه الطريقة بهذا الحسم في هذا التوقيت بلا شك يحمل مؤشرات حكومية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. لو تكرمت ضعنا يعني في سياق هذا التصريح الآن.
6: ليلى، صراحة يمكن أن يفهم هذا البيان وتحركات الحكومة بشكل عام في ملف حصر السلاح بيد الدولة على سبيل المثال وضبط الأمن في الداخل العراقي، يمكن أن يفهم بأكثر من اتجاه. هنا اجتماع دوري للمجلس الوزاري للأمن القومي، ولكن بالتزامن مع عملية حصر السلاح

0: تتحدث عنها الحكومة، هي تتحدث أيضا عن موعد 30 من سبتمبر على اعتباره هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من كامل العراق بما فيها إقليم كردستان وحتى مستشاري التحالف. ومسار آخر تتحدث به الحكومة أيضا هو فرض الأمن والحفاظ على التهدئة والاستقرار في الداخل العراقي في ظل الأجواء الإقليمية المتوترة، خصوصا فيما نشهده منذ أشهر في المنطقة. الموعد الذي تتحدث عنه الحكومة 30 من سبتمبر يكرره البيان الحكومي هذا اليوم من جديد، هو موعد لانتهاء تواجد قوات التحالف الدولي ومستشاريه. وتحدث إلينا المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أيضا، قال للجزيرة إن هذا الموعد من بعده ستكون كل المفاصل الأمنية والعسكرية بيد الدولة وستفرض هيبة الدولة. يمكن أن يفهم من هذا الموعد أنه بداية انتهاء للتواجد الأجنبي للقوات الأجنبية ومستشاريها في العراق، وأيضا هو بداية وانطلاقة كما يرى العديد من المراقبين هنا لملف حصر السلاح بيد الدولة والتقدم بهذه المفاوضات التي تجري بين مسارين في العراق، المسار الرسمي ومسار الفصائل المسلحة. هذه الفصائل ليلى قالت صراحة أنها ترفض تسليم السلاح بل وتعمل على تطويره لضرورات عدة، ولكن نعم. تظهر في نفس الوقت مصادر سياسية تتحدث عن أن هذه الفصائل لديها شروط مقابل تسليم سلاحها أو الحد منه.
1: أشكرك جزيلا سامر يوسف مدير مكتبنا في بغداد. وننتقل إلى اليمن، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية إن عناصر من الحوثيين قتلوا في قصف مدفعي للقوات المسلحة غربية قعطبة في محافظة الضالع. وكانت القوات المسلحة قالت في وقت سابق إن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بصواريخ باليستية. وقال مسؤول في الميناء إن أضرارا ودمارا وقعت في الميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. وهنا في الاستوديو أرحب بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا أحمد، يعني نحاول أن نفهم هذه المستجدات في سياق التطورات في الأيام الأخيرة.
2: نعم، أنا أعتقد الآن منذ فتحت جبهة الداخل الضربات المتبادلة بالصواريخ والطائرات الباليستية، أعتقد أن لدينا أسبوع تماما منذ الخميس الماضي عندما بدأت القوات الحوثي بضرب فرقة الطوارئ الأولى الثالثة. بتوقعي طبعا كل الجبهات التي تضرب هي بوابات للحرب البرية، وبالتالي أنا أعتقد بأن نستطيع أن نقول بأن ما يجري هو اختبار لهذه البوابات ولهذه الجبهات. لدينا جبهة المخا تضرب بشكل يومي، لدينا جبهة مأرب أيضا أو يحدث فيها الضربات المتبادلة، ولدينا أيضا جبهة الضالع، وأيضا على الشرق أيضا هناك جبهة شبوة وجبهة تعز. هذه المناطق جميعها طبعا بالإضافة إلى جبهة صعدة أيضا.
1: إذا كانت اختبار، يعني ما نتيجته حتى الآن؟
2: حتى هذه طبعا ليست النتيجة، لكن أنا أريد أن أصل إلى القول بأن اختبار لهذه الجبهات يدل على أن هناك لدى الطرفين سواء القوات الحكومية أو الحوثيين اعتقاد أو ترقب لحرب برية، وأن كل واحد يرصد ما يحدث، ما لدى الآخر طبعا من تحشيدات. الجميع يحشد، الحوثيون يحشدون في كل الجبهات معدات آليات جنود، وحتى هذا اليوم نرصت في الإعلام الحوثي هناك خلال يعني تقريبا الأيام الماضية شيع ما لا يقل عن 47 جندي بينهم 16 ضابط برتبة عميد ورتبة عقيد ورتب أخرى في هذه المناطق. إذن الأمر لا يبدو كما نراه فقط يعني تبادل بالضرب الجوي فقط، ولكنه اختبار للجبهات هذه التي تحدثت عنها. لماذا؟ لأن جبهة مثلا الشرق جبهة مأرب هي جبهة مهمة، يعني إذا اخترقها أحد الطرفين فيعتبر مهمة جدا، سواء إذا اخترق القوات الحكومية اخترقت صنعاء فهذا مهم جدا، أو إذا استطاع الحوثيون الوصول إلى المدينة والاستيلاء عليها فهي اختراق.
1: ولكنك تقول أن النية موجودة لدى الطرفين في المضي قدما والتصعيد والوصول إلى المرحلة المواجهة البرية
2: بناء على أسبوع من الرصد الذي كما أرصد أنا وطبعا يرصد المراقبون المحللون العسكريون. واضح أن لدى الطرفين يعني تحسب وترقب للفترة القادمة، بمعنى أن الطرفين كلاهما يرى التحشيد.

0: ويرى الضربات ويقوم بالاستطلاعات، ولديه ما يعتقد بأن هناك نية لدى الطرف الآخر لحرب برية. ولذلك كما قلت لك، جميع ما يحدث في هذه الجبهات هو اختبار لما يعتقد الطرف الآخر بأنه مرشح لحرب برية، لأن كلها بوابات. المخا بوابة إلى الحديدة، وبوابة أيضا إلى صنعاء. تعز بوابة إلى الداخل، حيث هي قريبة طبعا من الجنوب ومن عدن ومن هذه المناطق، وإلى إب أيضا، وإلى مناطق، يعني هي بوابة للداخل كما قلت لك، وبوابة أيضا للساحل الحديدة والمخا وهذه المناطق. والمأرب أيضا هي بوابة للشرق، يعني الشرق كاملا، يعني لديها حدود على جنوب شرق البلاد، ولديها حدود أيضا مهمة على صعدة والجوف والمناطق الأخرى، يعني وخاصة العاصمة اليمنية صنعاء، قريبة جدا من العاصمة اليمنية.
1: هل
0: صنعاء
1: وصلنا إلى مرحلة لا يمكن تجنب فيها مثل هذا التصعيد، أم يعني يمكن احتوائه بطريقة وقطع الطريق على أي نوايا عند أي طرف؟
0: طبعا لا نستطيع أن نقول هل نحن في اتجاه حرب، أم أن الأمور ستكون يعني تهدئة، أم أن الأمر سيكون لا حرب ولا سلم. أنا أعتقد أن مرحلة لا حرب ولا سلم قد انتهت، وأن هناك تشكيل، إعادة تشكيل المعركة من جديد، خاصة بعد يعني خلاص، يعني بعد 2002، بعد هدنة 2022 تقريبا انتهت قصة خارطة الطريق. نحن الآن أمام تشكيل جديد للمعركة، ليس داخليا فقط، ولكن المعركة أصبح لديها متعلقات كثيرة. نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وأعتقد طبعا بأن ما يحدث الآن من هدوء فقط سببه أيضا هذه الحرب.
1: وهناك من يربط أيضا مع المفاصل المسلحة في العراق، وهذه أيضا هذا
0: واضح بأنه المنطقة
1: الأمور
0: كلها
1: الأمور
0: متشابكة.
1: على العموم أشكرك جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية هنا في الجزيرة، شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلندية شمالي القدس، ونفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان بالقدس. أما في بيت لحم، ليس فقط في القدس وإنما بيت لحم كذلك، وشرعت في هدم 40 منشأة شرقية جنين، وذلك لشق طريق استيطاني. خلال 3 سنوات صدر أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد، وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خارطة الضفة؟
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض، فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات، خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية

0: ويخلق فاصلا جديدا بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطا واحدا، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: ونعود لمتابعة الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل. شركة هاتف ليبيا تعلن عن تذبذب عدد من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية، وذلك بسبب تعرض الغرفة الرئيسية لعمل تخريبي وحريق. وحول هذا التطور معنا من طرابلس مراسلنا أحمد خليفة. إذن أحمد، كنا نتحدث فقط عن مصفات الزاوية وعن شركة كهرباء أيضا تضررت، منشأة كهرباء وما إلى ذلك، الآن يأتي هذا التصريح الذي يمس الاتصالات الليبية في المنطقة الغربية. هل من رابط بين العملين أم يمكن القول أن يعني هذه حادثة منفصلة عما حصل في الزاوية؟
2: وهو الحدث الأول من نوعه تقريبا ليلى، فلم يسبق تقريبا فيما أذكر لشركة هاتف ليبيا أن أعلنت أن وصولها على سبيل المثال تعرضت للتخريب من ذي قبل. هذه العملية عملية تخريبية كما وصفتها شركة هاتف ليبيا، تعرضت لها غرفتها أو غرفة عملياتها الرئيسية في المنطقة الغربية. الشركة لم تحدد تحديدا في منطقة غرب ليبيا في أي مكان بالضبط، ولكنها قالت أن هذه العملية التخريبية أسفرت عن تخريب الممتلكات وأيضا ما يتعلق بخطوط الاتصالات، وقالت أيضا أن فرقها الفنية الميدانية باشرت أعمال الصيانة وتحتاج وقت حتى تعيد الاتصالات بالكامل دون تذبذب ودون مشاكل في المنطقة الغربية. هذه الحادثة ليلى تزامنت مع حوادث في هذه الأيام، ضرب محطات الكهرباء في مدينة الزاوية وما حولها، أيضا ضرب مستودعات النفط في شركة البريغا، ضرب مصفات الزاوية، لكن كل هذه الحوادث حتى الآن حقيقة تسجل ضد مجهول، أو لنقل بشكل أوضح إنه لم تعلن أي جهة أو أي مجموعة مسلحة مسؤوليتها عن هذه الحوادث. لكن في المقابل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مكتب النائب العام، تواصل تحقيقاتها في هذا الموضوع لكشف الفاعلين. فعلى سبيل المثال ما حدث في مصفات الزاوية تزامن معه حضور لرجال الأمن الداخلي وأيضا للمخابرات وكذلك لمكتب النائب العام، عاينوا الموقع عن قرب لإجراء التحقيقات وكشف الفاعلين. هذا الإجراء ليلى في المقابل أنه ربما سيتبع، ووفقا لهذه العمليات سيتبع أيضا مع ما حدث لغرفة عمليات شركة هاتف ليبيا من أعمال تخريبية. وهي بالمناسبة هذه الأعمال التخريبية أو هذه العمليات ليلى هي غير مسبوقة، هي للمرة الأولى من نوعها لنقل في تاريخ البلاد أن تتعرض على سبيل المثال محطات كهرباء تتعلق بالناس مباشرة، تتعلق للقصف بدرونات انتحارية،
1: نعم،
2: بغية تدميرها بالكامل كما حدث يوم أمس أو ليلة فجر اليوم على سبيل المثال لمحطة كهرباء في الزاوية، حرقت بالكامل بفعل درون،
1: نعم،
2: انتحارية. قبل،
1: نعم،
2: ذلك ضرب النفط. كما قلت هذه حوادث لأول، نعم، مرة تحدث في البلاد.
1: لافت جدا أحمد، وفي انتظار أن نعرف من يقف خلفها من خلال إعلان رسمي. أشكرك أحمد خليفة من طرابلس. وننتقل الآن إلى السودان، إذ أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وكانت مصادر في الجيش السوداني قالت إن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذته قوات الدعم السريع على عدة مدن، بينها مدينة أم درمان والخرطوم بحري في العاصمة الخرطوم. للوقوف على تفاصيل أدق فيما يتعلق بهذه الموجة من التصعيد معنا مراسلنا الطاهر المرضي من أم درمان. تفضل الطاهر، هل من تفاصيل جديدة بشأن هذا التصعيد؟
3: نعم فعلا، هذا التصعيد هو الأكبر خلال الفترة الأخيرة، خاصة ونحن نتحدث عن عدد من المسيرات في عدد من المدن من بينها أم درمان والخرطوم بحري ومدينة الأبيض تحديدا، حيث أصيب 6 أشخاص، وأدى ذلك القصف بحسب المصدر من قوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 2 من المدنيين، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الأبيض. وقال الجيش السوداني أو مصدر في الجيش السوداني أن هذا الهجوم استهدف المدنيين بشكل مباشر، وخاصة وأن هذه المنطقة مكتظة بالسكان في وسط سوق المدينة في مدينة الأبيض، وبالتالي يصبح هذا الاعتداء واضح أنه ضد القانون الدولي أو حماية المدنيين في مدينة الأبيض تحديدا. مدينة الأبيض تعرضت أيضا للمسيرات في وقت سابق. يقول مصدر في الجيش السوداني أن هذه المسيرات لما وصفها بميليشيا الدعم السريع تستهدف المدنيين وكذلك المراكز المرتبطة بحياة المدنيين كالكهرباء ومحطات الوقود في الخرطوم. في مدينة أم درمان أيضا كانت هنالك مسيرة أخرى في مدينة بحري، أدت استهدفت مسجدا في هذه المنطقة دون أن يذكر إذا كان هنالك إصابات أم لا، ولكن هذه المسيرات أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مباشر والاعتداء على المدنيين في مدينة الأبيض تحديدا.
1: أشكرك جزيلا الطاهر المرضي من أم درمان. طبعا من المهم أن نرى ترجمة لهذه التطورات على الخارطة التفاعلية لكي نفهم سياقها ربما بشكل أكثر تفصيلا. أتركك عبد القادر عرادة لتشرح لنا المشهد.
4: نعم ليلى، سنحاول إجمال المشهد على الخريطة، وعطفا على ما قاله مراسلنا الطاهر المرضي، نحن نتحدث تقريبا عن 4 مواقع أو 4 جبهات شهدت تطورات على مستوى السودان. نحن نتحدث عن العاصمة الخرطوم، حيث كان هناك استهداف كما سبق وأن ذكر مراسلنا على مستوى الخرطوم بحري، ولكن أيضا في أم درمان بالمسيرات الدعم السريع يستهدف هذه المناطق. تطورات أيضا على مستوى الأبيض وهي عاصمة شمال كردفان، والتي ويجب أن نضع ذلك في سياق ما أحرزه الجيش السوداني من مكاسب على مستوى هذا المحور. هناك محور آخر هو المحور الثالث، وهو في ولاية النيل الأزرق وفي إقليم النيل الأزرق، و تحديدا هناك تطورات، ولكن أيضا هناك تطورات على مستوى غرب دارفور وتحديدا على مستوى الجنينة. لو ذهبنا إلى هذه التطورات وتحديدا إلى الأبيض، وحينما نتحدث عن الأبيض سنتحدث عن هذا الإنجاز إن صح القول الذي حققه الجيش السوداني وفق تصريحاته، والذي شكل اختراقا على مستوى تطورات الميدانية من خلال ما قال إنه تحرير لما يعرف بطريق الصادرات، هذا الطريق الذي يضم هذه المدن المهمة بعد أن سيطر الجيش السوداني على مدن بارا وغريكك وأم قرفة وجبرة الشيخ، ولكن أيضا على أم سيالة. هذه السيطرة على هذا الطريق سمحت باختصار الطريق من الخرطوم نحو الأبيض عاصمة شمال كردفان، وطبعا كان الطريق السابق للوصول إلى الأبيض يمر عبر كوستي وصولا إلى الأبيض. إذن نحن أمام اختراق، ويمكن البعض يقرأ بخلال المصادر المفتوحة ما حدث اليوم من استهدافات في الخرطوم وفي الأبيض هو ضمن ردود فعل الدعم السريع على هذه التطورات على مستوى هذه الجبهة. الجبهة الأخرى وهي جبهة مهمة جدا هي جبهة النيل الأزرق. الدعم السريع وتحديدا تحالف تأسيس الذي يضم الدعم السريع والحركة الشعبية شمال لعبد العزيز الحلو أعلنت عن سيطرتها على قيسان، وحينما نتحدث عن قيسان هناك حديث أيضا عن الجيش السوداني ومصادر عسكرية في الجيش السوداني عن استهداف عدد من المدرعات، عددها تقريبا ب10 مدرعات على مستوى هذا المحور. وحينما نتحدث عن هذا المحور نحن نتحدث عن جبهة مهمة جدا لأنها تأتي قرب الحدود الإثيوبية. بالمقابل كان هناك أيضا استهدافات للدعم السريع على مستوى الكرمك، والكرمك للتذكير يسيطر عليها الجيش السوداني. سأختم بالجبهة الأخيرة وهي غرب دارفور، حيث تم رصد أيضا عمليات استهداف للدعم السريع على مستوى بئر سلبية وتحديدا في غرب دارفور. إذا نحن أمام ثلاث جبهات واضحة تتحرك فيها الدعم السريع، ولغتها ليلى بدرجة كبيرة هو استخدام هذه المسيرات واستهدافات تطال أيضا.

0: عبد القادر، الحديث هنا عن مسيرات تستعمل بشكل كبير، 40 مسيرة في يوم واحد تستهدف 5 مدن. هل هذا تصعيد من موقع قوة أم هو تعويض عن تراكم للهزائم الميدانية في الفترة الأخيرة؟
1: في البدء التحية لك السيدة ليلى وكذلك للسادة المشاهدين الكرام. هو بلا شك ما حدث من هجوم عنيف بالمسيرات يمكن أن نصفه بأنها حرب المسيرات، باعتبار أن مؤخرا هذه المسيرات أصبحت العنصر الفارق في الحرب، سواء كان من قبل الدعم السريع أو الجيش السوداني، والاعتماد على هذه المسيرات حقق بعض النتائج الإيجابية والتقدم العسكري لكلا الطرفين. لذا أعتقد بأن الآن هجوم الدعم السريع على هذه المدن المهمة سواء كان الأبيض أو الخرطوم وبحري بالإضافة إلى جيسان في النيل الأزرق فضلا عن الجنين في غرب دارفور، هو يمكن قراءته من خلال زاويتين. الزاوية الأولى بهذا الهجوم الكثيف يرسل الدعم السريع رسائل إلى الداخل والخارج بأن الدعم السريع لا زال يمتلك زمام المبادرة العسكرية وقادر على تهديد المناطق الآمنة لا سيما في العاصمة الخرطوم، وبالتالي سيرسل رسائل إلى المدنيين الراغبين في العودة واستئناف حياتهم بأن تلك المدن وتلك المناطق غير آمنة، وبالتالي وجودهم فيها يعني تهديد حياتهم، وبالتالي هذا سينعكس سلبا على خطة الحكومة الرامية إلى إعادة المدنيين واستئناف عمل أكيد
0: هو في الواقع خطة الحكومة يعني تشترط انسحاب الدعم السريع إلى عن وتراجعها عن كل ما احتلته قبل 2023 قبل أي هدنة. ما تعليقك على هذا الشرط أولا؟
1: هو بلا شك هذا الشرط ظل حاضرا منذ تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار المؤقتة في المملكة العربية السعودية في جدة، لكن أنا في تقديري بعد توقيع هذا الاتفاق جرت الكثير من المياه تحت الجسر، بحيث أن الدعم السريع استطاع أن يتقدم ويسيطر على عديد من المدن بما في ذلك بلقاد إقليم دارفور، الآن المعارك تحتدم في إقليم كردفان. فبالتالي أعتقد بأن هذه الشروط ربما ينظر لها البعض بأنها هي شروط للاستسلام وليس شروط للتفاوض، لذا الدعم السريع يرفض تماما، وأعتقد تماما بأن مثل هذه الهجمات التي نفذها اليوم هو يرسل رسائل أيضا للخارج لا سيما الدول التي تطرح مبادرات، سواء كان مجموعة الخماسية التي تمثل الاتحاد الإفريقي والإيجاد والجامعة العربية فضلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه هو قادر. فبالتالي أي شروط تتحدث بإبعاد الدعم السريع عن المعادلة السياسية والعسكرية غير موجودة، باعتبار بهذا التهديد يؤكد بأنه هو ينبغي أن يكون حاضرا في المعادلة السياسية والعسكرية. كذلك أيضا رسائل سياسية للداخل، بحيث أن البرهان طرح مؤتمر للحوار السوداني يستثني المؤتمر الوطني وكذلك الدعم السريع. فبالتالي كل هذه الخيارات أنا في تقديري الدعم السريع يحاول أن يثبت موقع قدمه في أي محاولة سياسية للاستمرار في السلطة، سواء كان من الجزء السياسي متمثلا في الحصول على تشكيلة سياسية أو مقاربة سياسية تضمن له البقاء في السلطة وكذلك عسكريا. طيب، باعتبار أن إذا رجعنا إلى الأسباب التي قادت الحرب كانت متمثلة في كيفية الدمج والتسريح لعناصر الدعم السريع.
0: طيب، مع كل ما يجري وهذه الرسائل التي أشرت إليها، 150 مجموعة مسلحة هي الآن موجودة في الميدان، كيف يعني ما الذي يمكن أن نستشفه، ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة القادمة؟
1: بلا شك هذا أمر كارثي وتتحمل مسؤوليته إلى حد كبير قيادة الدولة السودانية ممثلة في عبد الفتاح البرهان، باعتبار أن كان لهذه المجموعات أن تنخرط وأن تكون جزءا من المؤسسة العسكرية في السودان، لكن آثر أن يمضي في ذات السياق الذي اعتمده النظام السابق بإيجاد عدد كبير من الميليشيات والفواعل غير الرسمية لمواجهة الدعم السريع، وهذا خطأ أنا في تقديري سيكون له تداعيات وتأثير كبير جدا على المشهد السياسي والعسكري، بمعنى انه شكرا. اذا تم التوصل الى اتفاق بشكل من الاشكال مع الدعم السريع لا يرضي هذه الفصائل، بلا شك سيدفع هذه الفصائل الى مزيد من المواجهات المسلحه مع الدوله، وهذا ما يجعل السودان في حاله من تعدد مراكز القرار وكذلك النفوذ السياسي.
0: اشكرك وللاسف مضطره للمقاطعه محمد ترشين الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. اذا التغطيه مستمره على راس الساعه في ملا.
2: لما بيت ودار زي هذا بيت أحلام أطفال
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليوم.

0: معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
1: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
2: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
3: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
4: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
5: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
6: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
7: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
8: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك أي شيء تفعله حيال حصار موانئها. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. في الأثناء، قالت الخارجية الباكستانية أنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وأشارت إلى إمكانية تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم. في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور، وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. في السياق ذاته، قال الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع كليرفيلد الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي تطور آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها، مشيرا إلى أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمالي القدس، وكانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عمليات هدم شملت منزلين في سلوان بالقدس وفي بيت لحم، كما شرعت في هدم 40 منشأة شرق جنين لشق طريق استيطاني. في السودان، قالت مصادر بالجيش السوداني أنه تصدى لهجمات واسعة بالمسيرات على مدن عدة بينها الخرطوم بحري وأم درمان وعطبرة والأبيض. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك فادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن، ما الذي حملته تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم من جديد؟
3: الرئيس الأمريكي يواصل عمليا عكس هذه الصورة التي تقول أن إنه والإدارة الأمريكية هما من يتحكمان بالوضع الراهن مع إيران تحديدا في مضيق هرمز، حيث أشار في منشور على تروث سوشيال إلى أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق وربما تحتفظ به وفق تعبيره، وأشار إلى أن ما أسماه بالجدار الفولاذي في إشارة إلى الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على إيران ليس بوسع إيران أن تفعل أي شيء مقابل هذا الوضع أو لتغيير هذا الوضع سوى الثرثرة كما يقول بدون أي أفعال. وأشار أن سبب ذلك يعود إلى الدمار الهائل، أولا زوال بحرية الإيرانية، زوال قوات الجو، وأيضا الدمار الهائل الذي لحق بالحرس الثوري الإيراني، فضلا عن حالة عدم اليقين التي التي تحيط بالقيادة الإيرانية، واضعا كلمة قيادة بين هلالين بمعنى هو يتشكك أصلا بموقعها القيادي، وأشار تحديدا إلى مسألة أساسية، المضاعفات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحصار، حيث اعتبر أن التضخم بلغ داخل إيران نحو 300% وأن إيران غير قادرة حتى على تلبية متطلبات رواتب قواتها المسلحة. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعكس صورة أساسية، هو من يتحكم بالوضع الراهن، يبقى الوضع على ما هو عليه، على قاعدة أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن إيران أولا غير قادرة على فعل أي شيء، وكان حذرها ليلة أمس في حال إقدامها على أي خطوة داخل مضيق هرمز ربما لإعادة تغيير هذا الواقع فإنها ستواجه بضربات عسكرية قوية. ومن ناحية ثانية هو يترك الوضع يراقبه كما يقول، يتعامل بروية إلى حين أن إما أن تغير إيران من سلوكها وتلبي الشروط الأمريكية فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق، بدون أي رسوم، وبدون مهاجمة حركة الشحن في المنطقة، وإلا فإنها ستتحمل العواقب الاقتصادية وما قد يرافقها من تداعيات سياسية في الداخل الإيراني. وبالتالي هناك تحول في خطاب الرئيس الأمريكي وأيضا في مقاربته، بعد أن كان يصر الأسبوع الماضي على ضرورة التوصل السريع إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والتلويح بخيارات عسكرية قاسية، الآن يقول أنه في عمليا ليس في عجلة من أمره، لأنه هو من يمسك بأوراق القوة في الوضع الراهن وليس إيران، معتبرا أن إيران لم تعد ذلك المتنمر في الشرق الأوسط. هذه مسألة أساسية لدى الرئيس الأمريكي، لكن يظل السؤال الكبير، ماذا يحصل إن لم تتراجع إيران عن موقفها؟ هل لا يزال يتمسك بالخيارات الدبلوماسية للتوصل إلى اختراق ربما يعيد فتح مضيق هرمز؟ وإلى متى يستمر في هذه الاستراتيجية؟ حتى هذه اللحظة ليس هناك مؤشرات إذا كان هذا تحول تكتيكي أم خيار استراتيجي بعيد المدى، وإن كانت الإدارة الأمريكية تعتبر أن مضيق هرمز مفتوح جزئيا وأنها قادرة على حماية جزء من إمدادات النفط، كما أشار يوم أمس وزير الطاقة الأمريكي الذي قال أن خلال الأيام السبعة الماضية تمكنت القوات الأمريكية وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين من عبور نحو 9 ملايين برميل من النفط بمعدل يومي على المدى الأيام السبعة الماضية. وبالتالي في ظل تراجع أسعار النفط عالميا عن مستوياته القياسية خلال هذه الأزمة، ربما الرئيس الأمريكي يعتقد أن الوضع الراهن أكثر ملائمة للإدارة الأمريكية، خصوصا أن التداعيات طفيفة كما يقول المسؤولون في الإدارة الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي داخليا، وإن ارتفعت قليلا بعض الأسعار فيما يتعلق بالمستهلك الأمريكي، لكن هناك انخفاض طفيف على مستوى التضخم. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقدم قراءة من يمسك بزمام المبادرة وربما أيضا من هو منتصر في هذه الحرب وتداعياتها في المنطقة.
2: شكرا لك فادي. بابا ولد حرمة في طهران، الأنباء تتحدث عن رسالة ينقلها الجانب الباكستاني لطهران، هل رشحت أي معلومات أو تفاصيل عن فحوى هذه الرسالة الباكستانية؟
4: نعم، في الحقيقة المسؤولون الإيرانيون هنا في طهران متحفظون جدا جدا إزاء هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران بشأن حلحلة هذه المفاوضات، مسار المفاوضات العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. المسؤولون الإيرانيون يقولون الذين يلتقيهم الوزير الباكستاني تصدر هناك تصريحات تتحدث عن نقاش القضايا الإقليمية، الوضع الأمني، العلاقات الثنائية، لكن لا تفاصيل عن النقاط التي قد يكون هذا الوزير الباكستاني قد عرضها، المقترحات التي قد يكون قد عرضها على المسؤولين الإيرانيين، ولا كذلك عن ردودهم، عن ردود هؤلاء المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم وزير الخارجية الإيراني الذي كان الوزير الباكستاني قد التقى هنا في طهران بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. بتوازي مع هذه الزيارة هناك هذه التصريحات المتتالية من المسؤولين الإيرانيين من مختلف المستويات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. حسين محبي الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن في جعبتي إيران ردا صاعقا على أي تهديد محتمل ضد الأراضي الإيرانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. يقول إن خطوط إمداد الطاقة آلاف الأميال، مئات الآلاف من الأميال من خطوط إمدادات الطاقة وكذلك المحطات الكهربائية بالإضافة إلى البنية التحتية لشبكة الإنترنت على مستوى العالم ستكون في مرمى النيران، في مرمى الاستهداف الإيراني لما كانت هناك عمليات، لما كان هناك عدوان ضد الأراضي الإيرانية. بدوره أيضا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يؤكد كذلك سيطرة طهران المطلقة التامة على مضيق هرمز، ويقول إن إيران لن تتخلى عن هذا المضيق ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وكذلك ما لم يستجب للمطالب الإيرانية، وهي تتعلق أساسا بهذا الحصار، بهذه العقوبات الاقتصادية بتجميد الأصول والأموال الإيرانية في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي. وهناك أيضا هذه التصريحات من المساعد التنفيذي لقائد أركان الجيش الإيراني علي رضا شيخ، يؤكد أن مضيق هرمز بات محور القوة الاستراتيجية بالنسبة لطهران، يؤكد كذلك أن القوة القدرات العسكرية لإيران التي عبرت عنها طهران خلال الفترة الماضية من هذه الأزمة تعد مصدر قوة يتكئ عليها الدبلوماسيون الإيرانيون يفاوضون الأمريكيين، إذ يقدمون مقترحاتهم، إذ يدافعون عن المصالح الإيرانية ضد المطالب الأمريكية والأطماع الأمريكية في المنطقة. تصريحات مختلفة إذن من مستويات عسكرية وسياسية ودبلوماسية، كلها تصب نحو التأكيد على سيطرة إيران على مضيق هرمز.
2: نعم.
4: رفض أي استجابة للإملاءات الأمريكية رغم هذه التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي، لا سيما ما تعلق بها بخنق الاقتصادي الإيراني.
2: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ومناقشته معنا من نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. معنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. أهلا بكم. ما أبدأ معك سيد جو بوريلي، ونبدأ بهذا ما يسمى بالتحول في الموقف الأمريكي. أشار قبل قليل مراسلنا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تحولت من ما كانت عليه الأسبوع الماضي الحديث عن الخيارات العسكرية والحسم السريع إلى الحديث عن متسع من الوقت الآن، وبأن الرئيس الأمريكي يملك كل أوراق القوة. ما الذي تحول في هذا الموقف الأمريكي؟ كيف نفهم؟
5: أعتقد أنه من الواضح أن نخلص أن آخر تصعيد في الحرب حين قررت الولايات المتحدة أن تضرب لاثنتي عشرة ليلة متتالية لم تؤتي النتيجة المرجوة. في الحقيقة الولايات المتحدة تسيطر على كافة أو على حركة كافة السفن التي تدخل وتخرج من المضيق، بينما السفن التي تعرقل المضيق فهي تخدم

0: إيران وموانعها. رسالة الرئيس هي أنه قد أدرك أن تصعيد النزاع هو مكلف جداً، وقد تحدثنا من قبل عن هذا الموضوع، ولكن أيضاً هو أدرك أنه لا يؤتي النتيجة المرجوة. من المنطقي أن نرى إيران، مع أنها تقول أنها تتفاوض مع عمان، تسعى أيضاً إلى التصعيد. لقد رأينا تصعيداً للنزاع بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، لقد رأينا الحوثيين يتحركون ويضربون السفن في المضيق، وبالتالي يبدو أن إيران تقرأ بطريقة نفسها ما يحصل، وأيضاً تسعى إلى التصعيد بينما تدعي أنها تتفاوض. على المستوى الداخلي، إيران قد وصل إليها عدد من المتشددين في القيادة، وبالتالي هذه أيضاً رسائل متناقضة من إيران.
1: تقول سيد جو بوريلي بأنها تسعى إلى التصعيد ربما في الساحات الخارجية، لكن على المستوى الداخلي وأيضاً في إطار مفاوضاتها مع عمان، نحن منذ أسبوع ننتظر هذا الرد الإيراني الذي يتأخر يوماً بعد يوم، فيبدو أن إيران هي أيضاً لديها متسع من الوقت وليست في عجلة من أمرها.
0: أعتقد أن هذا صحيح. طبعاً هناك أزمة اقتصادية دامية تحصل في إيران، ولكنها ربما ترى أن توسيع الحرب إلى أقصى ما يمكنها، وكذلك عدم حسم الموضوع قبل الانتخابات النصفية قد يضعها في موقف إيجابي أو في موقع قوي. ربما تحاول العمل مع عمان، مع باكستان، مع الوسطاء، ولكنها في الوقت نفسه تتيح لمجموعات ولأذرعها أن تستمر بالتصعيد مجدداً. هي تتحرك، ولكن ما يبدو لنا أنها لا تبدو فعلاً ساعية إلى إنهاء النزاع.
1: نعم،
0: يبدو أن رئيس ترامب قد غير موقفه، وهو صار يدعو أكثر إلى الصبر، ولكن إيران ربما رأت فرصة أفضل من أجل أن تستمر بالتصعيد، من أجل أن تكسب نقطة قوة إضافية.
1: دكتور حميد، يعني بالحديث عن هذا الاتفاق الذي يعني ننتظر منذ أكثر من أسبوع، أو يعني المعلومات التي وصلت بي أن المفاوضات جارية لإنضاج هذا الاتفاق، لكن مع كل يوم يتجدد السؤال لماذا يتأخر هذا الرد الإيراني؟ كيف نفهم هذا الرد المتأخر؟
0: بالنسبة إلى المسألة المتعلقة بمضيق هرمز، فهذا الموضوع هو بين إيران وعمان، وقد تم التأكيد على ذلك بين الدولتين. حتى لو تم الاتفاق بين الدولتين، فهذا لن يحل موضوع المضيق. مشكلة المضيق هي الحصار البحري والعقوبات والحرب وكافة بنود مذكرة التفاهم التي لم تنفذها الولايات المتحدة. المشكلة بالنسبة إلى عمان حول هذا الاتفاق، فهو من خلال الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على الجانب العماني. إذن لقد علمنا أن إيران قد عينت أمينا عاما جديدا للمجلس الأمن القومي، وقد تحدث عن الممر الجديد الذي اعتمدته إيران، ولم يتحدث عن الممرات الأخرى من الجانب العماني. فمن المهم بالنسبة إلى إيران أن تتمكن من السيطرة على هذا الممر، من أجل أن تضمن أمنها وسلامتها، وأن تتصدى لأي تهديد من أي سفينة قد تمر بالمضيق.
1: طيب، من هذا المنطلق يعني، ونتحدث عن يعني هذا الاتفاق العماني الإيراني، هو يتمحور حول مضيق هرمز وهو اتفاق ثنائي، لكن لو أعلن هذا الاتفاق وهو تقني فيما يتعلق بمسارات المرور، إلى أي مدى سينتهي فعلا استخدام إيران لهذا الملف كورقة ضغط دكتور حميد؟
2: Uh, The issue of control over the Strait of Hormuz.
0: مسألة السيطرة على مضيق هرمز يمكن لإيران أن تستخدم كورقة ضغط بغض النظر. ما أقصده هنا هو أن السفن التي مرت في هذا المعبر المائي قد استخدمت في الماضي من أجل نقل المعدات، الذخائر أو حتى للهجوم على إيران، والآن لم تعد إيران لتسمح بذلك مرة أخرى. وبالتالي من الآن فصاعدا، سواء انتهت الحرب أو لم تنتهي، أو سواء غادر الأمريكيون المنطقة أم لا، فإن إيران تعلم أن موضوع المضيق قد يستخدم لتهديدها في أي لحظة. وبالتالي السيطرة هي نقطة مختلفة، ولكن طبعا من الطبيعي أن تستخدمه إيران كورقة ضغط استراتيجية لكل من يحاول أن يهددها.
1: نعم، طيب أعود لك سيد جو بوريلي، يعني ما الذي يمكن أن يحدث إن لم تتراجع إيران فيما يتعلق بهذا الملف؟ وقد تحدث بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيته الأمريكية في التعامل مع إيران، إلى أي مدى يمكن أن يتمسك في هذه الاستراتيجية طالما تراوح إيران في هذا الملف؟
3: Yeah, and again, just to say something with respect to the other guests said.
0: بالنسبة لما تفضل به ضيفكم، الاتفاق بين إيران وعمان يجب أن نأخذه ضمن المظلة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لا يزال لديها القدرة على منع أو السماح للسفن بالدخول والخروج من المضيق، وبالتالي يجب أن نفصل بين المسارين، مسار المفاوضات مع عمان ومسار التفاوض بصورة عامة لحل النزاع. الرئيس ترامب وربما إيران أيضا قد أدرك أنه من المستحيل تلبية كافة المطالب الإيرانية لمجرد إعادة فتح المضيق الذي كان مفتوحا منذ 6 أشهر. أعتقد أن الرئيس ترامب بدأ يدرك أنه بدأ يخسر بعض نقاط القوى إذا ما ترك للنقاش أن يركز فقط على موضوع الملاحة وحركة السفن في المضيق وحريتها. لهذا تحدث عن المزيد من الصبر، ولهذا تحدث عن إمكانية استمرار النزاع لفترة أطول مما حسب. وطبعا لا شك في أنه توقع أن ينتهي النزاع أسرع مما يحصل الآن، ولكن يبدو أنه اقتنع الآن أن هذه الحرب قد تستمر لفترة أبعد مما توقعه الأمريكيون وما يفضلونه.
1: الحرب دكتور جو، سيد جو بوريلي، الحرب ستستمر أكثر مما توقعه الأمريكيون، لكن بأي أشكال؟ وهو يركز اليوم على مسألة الانهيار الاقتصادي، يعني إلى أي مدى ما زالت الولايات المتحدة تضع ثقلها خلف الحسم العسكري، بينما يتحدث الرئيس اليوم عن ضغوطات اقتصادية وانهيار اقتصادي في إيران ومتسع من الوقت ربما لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الأمريكية؟
3: The economic pressure we're placing on Iran is easier.
0: الضغوطات الاقتصادية الممارسة على إيران أمر أسهل التعامل معه، لأن السفن أصلاً موجودة على باب المضيق، فهذا خيار أسهل من أن يكون هناك مواجهات ليلية حيث على الولايات المتحدة أن تنفق صواريخ مكلفة. وبالتالي حين يتحدث الرئيس ترامب عن إمكانية استمرار الموضوع لفترة، هو يعني أنه سوف نستمر بالحصار للضغط الاقتصادي على إيران. أعتقد أن الجانبين سيصلان إلى مرحلة حيث أن التصعيد من حيث المواجهات الليلية وتبادل إطلاق النار لن يكون نافعين، وبالتالي سيجدان ضرورة للحل الدبلوماسي، وهذا ما يقصده الرئيس ترامب.
1: الدكتور حميد، بالعودة إلى هذا الاتفاق وتأخره، وقد قلت بأنه اتفاق يعني عماني إيراني على مضيق هرمز، وغير أنه أيضا يجري تحت مظلة أمريكية كما قال السيد جو بوريلي، لكن تأخير هذا الاتفاق في الوقت الذي تجري فيه إيران يعني إعادة تشكيل لمراكز القوى بعد التعيينات الأخيرة، هل يمكن أن يعزى هذا التأخير لذلك أم قد يكون تكتيك تفاوضي ربما تتبعه إيران الآن في هذه المرحلة؟

0: For Iran, the result is very important to
1: بالنسبة
0: remove the
1: لإيران من المهم
0: hostilities
1: جدا رفع الحصار ورفع العقوبات، وكل هذه مطالب إيرانية منذ البداية ذكرت في مذكرة التفاهم. إذا تطالب إيران وتضغط على الولايات المتحدة لتلبية كل هذه المطالب التي أتت مذكرة التفاهم على ذكرها أصلا قبل أن تفتح إيران المضيق. كذلك تعلم إيران أنه أمامها 3 أشهر أو أقل حتى الانتخابات النصفية، وبالتالي هذا هي الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها الضغط على الرئيس ترامب. أما بالنسبة للرئيس ترامب فهو يعرف أن الضغط على إيران لن ينجح لأنه جربه من قبل ولم ينجح بما فيه خلال الحرب. كذلك هو يفضل أن يحتوي الوضع وأن يقيه كما هو عليه الآن وأن يمرر الوقت حتى الانتخابات النصفية من أجل التحكم بأسعار الوقود والغاز ويضبط الاقتصاد الأمريكي.
2: وقد ذكرت دكتور حميد، يعني وقد ذكرت عامل مهم وهو عامل الزمن، عامل الوقت الذي يسعى كما تقول دونالد ترامب إلى تمريره لحين الوصول إلى الانتخابات الأمريكية، لكن ألا يعتبر عامل الزمن أيضا مهما لدى إيران، وربما هي أيضا تراوح في موقفها وتلعب على هذا الوتر؟
0: في
1: الوقت الحالي الوقت عنصر مهم بالنسبة إلى إيران، ليس بسبب الوضع الاقتصادي بل بسبب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة والضغط على الرئيس ترامب في الولايات المتحدة في الساحة الداخلية. بالنسبة إلى إيران فهي تأمل، أو بالأحرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة فهي كانت تأمل أن يدمر الحصار البحري الاقتصاد الإيراني. أنا شخص يعيش في إيران وأقول أن هذا مستبعد، لن ينهار الاقتصاد الإيراني لأن هذا الاقتصاد قد تأقلم مع هذه الضغوطات منذ فترة العقوبات وآلية العقوبات، وبالتالي سوف يستمر.
2: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية من طهران، وأشكرك أيضا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك من نيويورك. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس دونالد ترامب انتقل سرا في رحلة عسكرية بديلة لدى مغادرته قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي بسبب تهديد إيراني ذي مصداقية باغتياله. وتناقض هذه المعلومات تصريحات البيت الأبيض الذي أعلن أن ترامب سافر على متن الطائرة الرئاسية. وقالت واشنطن بوست إن المهمة نفذت دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم على متن الطائرة نفسها مع الرئيس ترامب.
3: 3 طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سراً من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة، صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحاً ومودعاً أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة، تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
2: في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد لغارة إسرائيلية. في الأثناء قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. من جانب آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها. وأضاف كاتس أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. إلى ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آليات تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وقالت الرئاسة اللبنانية أن السفير الأمريكي لدى لبنان شارك في اللقاء، وتشهد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حالا من المراوحة في ضوء عدم تجاوب تل أبيب مع مطالب لبنان، وتوالي التصريحات اللبنانية كذلك بشأن جدوى استمرار المشاركة في التفاوض. معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، كيف تبدو ردود الأفعال في إسرائيل على زيارة الجنرال الأمريكي للبنان والتصريحات اللبنانية الصادرة من هناك؟
4: دعيني بداية أشير إلى أن إسرائيل وآخر ما جاء فيها متعلق بالجبهة اللبنانية هو تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من منطقة كانت مطلة على قلعة شقيف وغيرها من المواقع في الجنوب اللبناني، وهي جاءت بالتزامن مع تلك الزيارة وتلك التصريحات. ولكن كاتس قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا في المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني من منطقة البحر في الغرب وصولا إلى منطقة مرتفعات جبل الشيخ في المنطقة الشرقية كما قال إسرائيل كاتس. بل وأضاف أكثر من ذلك بأن الجيش سيبقى مستمرا في هدم المنازل والبنى التحتية كما أشار في الجنوب اللبناني، وبأنه هدم آلافا منها، وبأن آلافا هو يقول 200 ألف من اللبنانيين قد غادروا هذه المنازل وهذه المناطق، وبأن الجيش الإسرائيلي قد دخلها. وأشار

0: أن ذلك هو جزء من دروس هجوم 7 أكتوبر، إذ يقاتل الجيش الإسرائيلي من داخل المناطق الأمنية العازلة ويدافع عن سكان البلدات الإسرائيلية من الهجمات ومن إطلاق النار وغيرها، كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي. وقد أكد أيضا بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى منتشرا وموجودا في المناطق الأمنية في الجنوب اللبناني، في سوريا، وكذلك قطاع غزة، ولم يعرب بأن ذلك سيكون إلى فترة قصيرة، وقال إن ذلك جاء بإيعاز منه وكذلك بوزير الدفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه التصريحات أيضا جاءت في ظل التطورات الجارية في لبنان، بالإضافة إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بأن ثمة ضغوطات تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية من أجل الانسحاب من مواقع في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بدء تنفيذ اتفاق قطاع غزة والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة، بالإضافة إلى خلافات داخل إسرائيل نفسها، إذ كان عدد من وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف قد دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم الموافقة سواء على الانسحاب من لبنان أو كذلك الانسحاب من مواقع في داخل قطاع غزة. وقد خرج نتنياهو على إثر ذلك ليعلن رفضه اتفاقية ووثيقة قطاع غزة المكونة من 15 نقطة. الآن الجبهة اللبنانية لا تزال محور الحديث بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية وسط استمرار هذه الضغوطات التي تمارس عليها، ولكن تصريحات نتنياهو وكذلك كاتس لا تزال تؤكد للإسرائيليين بأن الحكومة الإسرائيلية ستبقى كما قال نتنياهو عند موقفها إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل.
1: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. الآن معنا من سور مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار آخر التحديثات فيما يتعلق ببلدة المنصوري في سور، التي تعرضت أيضا اليوم لغارة إسرائيلية، وكذلك حصاد زيارة المسؤول الأمريكي الجنرال كليرفيلد ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. كارمن،
2: إيمان، في هذه الأثناء ما زالت تستهدف المنصوري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، كانت قد استهدفت بغارات، ولا يمر يوم على هذه البلدة الواقعة هنا في قضاء سور إلا وتستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكان بالمسيرات أو المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى بالمدفعية. وقد تكثفت هذه الاستهدافات خلال الأيام الماضية عقب التهديد الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه البلدة عقب الحادثة الأمنية وفق إعلان قوات الاحتلال في بلدة مجد الزون المتاخمة لها. ولكن هذه الاستهدافات لا تقتصر فقط على المنصوري، القصف المدفعي طاول بلدات عدة، كنا اليوم في النبطية ورصدنا قصفا مدفعيا باتجاه بلدة كفر تبنيت. التفجيرات لا تتوقف في الجنوب في هذه الأثناء، وقبل قليل أفدنا عن سلسلة تفجيرات باتجاه بلدة بني حيان، أيضا تفجيرات في زوتر الشرقية في القنطرة. في زوتر الشرقية صدر بيان عن الجيش اللبناني يدين بطبيعة الحال هذه التفجيرات ويقول إنها تأتي في إطار سياسة المحو المنطقة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هذا التنديد كان على لسان أو في بيان أيضا صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية التي شجبت وقالت إن هذه التفجيرات التي تطاول رقعة جغرافية واسعة من جنوب لبنان تنتهك القوانين الدولية. كل هذا المشهد من الانتهاكات الإسرائيلية بالإضافة لما تمخضت عنه الجلسة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما كانت اليوم مطروحة، أكان في قصر بعبدة، بين الجنرال الأمريكي وبين رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأيضا في اجتماع الجنرال الأمريكي كليرفيلد مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. لبنان كان قد رفع مطالب في هذه الجلسة، الجلسة السابعة بطبيعة الحال، طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، طالب أيضا بتثبيت وقف إطلاق النار، طالب بآلية تحقق وجهات تتحقق من إنجازات الجيش، توسعة المناطق التجريبية. لم يستطع لبنان في الجولة السابعة والجلسة السابعة من انتزاع مكتسب، يسعى في هذه المرحلة من خلال الدور الأمريكي، خاصة أن هذه المفاوضات تجري برعاية أمريكية، يسعى اليوم من خلال هذه الزيارة وهذه الاجتماعات المطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلعب دورا في كل هذه المطالب، وأيضا بالإضافة إلى دور قوات اليونيفيل التي تبقى من مهمة مهمتها فقط 4 أشهر، وبالتالي لبنان وجنوب لبنان بالتحديد يقف أمام تحديات جمة على المستوى الميداني على المستوى العسكري، مع ليس فقط التفجيرات والاستهدافات الإسرائيلية، مع نبرة عالية جدا

0: المسؤولين الإسرائيليين الذين يؤكدون أن قوات الاحتلال ستبقى في جنوب لبنان، مع حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إنشاء مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان في المناطق التي تحتلها. كل هذا المشهد يعقد الأمور. لبنان معني على المستوى الرسمي بالانتقال إلى جولة ثامنة تكون مثمرة، خاصة على مستوى المناطق التجريبية التي كان قد استهل البدء فيها. كان في زوطة الغربية وصريفة وفرون يريد توسعة هذه المناطق لأنها تشكل بالنسبة إليه مدماكا أساسيا، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني. هذه جزئية، ولكن أيضا كل هذا المشهد لا يمكن فصله عن السجال السياسي الداخلي في لبنان. فهناك عدد كبير من المعترضين على الاتفاق الإطاري وعلى السياق التفاوضي، لعل أبرزهم هو حزب الله بالإضافة إلى حركة أمل والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. هؤلاء المعترضون سجلوا ملاحظات جمع على الاتفاق الإطاري وآلية تنفيذه وحتى على المسار التفاوضي برمته.
1: كارمن جوخدار، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صور. الآن معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارع شربل، ومعنا من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد بشارع شربل، ونبدأ بهذه التصريحات اللافتة لوزير الدفاع الإسرائيلي والتي تأتي متزامنة مع زيارة الجنرال كليرفيلد إلى لبنان. كيف قرأ ويقرأ لبنان هذه التصريحات التي تؤكد فيها إسرائيل بقائها فيما تسميه المناطق الأمنية؟
2: هذا هو التناقض الذي يقع فيه الموضوع التفاوض بين لبنان وإسرائيل. الأمريكيون وعبر بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية أكدوا أن ما جرى في الجولة السابعة في روما كان إنجازاً مهماً عبر تحديد المصطلحات وتحديد التقنيات ورسم الخرائط والموافقة على خرائط الانسحاب. كذلك أتت زيارة الجنرال كليرفيلد المولج بموضوع تنفيذ اتفاق الإطار والمناطق التجريبية اليوم إلى رئيس الجمهورية وإلى قائد الجيش، لتؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بأن المناطق التجريبية والتي بدأت في 3 أو 4 قرى أن تستمر وأن يتم توسيعها. في المقابل نرى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن إسرائيل باقية في المناطق الأمنية، بل أكثر من ذلك يقول وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه سيهدم المنازل حتى وليس البنى التحتية الموجودة في المنطقة الأمنية. المسؤولون اللبنانيون الذين يتعاطون بموضوع التفاوض يقولون أن هناك تعهدا أمريكيا بأن تتوسع المناطق التجريبية، وأن اجتماع روما المقبل في مطلع شهر سبتمبر سيؤكد ذلك، غير أن هناك شكوكا كبيرة نظرا لمسار الأحداث. الإسرائيليون لا يزالون يقصفون في أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني، لا يزالون يدمرون وينسفون الطرقات والمدارس، حتى اليوم نسفوا مدرسة رسمية، وكل طيب. ذلك تحت عنوان أن هذه مناطق بنية تحتية لحزب الله.
1: ومعنى ذلك أن هناك تناقض يعني أشرت إليه سيد بشارة في بداية هذا الحديث. سيد خليل نصر الله، أنتم يعني أو من الطرف الآخر كيف ينظر لهذه التصريحات وهذا التناقض أيضا كما أسماه سيد بشارة شربل فيما يتعلق بيعني تنفيذ اتفاق الإطار، وهنا تأتي هذه التصريحات التي تقول فيها إسرائيل بأنها لن تنفذ، كيف يمكن التعامل معها؟
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. أولا، ما يسمى اتفاق إطار، هذا المسار منذ البداية كان واضح بأنه يخدم مصلحة إسرائيلية، وبأنه إسرائيل تتجاوزه في كل حتى بالمناطق اللي تسمى مناطق تشريبية اللي هي خارج المنطقة اللي تسميها منطقة أمنية أو منطقة محتلة. هي تريد أن يذهب الجيش اللبناني يداهم المنازل، وهي الآن تعطيه علامة تمكن أو لم يتمكن، وهذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. إذا أخذنا الخطابين، الخطاب الرسمي اللبناني والخطاب الرسمي الإسرائيلي، نرى بأن الذي يحصل على الأرض هو ما يقوله الإسرائيليون. يعني اليوم الإسرائيلي أكثر وضوحا، كاتس يقول نحن نهدم المنازل، لم يقل فقط بنية تحتية، نحن نهدم المنازل. نتنياهو يقول هذه قرى الإرهاب. الواقع أنه هذا الاتفاق أمن لإسرائيل بقاء في أرض جنوب لبنان.

0: ربط موضوع الانسحاب بموضوع مسألة داخلية لبنانية اسمها سلاح المقاومة، وهذه أعتقد كانت خطيئة كبرى ومسألة خطيرة جدا ارتكبها الفريق اللبناني. الملفت بأنه الفريق اللبناني اللي ذهبوا بهذا الإطار هم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. على سبيل المثال أعطي
1: كيف؟
0: مثالين حصلا باليومين الماضيين. المثل الأول اللي قاله رئيس الحكومة بأنه هذا هدم المنازل والقرى يناقض القانون الإنساني الدولي، يمكن أن نقول لدولة الرئيس بأنه باتفاق الإطار أنتم قلتم تعليق الملاحقات الدولية القضائية، إذا أنتم موافقون. هذه أول خلق كبير. المسألة الثانية ما قاله رئيس الجمهورية، قال أنه الاعتداءات انحصرت وأنه الوضع أفضل. لا، لم تنحصر الاعتداءات، وإسرائيل تواصل عملية الهدم بالشكل الموسع الذي نراه نحن اليوم في مناطق جنوب لبنان. هناك كرة أزيلت بكل شيء، وأنا ممكن أن أسمي لك 5 إلى 6 كرة أزيلت تماما، كفركلة، عديسي، مركبة، بليدة، بأبة، مروحين. هذه قرى انتهت، ميس الجبل ب90%. إذا المسألة هي هنا بأنه هذا المسار يخدم مصلحة إسرائيلية. بالبعد الاستراتيجي إسرائيل ترى ما يجري في جنوب لبنان أو تنظر إلى لبنان من الزاوية الإيرانية وليس من الزاوية أن هناك لديها مشكلة
1: سيد
0: مع لبنان.
1: بشارة شربل،
0: إلى ما
1: يعني إذا كان
0: من المنطقة.
1: يعني يخدم مصلحة إسرائيلية، مع ذلك أمس جدد الرئيس اللبناني الدفاع عن اتفاق الإطار وعن مسار التفاوض. اليوم أضف إلى هذا المشهد هذه التصريحات وهذا الموقف من وزير الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى التعثر في تطبيق هذا الاتفاق، اتفاق الإطار حتى الساعة. إلى أي مدى تملك الحكومة غطاء داخليا ربما للمضي في هذا المسار التفاوضي والمضي أيضا بما هي مطالبة به من حصر سلاح حزب الله؟
2: حتى الآن الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية يملكان الغطاء الكافي على المستوى النيابي وعلى المستوى الحكومي حتى على المستوى الشعبي والطائفي بأن يذهبا إلى هذا التفاوض، لأن الذهاب إلى التفاوض لم يكن خيارا لكنه كان ضرورة نظرا للمعركة التي المغامرة التي خاضها حزب الله.
1: لكن نحن نتحدث عن مستجدات اليوم، عن المستجدات الجديدة. إلى أي مدى بالفعل ما زالت الحكومة تتمتع بهذا الغطاء وسوف تذهب إلى التفاوض بالفعل؟
2: لا زالت الحكومة تتمتع بهذا الغطاء، لأن لا بديل عن هذا الغطاء إلا مزيد من المغامرات التي يخوضها حزب الله ومزيد من الخسائر في الدولة اللبنانية ولدى الشعب اللبناني. إسرائيل مستعدة، وكل المراقبين يعرفون أنها مستعدة لاحتلال تلة علي الطاهر وأن تصير في قرب مدينة النبطية، وتتمنى أن لا يكون أن يفشل اتفاق الإطار، وهي كانت غير متحمسة له على الإطلاق، بل جاءت إليه بضغط أمريكي، وما يبقيها فيه هو الضغط الأمريكي. كذلك حزب الله لا يريد اتفاق الإطار لأنه يريد أن يظل لبنان مربوطا بالتفاهم، تفاهم ما يسمى تفاهم إسلام أباد الذي لم يعد له وجود حتى الآن والذي يحاول إحيائه. لكن المسألة هنا، حاجة الدولة اللبنانية هي إلى اتفاق وإلى سلام، والخيار الآخر هو خيار تدميري. لا أقول أن الدولة اللبنانية لديها خيار مثالي في هذا الموضوع، لكنها تحاول، وهي قالت منذ البداية، وقال رئيس الحكومة منذ البداية أن هذا خيار التفاوض هو أفضل
1: فقط
2: ممكن.
1: سيد خليل نصر في سؤال سريع لأن الوقت ضيق. سيد خليل، يعني لا خيارات أمام الدولة اللبنانية، الخيارات محصورة ولا بديل عن المسار التفاوضي، برأيك هل يعني إلى أي مدى هناك إجماع على ما قاله السيد شربل؟
0: نعم، شوفي، أول شيء أنه إجماع لبناني، يعني أنا أحترم ما تفضل به السيد شربل، لكن هذه الواقعية السياسية في لبنان لا تعكس الواقع الشعبي، هو يعرف هذا الأمر. المسألة الثانية، ليس صحيح أن هناك إجماع لبناني على هذه المسألة وحتى أغلبية، هناك تركيبة أتت في سياق وتغيرات في المنطقة هي التي تسير في هذا الاتفاق. إن كانت الدولة عاجزة أو السلطة عاجزة لتتنحى جانبا، لا تدخل لبنان أيضا في مسارات تهلك سيادته، تهلك جنوبه تحت عنوان أنه لا هذا هو الخيار. لا، خيار إسلام أباد يبقى هو الخيار الأنجع. عندما يتم ربط ملفات المنطقة بهذا الشكل نصل إلى نتيجة موحدة، ولا نترك لبنان ساحة مستباحة للإسرائيلي بالشكل الذي نراه.
1: شكرا لك خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، وأشكرك أيضا بشارة شربل الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان. في الضفة الغربية وخلال 3 سنوات صدر أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى

0: تغيرات كبيرة في خريطة الضفة.
1: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطاً تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات، خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
0: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تناقش البيانات الشهرية التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك اليوم عن سوق النفط العالمية وتداعيات أزمة مضيق هرمز على الإمدادات. التفاصيل مع ليلى الشيخلي.
2: شكرا، أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. بعد تراجع الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز، ها هي منظمة أوبك تراهن في أحدث تقرير لها على قفزة في الطلب خلال العام المقبل. أما وكالة الطاقة الدولية والتي تمثل مصالح الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للطاقة فهي أكثر تشاؤماً إزاء المشهد النفطي، إذ تتوقع استمرار الانكماش في الطلب مع شح إمدادات الوقود. إذن فقد خفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بقرابة 600,000 برميل يومياً في رابع تعديل لها على التوالي بالخفض. لكن المنظمة زادت توقعاتها لنمو الطلب العام المقبل إلى أكثر من 2 مليون برميل، 2.2 مليون، حتى تراهن على انتعاش قوى الاستهلاك بعد عام اتسم بضعف النمو واضطراب أسواق الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز. كما توقعت نمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ب1,800,000 برميل يوميا. وقالت إن إنتاج تحالف أوبك بلس

قد ارتفع الشهر الماضي بنحو 1.5 مليون برميل، متجاوزا 37 مليونا. وأشارت إلى أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت بمقدار 66 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة، لتهبط إلى نحو

0: برميل أو 700 مليون طبعاً برميل. في المقابل خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري توقعاتها لإمدادات النفط هذا العام بما يزيد عن 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يشكل نحو 4% من المعروض العالمي، مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. بهذا تسجل تقديرات الوكالة للإمدادات أدنى مستوياتها لهذا العام عند نحو 100 مليوني برميل يومياً. كذلك توقعت انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1,600,000 برميل يومياً خلال العام الجاري. وقد أظهر التقرير تراجع إنتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط الشهر الماضي بأكثر من 8 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وينضم الآن إلينا من عمان عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر. إذا سعر برنت يقترب من 90 دولارا فقط وسط اضطرابات هرمز وباب المندب. السؤال هو كم من هذا السعر مخاطر وكم من هذا السعر أيضا طلب حقيقي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ليلى. بالتأكيد الآن هنالك تقديرات مختلفة، أحداث أيضا متغيرة كل يوم تؤثر بشكل أو بآخر على أسعار النفط. هنالك جزء من هذا الثمن بسبب المخاوف، وهنالك جزء بسبب نقص المرور في مضيق هرمز، هنالك أيضا جزء آخر تعتمد عليه الأسواق بسبب تكاليف الشحن وارتفاع هذه التكاليف نتيجة طبعا المخاطر واستهداف السفن المختلف بين يوم وآخر. هذه العلاوة السعرية التي نسميها علاوة الحرب المجتمعة والمركبة على السعر، أعتقد أن نصفها يأتي من علاوة الخوف من المستجدات في المستقبل ما بين الذهاب نحو اتفاق يضمن مرور، وأيضا التشاؤم في الجهة الأخرى في ربما صدام عسكري يمنع المرور بشكل كامل. فبالتالي هذه الآن الحالة، وبالتأكيد الأسواق أيضا منقسمة، بحيث أن هنالك جهة من المستثمرين يؤكدون مثلا الحالة التفاؤلية في السوق فتنخفض الأسعار، والآخرين ربما متشائمين ويراهنون على أسعار أعلى. نعم،
0: ولكن تحميل النفط من الشرق الأوسط في الواقع قفز من 12 إلى 20 مليون برميل في شهر يوليو يوميا طبعا من خلال يوليو ثم تراجع. كيف يفسر ذلك؟ كيف يفسر هذا التذبذب؟
1: في وقتها كانت هنالك سفن محملة ليلى في الشواطئ وفي الموانئ الخليجية، وأيضا كان هنالك سماحية لإيران بتصدير نفطها، وأيضا هنالك كان مخزون كبير عائم في الجانب الإيراني أطلق في أيام معدودة، خاصة بعد إبرام اتفاقية أو مذكرة التفاهم ورفع العقوبات عن إيران في حينها. لكن انخفاض هذا بعده جاء مع التضييق، مع ارتفاع المخاطر وانخفاض شهية التجار والسفن على الإبحار والمخاطرة في مضيق هرمز، خاصة بعد استهداف بعض السفن التي بدأت به إيران. لذلك انخفاض شهية المخاطر لدى التجار أدى إلى انخفاض مرور السفن، خاصة بعد توقف مذكرة التفاهم، وأيضا بعد عودة الحصار على الموانئ الإيرانية ومنع إيران من تصدير نفطها.
0: نعم. ولكن تحالف أوبك بلس يعني هل فعلا يقدر على ضخ النفط بالسرعة الكافية دون أن يتسبب في يعني بصدمة عرض في السوق؟
1: يعني هذا وارد، ربما يستطيع إدارة إنتاجه رغم حاجة الدول الآن إلى الإنتاج بأقصى قدرة لتعويض ما فاتها من حصة في السوق، لكن المسألة ليست إذا كانت تستطيع أوبك إنتاج النفط، هي تستطيع وأثبت ذلك في وقت مذكرة التفاهم، لكن هي لا تستطيع إدارة الممرات البحرية وليست لها سلطة عليها. لذلك المشكلة في وصول النفط إلى الأسواق وليس في إنتاجه أو تواجده تحت الأرض. نعم.

0: لهذا يعني ربما السؤال يبقى قائما، التباين في توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية لسوق النفط، أي القراءتين بالنسبة لك أقرب للواقع؟
1: أعتقد قراءة وكالة الطاقة الدولية أقرب للواقع. هنالك بالفعل انهدام في الطلب العالمي ما زال موجودا، قدرته الوكالة هذا العام إلى 1.6 مليون برميل، لكن ما زالت أوبك ترى الأمور بشكل متفائل، ترى نمو في الطلب 600 ألف برميل، فلذلك هنالك فجوة تقريبا 2.2 مليون برميل بين الجهتين، لكن الجهتين أيضا ليلى متفائلون في العام القادم بأنه سيكون نمو في الطلب أكثر من 2 مليون برميل، لكن الفجوة هي في تقدير عمق الأزمة في العام الحالي، سواء بالنسبة لأوبك أو لوكالة الطاقة الدولية التي هي أقرب إلى تقدير الموقف الآن كما أعتقد. نعم،
0: وكل هذا يتوقف على ردود الفعل السياسية، وخصوصا وأن الآن هناك طرح لتمديد المهلة 60 يوما، مهلة 60 يوم في مذكرة التفاهم، إلى أي حد ومتى سنرى تأثير ذلك من وجهة نظرك؟
1: حسب يعني ردة فعل خاصة الجانب الإيراني، خاصة لأنه اعتمد أو اعتمد استراتيجية حتى مع وجود وقف إطلاق النار، مع وجود تفاوض، حتى هنالك ما زال استهداف للسفن المارة. الآن ليلى هنالك جزر في الخليج العربي محاطة شواطئها بالنفط من أثر انسكابه من سفن تم استهدافها، كذلك على السواحل العمانية وحتى اليمنية.
0: أشكرك
1: جزيلاً.
0: أشكرك، أدركنا الوقت. شكراً عامر الصمادي، وبهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية.
2: شكراً لك ليلى. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ورام الله وبغداد، والبداية من واشنطن والزميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: إيمان عياد، أهلا بك إيمان في الدوحة، ونحن الآن في واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة اليومية من الولايات المتحدة، من العاصمة الأمريكية، في آخر الأخبار والتطورات في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول قبل قليل إننا نسيطر بالكامل على مضيق هرمز، ويؤكد أن إيران هي مجرد أقوال بلا أفعال كما يقول الرئيس الأمريكي. يضيف أيضا لم تعد تمثل ذلك البلد المتنمرة في الشرق الأوسط، والحمد لله حسب تعبير الرئيس الأمريكي. سنتوقف اليوم بسرعة مع الضيفين الكريمين للتعليق على هذه المواقف. مع اليوم السفير ويليام ريبوك، أهلا بك، مساء الخير. في تجربة طويلة بطبيعة الحال في المجال الدبلوماسي، عمل مبعوثا خاصا مع القوات الأمريكية سابقا ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية. معنا أيضا من مركز ستيمسون سنتر دان غريجر، أهلا بك، مساء الخير، وهو متخصص في قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية، كتب الكثير عن الصين وأفغانستان، من قوات المارينز أيضا. يأتينا هذا اليوم بهذه التجربة. بسرعة نتوجه إذن لفهم ما يقول الرئيس الأمريكي هنا في البيت الأبيض مع مراسلنا فادي منصور. فادي أهلا بك. إذن الرئيس يقول مجددا للأمريكيين نحن ننتصر ولا تراجع في هذه الحرب. فادي.
4: نعم ناصر، الرئيس الأمريكي واظب خلال هذا الأسبوع على تقديم خطاب مختلف عما سبقه، تحديدا الأسبوع الماضي عندما كان يستعجل التوصل إلى تسوية مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وعمليا التلويح بوجهها بخيار القوة العسكرية. لم تقدم على ذلك سريعا. تابعنا منذ نهاية الأسبوع حديث مختلف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول أنه يتروى في التعامل مع هذا الملف لأنه يعتبر أنه يمتلك كل أوراق القوة، في حين أن إيران غير قادرة على فعل أي شيء، وهذا ما أعرب عنه خلال هذا المنشور على تروث سوشيال اليوم عندما قال إن الولايات المتحدة تتحكم بالكامل بمضيق هرمز وتفرض جدارا من الفولاذ بمواجهة إيران، في إشارة إلى الحصار البحري الذي تنفذه البحرية الأمريكية، وقال إن إيران ليس بوسعها أن تفعل أي شيء إزاء هذا الواقع بحكم أن قواتها المسلحة دمرت بالكامل بما فيها الحرس الثوري الإيراني، وأشار لأن القيادة الإيرانية واضعا كلمة قيادة بين هلالين بمعنى أنه مشككا في موقعها، عمليا تتعامل مع حالة من عدم اليقين بينما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل إيران مع بلوغ التضخم نحو 300%، كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب وقال إن إيران عمليا تثرثر، أقوال بلا أفعال ولا تمتلك أي شيء سوى الإعلام الزائف، في إشارة إلى التغطية الإعلامية الأمريكية للواقع الراهن. الرئيس الأمريكي عمليا يضع إيران أمام خيارين، وذلك عطفا على ما صرح به ليلة أمس من أنه إذا أقدمت إيران على أي خطوة في مضيق هرمز فإنها ستواجه بقوة عسكرية، بمعنى إما يبقى الوضع على ما هو عليه في ظل الشروط الإيرانية التي ترفضها إدارته لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعاني إيران داخليا على المستوى الاقتصادي بحكم هذا الحصار مع استمرار لتدفقات معينة للنفط عبر مضيق هرمز، خصوصا المسار الذي تحاول القوات الأمريكية أن تحميه وهو المسار الجنوبي بالقرب من سواحل عمان. وأما إذا حاولت أن تغير الواقع بالقوة العسكرية فإنها ستقابل بقوة عسكرية من قبل الولايات المتحدة. الخيار الثالث المطروح أمام إيران هو القبول بالشروط الأمريكية، الفتح الكامل لمضيق هرمز دون أي عراقيل، دون جني أي رسوم وتعهدات بعدم مهاجمات الشحن البحري. السؤال الكبير المطروح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان هذا الرهان بأن معركة عض الأصابع مع إيران سوف تخسر إيران في نهاية المطاف وسوف عمليا تستسلم أمام هذا الضغط الاقتصادي بعد الضغط العسكري الذي مارسته إدارة ترامب، وهل يمكن أن يلتزم الرئيس الأمريكي بهذا الخيار الاستراتيجي أم أنه فقط يبعث برسائل لإيران أنه مستعد أن يلعب هذه اللعبة الطويلة؟ ننتظر من سيصرخ أولا إذا لم تغير حساباتها فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، وهو كما أشرت ناصر يحاول أن يعكس أمام الشعب الأمريكي صورة من ينتصر ويرتكز بشكل أو بآخر على بعض المؤشرات الاقتصادية التي تحاول إدارته أن تقول أنها إيجابية، منها التراجع الطفيف على مستوى التضخم، ولكن أيضا القول أن هذه الأزمة لم تؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستوى الاقتصاد الأمريكي.
1: شكرا فادي، وهذا بالفعل انت لخصت جيدا ما يريد الرئيس الأمريكي، يريد أن يعطي فكرة المنتصر بتاع الحال وهو بدأ الحرب وعيدا بالنصر، ما زال يعد بالنصر وما زال حتى الآن واثقا من نفسه. شكرا فادي. نتوجه إلى الضيفين الكريمين، أعتقد سنبدأ بسفيرنا ويليام ريبوك. الآن يعني رغم الوضوح في التصريحات الإيرانية والأمريكية، نحن نسيطر كأمريكيين كما يقول ترامب على هذا الممر المائي، الإيرانيون يقولون العكس، والأمريكيون لا يدرون من يصدقون، في غموض تام فيما يخص مضيق هرمز رغم آلاف التصريحات اليومية. سفير ويليام،
2: الأمور غير واضحة إطلاقا. الولايات المتحدة فعلا تتحكم بالمضيق من خلال الحصار البحري، ولكن هذا بمثابة قفل وليس لديهم القدرة على فتح المضيق فعليا، فعدد السفن التي تمر بالمضيق قليل جدا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل الحرب، أقل من 12 سفينة مقارنة بأكثر من 100 أو 150 سفينة قبل الحرب. إذن هم عالقون في هذا الوضع. الرئيس يبحث عن مخرج من هذا الوضع، ولكنه عاجز عن إيجاد حل يكون مقبولا لإيران ولقاعدته الشعبية والضغوطات الداخلية التي تمارس عليه. الوضع صعب بالنسبة له.
1: لنأخذ تجربة دان غريجر كامرين، تسمعون ما تسمعون، ترون الخرائط وتتابعون هذه الأخبار، الرئيس الأمريكي يقول لك شيء، الإيران يرد بعد 20 دقيقة بشيء آخر، هل بالفعل أمريكا تسيطر كليا 100% كما يقول ترامب يوميا في البيت الأبيض على هذا المضيق، أم أن هناك مبالغات وحرب إعلامية وتضليل إلى آخره؟ دان.
2: هناك مثال قديم مفاده أن أول ضحية للحرب هي الحقيقة. أعتقد أن ما نشهد عليه اليوم هو أن الطرفين يحاولان السيطرة على السردية العامة بالنسبة إلى مستجدات وتطورات النزاع. طالما أن هذا النزاع مستمر، أعتقد أنه يمكن أن نتوقع هذه التناقضات في التصريحات، محاولة كل من الطرفين أن يسيطر على السردية وأن يسبق الآخر. الحرب هي لها علاقة بالبعد الأخلاقي من النزاع. الناس يخطئون حين يعتبرون أن الأمور هي تحصل فعليا على أو في الميدان. في الحقيقة يجب أن تفوز في البعد الأخلاقي من هذه الحرب حتى تسيطر فعليا وتنتصر، وهذا ما حاول الطرفان تحقيقه.
1: دان الأمريكي بالنسبة له فتح أم لم يفتح، هو $4 $6 في محطة البنزين في نهاية المطاف. الشعب الأمريكي هكذا يفكر.
2: نعم بكل تأكيد، فأسعار الوقود هي المحك بالنسبة إلى الأمريكيين، حيث سوف يلمسون تبعات هذا النزاع كما في كل أنحاء العالم. كذلك بالنسبة إلى تقييد عبور الشحن، هذا كله سوف يؤثر على أسعار الوقود العالمية، والأمريكيون سيشعرون بذلك عند محطات الوقود حين يملؤون خزانات سياراتهم، وسيكون لذلك تبعات سياسية.
1: السفير روبوك، نسمع الكثير من التعليقات ورد الفعل على البيت الأبيض. محلل أمثالكم يوميا الآن في وسائل الإعلام الأمريكية يحاولون شرح ما يحدث، يقولون أولا رئيس حاول الدبلوماسية فشلت، حاول الحرب فشلت، والآن له استراتيجية الانتظار والترقب لغاية أن يهوي الاقتصاد الإيراني. البعض يصف هذه الحرب بأنها، وأعتذر من المترجم، game in slow motion، لعبة على الهادئ والبطيء. تتفقون مع هذا الوصف الآن؟
2: أنا أعتقد أن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها من العقوبات وتجميد الأصول والاستمرار في تجميدها ومنع إيران من الوصول إليها، هذه كلها أدوات للعب البطيء، وقد تستغرق أشهراً بل سنوات، وقد رأينا بعض النجاح عبر سنوات من أجل الضغط على النظام الإيراني من خلال هذه التكتيكات، ولكن هذا لا يقارن بسرعة وفعالية الضغط العسكري الميداني. يبدو الآن أن الرئيس يريد أن يعطي هذه الأدوات، أدوات الضغط الاقتصادي، فرصة أخرى. هو يواجه بعض القيود الأساسية في الجانب العسكري فيما يتعلق بكمية الذخائر، فيما يتعلق بقلق الحلفاء من دول الخليج، وبالتالي بدأ يفكر في ضرورة الصبر ومنح الموضوع بعض الفرصة وبعض الوقت من أجل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران حتى يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق معقول ومقبول. لا أعرف إذا كان سوف يطول صبره حتى يستكمل هذه المقاربة، فنعرف أنه عادة يركز على المهل الزمني القصير، بينما إيران لديها النفس الطويل. لقد دامت واستمرت ونجت من هذه العقوبات لأكثر من عقد من الزمن، ولكن الوقت سوف يمر قبل أن تنجح هذه الأدوات الاقتصادية.
1: لست بسعد سفير من خبرة العسكرية في أفغانستان لدان. دان، ونسمع خبراء آخرون، حاول أن ترد عليهم. يقولون للرئيس ترامب أمريكيون، طيب الحل الوحيد أمامك هو الغزو البري، لن تحل إيران إلا بغزو بري عملي كما حدث في أفغانستان وفي مسارح أخرى. هل أنت مع هذا الرأي؟ هل هذا ما يفكر فيه الرئيس؟ والانتخابات على الأبواب، الأسعار المواد مرتفعة، الناس تشتكي، الحرب غير شعبية.
2: أعتقد أنه يجب أن أكون دقيقا في جوابي، لأنه مستحيل أن أدعم اجتياحا بريا لإيران، فهذا سيكون كارثيا للولايات المتحدة. ولكن على الرغم من قول ذلك، تبين مرارا وتكرارا أن شن الحروب عن بعد، عن مسافة، من خلال القصف بالقنابل والصواريخ لا يؤتي نتائج فعالة.
3: أعتقد أن قرار الضرب إيران ومطالبة بتنازلات ضخمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاجتياح العسكري كان أمرا مستبعدا فعلا. بدأ أن كل ما أرادته الولايات المتحدة هو أن تشن الحرب عن بعد. أعتقد أن المسار المحتمل الوحيد والذي قد يؤتي أكله لأن الشعب الأمريكي لن يستسيغ إطلاقاً أي شيء.

0: حمبريا آخر. هو إذن الخيار الوحيد هو أن يتقبل الرئيس أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بطريقة دبلوماسية.
1: سفير روبك، ربما الحل لن يأتي من الباكستانيين، يبدو أن الديمقراطيين يقترحون على الرئيس ترامب كحل للخروج من هذه الأزمة، استعين بالأصدقاء الوسطاء، نوع من التحالف الدولي، وعثر على حل وسط يرضي كل الأطراف. هذا طلب نسمعه الآن كثيرا من المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات. أنتم مع فكرة العودة لمنطق وفلسفة الحلفاء الدوليين لحل قضايا استراتيجية مثل إيران؟
0: أعتقد أن العمل والتعاون مع حلفائنا أمر مهم جدا، كان يجب أن نشركهم أكثر منذ البداية. في الوقت الحالي للأسف أعتقد أن هذا الخيار محدود، وأنا لا أعتقد أن حلفائنا بصورة عامة أبعد من دول الخليج لديهم القدرات العسكرية من أجل مساعدتنا في الوقت الحالي. أوافق على ما قاله دان، أنا لا أعتقد أن هناك تصعيد عسكري واسع النطاق سوف يؤتي أكله. أعتقد أن الرئيس عالق في هذا الوضع، لا يرى طريقة من أجل إنجاح المفاوضات الدبلوماسية. عليه أن يضغط من خلال الحصار البحري، يجب أن يجد طريقة من أجل أن يضرب الحوثيين في البحر الأحمر كلما هددوا تدفق النفط السعودي من ذلك الجانب. لكن التصعيد العسكري مع أو بدون الحلفاء لن يكون سهلا.
1: شكرا جزيلا للضيفين الكريمين. ينتهي وقتنا، نتوجه إلى طهران. نور الدين، ترى المعضلة الأمريكية، ماذا لديك؟
2: شكرا ناصر. وكل ما هناك في إيران حراك دبلوماسي كذلك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. والحراك الدبلوماسي الذي تشهده بوجود وزير الداخلية الباكستاني هنا، الذي لا يزال مواصلا زيارته بين طهران ومشهد. في طهران التقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وفي مشهد التقى مرة أخرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. وكل هذا من أجل الدفع بالحراك الدبلوماسي ومحاولة إعادة كل من طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. وفي رؤية أخرى تحدث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ليقول بأن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا في مواجهة إيران، بحيث تريد أن تربك إيران من الداخل. إذن ما بين تحديات الحرب والضغوط الأمريكية كما أشار إليها الرئيس الإيراني، والحراك الدبلوماسي مع وجود وزير الداخلية الباكستاني وتحرك الوسطاء، إلى أين تتجه الحركة الدبلوماسية والأمنية والسياسة والعسكرية هنا في طهران؟ هي مجموعة من العناوين ندرسها هنا ونبحثها من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك مع الدكتور علي صفري مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لكن قبل البحث والتفصيل نذهب إلى مراسلنا بابا والبحرمة ليطلعنا على آخر التحديثات. بابا، ما هي آخر التطورات هنا من العاصمة الإيرانية طهران؟
3: نعم نور الدين، كانت هناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين كما ذكرت، على رأسهم الرئيس مسعود بيزشكيان، بالإضافة إلى كذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للأمين القومي، وكذلك للناطق باسم الحرس الثوري الإيراني. الرئيس الإيراني يحذر من أن هذه الحرب ربما تكون الأكثر، هي الأكثر تعقيدا، وكذلك يحذر من مساعي أمريكية تراهن على الانشقاق في الداخل الإيراني. مسؤولون إيرانيون آخرون كما أشرنا، من بينهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، وكذلك المساعد التنفيذي لقائد أركان الجيش الإيراني، أطلقوا تصريحات مختلفة أكدت على سيطرة طهران على مضيق هرمز، وأن إيران لن تتخلى عن هذا المضيق ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها وما لم يستجب للمطالب الإيرانية. تأكيدات كذلك جاءت على لسان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، منها هذه السيطرة على مضيق إيران، منها كذلك استعدادات طهران العسكرية وقدرتها على المواجهة. يقول إن هناك أهدافا كبيرة واسعة ستكون في مرمى الاستهداف إذا ما كان هناك عدوان أمريكي على إيران. يتحدث عن مئات الآلاف من أميال خطوط الإمدادات الطاقة وكذلك البنية التحتية لشبكة الإنترنت في العالم.
2: إذن بابا والحرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفصيلات. ونبدأ حديثنا مع الدكتور علي صفري مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. دكتور، الجميع الآن يسأل أين وصلت المفاوضات مع سلطنة عمان وكذلك تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم جزيل الشكر إليكم. نعم، كما أنتم تعلمون نظرا للضغوط الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن حاليا بعد يعني عودت إلى مربع الأول وبعد أن نجاه يعني بداية يعني كنا إنما نحن كنا في بداية التقدم في مجال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا مرة أخرى مع الأسف الشديد بسبب انتهاكات متكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك سلطنة عمان، كان هناك تراجعا كبيرا في مسار الدبلوماسي. على أي حال، خلال الأسابيع الأخيرة كما سمعتم من المسؤولين الإيرانيين، نحن انخرطنا في مسار الدبلوماسي مع سلطنة عمان لتحديد المسارات الجديدة في منطقة المضيق، لأن كما أنتم تعلمون وفقا ونظرا للتطورات الأخيرة ولا سيما بعد اندلاع هذه الحرب المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس بإمكاننا أن نتجاهل إلى هذه التجارب الأخيرة، ومن المتطلب أن يكون هناك أن تكون هناك مسارات جديدة في منطقة المضيق. في هذه المفاوضات نحن رأينا ولاحظنا تقدما إيجابيا، ولكن كما أنتم تعلمون يعني أنا عادة أستخدم هذا المصطلح، المفاوضات في هذه المرحلة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أي أحد في ظل الضغوط السياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كلعبة سلم وصعبان، يعني ليس بإمكانك أن تثق بأنك سوف تصل للاتفاق أم لا. يعني خلال الأيام الأخيرة الاتفاق بيننا وبين سلطنة عمان في عدة مراحل أصبح قاب قوسين أو أدنى، ولكن بسبب يعني هذه التطورات وإنني أعتقد بأن الضغوط الأمريكية لم نصل إلى الاتفاق حتى هذه اللحظة.
2: دكتور، هل يمكن القول من خلال كلامك أن المفاوضات الآن عمليا متوقفة؟
4: لا أستطيع أن أقول فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية والعمانية، هذه المفاوضات مستمرة، ولكن فيما يتعلق بتبادل الرسائل أو المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، نعم هذا صحيح، ليس هناك أي مفاوضات بيننا وبين واشنطن، ولكن فيما يتعلق المفاوضات بين طهران ومسقط هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة مستمرة، ونحن في الاتصال مع الأصدقاء في سلطنة عمان.
2: طيب، الآن نشهد وصول وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، ونعلم أن باكستان أحد أهم الوسطاء الآن في نقل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل الوسيط الباكستاني حمل شيئا ما لإيران من أجل الدفع بالمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: هذه الزيارة من قبل وزير الداخلية الباكستاني تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإسلامية الباكستانية، ولكن بطبيعة الحال كما أنتم تعلمون لأن نحن بشكل يومي نتلقى رسائل مختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد من هذه الوسطاء كما تفضلتم هي ونعم نحن تلقينا رسائل جديدة. هذه الرسائل يعني ماهويا ليست جديدة، يعني هذا بمعنى بأن نحن كما أنتم تعلمون نتلقى بشكل يومي مواقف أو ردود على المقترحات، وكذلك سواء كان المقترحات المستقلة أو بناء على طلب أحد من كلا الطرفين. على أي حال نحن ندرس جميع الرسائل وجميع المقترحات. هذه الرسائل وهذه الاتصالات كانت موجودة منذ يوم الأول من اندلاع الحرب ولحد الآن مستمر.
2: هناك حديث على أن وهو مؤكد أن العمل بمذكرة التفاهم أو تاريخ مذكرة التفاهم سينتهي في 17 من آب. هل هو

0: هناك الآن مخطط يطرحه الوسطاء من أجل تمديد آلية العمل بمذكرة تفاهم لستين يوما أخرى، هل هذا مطروح الآن على طاولة المفاوضات؟
1: نعم هذا مطروح، نحن تلقينا هذا المقترح من قبل الوسطاء، ولكن المشكلة الرئيسية التي أنني أود أن أتطرق إليها المنهجية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدم التزام بتنفيذ هذه المذكرة التفاهم دليل على عدم الرغبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطهران لتمديد وتجديد هذه المذكرة التفاهم. كما أنتم تعلمون وفقا لهذه المذكرة يمكننا أن نجدد الفترة الزمنية المهلة التي موجودة في هذه المذكرة التفاهم، ولكن الانتهاكات المتكررة سواء من قبل الكيان الصهيوني في استمرار الحرب والضربات على الجنوب اللبناني، وسواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عودة الحصار وانتهاك وكذلك شن الضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جميع هذه يعني شواهد والوثائق الموجودة التي نحن رأيناها خلال فترة وقف إطلاق النار أو بعد وقف إطلاق النار، يعني بعد توقيع هذه المذكرة التفاهم، ما نراها ليست بإمكاننا أن نكون متفائلين أو متفائلون باتجاه هذه المذكرة تمديد هذه المذكرة التفاهم. في حال استمرار هذه المنهجية وهذه الفكرة والنظرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا نستطيع أن نتحدث عن التقدم، ينبغي أن يعني تتغير المعاملة الأمريكية باتجاه هذه المذكرة وأن تعود الالتزامات الموجودة وفقا لهذه المذكرة وكذلك استئناف تنفيذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعد ذلك يستطيع أي أحد أو لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن نستطيع أن نفكر على هذا المقترح في الأسابيع المقبلة.
0: دكتور، وبإيجاز ومقتضب، هل تتفائلون بأن يتم الإعلان شيئا ما عن شيء ما من توافقات سواء مع سلطنة عمان أو مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين أو الثلاث أيام أو الأيام المقبلة؟ هل هناك من تفاؤل بهذا الشأن؟
1: كما قلت هذا الموضوع كان يعني نحن كما قلت يعني استخدمت هذه الجملة بأن الوصول للاتفاق مع سلطنة عمان في عدة مراحل أصبحت قاب قوسين أو أدنى، يعني نحن كنا على وشك توقيع وإعلان الاتفاق بيننا وبين سلطنة عمان، ولكن لا أستطيع أن أقول بأننا نحن يعني على وشك توقيع أو نحن بعيد من هذه المذكرة أو أي اتفاق أو بيان مشترك أو أي شيء آخر، لأن هذا ليست بإمكاننا أن نثق بهذه التطورات الموجودة في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يعني تتغير المعادلة الموجودة، ولا أستطيع أن أقول، ولكن أستطيع أن أقول بأن ما يقارب 90% من الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تم الاتفاق عليها، وليس هناك أي اتفاق، لا يوجد هناك أي اتفاق إلا بعد وصول الاتفاق على جميع البنود المطلوبة.
0: إذن دكتور علي صفري، مستشار مساعد وزير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور، ما شاء الله شمس واعدين، ماذا يحدث الآن في إيران باتجاه سلطنة عمان وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: وكلاهما مرتبطان ببعض، يعني أعتقد أستاذ نور الدين أن ما يجري حاليا هو تعليقا إن لم نقل خفضا لمستوى المفاوضات حتى. لماذا؟ لأن الجانب المهم من الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان تتعلق بمدى نجاح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت هذه المسارات تختلف عن بعضها البعض. أعتقد بأن ما يجري حاليا هو تعليقا للمفاوضات انتظارا لما سيحدث مع الوسيط الباكستاني الذي يحاول إعادة الجانب الأمريكي إلى مذكرة التفاهم، وكما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية قد ودعت كما أشار الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم وقالت يجب أن نتفق على مفاوضات جديدة ومسائل جديدة.
0: دكتور، التركيبة الآن الموجودة، الحكومة، مجلس الأمن القومي الإيراني، كيف يفكرون؟ هل هناك من حل للخروج من الأزمة الحالية؟ والرئيس الإيراني يقول أن الوضع الراهن والحرب الراهنة أكثر تعقيدا وقد تؤدي إلى مشاكل داخلية.
2: هذا يتعلق بماهية الحرب. الحرب عندما بدأت حربا عسكرية، ولكن في هذه المرحلة انتقلت إلى الحرب الاقتصادية، ومن خلال الحرب الاقتصادية تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحرير

0: المستوى الاجتماعي في الداخل الإيراني لكي يضغط على الحكومة بقبول المتطلبات أو الشروط الأمريكية. أعتقد بأن الحكومة تتجه باتجاه تنشيط المفاوضات مع الجانب الأمريكي للحيلولة دون وقوع إيران في مطبات من هذا النوع التي تشير إليها.
1: هل يمكن أن نشهد تغييراً خلال الأيام القليلة المقبلة؟ هل هناك من توقعات؟
0: يجب أن ننتظر ماذا سيحدث مع الوسيط الباكستاني الذي يزور
1: عملا ماذا يحمل الوسيط الباكستاني إذا أردنا أن نتأمل نوعا ما؟
0: هذا سؤال مهم. يحمل رسالتين شفويتين فيما يتعلق بالبيانين أو المسودة البيانين التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فتح مضيق هرمز الإعلان عن أولا فتح الممرات البحرية إلى الموانئ الإيرانية، وثانيا رفع العقوبات مشتقات والنفط مبيعات النفط الإيرانية. أعتقد بأن إذا ما نجح الوسيط الباكستاني في هذا المجال أي عودة الولايات المتحدة سنكون أمام نافذة مهمة ومتفائلة حول مستقبل المفاوضات.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، شكرا على تواجدك معنا هنا بالأستوديو بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا كان هذا هو المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى فلسطين ورام الله مع الزميل وليد.
2: شكرا للزميل نور الدين من طهران، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد الكل الفلسطيني متصاعدة ودخلت مراحل خطيرة للغاية، آخرها سلسلة الاعتداءات التي كانت أمس واليوم في منطقة قصرى، تحديدا في منطقة نابلس، حيث يحاصرون المنازل ويقومون باحتلالها، بينما الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات هدم على نطاق واسع كان بينها 26 منزلا في جنين ومنزلا في سلوان وفي مناطق أخرى، وارتفع العدد إلى ضعف ما كان عليه خلال السنوات 15 الماضية. للوقوف على كل هذه الاعتداءات وتداعياتها نرحب بضيفينا الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، والدكتور وليد حباس الباحث والخبير في معهد مدار للدراسات الإسرائيلية. لكن نبدأ مع الزميل منتصر نصار مراسلنا في منطقة الخليل ليجمل لنا كل هذه الاعتداءات والتطورات التي كانت هذا اليوم. منتصر أهلا بك، أعطنا صورة لما كان عليه الحال في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين وهجمات للجيش هذا اليوم.
3: هي اعتداءات تنوعت ما بين هدم للمنازل واعتداءات مستوطنين على صعيد الهدم. هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا في منطقة فرش الهوى شمال الخليل، منزل مبني منذ 70 عاما قوات الاحتلال هدمته صباح هذا اليوم دون سابق إنذار ودون إخطار مسبق، كما هدمت منزلا في منطقة المعصرة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية مكون 3 طوابق، إضافة إلى هدم منزل في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وحوالي 40 منشأة ومحل جاري في المنطقة الواقعة شرق جنين شمالي الضفة الغربية. عمليات الهدم هذه لا تأتي ولم تأتي بمعزل عن اعتداءات نفذها مستوطنون تركزت في منطقة قصرى جنوب نابلس. الجيش الإسرائيلي قام بإزالة بؤرة استيطانية كان المستوطنون أقاموها في المنطقة، عاود المستوطنون لبنائها من جديد. هذا اليوم قام الجيش بإزالتها وعاد المستوطنون مرة أخرى وفرضوا حصارا على عائلات فلسطينية وقطعوا المياه والكهرباء عن هذه العائلات، واعتدوا على متضامنين أجانب وصحفيين حاولوا الوصول إلى المنازل المحاصرة في تلك المنطقة التي تتعرض مؤخرا إلى اعتداءات متزايدة من قبل المستوطنين. وهذا أيضا لا يأتي بمعزل عن عمليات الدهم والاعتقالات والاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. خلالها قوات الاحتلال اعتقلت صحفي فلسطيني من منطقة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيا، وفتشت المنازل وخلفت خرابا في محتوى خلال عمليات التفتيش والدهم التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ناهيك عن الإخطارات التي تم توزيعها وكان آخرها إخطار هدم لمدرسة خلة الضبع. نحن نتحدث عن حوالي 85 مدرسة مخطرة بالهدم في مناطق الضفة الغربية، تأوي هذه المدارس حوالي 13,000 طالب وطالبة، ونحن على مقربة من العام الدراسي الجديد. كل هذه المؤشرات والمعطيات تدلل على أن الوضع الميداني في الضفة الغربية

0: تسير نحو مزيد من التصعيد، سواء على صعيد اعتداءات المستوطنين أو حتى على صعيد عمليات الدهم والاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا لك منتصر، وهذا ما سنبحثه ونتناوله مع ضيوفنا. دكتور وليد حباس، سموتريتش قال عندما أعلنوا عن هدم 26 منزلا في منطقة جنين وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في قصر وغيرها، قال هذا البداية. هل هذا يشكل تنفيذا لخطة 17 نقطة التي كان قد وضعها، أو خطة الحسم كما سماها سموتريتش عام 2017 عندما وضعها في حينه، والتي تشرف عليها مجموعة كهيلت التي تضع الفكر والمنهج السياسي لليمين الإسرائيلي الحاكم؟
2: نعم، يعني وأنا أيضا يعني أشارك سموتريتش إنه هذه ما تزال يعني على الرغم من قساوة المشهد في الضفة الغربية، إلا أنه للأسف ليس الذروة، وإنما قد يكون هذا بداية. دعنا نركز أنظارنا، إذا وضعنا في ذهننا خارطة الضفة الغربية، نحن نتحدث تحديدا الآن على المنطقة الثلث الطولي الشرقي من الضفة الغربية، بمعنى ما بين حدود الأردن ومن بين جبال الضفة الغربية. هذه المنطقة هناك فيها العديد من القرى اللي تبدو معزولة، وهناك تتركز معظم هجمات المستوطنين، ولم تعد هجمات شيء يعني ردة فعل على عملية مقاومة أو يعني مدفوعة بسبب، وإنما تحولت إلى روتين يومي تخلق ظروف فعلا طاردة بالمعنى الفعلي، طاردة ربما على المنطقة ألف. فنعم، هذه بداية تنفيذ جوانب من خطة الحسم، وهي حسب يعني تعبير سموتريتش يعني إخلاء جزء من الضفة الغربية من الفلسطينيين. أذكرك أنه ليس فقط خطة الحسم، وإنما البرنامج الانتخابي لسموتريتش طرح فيه يعني عبارة جدا يعني غريبة، وهي أنه في المنطقة جيم هناك تقريبا 200 ألف فلسطيني حسب عبارته، وفي نصف مليون مستوطن، ومن المعيب أن يكون أغلبية يهودية تعيش تحت حكم عسكري، يجب أنه يتم ضم هذه المنطقة لإسرائيل، ويعني جزء منها يعني.
1: إذن نحن أمام سياسة ممنهجة وليس مسألة فلتان لميليشيات المستوطنين أو مجموعات قليلة.
2: بالتأكيد هي ممنهجة، وهذا أيضا كان واضح في منتدى شيلو، وهو الثينك تانك الأهم للمستوطنين، كانت طرحها في عام 2018 بالذات نفس الخطوط التي تأسست عليها هذه الحكومة، ومن ضمنها تأسيس مديرية الاستيطان ووزير ثاني داخل وزارة الجيش، وهذا طرح قبل 4 سنوات في منتدى شيلو، وهو منشور حاليا على موقعهم. وبالتالي هناك خطة فعلا ممنهجة تسير، يعني نرى أنه هي ضفيرة من جديلتين، من جهة هناك إرهاب المستوطنين من الأسفل، ومن جهة أخرى هناك إرهاب الدولة من الأعلى، ولكنها نعم تبدو متناغمة.
1: نعم، وهي ما وضعتها أبحاث مركز كهيلت الذي يرسم السياسات لليمين الإسرائيلي والمستوطنين. دكتور مصطفى، الولايات المتحدة طالبت من إسرائيل توضيحات حول ما يجري في قصر، ما جرى في قصر اليوم بات يشير إلى خطورة كبيرة. هل تعتقد أن الفلسطينيين قادرين على التعويل على الرأي العام العربي والعالمي وأيضا الأمريكي، أم أن هذه الموقف الأمريكي مجرد ضريبة كلامية، ضريبة شفاه لا أكثر؟
3: لا، موقف الإدارة الأمريكية لا يتجاوز حيز الضريبة الكلامية، لأنه في شيء عقائدي في الإدارة الأمريكية الحالية. يعني أسوأ ما قاله ترامب على الإطلاق أنه وصف شاك شومر رئيس الأقلية الديمقراطية وهو يهودي، قال له أنت لم تعد يهوديا أصبحت فلسطينيا. يعني رئيس الولايات المتحدة يصف الفلسطيني كأنه كلمة فلسطيني إرهابي. بالتالي لا، الإدارة الأمريكية مقصرة، ووجود شخص كمايك هاكابي كسفير للولايات المتحدة يؤيد أنه هاي يهودا والسامرة الضفة الغربية وأرض لليهود، ويؤيد فكرة إسرائيل الكبرى، هذا شيء مخجل ومشين في واقع.
1: أمام هذه الحرب الشاملة المدعومة أمريكيا، ما الذي يستطيع أن يفعله الفلسطينيون والعرب أيضا معهم؟
3: سأقول لك، أولا دعني أوضح نقطة، يعني عطفا على ما ذكر، الإرهابيين المستوطنين ليسوا مجرد عصابات إرهابية منفلتة، هم رأس الحربة للمشروع الصهيوني، هم يكرروا ما قامت به عصابات مثل الهجنة وشتين وغيره في تنفيذ ما يسمى مشروع الحسم، وهو الضم والتهويد ومحاولة التطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية. هم رأس الحربة ويعملوا بحماية الجيش، ولكن اليوم هم وصلوا إلى حد الاستباحة ما جرى في قصره

0: وما قد يجري في أماكن أخرى، أنهم وصلوا إلى درجة تطويق البيوت ومحاصرتها ثم وطرد سكانها والاستيلاء عليها. هذا شيء من أخطر ما يمكن أن يحدث. ليس أمام الفلسطينيين إلا وسيلتين: الصمود والبقاء. الصمود والبقاء خصوصا في ظل اضطرار عدد كبير من الإسرائيليين إلى الرحيل من إسرائيل. ربع مليون يهودي هربوا من إسرائيل في الثلاث سنوات الماضية. هذا يدل على أن الصمود والبقاء هو السلاح الأول، المقاومة الشعبية هي السلاح الثاني، أن ينظموا أنفسهم، أن يعتمدوا على أنفسهم. بس طبعا الرسالة موجهة للعالم العربي والإسلامي، هم أول من يجب أن يبدأ بفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل، وبذلك يفتح الطريق للمجتمع الدولي. أنا أعتقد أن لدينا سلاح كبير اسمه المجتمع الدولي، للأسف في كثير من البلدان لم ينعكس حتى الآن على سياسة الحكومات، ولكن إذا جمعنا بين الصمود والبقاء والثبات وبين فرض العقوبات والمقاطعة، هذا ما سيكسر هذه الهجمة.
1: دكتور وليد، هل الصمود والبقاء كاف لردع إسرائيل عن المضي في هذه السياسة المتوقع أن تتصاعد على الأقل خلال مرحلة الانتخابات؟
2: يعني أنا لا أدري إن كان يعني هناك فعلا موازين قوى قادرة على أن تضع حد لهذه الديناميكية. دعنا نكون يعني نتحدث بلغة الفيزياء، هناك ديناميكية تعمل على الأرض وهي إرهاب مستوطنين، توسع استيطاني يعني كالفقع ينتشر بشكل غير مسبوق، وهناك إرهاب منظم من الأعلى ومن الأسفل. هذه اللوحة الموجودة حتى الآن، ولكن لا يوجد هناك قوة مقابلة لها حتى تقمعها أو تردعها أو تبطئ على الأقل وتيرتها. وفي ظل نتحدث عن القوى المقابلة، سواء مجتمع دولي أو دول عربية أو حتى قيادة فلسطينية أو مشروع فلسطيني على الأقل ينظم ويفكر ماذا لدينا وماذا نفعل. في ظل غياب هذه الأمور كلها، قوانين الفيزياء تقول أن الديناميكية التي تعتمل سوف تستمر وربما تتطور. وللأسف لهذا السبب نقول أنه ربما تكون هذه هي مجرد البداية. ونذكر أنه إسرائيل عندما قتلت حوالي 75 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وحولت 2 مليون فلسطيني إلى سكان خيام، ويعني المشهد معروف لجميع المشاهدين، ولم تحاسب أو توقف عند حدها، هي أيضا تعلمت درسا إسرائيل، وهذا الدرس تطبقه الآن في داخل الضفة الغربية.
1: تطبقه، ولكن كيف يغذي هذا حملات الانتخابية الإسرائيلية؟ الدم والقتل والسلب والنهب، هم لم يبقوا شيء إلا ينهبوه ويقتلون ويسلبون، كيف يغذي الحملات الانتخابية؟
2: هذا يعني سباق يعني ما بين الناخبين الإسرائيليين هو تاريخي، بمعنى من يكون أكثر سقرية تجاه الفلسطيني، من يكون أكثر قادر على الحسم أمام الفلسطيني ويكون قوي. ولهذا السبب نتنياهو الذي عرض نفسه تاريخيا سيد الأمن داخل إسرائيل، هو كان لديه أكثر حظوظ من باقي المعسكرات التي تكون خجولة فيما يخص مسيرة سلام أو نعود لفتح باب المفاوضات، سوف تكون حظوظها أقل. وبالتالي أمام مجتمع يعني تربى على الأقل آخر عقد ونصف، وبالتحديد خلال حرب الإبادة، على الفاشية وتعطش الدماء، هذا الخطاب مهم جدا، وهذه المشاهد داخل الضفة تجني نعم أصوات،
1: ولكنها تخدم سياسة استراتيجية وبرنامج استراتيجي والأرقام مذهلة. مليون دونم استولوا عليها بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، 11 ألف اعتداء مستيطاني وهجمات جيش على الفلسطينيين منذ بداية هذا العام، أكثر من 890 عملية إحراق. هذا الوضع لا يبقي مجال لحلول.
0: صحيح. وفي واقع الأمر يعني ما أريد أن أشير له أنه تحول إسرائيل من العنصرية ونظام الأبرتايد إلى الفاشية، هذا ليس دليل قوة، هذا دليل ضعف. فيش مجتمع في العالم انتقل نحو الفاشية إلا كانت هذه بداية انهياره. والمعضلة الكبرى التي تواجه إسرائيل أنه رغم كل ما ذكر ومصادرة الأراضي والتهويد وعمليات التطهير العرقي، رغم كل ذلك ما زال عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين. ربع مليون تركوا إسرائيل، هذا رقم مذهل. السؤال: ما الذي دمر؟ الذي دمر فكرة حل الدولتين، والذي دمر ودمرته إسرائيل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. هي الآن تضع الفلسطينيين أمام خيار من خيارين: إما دولة واحدة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع على كل أرض فلسطين، أو التطهير العرقي، فيش حل آخر. هذا ما يفرض على القيادات الفلسطينية والاتجاهات السياسية الفلسطينية. أنا أتفق تماما مع ما ذكر، المطلوب استراتيجية وطنية بديلة، استراتيجية تتخلى عن أوهام الماضي وتوحد كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة هذا الخطر الداهم، وتواجه التطهير العرقي بشعار واضح فلسطيني إنه نحن في وطننا لن نرحل ولا حل سوى فعلا دولة واحدة. هم بدهم يحطونا في وضع إنه إذا قتلت فكرة الدولة الفلسطينية هزمنا. لا، لم نهزم، وبقائنا هو الذي سيغير الواقع.
1: دكتور وليد، هل فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين قائم عند بقاموس الأحزاب الإسرائيلية الآن؟
2: لا، أنا لا أعتقد. يعني خير دليل على ذلك يعني التصويت الذي حصل في 14 تموز 2024 عندما صوت كنيسة إسرائيل بشكل عابر للأحزاب، بمعنى أنه كان في هناك يمين ويمين متشدد وأيضا وسط ويسار ضد إقامة دولة فلسطينية مهما كلف الأمر. أريد أن أذكر أنه حتى الأدبيات والتقارير الرسمية في إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية انتهى الحديث عن أوسلو وبات الحديث عن ما بوست أوسلو أو ما بعد أوسلو، وهي مرحلة مختلفة كليا. فنعم، بالنسبة لإسرائيل مفهوم حل الدولتين مات. وأريد أن أذكر أنه أصلا لم يكن مذكور في اتفاق أوسلو أي ذكر لمفهوم دولة، فبالتالي بالنسبة لإسرائيل يعني هذا
1: هو الذي تبحث عنه. ولكن دكتور مصطفى، أخيرا يعني يبدو أن لا حل لهذا الصراع إذا كان هذا هو الوضع، وهم يهددون الوجود الفلسطيني باختصار.
0: صحيح، الذي يواجه حرب وجودية مش هم، إحنا نحن الذين نتعرض لخطر وجودي الآن. وفعلا هذا ما يجب أن يقتنع به جميع الناس بما في ذلك السياسيين. نحن لسنا في مرحلة حل، لسنا في مرحلة حل وسط مع الحركة الصهيونية، نحن في مرحلة مواجهة. لابد من تغيير ميزان القوى حتى نغير هذا الواقع.
1: شكرا لضيفينا الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، والدكتور وليد حباس، الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي من مركز مدار في رام الله. ونشكر مشاهدينا على حسن متابعتهم، ونعيد ننقل الميكروفون إلى الزملاء في بيروت.
3: شكرا لك وليد. أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نبحث فيها آخر المستجدات في الساحة العراقية وأبرز هذه التطورات المرتبطة بالتوترات الإقليمية والدولية وموقع العراق من هذه التوترات. ربما الأبرز هو ما تحدث به رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم، حينما قال أن 30 من سبتمبر هو الموعد النهائي ولا رجعة فيه في إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وأن الأول من سبتمبر أو الأول من أكتوبر عفوا سيكون العراق فيه خاليا من أي تواجد أجنبي للقوات الأجنبية. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قال للجزيرة إن 30 من سبتمبر سيعني أن الدولة تحتكر القوة بهذا اللفظ. أناقش هذه الموضوعات مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أهلا بك، والسيد علي فضل الله المحلل السياسي. أبدأ معك دكتور إياد، ماذا يعني 30 من سبتمبر بكل بساطة؟ يعني
4: هو الموعد الذي حددته الحكومة ونتيجة لتراكمات عمل الحكومة السابقة بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي، وبالنتيجة هو الموعد الذي يفترض أن يكون لا وجود لأي قوات عسكرية سواء كانت بعنوان قوات التحالف أو حتى التواجد الأمريكي. على هذا الأساس هذه أولى محاولات الالتزام بتاريخ محدد واضح وصريح لإنهاء ذريعة حمل السلاح باعتباره سلاح مقاومة الوجود الأمريكي. ما دام الوجود الأمريكي أو الوجود العسكري الأجنبي موجود، فقرينته وجود السلاح المقاومة ورفع شعار المقاومة وترفع شرعية هذا السلاح لمواجهة هذا التواجد الأجنبي. فبالنتيجة نحن أمام أول محاولات تحدد إنهاء هذا الملف، ومن ثم التعامل للانطلاق مع التعامل مع نهاية أي وجود سلاح موازي لسلاح الدولة.
3: برأيك 30 من سبتمبر أو الأول من أكتوبر، موعدان تحدثت بهما الحكومة اليوم، هي نهاية المطاف أم نقطة انطلاق لحوار أم ماذا؟
4: بالتأكيد هي نقطة الانطلاق والشروع باتجاه التزام الحكومة بشعار ومبدأ حددته والتزم بالتكرار عليه أكثر من مرة ووضعت له تاريخ في قضية حصر السلاح بيد الدولة. على هذا الأساس أعتقد هو سوف يكون ما يحدث قبل 30/9 هو محاولة التمهيد لإنهاء وجود هذا السلاح. مصداقية هذا التاريخ ستبدأ، مصداقية هذا الشعار ستبدأ بما بعد 1/10.
3: السيد علي فضل الله، 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر يعني إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، إذن ما مبرر بقاء سلاح الفصائل؟
5: أنا أعتقد يعني هذا الموعد سيكون نقطة شروع للحكومة العراقية، وبرأيي يعني لتقدير البسيط الحكومة العراقية لم تكن موفقة عندما أطلقت موعدا وجعلت منه موعد التزام اتجاه الحكومة العراقية، سواء بإخراج القوات الأمريكية أو بموضوعة فرض السيطرة على السلاح الموازي لسلاح الدولة العراقية. العراق أنا أعتقد عاش في عقدين منصرمين، يعني في ظل ظروف مضطربة جدا متعمدة من قبل الجانب الأمريكي. العراق تحول إلى نقطة لتقاطع المصالح الدولية، لذلك أنا أعتقد هنالك أكثر من سلاح يجب أن نشير إليه، سلاح الأمريكي، سلاح الناتو، سلاح التركي، سلاح اللواءين التركيين اللي تابعين للحشد الشعبي اللي تابعين للسيد النجيفي، سلاح البككة، سلاح التنظيمات الإرهابية. لذلك أقول أنا أعتقد الحكومة العراقية وحكومة السيد الزيدي لم تكن موفقة عندما تكلمت بمثالية وليست بواقعية، لذلك أنا أعتقد الحكومة جعلت نفسها تحت ضغط كبير جدا. لا أثق بالجانب الأمريكي أنه سيكون صادق في موضوع الانسحاب، وإن كان بدأ بهذه الجنبة لكن بنفس الوقت بدأ يحرك أشياء غريبة شبيهة بأحداث سبقت عام 2014 بسقوط المحافظات. واحدة من هذه الأحداث الآن موضوعة استهداف الفرقة 9 والخزين الكبير للسلاح الدبابة البرامز. أنا أعتقد هذا حقيقة يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة العراقية. لذلك أقول التصريحات المثالية ستجعل الحكومة العراقية في إحراج على الأقل من باب الحرص، ولست أنا حقيقة منتقدا للحكومة بقدر ما أقول أنه من المفترض
3: لماذا أن تحرج وقعين. لماذا تحرج؟ يعني بماذا تحرج؟ أو بالأحرى الفصائل لم تسلم السلاح أو ماذا يعني؟
5: لا، مبدئيا أنا أعتقد الفصائل كانت صريحة مع الحكومة العراقية. الفصائل يعني تعتبر لبنة أو جزء من تشكيل الحكومة العراقية باعتبار أن الفصائل هي جزء من المكون السياسي الشيعي وإن لم يكن شريك.
3: نحن نتحدث عن السلاح.
5: لا بعيدا عن لغة الآن القرار. القرار بالأخير ما نتكلم على حكم رئاسي. نتكلم عن نظام سياسي ممسوك من قبل طبقة سياسية، نظام تشاركي. لذلك من الصعب جدا أن نتكلم بلغة الرئاسة أو لغة القرار الواحد. هذا الموضوع اللي دا أكد أنا عليه. لذلك جنابك يقول ما الإحراج؟ الإحراج أنه عندما تتذكر وعود أو شروط الفصائل، نعم نتخلى عن السلاح بشرط أن يكون هنالك خروج للقوات الأجنبية مع العمل على تقوية المؤسسة الأمنية، اللي شاهدنا أكو وهن كبير جدا في سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي، وهذه شروط أنا أعتقد منطقية وعقلانية ودليل أنه طلب سيادة للعراق. لذلك أقول هذه الأدوات غير متوفرة لدى الحكومة العراقية. نفرض جدلا، فرض المحالس، لو أن الجانب الأمريكي لم يوافق على الانسحاب أو القوات التركية، راح نصير بحراش كبير جدا. لذلك أقول نحتاج إلى قرارات على الأقل مرنة لا تتحمل حقيقة لغة الإلزام في هذا الوقت من باب مراعاة ظرف الحكومة العراقية.
3: دكتور إياد، ماذا لو حل الموعد، بدأت الحكومة بحوار مع الفصائل، انتهى الحوار برفض الفصائل تسليم سلاحها؟ تحدثت بعض الفصائل كتاب حزب الله على سبيل المثال وحتى النجباء أنها ترفض تسليم هذا السلاح بل وأنها تعمل على تطويره. ما الخيارات أمام الحكومة في هذا الموقف؟
4: يعني هذه الخطابات ربما التصعيدية تكون مسألة طبيعية في مثل هكذا الموضوع، لأنها ربما تدخل في سياق التفاوض ومحاولة رفع السقوف أو الإصرار على موقف. لكن أن يمكن لا يمكن الافتراض على أن الدخول في مواجهة السلاح، أي سلاح، مع الدولة. بالنتيجة النهائية هذا يعني نذهب إلى خيار المواجهة. خيار المواجهة تكلفته عالية جدا، حسابات الخسارة فيه أكثر من حسابات الربح لأي طرف حتى للدولة تحديدا. لكن أعتقد أن ما حدث قبل أيام يعطي انطباع على أن هنالك نقاط تواصل ممكن أن تعمل على التهدئة، لا سيما أنه دعنا نتفق على قضية محددة أن هذا السلاح هو مبررات وجوده مقترنة بالوجود العسكري الأجنبي، وأيضا موجودة بمعطيات إيديولوجية،

هنالك حدود معينة ممكن أن تكون بوابة لفتح باب الحوار، تقف على رأسها قضية أن هذا السلاح يجب أن لا يكون مصادر لقرار الدولة في الحرب والسلم، هذه النقطة الأساسية. بقية الالتزامات ممكن أن تدخل في التفاوض. ما حدث من قبول وساطة السيد هادي العامري يمكن أن يكون نقطة التقاء وممكن أن يؤسس لحوار، لكن إذا لم ينجح هذا الحوار

0: في مواجهة الدولة. هذه قضايا لا تقبل المساحات الرمادية. أما الدخول في مفاوضات مقابل الحصول على مكاسب، مقابل المشاركة، مقابل التمثيل، سيما أن الذراع التي يفترض أن بني عليها وجود هذا السلاح هي مقترنة بالدرجة الأساس بوجود الأجنبي. إذا كان هنالك اتفاقية والعودة إلى بنود هذه الاتفاقية، وحتى أن أكون أكثر دقة اللي تفضل بي سعد عن وجود الأتراك غيرها، هذا السلاح لم يوفى في مواجهة الأتراك، وإنما المشكلة الحقيقية هو يستهدف قرارات التواجد الأمريكي، مقرات التحالف الدولي. على هذا الأساس فالمشكلة إذا كانت محصورة في هذا السياق تكون قراءتها واضحة وصريحة، ومن ثم مبرراتها في الوجود والعدم في محصورة بمساحة واضحة وصريحة.
1: اسمح لي أنتقل من جديد إلى السيد علي فضل الله. هناك حديث بدأ منذ يوم أمس، حديث حكومي عن دعوة لتشريع قانون في البرلمان العراقي لحصر السلاح بيد الدولة. هل هذا يحرج الفصائل برأيك؟
2: لا قطعا بالعكس، بمناسبة نقطة مهمة جدا خلينا نتفق عليها.
1: هل يمكن أن يتم ويصوت عليه البرلمان؟
2: مبدئيا أعتقد أكو أرضية لا. حقيقة لتشريع هكذا قانون، لكن المشكلة في نوعية وماهية القانون. هل هو القانون حقيقة يتجه باتجاه مكون معين؟ لا، أو بعموم فعلا السلاح الموازي لوجود سلاح الدولة العراقية. أعتقد هنا راح تصير النقطة الخلافية. إذا كان القانون فعلا شامل لعودة سلطة الدولة العراقية وفرض سلطتها على كل الجغرافيا العراقية دون أن يكون هنالك سلاح يوازي وجود الحكم العراقي، قطعا أنا أعتقد ستكون هناك موافقة.
1: ماذا تقصد بالشامل سريعا لو سمحت؟
2: يعني اتجاه سلاح البيشمركة، هنالك لواء حقيقة الآن تدار من قبل الجانب التركي، بل هنالك لواء يحسب على الحشد الشعبي يحمي قواعد تركية. فمن باب المثال وليس الحصر، أقول من المفترض دائما حتى احنا عندنا في التشريع في القانون عندما يكون القانون ماخذ صفة التقنين وأيضا يحدد قوة أو إلزام الدولة، قطعا سيكون هذا الموضوع مقبول على المستوى الجماهيري وعلى المستوى السياسي. النقطة الأهم، ذكر نقطة مهمة جدا دكتور أيال في موضوعة، يعني أعتقد هي أصل الخلاف في موضوعة قرار الحرب والسلم. من المفترض أن يعود للحكم العراقي. أعتقد وقعنا في هذه التجربة في حكومة السيد محمد الشياع عندما تم استهداف الجانب الأمريكي بقرابة 180 ضربة.
1: نعم.
2: لكن من خلال الوسيط الإطار التنسيقي استطاعت أن تضبط إيقاع الفصائل وعاد القرار للحكومة.
1: سريعا لو سمحت، هل يمكن أن تنجح عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ سريعا.
2: أنا أعتقد الفصائل متعاونة، يعني حتى الذي
1: شكرا
2: تقول لا نسلم السلاح متعاونة مع الحكومة العراقية بهذا الشكل.
1: شكرا لك سيد علي فضل الله المحلل السياسي كنت معنا، والدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في بغداد. هكذا كانت مشاهدينا آخر التطورات في المشهد العراقي، وهكذا كانت تبدو المواقف الرسمية وحتى مواقف الفصائل التي ترفض بعضها حتى الآن تسليم السلاح، مع تحديد الحكومة مواعيد رسمية لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي ومستشاري هذه القوات الأجنبية في العراق في 30 سبتمبر، وغيابها بشكل كامل في 1 أكتوبر. الآن تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة مع الزملاء في الدوحة.
3: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا.
6: انت تحت بند الاذنه كلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق للمربع الاول؟
9: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
10: من يملك اوراق القوه الامضى؟

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة وفي السودان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك أي شيء تفعله حيال حصار موانئها. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. في الأثناء، قالت الخارجية الباكستانية إنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وأشارت إلى إمكانية تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم. في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور، وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. وفي سياق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. في السودان، قالت مصادر بالجيش السوداني أنه تصدى لهجمات واسعة بالمسيرات على مدن عدة، بينها الخرطوم بحري وأم درمان وعطبرة والأبيض. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، كذلك معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. فادي منصور، أبدأ معك بآخر المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالوضع مع إيران.
1: نعم إيمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل تصريحاته التي تؤكد على أن الولايات المتحدة هي من يتحكم بمضيق هرمز وليس إيران، وقال أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا مشبها إياه بالجدار الفولاذي على الجانب الإيراني، وأن ليس بوسع طهران أن تقوم بشيء لتغيير هذا الواقع بحكم زوال قواتها الجوية والبحرية، وأيضا الدمار الواسع الذي لحق بالحرس الثوري الإيراني وحالة عدم اليقين التي تصيب القيادة الإيرانية وفق تعبيره، مشددا على مسألة أساسية وهي المضاعفات الاقتصادية جراء هذا الحصار والعقوبات التي تفرضها إدارته على إيران، حيث اعتبر أن التضخم في إيران بلغ 300%، وقال إن إيران لم تعد ذلك المتنمر في الشرق الأوسط. وبالتالي الرئيس الأمريكي يواصل هذا النهج الذي يركز على مسألة التصعيد على الأقل اقتصاديا بوجه إيران، وكان عمليا يوم أمس حذر

0: من الإقدام على أي خطوة لتغيير هذا الواقع، واقع الحصار المفروض في مضيق هرمز، وإلا فإنها ستواجه برد عسكري قوي وفق تعبيره. لكن حقيقة إيمان، يغيب عن خطاب الرئيس الأمريكي أي إشارة أولا إلى مسألة إمكانية استمرار المفاوضات مع الجانب الإيراني، وهو ما كان يؤكد عليه الأسبوع الماضي في ظل أجواء إيجابية أشاعتها إدارته بإمكانية التوصل إلى اتفاق أيضا الأسبوع الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا الحديث عن التفاوض لم يعد قائما على الأقل في التصريحات العلنية، وغاب التفاؤل. ويبدو أن الرئيس الأمريكي يؤكد على مسألة أساسية، أن هذا الوضع يلائم الولايات المتحدة، تشدد إدارته على أن الاقتصاد الأمريكي لا يتأثر جراء هذا الوضع القائم اليوم في مضيق هرمز وفي محيطه، وأن النفط لا يزال يمر عبر المضيق وإن بمستويات أقل مما كانت عليه قبل هذه الحرب. وعليه فإن المضيق مغلق أمام إيران لكنه مفتوح أمام الجميع كما يقول الرئيس الأمريكي. لكن يظل السؤال الأساسي، ما هو مصير المفاوضات؟ وهل لا يزال الرئيس الأمريكي متمسكا بالخيارات الدبلوماسية، أم أنه يريد للوضع الاقتصادي أن يؤدي إلى تغيير في سلوك إيران، خصوصا أن إدارته تشدد على مسألة إعادة فتح المضيق بدون أي شروط وبدون أي عوائق وبدون أي رسوم، وفي ظل المطالب التي تعتبر الإدارة الأمريكية مرفوضة، المطالب الإيرانية الجديدة لإعادة فتح مضيق هرمز. من ناحية ثانية أيضا، البيت الأبيض يتكتم على الإجابة على سؤال طرحناه اليوم على المكتب الصحفي، وهو هل تنخرط الولايات المتحدة في أي مساعي دبلوماسية لتمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك بموجب مذكرة التفاهم والتي تنتهي في غضون أسبوع تقريبا من اليوم؟ حتى هذه اللحظة البيت الأبيض لا يجيب على هذا السؤال، وبالتالي مواقف الرئيس الأمريكي تعبر عن نهج جديد تخوضه إدارته، وهو إذا كانت إيران سوف تواجه المطالب الأمريكية الملحة بمسألة إعادة فتح مضيق هرمز، فإنه عمليا يحاول أن يقلب الطاولة، يقول إن الوضع الراهن حقيقة لا يزعج الولايات المتحدة، وهي من تتحكم بأوراق اللعبة في المضيق، لأنها هي من يمسك بمفتاح فتح المضيق أو إغلاقه بوجه إيران.
1: شكرا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. بابا ولد حرمة، يعني آخر ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية بإجراء اللقاء بين وزير الخارجية عراقجي ووزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران حاليا، ما الذي رشح عن هذا اللقاء؟ وآخر أيضا المواقف في إيران فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع عمان.
2: نعم، في الحقيقة لم ترشح تفاصيل كثيرة عن هذا اللقاء، عن هذه اللقاءات التي أجراها الوزير الباكستاني خلال زيارته إلى طهران. المعلومات الواردة عن تلك اللقاءات هي معلومات عمومية عامة في مجملها، تتعلق بنقاش الأوضاع في المنطقة، بالعلاقات الثنائية ما بين إسلام أباد وطهران. أما بشأن الوضع في مضيق هرمز، فالتأكيدات متواصلة من المسؤولين الإيرانيين، عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين. يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون أن مضيق هرمز في قبضة إيران تحت سيطرتها، أنها تحكم السيطرة وتطبقها على ذلك المضيق، وأنها لن تتخلى أيضا عن الوضع القائم في المضيق قبل أن تغير الولايات المتحدة سلوكها وفق هذه التصريحات، وقبل أن يستجاب للمطالب الإيرانية، لا سيما تلك المتعلقة منها بإنهاء الحصار الاقتصادي برفع التجميد عن الأموال والأصول الإيرانية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم على استعداد لمواجهة أي تهديد من قبل الولايات المتحدة، يقولون إن خطوط إمداد الطاقة، يقولون كذلك إن البنية التحتية للإنترنت على مستوى العالم وكذلك محطة توليد الكهرباء ستكون في مرمى النيران، في مرمى الاستهداف في حال ما شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد الأراضي الإيرانية في محل استهداف الأراضي الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا على هذا الدور المحوري والقوي والمركزي لمضيق هرمز فيما يتعلق بوضع إيران بموقفها، يقولون إنه هو محور القوة الجيوستراتيجية لطهران، ويقولون كذلك إن أداء طهران وقدرات طهران العسكرية التي أبان

0: عنها وأظهرتها خلال الفترة الماضية تمثل عونا وتمثل نقطة يرتكز ويتكئ عليها المسؤولون والدبلوماسيون الإيرانيون حين يفاوضون، حين يقدمون المطالب الإيرانية، وحين يردون أيضا على العروض الأمريكية والعروض التي يقدمها الوسطاء، لا سيما الوسيط الباكستاني الذي حل باكستان التي حل وزير داخليتها بطهران وإجرى هذه اللقاءات التي لم يشرح الكثير عن تفاصيلها كما أشرنا.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك. حول للنقاش أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا كذلك من نيويورك كارولاين روز مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك دكتور صدقيان ونبدأ بهذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران ولقائه الآن مع عباس عراقجي، لم يرشح الكثير حتى اللحظة عما جرى في هذا اللقاء، لكن في أي إطار يمكن أن نفهم هذه الزيارة، في أي سياق؟
2: التحية لك وإلى الضيوف والمشاهدين. زيارة وزير الداخلية الباكستاني يبدو بأنها مهمة وتأتي في سياق إمكانية عودة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى المفاوضات أو استئناف المفاوضات بين الجانبين. نحن نعلم بأن وزير الداخلية الباكستاني وجاء إلى طهران التقى ثلاث شخصيات مهمة في معنية بالمفاوضات، الرئيس الإيراني عباس عراقجي وزير الخارجية، والأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. هذه لأول مرة يلتقي الباكستانيون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خصوصا وأن محسن رضائي هذه أول لقاء لديه بعد السفير.
1: وكيف يمكن أن نقرأ هذا اللقاء مع رضائي؟
2: هذا مهم جدا، لأن محسن رضائي الآن هو الذي بيده أن يعني يؤثر كثيرا على القرار الإيراني، سواء كان من خلال المنصب الذي يتبوأه أو من خلال العلاقات التي تربطه مع قيادات أخرى في الحرس الثوري الإيراني، لأنه في نهاية المطاف محسن رضائي هو قائد في الحرس الثوري كان لمدة 16 عاما، وبالتالي كل هؤلاء هم كانوا يعملون تحت إمرته عندما كان هو قائد الحرس الثوري. إذا سمحتي لي إيمان، الآن هذه مرة ثانية يذهب عباس عراقجي إلى مدينة مشهد، وهي تبعد عن طهران حدود 1200 كيلومتر، من أجل لقاء مرة أخرى مع وزير الداخلية الباكستاني، وكأنه الوزير الباكستاني ربما يحمل معلومات جديدة أو ما تمخض عنه اجتماعاته في طهران أرسلها إلى الباكستان، إلى تحديدا إلى عصب
1: مدير. المعلومات الجديدة يمكن
2: المعلومات الجديدة حول قضية إمكانية الرجوع إلى مذكرة التفاهم، لأن الجانب الأمريكي لا يتحدث الآن عن مذكرة التفاهم، هو يتحدث عن ضغوط اقتصادية وضغوط قصوى، وبالتالي لم يتم الحديث عن مذكرة التفاهم. الآن الباكستانيون وحتى القطريون أيضا معهم يريدون أن يستشفوا من الجانبين الإيراني والأمريكي، هل هناك إمكانية للعودة إلى مذكرة التفاهم أم ربما تكون هناك مذكرة أخرى،
1: وهي التي ستنتهي في 17 من أغسطس
2: بالضبط.
1: على ما يبدو يعني مدتها مدة 60 يوما،
2: والعمل يقول بأن يعني المعلومات تقول بأنه يريدون تمديد هذه المدة، وبالتالي هناك نوع من الضبابية سواء كان من طهران أو من الجانب الأمريكي، وحتى الوسيط الباكستاني أيضا لم يتحدث شيء بالشكل الذي يوضح النقاط أو ماذا أرسل إلى الباكستان، ماذا جاء جوابه ليلتقي مرة أخرى مع وزير الخارجية عباس عراقجي.
1: كيف سيدة كارولاين، كيف يفهم الأمريكيون هذه الضبابية، إن كان سواء في الموقف الإيراني أو حتى ما يجري في سياق المحادثات مع إسلام أباد ووزير داخليتها الآن يزور إيران، أين تقف الولايات المتحدة اليوم من أيضا هذا التباطؤ الإيراني في الرد على المفاوضات الإيرانية العمانية؟
3: أعتقد أنه من الواضح أن ترامب يحاول أن يحقق إنجازاً حول البقاء والسيطرة على مضيق هرمز، وحتى ألمح بشكل على مستوى الإطلاق فكاهات تقول بأنه قد يحتفظ به. لكن بالنسبة لمذكرة التفاهم، هي يريد هو أن يخرج بصيغة تكون أكثر قبولا لدى الرأي العام والكونغرس، لأن الصيغة الأخيرة منها ظهرت وكأنها متسامحة كثيرا مع إيران وليس مع المصالح الأمريكية، وكثيرون في الأوساط التشريعية والرأي العام والمعلقين اعتبروا أنها فيها تنازلات كثيرة، بما في ذلك الإفراج عن أصول تجمدها وزارة الخزانة وتوفير أموال لإعادة إعمار. إذن نرى أن الولايات المتحدة وإيران عادوا إلى المربع الأول، وإدارة ترامب تريد أن تحقق صفقة سريعة أكثر إقناعاً ورضاً للداخل الأمريكي.
1: صفقة سريعة سيدة كارولاين، لكن نستمع للرئيس الأمريكي يتحدث عن متسع من الوقت، يقول بأنه يعني لديه كل الوقت، ويتحدث عن الوضع الاقتصادي أو يراهن ربما على الانهيار الإيراني الاقتصادي من الداخل. كيف نفهم هذا الموقف وعامل الزمن الآن؟ هل هو أيضا في مصلحة الولايات المتحدة أن تراهن عليه؟
3: أعتقد أنه بالتأكيد هذه عملية تنم عن مخاطرة كبيرة، ولا توجد أي ضمانات بأن التريث والانتظار سوف يثمر نتائج في ظل الصمود والثبات والصبر الذي أظهره النظام الإيراني، ولا توجد ضمانات بأن أمريكا ستفوز في هذه الحرب، ولا وضوح حول أهداف الحرب. هذه تتطور بمرور الزمن، بدأوا بتغيير النظام، الآن على ما يبدو الهدف هو الانسحاب من هذه الحرب بأقل عدد ممكن من الخسائر، ومذكرة تفاهم تكون مرضية للناخب الأمريكي والرأي العام الأمريكي قبل الانتخابات النصفية. وإذا ما اعتمدنا هذه التغيرات، هذا يعني أن الولايات المتحدة تحاول فرض الضغوط واستخدام الضغوط للحصول على شروط أفضل على مائدة التفاوض، لكن إيران بالمقابل أظهرت قدرا كبيرا على الصبر والتحمل وتحمل الضربات التي وجهت إلى بنيتها الأمنية والتحتية ونظامها السياسي. أعتقد أننا في النهاية من الصعب أن نقيم هل أن الولايات المتحدة ستبقى وتصبر حتى تنتصر؟
1: دكتور حسن البراري، التعويل من قبل الطرفين ربما على عامل الوقت أو الزمن، ألا يعتبر سلاح ذو حدين؟
4: نعم إيمان، أنت محقة تماما أن الوقت هو فاعل وليس فقط عامل، هو فاعل بمعنى له دور كبير جدا فيما يجري ويحدد أولوية اللاعبين أو الخصمين، لكن يستنزف الجهتين. يعني بمعنى أن إيران ترى بأن ترامب يعاني من قيود داخلية داخل هناك انتخابات، وبالتالي عامل وقت لا يستطيع أن يفك الحصار عن مضيق هرمز وتعود الأسعار إلى طبيعتها قبيل 3 نوفمبر، وهذا سيؤثر على فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. لكن بالمقابل أيضا مقولات ترامب فيها وجاهة، أن الاقتصاد الإيراني وأنه مع عامل وقت بمعنى الحصار الخانق على الموانئ الإيرانية سيربك القيادة الإيرانية وسيصعب من سؤال الداخل، بمعنى يجعل الحرب مسألة نقاش داخلي داخل إيران، بدل ما كان فيه فقط الشعب الإيراني كان موحدا ضد هذا العدوان، الآن ربما يسأل سؤال صعب جدا أنه يعني ماذا استفدنا من كل هذه الحرب إذا بقي الحصار ولم نرفع الحظر عن الأموال المجمدة ولم نرفع العقوبات، إذن لماذا كل هذا، لماذا كل سردية النصر؟ عامل الوقت مهم جدا كما قلت، يستنزف الطرفين، لكن أيضا كل طرف يراهن بأنه لن يصرخ أولا، وهذا بالضبط ما يريد ترامب الآن. هو ترامب يريد أن يبقي الأمور الوضع الراهن كما هو، هدد فاوض
1: بالفعل يعني من يصرخ اولا حسم. دكتور حسن يعني او ربما ان اردت تسميتها معركه او مرحله عض الاصابع من

0: قد أصابعه أولاً، لكن إلى أي مدى يمكن أن يلتزم الرئيس الأمريكي باستراتيجية هذه، خصوصاً وأن هي التزمت إيران بموقفها ولم تتراجع؟
1: يعني نحن أمام معادلة صفرية أيمن، بمعنى أن عدم تراجع الولايات المتحدة وعدم تراجع إيران هذا يعني بأننا دخلنا في مأزق استراتيجي كبير جداً، ولا خروج منه إلا في حل توافقي، وهذا مستحيل الآن، أو العودة إلى الضربات العسكرية أو انسحاب الولايات المتحدة من المشهد بكليته. ترامب هناك قيود في السياسة الداخلية، هناك قيد الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي والانتخابات، هي كلها قيود صعبة جدا على الرئيس ترامب. إيران لا تعاني من ذلك، لأن إيران النظام فيها غير منتخب، يعني ما في انتخابات لمن يقرر الحرب والسلم وهو محسن رضائي وكل جماعته، هذا مش منتخبين من الشعب، لا ينتخبهم الشعب. فبالتالي مسألة أن يستجيبوا لضغط الشارع الإيراني، لديهم طرف أن يتجاهلوا ذلك، هذا لا يستطيع أن يقوم به ترامب. وهنا يأتي الرهان عند الإيرانيين بأنه في نهاية المطاف ترامب هو في بيئة سياسية مقيدة له، ستكبله وربما يضطر إلى تقديم التنازل. الرهان الإيراني أن ترامب في نهاية المطاف سيقدم التنازلات المطلوبة، في ليس فقط في مضيق هرمز، وإنما في مسألة الأموال المجمدة، رفع الحصار البحري، وقف إطلاق النار كما هو في البند الأول، وأيضا التوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات. إذا ما تمكنت إيران من الحصول على كل ذلك، سيكون نصرها بكل تأكيد نصر استراتيجي. لكن إلى أن نصل إلى ذلك، علينا أن نترقب ماذا يمكن أن يقوم فيه ترامب، ماذا يمكن أن يفاجئنا ترامب، هل يعود إلى ضربات موسعة أم لا يعود، هذا كل هذه السيناريوهات محتملة.
0: أشكرك من عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لك من نيويورك كارولاين روز، مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات. وأشكرك هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. تسبب جنوح ناقلة نفط روسية قبالة السواحل العمانية في انتشار واسع للتلوث النفطي، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية وصول النفط إلى السواحل العمانية. بدورها أعلنت السلطات العمانية امتداد التلوث لنحو 450 كيلو متر مربع. المزيد في التقرير التالي.
2: يزداد وضع ناقلة النفط كارولاين بزنجي الجانحة قبالة السواحل العمانية والخاضعة للعقوبات الغربية خطورة يوما بعد يوم، بعدما تحولت الناقلة المحملة بنحو مليون برميل من النفط إلى مصدر لتلوث واسع في بحر العرب. ففي 9 أغسطس قدرت هيئة البيئة العمانية مساحة البقعة النفطية بنحو 400 كيلومتر مربع، فيما امتدت أثار التلوث لمسافة تقارب 450 كيلومترا شمال شرقي جزر الحلانيات، حيث جنحت الناقلة عند جزيرة القبلية، لكن الخطر بات أقرب إلى اليابسة. الهيئة قالت إن النفط أصبح على بعد نحو 7 كيلومترات فقط من الساحل العماني، محذرة من احتمال تحرك الأجزاء الأكثر كثافة من التلوث باتجاه رأس مدركة. ومع تصاعد المخاوف، خصصت هيئة البيئة خطاً ساخلاً للإبلاغ عن أي بقع نفطية تصل إلى الشواطئ، ودعت السكان إلى الابتعاد عنها وعدم محاولة تنظيفها بشكل فردي. وفي 12 أغسطس أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن النفط بدأ بالفعل يصل إلى الساحل العماني، مؤكدة وضع خطط طوارئ للتعامل مع التلوث في وقت تعرقل فيه الرياح الموسمية وارتفاع الأمواج الوصول إلى الناقلة. لكن الأثر لا ينتهي بالحصار البقعة، إذ نقلت رويترز عن متخصص في الأحياء الدقيقة البيئية أن المواد النفطية السامة قد تترك أثاراً على الشعاب المرجانية والطيور والأسماك لسنوات، مستشهداً بتبعات كارثة إكسون فالديز في ألاسكا أواخر 80ليات القرن الماضي. ميدانياً تعمل السلطات العمانية على تطويق النفط بحواجز عائمة ومواد ماصة للزيوت، لكنها تتجنب حتى الآن استخدام المشتتات الكيميائية بسبب قوة الأمواج وسرعة التيارات وحساسية موقع الناقلة داخل محمية طبيعية.
0: في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد لغارة إسرائيلية. في الأثناء قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. من جانب آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها. وأضاف كاتس أنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري. أهلا بك سيد، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد أمين قموري، ونبدأ بهذه التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي. كيف تم فهم وترجمة هذه التصريحات في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس اللبناني أو يعيد تشديده على المفاوضات وعلى اتفاق الإطار الذي يتم مع إسرائيل؟
3: يعني من الواضح أن هناك تناقض كبير، أو هو كبير صح التعبير، بين الموقف اللبناني من جهة، كذلك من الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. يعني نسمع كلاما لوزارة الخارجية الأمريكية، نسمع تصريحات للأمريكيين تؤكد أن الأمور على ما يرام، تصريحات لرئيس الجمهورية بأن هناك كان تقدم ما حصل في الجولة السابعة، لكن في الواقع ما نراه على الأرض هو ما يقوله الإسرائيلي، المزيد من التصعيد، المزيد من عمليات التجريف، المزيد من الإصرار على التمسك بكل الأراضي المحتلة، ولا أي كلمة أو حديث عن إمكانية الانسحاب من مناطق تجريبية جديدة، في حين تستمر الغارات في محاولة لتوسيع رقعة الاحتلال باتجاه مناطق حاكمة جديدة، لا سيما باتجاه علي مرتفعات علي الطاهر. وتقول وكالة ولا للأنباء الإسرائيلية أن هناك تقدم للإسرائيليين في مرتفعات هذه التلة. وبالتالي يعني أعتقد أنه في فرق كبير بين ما يريده اللبناني وبين ما يعمل على من أجله الإسرائيلي، وما يحاول أن يثبته الإسرائيلي. نعم. من الآن وحتى أيلول كحد أدنى، يعني موعد الجولة الثانية، هناك يعني مهلة أكثر من 15 يوما. بهذه 15 يوما يمكن إجراء تغييرات في الميدان كبيرة للغاية، ومن يدري ماذا سيجري بعد الأول من سبتمبر؟ هل ستستمر الأمور على هذا المنوال أم سيزيد الإسرائيلي تصعيده في موسمه الانتخابي؟
0: دكتور مهند مصطفى، كيف تخدم هذه المواقف والتي عبر عنها وزير الدفاع اليوم، يعني هذا المسار أو المضي قدما في اتفاق الإطار مع لبنان وهذا المسار التفاوضي مع لبنان؟
4: اولا تخدمه سياسيا على المستوى الداخلي، لان هنالك في معارضه كبيره في داخل المجتمع الاسرائيلي اليهودي للانسحاب من جنوب لبنان. في اخر استطلاع 67% من اليهود الاسرائيليين يعارضون انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان، 60% من اليهود الاسرائيليين يؤيدون الذهاب إلى عمل عسكري في داخل لبنان أو استمرار العمليات العسكرية والأمنية في داخل لبنان، بمعنى أن أغلب المجتمع الإسرائيلي يؤيد الحل العسكري والمقاربة العسكرية والأمنية في داخل لبنان. ولذلك الآن الحكومة الإسرائيلية على الأقل من الناحية الانتخابية والسياسية غير معنية بالانسحاب من لبنان. الأمر الثاني أنه إسرائيل وضعت لنفسها استراتيجية أمنية، ليس استراتيجية سياسية، استراتيجية أمنية مبنية على أن الدفاع عن إسرائيل يجب أن يكون من خلال السيطرة على الأراضي المجاورة للدول المجاورة لها، ولذلك هذه الاستراتيجية الأمنية تحاول تطبقها في لبنان وفي سوريا في غزة،
0: وما تسميه المناطق الأمنية،
4: المناطق العازلة. ولذلك كاتس بشكل مثابر يعيد على هذه المقولة بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة، وهذه أيضا المقولة التي قالها نتنياهو أكثر من مرة، أن هذه أصبحت جزء من الاستراتيجية الأمنية. التخلي عن المناطق الأمنية العازلة الآن في هذا الظرف الأمني الذي لم يتم حسم جميع هذه الجبهات سوف يشكل مخاطرة سياسية على الحكومة الإسرائيلية، على نتنياهو تحديدا. بالإضافة إلى ذلك، وهذه النقطة مهمة، أن الجيش الإسرائيلي غير مؤيد لذلك، يعني الجيش الإسرائيلي يتفق مع المستوى السياسي على هذا الأمر.
0: مخاطرة على نتنياهو تقصد انتخابيا؟
4: انتخابيا نعم.
0: انتخابيا. سيد أمين قموري، يعني مع هذه التصريح هذا الموقف الجديد، أي غطاء يترك ذلك للحكومة والسلطة اللبنانية التي ما زالت يعني متمسكة بهذا المسار التفاوضي؟ أتحدث هنا داخليا لبنانيا.
3: طبعا في لبنان مشكلة كبيرة في شأن هذا اتفاق الإطار، هناك خلافات سياسية في شأنه. بالنسبة للدولة اللبنانية على ما يبدو أن لا خيار سوى هذا الخيار، يعني سمعنا رئيس الجمهورية يؤكد أن الحل الدبلوماسي هو أسهل من كلفة الحرب. وأكثر من ذلك ذهب إلى أن ما أخذ بالقوة يمكن أن يسترد للدبلوماسية. طبعا هذا الموقف يعارضه قسم كبير من اللبنانيين. هو

0: يزال يرهن أو يراهن كثيرا على الولايات المتحدة. لكن بالنسبة للولايات المتحدة التي تقول أن هناك تقدم، هذا التقدم بالنسبة لواشنطن هو التواصل المباشر فقط بين الجيش اللبناني وبين اللبنانيين والإسرائيليين، لا يوجد شيء آخر فيما يتعلق بالانسحابات، وبالتالي الدولة اللبنانية تجد نفسها في موقف حرج إذا خرجت من هذه الانسحابات، يعني تهدد بأن تسيء العلاقة مع الولايات المتحدة، وبالتالي لن يبقى لها داعم، وأن تصبح هي أيضا مستهدف من الإسرائيليين، وأن توقفت عن المفاوضات عندها سيكون هناك المشكلة الأكبر. لا تستطيع التقدم إلى الأمام ولا تستطيع الرجوع إلى الوراء، وبالتالي يعني لا شك أن لا أحد يتمنى أن يكون في هذا الموقف،
1: لا
0: في
1: ظل
0: أزمة داخلية كبيرة تعمق أكثر وأكثر.
1: إذن هذا بالنسبة للموقف الحكومة اللبنانية، لكن ماذا إن قرأنا في أبعاد هذا الموقف الإسرائيلي، لا سيما يعني رفض الانسحاب من المناطق الأمنية أو ما تسميه هي في الجنوب، ألا يضع ذلك إسرائيل في تحدي مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب من جديد الآن؟
2: يمكن، ولكن كاتس قال بشكل دقيق ونتنياهو قال ذلك بشكل دقيق أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة، لم يقل لن ننسحب من كل لبنان، قال المنطقة الأمنية العازلة. وإسرائيل تفهم الاتفاق مع لبنان على النحو التالي، أنه لا انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وبذلك المناطق الأمنية العازلة إلا بعد تفكيك سلاح حزب الله، بمعنى أن إسرائيل تتكئ على هذا النص من أجل إبقاء احتلالها في الجنوب اللبناني، وهذا ما تفعله أيضا في قطاع غزة، بمعنى أنها رفضت خطة مجلس السلام في قطاع غزة بالإدعاء أن لا انسحاب قبل تفكيك حركة حماس من سلاحها. ولذلك في هذه النقطة إسرائيل متمسكة بهذا النص الحرفي الذي تفهمه فيما يتعلق بالاتفاق مع لبنان، وفي تصور أن الولايات المتحدة الأمريكية متفهمة لذلك، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إسرائيل الانسحابات تدريجية ولكن ليس الانسحاب الكامل قبل نزع سلاح حزب الله. وتصور أن هذا الموقف الإسرائيلي ما يضغط على الحكومة الإسرائيلية أكثر، موقفين: الجيش الإسرائيلي الداعم للبقاء في لبنان، والمعارضة الإسرائيلية التي تزاود على الحكومة الإسرائيلية وأيضا تريد بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان، وهذا الأمر يضع الحكومة الإسرائيلية في زاوية يدفعها إلى اتخاذ موقف بعدم الانسحابات مجددا من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، وأشكرك أيضا من لبنان السيد أمين قموري. الآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاسات التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن في ظل المراوحة بشأن انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات في روما أوائل سبتمبر المقبل.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش مآلات المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي وأفق تطبيق الاتفاق الإطار في ضوء تمسك إسرائيل بالبقاء في الجنوب وتشكيكها في التزام الجيش اللبناني ومواصلتها القصف والهجمات، في حين تبدو الجولة الثامنة من محادثات روما معلقة بين حسابات الانتخابات الإسرائيلية وتعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية. نسأل عن الدعم الذي يتوقعه لبنان من الجانب الأمريكي، وهو يستقبل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكي جوزيف كليرفيلد قادما من إسرائيل. والسؤال: ما هو أفق الاتفاق الإطار في ضوء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك؟ وما هامش المناورة بالنسبة للجانب اللبناني؟ وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التطور؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل استقباله رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. قال عون أنه ليس هناك أي خلاف بين اللبنانيين على الأهداف من الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، مضيفا أنه في النهاية لن يسمح لإسرائيل

0: بأن تبقى ولو على شبر واحد من الأراضي اللبنانية، ولا لجندي إسرائيلي واحد بالبقاء في الجنوب. مواقف الرئيس اللبناني لاقتها أيضا مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي حذر من أن ما تقوم به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن تبرير إسرائيل لعمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض، وهو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق، ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير إسرائيل للقرى الجنوبية وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. في المقابل، ومن قلعة الشقيف الاستراتيجية التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليجدد رفضه الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان من البحر في الغرب وصولا إلى جبل الشيخ في الشرق على الحدود مع سوريا. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك من قلعة الشقيف أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تطبيق سياسة تدمير البنى التحتية لحزب الله وهدم كل المنازل في المنطقة. ماذا تقول الولايات المتحدة، وهي الدولة الراعية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة؟ تقول على لسان سفيرها في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وتتقدم بشكل كبير، وتقدم حلا جديدا في كل جولة. ويقول إنه متفائل بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. وبشأن المناطق التجريبية، دعا السفير الأمريكي في لبنان إلى تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية، لأن التسرع في المضي قدما في نموذج المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، قد يعرضهم للخطر. إذن هذه التطورات والتصريحات السياسية ترافقت مع تواصل التصعيد الميداني الإسرائيلي في جنوب لبنان من غارات جوية، وكذلك قصف مدفعي، وعمليات تفجير ونسف، وإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة المحتلة. طبعا كل هذه مظاهر التصعيد الإسرائيلي هذه سنتابعها على الخارطة التفاعلية. المهم أن نرى هذه التحركات. معك عبد القادر، تفضل.
1: نعم.
0: أين ستبدأ؟
1: نعم ليلى، والصور أصدق أنباء. وحينما أتحدث عن الصور، دعونا نبدأ بهذه الصور. هذه بنت جبيل، كيف كانت في شهر مارس وكيف هي الآن؟ هذا دليل على السياسات الإسرائيلية من حيث عملية النسف الممنهجة للمباني وللمناطق. هذه مارون الراس كمثال، نموذج آخر، وكيف أقامت إسرائيل هنا مناطق عسكرية أو تكنات عسكرية. إذا ذهبنا إلى منطقة أخرى وهي منطقة الخيام التي تحدثنا عنها كثيرا، هذا هو السجن المركزي في الخيام، وكيف حولته إسرائيل إلى أحد المواقع العسكرية أو إلى تكنة عسكرية. إذا نحن أمام سياسة ممنهجة. هذه السياسة الممنهجة ليلى تأتي بينما استمرت عملية القصف والتجريف لعدد كثير من المناطق على غرار زوتر الشرقية، أرنون، ميفدون، زوتر الغربية، ولكن اللافت هو تلة علي الطاهر التي
0: هذه بالنسبة لإسرائيل اليوم هي التي تركز عليها والتي تشكل فيها كل شيء،
1: تشكل عقدة إن صح القول في التطورات. وحينما نذهب إلى تلة علي الطاهر بشكل أقرب، هذه التلة ترتفع نحو 600 متر عن سطح البحر، والمفيد أنها مطلة على عدد من المناطق الاستراتيجية. وحينما نتحدث عن المناطق الاستراتيجية نتطرق إلى قلعة شقيف، التي منها كانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم كاتس، حينما قال بأنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية من البحر وصولا إلى قلعة شقيف فجبل الشيخ. الجانب الآخر ليلى، وهذا مهم جدا أن نشير إليه، على أن هذه التطورات تأتي بينما الحديث عن المناطق التجريبية يروح مكانه. نحن نتحدث عن هذه المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وصريفة، ولكن اللافت على أنه وفق إحاطة غير رسمية في الرئاسة اللبنانية للصحفيين، ليس هناك أي اختراق فيما يتعلق بمناطق تجريبية جديدة، بل هناك حالة مراوحة فيما يتعلق باشتراط إسرائيل التحقق فيما يتعلق بمن سيتحقق من وجود

0: الجيش اللبناني على مستوى هذه المناطق والسيطرة عليها. إذا نحن أمام وضع عام، ولعل سأختم بهذه الأرقام المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية، لعل أبرزها هو هذه القواعد العسكرية والاحتلال بعمق 12 كيلومترا وحزام أصفر أو منطقة أمنية بنحو 650 كيلومترا مربعا.
1: أيضا هذا هو في صلب ما نتحدث عنه الآن. أشكرك جزيلا عبد القادر. إذا هذا العرض الميداني الذي تبعناه في الجنوب اللبناني سنناقشه بكل تفاصيله وتعقيداته، إلى جانب طبعا المشهد السياسي وأبعاد الصراع في الجنوب اللبناني على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. ولكن قبل أن نبدأ معك النقاش، دعنا نستعرض بعض أولويات الطرفين اللبناني والإسرائيلي. منها بيروت مثلا تصر على وقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ووقف عمليات التفجير والنسف الممنهجة، إضافة إلى توسيع نموذج المناطق التجريبية ليشمل بلدات حيوية مثل بنت جبيل والخيام، وتعتبر ملف النازحين أولوية حاسمة. هذا بالنسبة لبيروت. بالنسبة لتل أبيب، فقد جددت رفضها التوسع في تطبيق نموذج المناطق التجريبية بذريعة التحقق الأمني من نزع سلاح حزب الله، بل وذهبت أكثر من ذلك بتأكيدها رفض الانسحاب من المنطقة الأمنية بحجة تأمين حماية سكان الشمال، في اتجاه تكريس أمر واقع بصرف النظر عن فحوى الاتفاق الإطار. إذن هذه المواقف، ومع التصريحات التي تابعناها الدكتور محمد، يعني ماذا نفهم من كل هذا، خصوصا ما قاله الرئيس عون وقاله قائد الجيش مقابل ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي؟
2: نضع المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مسارها السياسي وأيضا في دلالتها في هذه المرحلة. هذه المفاوضات تتزامن مع الذكرى 20 تماما لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وكأنها تسعى لأن تمنحه فحوى سياسية، بمعنى تنظيم الجوار الإسرائيلي اللبناني. ولكن للأسف المفاوضات يبدو أنها تعاني من انفصام الشخصية ويتنازعها بعدان. البعد الأول هو كما تود حكومة بيروت التعامل مع التوغل الإسرائيلي حتى لا يصبح احتلالا دائما، والعودة بالاستقرار إلى المنطقة الحدودية. ولكن في نفس الوقت أيضا هناك البعد الثاني، وهو نزع سلاح حزب الله وأيضا تقويض النفوذ الإيراني. وهنا الانفصام يكمن في سؤال ملح على بيروت: هل هي تخدم الأمن القومي الإسرائيلي أولا أم تخدم الأمن القومي اللبناني أولا؟ هذه نوع من الحيرة في قضية الأولويات.
1: يعني وكأن هذا لا يكفي الحكومة اللبنانية، هي أصلا في وضع محرج، ولكن يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي ليدلي بتصريح هذا عن البقاء لفترة غير محددة.
2: تصريح كاتس مهم للغاية، لأنه يعكس الغايات التي يطمح إليها نتنياهو على المدى البعيد، بمعنى أن نتنياهو يستخدم شعار، أو بالأحرى غطاء المفاوضات وأيضا غطاء الوساطة الأمريكية في هذه المرحلة، وكأنه ينظر إلى مسألتين بنظرة مختلفة. المسألة الأولى هي أن عدم الانسحاب أمر حتمي، وعلى الأطراف اللبنانية بكل طوائفها أن تتفهم وتقبل هذا الوضع. بالتالي هو يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإن بطريقة المفاوضات، وضع سياسي أكثر منه وضع عسكري. ولكن في المقابل أيضا هو يعتمد أيضا على أن الولايات المتحدة لا تحاججه ولا تشاكسه في هذا المنحى، وأيضا يستخدم أو ما يسمى بالمناطق التجريبية يعني مسألة يشغل بها الجيش اللبناني وحكومة بيروت، وتبقى المسألة عبارة عن دوران في نفس الدائرة.
1: بعيدا عن ما يراه الجانب اللبناني ويراه الجانب الإسرائيلي بالنسبة للموقف الأمريكي، تقييم سريع لهذا الموقف.
2: أعتقد أننا نحتاج أن نلح في السؤال ليس على الموقف اللبناني أو الموقف الإسرائيلي، بقدر ما هي قيمة الوساطة الأمريكية. الأمريكا هل فعلا هي تسعى لإيجاد حل ينصف اللبنانيين وينصف الأمن القومي اللبناني، أم ربما هي تسعى أنها تطلق يد نتنياهو بطريقة مختلفة؟ فأرى أن المفاوضات ربما تولد وهي مائلة نحو طرف على حساب الطرف الآخر، فبالتالي يكون جلي من الأجدى بالبيت الأبيض أن يضغط على إسرائيل بأن تحترم مبدأ الانسحاب داخل أجل زمني معقول، وإلا المسألة تصبح عبارة عن مغامرة مفتوحة، ويبقى أهل الحل والعقد في بيروت حائرين بين كل هذه المواضيع المتفرعة.
1: هل تريد واشنطن ذلك؟ هذا ما سيكون هو المحك هنا. أشكرك، ولكن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة وسيناريوهات لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعياتها. منها السيناريو الأول، ويتجسد في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وإن كانت نتائجها غير محسومة، وانعقاد جولة جديدة في العاصمة الإيطالية روما بضغوط أمريكية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفض إسرائيل للانصياع للضغوط الأمريكية وتكريس معادلة أمنية جديدة في الجنوب تفرغ الاتفاق مع لبنان من محتواه، مع تلاحق المؤشرات عن احتمال شنها عمليات عسكرية معقدة في جنوب لبنان، خصوصا في تلة علي الطاهر الاستراتيجية. إذن كل هذه المعطيات دكتور وأنت تتابعها، أي السيناريوهين ترجح؟
2: يمكن أن نقرأ هذين السيناريوهين ضمن منظور ثلاثي، بمعنى هناك إسرائيل وكاتس ونتنياهو يسعيان لفرض الأمر الواقع عسكريا وعدم الانسحاب من تلك المناطق المذكورة. ولكن فيما يتعلق بردة الفعل اللبنانية، هل نعول على أحادية الفعل من الجيش اللبناني، أم ربما في مرحلة من المراحل مع تعثر المفاوضات قد يعود اللاعب المتمثل في حزب الله، بمعنى أن عملية سحب السلاح لن تكتمل، فبالتالي نحن أمام ثنائية الفعل اللبناني، ولا أحد يستطيع الآن أن يستشرف مستوى هل الجيش اللبناني ستكون له اليد العليا أم ربما لن يتحرر من سلاح، بمعنى أن مفهوم المقاومة سيحضر، خاصة وأنه من الناحية الميدانية هناك انعدام غطاء لهؤلاء اللبنانيين في الجنوب، فبالتالي ثنائية حزب الله والجيش اللبناني مهمة، وثنائية لبنان كأمن قومي موحد أيضا تفرض نفسها كما هو يعني كما يقابل ما يطمح إليه نتنياهو، فبالتالي أرجح أننا سنبقى في هذه المفاوضات المتعترة من عاصمة إلى أخرى ومن محاولة إلى أخرى، فبالتالي يعني زمن المفاوضة سيكون طويلا ولكنه لن يحسم الحل من الناحية الميدانية.
1: وسنكون في المتابعة، لا خيار آخر لدينا، هذا هو السيناريو الوحيد المتاح لنا. أشكرك دكتور محمد شرقاوي. بهذا نصل إذن إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا للزميلة ليلى. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة فلسطينيين أحدهما حالته خطيرة في غارة من مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالية القطاع. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال القطاع، وأضاف أن المستهدف كان يخطط للدفع بعمليات ضد القوات الإسرائيلية في القطاع. وقال صحيفة يدعوت أحرانوت أن الهجوم جرى تنفيذه بعد تصديق رئيس الأركان إيال زامير، وأشارت إلى أنه الهجوم الأول الذي ينفذ بعد تصديق رئيس الأركان في غزة، وأن عمليات مشابهة كانت تنفذ بشكل تلقائي عدة مرات يوميا في السابق. معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما هي آخر تحديثات الأوضاع خاصة بعد عملية الاغتيال التي جرت اليوم؟
4: بالفعل إيمان، بعد توقف لأيام للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته في هذا اليوم تحديدا في مدينة بيت لاهيا التي شهدت غارة جوية إسرائيلية من مسيرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأسفر ذلك عن وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، إحداها وصفت بالخطيرة كما تحدثت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ولا زالت المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل ملحوظ الملحوظ في أجواء مدينة غزة، وأيضا المسيرات بأنواعها لازالت تحلق في أجواء وعموم القطاع. في وسط قطاع غزة أيضا أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك عن وصول أيضا إصابتين إلى مجمع أو إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. سبقه أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن وصول إصابتين إحداها لطفلة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. عدا عن القصف المدفعي المركز في الأحياء الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق مدينة خان يونس كذلك التي تشهد في هذه الأثناء عملية إطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر. والجيش الإسرائيلي أيضا يواصل عملية القصف المدفعي في المناطق الشمالية من قطاع غزة، تحديدا مدينة بيت لاهيا وجباليا التي شهدت في الآونة الأخيرة عملية قصف أيضا مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية. الغارات الإسرائيلية التي توقفت منذ أيام على قطاع غزة، لكن على الأرض الجيش الإسرائيلي لا زال يواصل الجيش نشاطه العسكري في المناطق التي يسيطر عليها، يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. يتخلل ذلك عملية قصف مدفعي، إطلاق نار، هدم منازل الفلسطينيين، عملية نسف لمنازل الفلسطينيين والبنية التحتية، ويواصل نشاطه أيضا لتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الآن ربما نتحدث عن هدوء حذر يترقبه الفلسطينيون مع عودة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهل ستكون الساعات القادمة ستشهد مزيد من الغارات الإسرائيلية بعد استئناف الجيش الغارات على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع في هذا اليوم؟
3: شكرا لك شادي شابية مراسل الجزيرة، كنت معنا من قطاع غزة. معنا الآن من حيفا الدكتور إمطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور إمطانس، كيف نفهم هذه العودة لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية في القطاع بعد تواتر يعني حديث عن تقييد هذه السياسة؟
5: خير، يعني نفهمها في سياق القرار الإسرائيلي. يعني ما يحصل هو بالضبط ما قالته إسرائيل. يعني إسرائيل الرسمية على لسان نتنياهو، ونتنياهو خرج قبل عدة أيام وقال بشكل واضح أنه إسرائيل ترفض الاتفاق أو صيغة اقتراح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين في قطاع غزة برعاية أمريكية. إسرائيل رفضت هذا الاتفاق، ولكن بالتوازي قالت إسرائيل أيضا أنها ستقلل من وتيرة الاغتيالات وستقيد عملية الاغتيالات، وأن الاغتيالات ستتم بموافقة رئيس الأركان الإسرائيلي. وهذا فعلا ما حصل اليوم. يعني كان هناك محاولة اغتيال وجاءت بموافقة رئيس الأركان الإسرائيلي بشكل مباشر. يعني هذا التغيير في الأدوات جاء ربما لإرضاء أو عدل كي لا تتوسع الهوة والتصدع مع الإدارة الأمريكية عقب رفض إسرائيل الاتفاق، صيغة الاتفاق، البنود 15 التي نشرت قبل عدة أيام. نعم. يعني ما يحصل يترجم على أرض الواقع هو بالضبط الموقف الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد اتفاق، إسرائيل تريد الاستمرار بالقتل والاغتيالات، ولكن أن تكون العملية مضبوطة وأن لا تزعج الإدارة الأمريكية، وربما تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
3: يعني بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تقول؟ يعني هذا ما أردت أن أسألك عنه، يعني الأبعاد مثل هذا التعاطي الآن بعد رفض البنود 15 لخطة مجلس السلام، اليوم أيضا هناك تصريحات فيما يتعلق بلبنان ورفض الانسحاب من المناطق الأمنية، الآن العودة إلى سياسة الاغتيالات في القطاع، هل يمكن أن يكون ذلك أو ألا يضع ذلك إسرائيل في تحد مع الإدارة الأمريكية؟ أنت تقول يمكن أن يكون بضوء أخضر أمريكي؟
5: إسرائيل لم توقف سياسة الاغتيالات. إسرائيل قالت أنها ستغير الأدوات أو أنها يعني سيجب أن يكون موافقة من القيادة العسكرية، القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي على الاغتيالات. وأعتقد أنه يعني هناك تفاهم أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذه الاغتيالات طبعا بالذهنية والتفاهمات الإسرائيلية الأمريكية، لأنه يعني الإدارة الأمريكية لا تريد أن تشاهد عمليات اغتيال واسعة ووتيرة مرتفعة تزعج الوسطاء وتزعج أو تؤدي إلى تخريب عمليا المفاوضات، ولكن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تعتقد أن اغتيالات بوتيرة منخفضة لن تؤدي إلى أو لن تلحق ضرر كبير لا بالمفاوضات ولا بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وكذلك الأمر في لبنان، يعني إسرائيل من الآن لغاية الانتخابات ستصعد وتتشدد في

0: سياسة الاغتيالات وسياسة مواصلة الحرب وعدم الخروج من الجنوب اللبناني، ما الذي يفسر هذه المواقف؟
1: هو فعلا يعني احنا نشرنا مؤخرا ورقه موقف تحليل في مد الكرم لمواقف المجتمع الاسرائيلي كما جاءت في استطلاعات راي لمراكز ابحاث اسرائيليه، تشير فعلا على هذا التناقض. المجتمع الاسرائيلي يعتبر ان الحرب غير منجزه، لم تنجز، يعني اهداف الحرب لم تتحقق، لذلك يريد استمرار الحرب لتحقيق اهداف الحرب، لانه يعتقد انه لا يوجد ادوات اخرى لاسرائيل للحفاظ على امنها الا بالوسائل الامنيه، وهذا ما حاول نتنياهو إقناع المجتمع الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. يعني نتنياهو والحكومة تتبنى فقط الحلول الأمنية، وكذلك المعارضة الإسرائيلية لا يوجد طرح بديل، والمجتمع الإسرائيلي مستعد لدفع هذه الأثمان ما زال، يعني ما دامت الأثمان مقبولة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. الأثمان التي دفعت لغاية الآن يمكن تحملها في الجانب الخسائر البشرية، في الجانب الاقتصادي، في الجانب المادي،
0: رغم أنها أثمان كبيرة يعني جدا خاصة في الجانب الاقتصادي دكتور. نعم أشكرك
1: صحيح.
0: دكتور
1: صحيح، ولكن المجتمع الإسرائيلي لا يريد لأحداث 7 أكتوبر أن تتكرر. والقيادات السياسية في إسرائيل أقنعت أنه يجب أن يدفع ثمن مقابل عدم تكرار هذه الأحداث.
0: شكرا لك دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث، كنت معنا من حيفا. شكرا. في السودان أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء قصف بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وفي السياق قالت مصادر بالجيش السوداني أن قوات الجيش تصدت لهجوم واسع بالمسيرات نفذته الدعم السريع على مدن عدة بينها مدينة أم درمان والخرطوم بحري بالعاصمة الخرطوم. الآن معنا من باريس محمد تورشين الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بك سيد محمد. يعني تطور لافت اليوم عودة الدعم السريع لاستهداف الخرطوم بالمسيرات من جديد، كيف تقرأه الحكومة وكيف ستتعامل مع هذا الاستهداف؟
2: في البداية التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بلا شك ما حدث اليوم هو تحدي أمني كبير، لا سيما بأن الدعم السريع يحاول أن يقول بأنه هو خارج الأراضي التي استهدفها، لكن قادر على التأثير بشكل مباشر على المقاربة الأمنية، لا سيما بأن مؤخرا الحكومة السودانية استطاعت أن تستعيد طريق الصادرات والمدن الكبيرة فيه، بدءا من بارة وجبرة الشيخ وسيالة وما إلى ذلك. فبالتالي بهذه الخطوة الدعم السريع يؤكد بأنه هو ما زال موجود وقادرا على التأثير. في الاتجاه الآخر بلا شك يسعى أيضا لتوسيع مناطق السيطرة والتأثير، كالمواجهات التي جرت في ولاية النيل الأزرق وبالأخص في محلية جيزان، باعتبار أن الجيش استعاد مدينة الكرمك، ومدينة جيزان هي بذات الأهمية بالرغم من أنها هي أكثر أهمية من الكرمك، بحيث أنها تقع في الحدود مع دولة أثيوبيا، فضلا عن ذلك تقع على مجرى النيل الأزرق. فبالتالي الدعم السريع أيضا يستطيع من خلالها استهداف مدينة الروسيرس وكذلك مدينة الدمازين، مما يعني بأن قدرة الحكومة إلى إعادة الحياة والدفع المدني للعودة واستئناف أنشطة الدولة من الخرطوم ستواجه تحديات كبيرة، لا سيما بأن الدعم السريع يحاول أن يستهدف البنية التحتية من خدمات الكهرباء ومحطاتها، بالإضافة إلى المياه وكذلك المرافق المدنية. فبالتالي بهذه الخطوة الدعم السريع يحاول أن يؤكد بأنه قادر على إرباك المشهد السياسي والعسكري.
0: على إرباك المشهد السياسي والعسكري، بالتالي إلى أي مدى هو تحول في مشهد المواجهة وكيف نقرأ الأبعاد السياسية؟ يعني كان لافتا أيضا أن هذه الهجمات تمت اليوم بشكل منسق ومتزامن وفي أكثر من مكان، ويعني وصفت بأنها الأكبر، ليست بهجمات صغيرة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تربك هذا المشهد العسكري والسياسي؟
2: هو صحيح عسكريا الدعم السريع ما زال قادرا على التأثير، باعتبار أنه يدير معارك في إقليم كردفان بولاياته الثلاث، فضلا عن شبه السيطرة الكاملة على إقليم دارفور. سياسيا يمكن قراءة ذلك في إطار الحوار الذي دعاه له رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يستثني الدعم السريع وكذلك المطور الوطني. فبالتالي هذه رسالة بأن الدعم السريع هو قادر بأن يكون فاعلا سياسيا في إطار قدرته العسكرية، فضلا عن ذلك إذا قرأنا أيضا المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي لأفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس، تحدث في مراحل عدة بضرورة إبعاد القوى العسكرية سواء كان قيادات الجيش أو الدعم السريع

0: من المعادلة أو المقاربة السياسية. فبالتالي بهذه القدرة الدعم السريع يؤكد بأنه لا يمكن استثنائه ولا يمكن إبعاده، باعتبار أن إبعاد الدعم السريع يعني بأن العملية السياسية ستكون ناقصة وهو قادر بشكل أو بآخر على تهديدها. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو تطور حقيقي ينبئ بأن المعارك في السودان ما زال الوقت باكرا عن الحديث عن حزم عسكري أو تغويض وكذلك إضعاف قدرات الدعم السريع، باعتبار أنه مؤخرا أصبح يعتمد بشكل كبير على المسيرات التي أصبحت فاعلة وناجعة في كثير من المعارك، ومؤخرا أصبح أيضا يستخدم هذه المسيرات فضلا
1: نعم
0: عن المدفعية
1: نعم أشكرك من
0: لإعادة
1: باريس
0: استهداف المدن، وربما
1: محمد
0: يكون هذه مقدمة.
1: ترشين الكاتب والباحث السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل. مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بين اللا حرب واللا سلم واللا اتفاق واللا وضوح يمر الزمن على المنطقة عدادا من الأيام المتلاحقة الثقيلة، ويكاد يصبح للزمن معنى آخر في هذه الأزمة المعقدة. طهران لا ترى ضرورة للاستعجال في الرد على وثيقة الاتفاق مع مسقط التي وصلت إليها منذ أكثر من أسبوع، ولا ترى استعجالا في الكشف عما تضمنته الرسالة التي قدمها الوسيط الباكستاني. وكأن الزمن كل الزمن بيد المفاوض الإيراني. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي يجدد الرئيس ترامب تعداد فضائل الحصار على إيران، ويؤكد المضي في الضغط لإنهاك اقتصاد إيران ثم إنهاكه ومزيد من إنهاكه دون أن يرى نفسه مجبرا على وضع أي أفق زمني. في الأثناء يظل الغموض هو الحقيقة الوحيدة العالقة مع السفن العالقة في مضيق هرمز. أما على الساحة اللبنانية فليس زمنا سياسيا واحدا، بل زمنان متوازيان. زمن لبناني يستقبل فيه المسؤولون اللبنانيون الجنرال الأمريكي كلير فيلد، ويناقشون معه تنفيذ المناطق التجريبية وتطبيق الاتفاق الإطار. وزمن آخر يمتلكه نتنياهو ووزير دفاعه الذي يقول إنه لا خروج من المنطقة الأمنية في لبنان، وبل ولا حتى من غزة ومن سوريا. وفي هذه الأثناء تبقى المنطقة ووراءها العالم واقتصاده هم من يدفعون ثمن عداد الزمن الغامض. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستديو: الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الكاتب الصحفي علي الأمين، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذن معادلة الزمن، هذا الزمن المفتوح حتى الآن والبطيء، كيف ينظر الإيراني بأنه يمتلكه لصالحه سيد عباس أصلاني؟ من أين يرى أن هذه الرؤية تصب لصالحه؟
2: ما نشهده الآن هو أن هنالك تراوح بين الدبلوماسية وبين العمليات العسكرية. في يوم هنالك ضغط عسكري ويوم آخر هنالك تفاوض، لذلك ليس هنالك صورة واضحة في أي اتجاه نتجه، لأن ذلك يتغير في وقت قصير. كنا نتوقع هجوما مكثفا، ثم عاد الحديث بخصوص الدبلوماسية، وهنالك تقدم في المفاوضات العمانية الإيرانية، ولكن لا يمكن أن نراها من فراغ لأن السياق هو كل شيء. الأمر يتعلق بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ثم كان هنالك صعوبات في تطبيقها وكذلك في تفسيرها، ثم عادت المناوشات وكان من الصعب الحرب الوصول إلى حلول لذلك. هنالك محاولة لإعادة إحياء مذكرة التفاهم، لذلك نرى من الجانب الإيراني بأنه لم يتم احترام بنود المذكرة، وبالنسبة لإيران التنفيذ الصفقة هو أهم من أن تكون فقط حبرا على الورق، ولكن يبدو بأن ترامب يريد صفقة تمثل إعلانا للانتصار بالنسبة له، والولايات المتحدة لا تريد في الوقت الحالي العودة لمذكرة التفاهم، وتريد قلب المعادلة بينما لا تلتزم بالبند الأول للمذكرة، وهو وقف القتال على كل الجبهات.
1: دكتور أصلاني، لماذا تعتقد إيران بأنها هي من تمتلك الزمن التفاوضي يعني حتى الآن، خاصة مع مثلا هذا الحصار الذي يرى فيه الأمريكي بأنه أيضا هو يمتلك فيه الزمن وكل الزمن المفتوح؟
2: قلنا بأن الطرفان يستخدمان الأدوات الاقتصادية للضغط على هذا الجانب وذاك، وإيران تريد أن يكون هنالك حل نهائي، وإيران متعودة منذ عقود على الضغط الاقتصادي والعقوبات، ولكن نرى هنالك مقاومة داخل إيران، وهنالك صمود، وخاصة هذه الردع النشيط، لذلك هنالك استمرار في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط المسلطة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. لو كانت ربما دول أخرى لا انهارت بعد بضعة أسابيع أو أشهر، لذلك استخدمت إيران أداة مضيق هرمز كضغط اقتصادي، وهي تعلم بأن الولايات المتحدة تقترب من الانتخابات الجزئية، وهي تستخدم هذه الأدوات لرفع التكلفة على الولايات المتحدة بطريقة فعالة مثل ما تستخدمها طهران.
1: سفير جوي.
3: نعم، سأتحدث عن ما قلته في البداية سلمى، لا حرب لا سلم. هذا أريد أن أصحح هذه المعلومة أمام المشاهدين، هناك حرب، العقوبات الاقتصادية، الهجمات على السفن، الحصار البحري، دعم ميليشيات في بلاد أخرى، كلها أدوات حرب وفقا للقانون الدولي، وفقا لمنطق الرشد. هذه إذن حرب، لكنها في مرحلة مختلفة من مراحلها التي نتحدث عنها الآن. كما قال الدكتور عباس، هذه إجراءات يرى كل جانب أنه من خلالها يفرض المزيد من الضغوط على الطرف الآخر. إيران يمكن أن تقول أن شعبها يمكن أن يتحمل كثير من الألم والمعاناة، لكن الألم والمعاناة التي تسببها إيران لبقية العالم لا يصيب الولايات المتحدة، على الأقل ليس الآن، وربما في نقطة ما في المستقبل، لكن الآن لا نراه في أي من المؤشرات اقتصادية. إذن تهديدات للمضيق لا تخلق الضغط الذي يفترضون أنه يحدث.
1: سفير جوي، يعني لماذا تركن إلى موضوع بأن يعني هذا الحصار هو يؤثر على إيران في مقابل إغلاق المضيق لا يؤثر حتمية بهذه الصورة الحتمية على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالنسبة لملفات الاقتصاد الملحة بالنسبة لواشنطن؟ اليوم مثلا هناك خبر بأنه يجري الإفراج أو يعني غض النظر عن ناقلات النفط الروسية، ويعني الولايات المتحدة تدعها تمر وتنقل النفط من أجل أن تخفف الضغط عن الأسواق لأنها تحاصر إيران ومضيق هرمز غير مفتوح بالصورة المناسبة.
3: ما وصفته للتو لا يعني أن أي أمريكي سيعاني بسببها. ربما هذا يغير السياسة الخارجية الأمريكية في جوانب أخرى، لكن الأمريكيون لا يعانون عندما تخفف العقوبات على روسيا. أما قبضة إيران على السفن أو الملاحة البحرية تتراخى. في الماضي كانت هناك 20 مليون برميل تمر عبر المضيق، الآن على الأقل 4 ملايين يعلن عنها، وكثير منها تمر في الليل تحت جنح الظلام سرا. نعلم أن الأنابيب تستخدم مرة أخرى للالتفاف على غلق مضيق هرمز، بلدان أخرى تقدم على إجراءات. لهذا السبب لا نرى ذلك التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي كما كانت تأمل إيران. إذن التهديد للملاحة في المضيق ليس السلاح الكبير الذي توقعته إيران أن يكون، وإجراءات إيران، إجراءات ترامب ضد إيران لا تثمر النتائج التي يريد ترامب رؤيتها. إذن نحن عالقون في حالة ستتطلب من الذين يعانون بين هذين البلدين، أقصد دول الخليج العربية، باكستان والعراق، أن تحشد طاقاتها وتتولى الجهود الدبلوماسية، وهي ما تقوم به بشكل بطيء.
4: السفير جوي سماها حرب، أنا أسميها شيء آخر، أنا أسميها عملية الصراع. يعني أصبح لدينا ليس فقط صراع ولكن عملية صراع. ما معنى عملية صراع؟ أن هناك صراع نفسه أخذ يتحول إلى مراحل مختلفة. يعني الأهداف تتغير، كنا في النووي، بعدين صرنا في بمضيق هرمز، بعدين صرنا بالتعويضات، فالأهداف تتغير، الاستراتيجيات تتغير. كنا نتحدث عن استراتيجية عسكرية وحرب ودمار وإلى آخره، الآن بدأنا نتحدث عن استراتيجية جديدة اللي هي الاقتصاد، الضغط الاقتصادي. فالاستراتيجيات تتغير، حتى اللاعبين يتغيروا. يعني في إيران وأمريكا ثابتين، ولكن أحيانا الحوثيين، أحيانا حزب الله، أحيانا إسرائيل بتعاود ترجع، فحتى اللاعبين يتغيروا. فأصبح لدينا اللي هو ما يمكن تسميته بعملية الصراع، والعملية هي دائما متطورة وإلى آخره. آخر المراحل بتطور عملية الصراع هذه اللي بسميها هي أن الصراع تم نقله إلى مرحلة جديدة، بحيث أنه إيران رفعت تكلفة الحرب. كيف رفعت التكلفة؟ بأنه الآن أصبحت تطالب بتعويضات، بتعويضات عن الحرب وإلى آخره، وأيضا ترامب رد بتعويضات والاستراتيجية تغيرت فرفع الكلفة. لماذا رفعت الكلفة إيران؟ إيران بدأت تعتقد، هذا بربطه بسؤالك، أنه بموضوع الزمن، بدأت تعتقد بأنه الزمن لصالحها، وأن ترامب هو يريد الاتفاق أكثر مما تريده هي إيران. وهو عملية شبيهة بالمناسبة لتوقيع الاتفاق النووي أيام أوباما. أنه بالمفاوضات النووية بال2015 وصلت المفاوضات إلى مرحلة أن أوباما أصبح معني بالاتفاق أكثر مما هي معنية في إيران. ولذلك عندما تكون المعادلة بهذا الشكل هي تكون المسألة لصالحك، ولذلك بإمكانك أن تضيف شروط أخرى. وهذا ما حدث، أن إيران بدأت تلاحظ أن المحرك الأساسي لترامب أنه أن يبحث، وهذا طبعا مليء بالتحليل السياسي في أمريكا، أنه بدأ يبحث عن مخرج مشرف، يعني شيء للحفظ ماء الوجه، أي شيء أنه يسميه انتصار ثم ينهي الموضوع بهذا الشكل. لذلك رأينا أنه إيران بدأت ترفع بتكلفة الصراع وتستغل بهذه النقطة. لكن بنفس الوقت باعتقادي أيضا إيران بحاجة أن تكون حذرة بهذا المجال، لأنه رفع التكلفة هو سلاح ذو حدين. يعني بإمكانك إذا كان فعلا ترامب الآن معني باتفاق ويريد أن يحصل اتفاق، بدل أن تستغل الفرصة ترفع التكلفة، من الممكن أنه بعدين أنه أن هذه الفرصة أن لا تصبح متوفرة وتخسر الفرصة. فهي يعني عملية بدها توازن عالي جدا بين إمتى تقبل الديل هذا الاتفاق، وإمتى ترفع التكلفة، وكيف توازن في هذا الموضوع. ولذلك أنا أسمي عملية الصراع هي مستمرة.
1: دكتور لقاء.
5: والله سلمى، أنا أعتقد أولا لم يتغير شيء من الأهداف. صحيح الإعلان عنها يتغير والأخبار والأحداث، لكن الهدف واضح، الانهيار في إيران الذي يدفعها إلى الاستسلام والموافقة على فتح هرمز وعلى النووي وعلى الصاروخ وعلى كل شيء. هذا هو ما تريده واشنطن. كيف؟ اليوم لأول مرة ألاحظ تطابق كبير جدا بين تصريحات ترامب وتصريحات بسكيان، الرئيس بسكيان. اليوم الرئيس ترامب تحدث عن 300% تضخم وإيران تئن

0: أو تتأذى من الحصار وإلى آخره، وأنه هذا مناسب له، هذا النمط من الصراع أو الحرب أيا كان مناسب له. اليوم الرئيس بشكيان أيضا استخدم كلمة تئن، البلاد تئن تحت العقوبات،
1: ولكنه ذكرها كثيرا في السابق يعني في هذا الجانب الاقتصادي،
0: ولكن بعد
2: سلوكه من اليوم الأول لم يتغير.
0: بعد مقابلة المرشد عاد يتحدث اليوم للصحفيين عن أمرين، قال إن أمريكا أولا هذه الحرب هي أكثر تعقيدا بكثير من الحروب السابقة، ثانيا هذه الحرب أمريكا وإسرائيل يريدان إثارة الفوضى في البلاد، واحد، واثنين تدمير البلاد اقتصاديا، ونحن نواجه صعوبة شديدة في توفير السلع، والتضخم أصبح غير مقبول، نفس الكلمة ترامب تضخم. الشيء الآخر عاد لموضوع الخلافات الداخلية اللي المفروض حسمه مع المرشد قبل يومين، أنه لازم نتصالح وما نتكلم، هذا ما قاله، ما نتكلم على موضوع الخلافات، اليوم رجع يتكلم. لذلك حينما يتكلم الرئيس أكثر من مرة عن موضوع الخلافات معناته هناك خلافات، وحينما يتكلم أكثر من مرة عن صعوبات توفير المواد الغذائية فمعناته أن الصعوبات جسيمة، وحينما يقول اليوم أيضا أننا، وهذا الكلام الأساتذة ومنهم الدكتور عباس، أننا في المنطقة الرمادية لا حرب ولا سلم، لا يناسبنا ذلك. هذا الأمر لا يناسبنا لأنه يضرنا، إحنا ما نتحمل بعد. باختصار شديد ما قال، نحن لم نعد نستطيع التحمل في هذه المنطقة الرمادية، لا في حرب عسكرية نستطيع أن نصل بها إلى نهاية محتومة.
1: لكن هذا الوعي لدى بشكيان
0: بالضبط. كلام السليم، هو قال أيضا السلطة التنفيذية ليس بيدها قرار الحرب، بمعنى أنه أنا هذا وضعي في الدولة لكن الحرب مو عندي، عند الحرس. ولكن ما يعنينا نحن، إيران نعم تحارب كما تشاء، يعني بالنهاية الحرس الثوري لديه استراتيجية الاستمرار والصمود والقتال إلى تحصيل ما يريد يعني، لكن السؤال هو عن وضع إيران الداخلي. نحن أحيانا نستهين ونعتبر ما يقول ترامب فيه مبالغة، وهذا صحيح، لكن حينما يتطابق ترامب كلامه مع كلام الرئيس الإيراني حول هذه الموضوعة وأن المنطقة الرمادية مفيدة لأمريكا وغير مفيدة لإيران، هنا نحن نتوقف. لماذا؟ لأن النظر للمستقبل القريب في هذا الصراع كما أسماه الدكتور هو صراع في الفعل وهو أكبر من حرب، أن المستقبل هذا الصراع يتوقف على قدرة كل طرف على الصمود.
1: إيران نجحت في الصمود. نعود للسؤال،
0: نعم،
1: الزمن يلعب لصالح من؟
0: بالتأكيد ليس لصالح إيران،
2: كمان يريت لو
0: ليس لصالح إيران بالتأكيد،
2: يريت لو
0: هذا ما قال الرئيس.
2: لماذا تبادر إيران لرفع التكلفة؟
0: هذا نعم، التكلفة ترفعها أولا من خلال غلق المضيق، ليس لديها شيء آخر. غلق المضيق حتى ضرب الدول الخليج بالمناسبة، بيش يضر أمريكا؟ يعني أمريكا الشركات النفطية باعت عشرات المليارات من النفط خلال هذه المدة، وفتحت أسواق الطاقة الغاز تحديدا على حساب دول الخليج، تحديدا قطر، استراليا والولايات المتحدة، الغاز الاسترالي والأمريكي، إلى حد أنه قطر دابت تستثمر في الغاز الأمريكي. لذلك احنا امام رفع تكاليف على اطراف اخرى ليست امريكا بالضروره، اوروبا، اسيا، دول الخليج بالتاكيد، ولكن امريكا كل اللي صار زياده نص دولار على سعر الجالون بالبنزين، هذا هو، هذا اللي حصل في امريكا، زادت الاسعار لكن بشكل ممكن السيطره عليه فقط.
1: دكتور محجوب، نفس من اطول؟ الإيراني يقول بأن النفس أطول في هذه الحرب وهذا الصراع، والأمريكي يعتقد بأنه هو يعني يستطيع أن يمتلك هذا الزمن بصورة أكبر عن طريق هذا الحصار ونظرته إلى المستقبل.
3: سلمى، أنا في ظني نحن الآن على مسافة 4 أيام من انتهاء مذكرة التفاهم ب17/8. أنا باعتقادي عنوان المرحلة هذه أنا أسميه الغموض المتعمد المدروس، سواء من الطرف الإيراني أو من الطرف الأمريكي، وهناك بضع عناوين فرعية سأذكرها بسرعة. أن الأطراف المنخرطة في الصراع، وأنا أسميه صراعا، تمارس هذا الغموض عن وعي وليس بمعنى بطريقة، يعني كما يقال بالعامية يمثل دور الميت، يعني هي تعرف أن هذا غموضا مدروسا. أولا معنى الحرب بالنسبة لإيران، معنى الحرب واضح، إنهاء حالة الحرب الاقتصادية، العقوبات، كل شيء. بالنسبة لأمريكا معنى الحرب مختلف تماما، ولكنهم كلهم يريدوا أن يقولوا

0: لا نفهم معنى الحرب. معنى الحرب بالبند الأول بالنسبة لإيران إنهاء أي نوع من الإجراءات التي بين قوسين تهديد اقتصادي سياسي أمني إلى غير ذلك. مستوى الثاني فتح المضيق. معنى فتح المضيق هل هو بعد 60 يوما التي استبدأ مع اتفاق عماني إيراني أم بعد أن تمدد بعد 17-8 60 يوما جديدة؟ من سيقرر ذلك؟ وهل سيكون هذا الأمر بأن نروح للبند الأول ونقول وقف حالة الحرب بدنا نمدد 60 يوما؟ حالة غموض يفهمها الأمريكي والإيراني مسؤول عنها لأنه لا يريد أن يمنح تفسيرات لهذا المعنى. 3 نقطة البدء في كسر الجمود، ما هي بالنسبة للأمريكي وما هي بالنسبة للإيراني؟ هل هي فتح المضيق؟ هل هي موضوع رفع العقوبات، رفع الحصار البحري، إنهاء حالة الحرب؟ الطرفان يريدان هذا الغموض أن يستمر. نقطة رابعة حول موضوع حجم المرور من المضيق، من الذي يمارس الغموض؟ الإيراني يعرف والأمريكي يعرف، لكن كلاهما يعطي معلومات متناقضة عن حجم المرور في المضيق.
1: ولكن كان لدينا هناك معلومات عن كابلر مثلا لنقل السفن.
0: صحيح.
1: نصف السفن التي مرت مثلا من أصل 166 عملية عبور ذهبت إلى المسار الذي تديره إيران، ونصفها الآخر فضل أن يغلق بياناته.
0: مثلاً إيران
1: سفينتان فقط عبرت ضمن المسار الأمريكي.
0: صحيح، لكن إيران لم تقل كم حجم السفن التي عبرت. إيران نفسها لم تقل كم عدد السفن التي مرت من المسار التي هي تديره. إذن هي تريد أي تمارس نوعاً من الغموض حول ما يجري في المسار الذي تشرف عليه أيضاً بطريقة متعمدة. مثلاً حجم الألم والمعاناة عند الطرفين. عندما يتحدث مثلاً اليوم هناك تقرير عن إنه الجنود على أبراهام لينكولن من شهر نوفمبر ما خرجوا، وبعضهم رمى حاله من السفينة. وفق القواعد العسكرية الأمريكية مفروض ظلوا 6 شهور أكثر شيء، هم من نوفمبر الآن 9 شهور ما طلعوا من الحاملة العسكرية، وبالتالي هذا حجم الألم. هل الموضوع ارتفاع سعر البنزين في بريطانيا في أمريكا هو المشكلة بالنسبة لحجم الألم؟ وأيضا هو مسألة أخرى، المسألة أيضا الأخرى التي يعني أرى أنها مهمة، وهي مسألة تباين التصريحات بين الطرفين وكأنه كلهم قادرين على ضبط المشهد. هذا أيضا نوع من الغموض. هذا الغموض المدروس المتعمد باعتقادي يخفي تحته مسألتين. أولا رغبة في عادة الموقف، في عادة النظر في كل المسألة، وباعتقادي أن الطرفين يفكران عمليا في ما يسمى exit strategy، خروجا. قد يكون خروج مؤقت، لكن باعتقادي كل ما يجري التهيئة السياسية العسكرية في إيران، طريقة التصريح الأمريكي، قربنا من الانتخابات النصفية، كلها تقول أن الطرفين يريدان خروجا مؤقتا تحت أي عنوان، ربما لا أعرف، ربما لخروج من حالة الغموض، ربما لإعادة تعريف الصراع مرة أخرى.
1: دكتور شرقاوي،
2: أود أن نركز للحظة على التأخير أو بلحظة التماطل في إعلان نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بهذا الموقف غير المباشر بين طهران والبيت الأبيض. وقد تعلن إيران وقد لا تعلن عن فحوى هذه الاتفاقية، إذا كان هناك فعلا أصلا إرادة لأن تكون لها نتائج أم أنها مجرد مناورة. الزملاء تحدثوا عن تطور الصراع، تطور مواقف الأطراف، ولكن الأهم الآن أننا أمام الزمن التفاوضي الجامد جدا على المستويين الإيراني والأمريكي. أولا التصريحات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين من الجانب الإيراني كلها تشدد على أن على ترامب أن يلتزم بالبنود 14، فبالتالي لحظة توقيع بيزشكيان وترامب على المذكرة هذا أصبح هو المرجعية الإيرانية الثابتة التي لا محيد عنها، وليس هناك مسار آخر للمفاوضات سوى هذه المرجعية. في المقابل الآن المفارقة اللي هي أغرب أن ترامب بعد قرابة 6 أشهر من إدارته للصراع بأدوات عسكرية بالوعيد بالاستثمار في المفاوضات عاد يتحدث عن الغضب الاقتصادي، والغضب الاقتصادي في فحواه النهائي هو مجرد تمديد للعقوبات التي كانت مفروضة قبل الحرب، فبالتالي يعني الغياب.
1: ولكن هناك حصار أيضا للموانئ،
2: يضيف يعني قد تصل الأمور إلى محاولة خنق الاقتصاد الإيراني أو تدهور الأوضاع المعيشية للإيرانيين إلى حد أن تنتعش فرضية أن النظام ينهار من الداخل أو ما نسميه بالسلف إمبلوجن، يعني يندثر من تلقاء ذاته. وهذه أيضا مجازفة الآن عند ترامب. لا يعني نعلم جيدا أن حتى على مستوى لجنة العقوبات داخل مجلس الأمن هي دائما تقوم على يعني الاستثمار في فترة طويلة. المفارقة الثالثة أن ما يفعله الآن ترامب إزاء الإيرانيين بقضية الحظر وقضية العقوبات هو بالضبط نسخة مما فعله سلفه بايدن مع روسيا عندما اجتاحت أوكرانيا، فرض عقوبات على أساس أن الاقتصاد الروسي سينهار. إذن للأسف دار ترامب على نفسه قرابة 6 أشهر وعاد الآن إلى خيار العقوبات الاقتصادية بصيغة متشددة. ولكن في النهاية يعني تمسك ترامب بهذا الخيار كانت الطريقة للمفاوضات، وتمسك طهران بمذكرة التفاهم يجعلنا أمام متاهة حتى على مستوى المفاوضات. فبالتالي ليس هناك
1: هنا يلتقي
2: وليس هناك حتى يعني ينبغي ربما أن نخفف التوقعات أن المفاوضات بين طهران ومسقط لن تسعفنا في إنعاش مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: تعليق بسيط.
3: Yes. The question here is not, I think, that the time benefits which side. I think that which side
4: could maybe
3: take
4: the ربما هي ستبقي على الضغط لمدة طويلة ولا تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس. وما نرى هو تغيير القواعد، ليس فقط إرساء آلية جديدة مثلما حصل مع الهندسة الأمنية الجديدة الثلاثية، ولكن هنالك مسائل اقتصادية جيوغرافية. وإيران تقول بأن إذا لم رفضت الولايات المتحدة رفع العقوبات على إيران فإنه سيتم ربما العودة إلى رفض العودة إلى التفاوض الدبلوماسي، إضافة كذلك إلى قتل القادة الإيرانيين وغيرهم، وهي إعادة تنظيم مرة أخرى. إذا ما رأينا القيادة العسكرية هنالك جيل جديد من القادة الإيرانيين مستعدون لأخذ مخاطرة أكبر وحتى يحولونها إلى حرب استنزاف. وأعتقد بأن ذلك هو إعادة النظر في الردع حتى على المستوى الاقتصادي. لذلك هذه المعركة ليس لها أي دخل في مسألة الزمن، قد تتراوح بين ربما التصعيد ثم قواعد جديدة في اللعبة وكذلك نقل ملعب المعركة إلى مناطق أخرى.
1: وهذا فعليا ما نراه نتيجة هذا الاسترخاء في عملية الوصول إلى أي اتفاق ضمن حالة هذه الجمود التي نشهدها. هناك تفرع للأزمات في لبنان، في اليمن، وفي الأماكن الأخرى أيضا بين العراق والسعودية أيضا. سيد علي الأمين، كيف تنظر إلى مثل هذه العوامل التي تشعبت عن حالة الاسترخاء القصوى لدى المفاوض الإيراني، وأيضا الآن اللامبالاة ربما الأمريكية بهذا العامل عامل الوقت؟
5: يعني خلينا نقول هذا يعيدنا إلى البداية، بمعنى السؤال الأساسي منذ أن نشأت فكرة الصراع الأمريكي الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، منذ إعلان إيران أن الولايات المتحدة هي عدو وسمته الشيطان الأكبر، لم نشهد هذه المواجهة المباشرة أو هذا الدخول العسكري المباشر إلا منذ 28 فبراير في الحرب التي اشتركت فيها أمريكا وإسرائيل على إيران. يعني نحن أمام تحول في عملية الصراع بالانتقال إلى المواجهة العسكرية المباشرة لم تكن مسبوقة طيلة 40 أو 45 سنة الماضية. هذا يدل على شيء، يدلل على أنه مسألة الصراع انتقلت إلى مرحلة جديدة، بمعنى أنه إذا كان هناك من إمكانية تآلف أو إيجاد نقاط تقاطعات أو احتواء ما في بعض الزوايا، إنما الآن أصبحت المسألة لم تعد تحتمل إمكانية الوصول.

0: الوصول إلى اتفاق. ولذا نحن كما قلت سابقا بأنه أمام هدونات، هدوء ثم حرب، هدوء ثم حرب، لكن في نهاية الأمر يجب الحسم. التغيير، أتحدث عندما نتحدث عن تغيير داخل النظام أو داخل إيران، ليس بالضرورة الانقلاب النظام بقدر ما يكون تغيير داخل النظام. أما في ما يتصل ما هو والمرتبط في سؤالك المتعلق ب يعني الأفرع إذا صح التعبير، أو المساحات اللي سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في ما إلى ذلك، أيضا يجب أن ننتبه أنه ليس من الصدفة أن يكون الوضع في سوريا انتهى من يعني صالح إيران إلى مكان آخر. وفي لبنان أيضا الحرب الجارية تعكس عملية تحول في لبنان، وبالتأكيد اليوم في العراق أيضا عندما يزور قاآني اليوم أو أمس العراق ويتحدث عن أنه ضرورة تأخير حل الميليشيات، وأنه إذا حلت الميليشيات أو نفذ هذا القرار سيعتبر طعن في ظهر إيران أو أن البعض سيعتبره كذلك. وبالتالي نحن أمام مرحلة لا تحتمل فكرة أن الصراع يمكن أن يصل إلى تسوية كما ألفنا في السابق، إنما مسار الزمني يذهب أكثر فأكثر باتجاه أحداث تغيير نوعي داخل إيران. لعله أيضا يجب أن نذكر أن هذه الانتفاضات الداخلية اللي جرت في إيران عشية الحرب وقبلها، واللي كان واضح أن هناك مساحة واسعة من الشعب الإيراني باتت تشعر بأن هذا النظام لم يعد يلبي طموحاتها ومتطلباتها، وهذا واضح إلى حد كبير. إلى جانب نقطة أخرى تتصل بالإقليم، أيضا إيران تفقد أصدقائها. يعني إيران مع الوقت هذا الزمن صحيح ربما تستفيد في الصمود، ولكن تزيد حالة العداء ضدها على مستوى الإقليم وحتى على المستوى العالمي، وإلى أن تبدو وكأنها وحيدة، وهذا بحد ذاته عنصر إضعاف لإيران، ويؤدي بطبيعة الحال ربما لتحقيق المطالب أو الأهداف الأمريكية التي تسعى إليها.
1: سيد جوهي، ذكر نقطة سيد علي الأمين بأن يعني هناك رهان، ربما يبدو بأن هناك تغيير داخل إيران. هل بات هذا هو الرهان الأمريكي الآن بأنه سيجري خنق إيران اقتصاديا، ما سيؤدي إلى هذه الحالة التي تريدها واشنطن في الأساس؟
2: كلا الطرفين يقولان الأمر نفسه، يريدان رؤية تتغير في سلوك الطرف الآخر. أنا لا أرى هذا يحدث في أي وقت قريب، وأعتقد أن التعيينات الجديدة في إيران تبرهن على ذلك. إيران تتحدث كثيرا وبشكل متكرر عن أن
1: يعني معنى السيد علي الأمين هو تغيير في بنية الحكم الإيراني
0: أو تغيير من داخل النظام، يعني يغير أهدافه وقواعده
3: يغير النظام كله،
0: يعني أنه حركة داخلية ضمن النظام.
2: نعم، الأمر الرئيسي الذي يسعى إليه ترامب هو تغيير سلوك النظام ورؤيته للأمور، بدلا من امتلاك هدف إسقاط، بدلا من يريد النظام في إيران إسقاط الولايات المتحدة أو إزاحتها من المنطقة. هذا طبعا إذا ما أردناه أن تتخلى عن إيران تماما يتطلب تغييرا كاملا للنظام، لكن إيران وأمريكا تريدان صفقة شاملة لصالحيهما، ونحن لن نحصل على ذلك. ترامب لديه مزية أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تستمر في الولايات المتحدة إلى الأبد. فرضنا ذلك على كوبا لأكثر من 60 عاما، ولا يوجد أي سبب أن الديمقراطيين إن جالوا الحكم في العام المقبل أو في 2029 ليرفعوا هذه العقوبة. البحارة على الحاملة أبراهام لينكولن قد يكون تعب، لكن هناك 10 حاملات طائرات أخرى يمكن أن تحل محلها.
1: دكتور طارق،
4: أعتقد بأننا يعني الأمريكي اليوم انتقل من إدارة الحرب إلى إدارة التصعيد عبر المفاوضات والعمل السياسي، ومن ثم العودة إلى العقوبات الاقتصادية.

0: لأن الأمريكي حقيقة فقد الشهية المفرطة للحرب، لأنه جرب في جولتين، الجولة الأولى من 40 يوما، ومن ثم الجولة الأولى بعد يعني مذكرة التفاهم، ولم يحقق شيئا من الأهداف العسكرية. هذا واقع يعني موجود اليوم. لذلك أعتقد بأن الأمريكي اليوم أصبح يعاني من المراوحة القاتلة إذا صح التعبير. بالعودة إلى السؤال سلمى اللي بلجت في الحلقة، أنه هل الزمن لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أم لصالح إيران؟
1: ونفس من سيكون أطول ومنتج ومثمر أكثر بالنسبة
0: له؟ معروف أنه إيران نفسها طويل على هذا المستوى، جربت العقوبات الاقتصادية.
1: يقول لك السفير جوي بأن يعني عاقبت واشنطن كثير من الدول لعقود.
0: صحيح.
1: ولكن وبالنهاية كمان أيضاً أثرت عليها.
0: الولايات المتحدة الأمريكية توجد بقواعدها العسكرية وبحاملات الطائرات، وهي في حالة حرب مع إيران. ليس الموضوع كما في كوبا أو في غيرها. لذلك أعتقد بأن يعني حتى ترامب عندما عاد إلى الخيار، خيار الحصار الاقتصادي والحصار حصار الموانئ، هذا يأتي عادة قبل الحرب وليس بعدها. العودة إلى الحصار الاقتصادي هو دليل على فشل هذه الحرب. ثلاثة، أعتقد بأنه يعني المخرج الواقع اليوم لكل الأطراف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي العودة إلى مذكرة التفاهم. هناك اتفاق وقع قبل 54 يوما، يعني نحن على بعد 6 أيام أو 5 أيام من نهاية 60 يوما، وقعه الطرفان. فمن الطبيعي أن يعود الطرفان إلى هذا الاتفاق، وإلا سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها التي لن تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن استحقاقات يعني الانتخابات النصفية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، يخاف الجمهوريون اليوم من ارتفاع جالون البنزين ومن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس تفصيلا وليس تبسيطا في أمريكا، ولأن كثير من الجمهوريين حتى هم أصبحوا يرفضون استمرار هذه الحرب. لذلك أعتقد بأن المخرج الأمريكي سيكون في هذه اللحظة أفضل من يعني إطالة الأزمة من دون تحقيق نتائج واضحة.
2: سلمى تسمحيني بس بجملة واحدة. الأساتذة الأستاذ علي والسفير جوي تحدثا قبل قليل عن حدود التغيير في النظام الإيراني، حدود التغيير. حضرتك تكلمت عن تغيير بنيوي في داخل، يعني يبقى النظام، يبقى المرشد والحكومة، ولكن تغيير وجوه، تغيير سياسات في الحقيقة. يمكن المعتدلين يصعدون، وهذا حصل في زمن رفسنجاني مثلا،
3: خاتمي
2: بالضبط. لكن في شيء في إيران حصل خلال هذه المدة، خلال هذه الشهور، جرعة التعبئة اللي قدمها النظام للشارع كي يصمد كانت عالية جدا. احنا نعرف كان في مظاهرات في يناير، يعني معارضة طلعت في الشارع وتم قمعها. جت الحرب للحقيقة تكسب النظام الإيراني فائدة في أنه يقمع الشارع أكثر، باعتبار أنه هذه حرب لا يجوز لأحد أن يعارض. في نفس الوقت قدم جرعة صمود الجماهير لحد الآن في الشارع. الناس لحد اليوم بعد 6 شهور تطلع للميادين تؤيد النظام وتطلب منا عدم الاستسلام. إيش عمل النظام؟ قدم جرعة لهذه الجماهير بأنه لا تستسلموا، لن نتنازل. في نفس الوقت الجماهير صدقت طبعا، آمنت بذلك، والكرامة الوطنية، قالوا للحكومة لا تستسلموا. الآن هذا النظام عالق. مثل أمريكا نفس الشيء ترى بالمناسبة. كل ما رفعت الشعارات والأهداف والمستوى السقف العالي اللي هي لأغراض تفاوضية أصلا، لكن تتحول إلى حقيقة أنت تصدقها وتصبح ملزم أمام شعبك بتنفيذها. حتى البرنامج النووي الإيران قدمت به خسائر عظيمة بالمالية وبشرية حتى يكبر. الآن إذا إيران تنازلت عنه في ضمن هذا التغيير البنوي، الجمهور ما يقبل، يثور على النظام. ولذلك هذه ورطة. المشكلة ليست في الصمود فقط، بل حتى في الاستسلام أيضا، أو التنازل.
1: وهل هذا يفسر تعيين قائد الباسيج الجديد حسين طائب؟
4: بأن ذلك كان هو تقدير إسرائيل، بأن إيران عفوا ضعفت وأنه حان الوقت لإسقاط النظام في إيران.

0: ولكن لم يحصل ذلك. وأوهم ترامب بأن ذلك سيحصل. وبعد ما حصل من احتجاجات اقتصادية تصوروا بأن هنالك إمكانية لقلب النظام وبأنه ليس لديهم دفاعات جوية بسبب حرب الاثنى عشر يوما بأن النظام بإمكانه أن يسقط ودعونا نقتل قادة النظام وكل ذلك لم يحصل لم يتسبب في انهيار النظام. إذن هذا هو الخطأ في تقدير بأن إيران ضعفت وبأنها ستسقط بعد الانهيار الاقتصادي، وكان هنالك من يصفق لذلك ولم يحصل. لماذا؟ لأن إذا ما تذمر البعض من الوضع الاقتصادي فإنهم لن يفرشوا السجادة الأحمر لل غرباء حتى يحتلوا وطنهم. وعندما تعرضت إيران إلى الهجوم فإن ذلك صنع نوع من المناعة للشعب الإيراني، لذلك رفضوا الاستسلام.
1: وهذا يفسر التعبئة المستمرة دكتور محجوب في الداخل الإيراني من خلال هذه التعيينات مثلا، وما نراه مثلا تعيين قائد البسيج.
2: باشا أمين، تعيين حسين طائب في غاية الأهمية. حسين طائب كان قائدا للبسيج نعم 2008-2009 2009 تم عزله ونقله إلى الاستخبارات الحرس الثوري، مع 2009 العام 2022 وتم عزله من قبل المرشد بسبب ملاحظات ربما كانت تتعلق بعدم رضا المؤسسة العسكرية عن أدائه. عودته الآن الحقيقة وبرسالة واضحة من المرشد، وتجمعه علاقة وثيقة وصداقة قريبة مع المرشد من الحرب العراقية الإيرانية. هو عمره 63 عاما حسين طائب، وبالتالي هو شخصية استخبارية من الطراز الأول، ولديه الآن مانديت وصلاحية واضحة لضبط الشارع بشكل كبير أمام أي تحركات. وأنا أعتقد أهم تعيين في التعيينات الأخيرة هو تعيين حسين طائب. هذا الرجل كان مهندس الانتقال من علي خامنئي إلى مصطفى خامنئي، هو العقل المدبر لهذا الانتقال، وتربطه علاقة مع أحمد وحيدي القائد الأعلى للحرس الثوري. ثلاث تعليقات سريعة سمحتي سلمى. تعليق الأول، علي خامنئي في أكتوبر عام 2018 أصدر رسالة في خطاب سماها الخطوة الثانية، وهذه الخطوة الثانية هو أقر فيها أن لا علاقات جيدة مع أمريكا في المرحلة القادمة. خلينا نذكر أكتوبر 2018 يعني بعد شهر مايو 2018 انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وبالتالي هذا الخطاب كان يقول فيه لا علاقات جيدة مع أمريكا، على الدولة الجمهورية الإسلامية أن تستعد بجيل جديد يستطيع أن يحمي مكتسبات الثورة، ولا يجب أن يفكر أن العقوبات سترفع، ولا يجب أن يفكر بأن العلاقة مع أمريكا ستتحسن. هذه جملة من القضايا أقرها المرشد قبل الحرب. فتخيل الآن كيف يمكن لأي مسؤول عسكري ضمن هذا الجهاز في الجمهورية الإسلامية أن يأتي ويقول أنه يمكننا حتى نتفاوض مع أمريكا
1: وهنا نقدم شيء لأمريكا. وهنا دكتور شرقاوي، يعني كيف يمكن إذن أن تحول إيران الإنجاز التكتيكي إلى استراتيجي؟
3: فرضية أن العقوبات أو الخنق الاقتصادي قد تؤدي إلى انهيار أو إلى تغيير بنيوي داخل النظام في طهران، هذه فرضية قد تكون مغرية ولكنها غير واقعية. وإذا لاحظنا أن إيران عاشت على مر 47 عاما وهي تحسب حسابات متعددة ومتطورة للتهديد الأمريكي، والآن عندما جاءت الحرب يبدو أن الحرب وما حدث خلال هذه الحرب خلال هذه الأشهر الستة تقريبا أعطت للإيرانيين علة الوجود الإيراني. بمعنى أنه إذا كانت نظرية الخنق الاقتصادي تفترض أن هناك فجوة ستكبر بين المجتمع والدولة، وقد يمتعد المجتمع ويثور على الدولة فتنهار البنية السياسية، أعتقد في حالة إيران لا، لأن ما حدث ويحدث الآن أن هناك تراص بين الدولة والمجتمع، بمعنى أن الرأس المال السياسي الآن سواء لمجتبى خامنئي أو للحرس الثوري أو لكل القيادات الآن محسن الرضا يحتفى به داخل إيران، فبالتالي رأس المال السياسي مهم في هذه المرحلة. وهنا ربما يخطئ ترامب ويخطئ نتنياهو في التعويل على نظرية أن الاستثمار في الضعف المتخيل، هذا لا. على المستوى الاجتماعي أيضا الهوية الإيرانية

0: لم تعد هوية المعتدلين والمحافظين والتصنيفات التي كانت أيام مظاهرة صيف عام 2009 عندما تحرك البسيج لقمع تلك الانتفاضة. الآن الشارع الإيراني يتحدث تقريبا بنفس اللغة، بمعنى الخطر الوجودي الآن يوحد الفكرة أن هناك عدو خارجي يتحرك يهدد هذا الوجود المشترك يعزز.
1: وهذا يعيدنا لذات النقطة، يعني
2: بس
1: تعليق.
2: ملاحظة، خلينا نقول أنه مش دقيق أن هناك إجماعا إيرانيا للشعب الإيراني على حول هذه السلطة. حجم الاعتراض هذه السلطة كبير، يفهم بأن الضربة العسكرية ربما هدأت الشارع، ولكن حالة الرفض للنظام حالة واقعية اجتماعية يعرفها أي مراقب متابع للحد الأدنى للشأن الإيراني. وبالتالي توقع أنه أن إسرائيل أو الولايات المتحدة عندما قامت بضرب إيران، أنا تقديري أكيد كانوا يفكرون بإسقاط النظام، لكن الفكرة الأساسية برأيي مش إسقاط النظام. الفكرة الأساسية لما بنشوف حجم الضربات الأمريكية إلى إيران، من قتل القادة، من ضرب المؤسسات، من ضرب البنى العسكرية، من ضرب النووي، تصبح مسألة تغيير النظام برأيي بدرجة تانية فعلياً. يعني ليس الهدف تغيير النظام بقدر ما كان الهدف ضرب قوة النظام وقدرات صورة. النظام قدرات النظام.
3: طيب بس ثلاث نقاط رئيسية.
1: دكتور صيحت في عجالة لأنه يجب أن نذهب للملف اللبناني
3: بشكل كثير سريع. واحد، أن الحرب هي أدت إلى تغييرات من داخل النظام ولم تغير النظام يعني كما كان مخططا. فالتغييرات من داخل النظام، رأينا أنه أصبح هناك نظام أمني متشدد أكثر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. هذا واحد. اثنين، الشيء اللي مش مفهوم، وأنا يعني هذا النقاش مفيد باعتقادي ومهم، لأنه الشيء اللي مش مفهوم هي تصريحات بازشكيان المتكررة عن موضوع الوحدة الداخلية وإلى آخره. هل هذا يوحي أن في هناك شيء يطبخ أو شيء يعني هم ملاحظينه أكثر من المراقب اللي من الخارج مثلنا؟ ربما يعني. وكيف نفسر أنه التصريحات بس كانت متكررة حول هذا الموضوع؟ أنا باعتقادي هذه التصريحات بحاجة لدراسة بشكل أعمق. النقطة الثالثة وأنهي بهذا مشان تقل بعدها، هي قضية المفارقة التي أحدثت أن إيران هي التي تحت ضغط الحرب الهائلة المدمرة القوة العسكرية. رأينا أنه ولو مؤقتا أستاذ علي، اللي هي تكاتف الشعب والناس في الشوارع، ولكن في المقابل بالولايات المتحدة اللي المواطن مش متضرر من الحرب بشكل مباشر، ما فيش قصف، أنه الرأي العام هو ينهار بشكل أكبر. فالانهيار يحدث بالداخل الأمريكي أكثر منه في الداخل الإيراني، على اعتبار أنه أقل نسبة تأييد للحرب لأي حرب خاطئة
4: كانت
3: 35%، ونسبة تأييد العمليات العسكرية
2: على سعر البنزين 7%.
4: طيب دقيقة بس التعقيب اللي قال الدكتور محجوب على حسين طائب، صحيح كلامه، بس احنا نتذكر حسين طائب كمان قاله هو دكتور، عزل مرتين بسبب سوء الإداء، مرة 2009 ومرة بال 22 حين كان مدير استخبارات الحرس، وعزل بسبب الاختراقات الإسرائيلية المتكررة اللي ما قدر يصدها. حينما يتولى رئاسة جهاز بمليون متطوع، مهمة قمع الشارع الأساسية، هذا معناه مع سوء الإداء يعني مع قلة المهارة وكثرة الولاء، ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا خلطة من القمع المتشدد. إذا كانوا يقتلون 1000 راح يقتلون 10,000.
1: رسالة إلى الشارع يعني.
4: لأنه هو هذا ما راح يحصل. قصدي في أي مواجهة، إذا كان بيناير يقولون 3,000 حسب النظام طبعا، إحنا الآن أمام معادلة، بسبب هذه معادلة معروفة، عدم الوجود مهارة مهنية زائد ولاء للنظام ينتج لنا قسوة بالغة في سبيل الحفاظ على النظام. لذلك سيكون هناك دم، والشعب الإيراني اللي قاوم الشاه وخسر عشرات الآلاف طيب. بعدين أسقط، قد يفعل هذا الأمر أيضا الآن إذا سقط كثيرون.
1: هل تريد أن ترد في عجالة لو سمحت؟
5: yes. One thing on time, you know, being fired, he you know,
6: بعد worked in the طرده مثل ما تفضلت بسواء من الحرس الثوري أو ولكن فيما يتعلق بالاختراق الإسرائيلي، لماذا يعود الآن إلى وظيفته؟ لديه علاقات جيدة مع النظام، هنالك مشاكل في الوطن.

0: ذلك من لا يعجبها النظام، ولكن لا يريدون أن يتم قصفهم بالقنابل الأمريكية أو أن يهاجموا من قبل الجيش الإسرائيلي. ولكن ذلك رأينا قصف المدرسة منذ اليوم الأول من الحرب في مدرسة ميناب أو المستشفيات والمنشآت المدنية، بدل التركيز على المنشآت النووية. أولئك الذين قتلوا في اعتراض المظاهرات كانوا من قوات الأمن، وكذا ذلك اعترف ترامب بأنه كان يسلح بعض الأكراد من أجل تقويض النظام في إيران، والآن يقولون بكل واضحة بأنهم يستهدفون بعقوبات اقتصادية من أجل زعزعة الاستقرار في إيران وتدمير الحضارة الإيرانية. لذلك لا أحد سيصدق المواطن الإيراني.
1: وضحت الصورة دكتور عباس. سفير جوي، في الملف اللبناني البارحة يعني ظهر الرئيس جوزيف عون ودافع عن الاتفاق وتحدث عنه بأنه يعني الاتفاق هو الأفضل بالنسبة للمستقبل اللبناني. اليوم يخرج كاتس من جنوب لبنان ليقول لا انسحاب من لبنان، ولا انسحاب من حتى من غزة، ولا انسحاب حتى من سوريا. أين الولايات المتحدة الأمريكية من الكلام الإسرائيلي والتنفيذ على أرض الواقع فعليا؟ المناهض لي يعني والذي يقلب الطاولة على كل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه من نماذج تحاول أن تقدمه في لبنان، في غزة وأماكن أخرى.
2: أعتقد أن دونالد ترامب يريد أن يختم إرثه باتفاقية السلام بين لبنان وإسرائيل قبل نهاية عهده، ولكن ذلك ما زال عامين ونصف من الآن. هو سيعلم أنه في شهرين ستكون هناك انتخابات في إسرائيل، وكل المتنافسين يتنافسون على من سيكون أكثر صرامة مع حزب الله وليس من سيجلب السلام. لذا لا يتوقع الكثير في الشهرين المقبلين. إذن السؤال، كيف سيتعامل مع الحكومة اللبنانية الإسرائيلية الجديدة؟ كيف سيقنعهم وكيف سيقنع الناخبين من شمال إسرائيل الذين هم أشد معارضة للسلام من حزب الله أن يصوتوا لصالح اتفاقية سلام شاملة؟ هنا ينهار كل شيء.
1: ولكن السؤال ليس كيف سيقنع الإسرائيليين، كيف يمكن للأمريكي أن يتعامل ويرد على هذا التخريب المتعمد لجهوده في لبنان؟
2: هذه هي المشكلة، نحن لا نتحدث عنها في هذا البرنامج. الاستراتيجية العسكرية التي قدمها ترامب لإيران نجحت بشكل جيد. المؤسسة العسكرية ضربت 15,000 هدف ولم تخسر أي سفينة أو جندي، لكن لا توجد استراتيجية دبلوماسية على الإطلاق. وزير الخارجية روبيو كم مرة زار المنطقة؟ مرة واحدة في 6 أشهر في حرب تؤثر على كل بلدان الخليج والعراق. نرى المشكلة نفسها فيما يتعلق بلبنان. لديهم هذه اللقاءات. الرئيس عون يقول حسنا الحديث أفضل من الحرب، لكن هذا لا ينجح. وترامب ليس لديه ما يقول أو يفعله ردا على ذلك. ليس لديه فريق، ليس لديه أي استراتيجية دبلوماسية. إذن بعد الانتخابات الإسرائيلية وبعد الانتخابات النصفية قد نرى مقاربة مختلفة، وهذا أمر شائع لأن النصف الثاني من عهدة أي رئيس كثيرا ما تتغير استراتيجيات. آمل أن ترامب سيحصل على استراتيجية دبلوماسية.
3: أنا أعتقد بأنه هناك إحباط كبير عند الرئيس جوزيف عون من عدم الوفاء الأمريكي بكل الوعود التي ضربت للسلطة برئاسة الرئيس عون، بمعنى إنجاح المفاوضات أو تطبيق مذكرة الإطار التي وقع عليها في 26/6/2026. لذلك يصر الرئيس عون على التذكير بأن مسار المفاوضات هو المسار الوحيد المتاح اليوم رغم فشل هذا المسار، لأنه هناك كلام جدي اليوم سلمى عن عدم يعني الذهاب أو تعليق مشاركة الوفد اللبناني في الجولة الثامنة في روما، لأنه لم يتحقق أي شيء، ولأن السلطة في لبنان أصبحت محرجة أيضا أمام اللبنانيين. يعني زيارة اليوم الجنرال الأمريكي رئيس لجنة الميكانيزم يعني غير العاملة هي لتطمئن

0: تحويل النقاش من الانسحاب من لبنان إلى نزع سلاح المقاومة، وهذا كان أيضا
1: مطلب دائم، كان
0: دعم أمريكي واضح على هذا المستوى. لذلك اليوم نجد النقاش أنه متى سينزع سلاح حزب الله، وأن الجيش اللبناني اليوم هو تحت الاختبار، يعني كيف ستتم هذه العملية، وليس النقاش اليوم إذا كان هناك مناطق تجريبية جديدة طلبها لبنان ورفضها الإسرائيليون في الجولة السابعة في روما. إذن كل هذا المسار النتائج شبه صفرية بالنسبة إلى لبنان، هناك مكتسبات بالنسبة لإسرائيل يعبر عنها إسرائيل كاتس بأنهم باقون في لبنان وحتى في غزة وفي سوريا. لذلك المطلوب اليوم لبنانيا أن نقف وقفة يعني حاسمة لنرى ماذا نستطيع أن نفعل في المستقبل، ولا يعني ولا نقدر ونستطيع أن نراوح مكاننا كل هذه الفترة.
1: المفاوضات الثنائية، الذهاب إلى المفاوضات الثنائية والرهان على الدعم الأمريكي هو بسبب الخطر الكبير الإسرائيلي. بأي معنى؟ إسرائيل بعد 7 أكتوبر تحول استراتيجي كبير حصل. إسرائيل لم تعد تدافع عن نفسها كما تزعم من داخل أرضها، إنما إسرائيل بدأت بفكرة تانية، هي فكرة المناطق الأمنية وربما الاحتلال. هذا ما نراه في غزة، نراه في سوريا، ونراه في لبنان. إسرائيل بالتأكيد اللي عم بقوله كاتس، الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول مسألتين: هل هي مناطق أمنية إسرائيل تتحرك فيها بشكل ليس بالضرورة أن تكون محتلة مباشر، ورأي الثاني اللي بقوله كاتس أنه لا، يجب أن نحافظ على هذه المناطق. التحدي كبير، الذهاب إلى المفاوضات لأن الخيار العسكري أصبح مدمر، ونحن اليوم أمام خطر جدي حقيقي بأن نكون أمام نكبة ثالثة. طيب. إسرائيل تستعد لأن تقوم ربما بحرب بسبب فشل المفاوضات، بسبب عدم التزام حزب الله بما يتصل بتنفيذ، حتى المناطق التجريبية حزب الله مطالب بتنفيذ. طيب. خطوات لا ينفذها.
2: دكتور شرقاوي، يعني هل هو اختلاف آراء أم أنه أمر واقع يفرض على الأرض مقبل الإسرائيلي؟
3: أعتقد أن هناك مجموعة اعتبارات تفرض نفسها إذا لم ننتبه لتفكيك حقيقة هذه المفاوضات. دلالة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس لا تكمن فيما قال في فحوى تصريحه، بقدر ما أيضا في المكان الذي قاله، بلدة شقيف في جنوب لبنان. بمعنى كاتس نيابة عن نتنياهو يحدد سقف هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ويقول للبنانيين أن مسألة الانسحاب أو مسألة الوجود الإسرائيلي بشكل عام هذه لا تناقش. فبالتالي يعود السؤال بالنسبة لحكومة بيروت: ألم تنتبه هذه الحكومة إلى أن هذه المفاوضات ولدت بانفصام الشخصية؟ لأن هناك بعدين يتنازعان هذه المفاوضات المتعترة بين واشنطن وروما. البعد الأول هو مناقشة مدى بقاء الوجود الإسرائيلي ومدى سيرحل، لكن المعضلة أن البعد الثاني وهو نزع سلاح حزب الله ومحاولة تقويض أو إلغاء النفوذ الإيراني يصبح هذا هو العملة السياسية الحالية. فبالتالي أرى أن البعد الثاني سيغلب على البعد الأول، وبالتالي المفاوضات تصبح الآن أيضا مع وجود أن الوساطة الأمريكية لا تمسك العصا من الوسط. ترامب الآن يحاول أن يزكي هذا الوضع، وبالتالي المشكلة ليست بين الإيراني بين اللبنانيين والإسرائيليين فحسب، بل أيضا بين بيروت وواشنطن.
4: ما يقلقني سلمى مسألة واحدة، إنه إسرائيل نجحت بتحويل النقاش والمفاوضات حول القضايا التكتيكية، يعني مناطق تجريبية على وقف عمليات على يعني قضايا من هالنوع، ثم أمنت التحولات الاستراتيجية التي تكون بها بجرف الكرة اللبنانية، تنظيفها من المناطق الحدودية.
2: ما تباهى به كاتس اليوم،
4: هذا تغيير استراتيجي. أنا بحكي عن أخطر ما في الأمر اللي هو جرف الكرة اللبنانية اللي هي بالجنوب. هذا معناه أنه في توجه استراتيجي لمصادرة الأرض اللي بدون ناس وبدون كرة. وباعتقادي الحكومة اللبنانية
2: تهجير اللبنانية
4: لا تقع بهذا الفخ، ويجب أن تركز. إذا استمر جرف الكرة اللبنانية ما فيش مفاوضات، وليس على أنه يا بنمدد المناطق التجريبية في الاستراتيجية يجب أن تتغير، يجب أن يتوقف ليس المناطق التجريبية ولكن جرف الكرة اللبنانية. شكرا. هي الأساس.

0: شكرا
1: إما أن
0: شكرا
1: نكون لكم ضيوفنا هناك بالنسبه للحكومه اللبنانيه.
0: شكرا لكم ضيوفنا الكرام استراتيجية. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعه برنامجنا نقاش الساعه. عوده الان الى غرفه الاخبار لمتابعه التغطيه.
2: اهلا بكم الى هذه التغطيه المستمره للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك أي شيء تفعله حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، والعدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. في الأثناء قالت الخارجية الباكستانية إنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وأشارت إلى إمكانية تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في قضاء صور. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. وفي سياق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بإصابة فلسطينيين أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، وذلك في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهية شمالي القطاع. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. للمتابعة وآخر مستجدات معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكم، نبدأ معك فادي. تصريحات الرئيس الأمريكي وكيف قرأت فيما يتعلق بحالة التفاؤل أو التراجع فيما كان من تفاؤل فيما يتعلق بما يجري وما يتعلق بمضيق هرمز؟
3: نعم عبد القادر، هذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينسجم مع تصريحاته طوال هذا الأسبوع حقيقة منذ نهاية الأسبوع التي غابت عنها اللغة المرتبطة بمسألة التفاوض مع إيران والإنذارات الموجهة إليها بضرورة التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز لتحل مكانها لغة جديدة من قبل الرئيس الأمريكي تتعلق بتشديد الحصار عليها والضغوط الاقتصادية والقول أن الولايات المتحدة مرتاحة إلى وضعها وأنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي في منشوره اعتبر أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على المضيق وأن إيران تعاني جراء هذا الحصار الذي وصفه بالجدار الفولاذي وأنها غير قادرة على تغيير هذا الواقع وليس بوسعها أن تفعل أي شيء في ظل زوال قواتها الجوية والبحرية والدمار الكبير الذي لحق بالحرس الثوري الإيراني فضلا عن حالة اللايقين التي تعم على مستوى القيادة الإيرانية. كما قال الرئيس الأمريكي في ظل المضاعفات المرتبطة بالوضع الاقتصادي الداخلي جراء العقوبات والحصار، حيث أشار إلى أن التضخم في إيران بلغ نحو 300%، وبالتالي هو اعتبر أن إيران تثرثر ولا تفعل أي شيء في المقابل وهي غير قادرة على فعل أي شيء. وبالتالي الرئيس الأمريكي كما بدأ هذا الأسبوع بالقول أنه يتعامل بروية وبهدوء الآن مع الوضع الإيراني، لم يعد يطالب على الأقل علنا بضرورة فتح مضيق هرمز، مع تأكيده أن المضيق مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران وذلك بقرار منه شخصيا وبقوة البحرية الأمريكية التي لا تتوانى عن استخدام أيضا النيران لفرض هذا الحصار، كما رأينا يوم أمس عندما أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن أحدى مروحياتها أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما وقالت أنها كانت تحاول أن تخترق الحصار.

0: الحصار المفروض على موانئ إيران. في المقابل الرئيس الأمريكي مقابل تشديد الحصار كما يقول على إيران والعقوبات الاقتصادية والإمساك بهذه الورقة من قبله، أيضا يحذر إيران من أي إجراء قد تقدم عليه في مضيق هرمز لتغيير هذا الواقع، وفق تصريحاته ليلة أمس هنا بالتوقيت المحلي عندما حذر إيران من الإقدام على أي خطوة في المضيق فإنها ستواجه بضربة عسكرية قاسية كما قال الرئيس الأمريكي. لكن أمام هذا التحول على الأقل في خطاب الرئيس وأيضا في الممارسة في الوقت الراهن والتي من غير الواضح إذا كانت الإدارة الأمريكية تتمتع بالصبر الاستراتيجي للاستمرار فيها، وكيف ستتعامل مع أي تداعيات قد تنتج عنها على أسعار النفط على المستوى العالمي، لا سيما في ظل انخفاض ما هو معروض في السوق وفق توقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإنه في المقابل لا يبعث بأي إشارات حول مسألتين أساسيتين: ما هو مصير التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب الإيراني وهو الذي كان يشدد على التفاؤل قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، والبيت الأبيض لا يجيب على هذه الأسئلة رغم أسئلتنا المتكررة حقيقة. والنقطة الثانية، ما الذي بصدده البيت الأبيض بشأن مسألة أساسية وهي نفاد مرحلة أو المهلة وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم وهي مهلة 60 يوما، وهل يقدم البيت الأبيض فعلا على التفاوض من أجل تمديدها رغم أنها سقطت بقوة النيران خلال المواجهات الأخيرة في يوليو الماضي ما بين إيران والولايات المتحدة؟
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. بابا والحرمة من طهران، ما أهم وآخر ما رصدته حتى الآن من الجانب الإيراني، خاصة وأنه عاد ليؤكد بأن طهران هي من تسيطر على مضيق هرمز؟
2: نعم بالفعل عبد القادر، هذه التصريحات جاءت على لسان أكثر من مسؤول إيراني، سواء تعلق الأمر بالناطق باسم الحرس الثوري الإيراني وكذلك باسم إدارة مضيق هرمز الإيرانية. تأكده هو أن إيران تطبق سيطرتها الكاملة على هذا المضيق، وهو ما يشكل نفيا لتصريحاتها الرئيسية الأمريكي بشأن سيطرة الولايات المتحدة عليها. تقول إيران على لسان هؤلاء المسؤولين إنها أيضا على استعداد للرد بحزم على أي تهديدات قد تطال الأراضي الإيرانية. الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن خطوط إمدادات الطاقة وكذلك محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية للإنترنت على مستوى العالم ستكون في مرمى الاستهداف إذا ما كانت هناك تهديدات تجاه الأراضي الإيرانية. وفق تأكيده مضيق هرمز جاء أيضا ذكره على لسان المساعد التنفيذي لقائد الجيش الإيراني الذي أكد على أن مضيق هرمز يشكل محور القوى الجيوسياسية لإيران، وكذلك التأكيد على أن لدى إيران هذه القدرات وهذه القوة العسكرية التي بانت عنها وأظهرتها خلال الفترة الماضية من هذه الأزمة، وتأكد على أن هذه القدرات العسكرية لطهران تمنح المفاوضين والدبلوماسيين الإيرانيين قدرات كبيرة على التفاوض، إذ يطرحون وإذ يقدمون وجهة النظر الإيرانية وإذ يدافعون عن المصالح الإيرانية وما تقدم من مقترحات لحلحلة هذه الأزمة. وفي طهران هناك أيضا هذه اللقاءات التي يعقدها وزير الداخلية الباكستاني مع عدد من المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم وزير الخارجية، لكن المسؤولين الإيرانيين طهران هنا تبقى متحفظة جدا فيما يتعلق بالمواضيع والنقاط والمقترحات التي قد يكون المسؤول الباكستاني قدمها لطهران. فالحديث دائما هو عن الأوضاع، عن نقاش الأوضاع الأمنية في المنطقة، عن نقاش العلاقات الثنائية والتعاون ما بين إسلام أباد وطهران دون التعريج ودون ذكر مفصل للمقترحات التي قد يكون هذا المسؤول الباكستاني حملها إلى طهران بشأن استئناف العمل بمذكرة التفاهم أو تمديد المهلة التي أوشكت على الانتهاء. إذن هي ما يمكن وصفه بتحفظية الشديد من طرف المسؤولين الإيرانيين على هذه الزيارة، خاصة فيما تعلق بالمقترحات بالمقترحية الباكستاني لإعادة العمل بمذكرة التفاهم وإعادة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى سكة المفاوضات. لكن المسؤولين الإيرانيين صريحون جدا فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، يؤكدون سيطرتهم على هذا المضيق وعلى

0: محورية ومكانة هذا المضيق بالنسبة لإيران وهي تعبر هذه الأزمة وهي تخوض هذه المواجهة؟ التأكيد نعم. يأتي مرارا وتكرارا سواء من طرف الحرسية الثورية الإيرانية ومن طرف إدارة مضيق هرمز نفسها وكذلك من طرف مسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين آخرين.
1: شكرا لك من طهران بابا ولد حرمة. معنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وأيضا سينضم إلينا بعد قليل الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بضيفي من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر. وهنا نسأل عن تصريحات الرئيس الأمريكي وإلى أي مدى تعكس ما يجري في الأروقة المغلقة فيما يتعلق إلى ما وصلت إليه، ما قد توصف بأنها مفاوضات، أو ما يجري فيما يتعلق بمضيق هرمز وما قد يبنى عليه.
2: شكرا على الاستضافة ومساء الخير. أعتقد أن ما نراه وما يحاول الرئيس ترامب أن يقوم به ويقدمه للشعب الأمريكي فهو صورة السيطرة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني. تحاول الإدارة أن تظهر أنها تسيطر على الوضع بموجب خطة. ففي الأمس تحدث عن مقاربة هادئة لموضوع الملف الإيراني والتركيز على الضغوطات الاقتصادية. ما سمعنا هو أن القدرات العسكرية المقيدة والمحدودة في الولايات المتحدة لها علاقة ببعض أنواع الذخائر، بالإضافة إلى ضرورة التحرك ضد إيران، وفي هذه الحالة في المجال وضمن المسار الاقتصادي المليء المحض. هذا ما تريد أن تقوله الإدارة وهي تكرر ذلك منذ 3 أيام للشعب.
1: دكتور صدقيان، بعد بتقديرك ما الذي حمله المبعوث الباكستاني إلى إيران في هذه المرحلة بالذات؟
3: لم يترشح عبد القادر أي كلام حول مضمون الزيارة، لكن قبل ذلك كانت هناك دعوة باكستانية إلى كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو حمل رسالتين من رئيس الوزراء الباكستاني ومن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى الرئيس الإيراني. المباحثات التي أجراها في طهران أجراها مع الرئيس الإيراني وعباس عراقجي وزير الخارجية، والمهم في هذه المرة لأول مرة يلتقي بمحسن رضائي الأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أعتقد بأن هذا اللقاء كان مهم. اللافت في الأمر أن وزير الداخلية الباكستاني يبدو بأنه أرسل رسائل معينة أو كذا. المهم هو بعد طهران سافر إلى مدينة مشهد، ولحقه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مدينة مشهد تبعد 1200 كيلومتر عن طهران، لكن ذهب عباس عراقجي ومرة أخرى اجتمع به في مشهد. هل إن هناك معطيات جديدة وصلت إلى وزير الداخلية الباكستاني من أجل تجديد المباحثات أو نقاش في أمر معين استدعى ذهاب عراقجي؟
1: هل الذهاب إلى مشهد له دلالة معينة؟
3: أنا أعتقد بأن نعم، خصوصا وأن عباس عراقجي اجتمع، ويبدو لي بأن الوزير الباكستاني هو أراد ينتظر في إيران، ولذلك هو قام بزيارة مشهد، وحتى هذه فترة الانتظار لا يبقى في طهران زار مشهد، لكن عباس عراقجي لحقه إلى مشهد. وأنا أعتقد بأنه كان أرسل شيء معين وأراد الحصول على جواب حتى يبحثه مع الجانب الإيراني، وبحثه مع عباس عراقجي. يجب علينا أن نتذكر عبد القادر الأسبوع الماضي الجانب القطري والباكستاني قالا بأنهما منخرطين في كتابة وثيقة معينة. هذه الوثيقة أما تكون وثيقة ملحقة تفسر مذكرة التفاهم أو كتابة وثيقة جديدة تكون تكون محل
1: هذه المعطيات. أيضا أظن على المقاطعة أسأل ضيفي يا سيد هاردينجر فيما يتعلق عندما يقول الوسيط الباكستاني بأننا سنواصل هذه الوساطة وتكلم عن إمكانية تمديد فترة

0: الستين يوما. بتقديرك هل الجانب الأمريكي قد يقبل بما قاله الوسيط الباكستاني بتمديد الفترة؟ معنى هل المعطيات تشي بذلك؟
1: شكرا على هذا السؤال. نعم، أنا أعتقد ذلك، إنه سؤال ممتاز. أعتقد أن ما تريده الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، هو استمرار الوضع الحالي إذا أمكن تعزيز حركة الملاحة الأمريكية عبر المضيق. بالنسبة إلى هذا التمديد فيما يتعلق بالمهلة الزمنية لهذه المذكرة، هذا ممكن، ولكن ما يهم هو الصياغة أو الرسالة التي تنقل من باكستان إلى الولايات المتحدة، على أساس أن يكون هناك توافق حول هذا التمديد الزمني من الطرفين وبموافقة الطرفين. فالبيت الأبيض حساس فيما يتعلق بالظهور بصورة صاحب الموقف الضعيف تجاه إيران، وبالتالي هذه الرسالة رسالة تانية الحسنة من الوسيط الباكستاني تجاه واشنطن، قد تتلقفها واشنطن والبيت الأبيض بطريقة إيجابية فيما يتعلق بتمديد هذه المهلة الزمنية، لأن هذا من شأنه أن يحافظ على خفض التصعيد لا سيما في المجال العسكري.
0: وهنا السؤال دكتور صدقيان، لمحاولة فهم ما يجري، إن كان من خلال تحليلك للمشهد أو إن كان وصلتك بعض المعلومات، العقدة الحالية هل هي ذات العقدة التي كانت في الأيام وشهور الماضية، أم نتكلم عن معطيات جديدة؟
2: الآن هناك مشكلة كبيرة، وهو أن الجانب الأمريكي هل يقبل بمذكرة التفاهم أم حسب ما قال ترامب بأنها انتهت. هناك مشكلة كبيرة الآن، فإذا كانت انتهت أو لا، الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم، إذن الآن عندما يتم دعوة إيران أو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات، على أي أساس يتم استئناف المفاوضات؟ وهل هناك وثيقة جديدة أم وثيقة معدلة من مذكرة التفاهم، أو أن الجانب الأمريكي يستطيع الجانب الباكستاني والقطري أن يقنع الجانب الأمريكي بضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم؟ من ناحية الجانب الإيراني، لحد الآن الإيرانيون يقولون بأنهم متمسكون بمذكرة التفاهم، خصوصا وأنهم أيضا ذهبوا إلى عمان، والآن يعني الاتفاق الإيراني العماني على شرف الانتهاء منه، لكنهم ينتظرون موقف الرئيس الأمريكي كيف يريد أن يتعاطى مع هذا الأمر. وبالتالي هناك الآن نوع من الركود، واحد الانكماش المفاوضات، اثنين النوع من الغموض والأمور غير شفافة عند الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس ترامب يوم أمس شدد على الجانب الاقتصادي والضغوط القصوى والوضع في داخل إيران، مراهن على الوضع في داخل إيران. هل إنه يريد أن يسير بهذا المسار، مسار الضغط على الداخل الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني، حتى تكون هناك فوضى احتجاج جاءت من هذا القبيل أم لا؟ هذا هناك نوع من الغموض يسود هذا الوضع في داخل إيران أو ما يتعلق بين طهران وواشنطن.
0: أكرر ذات السؤال على ضيفي يا سيد هاردينغ في محاولة فهم ما يجري في هذه المرحلة، عندما يخرج الرئيس الأمريكي مرة أخرى كما جرى في الساعات الماضية يقول نحن من يسيطر على مضيق هرمز وحصارنا سيشتد وموجود على إيران، ما الذي يجري في الكواليس؟ ما العقدة التي على أساسها أحيانا تخرج بعض التصريحات توصف بأنها مؤشرات إيجابية، وهنا أعني الجانب الأمريكي، ثم تخرج تصريحات أخرى تناقض ما قد توصف بأنها مؤشرات إيجابية؟
1: شكرا لهذا السؤال. نحن نرى البيت الأبيض أمامه خيارات محدودة جدا، وما يحاول القيام به هو الحفاظ على موقع القوة. هذا سمعنا في آخر 3 إلى 4 أيام إصرارا من البيت الأبيض على أن المضيق مفتوح وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه، ولكن الجميع يدرك أن هذا غير دقيق. ما يبحث عنه الرئيس، ونحن نعرف أنه في الأسبوعين الأخيرين جرى الحديث عن ذلك من أجل التوصل إلى خفض للتصعيد عبر المفاوضات، وهنا يأتي دور باكستان الأساسي. إذا تم النجاح في نقل الرسالة بالطريقة الملائمة إلى الرئيس ترامب، حين ذاك

0: سيكون ذلك يخدم موقع الرئيس وموقفه وكذلك موقف البيت الأبيض. ولكن إذا أقنعت باكستان إيران بالموافقة على بعض التنازلات، فهذا سوف يرغم الرئيس على العودة إلى المفاوضات في القريب العاجل.
1: من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لموصول لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن ننتقل إلى زميل نشوان حسين في هذه الفقرة التحليلية لمتابعة ملف التعويضات بين واشنطن وطهران. نشوان،
2: شكرا لك عبد القادر. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة السياسية التحليلية، وفيها نسلط الضوء على تبادل مطالب الشروط والتعويضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد تصاعدت حرب التصريحات بين إيران والولايات المتحدة بعدما طالبت طهران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، ليرد الرئيس الأمريكي بأنه سيطالب الإيرانيين بدفع تعويضات عن 50 عاما من الأضرار والخسائر. تأتي هذه التصريحات بينما تتضاءل آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز سريعا، و أيضا تواصل حركة الملاحة عبر المضيق في تراجع، ما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة ويدفع الأسعار عالميا إلى الارتفاع. وقد أكدت إيران مجددا على لسان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أنها تستطيع من خلال مضيق هرمز حل الكثير من القضايا، مثل العقوبات والتعويضات والرد بالمثل على أي إجراءات ضد إيران. هذا الجمود القائم بين واشنطن وطهران واتساع الفجوة بينهما دفع الوسطاء الإقليميين لتفعيل القنوات الدبلوماسية، بينما يكثف الوسطاء مساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، تبقى مسألة العقوبات أو عفوا التعويضات محل سجال، إذ تربط إيران أي اتفاق بحصولها على تعويضات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية. فكيف تفاعلت الولايات المتحدة مع المطالب الأمريكية، وإلى أي مدى ستؤثر مسألة التعويضات على أي اتفاق بين الجانبين؟ في أحدث تصريحاته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة دفع أي تعويضات لإيران، وقال إن الولايات المتحدة قررت تخفيف وتيرة المفاوضات مع طهران، مضيفا أنه إذا كانت هناك تعويضات فعلى إيران أن تدفعها. إذن رد ترامب على طلب التعويضات الإيراني بطلب مماثل، داعيا طهران إلى دفع تعويض عن قتل وجرح الأمريكيين في النزاعات التي تورطت بها، وكذلك التعويض عن عائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قال إن النظام الإيراني قتلهم، وذلك خلال 50 عاما كاملة. كان ذلك الرد الأمريكي. فماذا عن الشروط الإيرانية؟ يبدو أن النظام الإيراني يربط أي تسوية شاملة بما في ذلك فتح مضيق هرمز برفع العقوبات وإنهاء الضغوط والتهديدات العسكرية ودفع تعويضات دون أن يطرح علنا رقما محددا أو صيغة نهائية لهذه التعويضات أو حتى آلية واضحة لسدادها، ما يفتح باب التساؤلات عما تريده طهران حقا، تعويضات مالية مباشرة أم إفراج عن أصول مجمدة أم ورقة لتعزيز موقف إيران على طاولة التفاوض. البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية تحدث في نقاطه 4 و5 عن مسائر التعويضات والعقوبات والأصول، إذ تشمل التعويضات حرب الأيام 12 عام 2025 إضافة إلى الحرب الأخيرة. أما رفع العقوبات فهو مطلب قديم، لكن الجديد فيه الإصرار الإيراني على الربط صراحة بين تخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالأصول المجمدة، فقد سبق أن نوقشت المسألة غداة اتفاق البلدين على مذكرة التفاهم، وذلك في شهر يونيو حزيران، وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن هذه الأصول ستستخدم لخدمة مصلحة البلاد. لكن ومع انهيار المذكرة عادت مسألة الأصول إلى الواجهة وإلى طاولة المفاوضات من جديد. سنناقش هذا الملف معنا بكل تشعباته وبمحاوره. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور أهلا بك. ومعنا من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي.

0: الخبير باقتصاديات الدفاع. أهلا بكما دكتور زويري. أبدأ معك، ما الذي تريده طهران؟ تعويضات مالية حقيقية أم أصول مجمدة أم ورقة للتفاوض؟
1: الحقيقة عودة الحرب الكلامية حول التعويضات هي بسبب عامل أساسي، وهو أن ورقة المضيق كحرب كلامية استنفذت دورها في هذه المرحلة. بعبارة أخرى، لا مخرج منها، هناك مفاوضات تجري بين عمان وإيران، وبالتالي يجب الذهاب إلى عنصر حرب كلامية جديد، وهو مسألة التعويضات. مسألة التعويضات أو سميها الأموال المحتجزة أو سميها رفع العقوبات، كلها قضايا لمسألة وحيدة، وهي الفوائد الاقتصادية لمذكرة التفاهم وشكل الاتفاق النهائي. إيران تبحث عن شكل اتفاق نهائي فيه بعد اقتصادي يستعيد النظام من خلاله عافيته الاقتصادية، ويثبت لرأيه العام أنه عاد بشيء مثمر. الآن التسميات نتوه فيها في فترة الغموض الاستراتيجي الذي يمارسه الطرف الإيراني والأمريكي. فكرة التعويضات تتحدث عن أنه إيران تعرضت إلى هذه الحرب، خسرت حوالي 300 مليار دولار، وأن من واجب الولايات المتحدة أن تعوضها. كان في مذكرة التفاهم قد ورد شيء أن هناك صندوقا سيؤسس لمثل هذا الأمر، وبالتالي إيران تعتقد بأنه مرجعية لهذا الكلام. لكن إيران معنية الآن واقعيا بمسألتين: أن تستعيد أموالها المحتجزة 110 مليار دولار، لأنها أموالها وتعتقد أنها محتجزة بسبب الإدارة الأمريكية. ثم المسألة الثانية، أن ترفع عنها كل أنواع العقوبات، معتقدة أنها بذلك يمكنها أن تبيع نفطها ويعود لها عوائد نفطية كبيرة. لأضرب مثال فقط، هذه الفترة اللي هي 60 يوما، إيران استفادت أكثر من 8 مليار دولار من مبيعات النفط.
0: طيب دكتور غازي، لو أشركناك في الحوار، هل هذا هو بالفعل غموض استراتيجي مقصود فيما يتعلق بعدم تعريف ماهية هذه التعويضات، وبالتالي تذهب بنا إلى أفكار مثل الأصول المجمدة، إلى كونها ورقة تفاوضية، أو حتى إلى كونها ورقة أو مطلب أساسي إيراني بالفعل ربما ربطه حتى الإيرانيون أخيرا خلال الساعات الفائتة بفتح مضيق هرمز؟
2: مساء الخير أخي نشوان، وأهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم الدكتور محجوب. حقيقة نعم، أتفق تماما مع ما ذكره الزميل الدكتور محجوب. دعنا اليوم ننظر لجدلية المسميات التي بدأت تتداخل حتى اقتصاديا ما بين حتى مفهوم التعويض، مفهوم الرسوم، مفهوم حتى الريع للمضيق هرمز نفسه. وبالتالي أنا أعتقد أن ملف التعويضات في هذه الحرب اليوم ليس ملفا محاسبيا يتعلق بمبلغ من المال تريد إيران أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية استلامه، بل هو أقرب بأن يكون ملف تفاوضي تستخدم فيه لغة التعويض اليوم، وأعتقد أنها لغة لتسعير أوراق مهمة. الطرفان غير معنيان بالمال بشكل أساسي، لأن كل ما يريد اليوم أكثر من المال. طهران تريد استعادة قدرتها على بيع النفط، واشنطن تريد أعتقد إعادة فتح المضيق وما لذلك من الانعكاسات على خفض سعر البرميل، وخاصة قبيل الانتخابات التجديد النصف القادمة. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه هذه المطالبات والمسميات لن تسمى أو لن تسوى بالدفع وبالمقاصد، بل هي ستكون بمزيج مختلط بإفراج عن أصول كما ذكرتم، عقوبات مخففة، ترتيب معين للمضيق باستخدام رسوم خدمات بدلا من رسوم عبور وهي غير قانونية. فبالتالي أنا أعتقد أنها ملف تفاوضي لإعادة تسعير أوراق التفاوض وتقليل التكلفة الاقتصادية على الطرفين اليوم.
0: طيب دكتور زويري، هل يعني في رد الفعل الأمريكي، في رد فعل ترامب تحديدا، واستمعنا إلى بعض الآراء التي تقول بأن ترامب وكأنه تلقف هذا المطلب ليحوله إلى مطلب معاكس، لكن بالمقابل ألا تعتقد بأن هذا المطلب يفتح آفاقا جديدة للحل؟ بمعنى يرمي في ذهن ترامب أفكارا جديدة أن المسألة المالية يمكن أن تشكل عاملا أساسيا في الحل، بعيدا حتى عن التفكير في هرمز، بل يمكن أيضا أن يحل هرمز من خلال المال.
1: هذا وارد، لكن إذا كان الرئيس الأمريكي يعني لديه نية فعلا في المساعدة النظام السياسي في إيران، نحن حتى اليوم ما من دليل لدينا أن ترامب لديه نية ولديه رغبة في أن يساعد النظام السياسي الإيراني. لا زال في مربع إضعاف النظام الإيراني، لا زال في مربع حتى الذهاب إلى أسقاط

0: النظام. وبالتالي هذه المشكلة، أن النمط التصريحات الأمريكية من ترامب يعطي مؤشر للنظام السياسي في إيران أن كل ما يفعله ترامب هو تعبير عن استراتيجيته في إسقاط النظام، وبالتالي حتى مطالبته بالتعويضات هي جزء من تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وأكثر. لذلك لو أرسلت واشنطن مثلا 3 مليار دولار التي كان تم المناقشة عليها وكانت قاب قوسين أو أدنى لإرسالها لإيران، تعطيلها كان من وزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي لم يعطوا أي مؤشر للإيرانيين أن أمريكا قد غيرت نظرها في إسقاط النظام. وأنا أعتقد أنه إيران والنظام السياسي فيها قلق فعلا من فكرة إسقاط النظام عبر آليات مختلفة منها الآليات الاقتصادية.
1: اليوم دكتور غازي استمعنا إلى خطاب إيراني يعترف بصعوبة الوضع على مستوى آثار هذه العقوبات، وبالتالي برأيك كسياسة إيرانية إلى أي مدى يمكن أن يشكل العامل المالي الآن بما في ذلك الحديث عن التعويضات التي قد تكون جزءا من الحل، جزءا من الحل بالفعل في المرحلة المقبلة؟ يبدو أننا فقدنا الدكتور غازي إلى أن
2: تفضل. أسمعك الآن، أسمعك، هل لك أن تعيد السؤال؟
1: طيب سأعيد السؤال. الوضع الاقتصادي في إيران باعتراف القيادة الإيرانية اليوم هنالك اعتراف واضح وصريح بأن هنالك معاناة، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يشكل العامل الاقتصادي العامل المالي جزءا من الحل؟
2: أشكرك حقيقة. الرقم ذاته الذي أعلن حتى من بعض من الأشخاص الرسميين في إيران فيما يتعلق بالتعويضات وهي بحدود 270 إلى 300 مليار دولار، هي رقم يعني بعبارة اقتصادية غير مباشرة التكلفة التي بدأ ينكمش بها الاقتصاد الإيراني، لأن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني كان في عام 2024 وهي آخر عام نشرت فيه البيانات بشكل رسمي تقارب 420 إلى 450 مليار دولار. متوقع حسب التقديرات في عام 2026 أن ينكمش هذا الرقم إلى في حدود 300 مليار. وبالتالي فإن رقم 270-300 مليار يعادل أو رقم يقترب من حجم الاقتصاد الوطني بأكمله لعام كامل، وهذا يعني أن هناك فاقد كبير في انكماش الاقتصاد الإيراني تحاول الحكومة الإيرانية تعويضه من خلال مطالبات عدد من التعويضات التي تعوض هذا الفاقد وتعوض الانكماش الذي يعني حاصل في الاقتصاد الإيراني. فالرقم ذاته أخي نشوان يعكس الفاقد في الاقتصاد الإيراني وما لذلك من تداعيات في التضخم والبطالة وتكلفة كبيرة في الحرب انعكست في انكماش هذا الاقتصاد.
1: شكرا لك من عمان الدكتور غازي إبراهيم العساف الأكاديمي الخبير باقتصاديات الدفاع، هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زواري الأكاديمي الخبير بشؤون شرق الأوسط، شكرا لكم. وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية ونعود بكم إلى استوديو الأخبار.
3: شكرا لك نشوان. في قطاع غزة أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهية شمالي القطاع. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ضعنا في صورة الوضع وتطوراته حتى الآن.
4: بالفعل عبد القادر، رغم توقف الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أيام، عاودت المسيرات الإسرائيلية لشن هجوم على قطاع غزة حيث استهدفت مجموعة من الفلسطينيين عصر هذا اليوم في مدينة بيت لاهية شمال قطاع غزة، واستهدفت فلسطينيين كانا يستقلان دراجة نارية في مدينة بيت لاهية شمال قطاع غزة ووصلا إلى مستشفى شفاء، إصابة أحدهما بالخطيرة للغاية حسب المصادر الطبية في مستشفى شفاء بمدينة غزة. سبقه أيضا غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من الفلسطينيين بينهما طفل. وأطلق الجيش الإسرائيلي نار أيضا على مجموعة من الفلسطينيين على شارع صلاح الدين قرب الخط الأصفر في منطقة أو في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة أيضا اثنين من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كل ذلك ترافق مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي تحديدا شرقي مدينة غزة وشرقي مخيم البريج وشرقي مدينة خان يونس. وقبل قليل أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة لمباني سكنية في مناطق تواجده في مدينة بيت لاهية

0: شمالي قطاع غزة، والتي تشهد في هذه الأثناء أيضا عملية إطلاق نار مكثف من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات باتجاه الفلسطينيين وخيام النازحين القريبة من الخط الأصفر. كذلك إلى الشرق من مدينة غزة في حي الشجاعية قبل قليل أيضا مسيرة إسرائيلية أطلقت قنابل باتجاه منازل الفلسطينيين وأطلقت النار بصورة عشوائية باتجاه الفلسطينيين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى عملية إطلاق نار مستمرة في باقي المناطق في جنوب قطاع غزة. الخروقات الإسرائيلية مستمرة رغم توقف الغارات الجوية على قطاع غزة منذ أيام، والحديث عن دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي. الجيش الإسرائيلي قال بأنه استهدف فلسطينيين في شمالي قطاع غزة، وبرر ذلك بأنهم حاولوا شن هجوم على قواته في مناطق سيطرته، لكن ما وصل حتى هذه اللحظة حسب المصادر الطبية 6 إصابات إلى مستشفيات مدينة غزة نتيجة الخروقات الإسرائيلية في هذا اليوم، بالإضافة إلى الوضع الإنساني المعيشي الصعب في مخيمات النزوح في ظل افتقار المخيمات لأدنى مقومات الحياة وفرض القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع كل ما يلزم للفلسطينيين، خصوصا في ظل الأجواء الحارة التي يشهدها قطاع غزة في هذه الأيام.
1: شادي شامية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. وفي الضفة الغربية، نقل صحيفة يدعوت أحرانوت عن مصدر أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من إسرائيل توضيحات بشأن ما يجري في قصرة قرب نابلس. وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أن حادثة قصرة وعجز الحكومة عن وقف مثيري الشغب من المستوطنين أثار قلقا لدى واشنطن. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، أولا بداية، ماذا عن الوضع في قصرة وتجاوزات المستوطنين، وإن كان هناك مؤشرات أو ردود فعل حتى الآن من قبل الجانب الإسرائيلي على ما بدر من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالوضع في قصرة؟
2: عبد القادر، آخر ما وصلنا من بلدة قصرة، في حديث مع قناة الجزيرة قال شهود عيان قبل قليل بأنهم لا يزالون محاصرين داخل منازلهم بعدد كبير من المستوطنين. أشار السكان أيضا إلى أنهم يتعرضون في هذه الأثناء أو حتى قبل قليل إلى الرجم بالحجارة من قبل مجموعة من المستوطنين هم من فتية التلال، بالإضافة إلى تسليط الكشافات الضوئية على منازلهم، ولا يزال المستوطنون يسيطرون على مناطق محاذية لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين ويقيمون خيامهم على الرغم من تدخل الجيش الإسرائيلي، كما كان الجيش قد قال. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال أيضا بأنه سعى إلى إخلاء المستوطنين وكذلك الخيام، إلا أن الواقع بحسب ما وصلنا من تلك المنطقة هو أن الجيش لم يفعل ذلك، وبأن الخيام لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة، وبأن الجيش اكتفى فقط بإزالة بعض الأغطية والسواتر التي كانت موضوعة فوق هذه الخيام. وكذلك قال الجيش الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش إيال زمير قد عقد مشاورات لتقدير الموقف، وقد قرر الدفع بكتيبة إضافية وتعزيز القوات الإسرائيلية في محيط بلدة قصرة ومنطقة مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية من أجل العمل على استتباب الوضع الأمني وكذلك فرض السيطرة في ذلك المكان. كل الأحداث التي جرت في بلدة قصرة قد أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية، كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، وقال مسؤولون في البيت الأبيض وكذلك في الكونغرس الأمريكي إنهم أصيبوا بحالة من القلق نتيجة تلك الأحداث وما سموه بعجز الحكومة الإسرائيلية والجيش عن وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين. كما قالت هيئة البث إن مسؤولا في إدارة الرئيس ترامب سيتواصل مع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لطلب مزيد من التوضيحات بشأن عجز الحكومة عن وقف هذه الاعتداءات. في السياق أيضا كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية مقربين من الرئيس ترامب قد أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطالبوا بالتوضيحات، وقالوا إن ثمة حالة من القلق وكذلك حالة من الغضب وهي مشوبة بالصدمة، كما أشارت الصحيفة، نتيجة ما يجري في بلدة قصرة. وقد عقد هؤلاء أيضا اجتماعا مع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن وأخبروه غضب الولايات المتحدة الأمريكية وبأن ما يجري يجب أن يتعرض إلى المساءلة من قبل الحكومة الإسرائيلية. نعم. وكذلك قالوا بأن إدارة الرئيس ترامب سوف تسعى إلى التوضيح أكثر حول ما يجري في الضفة الغربية من أجل

0: وقف هذه الاعتداءات. دعني أشير أخيرا إلى أن صحيفة هآرتس تقول نقلا عن مسؤول أمني بأن ما يجري ربما يكون متعمدا من قبل بعض الضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن الجيش غير قادر على التعامل مع هذه الأحداث، وأن ضباطا كبار في الجيش الإسرائيلي يخشون من مواجهة المستوطنين ومنعهم من الاعتداء على الفلسطينيين خشية على ترقيتهم مستقبلا.
1: شكرا لك من رام الله محمد خيري. عن هذا الملف أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك بضيفنا من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد جيمس روبنز لمحاولة فهم المقاربة الأمريكية، ليس فقط في كما تبعنا قبل قليل ما يجري في الضفة الغربية على سبيل العينة، ما يجري في نابلس تحديدا في بلدة قصرى، بل وحتى ما يجري في قطاع غزة. نتكلم عن اتفاق لوقف إطلاق النار، ما المقاربة، ما الحسابات الأمريكية في التعامل مع الوضع؟
2: أعتقد أننا نتحدث عن وضعين مختلفين، فالمقاربة فيما يتعلق بغزة لها علاقة بمجلس السلام والآلية التي وضعها الرئيس ترامب من أجل مقاربة هذا الوضع على وجه الخصوص. أما في الضفة الغربية فالمقاربة مختلفة، ودعوة الولايات المتحدة منذ زمن لتوصل اتفاق سلام على أساس المفاوضات المستمرة منذ سنوات، بينما أزمة غزة كانت أكثر حداثة. وبالتالي الرد الأمريكي حول ما يحصل في الضفة الغربية لها علاقة أكثر بموضوع العنف الذي يمارسه المتشددون والذي ليس بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بحيث لا يعرقل أي جهود مستقبلية من أجل السلام، وقد تمت طمأنة الأمريكيين على أن هذا فعلي. ولكن إذن أنا أفصل بين الملفين والمنطقتين.
1: دكتور مهند، نحن أمام ملفين مختلفين فيما يتعلق بما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية بالمقاربة الأمريكية، أو ما يقال إسرائيليا بأن على سبيل العينة كما ذكرت ما يجري في قصرى هو فقط تردد من قبل الضباط خشية على ترقيتهم، أي هو سلوك فردي من قبل هؤلاء الضباط؟
3: أبدا، الجيش الإسرائيلي يستطيع خلال وقت قليل جدا لا يتجاوز ساعة ساعتين أن يفك الحصار عن هذه القرية الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي دخل إلى مخيم جنين ودمره وهجر السكان فيه، يستطيع بسهولة المخابرات الإسرائيلية، الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الجيش يستطيعون خلال ساعات قليلة وأقل من ساعات قليلة بفك الحصار عن هذه القرية. ولكن ما يحدث الآن هو أكثر خطورة من قرار ضابط أو قرار جندي في الأرض. ما يحدث أن هؤلاء المستوطنين الإرهابيين يشعرون أنهم محميين سياسياً، هذه الحقيقة. وهذه الحماية السياسية من قبل الحكومة الإسرائيلية نفسها، من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ونتحدث عن وزراء كبار جدا مثل بتسلئيل سموتريتش الذي يعتبر نفسه أنه هو الحاكم في الضفة الغربية وهو مستوطن متطرف مثلهم بالضبط، هم يشعرون أنهم محميين، طبعا محميين أيضا من وزير الدفاع اللي هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس تابع للليكود، الذي أيضا يقوم بإعطاء تسهيلات لهؤلاء الإرهابيين. على سبيل المثال ألغى فقط للمستوطنين اليهود الاعتقالات الإدارية، ألغاها منذ دخول منصبه، منع اعتقال إداري لأي إرهابي يهودي في الضفة الغربية.
1: طيب،
3: ولذلك هم يشعرون بالحماية، ولذلك هم جريئين، ولذلك أيضا أكثر من ذلك هم يشعرون أنهم يستطيعون أن يتحدوا الجيش، ولذلك استقطبوا المزيد من الشباب. ومع ذلك أقول عبد القادر، الجيش يستطيع أن يفك الحصار عن قرية قصرى خلال وقت قصير.
1: إذا كان الجيش يستطيع أن يفك الحصار على هذه القرية، قرية قصرى، هل يستطيع الأمريكي أن يضغط؟ وعبر عن انزعاجه، طلب توضيحا، ويبدو أنه قد تلقى توضيحا من الجانب الإسرائيلي.
3: المشكلة أنه إسرائيل تتلاعب بهذا الملف أمام الرأي العام الأمريكي وأمام الإدارة الأمريكية. وأنا أعطي مثال، نتنياهو في عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية ماذا قال؟ قال الحديث عن 70 شاب يهودي يعانون من ضائقة اجتماعية وهم ليسوا مستوطنين. طب إذا أنت تقول 70 شاب يهودي يعيشون في ضائقة اجتماعية، لماذا يواصلون إرهابهم على مدار 3 سنوات؟ أردت الحكومة الإسرائيلية أن تعالج هذا الملف، تستطيع ولكنها لا تريد.

0: لذلك في تلاعب برأي العام الأمريكي. الآن إسرائيل تفهم أنه أمريكا تقوم بالتدخل في حالات يتم النشر الإعلامي الدولي حول قضايا تتعلق بالعنف وإرهاب المستوطنين. ما عدا ذلك فقد نتحدث عن عمل يومي، عنف يومي متواصل مثابر يوم في الضفة الغربية، والإدارة الأمريكية لا تتدخل في هذا الملف. فقط عندما يتم النشر الدولي وطرح القضية على المستوى الدولي من خلال وسائل الإعلام الدولية وبالذات الأمريكية يكون هنالك في تدخل أمريكي. الحالة في قصة هي حالة استثنائية، يعني مجموعة من الإرهابيين يحاصرون قرية، يمنعون من دخول الطعام لها والشراب لها، والجيش الإسرائيلي تذكر هذه الحادثة فقط بعد يومين من الحصار، يعني الجيش الإسرائيلي، ولذلك هناك تدخل أمريكي. ولكن بالمجمل إسرائيل لا تشعر أن هناك في ضغط أمريكي حقيقي عليها فيما يتعلق بالضفة الغربية.
1: أنا أشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، وجود إسرائيل الدائم، وهذا بعد آخر أيضا فيما يتعلق بالجانب اللبناني، وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري. وأيضا عن ذات المسؤول بالخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعت. وهنا أيضا أعود ضيفي سيد روبيز لأسأله، لسنا فقط أمام ملفين ما يتعلق بغزة والضفة الغربية وأيضا ملف لبنان، أيضا هناك اتفاق ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك يخرج آخر ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول سنبقى طويلا في المنطقة التي وصفها بالأمنية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الخروقات اليومية لأي اتفاق بوقف إطلاق النار. وبالتالي أيضا ما الحسابات الأمريكية مع هذا الملف الثالث؟
2: أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على فكرة بقاء إسرائيل لفترة طويلة في جنوب لبنان. فهذا الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتسليم السيطرة لقوات الجيش اللبناني. هذا ما تتوقعه الولايات المتحدة. هذه هي فكرة هذا المشروع التجريبي. فالولايات المتحدة تستثمر الملايين في تدريب وتجهيز الجيش اللبناني لهذه الغاية. أما العرقلة الأساسية فهي رفض حزب الله تسليم سلاحه كما يجب عليه أن يفعل، وعلى حزب الله أن يلتزم أو أن ينفذ هذا الالتزام، لأنه طالما يحتفظ بسلاحه ويستمر باعتداءاته فهذا سوف يمنح إسرائيل الحجة من أجل البقاء في جنوب لبنان، بحيث أن الجيش اللبناني لا يعد قادرا على استعادة هذه المناطق.
1: دكتور مهند، أيضا فيما يتعلق بملف لبنان وحسابات إسرائيل، وأيضا أسأل عن البعد الأمريكي في التعامل مع هذه الملفات الثلاث، لبنان والضفة الغربية وكذلك غزة.
0: إسرائيل الآن أعلنت أنها لن تنسحب من أي منطقة من المناطق التي احتلتها، وفي تصور أن إسرائيل مستعدة بهذه الفترة نتنياهو أن يتحدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الانسحابات، وقد يعطي الإدارة الأمريكية بعض الإنجازات القليلة مثل منطقة تجريبية في لبنان، منطقة تجريبية في قطاع غزة، ولكن لن يعطي الولايات المتحدة الأمريكية التزاما إسرائيليا بالانسحاب. نتنياهو يعلم أنه في مرحلة حساسة جدا جدا في الداخل الإسرائيلي. أغلب المجتمع الإسرائيلي يؤيد بقاء الجيش الإسرائيلي محتلا لمنطقة عازلة في لبنان، حتى المعارضة الإسرائيلية تزاود عليه فيما يتعلق بملف لبنان وملف غزة، ولذلك هو الآن لا يريد أن يقدم أي انسحابات لا من لبنان لا من سوريا ولا من غزة. وهذا الموقف في تصوري أن إسرائيل سوف تواجه به الموقف الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك إسرائيل تفسر الاتفاق أيضا بشكل مختلف. هي تقول أن الاتفاق مع لبنان وحتى مع غزة هو مبني على أن الانسحاب الإسرائيلي يكون فقط بشرط واحد، نزع السلاح. هذا ما قالته في لبنان وهذا ما تقوله في غزة، ولذلك تفسيرها للاتفاق هو أن الأولوية لنزع السلاح.
1: وهنا أيضا أعود لضيفي سيد جيمس روبينز فيما يتعلق أيضا بما قد تقوم به واشنطن للتعامل مع هذه الملفات الثلاث حتى لا ينهار الاتفاق سواء في غزة وتحديدا أيضا ما يجري في لبنان. كما تابعنا قبل قليل مسؤول بالخارجية يدعو الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق، وبالتالي ما الذي تقوم به واشنطن للدفع بالطرفين لتنفيذ الاتفاق وعدم انهياره؟
2: Well, إن كل من هذه الملفات له فريق عمل وكذلك مهلة زمنية، ودبلوماسيون يعملون من أجل دفع هذه الملفات قدما، وكل من هذه الملفات لديه تحديات. إذا نظرنا إلى الإطار العام لهذه المسألة، لدينا انتخابات الإسرائيلية المقبلة، وهذا قرار قد يدفع نتنياهو إلى التفاعل بطرق مختلفة مع كل من هذه الملفات، وهذا أمر مفهوم، فلديه طبعا مسيرة سياسية يحافظ عليها. كذلك الرئيس ترامب سيواجه الانتخابات النصفية قريبا، بالتالي الوضع معقد جدا. ولكن في كل مرة هذه السياسة الأمريكية كما رأيناها حاولت أن تعيد نوعا من الاستقرار، ومن ثم الدخول في إعادة تطوير وبناء واستثمارات. هذا هو الإطار الترامبي العام، والولايات المتحدة تتابع ذلك مع إدراكها للصعوبات.
1: شكرا لك سيدة جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وكذلك الشكر لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات في اليمن، حيث قال رئيس مجلس السيادة أو القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنه لن يكون هناك بعد اليوم أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع متكامل، وأضاف أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإلقاء السلاح والانخراط في بناء وطن يتسع للجميع. رحبنا في الاستوديو بالزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. زميل أحمد، أهلا بك. ما الذي حملته رئيس مجلس القيادة من جديد إذا ما قلنا بما تم التصريح به في مرة سابقة؟
3: نعم عبد القادر، طبعا الجديد ليس في هذا الخطاب، الخطاب دائما هذا يتكرر، الجديد فيما رافق هذا الخطاب. الذي رافق هذا الخطاب خلال الفترة الماضية أو خلال تقريبا الأسبوع الماضي عندما بدأ الحوثيون الهجوم على القوات الحكومية هو الجديد في هذا الخطاب، بل هو الذي يعطيه قوة ويجعله أكثر يعني مصداقية لدى الجمهور اليمني أو المناصرين للحكومة اليمنية وحتى لدى القوات الحكومية. طبعا هذا الخطاب الذي تحدث وقال رشاد العليمي بأنه هذه رسالة الأخيرة للحوثيين، وأيضا تحدث عن أنه لم يعد هناك يعني فرصة لعدم الرد، يعني سيكون هناك ردع، هذا ستكون مصداقيته، لأنه طبعا أولا الحكومة اليمنية وسعت ردها، لم يعد الموضوع فقط بالاحتواء. نرى اليوم مثلا الحكومة اليمنية هي التي تبادر في القصف بالطائران المسير الذي دخل إلى خدمة القوات المسلحة اليمنية الآن، ضربت اليوم في حجة في المنطقة الخامسة كما قالت، وضربت في الجوف أيضا، وقبلها ضربت في تعز وفي الجوف وفي عدة مناطق، وأوقعت قتلى وجرحى في الحوثيين. الأمر الآخر طبعا وهو مهم جدا، وهو أن هذه القوات أيضا أصبح لديها طيران مسير، وهذا يلغي احتكار الحوثيين للطيران المسير، ويجعل يعني أنت عندما تشاهد الفترة الأخيرة خلال الساعات الماضية بعض الصور التي التقطت للضربات التي قامت بها الطيران المسير، ويعني القتلى الذين سقطوا خلال يعني تلك الضربات، سترى أيضا أن هناك رسالة رعب أيضا في هذه الرسائل، لأن الحكومة اليمنية لأول مرة ربما تمتلك الطيران المسير، ولأنها أيضا لأول مرة ترد بهذه الطريقة. فإذا تزامن الخطاب بالحديث عن على الحوثيين هذه رسالة الأخيرة، وعلى الحوثيين يعني أن يحتكموا إلى القانون وإلى الدولة ويعودوا إلى يعني الدولة والقانون، هذا يتزامن مع هذا التصعيد العسكري، إذن أصبح له قيمة، يعني ارتفعت طيب القيمة قليلا.
1: هل هذا التهديد مرتبط بزمن معين عندما ربطه مسألة بأنها الفرصة والنداء الأخير، وربطه بضرورة إلقاء السلاح، وبالتالي هل هناك فترة زمنية ربما بعدها تباشر الحكومة والجهات الرسمية في تنفيذ طبعاً هذا التهديد؟
3: لا نستطيع طبعا التكهن بهذا الأمر، ولكن أنا حقيقة عندما أرى وأشاهد حصاد هذا اليوم يعني منذ الصباح حتى اليوم، وأرى مجموعة الهجمات التي حصلت من قبل القوات الحكومية، وكما قلت لك الرد الكبير الذي يتم من قبل القوات الحكومية، وأنا أتحدث عنه بهذه الطريقة لأنه بصراحة جديد يعني على القوات الحكومية أن تمتلك الطيران المسير وأن تقوم أيضا بالرد، يعني لم يعد هناك احتواء. وبالتالي أنا أعتقد كل ما لدينا

يشير إلى أن جميع الأطراف تحشد يعني، وجميع الأطراف أيضا تضرب، وأيضا العامل الجديد هو الرد الحكومي والسلاح الذي دخل إلى الخدمة حاليا. طبعا لا نستطيع أن نتحدث عن التوقيت طبعا، لأن الحوثيون كانوا يبادرون أولا لفرض توقيت، الحكومة لا تريد أن يفرض الحوثيون التوقيت يعني لا

0: لكن الحكومة تقول دائما، وهذا طبعا تصريحات صرحت بها الحكومة، وأيضا حتى العسكريين يقولون بأنه لا نريد أن نمنح الحوثيين رفاهية التوقيت.
1: طيب، هناك جملة تحتاج إلى توضيح أحمد، عندما يقول بأنه بعد اليوم أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع متكامل، وبالتالي نتكلم عن فعل ورد الفعل وليس حملة تم التجهيز لها والآن يتم تنفيذها في مقابل أن يلقي الطرف الآخر بسلاحه.
0: نعم عبد القادر، وذلك قلت لك بأن قيمة الخطاب تعاظمت قليلا أو زادت قليلا عندما رأينا خلال الثلاث الأيام الماضية واليوم تحديدا دخول هذا الطيران المسير وعملية الرد السريع على قوات الحوثيين، وأيضا التصوير. لم تكن كل هذه الإمكانيات موجودة في الجيش اليمني والقوات الحكومية. اليوم هو يقول بأننا قضينا فترة طويلة لإعداد القوات الحكومية وأدخلنا يعني سلاحا مسيرا وأدخلنا يعني الكثير من المعدات العسكرية.
1: شكرا لك زميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وهنا أشير أيضا لهذا الخبر العاجل نقلا عن الخارجية الأمريكية للجزيرة: أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن البلدين على المدى الطويل. ربما هو رد على ما قاله ودعا له وزير الدفاع الإسرائيلي بطلب من قواته بإجراء أو الاستعداد أو لبقاء طويل ودائم فيما وصفها بالمناطق الأمنية في جنوب لبنان. وهذا جاء هذا الرد من قبل الخارجية الأمريكية والتصريح للجزيرة. تغطية تتواصل على رأس الساعة.
2: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بحث

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.

0: السيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة المضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غار على بلدة المنصور في قضاء صور. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليفرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. ومن جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك إيهاب، وأهم رصدته حتى الآن من الجانب الأمريكي ولعل أبرزها ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم عبد القادر، بالفعل رغم تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة من أن إعادة فتح مضيق هرمز أصبح مطلبا ملحا مع استغلال العالم لمخزوناته النفطية بوتيرة سريعة، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره هذا اليوم على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وربما تحتفظ بهذه السيطرة وفق قوله، ووصف هذه السيطرة أنها تأتي من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي وصفه أيضا بأنه أشبه بجدار من الفولاذ. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال هذا الحصار لأنها لم يعد لديها قوات بحرية ولا قدرات جوية، وأن إيران أصبحت في مأزق اقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 300% وفق ما يقول الرئيس الأمريكي. ويقول أيضا أن حتى الجنود الإيرانيين لم يعد يتقاضوا رواتبهم بسبب هذه الأزمة المالية. هذا التصريح أيضا جاء بعده بيان للقيادة المركزية الأمريكية تشير إلى أن هذا الحصار وفق هذا الحصار وحتى اليوم تم إعادة توجيه 59 سفينة، وأيضا ربما تعطيل 3 سفن بسبب عدم الامتثال لتعليمات الحصار البحري. ما يفهم في الحقيقة عبد القادر من تصريحات الرئيس هذا اليوم بأنه يتجنب التصعيد العسكري، في منشوره لم يشر إلى أن الولايات المتحدة ستوجه أي ضربات إلى إيران على خلاف ما كان يفعل خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يفهم هنا في واشنطن بأن الرئيس يريد تهدئة الأمور عسكريا في هذا الوقت الحساس نظرا لعاملين أولهما اقتراب انتخابات تجديد النصفية وتراجع شعبية الرئيس والحزب الجمهوري بسبب هذه الحرب، وأيضا نظرا للعقبات اللوجستية والاستراتيجية والعسكرية فيما يتعلق بمخزون الأسلحة لدى الجيش الأمريكي في المنطقة، والقول أيضا بأن ربما ما يخرج من مضيق هرمز وفق ما تعتقد الإدارة الأمريكية يبقي مستويات أسعار النفط المرتفعة، هي مرتفعة بالفعل لكن يبقيها في مستويات ثابتة وفق ما تعتقد الإدارة الأمريكية خاصة، وأن وزير الطاقة كريس رايت كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تساعد في إخراج نحو 9 ملايين برميل من النفط كل ليلة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. هذا المعدل هو أقل بكثير، ربما أقل من النصف مما كان يخرج عبر مضيق هرمز قبيل الحرب. ووفق البيانات والإحصاءات كان يخرج عبر المضيق نحو

أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ

0: 20 مليون برميل من النفط، لكن وفق ما تعتقد الإدارة الأمريكية أن الكميات التي تخرج حاليا تبقي الأسعار في هذا المستوى الثابت، ما يجنب الرئيس دونالد ترامب التصعيد العسكري مع إيران في هذا الوقت الحرج.
1: نعم.
0: ولكن أيضا حالة الشك في المفاوضات ومدى الاقتراب إلى التوصل بشأن مضيق هرمز قريبا تزداد هنا في واشنطن، مع عدم الحديث عن هذه المفاوضات من الرئيس على مدى الأيام القليلة الماضية. عبد القادر،
1: شكرا لك. إيهاب بابا حرم العلي، أشير ما تبعناه قبل قليل من أخبار عاجلة نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال كل طرف يستفيد من الملاحة في هرمز، عليه معالجة الأضرار البيئية التي تخلفها، ولا يمكن لإيران أن تبقى غير مبالية تجاه التلوث البيئي في سواحلها. وقوله أيضا أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان بسبب سفينة أجنبية. ماذا عن هذه التصريحات؟ وأيضا السؤال ربما الأهم يتعلق بما حمله وزير الداخلية الباكستاني، إن كان هناك أي مؤشرات أو معلومات فيما يتعلق بطبيعة المهمة هذه المرة، ومن التقى حتى الآن في طهران وأيضا في مشهد.
2: نعم عبد القادر، زيارة المسؤول الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني، التقى خلالها عددا من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وخلال هذه اللقاءات ظلت طهران متحفظة جدا إزاء النقاشات التي دارت بين هذا الوزير الباكستاني والمسؤولين هنا في طهران، خاصة ما تعلق منها بمسار المفاوضات، بالمقترحات التي قد يكون حملها إلى هؤلاء المسؤولين الإيرانيين وناقشها معهم. التصريحات التي تتبع هذه اللقاءات التي أجرها هذا الوزير الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين تأتي متحفظة جدا ولا تضيف معلومات كثيرة بشأن مسار التفاوض والمقترحات. يتم الحديث هنا في طهران عن نقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك، الوضع في المنطقة، علاقات التعاون الثنائي ما بين باكستان وإيران، وفق ما يرشح من معلومات وما يصدر من بيانات هنا في طهران. لكن المسؤولين الإيرانيين بدوا أو وظلوا صريحين فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، يؤكدون سيطرتهم عليه، ذاك ما جاء على لسان إدارة مضيق هرمز الإيرانية، وكذلك على لسان المتحدث باسم الحرسية الثورية الإيراني وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين، يؤكدون أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، ويصفونه بأنه محور القوة الجيوسياسية لإيران في المنطقة. ويؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون أيضا استعداد طهران للتصدي لأي أعمال عدائية قد تشن على الأراضي الإيرانية، يقولون إن خطوط إمدادات الطاقة ومحطات توليد الكهرباء والبنية التحتية للإنترنت في العالم ستكون في مرمى النيران، في مرمى الاستهداف إذا ما كانت هناك اعتداءات ضد الأراضي الإيرانية. يتم التأكيد أيضا هنا في طهران على أهمية هذا الموقع، على أهمية موقع مضيق هرمز بالنسبة لإيران، وكذلك أهمية القدرات العسكرية لطهران وما أبانت عنه من قدرة عسكرية وقوة عسكرية خلال الأسابيع الماضية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمفاوضات، بتقديم طهران للمقترحات، بالرد على المقترحات التي قد يحملها الوسطاء، وكذلك التفاوض من موقع قوة كما يقول هؤلاء المسؤولون، لأنهم يمسكون بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وبالتالي فإنهم يفاوضون من موقع قوة، لديهم القدرة على تقديم مقترحاتهم، على الدفاع عن مصالحهم، وفق ما يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون، سواء كانوا عسكريين من الحرس الثوري من الجيش أو مسؤولين في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
1: بابا والحرمة من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذا الملف، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن مارك كانسيان، الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أهلا بكم جميعا. لعلي أبدأ بضيفي من طهران، السيد هادي أفقهي، بنتكلم عن وزير الداخلية الباكستاني في إيران، ما الذي بتقديرك يحمله في هذه المرحلة، وأيضا ما ينقل عن الجانب الباكستاني بإمكانية تمديد الفترة إلى ما تتجاوز 60 يوما، وبأن الجانب الباكستاني سيواصل مساعي الوساطة. بتقديرك ما الذي حمله وزير الداخلية الباكستاني هذه المرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني بصورة رسمية لحد الآن لم يرشح أي شيء بصورة شفافة وواضحة ومعنونة ماذا حمل في جعبته الوسيط الباكستاني، ولكن ممكن يعني قراءة ومقاربة هذه الزيارة نظرا للظروف التي تحيط بها المنطقة واللهجة التصعيدية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وخصوصا بعد أن عين سماحة السيد القائد قادة عسكريين جدد وعلى رأسهم السيد محسن رضائي أصبح ممثلا لسماحة السيد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك هو الأمين العام. إذن ممكن من خلال هذا الوضع الذي يحيط بالمنطقة والتحولات المتسارعة، الموضوع الأول هو اقتراح احتمالية التمديد. طبعا جاء الرد مباشرة أظن من جانب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان الإيراني السيد عزيزي من أنه لا تمديد في هذه الظروف ولا حاجة للتمديد فترة المفاوضات، لأنه أساسا لا يوجد هناك تفاوض. الموضوع الثاني موضوع الدعوة إلى التهدي على الأقل والكف عن التصعيد بين الجانبين، والموضوع الثالث ما عدا الموضوع الذي أشار إليه بيزشكيان أنه العلاقات بين البلدين متطورة ومتجذرة، ولكن ربما وضح وزير الداخلية الباكستاني موضوع تحالف مكة وأنه غير موجه لا ضد إيران ولا ضد أي دولة من دول المحور المقاومة، وإنما كانت هناك ضرورة ملحة لتؤمن الأمن والاستقرار في المنطقة على العموم.
1: طيب.
3: إذن زيارة السيد عراقشي كذلك ملاحقة الوزير الداخلية في مشهد، ربما حصل شيء، ربما إيران ستقدم مقترحا ويدرسه الأمريكيون من خلال الوسط الباكستاني.
1: وهنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد كانسيان فيما يتعلق بإذا ما بنينا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، نحن نسيطر على مضيق هرمز والحصار فعال وفولاذي كما قال الرئيس الأمريكي، هل معنى ذلك بأن الطرف الأمريكي في هذه المرحلة ينتظر من الجانب الإيراني أن يقوم هو بالخطوة القادمة، لأن الأمريكي هو من يسيطر على المضيق وهو من يقوم بالحصار؟
4: قال الرئيس ترامب إن هذا الحصار فعال وهو محق في ذلك، فقد نجح الحصار في وقف معظم حركة الملاحة أو كلها من وإلى إيران. ليس على الحصار أن يكون فعالا 100% من أجل أن يحقق أهدافه، ولكن من الصحيح أيضا أن نقول أن إيران تسيطر على المضيق من خلال مسيراتها، صواريخها وقواربها وزواريخها السريعة. يسيطر الطرفان على المضيق، وقال كل منهما إنه لن يتراجع ويفتح المضيق ما لم يقدم الطرف الآخر التنازلات. إذن في الوقت الحالي نرى أن الطرفين أمام طريق مسدود.
1: وهنا أسأل ضيفي دكتور محمد في قراءة هذا المشهد بمختلف التصريحات وكذلك زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإسلام أباد وقوله بأن الوساطة الباكستانية مستمرة، هل معنى ذلك بأن الوضع في حالة انسداد على شفير الهاوية، أم هناك فرصة إذا ما قرأت التصريحات الباكستانية؟
5: إسلام أباد تتمسك بالخيط الرفيع رغم حلقة المشهد الآن بين إيران والولايات المتحدة، بمعنى أن وزير الداخلية وأيضا وزير الدفاع الباكستانيان كلاهما يتمسك بتقديم صورة وردية أو صورة تفاؤلية إلى حد كبير، وكأن غدا سيكون هناك انفراجة دبلوماسية وسيتم الاتفاق، ولكن هذا الأمل ليس واقعيا إذا ركزنا على التصريحات سواء في البيت الأبيض أو خاصة مثلا وزير الخزانة الأمريكي، وإذا ركزنا أيضا على بعض المسؤولين تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، لا تتجلى موجة ذاك التفاؤل الباكستاني. لا تزال الآن المفاوضات الإيرانية العمانية تراوح مكانها. نحن الآن في الأسبوع الثاني، كنا نترقب إعلان شيء ما يوم الأربعاء الماضي ونحن صحيح. بعد أسبوع. إذن هناك تعثر واضح، وإن كان التبرير وقتها وهو البحث في بعض الأمور التقنية وبعض النصوص القانونية، بمعنى أنها كانت تحتاج للمسات نهائية. الآن هناك تباطؤ وقد لا نسمع عن مآل هذه المفاوضات. في المقابل الرئيس ترامب الآن اختار خيار الخنق الاقتصادي واستمرار الحرب، وهو الآن يفاخر نفسه بأن الجيش الأمريكي هو الذي يسيطر على مضيق هرمز، وهذا غير صحيح. هناك فرق بين الانتشار العسكري وفرض السيطرة الكاملة. إذن هي سيطرة متنازع عليها، لا يستطيع الجيش الأمريكي ضمان حرية الملاحة، ولا يستطيع الإيرانيون أن يفعلوا كل ما يريدون. إذن مرحلة جمود الوجه يعني العين مقابل العين، يعني أن هناك طيب. هذا
1: هل الوضع الحالي دكتور محمد ودنا على المقاطعة، هل الوضع الحالي وحسابات الطرفين ربما قد تجعل ما قاله الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد الفترة إلى ما بعد 60 يوما أمر وارد؟
5: هذا محتم، أنا قلتها في بداية الأسبوع الأول بعد توقيع بيزشكيان وترامب، قلت من المستحيل أن يتم التعامل مع كل الملفات الستة، من البند المتعلق بإنهاء الحروب على كل الجبهات، وأيضا ملف قضية لبنان، ملف رفع العقوبات اليورانيوم على التخصيب، أيضا الأرصدة المجمدة، الملف من شبه المستحيل وقتها أنه يمكن للمفاوضين وللوسطاء أن يغطوا كل هذه الملفات الشائكة خلال 60 يوما. الآن سنحتاج بحكم الأمر الواقع ل60 يوما، وربما أيضا ل60 يوما ثالثة. تعقيد أزمة هرمز فاقت كل التصورات، بمعنى نحتاج ربما ل60 يوما. لو كنا يعني متفائلين يمكن التوصل فقط لتسوية مضيق هرمز، أما بقية الملفات ستحتاج لوقت طويل. إذن الآن السياق الزمني لم يعد من الممكن تحديده أو استشراف أمد، بل الآن نحن الآن أمام الزمن التفاوضي الجامد.
1: عن عامل الزمن دكتور محمد أسأل ضيفي أيضا من طهران السيد هادي أفقهي، وأيضا أبني على ما ذكره دكتور محمد قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي يراهن على عامل الخنق الاقتصادي للجانب الإيراني. تابعنا أيضا تصريحات الرئيس الإيراني يقول نحن أمام حرب مختلفة، وأن العدو يراهن على الضغط الداخلي والانهيار الداخلي، وبالتالي إلى أي مدى الجانب الإيراني يملك هذه الرفاهية في استعمال الزمن، سواء كان يسيطر على مضيق هرمز أو ليس كما يقول الجانب الإيراني.
3: أستاذ عبد القادر، يعني نحن الآن في حرب مركبة وليس فقط حرب اقتصادية أو حرب عسكرية، حرب مركبة. يعني يستخدم ترامب كل أساليب الضغط على الجانب الإيراني، وعسى ولعل أن تؤثر هذه الضغوط وهذه العقوبات الاقتصادية وهذا الحصار البحري الذي يعتبر جريمة حرب لأنه يلامس حياة المواطنين العاديين، كل هذه في الحقيقة تتأقلم وتتفاعل معها إيران، بالرغم من أن هناك ضغوط. صحيح هناك تصريحات من السيد بيزشكيان رئيس الجمهورية في آخر خطاباته وتصريحاته من أنه يجب أن يتهيأ الشعب لكي نمر من هذه العقبة الكاداء، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. ولكن إيران تأقلمت والتفت على كثير من العقوبات، انخرطت في شانغهاي، انخرطت في منظمة أوراسيا وفي البريكس، وتفعل كثير من نشاطاتها والاقتصادية والتجارية والنفطية مع دول الجوار، وهي تجاور حوالي 15 دولة. إذن كما أشار ضيفك من واشنطن، صحيح أن إيران محاصرة على المستوى البحري، ولكن هذا الحصار لا يعني أنه سينهار الاقتصاد الإيراني وترفع إيران الراية البيضاء. إذن فيما يتعلق نرجع لعامل الزمن، في ظني إذا استمر المضيق مغلوقا بخلاف ما يدعيه ترامب أنه هو الذي أصبح يسيطر على المضيق، في حين أنه لا توجد أساسا قوات وقطع عسكرية ليس فقط في محيط المضيق، وإنما حتى ما يلامس الحدود في بحر العرب.

0: لا توجد أي قطع عسكرية، فكيف سيسيطر وكيف يتحكم بمضيق هرمز؟ أضف إلى ذلك أستاذ عبد القادر الأرقام والإحصائيات لخروج وتصدير ناقلات النفط أو دخول ناقلات سفن تجارية، هذا وصل إلى الحضيض، يعني هناك الآن لا تتجاوز هذه السفن عدد أصابع اليد. إذن في كل أحوال عامل الزمن كذلك تراهن عليه إيران، لأن هناك أمامه انتخابات نصفية. ولكن دعني أقول يعني كدبلوماسي إيراني وك يعني متابع لتصرفات وتصريحات ترامب، أنه إيران تحذر من خلال هذه التعيينات التي قام بها سماحة السيد القائد لمواجهة ما بعد إفراز النتائج الانتخابات النصفية في الكونغرس، سواء فاز الجمهوريون أم لم يفوزوا وفاز الديمقراطيون، فإن ترامب لم ولن يترك إيران هكذا في الحقيقة تحقق هذه
1: طيب،
0: الإنجازات، وهو يعتبر مهزوما وستنتهي حياته السياسية.
1: وهنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد مارك، إذا ما استمر الوضع على هذه الحالة من الجمود ولم يحدث أي اختراق، هل ترجح بأن يوافق الرئيس الأمريكي على ما قاله الجانب الباكستاني من تمديد هذه الفترة، فترة المذكرة 60 يوما، وما الذي ينتظره إذا ما وافق على التمديد؟
2: أنا لا أعرف إذا كان هذا التمديد بحد ذاته هو النقطة المهمة. أولاً علينا أن نشيد بعمل باكستان ووساطتها لإنهاء الحرب، فقد تلقف الطرفان هذه المبادرات بطريقة إيجابية، ولكن المشكلة هي أن الطرفين متباعدان جداً، وبالتالي تمديد هذه المهلة الزمنية ليس من شأنه أن يحدث فرقاً كبيراً، ولكنه من المهم أن تستمر باكستان في الاطلاع بدور الوسيط وأن يستمر الطرفان بالتواصل عبرها حتى نصل إلى مرحلة يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما مستعدا لتقديم التنازلات، وحين ذاك يتم إيجاد آلية من أجل التوصل إلى اتفاق.
1: دكتور محمد، إلى أي مدى تتوقع أن يظل الوضع بهذه الحالة من الغموض وما قد يوصف بأنه جمود على ما مطروح على الطاولة؟
3: يبدو الآن أن ترامب عندما اختار الخنق الاقتصادي وابتعد نسبيا عن الخيار العسكري لم يعد يكترث حقيقة بما يعتقد الإيرانيون أنه مرحلة الضغط، وأن تاريخ موعد الانتخاب أو موعد التجديد النصفي ستحتم عليه التسوية. هو الآن في أريحية من الناحية الزمنية، فبالتالي إذا كنا نتحدث عن 60 يوما الأولى ولم يتم فيها أي تقدم، لم تنعقد ولو جلسة خبراء واحدة في سويسرا حسب ما كان الاتفاق في مذكرة التفاهم، والآن مرت يعني قرابة 55 يوما من دون نتيجة، نصل إلى يوم 17 من هذا الشهر أنك تكتمل 60 يوما فارغة. إعادة طرح 60 يوما قد تكون منطقية ولكن ليست فعالة، بمعنى أن ما هو قائم الآن من خلافات ومن ليس صراعا واحدا، عدة صراعات الآن أصبحت حرب إيران تفرز لنا حرب هرمز وحروب أخرى. إذا نحتاج لأن يعني نتريث في التقدير الزمني، لن تنفعنا 60 يوما ولن ينفعنا موعد انتخابات الكونغرس. أرى أن من المحتمل أن هذا الوضع قد يطول خلال بقية وجود ترامب في البيت الأبيض، بمعنى أن 6 أشهر هي لم تغير شيئا، بالعكس هي زادت في تشدد الطرفين سواء ترامب أو الإيرانيين.
1: إذا كانت هذه حسابات الأمريكي، ماذا عن حسابات الإيراني في متعلق بعامل الوقت؟
3: عامل الوقت بالنسبة للإيرانيين ليس مشكلة. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن الآن أسياد الموقف الجغرافي، نحن نسيطر على مضيق هرمز، أزمة الطاقة ستبقى قائمة ولا حركة. أيضا هم ليسوا في عجلة من أمرهم، ليس هناك تاريخ معين يلزم عليهم تحقيق شيء مع الأمريكيين. وينبغي التذكير أيضا أن مفاوضات الاتفاق النووي طالت ل12 عاما، من حرب العراق إلى يوم 15 من يونيو 2015، فبالتالي القياس الزمني أصبحنا خارج اعتباره الآن في هذا، سواء بالنسبة للإيرانيين أو الأمريكيين.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك. وكذلك الشكر لضيفي من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ولضيفي من واشنطن مارك كانسيام الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس دونالد ترامب انتقل سرا في رحلة عسكرية بديلة لدى مغادرته قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي بسبب تهديد إيراني ذي مصداقية باغتياله. وتناقض هذه المعلومات تصريحات البيت الأبيض الذي أعلن أن ترامب سافر على متن الطائرة الرئاسية. وقالت واشنطن بوست إن المهمة نفذت دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم على متن الطائرة نفسها مع الرئيس ترامب.
4: ثلاث طائرات وعملية تمويه استثنائية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط. بعض من تفاصيل خطط محكمة نسجها البنتاغون والبيت الأبيض لنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا من أنقرة إلى بريطانيا عقب انتهاء قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي. تتمحور الرحلة المثيرة التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست حول 3 طائرات، الطائرة الرئاسية التقليدية والتي وصفت بطائرة التمويه والطعم، والطائرة الرئاسية الجديدة من طراز بوينغ 747 وكانت قد أهدتها قطر للإدارة الأمريكية العام الماضي، وطائرة ثالثة أصغر حجماً وهي طائرة عسكرية من طراز C-32A. في 8 يوليو الماضي تزامن انتهاء قمة الناتو في أنقرة مع استئناف القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران. تحدثت تقارير آنذاك عن تهديدات إيرانية جدية ومؤكدة لاغتيال الرئيس الأمريكي. تنقل واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ما وصفت خطة أمنية معقدة نفذت بشكل عاجل وسري للغاية قبل الإقلاع بدقائق. في البداية وفي وقت مبكر من مساء 8 يوليو غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة الأراضي التركية متجهة إلى قاعدة ميلدن هول الجوية البريطانية. بعد انتهاء قمة الناتو مباشرة صعد ترامب إلى طائرة الرئاسة القديمة ملوحا ومودعا أمام عدسات الكاميرات. بعد 8 دقائق تظهر الصور أنه بينما كان الصحفيون وأعضاء فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، رفعت حاوية تموين بمحاذاة الطائرة الرئاسية وتحديداً مقابل مدخل الرئيس. صعد ترامب وعدد من مساعديه إلى حاوية التموين وخرجوا من الطائرة دون أن يراهم أحد. بعد ذلك أنزلت الحاوية واتجهت مباشرة إلى الطائرة العسكرية C-32A القريبة، وبالتالي وظفت الطائرة الرئاسية Air Force One بمثابة طعم، وعلى متنها فرق من الصحافة وبعض من مسؤولي إدارة ترامب من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. تقول واشنطن بوست إن الصحفيين الذين اعتقدوا أنهم يسافرون مع الرئيس على متن نفس الطائرة لم يبلغوا بأنه غير الطائرة ولم يطلعوا على حجم التهديد، فيما اكتفى موظفو البيت الأبيض بتوجيههم إلى إغلاق ستائر النوافذ أثناء صعودهم إلى الطائرة. في قاعدة ميلدن هول تكتمل فصول الخدعة. تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية هبوط الطائرة الرئاسية الجديدة عند 6:30 مساء. بعدها بساعات حطت طائرة C-32A عند 10:20 مساء، ثم طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة بعد دقائق. بعد نصف ساعة ظهر ترامب ينزل سلالم الطائرة الرئاسية القديمة، ليبقى من غير الواضح كيف انتقل من طائرة C-32A إلى طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة. ومن قاعدة ميلدن هول استقل الرئيس ترامب طائرة الرئاسة الجديدة عائدا إلى واشنطن برفقة طاقمه والصحفيين. أثارت الخطط الكثير من الجدل، إذ استنكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض ترك الصحفيين على متن طائرة التمويه المعرضة للخطر دون إبلاغهم بوجود تهديد على حياتهم، وطالبت إدارة ترامب بوضع بروتوكولات أمنية تضمن سلامة الصحفيين وتفصل بين دور التغطية المستقلة وحماية الرئيس.
1: في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري. وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل أكدت أنه ليس لديها مطامع إقليمية في لبنان، كما أكدت أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وإن واشنطن تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. دكتور باولو، كيف وجدت هذا التصريح للجزيرة من قبل الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بما قيله وما قيل من الجانب الإسرائيلي، وتحديدا من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بقاء قواته في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان سيكون طويلا؟
2: طريقتي في تحليل الموضوع ضمن سياق المفاوضات الشائكة التي تدور حاليا، كما نعلم فالولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي على الأقل مبدئيا ملتزمة بأن تقوم بطريقة أو بأخرى بعملية نزع سلاح حزب الله. قالت إسرائيل أكثر من مرة إنها سوف تغادر المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان عند نزع سلاح حزب الله بالكامل، وبالتالي لم يتغير الكثير هنا. إذا كان هناك أدلة دامغة وملموسة بأن نزع سلاح حزب الله على الأقل قد بدأ، حينذاك فيتحدث الاتفاق عن بعض البنود التجريبية، انسحاب جزئي لقوات الدفاع الإسرائيلية من جنوب لبنان والمزيد من الانسحاب مع تقدم في نزع السلاح، وليس هناك جديد هنا. أما لو رفض حزب الله بأن ينزع أو أن يسلم سلاحه، حينذاك لن تنسحب إسرائيل. وأنا لا أعتقد أن هناك خلاف كبير بين واشنطن وإسرائيل.
1: في هذه الحالة، ما الذي يضمن بأن إسرائيل سوف تلتزم من جانبها بأي اتفاق في حال ما قام الجانب اللبناني بالالتزام بما تعهد عليه؟
2: يبقى أن نرى طبعاً. فنحن نتحدث عن مسار دبلوماسي وهو معقد وشائك، ونعرف أنه يحصل برعاية الولايات المتحدة، وسيكون هناك إذن مفاوضات ولقاء للوفود في روما بعد أسابيع، حيث يمكن لإسرائيل ولبنان التواصل أكثر. ولكننا نعلم أن الوضع معقد جداً، فحزب الله قد فرض نفسه على مدى سنوات طويلة باعتباره دويلة داخل الدولة. هو بمثابة جيش خاص، ميليشيا طائفية وعسكرية داخل لبنان، وقد تمركز بهذه الطريقة، ونعرف أنه ممول تماما من قبل إيران، هذا ليس سرا، وقد أعلن ولاءه التام للنظام الإيراني، لا شك في ذلك. وبالتالي لبناء السلام في جنوب لبنان وشمال إسرائيل هو أكثر ما يقلق إسرائيل من المنظور الأمني، وهنا على حزب الله أن يتحول إلى قوة سياسية محضة، ولن يكون محظورا إذا كان قوة أو مجموعة سياسية تمثل الشيعة أو حتى المسلمين في جنوب لبنان، ولكنه جيش وقوة عسكرية، وهذا غير مقبول، وهذا أيضا غير مقبول من قبل الحكومة اللبنانية. بالتالي السؤال المطروح هنا، هل رأينا حتى الآن أي أدلة ملموسة لبداية نزع سلاح حزب الله؟ وهذا أمر يجب أن تقوم به، إذا يقوم به الجيش اللبناني. لم يحصل الكثير في هذا المجال حتى الآن، وبالتالي إسرائيل تشكك وهي قلقة وتقول سننسحب حين يبدأ حزب الله بتسليم سلاحه. طبعا البعض قد يعترض على ذلك وقد يحسب أن إسرائيل سوف لن تنسحب يوما ما، هي قوة محتلة لن تخرج من جنوب لبنان، هذا نظرية. ولكن في المرحلة الحالية هدف الدبلوماسية والجهود من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي هي تطبيع هذا الوضع في جنوب لبنان، ومرد ذلك بصورة أساسية وجود هذه القوة السياسية التي تحولت إلى جيش خارج الدولة لا ينصاع لأوامر الدولة ولا للجيش اللبناني.

0: هنا المشكلة.
1: شكرا لك ضيفي من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. عن الوضع نستطلعه مع زميل محمد خيري. محمد من رام الله طبعا. محمد.
2: نعم عبد القادر، الضفة الغربية على برميل بارود، هذا ما أشار إليه أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الكبار قبل قليل لصحيفة هآرت، وهو يقول إن الجيش يبدو عاجزا حتى هذه اللحظة عن مواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين. هذا المسؤول الأمني يقول إن ضباط كبار في الضفة الغربية يخشون مواجهة المستوطنين وإبعادهم عن منازل المواطنين الفلسطينيين ومنع الاعتداءات، وذلك بسبب الخشية على مستقبلهم داخل صفوف الجيش الإسرائيلي. ينضاف إلى ذلك ما قالته صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين بأن الإدارة الأمريكية بدأت تتدخل فيما يجري بالضفة الغربية، وبخاصة في الأحداث التي دارت رحاها في بلدة قصرى في جنوب مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة. الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بأن ثمة حالة من الغضب والقلق لدى المقربين من الرئيس ترامب، وطالبت بتوضيحات حول ما يجري بقصرى وعن عجز الحكومة والجيش وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. كما اجتمع مسؤولون في الإدارة الأمريكية مع السفير الإسرائيلي في واشنطن وأبلغوه غضب الولايات المتحدة الأمريكية وطالبوا بهذه التبريرات. وقبل قليل أيضا أشار عدد من سكان بلدة قصرى لقناة الجزيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين لا تزال مستمرة، وبأن عدة عائلات فلسطينية لا تزال محاصرة حتى هذه اللحظة بعدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين الذين يرشقون المنازل بالحجارة، وكذلك يسلطون الكشافات الضوئية باتجاه المواطنين الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية الآمنة في داخل هذه المنازل. وهذا جاء بعد يوم كامل من استنفار الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومحاولة الجيش الإسرائيلي إبعاد المستوطنين الذين كانوا يحاصرون هذه المنازل، إلا أن الواقع يشهد على واقع مغاير فعليا، وهو أن المستوطنون لا يزالون حتى هذه اللحظة موجودون في تلك المناطق. الجيش الإسرائيلي قال إنه أخلى خيام المستوطنين، لكن الواقع كما أشار شهود عيان لا يزال على حاله، ولا تزال تلك الخيام في تلك المنطقة، ولا تزال الاعتداءات مستمرة على السكان الفلسطينيين، بينهم أيضا نساء وشيوخ وأطفال وفق شهادات بعدما تحدثنا مع عدد من السكان الفلسطينيين في تلك المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اطمأن بأن ثمة ماء وكهرباء لدى السكان الفلسطينيين، لكن أيضا شهادات إضافية أشارت قبل قليل إلى أن هذه المنازل باتت معزولة، لا ماء فيها ولا كهرباء، وبأن سيارات الإسعاف التي تحاول الدخول إلى تلك المنطقة تتعرض إلى التفتيش. وقال عدد من المواطنين الفلسطينيين قبل قليل إلى أنهم لا يزالون محاصرون، وبأن الاعتداءات مستمرة، وبأن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ابتعدوا عن تلك المنطقة، فظل فيها الفلسطيني فقط محاصر بعدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا خلال الأيام الماضية على هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يزالون محاصرين، على الرغم من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات الجيش الإسرائيلي وعقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اجتماعا من أجل هذا الأمر على وجه الخصوص، وكذلك الدفع بقوات إسرائيلية، إلا أن الواقع لا يزال على ما هو حتى هذه اللحظة وفق الشهادات التي جمعناها خلال الساعات الماضية من المواطنين الفلسطينيين. الآن في بلدة قصرى على وجه التحديد هناك منازل محاصرة، مستوطنون دون وجود الجيش الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية أو قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية في تلك المنطقة، لا يزالون يتهددون المواطنين الفلسطينيين في تلك المنازل ويحاصرونها. نعم. وينضاف إلى ذلك اعتداءات مستمرة في عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. وخلال 3 سنوات صدر أكثر من 200

0: أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراضي فلسطينية في الضفة، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد وكيف يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟
1: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراضي فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200. لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلاً جديداً بينها، وتتكرر الصورة في أوامر أخرى. طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
0: معنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، كما تابعنا في هذا التقرير، وإذا ما استمرت هذه السياسة، سياسة وضع اليد بهذه الوتيرة، ماذا عن نتائجها وتأثيراتها ليس في المدى البعيد ولكن حتى في المدى القريب؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع أخي عبد القادر، بالإمكان القول ومع كل الأسف أن هذا المارد الاستيطاني في الضفة الغربية فعلا قد خرج من الكمكم إنجاز لي التعبير، وأن الذي سمح بإخراجه والذي سمنه هو نتنياهو اليوم هو يفقد السيطرة عليه. ويعني تسمية هؤلاء بعصابات المستوطنين أظنها ليست في مكانها، لأن نتنياهو خلق من هؤلاء جيش موازي سلحه ومكنه ووفر له الحماية السياسية والقانونية، حتى باتت كل الإجراءات التي ينفذها على الأرض هي جزء من أجندة رسمية تتبناها الدولة. وبالتالي يعني الحديث عن أن هؤلاء عصابات يقومون بأمر مخالف عن رغبات الدولة ومخالف لأجندة الدولة وكأنهم خارجون عن القانون، هذا مجافي للواقع. هؤلاء جيش استيطاني منظم يقوم بتنفيذ أجندة لجزء من الائتلاف الحاكم، يتبناها الائتلاف الحاكم بل تتبناها الحكومة بشكل كامل. ولذلك يعني اليوم هدفه في محاولة هندسة الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية أن يخلق ظروفا خانقة طاردة للفلسطينيين، وهذه المشاهد التي تبثونها هي جزء من أدوات يستخدمها هؤلاء في محاولة لخنق الفلسطينيين ودفعهم إلى أن يغادروا أراضيهم. إن من لم يغادر خوفا يغادر تحت التهديد والقتل والحرق الذي تمارسه هذه يعني المجموعات، هذا الجيش المنظم. والاعتقاد بأن انتقادا أو قلقا تبديه الولايات المتحدة قد يعني يدفع هؤلاء إذا لا تراجع، هو أعتقد أنه وهم، لأن هؤلاء سيقاتلون بأسنانهم وأظافرهم ليثبتوا واقعا استثمروا فيه خلال السنوات الثلاث الماضية كل شيء، استثمروا الأموال.
0: طيب دكتور محمد، كما يعني تابعنا في التقرير، اختيار الأماكن التي يضعون عليها يدهم اختيار ليس عشوائيا، اختيار مدروس، وبالتالي ماذا عن هذا البعد؟
2: أولا يعني قضية اختيار المواقع العسكرية والبؤر الاستيطانية بالقرب من التجمعات والأحياء الفلسطينية كما قلنا هدفه محاولة دفع الفلسطينيين إلى أن يغادروا هذه الأحياء، وهذا نجحوا فيه إلى حد كبير. اليوم حتى استطلاعات وبيانات التي تنشرها مؤسسات إسرائيلية تقول بأن يعني مئات التجمعات الفلسطينية الرعوية والبدو وفي مناطق جيم قد غادروا تحت ضغط هؤلاء، ولذلك هدف هؤلاء المعلن عمليا هو يعني ليس البناء بعيدا عن التجمعات الفلسطينية في المناطق المفتوحة، إنما التركيز على المناطق التي يسكنها الفلسطينيون. واليوم هو تجاوزوا عمليا قضية المناطق المصنفة جيم، اليوم باتوا يقولون لا فرق عندنا بين المنطقة جيم أو باء أو ألف حسب تصنيفات أوسلو، ولذلك هم بدأوا يشنوا حملة محمومة تجاه التجمعات الفلسطينية في داخل البلدات الفلسطينية. اليوم سموتريتش يباهي بأنه يخرج ليهدم عشرات المنازل عمليا داخل بلدات فلسطينية، وحصلت على تراخيص من السلطة الفلسطينية بناء على اتفاق مع الإسرائيليين. ولذلك يعني اليوم هم قفزوا خطوات نوعية إلى الأمام باتجاه تنفيذ هذه الأجندة، وباتوا يعني باتت عينهم على مناطق ألف، وقد أقاموا يعني مناطق عسكرية وأبراج عسكرية ومعسكرات في داخل مناطق ألف في مدينة جنين. ولذلك هذه الحملة التي يشنون هدفها تطهير عرقي، محاولة حشر الفلسطينيين في كانتونات في معازل ضيقة، وربما انتظار اللحظة الفاصلة لتهجير الفلسطينيين. هذه جزء من أجندة، أو هذا جزء من أجندة حكومية يمينية هدفها الإحلال والطرد، وما يمارسه هؤلاء بالتوازي مع التشريعات التي تسنها الحكومة يوميا هدفها في نهاية المطاف الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. وأعتقد بأنه كلما اقترب صندوق الاقتراع،
0: وهذا مهم، ماذا عن المحكمة الإسرائيلية؟ ماذا عن الجيش الإسرائيلي وهو من يشرف على الضفة الغربية بشكل أو بآخر؟ ماذا عن المحكمة والمناطق التي من المفترض أن أي خطوة فيها يتم العودة للجيش الإسرائيلي؟
2: أولا يعني هؤلاء لا يبالون، ويعني أمرهم ليس في يد نتنياهو، أمرهم في يد سموتريتش وبينغفير الذين يتبنون خطابهم وأجندتهم ويرعونها ويمدونها بالمال والتغطية السياسية. وأعتقد اليوم حتى الجيش لا يجرؤ، الذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والجدل الداخلي الإسرائيلي ويتابع هذه المشاهد التي تنقل، هؤلاء يعني وصلوا إلى درجة من الوقاحة والجرأة على أن يعاندوا الجيش. ثم تركيبة الجيش اليوم، ويعني أن جزءا كبيرا جدا من الصهيونية الدينية يعني يتكون أو يكون الجيش ويسيطر على الجيش، بل أنه مسؤول عن ترقية ضباط في الجيش، تجعل يعني لدى ضباط الجيش خشية في أن يدخلوا في صدام مع هؤلاء، لأن هذا يرتب عليهم خسارة وسيضعهم في مواجهة مع أجندة حكومية رسمية سترتب عليه أثمان. ولذلك أنت ترى اليوم لا أحد يجرؤ في النظام العسكري في المؤسسة العسكرية ولا حتى في النظام السياسي أن يواجه هؤلاء. النظام القضائي أيضا هم لا يقيمون له وزن ولا اعتبار، ونتنياهو عمليا ساعدهم حينما شن هجوما على الدولة العميقة، على القضاء وعلى الإعلام وعلى الجيش، وطوعه ووضع على رأسه شخصيات تتبنى مقاربة هؤلاء، تتبنى وتدين بالولاء لهؤلاء. ولذلك عمليا هؤلاء لا يقلقهم لا النظام القضائي ولا يقلقهم الجيش. اليوم هم يعني يعلمون بأن الجيش عمليا يسبقهم خطوات في تنفيذ هذه الأجندة، ولذلك لا يقلقهم موضوع أنهم يمكن أن يعني يحصلوا على رد أو قد يعترضهم الجيش في تنفيذ هذه.
0: محمد هلسا الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. في ليبيا، قالت وزارة الدفاع إنها لن تتهاون مع الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية، وأضافت أن استهداف المنشآت الحيوية عمل عدائي تقف وراءه أطراف تدفع بدعم خارجي لزعزعة استقرار البلاد. من جانب آخر قالت شركة هاتف ليبيا إن عددا من خدمات الاتصالات في المنطقة الغربية تعرضت لتذبذب بسبب تعرض الغرفة الرئيسية لعمل تخريبي وحريق. معنا من طرابلس مراسل الجزيرة أحمد خليفة. أحمد، نبدأ بما ذكرناه في آخر الخبر فيما يتعلق بتأثر هذه الغرفة الرئيسية للاتصالات وتأثيره على المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ما جاء في بيان وزارة الدفاع.
3: هناك تحديث عبد القادر، فمنذ قليل فقط أعلنت شركة هاتف ليبيا أنها استعادت استقرار خدمات الاتصالات بالمنطقة الغربية بعد أعمال صيانة عاجلة، وقالت إن أعمال الصيانة والمعالجة الفنية والاتصالات عادت بعد أن شهدت تذبذبا في مستوى الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت بمكونات البنية التحتية للاتصالات. هذا ما أعلنته فقط منذ قليل شركة هاتف ليبيا، التي أعلنت في وقت سابق أيضا مساء هذا اليوم أن إحدى الغرف الرئيسية للاتصالات شهدت عملية تخريب وحرق متعمد، وهو ما نتج عنه تذبذب في الاتصالات في المنطقة الغربية من البلاد. هذا العمل الممنهج عبد القادر، أو دعنا نقول هذا العمل التخريبي كما وصفته شركة هاتف ليبيا، يأتي في خضم حوادث أخرى منها استهداف لخزانات نفط في مصفات الزاوية النفطية، وأيضا استهدافات متتالية بطائرات الدرون انتحارية لمحطات كهرباء في مدينة الزاوية وما حولها من المناطق الأخرى وصولا إلى جنوبها وإلى غربها. هذه الأعمال كانت بعد أن شهدت مدينة الزاوية في الأيام الماضية اشتباكات مسلحة راح ضحيتها قتلى وجرحى، أيضا دمرت فيها ممتلكات عامة وخاصة. اليوم وفي تطور عبد القادر يمكن وصفه بالمفاجئ، أعلنت وزارة الدفاع أنها أو أن ما حدث من أعمال تخريبية حسب وصفها هو عمل عدائي ممنهج، لكن المفاجئ هنا أنها قالت إنه مدفوع من جهات خارجية ولم تحدد هذه الجهات الخارجية هل هي خارج المنطقة الغربية أو خارج مدينة الزاوية أو خارج البلاد برمتها. أيضا في هذا البيان عبد القادر لم وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع عفوا إلى أن هناك ربما عمل عسكري في الأيام القادمة عفوا، حينما قالت إن صبرها بدأ ينفذ تجاه هذه الممارسات. أيضا هذا البيان من وزارة الدفاع التي على رأسها بطبيعة الحال وزيرها عبد الحميد البيبة، وهو رئيس الحكومة ووزير الدفاع في الآن نفسه. هذا البيان يأتي عقب أيام عبد القادر من لقاء عبد الحميد البيبة مع قادة أمنيين وعسكريين من طرابلس ومن غيرها من عموم المنطقة الغربية، تباحثوا فيها الوضع الأمني وخصوصا في مدينة الزاوية. هذا الاجتماع قرئ في اتجاه أنه ربما الحكومة تجهز الآن عبر أذرعها الأمنية وأذرعها العسكرية إلى عمل عسكري ربما يستهدف بعض المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية وفي ضواحيها، خصوصا وأن الأجواء في مدينة الزاوية بدت متوترة جدا في الأيام الأخيرة، وخصوصا عقب الاشتباكات التي شهدتها، وهي ما أثارت سخطا وحنقا شعبيا واسعا. فيبدو أن الأيام القادمة ستكون الحكومة على موعد ربما مع عمل عسكري أو مع هجمات على مواقع بعض المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية، خصوصا وعقب الاستهدافات التي استهدفت البنية التحتية، مواقع مهمة، مواقع استراتيجية. شكرا. تتعلق بحياة الناس مباشرة مثل محطات الكهرباء، مثل البنزين. اليوم في العاصمة طرابلس هناك محطات بنزين أمامها طوابير طويلة
0: للأسف، مما ينذر بأزمة بنزين. أدركنا الوقت. أحمد خليفة من طرابلس. إغلاق مضيق هرمز يدفع جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزودات أو مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. المزيد مع نديم الملاح.
4: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرجو.

المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 103.

0: بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور باناماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة بإذن الله، وتفاصيل أخرى ترقبوها على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الارض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
14: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
13: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
13: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى
16: ونوه إلى هذه الصور المباشرة.
13: بث مباشر دون توقف.
17: هذه الساعة نفتح نوافذ
13: خاصة،
17: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
13: وتحليل للأحياء،
18: المتابعة شبكة مراسلين
13: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
19: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
20: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

وصلنا بكم إلى رأس الساعة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق

0: انفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض والالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. الآن في ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية ألمنيا في جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة في قضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. ومعنا من واشنطن للمتابعة لآخر المستجدات، لا سيما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي فيما يتعلق بالصراع مع إيران، معنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. سنتابع معك إيهاب إذن آخر المواقف، لا سيما طبعا مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن تجريد إيران من أسلحتها، سواء على مستوى الضغط، سواء فيما يتعلق بأيضا وضعها الذي قال إنها لم تعد تملك فيه شيئا. إيهاب.
1: نعم نشوان، بشأن مضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب اليوم وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل وأنها قد تحتفظ بهذه السيطرة، وأشار إلى استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وشبهه بالجدار الفولاذي، وقال إن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال ذلك بسبب أيضا ما وصفه بأنه تم تدمير قدرات الجيش الإيراني سواء البحرية والجوية، حتى أنه قال إن الجنود الإيرانيين لم يعد يتقاضوا رواتبهم بسبب حالة التضخم في البلاد والتي بلغت نحو 300% على حد قول الرئيس الأمريكي، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع بشكل عام. هذه التصريحات أيضا جاءت اتساقا مع ما قالته القيادة المركزية الأمريكية من أن الولايات المتحدة ووفق هذا الحصار البحري أعادت توجيه أو تغيير صار نحو 59 سفينة وقامت بتعطيل 3 سفن لم تمتثل تعليمات الحصار البحري. وفق النهج الحالي لإدارة ترامب وما يفهم من تصريحاته نشوان في هذه المرحلة في واشنطن بأنه يتبع سياسة الضغط الاقتصادي على إيران ويتجنب التصعيد العسكري، وحتى لهجة التصعيد والتهديد بالقوة لم تعد كما كانت من قبل من جانب الرئيس الأمريكي، في أمر ربما يفسر هنا من جانب المحللين بأنه يتجنب التصعيد في هذا الوقت الحساس مع قرب الانتخابات، وأيضا في ظل الضغوط على المخزون العسكري الأمريكي في المنطقة. وكذلك لكن هذه السياسة في الحقيقة نشوان أيضا سياسة الضغط الاقتصادي هنا تقابل بحالة من التشكيك وفق ما نقلت شبكة بلومبرغ قبل قليل عن مسؤولين في البيت الأبيض يقولون إن هذه السياسة تحقق ضغطا اقتصاديا كبيرا على إيران حتى أنها أصبحت مفلسة تماما. وأضافوا أيضا بأن الرئيس دونالد ترامب لديه العديد من الخيارات الأخرى بشأن التعامل مع إيران وقد يستخدمها خلال الأشهر القليلة المقبلة. فيما يتعلق بسياسة الضغط الاقتصادي فقط من خلال الحصار أو من خلال العقوبات المتتالية التي تفرضها إدارة ترامب على طهران، هناك حالة من التشكيك فيما إذا كانت هذه الضغوط ستجبر النظام الإيراني على الامتثال للمطالب الأمريكية في ظل هذه المفاوضات التي باتت في حالة جمود كما يعتقد هنا في واشنطن فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة مع المطالب المتزايدة من الجانب الإيراني للجانب الأمريكي في مقابل رفع أو في مقابل فتح المضيق بشكل كامل. لكن إدارة ترامب تقلل من أهمية الوضع في أو من شدة خطورة الوضع في المضيق، تقول إن نحو 9 ملايين برميل من النفط خرجت بشكل يومي على مدى الأسبوع الماضي بمساعدة من القوات الأمريكية وربما في المسار الجنوبي، إضافة أيضا إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط خرجت عبر طرق أخرى للتصدير منها أنابيب النفط من الدول الخليجية. لكن هذا الأمر أيضا في الحقيقة كانت هناك تقارير تتحدث عن الحاجة إلى فتح مضيق هرمز بالكامل مع تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط بعد استخدام هذا المخزون بشكل كبير بشكل عالمي وبوتيرة متسارعة. المشهد بشكل عام في واشنطن نشوان، لم يعد هناك حديث من جانب إدارة ترامب عن مسار هذه المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز، على الرغم من تصريحاته الأسبوع الماضي بأن المضيق سيفتح بشكل قريب، لكن لم يتحدث اليوم عن هذه المفاوضات، وبالتالي هناك حالة من الترقب والتشكك أيضا في مسار هذه المفاوضات نشوان.
0: طيب، وحديث ترامب أيضا عن أن إيران في حالة من عدم اليقين، ما الإشارة التي يريد الرئيس ترامب إرسالها من خلال هذا الحديث؟ هل هو في نفس السياق، في سياق أن العقوبات والأسلوب الذي يتبعه كواحدة من الاستراتيجيات الثلاثة التي أشار إليها قبل يوم أو 24 ساعة تقريبا، هل هذا هو المقصود؟
1: نعم، في إطار الضغوط الاقتصادية الرئيس دونالد ترامب يشير إلى أن هناك حالة أشبه بالانهيار في داخل النظام الإيراني بسبب هذه الضغوط الاقتصادية بعد أيضا الضربات العسكرية. الرئيس دونالد ترامب ووفق مسؤولين في البيت الأبيض، هناك اعتقاد لدى البيت الأبيض بأن هناك انقسام كبير داخل النظام الإيراني بين تيارين، التيار الأول يدعو إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز والتفاوض بجدية مع الولايات المتحدة، وتقول الإدارة الأمريكية أن هذا التيار يقوده الرئيس الإيراني، وتيار آخر في إيران وفق اعتقاد البيت الأبيض يقوده الحرس الثوري الذي يدفع بالعمل العسكري ويرفض تقديم تنازلات للجانب الأمريكي. لكن الرئيس الأمريكي حينما يقول ذلك الأمر عن إيران فهو يتحدث عن الضغط الاقتصادي، يقول أنها مفلسة تماما، وربما هناك اعتقاد من أن هذا الضغط الاقتصادي سيدفع الإيرانيين للتفاوض مع الجانب الأمريكي والامتثال للمطالب. لكن كما ذكرنا نشوان، من جانب الخبراء والاستراتيجيين هناك تشكيك فيما إذا كان الضغط الاقتصادي، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض الولايات المتحدة فيها ضغوط اقتصادية على الكثير من الدول، وقليل منها ما امتثل بسبب هذه الضغوط نشوان.
0: شكرا لك إيهاب العمسي، مراسل الجزيرة من واشنطن العاصمة الأمريكية. سنناقش هذه المعطيات معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، معنا من واشنطن مارك كاتس الخبير بالسياسة الأمريكية والشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. وسأبدأ معك سيد كاتس من حيث إعادة ترامب لبعض الحديث أو الأحاديث عن استراتيجيته في الضغط على إيران، ويعلن بأن إيران كنتيجة لهذه الضغوط وصلت إلى حالة من عدم اليقين، وبالتالي هل يعلن ترامب من خلال هذه الاستراتيجية استراتيجية النفس الطويل فيما يتعلق بالعقوبات المالية على إيران؟
2: بالتأكيد أعلن عن هذه الاستراتيجية، وأعتقد أنه إيران لديها نفس الاستراتيجية، استراتيجية الصبر الطويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يبدو عليه الحال في الوقت الحالي. هناك حالة من الجمود، على الرغم حسب رأيي إيران لديها الأفضلية فيما يتعلق الأمر بمضيق هرمز، وهذا ما نحن عليه في الوقت الحالي.
0: طيب، وهذا بالتالي سؤال أنقله للسيد فرخاني في طهران. الحقيقة بنفس الإطار بنفس السياق الحديث هنا عن من يتراجع أولا، من يتعب أولا، إلى أي مدى تشعر القيادة السياسية الحالية في طهران بأنها في وضع بالفعل كما قال ضيفنا في الولايات المتحدة بوضع أفضل، لا سيما لجهة الضغوط الاقتصادية التي بدأت حتى القيادة، بدأ حتى الرئيس الإيراني يتحدث عن أنها بدأت فعلا تؤثر في وضع الإيرانيين؟
2: طاب مساءكم جميعا وشكرا جزيلا لدعوتكم لي. أريد أن أقول إن هذه لعبة البيضة والدجاجة ما بين الولايات المتحدة وإيران. وطبعا لابد أن نقول إن الشخص الذي يتقدم دائما بكلمات لا تمت بصلة إلى الواقع هو الذي قام بتدمير مصداقية الأمريكيين. إذن من خلال هذه اللعبة فإن الجهة التي تهدد بالكلمات والتي تقوم بالتراجع عن تلك التصريحات والكلمات مجددا هي ترامب، هذه هي الشخصية التي تقوم بذلك. الإيرانيون قاموا بالإفاء بكل المتطلبات، يكرر الرئيس ويقول إن إيران قامت باستهداف القواعد العسكرية المختلفة. وهنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي هو من الواضح أنه هو الذي دائما يتراجع عن المواقف التي يعلن عنها، لذلك هو في الوقت الحالي في حالة مراوحة وكذلك عالق في وضع صعب، ويتسم بهذا الصبر الحالي بسبب الوضع الذي تمخض عن تلك الحالة، حالة الاعتداء غير القانونية. وبالنسبة لإيران هي في حالة الدفاع عن النفس وحالة من الردع، والرئيس الأمريكي هو في حالة صبر تجاه كل ما يجري.
0: سيد كاتس، أشار ضيفنا في طهران إلى تدمير مصداقية الأمريكيين من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هذه الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس ترامب في تصريحاته في إطلاق هذه التصريحات ذات السقف العالي والتي يعني لم يتوقف تقريبا عن استخدامها ربما حتى منذ قبيل انطلاق الهجمات على إيران في فبراير أو آخر فبراير، وبالتالي هل تؤيد فكرة أن هذا السقف العالي من التصريحات يضرب المصداقية الأمريكية؟
2: كما أشار المتحدث، نعم هو يقوم بالتهديدات ومن ثم يقوم بالتراجع عن تلك التهديدات التي تقدم بها، وطبعا هذا يشي بأنه إذا ما تقدم بتهديدات أخرى في المستقبل ربما قد يتراجع عنها. ما يبدو عليه الحال حسب رأيي ربما أن إيران بالغت في تسليط الضوء على قوتها، وطالما أنه ليس هناك عبور حر فإن هناك الكثير من الدول في آسيا مثل الصين، جنوب كوريا الجنوبية عفوا، وغيرها من الدول التي تحصل على نفطها من الخليج الفارسي. هم لا يريدون فقط شراء هذا النفط من إيران وإنما من دول مثل المملكة العربية السعودية ودول أخرى، وكلما طال أمد هذا الوضع وكلما لم يتمكنوا من شراء نفطهم عبر المضيق فإن هذا سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية عارمة. نعم إيران حققت الكثير من المكاسب وربما قد يعلنوا على أنهم ربما منتصرين وأنهم ربما قد يقومون بالإشراف على المضيق، لكن طالما أنه ليس هناك حرية ملاحة لن تتضرر فقط الولايات المتحدة والدول الخليجية وإنما الكثير من الدول لن تكون سعيدة إزاء كل هذه الأمور خصوصا الحصار المفروض على المضيق.
0: سيد فرخاني، هل بلغت إيران فعلا في تسليط الضوء على قوتها طالما أنه يعني كما أشار السيد كاتس ليس هنالك حرية ملاحة، وبالتالي إيران أيضا طرف متضرر لهذه التوجهات؟
2: كما تعلمون إيران في الوقت الحالي فهي تتقبل ما يجري في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن إيران تراقب إذا ما كان هناك ما يكفي من العقاب للولايات المتحدة حتى تتصرف بطريقة عقلانية أم لا. عندما ننظر إلى حصار المضيق وكذلك سيطرة إيران على مضيق هرمز، هذا هو المكسب الأساسي والذي يتسق مع الصينيين. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز وباب المندب، لأن الأمريكيين كانوا

0: كانوا ينظرون إلى إيران على أنها بوابة التي توصلهم إلى الصين. لذلك فإن الأمر لم يتحقق كما كانوا يودون، والأمور انقلبت على عقبيها، والصين في الوقت الحالي هي تشهد هذه اللعبة وهي تتواصل، وهم ينظرون إلى انهيار التدريجي للاقتصاد الأمريكي الذي سيحدث قريبا، وبدأ يحدث ويتجلى أمامنا في الوقت الحالي بسبب غلق المضيق وسيطرة إيران على المضيق، وكذلك ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي ومستمر. أسعار النفط لا تستمع إلى سرديات ترامب.
1: طيب سيد كاتس، هل الصين حاضرة في الحسابات الأمريكية بشأن إيران؟ هل هذا وارد؟
0: إذن هناك مسألة لابد أن يبقيها الضيف بذهنه، هو أن الصين تشتري الكثير من النفط من الدول العربية الخليجية أكثر مما تفعل من إيران. إذن الصين لا تريد أن تعتمد على مصدر واحد للنفط، وبالتالي فهي تشتري من بلدان مختلفة. وأن نفترض ونقول إن الصين هي تدعم بشكل كامل إيران، هذا خطأ كبير، ولن أتفاجأ إذا كان هناك بعض الضغوط الهادئة التي تمارسها الصين على طهران. وإن كان الأمر كذلك أو لم يكن، فإنني أعتقد بأن الصين وروسيا نعم هما يدعمان إيران، لكن لديهما علاقات جيدة مع كل الدول، دول الخليج العربي، وبالتالي لا يريدون أن تتضرر هذه العلاقات مع دول الخليج العربية، وبالتالي هم لا يدعمون وبشكل كامل إيران.
1: طيب سيد فرخاني، اليوم التصريحات الإيرانية المتعلقة ببعض الحوادث البيئية في المضيق، ومن ضمنها الحديث عن تسرب، عن تلوث بيئي نتيجة التسرب من ناقلة نفط. إيران قالت لا يمكن لها أن تبقى غير مبالية تجاه التلوث البيئي في سواحلها، وأيضا لم تترك الأمر عند هذا الحد، ذهبت إلى أبعد، قالت كل طرف يستفيد من هرمز عليه معالجة الأضرار. إلى أي مدى تضفي إيران استغلالا هنا لهذه الحالة؟
0: كما تعلمون ربما حالات التلوث ربما قد تكون متعمدة، ربما ترمي إلى تخريب المنطقة. لقد شهدنا في المرحلة التي تم فيها إبرام مذكرة التفاهم، كانت الولايات المتحدة تستفز بعض السفن التجارية وتدفع بها للعبور عبر المضيق، يفعلون ذلك دون ما الحصول على تصريح وموافقة من إيران. حالات التلوث التي شهدناها ربما قد تكون متعمدة لتؤدي إلى التالي: أولاً أن يجعلوا إيران هي الطرف الذي يلحق الضرر، ويسلط الضوء على ربما ضعف إيران تجاه مجابهة العوامل البيئية، طالما أن إيران تعلن أن المضيق تحت سيطرتها، أن يجعل إيران بمثابة المذنب في كل هذه العملية. الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل تخريب سيطرة إيران على المضيق.
1: سيد كاتس، أتينا على ذكر الصين، والحقيقة إذا ما تحدثنا عن الضغوطات الاقتصادية بما في ذلك الضغوطات الاقتصادية على الولايات المتحدة كأثر، رغم أن إدارة ترامب تنفي وجود أي أثر لهرمز على الولايات المتحدة، لكن أنت تعلم جيدا أن الاقتصاد كتلة واحدة. أعطيك على سبيل المثال هذا المثال المتعلق بروسيا: خط أنابيب أوزبكستان روسيا تعرض لضرر وأدى إلى نقص إضافي في الطاقة على المستوى العالمي، تصدير الديزل الروسي توقف لفترة أدى إلى زيادة الضغط على الاقتصاد العالمي، وبالتالي كيف لا تتأثر الولايات المتحدة التي سمحت أيضا لروسيا، ربما رفعت بعض العقوبات بشكل مؤقت فيما يتعلق بتصدير الطاقة من أجل تفادي هذا الأمر، إن لم تكن إدارة ترامب تعلم جيدا هذا الأثر على الولايات المتحدة.

0: أكيد هناك آثار اقتصادية، لكن أريد أن أقول لكم إن أسعار النفط لم تصل إلى المستويات التي كان الناس يعتقدون أنها ستصل إليها في بداية النزاع. في حقيقة الأمر الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل كامل على واردة النفط، لأن لديها ما يكفي من النفط وتصدر بعد ذلك النفط إلى عدد من الدول في أوروبا وخصوصا في آسيا التي تعتمد على واردات النفط. فيما يخص اقتصاد الولايات المتحدة، الحديث عن الانهيار، هنا أريد أن أقول إن الكثير من الأشخاص الذين يشترون السندات ويشترون كذلك الأسهم، يبدو أن سوق المال والبورصة تجري الأمور فيها بشكل جيد، ولا أعتقد أنه سيكون من السهولة بمكان بأن ينهار هذا السوق كما يتحدث بعض المتفائلين في إيران. نعم، ستكون لك منافسة بشأن الاقتصاد الذي بإمكانه أن يكون أكثر صلابة من غيره، وطبعا الولايات المتحدة تتخطى وتتجاوز إيران في هذا الإطار وبسهولة بالغة. في مرحلة ما ستحتاج إيران أن تصدر نفطها، وإذا ما منعت دول الخليج من تصدير نفطها، أعتقد أن الخطوة التالية بالنسبة للولايات المتحدة ستكون وببساطة حصار ومنع إيران من فعل ذلك. لقد تمت الإشارة إلى رفع بعض العقوبات على نفط روسيا، وهذا يوضح جليا أولويات الرئيس الأمريكي. هم ينظرون إلى روسيا على أن تشكل إشكالية أقل من إيران، وروسيا ستستغل تماما هذا الأمر، لن تتراجع عن التصدير لصالح ولمصلحة إيران. بالنسبة لإشكالات إيران، هي فرصة بالنسبة لروسيا.
1: لكن اسمح لي هنا في سؤال متابعة، وكما أشرت لك الاقتصاد العالمي هو كتلة واحدة كما يقول خبراء الاقتصاد والاقتصاد السياسي. يعني أعطيك مثال آخر على الداخل الأمريكي، من كان يعبئ سيارته 20 جالون من البنزين في الولايات المتحدة كان يدفع $3 للجالون الواحد، بمعنى $60، الآن يدفع $80 أو أكثر. وبالتالي هنالك أثر، وهنالك تضخم، أصلا حالة تضخم موجودة كانت قبيل الحرب، قبيل الهجمات، والاقتصاد أيضا يحاول معالجة مشكلة التضخم. وكيف لا تتأثر الولايات المتحدة داخليا بهذه الحرب؟
0: أنا لست مختص في مجال الاقتصاد، أنا من الأشخاص الذين يدفعون أسعار البنزين العالية، بالتأكيد أن أفعل ذلك، وهذه مسألة حقيقية وواقعية، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤثر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم إذا ما استمر الناس في دفع أسعار أكثر مما كانوا يدفعون سابقا، وربما قد يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي. ولست أدري إذا ما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، لست متأكدا عن نوع السياسة التي قد ينتهجوها حيال إيران. وترامب بالطبع سيكون رئيسا، لا يزال رئيسا للولايات المتحدة. نعم، هذه إشكالية، لكن بالتأكيد الأمريكيون عاشوا وعبروا إشكالات صعبة في الماضي، وكون أن أمريكا دولة مصدرة ومنتجة للنفط، فهناك الكثير من الشركات ستستفيد من أسعار النفط. المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار النفط وأن كثيرين يعانون، لا، هناك الكثير من الشركات التي تبلي بلاء حسن بسبب ارتفاع أسعار النفط.
1: طيب، على الضفة الأخرى سيد فرخاني، إيران وإن كانت كما يقول أو تقول قيادتها أنها تتبع أسلوب الصمود واقتصاد المقاومة، ويعني بالتالي هنالك حالة تعبئة معنوية في الداخل الإيراني، سواء بدفع من السلطة تجاه الناس أو حتى في ردود فعل الناس. لكن الواقع المالي سيد فرخاني لإيران يتحدث عن أمور صعبة، سمعناها باعتراف القيادة، التي القيادة الإيرانية كانت واضحة، كانت شفافة فيما يتعلق بهذا الأثر، أليس كذلك؟
2: يا
0: بالتأكيد نعم، نحن في حالة حرب، هذه حالة حرب، وكما هو الشأن بالنسبة لبلدان أخرى التي تعاني من هذه الحالة، حالة الاعتداء غير القانونية التي شنتها أمريكا ضد الإيرانيين. الإيرانيون يتكبدون تبعات هذه الحرب غير القانونية، وهذا لا يعني بأن الشعب الإيراني ربما قد يفضل وضعا غير ممكن أن يتحقق دونما مقاومة الوضع الحالي. لن يتحقق إذا كانت إيران متشرذمة، إيران دونما حكومة، دونما قيادة، لن تحقق إيران ولن يحقق الشعب الإيراني ما يصبو إليه، وهذا ما تريده أمريكا. وهناك مسألة أخرى أريد أن أشير إليها، وبالنسبة للأمريكيين، الأمريكيون دائما يحاولوا أن يعكسوا أن الوضع في مضيق هرمز هو مرتبط فقط بالنفط، هذا في إطار البروباغندا الشعبوية، لأن مضيق هرمز طالما أنه بيد إيران هو سيكون بداية انهيار الولايات المتحدة، سيكون هذا بمثابة أثر الدومينو بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج الفارسي. هذه الدول قامت بتعزيز منظومة البترودولار، وبالتالي فإن مضيق هرمز يعني إما حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. لماذا؟ لأنه هذا يشكل إهانة لخطاب الهيمنة الذي دائما تتحدث عن الولايات المتحدة.
1: أشكركما شكرا جزيلا محسن فرخاني، الدكتور محسن فرخاني من طهران، الباحث المختص في العلاقات الدولية، وأيضا الشكر موصول لمارك كاتس الخبير بالسياسة الأمريكية والشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، كان معنا من واشنطن. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري. أضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لوحدة أراضي لبنان وسيادته. إلى ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آليات تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
2: متشعبة هي التعقيدات المحيطة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أهمها بالنسبة للبنان رفض تل أبيب مطلبه بانسحابات إضافية جنوبا ووقف الخروقات الميدانية. هذا التعثر يفترض أن يعالجه الجانب الأمريكي، ومن هنا ينطلق التعويل على زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت، حيث ينصب التركيز على آلية تطبيق اتفاق الإطار. والواقع أن المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب بشأن الاتفاق تمر بواحدة من أدق المراحل، فلا ليونة إسرائيلية قبل جولة المفاوضات المقبلة مطلع سبتمبر، وتلميحات لبنانية إلى إمكانية بحث جدوى استمرار المشاركة في ضوء المراوحة الحالية.
3: المسار مستمر والجهود قائمة من أجل تطبيق اتفاق الإطار وصولا إلى انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة اللبنانية، وأن لا صحة بأن هناك انقطاع كلي فيما يتعلق مسار تفاوضي.
2: ميدانيا لم تتراجع وطأة الاعتداءات في الجنوب، غارات وقصف مدفعي وأضرام حرائق وعمليات تفجير وتجريف، ما يزيد الوضع تعقيدا، وهذا الواقع يدفع حزب الله إلى التشدد في رفض المفاوضات المباشرة ومندرجاتها، مكررا دعوة الدولة وأركانها إلى الخروج من مسار التنازلات غير المجدية كما يصفه.
4: هذا يبين أن إسرائيل تعطينا قشور دون أن تقدم لنا مقابل. هذه أزمة حقيقية نحن نمر فيها بلبنان، خاصة أنه نحن مقبلون على انتخابات إسرائيلية، ومن الطبيعي نتنياهو لن يقدم شيء في هذه المرحلة، وبحسب بعض التقارير حتى الأمريكي مقتنع أنه لن يحصل أي تقدم في هذه المرحلة.
2: وبين التصلب الإسرائيلي في المواقف وانسداد الأفق من جهة، واعتبار لبنان أنه لا يمكن المضي في التفاوض دون نتائج من جهة ثانية، يبقى التركيز لبنانيا على سبل تحقيق جانب من المطالب، ومن بينها تفعيل المساندة الدولية وتمكين الجيش من أداء مهامه. يضيق هامش الخيارات أمام لبنان بشأن المسار التفاوضي بعد الجولة الأخيرة، فالمفاوضات شاقة وغير مثمرة والتخلي عنها مكلف، بينما تزداد حدة الخلافات السياسية بشأنها، ويلقي التصعيد الإقليمي والانتخابات الإسرائيلية والأمريكية المرتقبة بثقلهما أيضا على الملف، ما يعزز الخشية من تطورات قد تعيد خلط الأوراق في المنطقة. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: وللمناقشة ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب المحلل السياسي. سيد ترشيشي، أهلا بك. إلى أي مدى هنالك إمكانية كاحتمال وارد لتعليق العمل التفاوضي في حال استمرت الأمور في عملية المراوحة؟
5: تحياتي لك أستاذ نشوان وللمشاهدين. يعني في الحقيقة بعد الجولة السابعة الأخيرة يعني من المفاوضات كانت فاشلة بكل المعايير باعتراف يعني السلطة وكل المهتمين بهذا الموضوع، فبرز موقف في الحقيقة نوقش داخل السلطة وخارجها عن جدوى الاستمرار في المفاوضات إذا كانت ستستمر على هذه الوتيرة، بحيث إنه إسرائيل لا تلتزم أي شيء. ويبدو هذه الأصداء بلغت الإدارة الأمريكية، وأعتقد إنه الكلام الذي تحدثت فيه الخارجية لقناتكم الموقرة يعني هو يمكن اعتباره كلام جيد، لكن هذا الكلام يحتاج إلى ترجمة عملية، لأنه لبنان أصلا ذهب إلى المفاوضات بناء على نصيحة أمريكية وعلى دعم أمريكي، وانتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها تدخل فاعل من أجل تنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعايتها. فإمكانية عدم التدخل، عدم المشاركة في الانتخابات عفوا في المفاوضات واردة لدى السلطة، واردة لدى السلطة إذا استمرت إسرائيل في التعنت وفي رفض الدخول في مناطق تجريبية، تنفيذ مناطق تجريبية جديدة غير هذه المنطقة التي نفذت والتي كانت يعني باعتراف الجميع أنه كانت يعني خطوة، كأنها خطوة عابرة، لأنه أصلا البلدات التي دخلها الجيش اللبناني لم تكن محتلة أصلا، وأصلا كان الجيش موجود فيها يعني. فالكرة الآن في الملعب الأمريكي. هل إذا كان تعبير هذه المواقف التي عبر عنها لقناتكم الموقرة وزارة الخارجية إذا كانت جدية، فيمكن القول أنه الجولة المقبلة من المفاوضات اللي مقررة مبدئيا بطلع أيلول ممكن أن تكون مثمرة، بحيث يتم الدخول في انسحاب إسرائيلي من المناطق
1: التجريبية. المشكلة سيد ترشيشي هنا ثم إشكالية الحقيقة. نعم. في الخطاب يعني أعطيك. نعم. مثالا ما يتحدث. نعم. عنه الأمريكيون في هذا الموقف الذي أشرت إليه قبل قليل هو. نعم. أن وجودا إسرائيليا طويل الأمد في لبنان يهدد السلم والأمن في كلا البلدين، يعني يتحدث عن لبنان وإسرائيل، لكن يقول، وهذه جملة مهمة، على المدى الطويل، يهدد السلم والأمن على المدى الطويل. المشكلة هنا أنه لم تتراجع وطأة الاعتداءات في الجنوب، وكأن إسرائيل تتحدث عن المدى المنظور، يعني مقابل مدى طويل أمريكي هناك مدى منظور قصير يستفيد منه أيضا مناصرو حزب الله الذين يقولون هذا يهدد العملية برمتها ويدعم رأيهم في الداخل. إلى أي مدى يعقد ذلك الوضع داخليا؟
5: يعني هذا اللي تفضلت فيه أستاذ نشوان هذا يعبر عن حقيقة الواقع، فعلا يعبر عن حقيقة الواقع. الموضوع يعني بالوقت الذي تحدثت لكم الخارجية الأمريكية بهذا الموقف اللي ممكن اعتباره موقف جيد يعني إذا إذا إذا نفذ من حيث المبدأ يعني، لكن إسرائيل بالوقت ذاته اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أنه أعطى تعليمات لاحتلال طويل لمنطقة الجنوب في لبنان. فيعني هون المسألة أعود وأقول الكرة في الملعب الأمريكي بالدرجة الأولى، الذي عليه أن يطلب من الإسرائيلي أو يضغط على الإسرائيلي كي ينفذ اتفاق الإطار، لا أن يبقى الإسرائيلي تاركا ساحة الجنوب للاستثمار الانتخابي كما قلت في مقابلة سابقة مع الجزيرة، وأن يعني يناور ويراوغ ويمرر المراحل طبيعي بهذا الوقت. يعني هذا الأمر هذا يحرج السلطة اللبنانية.

0: يعني تقصد هنا أن إسرائيل حين تؤكد أنه ليس لديها مطامع إقليمية تؤكد ذلك لواشنطن تعتبر أن هذه تطمينات غير كافية، هل هذا ما أفهمه من كلامك؟
1: أنا بتقديري هذا الكلام يعني ينقص يعني يناقض خريطة إسرائيل الكبرى اللي أعلنها نتنياهو، اللي تتلع لبنان وسوريا والأردن والكويت والعراق وشمال المملكة العربية السعودية، والخريطة الأخيرة التي نشرتها الخارجية الأمريكية الخارجية الإسرائيلية قبل يومين تبتلع الجنوب. يعني هذا الكلام أنه إسرائيل ليس لديها أطماع، فلتتخلى عن هذه الخريطة، فلتعلن إسرائيل أنه لبنان مش من الأرض التاريخية التوراتية التي تؤمن بها إسرائيل. يعني في هناك في موقف إسرائيلي يلعب على التناقضات، يلعب على الكلام، يناور، لا يريد أن ينسحب الإسرائيلي. وهون أنا أقول لك السلطة اللبنانية في موقف محرج إذا لم تتدخل الإدارة الأمريكية لدى إسرائيل لكي تحصل تنفيذ خطوات عملية بالاتفاق الإطار، فأعتقد أنه رح يكون موقفها يعني ضعيف ومحرج تجاه معارضين للمفاوضات، حزب الله وحلفائه الذين يلومونها كيف ذهبت إلى هذه المفاوضات وفي الوقت نفسه لم تحقق أي خطوات في اتجاه استعادة الأراضي المحتلة. فالمسألة بهذا الصورة يعني، فالولايات المتحدة الأمريكية طالما عبرت عن هذه المواقف، أنا برأيي الكرة في ملعبها، عليها أن تثبت فعلا أنها كما وعدت لبنان أنها تريد أن تحافظ على لبنان، أراضي لبنان، وعلى كما تفضل المسؤول بالخارجية، وترجم هذا عمليا، ولا أن يكون هذا الأمر كلاميا أنه نتكلم في الإعلام شيء وعلى الأرض لا يحصل أي تنفيذ. ما هذه المشكلة اللي عم بيعاني منها لبنان السلطة ولبنان عموما، أنه الأمريكي أكثر من الوعود و قال للسلطة اللبنانية سأدعم وسننفذ الاتفاق الإطار. يعني هو صناعة أمريكا بحروفه الأولى، كان صناعة أمريكا هذا الاتفاق الخارجية الأمريكية، ولكن حتى الآن يعني السلطة التي بررت هذا الذهاب إلى المفاوضات أنها تؤدي إلى نتائج سريعة وتؤدي إلى تحرير الأرض وعودة النازحين وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى، حتى الآن أي شيء لم يحصل في هذا الموضوع.
0: طيب الأسلوب الذي تتبعه السلطة هنا سيد طارق لو سمحت لي فقط،
1: نعم،
0: لأنك أثرت فكرة مهمة هنا، ما تفعله السلطة اليوم هو انفتاح على الموقف الأمريكي، على التشاور مع الأمريكيين، على المتابعة مع الأمريكيين، على العمل المشترك الذي تريد من خلاله السلطة الوصول إلى مرحلة أكثر تقدما وأكثر إيجابية، سواء فيما يتعلق باتفاق الإطار نفسه أو حتى في المراحل اللاحقة. السؤال سيد طارق، هل تمتلك السلطة اللبنانية خيارا آخر غير هذا الخيار، خيار العمل مع الأمريكيين لتعزيز موقفها؟
1: الحقيقة لا تمتلك أي خيار. أعلنت الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني السلطة، أخذت هذا الخيار وقررت أن يكون تضع بيضها في السلة الأمريكية، والأمريكيين وعدوا ليس لديها أي خيار آخر غير الرهان على الدعم الأمريكي وعلى أن تكون أمريكا لاعب أو يعني راعي نزيه في هذه العملية التي تريد السلطة من خلالها استعادة الأراضي المحتلة. أكثر من هيك لا تستطيع. يعني حتى موضوع خيار اعتماد خيار المقاومة هذا موضوع لم يرد عندها في الأساس عند السلطة، ولا تستطيع الآن أن تعود إلى هذا الخيار، لا تستطيع. فيما الفريق الآخر يعني يراهن على التفاوض الأمريكي الإيراني الذي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، ويعتبر أنه إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني سينعكس على لبنان، الفريق الآخر المعارض للمفاوضات المباشرة. السلطة ليس لديها أي خيار سوى الرهان على الموقف الأمريكي وعلى الدور الأمريكي. لكن التصرف الإسرائيلي اليوم، الاستمرار في التدمير والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والتخطيط لاحتلال أراضي جديدة، والآن يخطط للسيطرة على تلال علي الطاهر اللي هي شمال الليطاني، شمال قلعة شقيف التي احتلها أخيرا في الأسابيع الأخيرة. يعني في وضع في الجنوب مفتوح على كل الاحتمالات، اليوم يعني حاول الرئيس عون بالاجتماع مع رئيس اللجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرفيلد، حاول أن يعني يفهم الجانب الأمريكي أنه استمرار هذا الوضع فيه من الخطورة على لبنان وعلى حتى على المصالح الأمريكية في لبنان، وطلب أن يكون هناك تدخل أمريكي فعل. وأعتقد أن هذا الموقف الأمريكي اللي عبرت عنه الخارجية لقناتكم الموقرة هو صدى لما دار من محادثات اليوم بين لبنان والإدارة.
0: هل تراه إيجابيا بالجملة؟ بالجملة هذا الموقف الأمريكي هل تراه إيجابيا؟ هل ترى فيه إيجابية؟
1: في المبدأ إيجابي، في المبدأ إيجابي أستاذ نشوان، لكنه يحتاج إلى تطبيق. يعني ما بيكفي أنا الرئيس ترامب كما يقول السفير الأمريكي في لبنان أنه الرئيس ترامب يحب لبنان. طيب يحب لبنان شو هالترجمة اللي يحب لبنان؟ ما في شيء. يعني هذا الكلام اللي عبرت عنه الخارجية الأمريكية إذا نفذ طبيعي لبنان يستفيد منه، جدا يستفيد منه. وإذا عم بيقول إنه ما في أطماع لإسرائيل في يعني الأمريكي هو الذي يضع حد لإسرائيل، وأكثر من هيك لا يمكن لأحد أن يردع إسرائيل إلا الأمريكي. مهما تعاظمت القوى الخارجية لا يمكن لأحد أن يمون على إسرائيل ويضغط على إسرائيل إلا الولايات المتحدة الأمريكية. وكلنا نعرف لماذا تمون الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، لأنه أي حروب تخوضها إسرائيل هي بدعم أمريكي، وهناك مساعدات سنوية لإسرائيل في كل شيء تقوم به إسرائيل إذا لم تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لا تنجح فيه. فهذا الرهان رهان لبنان. أعود وأقول أستاذ، لبنان ليس لديه أي أوراق سوى ورقة الرهان على الدور الأمريكي في أن يردع إسرائيل وأن يتم تطبيق هذا الاتفاق.
0: نعم، الإطار على ربع علته من بيروت. شكرا جزيلا لك. شكرا. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن فلسطينيا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا في جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضا تجمعا بدويا في بلدة الطيبة في قضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشة في جنوب بيت لحم. وخلال 3 سنوات صدر أكثر من 200 أمر عسكري إسرائيلي بوضع اليد على أراض فلسطينية في الضفة، لكن ماذا تعني قرارات وضع اليد، وكيف يمكن أن يؤدي إلى أو تؤدي هذه القرارات إلى تغيرات كبيرة في خريطة الضفة؟
2: بالتوازي مع العمليات العسكرية المعلنة في أكثر من مكان في الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة الأوامر الإسرائيلية لوضع اليد على أراض فلسطينية بذريعة الضرورات العسكرية والأمنية. فمنذ 3 سنوات تجاوز عدد هذه الأوامر 200، لكن ماذا يعني وضع اليد؟ وكيف يمكن لأمر يوصف بأنه مؤقت وأمني أن يحدث تغييرات عميقة على خريطة الضفة الغربية؟ تعرف هذه الأوامر بأنها إجراء قانوني استثنائي تلجأ إليه سلطات الاحتلال للاستيلاء المؤقت على الأراضي والأملاك الخاصة بذريعة استخدامها من قبل جيش الاحتلال لضرورات أمنية. لكن الأرقام تكشف تصاعداً لافتاً ودون أي مؤشر على أن الاستيلاء هو فعلاً مؤقت. ففي عام 2023 صدر 32 أمراً، ارتفعت إلى 35 في العام الموالي، ثم قفزت إلى 94 أمراً في عام 2025. أما خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري فتجاوز عددها 70 أمراً جديداً، ويبلغ مجموع ما سيطرت عليه السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 نحو 61,000 دونم. واللافت ليس عدد الأوامر فقط، بل ما ترسمه على الأرض. فجزء منها خصص لشق طرق عسكرية أو توسيعها، وجزء آخر خصص للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة. لكن عند جمع هذه الطرق على الخريطة لا تبدو مجرد مسارات للوصول إلى مواقع عسكرية، بل خطوطا تمتد بين القرى والبلدات الفلسطينية وتفصل بينها، بما يؤدي لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي، لأنها تعيد تشكيل حركة السكان واتصال التجمعات ببعضها. في رام الله مثلاً يستهدف أحد الأوامر طريقاً بطول نحو 6.5 كيلومترات. خطورة الطريق هنا ليست في طوله فقط، بل في موقعه، إذ يمتد بين تجمعات فلسطينية ويخلق فاصلا جديدا بينها، وتتكرر الصورة في أوامل

0: مرة أخرى، طرق عسكرية جديدة ومناطق عازلة ومواقع أمنية تتوزع على مساحات مختلفة، لكنها عند النظر إليها مجتمعة ترسم نمطاً واحداً، تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإعادة تنظيم السيطرة على الأرض. سياسة وضع اليد على الأراضي العربية تبدو في ظاهرها لأغراض أمنية وعسكرية إسرائيلية، لكن جوهرها يلوح أخطر، إذ تبدو بالتزامن مع العمليات العسكرية المتواترة وهجمات المستوطنين أقرب إلى إعادة هندسة السيطرة في الضفة الغربية ورسم جغرافيا نفوذ وسيطرة جديدة.
1: ومعنا للمتابعة في هذا الملف من نابلس الدكتور رائد نعرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، أهلا بك. ما الذي يسهل المستوطنين هذا المد من التحرك من دون قيود؟ يعني حتى في السابق كان هنالك بعض القيود، يضعون اعتبارات، يضعون حسابات في عمليات التمدد، في عمليات التحرك في أراضي الضفة، لم تعد التصنيفات الألف أو الباء أو الجيم تعنيهم إلى حد كبير حتى في بعض التصرفات. ما الذي يسهل لهم هذا التحرك؟
2: صباح الخير العزيز نشوان ولجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني الفاعل الأوحد والفاعل الذي يجعل فعل المستوطنين في الضفة الغربية فعل شرعي ويقدم لهم كل الخدمات هو الجيش الإسرائيلي، هي الدولة وسياساتها. يعني المستوطنين لا يتحركوا في الضفة الغربية كما كانوا يتحركوا في السابق، هم الآن يتحركوا بغطاء سياسي من الحكومة بتشجيع من وزير الأمن ووزير المالية ووزير الاستيطان. يعني نحن نتكلم عن بنية كاملة متكاملة خادمة للفعل الاستيطاني في الضفة الغربية، عدا عن أنه هناك غطاء قانوني وسياسي دائم لكل أفعال هؤلاء المستوطنين، مما جعل الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يبدو وكأنه في حالة خدمة مستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية، وهذا نلاحظه في كل الأفعال. يعني حتى اليوم القناة 13 عندما بثت تقريرها من قرية قصرى، عندما قام المستوطنون باحتلال بيت ومحاصرة أهله والبقاء به لمدة أسبوع دون تدخل الجيش، وعندما تدخل الجيش منع الصحفيين من الاقتراب كما قالت القناة 13 الإسرائيلية، ولم يكن بمنع المستوطنين. يعني من نافل القول الحديث أن المستوطنين يقوموا بهذا الفعل فقط لأغراض عدائية وفقط، هم يحاولوا أن يقوموا بهذه الأفعال لتحقيق مآرب سياسية كبرى عمليا، وهذه الأفعال منظمة مستمرة وتأخذ خطوات دائمة عمليا، وكما قلت مغطاة من الجانب الحكومي السياسي، وكذلك يترافق هذا مع غطاء ميداني من الجيش والشرطة.
1: طيب. دكتور رائد، ثم نقطة هنا متعلقة بالجيش نفسه لو سمحت لي. أشرت إلى حضور الجيش في خدمة الفعل الاستيطاني في الضفة الغربية. ما الذي تغير في بنية الجيش نفسه، سواء نتحدث هنا عن هيكل الجيش، عن هيكل القيادة، أو حتى عن مدى الارتباط بالجهة السياسية ولا سيما الكابرت هنا، بما في ذلك من تعقيد في هذه العلاقة ما بين المؤسستين السياسية والعسكرية؟ ما الذي تغير في بنية الجيش لكي يعزز هذا الفعل الاستيطاني في الضفة الغربية؟
2: الجيش والمؤسسة الأمنية بالكامل في الضفة الغربية تغيرت. يعني تاريخيا كان هناك الإدارة المدنية. الإدارة المدنية حتى وإن كانت تأخذ الطابع العسكري، إلا أن الإدارة المدنية كان وظيفتها إدارة السكان وإدارة العلاقة بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة، على أساس أن أراضي الضفة الغربية هي أراضي محتلة، وكانت هناك هذه العلاقة وثنائية هذه العلاقة تقوم على هذا المفهوم. إلا أنه منذ وصول سموتريتش إلى الحكم عام 2017 عمل على تغيير بنية الإدارة المدنية، حتى أنه غير كل طاقم الإدارة المدنية. المحامون الذين كانوا موجودين في طاقم الإدارة المدنية وكانوا يمثلوا الدولة، قال لهم سموتريتش صراحة أن وظيفتكم هي حماية الاستيطان وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. التغيير الآخر وهو تغيير معنى الضفة الغربية وأراضي الضفة الغربية، حيث أنها تغيرت وأصبحت أراضي يهودة. والتغيير الثالث وهو أن المستوطن لم يعد مستوطن، بل بات يتم التعامل معه على أنه مواطن في دولة إسرائيل. هذه التغيرات الثلاث إضافة إلى،
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال بك دكتور رائد. إذا كنت ما تزال تسمعني.
2: نعم أسمعك.
1: تفضل أكمل فكرتك. تفضل.
2: نعم، فإضافة إلى ذلك إن هناك تغير حتى في تركيبة الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تاريخيا كانت تعتبر يعني بيت اليسار الإسرائيلي، إلا أنه منذ هذه الحكومة جرى تغييرات في قيادة الجيش، قيادة المؤسسة الأمنية بالكامل، وبنفس الوقت أدخل إلى بنية هذه المؤسسة في الضفة الغربية شخصيات من المستوطنين وقيادة من المستوطنين. ولذلك يعني إذا أردنا أن نلاحظ ملاحظة، كم فعل قام به المستوطنون وفقا للتقارير الرسمية الإسرائيلية، وكم فعل تمت محاسبة المستوطنين عليه؟ تكاد تكون المعادلة صفرية، 3% و3% تكاد تكون، يعني كلها خرجت ببراءة ولم يتم محاسبة هؤلاء المستوطنين على هذه الأفعال. نفس الوقت يعني عندما حتى يحاول الفلسطيني أن يدافع عن نفسه يتم تدفيع الثمن. لاحظ أنه بعد أحداث تل، عندما حاول الفلسطينيون في تل الدفاع عن نفسهم أمام المستوطنين، ما الذي حدث؟ تم تدمير القرية، اعتقالات شهداء، وفي نفس الوقت تم بناء 13 بؤرة استيطانية ومصادرة عشرات الدنومات من الأراضي بعد هذه العملية. لذلك يعني من الصعب الفصل بين ما هو استيطان اليوم في الضفة الغربية وما هو سياسي، أو ما هو يعني بيمثل غطاء قانوني العديد بات ينظر إلى أنه نحن بتنا أمام دولة للمستوطنين في الضفة الغربية. صحيح بأنها لم تصل إلى مستوى السيادة من طرف المستوطن، ولكنها بدعم الجيش وبدعم المستوى السياسي هي باتت تتمتع بكل مقومات الدولة. حتى أنه أبعد من ذلك، يعني المستوطنين يتلقوا الخدمات في الدولة، أكثر من 34 تجمع صناعي في الضفة الغربية. هذا يستغل كل خيرات الضفة الغربية ويغذي الاستيطان والمستوطنات.
1: أشكرك دكتور رائد، أعتذر على مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور رائد نعيرات، الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس. شكرا لك. مشاهدينا، إغلاق مضيق هرمز يدفع جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. نديم الملاح معه المزيد.
3: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى

0: على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات سنوية بلغت 5,700,000,000 دولار في آخر سنة مالية. هي إيرادات باتت اليوم مهددة بفعل تراجع منسوب المياه وقيود الحمولة وطوابير الانتظار.
1: وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: عواجل تتوارى،
14: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
4: بث مباشر دون توقف.
15: هذه الساعة نفتح نوافذ
4: خاصة،
16: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
4: وتحليل للأحياء،
17: المتابعة شبكة مراسلين
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. أضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة بأن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض والالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.

0: وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة تدانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن فلسطينيًا أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا في جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضًا تجمعًا بدويًا في بلدة الطيبة في قضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. مشاهدينا، ولمزيد من المتابعة انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي ليطلعنا على آخر المواقف والتطورات في الساحة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا التفاوض مع الإيرانيين. إيهاب.
1: نعم نشوان، تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية حملت رسالتين في منشور واحد على منصة تروث سوشيال. الرسالة الأولى بأن الولايات المتحدة تسيطر عسكريا على مضيق هرمز بالكامل، وقال أنه يمكن حتى الاحتفاظ بهذه السيطرة وفق ما قاله الرئيس الأمريكي، وأشار إلى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية شبهه بالجدار من الفولاذ، حصار قوي ويمنع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية من دون إذن القوات الأمريكية. وهذه رسالة بأن القوى العسكرية في المضيق حيث هذا الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية بإشراف من القيادة المركزية وبإشراف بمشاركة 20 من السفن الحربية الأمريكية في المنطقة ما زال فاعلا وبقوة. ووفق ما يقوله أو ما يدعيه الرئيس الأمريكي فإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق. الرسالة الثانية في هذا المنشور نشوان كانت رسالة اقتصادية، مفادها بما يقوله الرئيس دونالد ترامب بأن إيران تعاني اقتصاديا من ارتفاع معدلات التضخم بنحو 300%، وأنها حتى لا تستطيع أن تدفع أموال الجنود الإيرانيين، وأيضا يشكك في قدرات إيران العسكرية ويقول أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال الحصار البحري بسبب تدمير القدرات البحرية الإيرانية والقدرات الجوية، وأن إيران لم يعد لديها قدرات عسكرية تكفي لمواجهة الولايات المتحدة وفق ما فهم من منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنا في واشنطن. الحديث حاليا حول هذه الاستراتيجية الاقتصادية من الضغوط الاقتصادية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع إيران في هذا التوقيت، وحيث كان أشار مسؤولون في البيت الأبيض بأن الرئيس ينوي الاستمرار هذا الحصار الاقتصادي على أمل بأن الجانب الإيراني في النهاية سيقدم تنازلات للولايات المتحدة فيما يتعلق بالمحادثات الجارية حول مضيق هرمز. وكان البيت الأبيض يأمل بأن يفتح المضيق ربما الأسبوع الماضي في هذه المحادثات التي كانت منعقدة مع الجانب العماني. وكان وفق أيضا ما يقال بأن الرئيس الأمريكي كان بعد حتى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ربما ينهي هذه الحرب بشكل كامل من دون التوصل حتى نهائي إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي. ولكن في لم يكن لافتا أو كان لافتا بالأمس في الحقيقة نشوان بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث عن هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، وهو ما فسر هنا أيضا في واشنطن بأن هناك حالة من الجمود حاليا في هذه المحادثات، خاصة مع تزايد المطالب الإيرانية من الجانب الأمريكي فيما يتعلق برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ودفع تعويضات على الأضرار التي لحقت بإيران جراء الضربات الأمريكية، وأيضا سحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهي المطالب التي يعتقد خبراء هنا في واشنطن بأن البيت الأبيض سيرفض هذه المطالب بالكامل. البيت الأبيض لم يكن يعلق بشكل واضح على هذه المطالب، كانت التصريحات فقط من الرئيس الأمريكي بأن الوضع تحت السيطرة وأن المضيق مسيطر عليه من الولايات المتحدة. وأيضا يقول وزير الطاقة الأمريكي بأن نحو 9 ملايين برميل من النفط خرجت كل ليلة من مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بمساعدة القوات الأمريكية للناقلات التي كانت تخرج عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز، إضافة إلى نحو 7 ملايين برميل من النفط أخرى تخرج عبر أنابيب النفط من الدول الخليجية وعبر طرق أخرى للتصدير بخلاف مضيق هرمز. لكن هذه المعدلات في الحقيقة أيضا كانت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، حيث كانت تخرج نحو 20 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز بشكل يومي، وربما ما استدعى أيضا

0: الوكالة الدولية للطاقة هذا اليوم من إصدار تقرير تحذر فيه من استمرار إغلاق المضيق مع استمرار استغلال المخزون العالمي من النفط في الكثير من الدول، وهو ما يستدعي فتح المضيق بشكل كامل. هذه الضغوط الاقتصادية هي محل شك هنا في واشنطن في الحقيقة، نشوان في الكثير من المحللين حتى في وسائل الإعلام اليمينية المؤيدة للرئيس دونالد ترامب يعتقدون بأن هذه الضغوط لن تنجح في إجبار النظام الإيراني على الامتثال للمطالب الرئيس دونالد ترامب، والقول بأن النظام الإيراني لا يبالي أساسا بمصالح الشعب الإيراني، وبالتالي لن يبالي بالحالة الاقتصادية ولن يمتثل للمطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات حول مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية أيضا كانت قد أشارت خلال الساعات الماضية بأنه وفق الحصار البحري المفروض على موانئ الإيرانية تم إعادة تسيير أو تغيير مسار نحو 59 سفينة وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الحصار حتى يوم أمس، وفق هذا الحصار الذي شبهته أيضا القيادة المركزية بأنه جدار من الفولاذ نشوان.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. سنناقش آخر التطورات مع ضيوفنا. انضم إلينا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم مختار حداد، سأبدأ معك. أيضا انضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور حسن. سيد حداد سأبدأ معك. إذا ما أخذنا بالحسبان هذه الوسائل التي أصبحت شبه بديلة لممر هرمز على مستوى الأنابيب على مستوى وسائل أو طرق أخرى أشار إليها الحقيقة وزير الطاقة الأمريكي، 9 ملايين برميل تخرج بمساعدة الأمريكيين في الممر المائي، 7 ملايين أو ربما 6 ملايين تقريبا، يعني نتحدث عن ما يقارب من 15 إلى 16 مليون 16 مليون برميل يوميا تمر. إلى أي مدى يقلل ذلك من فاعلية هرمز بالنسبة للإيرانيين كمفاوضين كحالة تفاوض؟ يعني
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني أولا يجب أن نرى مدى صحة يعني هذه الادعاءات الأمريكية وهذه التصريحات. يعني إذا مضيق هرمز الآن يمر منه السفن أو هناك قاموا بحل مشكلة يعني عبور الطاقة من مضيق هرمز، يعني لماذا الرئيس الأمريكي يهدد وماذا ما زال يعني يتحدث بنفس النبرة الاستعلائية والتهديدية تجاه إيران؟ فلذلك يعني أولا يجب أن نشكك في مصدر هذه الادعاءات. كذلك يعني إذا استمرت الأمور وإيران تشعر بأنه إذا أمريكا تريد أن يعني تستمر بالضغوطات والاستخدام يعني القوة وكذلك الإبقاء على حالة الحرب مع إيران، يعني هناك كذلك لديها أوراق أخرى لكي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك في ذروة المواجهات على سبيل المثال موضوع إغلاق مضيق باب المندب، يعني هذا كان من الأوراق الذي كان يتم التلويح به، يعني هناك المضايق الأخرى وهذا ليس أمر صعب بالنسبة لإيران. يعني الآن المشكلة الموجودة يعني بين يعني اليمن والسعودية على سبيل المثال، يعني هي الآن كذلك تشكل ضغطا على الولايات المتحدة في الوقت الذي أصلا لا علاقة لها على سبيل المثال بهذه التطورات بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك إذا إيران أرادت أن تغلق مضيق باب المندب بشكل كامل، يعني ما هو الذي سيحدث بالنسبة ل يعني ما تريده أمريكا وكذلك في موضوع من الطاقة على هذا يعني ذكرته على سبيل المثال. فلذلك إحنا يعني في نهاية المطاف كل هذا الإصرار الأمريكي على موضوع مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، يعني هذا يدل على أن هذه مجرد تصريحات أمريكية وادعاءات أمريكية، يعني مثل ما كان يتحدث فيها الرئيس الأمريكي بأنه كل شيء جيد وممتاز وهناك توجد يعني الأسعار جيدة في أمريكا، وكنا نرى يعني من ناحية أخرى كان يوم بعد يوم كان يأتي ويهدد ويستمر يعني بنفس الأسلوب. فلذلك إيران حتما لديها أوراق لكي تضغط على الجانب الأمريكي وتجعله بأنه يقدم امتيازات لإيران في على طاولة المفاوضة.
1: طيب مايكل مروي بحسب مسؤول في البيت الأبيض نقلت عنه بلومبرغ، طبعا في نفس السياق تقريبا وفي نفس النبرة لترامب، العقوبات والحصار البحري أفلسا إيران تماما ولدى ترامب العديد من الخيارات. في مقابل هذا الكلام، في مقابل هذه التأكيدات، ما تزال هيئة إدارة المضيق الإيرانية تقول إن ادعاءات الأمريكيين بفتح المضيق لا تغير واقع أنه مغلق. وبالتالي إلى أي مدى يؤثر هذا التناقض في مصداقية ما يقوله الرئيس ترامب من ناحية التشكيك؟
3: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الضيوف والسادة الحضور كما هو الأمر كالعادة. إذن بالنسبة للاقتصاد الإيراني، هو يشعر بالضغوط وهو في حالة سيئة، وكان كذلك حتى قبل بداية الحرب بسبب الاحتجاجات وكذلك بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والعقوبات المتزايدة التي تؤدي إلى الكثير من الألم. وبالتالي ليس بإمكانهم أن يفعلوا الكثير من أجل تغيير هذا الوضع. لكن بالنسبة لمضيق هرمز، أعتقد إذا ما نظرنا إلى مثلا تعقب للسفن التي تعبر المضيق، قبل الحرب كان هناك ما يقارب 120 في كل يوم، والآن نتحدث عن أقل من 10% من السفن التي تعبر، وبالتالي هذا يشكل رقما قليلا جدا يشبه ربما حالة من الإغلاق أو حالة من الجمود في المضيق. وأريد أن أشير هنا وأقول إن الدول ستحاول أن تجد بدائل للمضيق. هذا الطبع هو ممكن لكن سيستغرق سنوات، لكن من منظور هذه الدول فإن الأمر يستحق العناء أن يبدأ الآن، لأنه إذا ما تم وضع آلية بديلة فإن المضيق لن يبقى الممر الأساسي والمهم. من المحتمل أن تكون هناك بدائل من قبل الدول، لكن هناك تقديرات تحدث عنها الخبراء، نحن يتحدثون عن 20 مليون برميل يعبر المضيق، ولتجاوز هذا الوضع سيحتاج الأمر إلى 7 أو حتى 8 سنوات.
1: دكتور براري، يعني ترامب ينوي الاستمرار في سياسة الحصار، حصار الموانئ والضغط، وكأنه يوحي للجميع بأنه يتبع سياسة اتبعتها الولايات المتحدة على المدى أو المستوى التاريخي مع خصوم آخرين، كما حصل في الحصار الاقتصادي طويل الأمد مع العراق في التسعينات القرن الماضي، وما إلى أن احتلت الولايات المتحدة العراق في 2003، وبالتالي وغيرها طبعا من التجارب. وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة لديها عامل الزمن تحت، لديها هذه القدرة في الاحتفاظ بعامل الزمن كعامل ترفي يتيح لها استعمال هذا الخيار؟
4: من أخير شوان، الولايات المتحدة الأمريكية الآن في حصارها البحري على إيران، هذا يعبر عن محدودية الخيارات الأمريكية في التعامل مع إيران. جربت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات العسكرية، الحرب، الضربات الموسعة، ضربات التيت فور تات، بمعنى ضربة بضربة، ومع ذلك شفنا النتائج داخل إيران بأن يعني وصلت مجموعة من المتشددين إلى مفاصل الحكم. فبالتالي يعني هذا الأمر لم يجدي نفعا، لم يغير في النظام، في سلوك النظام، بل دفعه إلى التشدد. ومن هنا بالنسبة لترامب، عامل وقت وقيد عليه، عامل الوقت، عامل الرأي العام، وعامل الانتخابات القادمة في يعني أقل من تقريبا 80 يوم من الآن يفصلنا عن الانتخابات. هذه قيود على إدارة ترامب، لا يمكن لها أن تتجاهل هذا الأمر. وبالتالي استمرار هذه الأزمة بهذا الشكل يضعف من فرص الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بأغلبيته في المجلسين في الكونغرس. لذلك يعني هذه واحدة من الأشياء، نشوان، أن الرئيس ترامب يعبر عن محدودية الخيارات، بمعنى إن أراد بالفعل أن ينهي هذه القضية، إما أن يقدم تنازلات إيران على شكل الشروط الإيرانية أو على الأقل جزء كبير منها، أو أن يذهب إلى حرب موسعة. ولكن هذه الحرب أيضا في شكوك بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على شنها، بسبب نقص الذخائر، بسبب أيضا أن الأصول العسكرية الموجودة في هذه المنطقة قد لا تكون كافية لإحداث الفرق النوعي، الفرق الذي يريد الرئيس ترامب. فبالتالي أنا في نظري أنه صدق في كلمة عندما قال wait and see، يعني لننتظر ننتظر ونرى. هذا يعبر عن انعدام الخيارات الحقيقية، في ظل أيضا انقسام داخل الإدارة، هناك تيار مارك روبيو المتشدد، وهناك تيار جي دي فانس، وهناك أيضا جماعة ماجا الذي يتماهى أو التي يعبر عنها ترامب، والذي وعدها بأنه لن يشن الحروب، وبخاصة الحروب الطويلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الرئيس أنا في ظني بأنه عالق الآن، يعني عالق في هذا المأزق، ويزداد الأمر سوءا، ويزداد بمعنى الطين بلة أن الانتخابات موعدها بدأ يقترب سريعا دون أن يبدو للأمريكان أن هناك ضوء في نهاية النفق.
1: طيب بالعودة الآن إلى الموقف الإيراني سيد حداد، إذا ما ربطنا التطورات الأخيرة، التعيينات والتثبيتات في المواقع القيادية في إيران التي أعلنت بشكل رسمي، ومن ضمنها الجنرال وحيدي، حسين طائب على سبيل المثال كقائد للبسيج، وأود أن أتوقف معك عند حسين طائب هنا. يعني إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل على المستوى النزاع مع على مستوى النزاع مع الأمريكيين، هل تتوقع أن تكون السلطات أو الحكومة الإيرانية أكثر، فلنقل تشددا، اسمح لي بهذا التعبير، تشددا في التعاطي مع ضبط الداخل الإيراني؟ ولذلك ذكرت لك حسين طائب كرئيس الباسيج الذي واحد من مهامه ضبط الداخل الإيراني كبيئة قد تهيئها الحكومة، كبيئة حاضنة لهذه الحكومة داعمة لمواقفها.
2: تعاون الداخل الإيراني يعني يقف بقوة إلى جانب الدولة والحكومة والقيادة. يعني هناك هذه الليلة هي الليلة 166 من مسيرات ليلية مستمرة في جميع الأحياء والساحات في إيران، وهذه المسيرات يعني تعبر على دعم القوات المسلحة والدولة والقيادة في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وهناك يعني رأينا في بداية الحرب عندما بدأت حملة، هناك ما يقارب يعني أكثر من 30 مليون إيراني سجلوا في هذه الحملة، وهؤلاء كلهم أعضاء الآن في التعبئة الشعبية. يعني هناك الشعب الإيراني اليوم هو يعد أكبر معارض لهذه الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الإدارة التي أساءت للشعب الإيراني، قامت باغتيال يعني أهم الشخصيات داخل إيران، يعني على رأسهم قائد الثورة الشهيد، قيادة القوات، قادة القوات المسلحة، استهداف مدرسة ميناب، استهداف نادي الفتيات في لاميرد، وكل هذه المجازر التي يعني ممكن نأتيها بقائمة، يعني هذه المجازر كذلك علينا لا ننساها. وكذلك إساءة الرئيس الأمريكي لكرامة الشعب الإيراني، لسيادة إيران، عندما قال ممكن هناك تصغر خارطة إيران، تتغير خارطة إيران، يتحدث عن دعم جماعات انفصالية وإرهابية. فلذلك في هذه الحالة يعني هناك الدولة في إيران حتما يعني هي تعول على هذا الدور الشعبي الكبير، تتكل على هذا الدور الشعبي الكبير، وهذا ليس عدد قليل، بأنه هناك مثلا أكثر من 30 مليون شخص إيراني أو قارب 40 مليون شخص إيراني، لأن هناك التعبئة كان لدى أعضاء آخرين خلال هذه السنة. ومن هو التعبئة الشعبية؟ البسيج، هم المواطنين من مختلف الفئات في يعني الشعب الإيراني، يعني من طلاب مدارس، جامعات، و يعني كل الفئات الحاضرين. فلذلك نعم، يعني هناك نرى في هذه الدورة دعم هذا الدور الشعبي الكبير لمواجهة هذه الأخطار، خاصة ما زالت هذه الأخطار مستمرة. يعني التحركات الموجودة لتلك الجماعات الانفصالية الإرهابية سواء في غرب إيران أو شرق إيران والمناطق الأخرى، وأمريكا ما زالت يعني تريد أن تحرك هذه المجموعات، ما زالت تريد أن تدعم تلك المجموعات. من يقول أن أمريكا الآن لا تريد أن تسقط النظام، هذا أمر خاطئ، حتما تفكر بهذا الموضوع مع الكيان الصهيوني، حتما ترامب يتابع هذا الموضوع، ولكن هذا رهان فاشل، يعني لأنه سابقا اختبروا ذلك. ولكن هناك ما تغير في رؤية إيران باعتقادي في مجمل كل هذه التغييرات في يعني المناصب الذي رأيناه للقوات المسلحة، لقادة القوات المسلحة الإيرانية الجدد، يعني إيران من مرحلة الدفاع تحولت إلى مرحلة الهجوم والاستباق. فهناك إذا إيران في المستقبل رأت أن أمريكا تريد أن يعني تخطط لعمل ما، أو تريد أن تستمر بالحصار على الموانئ الإيرانية ولا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نعم ممكن إيران تقوم بالاستباق واستهداف القوات الأمريكية لكي تكسر هذا الحصار. فلذلك باعتقادي يعني اليوم تغيرت رؤية إيران نظرا لكل هذه

0: هي الأعمال العدوانية التي قامت
1: نعم
0: بها أمريكا تريد أن
1: نعم
0: تستمر بها وما زالت
1: طيب،
0: تفكر على نفس الرهان
1: لو
0: القاسر.
1: أخذنا كلامك هذا سيد مختار حداد إلى مايكل مونروي، هذا النظام الذي كانت تتحدث بعض الشخصيات الوازنة الصحفية والمتابعة للشأن الإيراني، أقول من الشخصيات الأمريكية، عن أنه مر بمراحل تآكل، ثورات التي قادها الإصلاحيون، مهدي كروبي وغيره، هذه الحالة التي عانى منها النظام الإيراني، اليوم نشهد، هناك من يعتبر أننا نشهد مرحلة مختلفة، سببها هي حالة التعبئة التي سببتها تصريحات الرئيس ترامب العدائية تجاه الإيرانيين عموما وليس فقط القيادة، ومن ضمنها حضارة بأكملها سوف تمحى الليلة، هذا ما قاله ترامب. إلى أي مدى يتحمل ترامب مسؤولية إعادة ضخ الدماء في هذا النظام الذي يخاصمه؟
2: أعتقد عندما نتحدث عن محو حضارة كاملة فلن تبقى صديقا للشعب الإيراني. في بداية الحرب تم الحديث عن مساعدة الشعب الإيراني إذا كان يريد أن يحتشد ضد نظامه، النظام القمعي في إيران الذي قتل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع. لكن عندما يتحدث الرئيس عن محو حضارة كاملة، ما كان ليفعل ذلك طبعا، لكنه تحدث عن ذلك من خلال ما يسمى بالسؤال الافتراضي الذي طرحه. وبالتالي هنا تعرف ما قد تكون عليه ردة الفعل داخل إيران، وهذا كان سؤالا عفوا استنكاريا طرحه الرئيس. وعندما تحدث عن هذا الأمر، لا أعتقد أن هذه السردية كانت هي مناسبة. طبعا ما كان للأمر أن يحدث كان تهديدا من قبل الرئيس، لكن كان له تبعات وردد أفعال غير جيدة.
1: دكتور براري، أعود إلى النقطة التي أثرتها أنت. أولا، إلى أي مدى تتوقع أن تحضر هذه الحرب ونحن لسنا بعيدين زمنيا عن الانتخابات النصفية الأمريكية؟ إلى أي مدى ستحضر هذه الحرب كملف حاسم برأيك في هذه الانتخابات؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك احتمالا واردا أن هذه الحرب ستتحول إلى الإدارة المقبلة الأمريكية كعبء؟
3: نعم شوان، أنا في ظني إجابة على الشق الثاني من السؤال ثم أعود الأول، لأن العبء سيكون للإدارة القادمة، لأنه الرئيس ترامب سيكون عاجزا عن حل هذه المشكلة بما يلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، إلا إذا طبعا ذهب إلى حل عسكري موسع ومكثف، هذا شيء آخر لأنه هو مستبعد هذا الآن على الأقل في المدى المنظور. لكن أنا أود أن أشير أيضا إلى حقيقة أن الناخب، يعني سلوك الناخب الأمريكي لا يحددها السياسة الخارجية. وهناك مقولة في لكيسنجر أن all politics is local، يعني السياسة هي محلية. لكن أيضا هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها الاقتصادية على الناخب الأمريكي، سيكون ردة فعل الأمريكي ليس على الحرب وإنما على تدهور الحالة الاقتصادية، ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين ونسب التضخم ارتفعت نوعا ما، والحديث عن نمو أمريكي هو سريع صحيح لكنه أقل مما كان متوقعا بسبب هذه الحرب. بمعنى أن الارتداد الاقتصادي لهذه الحرب سيؤثر في سلوك الناخب، ليست الحرب بحد ذاتها. وهناك أيضا فئات تعارض الحرب من منطلق أيديولوجي، هناك أيضا فئات شعبوية ترى بأن الخطر الذي يتهدد الولايات المتحدة هو خطر الهجرة والحدود والهوية وليس الحروب الخارجية. الحروب الخارجية ما كان الولايات المتحدة أن تدخل فيها ابتداء. لكن مرة ثانية أخي نشوان، أن الارتداد الاقتصادي سيكون عاملا حاسما في تحديد سلوك نسب كبيرة جدا من الناخبين الأمريكان، وهذا سيترجم في الانتخابات النصفية بكل تأكيد، لأن ترامب لغاية هذه اللحظة لم يربح سردية النصر داخل أمريكا.
1: طيب،
3: تراجعوا عن مذكرة التفاهم لأنها فسرت من قبل الأمريكان بأنها هزيمة للولايات المتحدة، في حين هو كان يروج سردية النصر وأنه دمر كل شيء في إيران.
1: أود أن أعود إلى السيد مايكل مونروي في مونتانا. صحيح أن ترامب قد يحمل مسؤولية فلنقل المصير النهائي.

0: لهذا الصراع. لكن لو نزلنا أقل من ترامب إلى فريقه، الحقيقة، واسمح لي هنا أن أسرد عليك ما ذكره آرون ديفيد ميلر ودانيال كورتزر في مقال كتباه للفورن بوليسي، اعتبرا أن هذين الرجلين كوشنر وويتكوف غير خبيرين، يعتبران أن المشكلة تبدأ من الطريقة أيضا التي صمم بها ترامب عملية صنع السياسة والتفاوض نفسها، وتجاوزا المسار التقليدي للسياسة الخارجية الأمريكية لوزارة الخارجية تحديدا، وهذان الرجلان أيضا خبيران في وزارة الخارجية الأمريكية. إلى أي مدى تعتقد بأن ويتكوف وكوشنر يتحملان مسؤولية فيما يتعلق بعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مقبول؟
1: أعتقد أن هناك أمور ترتبط بالمنظومة التي وضعتها الولايات المتحدة، تكون من خلالها الخارجية الأمريكية قادرة على إدارة العمليات الدبلوماسية. روبيو الذي اختاره الرئيس الأمريكي ليكون الدبلوماسي الذي لديه الخبرة الطويلة كسيناتور، والذي كان يقود عدد من اللجان بما في ذلك الاستخبارات ولجنة الخارجية أو السياسة الخارجية، وكذلك اختار شخصين لم يكونا من ذوي المناصب الحكومية. ربما فعل ذلك لأسباب، لكن النتائج لم تكن جيدة. لكن أريد أن أشير أن المهمة التي أوليت وأوكلت لهما لم تكن سهلة. هذا لا يعني أن الخارجية لو تقلدت هذا المنصب لكان الأمر ليؤدي إلى نتائج أكبر. لو كان الأمر كذلك لحدث. لو كان الوضع مثلا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، طبعا كان هذا الأمر قد أدى إلى ربما عمليات التفاوض بشأن القضايا التي قد تكون مقبولة. كذلك هذه المسألة لن تكون سهلة. أعتقد لابد أن نكون منصفين لكلا الطرفين. تاريخيا وجود الخارجية الأمريكية ليس فقط من أجل العمل مع المعينين في هذه المناصب، وإنما كذلك التعامل مع الخبرات التي لديها الخبرات بشأن ما يجري بالمنطقة ومناطق أخرى. أعتقد حتى نكون منصفين لابد أن نعرف كذلك المحاجات التي تأتي منهم.
0: طيب. سيد مختار حداد، عراقشي، الوزير عراقشي، الرجل الذي خبر التفاوض مع الأمريكيين ولديه الكثير من الاطلاع، لديه خبرة، مقابل رجلين يدخلان لأول مرة على الأقل بالمستوى الرسمي في هذه المفاوضات المعقدة في صراع امتد لعقود، إلى أي مدى جعل للإيرانيين هنا حظوة أو القدح المعلى كما يقال في مسألة التفاوض برأيك مع الأمريكيين؟
2: الحقيقة المشكلة أنه الفريق التفاوضي الأمريكي يعني ليس لديه تجربة، بل هناك يعني حتى من يحضر ضمن هذا الفريق لديه أهداف أخرى. يعني هناك تبينت مؤخرا بأنه هناك مثلا كوشنر وويتكوف يعني كان يبحثان عن استمرار الأزمة لكي يقوموا بكسب الأموال. يعني هذا أمر تصرف
0: واختصار
2: يعني
0: الزمن، كان يبحثان عن اختصار الزمن أيضا، كان يبحثان عن ذلك.
2: نعم، ويعني إيران تعاني من هذه المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية. أنا أشير لكم إلى نقطة. يعني أحد الحاضرين في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام أباد، هو كان حاضر يعني في غرفة التفاوض، يعني وصف وضع الفريق الأمريكي يعني لا أقول بالمهزلة الحالة، ولكن يعني شبيه بكلمة المهزلة. يعني قال أن فانس كان يتحدث بشيء، قال عندما يتدخل ويتكوف وكوشنر كان يقول شيء آخر، هناك أرسل مدير من الخارجية الأمريكية، هذا كان لديه رؤية أخرى، يعني ويعبر عن رؤى وزير الخارجية الأمريكية الذي أصلا هم لم يشركوا حتى الآن بشكل رسمي في هذه المفاوضات. وهناك يعني كان شخص في ذروة المفاوضات يعني كان يتصل اتصالات هاتفية، وتوضح بأنه يعطي تقارير لنتنياهو من المفاوضات، يعني لحظة بلحظة مباشر من داخل غرفة المفاوضات. وهناك عندما تم التوصل إلى نقطة بأن تستمر المفاوضات، جاء والرئيس الأمريكي أمر بالفريق التفاوضي الأمريكي بأن يعود إلى واشنطن. يعني إيران تواجه مثل هذه الحالة. وهذه الحالة مستمرة يعني داخل الإدارة الأمريكية. يعني إيران لا تعرف، هي تفاوض الرئيس الأمريكي، تفاوض نائب الرئيس الأمريكي. في المقابل تعرفون يعني فريق إيران المفاوض يعني هو فريق أولا لديه خبرة قديمة تجربة، يعني السيد عراقشي ليس الآن هو بدأ التفاوض، يعني هو كان كذلك أيام المفاوضات النووية، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، وكان نائب وزير الخارجية الإيراني واستمر بهذا المنصب. فلذلك يعني هناك فريق إيراني الذي يتمتع بالحنكة والتجربة أمام مثل هذا
0: هو
2: الفريق
0: الحقيقة لماذا أنا طرحت هذه النقطة وأشركك هنا سيد البراري؟ لأن الرئيس ترامب كان يشتكي أحيانا، وهذا ما سمعناه يوم أمس منه شخصيا، من أن المفاوض الإيراني المفاوضين الإيرانيين دهات، بمعنى هو يعاني إلى حد ما فيما يتعلق بالعمل معهم. لكن الولايات المتحدة دولة مؤسسات دكتور البراري، أحيانا ينتقل فيها الملف عبر أكثر من إدارة أو أكثر من إدارتين أو ربما حتى 3 إدارات حتى يتم حله، بمعنى أنها دولة مؤسسات لا تعتمد على ترامب وحده، لكن ترامب رجل يقود البلاد أيضا بشكل شخصي، أحيانا يتخذ قرارات بشكل شخصي. إلى أي مدى يؤثر ذلك على الملف الإيراني، ملف التعاطي مع الإيرانيين؟
3: بكل تأكيد نشوان، الرئيس الأمريكي هو ليس رئيسا مألوفا أو كلاسيكيا، هو رئيس مختلف تماما، لأنه يقارب السياسة الخارجية بمنطق رجل الأعمال وليس بمنطق رئيس الدولة. فبالتالي نجد هذه التصريحات، يعني لا يمكن وصف هذه التصريحات بأنها presidential بمعنى رئاسية، وبالتالي يستدعي هذا الأمر الالتزام بها. هو يصرح ويقول كأحد، وكل ما يقوله هو أداة من أدوات التفاوض، وهذا هو الفرق. لكن ايضا في المفاوضات مع الجانب الايراني، الجانب الايراني يماطل بالمفاوضات. لو قرانا كتاب عباس عرقجي عن المفاوضات لوجدنا بان احد اهداف المفاوض الايراني هو استنزاف الخصم في المفاوضات، وهذا يصطدم مع مقاربه ترامب السريعه. يريد ان يحل كل المشاكل دفعه واحده مره واحده ثم يعلن عن صفقه، هذا عقيده رجل الاعمال. فبالتالي يعني نتحدث عن مدرستين
0: الحقيقة اسمح لي على مقاطعتك فقط، يعني قلت شيئا مهما وأود أسمع منك تعليقا عليه. يعني كمثال على ما ذكرت، البند الخامس الذي أثار هذه الزوبعة مسألة اللغة التي استعملت، وربما يتحمل المفاوض الأمريكي أيضا جزءا من هذه المسؤولية، التي استعملت كانت لغة عامة في مسألة الحق في إدارة المضيق، وذلك تسبب ربما في أكثر من تفسير لمحتوى هذا البند. هل يدخل ذلك ضمن هذا الفهم أيضا؟
3: نعم نشوان، هذا في ظني أن الصياغة كانت مقصودة، الغموض كان مقصودة من قبل الطرفين، وما كان بالإمكان تمرير هذه المذكرة من دون هذا النص الغامض إلى حد ما الذي يعطي تفسيرات مختلفة. وهذا طبعا استثمر الجانب الإيراني إلى أقصى درجة ممكن عندما أصر على أن التفسير الوحيد هو التفسير الإيراني للبند الخامس. وهناك شكوى أمريكية بأنه أي نقطة تحتاج إلى 10 دقائق عند الوفد الإيراني يتطلب هذا الأمر 10 ساعات، وهذا صحيح، وهذا موجود في كتاب عباس عرقجي عن التفاوض، وهذا يختلف تماما عن The Art of Deal الموجود عند ترامب اللي هو يعتمد على ممارسة الضغط، تقديم تنازل بسيط ثم توقيع صفقة. لذلك نحن أمام مدرستين مختلفتين، وبالتالي يفسر هذا النوع من الجمود.
0: من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا. وشكرا أيضا لمايكل مونروي من مونتانا في الولايات المتحدة، وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكم. في الشأن اللبناني مشاهدينا، قالت الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة إن وجود إسرائيل الدائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري، وأضافت أن واشنطن تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعته، مؤكدة دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لوحدة أراضي لبنان وسيادته. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آليات تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
4: متشعبة هي التعقيدات المحيطة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أهمها بالنسبة للبنان رفض تل أبيب مطلبه بانسحابات إضافية جنوبا ووقف الخروقات الميدانية. هذا التعثر يفترض أن يعالجه الجانب الأمريكي، ومن هنا ينطلق التعويل على زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبيروت، حيث ينصب التركيز على آلية تطبيق اتفاق

0: الإطار. والواقع أن المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب بشأن الاتفاق تمر بواحدة من أدق المراحل، فلا ليونة إسرائيلية قبل جولة المفاوضات المقبلة مطلع سبتمبر، وتلميحات لبنانية إلى إمكانية بحث جدوى استمرار المشاركة في ضوء المراوحة الحالية.
1: المسار مستمر والجهود قائمة من أجل تطبيق اتفاق الإطار وصولا إلى انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة اللبنانية، وأن لا صحة بأن هناك انقطاع كلي فيما يتعلق مسار تفاوضي.
0: ميدانيا لم تتراجع وطأة الاعتداءات في الجنوب، غارات وقصف مدفعي وأضرام حرائق وعمليات تفجير وتجريف، ما يزيد الوضع تعقيدا. وهذا الواقع يدفع حزب الله إلى التشدد في رفض المفاوضات المباشرة ومندرجاتها، مكررا دعوة الدولة وأركانها إلى الخروج من مسار التنازلات غير المجدية كما يصفه.
2: هذا يبين أن إسرائيل تعطينا قشور دون أن تقدم لنا مقابل. هذه أزمة حقيقية نحن نمر فيها بلبنان، خاصة أنه نحن مقبلون على انتخابات إسرائيلية، ومن الطبيعي نتنياهو لن يقدم شيء في هذه المرحلة، وبحسب بعض التقارير حتى الأمريكي مقتنع أنه لن يحصل أي تقدم في هذه المرحلة.
0: وبين التصلب الإسرائيلي في المواقف وانسداد الأفق من جهة، واعتبار لبنان أنه لا يمكن المضي في التفاوض دون نتائج من جهة ثانية، يبقى التركيز لبنانيا على سبل تحقيق جانب من المطالب، ومن بينها تفعيل المساندة الدولية وتمكين الجيش من أداء مهامه.
3: يضيق هامش الخيارات أمام لبنان بشأن المسار التفاوضي بعد الجولة الأخيرة، فالمفاوضات شاقة وغير مثمرة والتخلي عنها مكلف، بينما تزداد حدة الخلافات السياسية بشأنها، ويلقي التصعيد الإقليمي والانتخابات الإسرائيلية والأمريكية المرتقبة بثقلهما أيضا على الملف، ما يعزز الخشية من تطورات قد تعيد خلط الأوراق في المنطقة. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
4: طيب، سنتناول هذا الملف مع ضيفنا طارق ترشيشي من بيروت، الكاتب المحلل السياسي، ومعنا من الخصة الدكتور محمد هلسة الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد طارق ترشيشي. لا ليونة إسرائيلية قبل مطلع سبتمبر ربما، وأيضا ثم حديث عن إمكانية لاستمرار الحال على ما هو عليه وبالتالي المراوحة، إلى أي مدى يثبط ذلك من عزيمة المفاوض اللبناني وإمكانية تحقيق تقدم في المدى المنظور؟
5: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ نشوان. يعني في الحقيقة المفاوض اللبناني أصلا عاد مثبت العزيمة من الجولة الأخيرة، والآن هناك محاولة جادة لبنانية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان أن تكون الجولة المقبلة مطلع أيلول مثمرة إذا انعقدت. لكن حتى الآن الكلام في المطلق أن مطلع أيلول لم يحدد اليوم، يعني موعد رسمي حقيقي لم يحدد لهذه المفاوضات. إذا ذهب الوفد اللبناني هذه المرة سيطالب بانسحاب إسرائيلي من مدينتي لخيام وبنت جبال، هاتين المدينتين تقعان في عمق المنطقة المحتلة التي تحتلها إسرائيل. هل إسرائيل مستعدة للانسحاب في ضوء كلام وزير الدفاع وقبله نتنياهو أنه لن ينسحبوا من المنطقة الأمنية التي يسمونها منطقة أمنية بين الدولتين؟ إذا كان هناك انسحاب حقيقي، يعني فعلا يكون الأمريكي قد ضغط وتحققت ضغوطه نتائجها على إسرائيل، لأنه انسحاب من هاتين المدينتين يعني بداية انسحاب حقيقي لما تمثله هاتين المدينتين من ثقل يعني شعبي وجغرافي وحتى سياسي. يعني هاتين المدينتين، يعني مدينة بنت جبيل اعتبرت عاصمة التحرير في العام 2000 بعد التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، ومدينة الخيام كان فيها معتقل الخيام، الآن يبدو إسرائيل دمرته وجعلت فيها منطقة عسكرية، فضلا أنه أقامت منطقة عسكرية في بلدة مارون الراس التي هي حاكمة على منطقة بنت جبيل والتي تحتلها وقد دمرتها أصلا. يعني نحن نتحدث عن مدن تم تدميرها عن بكرة أبيها أستاذ نشوان.
4: نعم.
5: فالمفاوض اللبناني إذا تمكن من بالدعم الأمريكي، إذا تمكن من تحقيق منطقتين نموذجيتين أو منطقتين تجريبيتين عمقهما مدينتي الخيام وبنت جبيل، يمكن عندئذ أن نقول أنه فعلا الإدارة الأمريكية قررت الدخول في
4: مفهوم
5: تنفيذ مفهوم. فعلي الاتفاق.
4: ننطلق من هذه الفكرة دكتور هلسة، إلى أي مدى يمكن أن تشكل مسألة المناطق التجريبية مادة دسمة مرنة بالنسبة لبنيامين نتنياهو لاستغلالها لا سيما على المستوى الزمني لإطالة تنفيذ هذا البند تحديدا بحسب هواه السياسي والانتخابي؟
6: التحية لك أستاذ نشوان ولضيفي الكريم وللسادة المشاهدين. الآن إن افترضنا أن نتنياهو يذهب إلى طاولة المفاوضات ويفاوض الطرف اللبناني على قاعدة حسن النوايا ويعني المنطلقات القيمية الأخلاقية، فيعني ممكن حينها أن نتفائل ونقول بأن نتنياهو قد يقدم شيئا ما، لكن ليس هكذا تدار الأمور في العقل الإسرائيلي ولا في العقل يعني السياسي العام فيما يتعلق بمصالح الدول. نتنياهو ينطلق من منطلق أن أي انسحاب، وتحديدا في موضوع الانسحاب من سنتيمتر من الأراضي التي تحتلها إسرائيل وتسيطر عليها عسكريا في لبنان، يعني سحبا لورقة من أوراقه في صندوق الاقتراع، صوتا من الأصوات في صندوق الاقتراع. ونتنياهو ليس مستعدا أن يقامر، يعني ما الذي سيتغير بين تموز وأيلول؟ المتغير الوحيد بالنسبة لنتنياهو سيدفعه أكثر إلى التشدد وهو الاقتراب من صندوق الاقتراع. يعني كان نتنياهو افتراضا وجدلا يعني عنده القابلية أن يتنازل، وهو لم يفعل في تموز حينما ذهب الطرفان واصطدم بالعقل الإسرائيلي الذي يلوم الدولة اللبنانية ويتهمها بالتقصير ويطلب منها أن تتخذ خطوات أكثر حدة تجاه موضوع السلاح. هو سيتشدد أكثر في منطقه هذا لأنه يعلم بأنه اليوم هو بحاجة إلى هذا التمسك، إلى هذا التشدد، لأنه يقدم للمجتمع الإسرائيلي كورقة يعتقد فيها بأنه يلاقي هو المجتمع الإسرائيلي، يضرب لها المجتمع الإسرائيلي، وهي على الأقل إن لم تكن يعني ستقدمه على الأقل.
4: هل سكان الشمال دكتور هل سكان الشمال في إسرائيل راضون عن بنيامين نتنياهو عما يفعله الآن مع لبنان؟
6: ليس بالضرورة رضا مطلق، لكن إن استطاع نتنياهو أن يثبت، وهو الذي يصر على هذا الأمر، ولذلك ربما تسمع التصريحات المتكررة على لسان نتنياهو وأعضاء في حزب الليكود وأعضاء في الائتلاف الحكومي بأن هذه المنطقة لن يجري تنازل عنها، هذا يقدم على أنه شريط أمني، خط دفاعي خارج حدود المستوطنات لن تتنازل عنه إسرائيل. وأعتقد بأن إسرائيل في عقلها الأمني أقفلت هذا الملف، وضعته في الجوارير، ليس فقط إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما بعد تشكيل حكومة جديدة لن يحدث فيه بالنسبة لنتنياهو شيء. واليوم المقاربة التي يقدمها نتنياهو ليست مرتبطة فقط بالفهم يعني الأمني لهذه المنطقة، بحيث يعني هو يحمي فيها المستوطنات، يدحر مقاتلي حزب الله عميقا في لبنان ويعطل مقدرتهم على إطلاق المسيرات والصواريخ على مستوطنات الشمال، وهذا الذي يسوق يعني المستوطنين الشمال ولكل المجتمع الإسرائيلي. إنما هو أصلا يمنحهم الأمل بأن المقاربة التي يقدمها عبر هذه يعني السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري بالإضافة إلى الضغط في المسار الدبلوماسي قد تفضي عمليا إلى الهدف النهائي، وهو تفكيك سلاح الحزب والانتهاء من هذا التهديد عبر هذين المسارين. ولذلك نعم، هذه بالنسبة لنتنياهو ورقة مصيرية، لا أعتقد أنه لا بضغط أمريكي ولا، وهو مطمئن بالمناسبة إلى أن المقاربة الأمريكية انتهت عند هذه السقوف ولن تأتي بجديد، والكلام الذي يصدر إجابة عن الطرف الأمريكي هذا يعني يفهمه الإسرائيلي بأنه محاولة لمنح الدولة اللبنانية بعض التفاؤل، يعني خلق الانطباع بأن شيئا ما يتحرك في محاولة ألا تقطع
4: عملياً
6: كما يقال شعرت معاوية مع هذا المسار.
4: نعم، عمليا سيد طارق ترشيشي، لم تتراجع وطأة الاعتداءات في الجنوب، إسرائيل تعطي القشور كما يقول على الأقل من يناصرون حزب الله، وأنه لا تقدم ولا فائدة ولا شيء يرجى من هذه العملية التفاوضية. أين يضع هذا الموقف الإسرائيلي هذا المستوى من التنسيق مع الأمريكيين الحكومة اللبنانية؟
5: يعني الأول شيء اللي ما تفضل به الدكتور هلسة في الحقيقة يعني توصيف كمان دقيق كيفية التعاطي الإسرائيلي مع نتنياهو، يعول على موضوع استمرار احتلاله للجنوب اللبناني ده يعول عليه من قوة ممكن أن يستثمرها في العملية الانتخابية حتى على مستوى مشروعه الكبير ومشروع إسرائيل الكبرى. يعني لا أحد يصدق أن إسرائيلي تخلى عن هذا المشروع، يعني حتى سواء بقي نتنياهو بالسلطة أو لم يبقى لا أحد يصدق أن إسرائيلي تخلى عن هذا المشروع التوراتي. موضوع الحكومة اللبنانية يعني في الحقيقة يعني في موقف تحسد عليه، لا تحسد عليه يعني، لأنه تريد أن تحقق شيء من الخيار الذي اعتمدته حتى تقنع الآخرين بأنه هذا الخيار الذي اعتمدته ممكن أن يعني يحقق التحرير المطلوب للجنوب اللبناني. لكن يعني بين الكلام الأمريكي المستجد والإيجابي وبين التصريحات الإسرائيلية المعارضة والمصرة على الاستمرار في الاحتلال، لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستستطيع أن تحقق شيء. يعني ربما يكون المسألة أنه استمرار في المفاوضات ومراهنة على عامل الوقت أنه لعله لاحقا ممكن أن يتحقق شيء. أما يعني إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، فأعتقد أنه الموضوع هو على همة الجانب الأمريكي إذا كان فعلا جدي في ما قاله في موضوع الحفاظ على سيادة لبنان وعلى أراضيه وعلى يعني هون. يعني هل الإسرائيلي والأمريكي تخليا يعني هون في مسألة كمان مسألة حساسة، هل تخليا الجانب الأمريكي والإسرائيلي عن مطالبة الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله في القوة؟ هذا الأمر كمان يعني إذا كان الإسرائيلي يربط انسحابه بنزع سلاح حزب الله والأمريكي معه في هذا الموقف، فأعتقد أنه جولة المفاوضات المقبلة لن تكون أفضل من سابقاتها.
4: طيب اسمح لي أن أنقل هذا السؤال، سؤال مهم هو. نعم. سؤال مهم الحقيقة أنت طرحته للدكتور حلسة، هل هذا وارد؟ هل يمكن أن يتخلى الإسرائيليون عن وربما من ورائهم الأمريكيون أيضا عن فكرة هذا البند، هذا الشرط، نزع سلاح حزب الله بالقوة أو بغير القوة؟ طبعا
6: أصلا يعني اختيار نتنياهو للاستمرار في التعاطي إيجابا مع المسار التفاوضي هدفه الواحد والوحيد والأوحد هو هذا الشرط، يعني بمعنى أنه يعول على أن هذا المسار بالتوازي مع الضغط العسكري، بالتوازي مع استمرار السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري والتدمير وإثقال كاهل الدولة اللبنانية بأعباء النازحين الاجتماعية الاقتصادية والأمنية، قد يفضي في نهاية المطاف إلى أن يدفع الدولة اللبنانية إلى أن تتخذ خطوات، وإن كان أصلاً هو يتهمها بالعجز ولكنه يضغط، ولذلك هو يحافظ على هذا المسار. لأنه تخيل لو أن الإسرائيلي مثلا قال اليوم هو لا يريد الذهاب إلى المفاوضات، لم يبقى أمامه أداء على طاولة المفاوضات يبتز فيها الدولة اللبنانية، يحاول أن يدفعها أكثر بمنطق القوة إلى أن تقبل المقاربة التي هي شرط أساسي بالنسبة للإسرائيلي لي يعني يتقدم خطوات من طرفه. وهنا أشير إلى أيضا مسألة مهمة جدا، أنه خلق الشك في موقف الدولة اللبنانية، في قدرة الدولة اللبنانية، هذا يمنح نتنياهو مساحة واسعة لاستمرار التذرع بالبقاء عسكريا في المنطقة التي يسيطر عليها. تخيل الآن لو أن الدولة اللبنانية تقدم على خطوة حتى لو كانت رمزية صغيرة جدا، هذا سيحرج نتنياهو، سيضعه في الزاوية، وسيدفع باتجاه أنه نتنياهو سيضطر إلى أن يعني يرد على موقف الدولة اللبنانية بموقف إيجابي. لكن نتنياهو هذه منطقة الراحة بالنسبة له، الدولة عاجزة ولكن يستمر في الضغط عليها عبر مسار المفاوضات، يحافظ على هذا المسار، وهذا بالتأكيد يقطع فيه الوقت، يرحل فيه هذا المسار، يخلق الانطباع بأنه يخوض مفاوضات، لكن واقع الأمر أنه يكرس الضغط العسكري وحرية العمل العسكري ليضغط فيها في المسار التفاوضي على الدولة اللبنانية. السؤال متى يعني يستجيب الدولة اللبنانية؟ هذا رهن يعني مقدرة الإسرائيلي والأمريكي على
4: محمد هلسة من القدس وطارق ترشيشي من بيروت، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، ما تزال جبهات حرب روسيا على أوكرانيا مسرحا لتطوير وتجريب أنواع مختلفة من المسيرات، إذ دأب الجانبان على استخدام أنواع مختلفة من هذه المسيرات لإنجاز مهام قتالية وخدمية على حد سواء. مراسل الجزيرة عمر الحاج زار وحدات مختلفة من المسيرات الأوكرانية وخرج بهذا التقرير.
7: طائرة مسيرة تساهم في استسلام جندي روسي وتمهد لقدوم فريق من الجنود لأسره ونقله، مشهد يصلح لفيلم سينمائي، لكنه بات اليوم حقيقة تحدث في الحرب الروسية الأوكرانية. على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة في زاباروجيا، تستعد كتيبة المسيرات الخدمية هذه لإرسال بعض منها إلى الجبهة. تغيب التكنولوجيا المعقدة في هذه الورشة، وتحضر قوانين الفيزياء البسيطة يجب أن تكون هياكل المسيرات قوية وقادرة على حمل ما يلزم.
8: لم نعد نضطر لإرسال الجنود أو العربات المصفحة التي يسهل رصدها لنقل الطعام أو الذخائر أو لإجلاء الجرحى. مسيرة أرضية كفيلة بذلك. لقد وفرنا الجهد والمال وحافظنا على حياة رفاقنا.
7: يترقبون حلول الظلام ليرسلوا دفعة جديدة منها. المهام خدمية صرفة، وحتى لو استهدفت إحداها فالأمر أفضل بكثير بالنسبة لهم من خسارة أو إصابة أي مقاتل. ولكن الجانب الآخر لن يقف مكتوف الأيدي وسيطور سلاحا مشابها. طور الأوكرانيون أيضا العديد من مضادات الطائرات المسيرة، وأصبحت شركات عديدة تتنافس في صناعتها وزيادة نطاق فاعليتها وجعلها منظومة متكاملة من المراقبة والتتبع والإسقاط.
9: منظومة ويستريلا هذه من أحدث المنظومات الاعتراضية، وسرعة المسيرة الاعتراضية في هذه المنظومة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، ولا تحتاج لأكثر من نصف كيلوغرام كرأس حربي لتتصدى لمسيرات الاستطلاع أو المسيرات الهجومية.
7: وحدة أخرى للمسيرات الأرضية الهجومية، أنواع قليلة منها شاركت في القتال، وما تزال الوحدات قيد التطوير. أبرز مهامها مرافقة المسيرات اللوجستية والتغطية النارية. طفرة ملحوظة في فنون الحرب وأساليب القتال أطفتها هذه المسيرات بمختلف أنواعها، وأصبحت قدراتها على إلحاق الخسائر في العدو أكبر من قدرات البشر، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في حماية آلاف المدنيين والمقاتلين على حد سواء. عمر الحاج، الجزيرة، أوكرانيا.
4: في شأن آخر، إغلاق مضيق هرمز يدفع جزءا من تجارة الطاقة نحو قناة بنما، بينما يخنق الجفاف قدرتها على الاستيعاب، والنتيجة رواج مزادات العبور التي وضعت أسعارها عند مستويات غير مسبوقة. نديم الملاح لديه المزيد.
10: أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تعزيز نشاط المزاد العلني التنافسي الذي تديره هيئة قناة بنما لبيع حصص العبور اليومية غير المحجوزة مسبقا، أي من يدفع أكثر يعبر. بطبيعة الحال هذا المبلغ يضاف فوق رسوم العبور الرسمية العادية وليس بديلا عنها، فقد بلغ سعر العبور في أحد المزادات الفردية لبوابات عبور نيو باناماكس الكبرى 3,780,000 دولار منذ أواخر الشهر الماضي. هذا الرقم هو الأعلى المسجل بحسب بيانات وكالة أرغوس المتخصصة في بيانات سوق الطاقة. بلغ متوسط حجوزات بوابات العبور الأكثر استخداما في المزادات اليومية نحو 1,100,000 دولار خلال الشهر الجاري، أي أكثر من 16 ضعف المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد السفن المنتظرة للعبور إلى 113 سفينة مطلع الشهر الجاري مقارنة ب40 فقط في مطلع العام الماضي. بسبب موجة الحر والجفاف الناتج عنها، خفضت هيئة قناة بنما الحد الأقصى لغاطس السفن في بوابة عبور بنماكس إلى 47 قدما ونصف القدم مطلع الشهر المقبل، نزولا من 50 قدما، ما يجبر السفن بطبيعة الحال على تقليص حمولاتها. تمرر القناة نحو 2,300,000,000 برميل يوميا، معظمها من المشتقات، مشتقات مكررة، أي 3% فقط من التدفقات النفطية البحرية العالمية. تدر قناة بنما إيرادات

0: مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
1: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
2: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
3: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
4: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
5: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
6: أمام السلطة تحديات كبيرة.
7: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
8: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
9: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
2: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه. وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل، قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن مضيق هرمز مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. في إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. من جانب آخر، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غضون ذلك. قال الجيش الإسرائيلي في بيان